0: لعل الحدث الأبرز على مدار الساعات الماضية هو التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، والتي بدت انتقاصاً من السوريين في مكان، وحملت خطاباً يعمل السوريون أصلاً على دفنه في دفاتر الماضي إلى غير رجعة. قبل التفصيل أكثر في مضمون التصريح، من الواضح جداً أن السوريين لا يكنون كثير ود للجهات المعنية بملف الطاقة، وتحديداً بعد رفع أسعار المحروقات قبل أسابيع، وصولاً إلى ما ينشر تباعاً عن ملفات فساد واختلاس في القطاع نفسه. قبل أيام قليلة جرى تداول أرقام كبيرة عن مخالفات مالية وتحقيقات طالت مسؤولين في الشركة، وتحدثت تقارير إعلامية عن أن المبلغ المختلس من الشركة وصل إلى 110 ملايين دولار، وبينما ذهب جزء من التفاعل إلى الحديث عن الاختلاس هذا المبلغ، قالت الشركة إن الرقم يمثل تقديراً أولياً للضرر المحتمل وأن التحقيقات لم تنتهي بعد. وطبعاً اصطدمت هذه التقارير بنفي حكومي جزئي للمعلومات، ما شكل حالة من التجاذب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. الشركة السورية للبترول من جهتها قالت إن الحديث غير دقيق، وإن الرقم المتداول يمثل تقديراً أولياً محتملاً للضرر في ملفات قيد التحقيق والتدقيق. وأوضحت الشركة أن قيمة الضرر النهائية لم تحسم بعد، وأن تحويل الرقم إلى قيمة اختلاس يخلط بين التقدير الأولي والنتيجة النهائية للتحقيق. كما نفت الشركة ما جرى تداوله عن توقيف أو إحالة رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي إلى التحقيق، مؤكدة في الوقت نفسه تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية وتقديم الوثائق والعقود المطلوبة للتحقيق في الملفات محل التدقيق. أشد الجذب في القضية لم يقف عند هذا الحد. قبلاوي قال إن فيسبوك يقود السوريين كالقطيع. التصريح بدا صادماً، لا بسبب ما اعتبره كثيرون تطاولاً على الشعب، بل بسبب التوقيت أيضاً، لكونه جاء في الوقت الذي ينتظر به الناس شفافية أكبر من الجهات الحكومية وتحلياً بالمسؤولية في التعامل مع الملفات الجادة. يعني بعد رفع أسعار وحديث عن اختلاس وتحقيقات مستمرة، أحدث ما جاء فيها تصريحات رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي قال إن المبلغ ليس مختلساً ويتعلق بحجز احتياطي على أموال شركات متعاقدة. هو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة حتى استكمال التحقيقات. يخرج تصريح من شخصية تحمل مسؤولية وظيفة أو تحمل مسؤولية وظيفة عن ملف حساس، ويطرح نظرية مؤامرة بشأن الصفحات الناقدة ومرجعيتها، وكأن النقد والتعبير عن عدم الرضا يضع المواطن على ضفة أخرى.
1: فيسبوك هو الفيسبوك صار للأسف هو القائد لجميع الشعب السوري إلا شوي، يعني زي القطيع الواحد ماشي وراه. فالفيسبوك وفيه كمان قنوات معادية إلنا وقنوات تابعة للفلول وقنوات تابعة للنظام البائد، تشتغل من سوريا ومن الإمارات، عفوا من سوريا ومن من برا سوريا، بال حتى دول ثانية يعني موجودين فيها النظام المجرم، لا تكسير مقاديفنا زي ما بيحكوا.
0: طبعا بعد رد فعل واسع وغضب شعبي عبر عنه السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خرج يوسف قبلاوي باعتذار للشعب، واعترف الرجل أن التعبير خانه وأن لغته العربية ليست بتلك القوة لكونه قضى الكثير من حياته في الخارج. نتابع ونعود.
2: أهلي وناسي الكبير والصغير ببلدنا الحبيب، امبارح كنا مصفات حمص مع الشباب هناك لننجز إنجاز جديد، وللأسف بشكل غير مقصود طلع مني كلمة ما أقصدها نهائيا وما بتعبر عني نهائيا، فأنا بعتذر منكم جميعا عن الجيل البدر، وبحب أخبركم بصراحة أنه إحنا حاليا عايشين تحت ضغوطات شديدة وتحديات كبيرة ومنهمكين جدا بالعمل، وكمان

0: بخبركم اني انا مسامح جميع حد اي شخص غلط بحقي، مسامح له بشكل شخصي مما كان يكون. بشكركم جميعا من خالص قلبي، وزي ما بيحكوا من شيء من الرجال الاعتذار، وانا بعتذر مره ثانيه اذا بدر مني اي خطأ. وانا يعني شخصيا ما بمثل هالكلام نهائيا شيء. بعتذر مره ثانيه، احيانا انا بترجم اللغه الكلمة العربية الكلمة الإنجليزية العربية عشان أحكيها، فأحيانا بخربط بالمصطلحات نوعا ما. فهذا ما بمثلني نهائيا، وأنا منكم وفيكم وابن البلد، بس عايش معظم حياتي برا سوريا، فعشان هيك بجوز بتخونني بعض التعابير والكلمات. شكرا جزيلا لكم، وأرجو تقبل اعتذاري. بارك الله فيكم.
1: تعليقات واسعة وغاضبة حول الموضوع، بعضها ترفع عن مناقشة الوصف نفسه وركز على قضايا الاختلاس. نستعرض جانبا منها، حيث كتب العضو في مجلس الشعب عبد الله غنوم: لا نقبل بأي إساءة للشعب السوري من أي شخص كان. مقتل الرجل بين فكيه، ليس المهم أن تتكلم، بل المهم أن تتعلم كيف تتكلم. المفترض كلما زادت رتبة الشخص زاد وزنه لكلماته. الشعب السوري علامة فارقة في كل مكان. في تعليق آخر لمصطفى: إذا كان هالمسب مسامح، بس مو المشكلة بالمسب، المشكلة بنظرتك لأهل بلدك. إذا كنت فعلا تعتبرهم أهل بلدك هاد أولا. بينما يتابع أيضا مصطفى بثانيا: كيف بتصير شبهة فساد وأنت ساكت؟ ولو ما انتشر الموضوع ما كنا عرفنا، حتى ولو كان نوعية شغل رديئة من المقاول مو فساد، كيف كنتوا ساكتين؟ بينما كتب الناشط صهيب اليعربي: قد لا أملك وثائق أو أحكاما قضائية تجزم بفساد الرجل المالي أو الإداري، لكن لغة الاستعلاء والتعالي على المواطنين تسقط عنه الأهلية الأخلاقية لإدارة مرفق حيوي ملك للشعب. والناشط عبد الملك أيضا تحدث أن يوسف قبلاوي مدير الشركة السورية للبترول ارتكب اليوم في خطابه خطأين فادحين ويستحق العزل والمحاسبة، وحجم الضرر منهما أكبر من حجم الضرر من الفساد الذي يشاع. الأول والأهم إهانة عموم الشعب السوري ووصفهم بالقطيع، مما يدل أنه لا يرقى ليكون بمنصب مسؤول، ويجهل أدنى أدبيات التواصل الحكومي مع المواطنين. الثاني تصريحه بأن هناك صفحات إعلامية تنشط ضد سوريا من دولة الإمارات، وهذا التصريح من مسؤول رسمي قد يسبب ضرراً بالعلاقات السورية الإماراتية، وأيضاً هو دليل على ضعفه السياسي الذي قد يؤثر على علاقات سوريا الدولية مع حلفائها.

0: في إحدى قرى الهند وتدعى جوجرات، هناك تقليد يمنع فيه العريس وأمه من حضور مراسم الزفاف التي تجرى بغيابه. هذا التقليد يبدو أنه سافر إلى مدينة دوما، حيث قرر المكتب التنفيذي لمجلس المدينة الموافقة على عدم دخول العريس إلى حفلات النساء في صالات دوما تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، من دون توضيح نوع تلك الإجراءات. هذه الفكرة بدت مستغربة من قبل البعض وبعيدة عن أولويات المرحلة بنظر البعض الآخر. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي مدينة دوما بشأن قرار مجلس المدينة القاضي بمنع العريس من دخول حفلات النساء تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، فماذا قال بعض الأهالي بشأن القرار؟
1: أنا مع القرار 100%، القرار اللي اتخذ من مجلس مدينة دوما بعدم دخول العريس إلى الصالة لعدة أسباب، أولها دينية، ثانيها عم يصير في عنا مشاكل أثناء دخول العريس على الصالة، مشاكل من يومين صارت مشكلة كبيرة، أهل العروس ما بدهم ينزل العريس وأهل العريس بدهم ينزل العريس، حتى أهل العريس بدهم ينزل العريس وأخوه، فالشغلة كتير يعني كانت خارج يعني عادات وتقاليد أهل دوما بالمرة يعني.

0: اخي يلتو. بعدين هن اذا هذا القرار انه بدهم يعاقبوه للعريس وكذا، على اي قانون بدهم يستندوا؟ على شو بدهم يستندوا؟ عرفت؟ بعدين يلاحقوا الزباين اللي بالارض، الميتورات اللي عم تمرق بالطريق، مشغل هالاجتمان وصارع الدنيا، المخالفات، قوانين السير، ما لحقوا غير العريس بده ينزل على العرس.
1: والله عم يقول يعني ان العريس انه عم يحط مثلا ما فتحوا رزق وما ما ينزل على الصاله، يعني ما معقوله. هو هيك انا بس يعني ما بصير هالشغله هاي.
2: نحن الاشكاليه انه اهل العريس بيته صغير وما حاسن يستقبل كل الناس ببيته، شو عم يساوي؟ عم يطلب من الصاله انه اخي انا احنا اخر ربع ساعه بيقولوا انه العريس نازل على الصاله، الغربه كلهم بتطلع، شو بيضل؟ بيضل اهل العريس، عمته، خالته، هالمقربين جدا، بينزل لانه ما حاسن يستقبلهم ببيته لانه بيته صغير.
3: هذه الصاله يحضرها النساء ليسوا كلهم ارحامه، فلا ينبغي للعريس انه ينزل على الصاله، وهذا من ديننا وهذه من اخلاقنا وعاداتنا الاسلاميه، فلا ينبغي الانسان ينزل على مكان فيه المحارم وغير المحارم، تنزل وتجلس مع عريس مع عروسك بهذه الطريقه، هي طريقه غير شرعيه.
4: القرار نفسه لم ينحصر في دوما وحدها وامتد الى سرغايا من خلال قرار اخر يحمل المضمون نفسه. مجلس بلدة سرغايا في ريف دمشق أصدر قراراً موقعاً من رئيس المكتب التنفيذي لسرغايا محمد رستم، ونص على الموافقة أيضاً على عدم دخول العريس إلى صالات بلدة سرغايا تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ويبلغ من يلزم تنفيذه. لاقى الموضوع جملة من التعليقات التي حمل بعضها طابعا ساخرا، أستعرض جانبا منها، والبداية مع تعليق محمد حيث كتب: أحلى قرار بيطلع قبل عرس بيومين. بينما كتب تاج الدين: قرار صائب ويلي ما عجبه لا يتجوز. أما عبادة فكتب: ما لنا علاقة، قرار يعود لأهل المنطقة بعينهم وهم معنيون بالقبول والرفض. وكنان كتب: ما عاد حدا يقول لي ايمت بدنا نجوزك. بينما ميرفت كتبت: كان الأولى من هيك قرار، أراه شخصي ولا علاقة للبلدية فيه، أن يمنعوا إطلاق النار في الأعراس وعند نقل جهاز العروس.

0: مشكلة المواصلات والطرقات في سوريا ما تزال مستمرة بحكم العديد من الظروف المتداخلة، ومنها وضع الطرقات المتهالكة وغياب الضوابط المرورية الصارمة أو إشارات المرور عن بعض الطرقات. وهذه العوامل كلها لا تنفصل عن وعي السائق واتباع قوانين السير والسلامة المرورية التي من شأن التقيد بها تخفيف حدة المخالفات التي ترتكب بصورة واسعة في مناطق مختلفة. هذا جانب من مخالفات ترتكب على مدار الساعة.
1: طلع عم دوبل على اليمين وبدي فوت بين الصهاريج، وبنسأل ليش كل يوم عم بيصير في حادث سير. والله يا شباب، إذا ملاقين أرواحنا بالشوارع وبالطرقات ما منتصرف هيك. فوضى مرورية بكل ما تعنيه الكلمة. شايفين هاي الفوضى؟ صهريج وسيارة كبيرة ماشية على اليمين، وراها صهريج وسيارة عم دوبلها على اليسار. سيارة مركبة طويلة عم تدوبل على اليمين ومركبة عم تدوبل على اليسار. وقود محروقات، باص فيه حامل 40 أو 50 روح بيمشي على اليمين وبيمشي على اليسار وبدوبلوا على بعض. باص ماشي بسرعة كتير كبيرة وبسرعة جنونية، محمل 50 راكب بدون نمرة وبتمشي وراه نص ساعة وما بيعطيك طريق. فوضى مرورية بكل ما تعنيه الكلمة. جريمة مكتملة الأركان عم تصير على هاي الطرقات، على طريق دمشق حلب الدولي، على طريق دمشق طرطوس حمص طرطوس التحويلات. وبنسأل ليش كل يوم عم بيصير في حادث سير، وبنسأل قدام كل هاي الفوضى ليش هذا اللي طلع عم دوبل على اليمين وبدي فوت بين الصهاريج. وعلى طول الطرقات بتشوفوا مثل هاي المشاهد اللي بتخلع القلب، بتخلع القلب حرفيا. صرت إذا بدك تطلع على مكان بتودع أهلك لأنه ممكن ما ترجع. مين المسؤول عن هاي الفوضى المرورية؟ وليش بنستنى حتى يصير حادث لحتى بعدها نحكي؟ هل بنستنى

0: حتى يصير في حادث مؤلم مثل اللي صار على طريق دير الزور قبل فترة، حتى نقول والله الله يرحم الضحايا ولازم نلاقي حل للطرقات. طرقاتنا بالأصل سيئة، سيئة فوق ما تتخيلوا، مي متحملة أصلا، مي متحملة أصلا كل هاي الفوضى اللي عم بتصير، بحاجة لصيانة، بحاجة لترميم، بحاجة لتخطيط، بحاجة لإنارة، بحاجة لكثير من القصص، ولسه فوق هاي الحاجة منتومها بالفوضى وبالجنون اللي عم بيصير، جنون الطرقات. الشوفير اللي عم يزمر ماسك الموبايل عم يحكي وعم بيزمر. ما بعرف شو بدي اوصف لكم الحال اللي عم بيعيشوها الناس على الطرقات، دوبلات من كل الجهات وجرائم مكتمله الاركان عم بتصير. ماني عرفان بصراحه، صار لي طول الطريق عم افكر انه انا لمين بدي اوجه النداء، للمؤسسه العامه للطرقات، لشرطه المرور، لمين بدي اوجه النداء، لمين بدي احكي وانا عم بشوف هذا المشهد اللي سياره طولها 20 متر عم تدوبل على اليمين، لمين بدي احكي وشو لازم اقول، لمين لازم نوجه النداء، ولا نستنى حتى يصير في ضحايا لنقول والله الله يرحم الضحايا ولازم نلتقى حل، وبتصير القصه ترند يومين ثلاثه وبترجع بتموت وما بتروحوا غير على الضحايا والعوائل اللي عم بيموتوا على الطرقات. هل لازم نستنى حتى توعى الجريمه لحتى نقول والله كان لازم نعمل هيك؟ لازم يصير في تدخل سريع لمنع هاي الفوضى المروريه. والله العظيم باص بدون نمره ماشي بسرعه فوق ال 120-130 على اليسار وما معطى طريق لحدا، وعلى يمينه شاحنات وهو مسكر الطرقات. شيء فوق الوصف، شيء فوق الوصف، جريمه فوق الوصف. لازم يلتقى لحل. مبسوطين انه سوريا صارت ممر دولي للبضائع وهذا الشيء بيعود بالنفع على السوريين، لكن بهذا الشكل الحال اللي عم تصير عم تقتل السوريين. بتمنى يلتقى حل، ما بعرف مين المسؤول برجع بقولكم، بس لازم يلتقى حل لهاي الجريمة اللي عم تصير.
1: غياب سبل الحماية والسرعة الزائدة وعوامل أخرى قد تشكل بوابة عريضة لحوادث محتملة على مختلف الطرقات، منها هذا الحادث على أوتستراد دمشق حلب قرب قرية شنشار في ريف حمص، والذي لم ترد أي معلومات عن خسائر بشرية بسببه. نرجو السلامة للجميع.
2: ليكو في سيارة ضربت واحد على برجوز أيمين هذيك ما يفتح الطريق. شكله واحدة من القلابات هذيك ضربت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: شكله واحدة من دول القلابات. يمكن شكله هذا. ضربوا الله يعني؟ إيه ضربوا. ضربوا من ورا فاتح. ان شاء الله ضرر بشريه
4: ما في بشريه بس شو هذا سياره اسمنت؟
1: لاقى الموضوع تعليقات واسعه بسبب حساسيه المساله وحاله التكرار التي لا تغادرها المخالفات المروريه باشكال مختلفه. نستعرض جانبا من التعليقات، والبدايه مع ابو طارق. الحل المبدئي والفوري كاميرات ثابته باماكن مرتفعه تكشف اكبر مسافه. حل ثاني كاميرات مثبته بسيارات المرور. حل ثالث أنت نفسك المواطن، أي حركة تهور على الطريق صور المشهد وركز على نمرة السيارة. وأيضا أبو طارق كمل، ويكون في موقع لشرطة المرور تستقبل الفيديوهات وتبلش طرق مخالفات بعد تحليل الفيديو. لازم المواطن يساعد بالدولة بهالموضوع. أما عادل فكتب أنه فرحان أنه بلدنا صارت ممر للشاحنات والزحمة المرورية، وهذا بيدل على أنه بلدنا عم تمشي بالاتجاه الصحيح. بينما مجدي علق أنه لازم تعليم السائقين ورجال شرطة المرور قانون السير وإلزام تطبيقه مع العقوبات الرادعة إن أردت التطور أو إن استطعت التعليم. وفي آخر تعليق ليحيى، يا أخي الطرقات ضيقة، لازم تعريض الطرقات ويصير خطوط سير نظامية، هذا الحل الوحيد، خط للشاحنات وخط للبولمانات وللسيارات السريعة والبطيئة. كانت زيارة الوفد السوري برئاسة الرئيس أحمد الشرع إلى مدينة نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حافلة بالمشاهد التي لاقت مكاناً لها في الترند السوري. لكن بعيداً عن تلك المشاهد، التقطت الصحفية لين فيصل زاوية جديدة للحديث عنها، وهي تجاوب

0: أعضاء الوفد مع الصحافة. دعونا نستمع لما قالته في هذا المقطع الذي نشرته في حسابها على فيسبوك.
1: كصحفية سورية حضرت كل الجلسات المتعلقة بسوريا خلال هالأسبوع وراقبت ولاحظت عدة أمور من الرئيس للوزراء للدبلوماسيين. من جهة كان في شخصيات جداً منفتحة على الصحفيين وبتسهل وصولهم لإلها، وهذا الشيء لمسته أنا شخصياً وسمعته أيضاً من صحفيين آخرين. مثلاً تواصلي مع الوزير رائد الصالح والسفير إبراهيم العلبي كان إيجابي جداً من ناحية الوصول والحوار، كان في أريحية بالتعامل حتى مع الملفات الحساسة وفهم لطبيعة المعلومات اللي أنا كصحفية ممكن أنشرها والمعلومات اللي حتى لو قالوا لي إياها هي لتشكيل فهم عام عن اللي عم بيصير خلف الكواليس وليست للنشر. بيقولوا له هذا الشيء بالصحافة off the record وon the record، يعني تصريح أو تعليق مقابل معلومة غير مخصصة للنشر، وهذا الشيء بيتم بالاتفاق عادة بين الصحفي والشخص المعني. هذا الشيء ما لمسته شخصياً مع كثير من الشخصيات الأخرى الممثلة للحكومة اللي منا تعاملت مع الأسئلة المشروعة بنقزة معينة أو نوع من الدفاعية إذا بدكم، اللي بتقترح أنه رؤيتهم للصحافة قد تكون سلبية بالمجمل، وصراحة أحياناً ما هون حق، يعني في ناس تستغل هذا المجال وبوصلتهم ما بتكون يعني الأكثر أخلاقية بالعالم، بس هذا ما لازم يكون سبب لعدم الثقة بالصحافة بشكل عام، وبيظل من المهم جداً تحديد مؤسسات وحتى شخصيات إعلامية معينة لبناء الثقة بمهنيتها والسماح لها بأداء واجب.
0: في أي بلد عندما تتعطل دراجة نارية يقف مالكها على يمين الطريق ويتصل بورشة لإصلاحها، أو ربما يخابر آلية لنقل دراجته إلى ورشة للصيانة، لكن ماذا عن دير الزور في حال تعطلت دراجة أحدهم؟ ما السيناريو المتوقع؟ دعونا نشاهد.

0: ونبقى في البادية وبريف محافظة دير الزور. جهز أحد الأشخاص مكانا ليساعده على رصد الطيور الجارحة من أجل صيدها، على اعتبار أن صيد الطيور حدث موسمي بالنسبة لأبناء المنطقة. دعونا نشاهد معا ماذا جهز.
1: السلام عليكم من أراضي الحمار السوري. اليوم تفاجأت بكوخ ما مرش على راسي مثله بعد لهلا. هفرجيكو هالكوخ. أول شيء طاقة نظامي، لبس حجار. بسم الله. السلام عليكم.
2: سلام. الله حي أبو حميد. هلا مصطفى الورد.
1: فرجوا ما شاء الله. تفرج
2: ملك
1: فرج
2: محلات فرج الصيد.
1: فرج فرج كل أرخام الكوخ. ما صارش بعد مثله، يعني بعد ما صارش مثله بسوريا. هاي الكوخ، البطاري، النت، كل شيء، الأكل، الرفوف، القعدة، شي وينك على الأول. تفرج شو الوضع يا أبي ياسين.
2: والله ما في أحلى من هيك. أحلى محل صيد بالعالم الحنفي.
1: الله يرزقك إن شاء الله. الله يرزقك.
2: الله يرزقنا جميعا.
1: شوفوا لي جمال الكوخ. قعد نظامي، شقة نظامي، مكسي من كل شيء.
2: بدك ترتاح، قاعد شهرين يا زلمي.
1: ما حدا لهلا، يعني لليوم ما حدا سوالي هالكوخ. ما شاء الله. الله يرزقكم يا رب.
2: الله يرزقكم.
1: الله يرزقكم.
0: ختام هذه الحلقة من ريبوست. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

تذكرة السفر إلى سوريا بالنسبة للسوري بألمانيا مو ممكن تكون زيارة لأهله فقط، لأنه قانونياً ممكن تكون أكثر بكثير من مجرد رحلة. كيف؟ بالفترة الأخيرة الحديث كتر عن فقدان سوريين مقيمين بألمانيا إقامتهم بسبب زيارتهم إلى سوريا، وناس عم بتقول لا، النزلة على سوريا ما فيها أي شيء مما يتم الحديث عنه. وبين هاد وهاد ورأي ورأي وقول وقول، آلاف السوريين صار بدهم يعرفوا الحقيقة قبل ما ياخدوا هالخطوة. موقف رسمي من الحكومة الألمانية يوضح الزيارة القصيرة إلى سوريا، حيث أكد أن الشخص الحاصل على الحماية بألمانيا ما عنده ضمانة أنه زيارته لبلده الأصلي ما تأثر على وضعه القانوني. وبمجرد ما تعرف السلطات الألمانية أنه الشخص حاصل على الحماية رجع لسوريا، ممكن أن تبدأ إجراءات لمراجعة وضع الحماية الخاص فيه. والأمر اللي كتير ناس ما بتنتبه له أو بتتجاهله أو بتلوم الخارجية السورية على عدم تدخلها في هذا الموضوع، من إلكم أنه السفارة السورية في ألمانيا ما فيها تعطي أي شخص ضمانة تحمي إقامة اللاجئ بألمانيا من تبعات الزيارة لبلده. ليه؟ لأنه القرار بالنهاية مو قرار سوري ولا دبلوماسي، وإنما يخضع للقانون الألماني والسلطات الألمانية المختصة. وبنفس الوقت ما فينا نحط كل السوريين بألمانيا بسلة واحدة، لأنه الموضوع بيختلف حسب نوع الإقامة والوضع القانوني لكل شخص. واليوم رح نفتح هالملف بعيدا عن الإشاعات والمبالغات، ونشرح الموقف الألماني الرسمي لتوصل للمعلومة اللي لازم يعرفها كل سوري بألمانيا عم بيفكر ينزل زيارة لسوريا ويشوف أهله. مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من المهجر. سوريون في ألمانيا رغبون في زيارة سوريا، لكنهم يخافون من فقدان الإقامة بألمانيا.

0: ينضم إلي الأستاذ فادي المصلي مستشار في قضايا الهجرة واللجوء معي من ألمانيا. مرحبا بك أستاذ فادي. بداية، هل زيارة السوري المقيم في ألمانيا إلى سوريا تؤثر فعلا على إقامته ووضع الحماية له؟
1: تحياتي لك ولقناتكم وبرنامجكم، وشكرا جدا لتسليط الضوء على هذا الأمر المهم لوضع الناس في الحقيقة كاملة. طبعا نحن مثل ما بنعرف كثير من السوريين قبل سقوط نظام البائد سافروا لألمانيا وحصلوا على إقامات اللجوء. طبعا نحن عندنا اللجوء سواء الحماية الثانوية أو اللجوء الكامل، طبعا بيعتمد على كل شخص وسرديته وقصته والأطراف اللي وقصته اللي اعتمد عليها ولحتى يمنح اللجوء. طبعا بموجب شروط هذا الحماية أو اللجوء أنه هو ما يزور لا سفارات بلده، طبعا للتوضيح فقط لاستخراج جواز سفر سوري، تمام، ولا زيارة بلد الأم يلي هلأ عم يحصل نحن مع كثير من السوريين بعد سقوط النظام.
0: طيب، هل الزيارة تؤثر على من يحملون الحماية فقط أم أيضا من يملكون إقامة؟
1: طبعا شكرا على هذا السؤال المهم، لأنه نحن أول شيء لازم نميز، هناك كثير من الإقامات أو أنواع من الإقامات الموجودة في ألمانيا. بعض الإقامات لا يؤثر طبعا، وطبعا نحن مشان ما نحرف عن مسار الحلقة، في إقامات كثر وأنواع كثر بيحصل عليها كل إقامة إلى شروطها وأولى أمورها، ولكن الذي يؤثر بالدرجة الأولى هو على إقامات اللجوء، من حصل على الحماية الثانوية أو اللجوء الكامل. طبعا عند زيارة بلد الأم
0: نعم،
1: وعلمت إدارة اللجوء بهذا الأمر تقوم بمراجعة ملفه.
0: طيب، بالنسبة لأنواع الإقامات اللي تحدث عنها أستاذ فادي، وكل إقامة إلى شروطها وسحب هي الإقامة في حال الزيارة، ممكن توضح لنا بشكل سريع أنواع الإقامات وشو الإقامات اللي ممكن يتضرر الشخص في حال زار سوريا؟
1: طبعا مثل ما قلت لك نحن عندنا ثلاث انواع من الاقامات الاساسيه، اللي هي الاقامات اللجوء اللي منها الحمايه الثانويه، في عندنا اللجوء الانساني، في عندنا اللجوء السياسي.
0: نعم.
1: كل هذه الاقامات تؤثر اذا زار بلد الام، لكن في عندنا انواع اقامات اخرى مثلا مثل اقامه لم الشمل. طبعا في اشخاص بتحصل على اقامات طبعا بتكون اقامه طالب، اقامه عمل. هذول الاقامات ما بيأثروا على موضوع زياره البلد الام، لكن اقامات الحمايه بالدرجه الاولى واللي هي تنقسم طبعا مثل ما قلت لك، في لجوء سياسي، في لجوء انساني، طبعا في اقامات تسمى منع ترحيل، هي تمنح كمان ايضا مؤقتا بحالتين، اما بحاله المرض او بحاله يعني من هناك اشخاص لم يستطيعوا اثبات لاداره اللجوء انهم هم ملاحقين سياسيا في بلد، ولكن لاسباب لنقل مثلا مرضيه لديه مرض مزمن ويحتاج الى علاج متداول، فينظر هون اداره اللجوء قد تمنحه الى اقامه تسمى منع ترحيل. او احيانا كما كان في سوريا بالاونه الاخيره قبل سقوط النظام، كانت تعتبر الدول الاوروبيه ومنها المانيا ان سوريا مناطق حرب، وبالتالي منح بعض السوريين شيء اسمه منع ترحيل يتم تجديدها أحيانا كل سنة أو كل سنتين، وعند التجديد يفحص الوضع الذي منح فيه الشخص ما إن كان الوضع ما زال قائما أم لا. أما الإقامات الأخرى كما ذكرت، في إقامة لم الشمل مثلا ما زالت مسموح فيها في زيارة سوريا. نحن نتكلم هنا طبعا قانونيا، لأنه خلينا نميز ما بين القانوني والسياسي، وإذا سمحت لي بوحدة ممكن أوضح سريعا الفرق.
0: رجاء وضح هي النقطة، يعني كنت جايك بالسؤال أنه بين القانوني والسياسي، فإذا ممكن توضح لنا هي النقطة في غاية الأهمية.
1: طبعا طبعا، شكرا كثير لك. أولا نحن اللي بدنا نوضحه، وهذا اللي هو يجهله الكثير من أهلنا السوريين أو اللاجئين بشكل عام في ألمانيا. اليوم نحن بنعرف في عنا وضع سياسي حساس في ألمانيا، واللي هو صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، حزب البديل، وبالتالي جعل من الحكومة الألمانية، ونحن بنعرف على ألمانيا مقبلة على انتخابات، التخبط في هذا الموضوع. لذلك اليوم ما يحدث في ألمانيا هو أقرب إلى سياسيا بعيدا عن القانون، لأن اليوم الشخص أو التعليمات خلينا نسميها أو التوجيهات حسب رأيي الشخصي الموجهة إلى إدارة المطارات مثلا أو في كل مطارات ألمانيا، عندما ينزل الشخص لا يستطيع الشرطي الواقف في المطار أن يميز هذه الإقامة، هل هي تسمح له بالسفر أم لا تسمح بالسفر، ولكن أي إقامة مكتوب على الجنسية عليها سوري طبعا فتؤخذ صورة عن هذه الإقامة وتم مراسلة إدارة الهجرة، وبالتالي إدارة الهجرة هي من تقوم بمراسلة هؤلاء الأشخاص. طبعا ومن خلال عملنا اليومي نحن تفاجأنا بكثير من الأشخاص حتى بإصدار جوازات السفر، وهنا الموضوع السياسي اللي بدي أوضحه اللي عم بيصير بالناس. لنعطي أمثلة على أرض الواقع، مثلا الغالبية اليوم قد تقدموا لدوائر التجنيس للحصول على الجنسية الألمانية، وهناك تعليمات بدأت من هذه السنة بالطلب من كل السوريين بدون استثناء، حتى الطفل المولود في ألمانيا، علما أنه حسب الباراجراف 33 بيقول لك الطفل المولود بألمانيا ما بيحتاج أنه هو يجيب جواز سفر سوري، ولكن التعليمات من وزارة الداخلية أتت بإلزام كل سوري بإحضار جواز سفر جديد، يعني غير في صلاحية، وبالتالي لحتى يقدر يقدمه لدوائر التجنيس. تتفاجأ بعض الأشخاص أنه هذا بطلب رسمي من الدولة الألمانية، انه بعد احضار هذا الجواز ودخول القنصليات بناء على طلب دوائر الحكومه ياتي لهذا الشخص، وعندي كثير من الحالات بهذه الطريقه، بريد من اداره اللجوء بفحص اقامته وسحبها لانه اصدر جواز سفر. فهناك نرى تخبط سياسي كبير بعيدا عن القانون، علما قانونيا هو ما تطلبه احيانا اداره التجنيس ليس بالقانون هو مطلوب بشكل خاص، الا اذا كان الشخص غير مثبت جنسيته. إذا كان الشخص لديهم مسجل أنه سوري ولكن لم يقدم أي إثبات سوري، وبالتالي الوثيقة العالمية

0: المعترف فيها هي شهادة جوازات السفر، ولكن أنا أحد الحالات التي تعاملت معها شخصيا جاءني أحد الأشخاص وطلبت دائرة التجنيس جواز سفر صالح المادة، ومع ذلك راسلت الأوسلندر، تقدمت بطلب خطي للأوسلندر لدائرة الهجرة بألمانيا، وتقدمت أيضا بطلب خطي آخر لإدارة اللجوء بالسماح لهذا الشخص بالدخول إلى القنصلية والسفارة لاستخراج جواز السفر، ومع ذلك قامت دائرة موظفة التجنيس برفض طلبه وقالت طالما أنا طلبت هذا الشيء، علما هي لم ترسلنا خطيا بهذا الموضوع، فإنه ملزم بإحضار ذلك، ومع أني أنا تصرفت وفق القوانين المعمول بها. وهذا يعطيك إشارة أن يتم التعامل اليوم مع الملف السوري تعامل سياسي وليس تعامل إنساني. وهنا بأقل من دقيقة أقول للأخوة السوريين، لتفادي هذه المشاكل يجب دائما توثيق ذلك بكتب رسمية من الدوائر، حتى عندما يتعرض لأي مساءلة عند استخراجه جواز السفر أن يكون حامي حاله بهذا الكتاب، لأنه عندما يبرزه للمحكمة أو للدائرة المطلوبة لن تستطيع بالآخير إن هي تتخذ إجراء، حتى لو كانت تتعامل معه سياسيا. بالنهاية المحاكم تخضع للقوانين ولا تخضع للسياسة.
1: نقطة في غاية الأهمية أستاذ فادي، شكرا لإيضاح هذه النقطة للكثير من السوريين في ألمانيا الذين بحسب علمي لا يعلمون هذه التفصيلة وكيف سيحمون أنفسهم في حال وقع هذا الأمر عليهم. لنعود بالحديث عن شخص حاصل على حماية مؤقتة، دعنا نقول ذهب إلى سوريا وعاد إلى ألمانيا، وعلمت السلطات الألمانية بأن هذا الشخص كان في زيارة إلى سوريا. ما هي الإجراءات التي ستبدأ بعد ذلك؟
0: طبعا أولا عندما تعلم إدارة الهجرة حتما هي تعلم عندما يصلها أحيانا أدلة قاطعة وثابتة بهذا الموضوع، كهذا الشخص عندما يمر في المطارات، يدخل في المطارات، يتم مساءلته بالمطار والنظر بجواز سفره. أحيانا بعض الدوائر الشرطية تقوم بتصوير الختم الذي موجود على الجواز وإيصاله إلى إدارة الهجرة، وهي بالتالي إدارة الهجرة تقوم بدورها بمراسلة إدارة الهجرة واللجوء في ألمانيا، وبالتالي يأتيه بريد خطي طبعا من إدارة اللجوء. نحن علمنا كما اطلعت يعني على كثير من الذين يأتون لهم، طبعا نطلع بنقرا البريد تبعه، طبعا بيقوم هون البنف نحن او بنسميه نحن اداره اللجوء بمواجهه هذا الشخص، انه انت بالتاريخ الفلاني تم اعلامنا انه انت سافرت برقم الجواز كذا تاريخه كذا ودخلت على المنطقه كذا وقعدت من كذا لكذا. طبعا لديهم كل هذه التفاصيل بتم اعلامه فيها، وبيقولوا له انت وفق الماده كذا انت خرقت هذا الموضوع، ونحن رح نمهلك طبعا ان بيمهلوه شهر ليعطي تبريراته. هنا انا اذا بتسمح لي كمان بدقيقه
1: تفضل.
0: لنوضح امر مهم جدا، ليس كل من سافر الى سوريا يعني بالتالي اوتوماتيك تنسحب حمايته، لنفرق ما بين الحمايه والاقامه، ساشرحها لاحقا. طبعا في ظروف استثنائيه تسمح فيها اداره اللجوء بزيارة بلد الأم كحالات الوفاة أو حالات المرض الشديد، أحيانا هناك بعض الحالات استثنائية، لكن ومع ذلك اليوم كما ذكرنا مسبقا أنه يتم التعامل مع ملف سياسي وليس إنساني. ولذلك في أحد المرات نصحت الأخوة بأن يتقدموا طلب قبل الزيارة إذا كان هناك حالة طارئة كوفاة أب هنا يتجاوز إدارة البنف ويسمح بذلك، ولكن المشكلة بالبيروقراطية، يعني عندما يتقدم طلب يحتاج أحيانا إلى شهر أو شهرين أو أكثر ما بيردوا بسرعة، لذلك يتخذ اللاجئ أحيانا في الظرف الصعب الطريق الأقصر، بيقول لك أنا بسافر برجع وبقوم بس يسألوني أنا بكون جيب أدلة. وكثير تواصلوا معنا سافروا وطلبنا منهم الأدلة وقلنا لهم شو يجيبوا معهم، وهون تمويه كمان الحمد لله، يعني في كثير حالات نحن استلمناها قدرنا نراسل البنف ونقنعهم واستمرت إقاماتهم. بنرجع نحن لهذا الموضوع، لما البنف بيبعت رسالة فهون عليه بقى صاحب العلاقة أن يبرر للبنف أو يرد له خطيا شو أسباب سفره؟ هل كانت هناك أسباب قاهرة؟ شو الأمر اللي خلاه يسافر لهنيك؟ شو الظروف اللي استدعته يسافر لهنيك؟ وهنا طبعا خلال مدة هاي الشهر برد على البنف سواء عن طريقه شخصيا أو عن طريق ناس مختصة بهذا الموضوع، وبعدين هون البنف بينظر بأسبابه. وكمان أنا بدي

0: أعطي معلومة للناس، كل ما كان الرد مدعم بالوثائق والأدلة كلما كانت ضمانة استمرار إقامة الشخص أقوى بهذا الموضوع. طبعا كل الناس في إلى أسبابه، فالبنف هون أو إدارة اللجوء تنظر إلى الرد تبعه وتقرأ أسبابه، وإذا اقتنعت تقول له أوكي نحن اقتنعنا، فبيجي بوست أنه حتستمر إقامتك وفيك تتابع أمورك كما هي. في الحالة السلبية تقوم إدارة اللجوء بإعلامه بإصدار قرار طبعا له، فهذا القرار أنها قررت سحب إقامته ولم تقتنع بأسبابه. طبعا الآلية حتى لو جاءه قرار بيقدر بموجب هذا القرار كمان معه أسبوعين ليطعن بالمحكمة الإدارية ضد هذا القرار ويقدم أسبابه. وكمان إذا سمحت لي بدقيقة مهمة جدا
1: تفضل.
0: معلومة، أتمنى أنه كمان كل الناس تطعن بقراراته، لأنه هذا يفتح المجال لهم أكثر، وخصوصي للأشخاص اللي عندها أسباب قاهرة كمثلا وفاة، عجز، مرض أحيانا، فإنه لأنه هذا الشيء قدام المحكمة الإدارية بضل عنده تشانس أكثر إنه يقنع، مو مثل البنف نوعا ما. غالبية الأمور التي تحدث بإدارة اللجوء العادية التي هي بعض ملاكة لوزارة الداخلية تسيس بقرارات وزارة الداخلية، ولكن عندما تظهر الملف يذهب إلى محكمة أعلى نوعا ما ينظر للوضع قانونيا
1: نعم.
0: وليس سياسيا. والأهم من النقطة الثانية، وهي أنا كمان سمعتها بأحد تصريحات أحد كبار موظفين وزارة الداخلية الألمانية على قناة ألمانية، وقال لهم بالحرف أن الآن نحن بغض النظر عن الوضع اليوم، طبعا نحن عندنا سياسة ضمن سياساتهم هو إرجاع السوريين، ولكن يبقى هذا الكلام كلام. قال نحن نعاني من الإجراءات الإدارية المعقدة، ليس الموضوع
1: صحيح.
0: بالأمر السهل أن يتم سحب إقامات هؤلاء الناس وإرجاعهم إلى بلدهم، وخصوصا إلى أن الشيء الأهم أن إلى الآن وزارة الخارجية الألمانية ما زالت تصنف سوريا غير آمنة، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه إعادة قسرية للسوريين إلى سوريا.
1: طيب، الشخص اللي تم إبلاغه مثل ما ذكرت أستاذ فادي أنه تم رفض الطلب بعد الكشف عن زيارته إلى سوريا وقدم الطعن، كما أنت نصحت أنه لازم يقدموا طعن بهذا القرار، الإجراءات بعدها هل يتم ترحيل هذا الشخص في حال كان القرار سلبيا؟ هل يعني ماذا سيحصل؟
0: كمان أنا بشكرك كثير على هذا السؤال المهم، لأنه أنت تطرقت أستاذ حسام لنقطة مهمة جدا، وهذا الذي لا يميزه الناس ما بين الترحيل وسحب الحماية. سحب الحماية لا يعني الترحيل، يعني هناك أشخاص يتم سحب حمايتهم ويقرر إدارة اللجوء سحب الحماية. ماذا يحدث لهذا الشخص؟ الترحيل أستاذ حسام هو قرار منفصل تماما يصدر من إدارة الهجرة، لأن الملف عندما ينتهي من إدارة اللجوء لنفترض جدلا كما تفضلت انتهى وتم قرار بسحب إقامته نهائيا، ماذا يحدث إلى هذا؟ يتم الآن إحالته إلى ما يسمى في ألمانيا الأوسلاندا بيهوردة، اللي هي إدارة الأجانب أو سلطات الأجانب، الهجرة يعني سلطة الهجرة. هون لا يعني أنه يرحل مباشرة، لا، لأنه قرار الترحيل أستاذ حسام يصدر قرار منفصل تماما، وبيكون ما عنده شيء، ما في شيء بإيده، وإلى الآن لا يوجد بحق، وأتكلم هنا فقط عن السوريين. وكمان في نقطة
1: نعم.
0: أنا هون رح أنوهها، ليش الناس موضوع الحماية هي مفكرة أنه بس للسوريين؟ لا، لأنه هي إقامة نوع من أنواع الإقامات المنصوص عليها بالقوانين الألمانية، وليس الجالية السورية فقط من تملك الحماية، لذلك القانون يسري على الجميع أيا كانت جنسيته، ولكن اليوم الحديث يخص عن السوريين. إلى الآن لا يوجد ترحيل للسوري إلا كما متفق عليه، وهذا تم بالفعل طبعا كوني متابع عن قرب، بعض المجرمين. من هم المجرمين؟ وليس كل جرم يعد جرم، هذا أيضا كمان حديث يطول، وأنواع
1: نعم،
0: الجرائم مختلفة، ولكن
1: صحيح.
0: هناك بعض الجرائم انحبس فيها الشخص قضى محكوميته بسوريا، عفوا
1: بألمانيا.
0: بألمانيا، بألمانيا وتم سحب إقامته، هذا تم الاتفاق مبدئيا مع الحكومة السورية، لأنه كمان يجب التنويه إلى أمر هام، لا تتم عمليات الترحيل إلا بالاتفاق مع البلد الأم، هناك اتفاقيات معينة،
1: صحيح.
0: فإذا

0: سوريا قالت لا، لا يتم ترحيل هذا الشخص، لا يستطيعون أن يرحلونه. فلذلك أستاذ حسام، إذا إجت هي الحالة استمسح بالإقامة، الشخص صف بلا إقامة، ينظر الآن سلطات الهجرة تنظر إلى وضع هذا الشخص، شو عمل، قديش صار له، شو دارس، هل هو يعمل، مندمج، يدفع ضرائب. هنا بقى أنصح السوريين أن يتم الاستعاضة بإقامة الاندماج حسب وضعه. فنعم، هناك فرص لهم بأن يحصلوا على إقامة بديلة يتم بموجبها البقاء بألمانيا. وهذا أيضا بعض الطروحات التي تسعى فيها ألمانيا من كثرة مشاكل الكثير من اللاجئين. تقول أنا اليوم بدي الشخص الموجود المندمج
1: نعم أستاذ هادي،
0: المنخرط بالمجتمع المفيد للمجتمع الألماني. طبعا هي أحد السياسات اللي عم تسعى فيها
1: أستاذ
0: الحكومة. لذلك نعم، عفوا،
1: أستاذ هادي، يعني في سؤالي الأخير، يعني شكرا لك، يعني أعطيت معلومات في غاية الأهمية وفي تفاصيل كثير، وملف السوريين في ألمانيا ملف كبير وبه الكثير
0: صحيح،
1: من التشعبات، ولكن هناك سؤال سمعته من الكثير من السوريين في ألمانيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على الخارجية السورية. هناك من يقول بأن على السفارة السورية في ألمانيا التدخل لطلب عدم سحب الحماية من السوري في ألمانيا الذي زار ألمانيا، على الرغم من أن هذا بحسب المعلومات القانونية شأن ألماني خاص بالقوانين الألمانية وليس سياسي أو دبلوماسي لكي تتدخل به السفارة السورية في ألمانيا. ماذا تقول لهؤلاء قانونيا، ولكن في دقيقة واحدة، وقت انتهى.
0: تماما. أول شيء ليست من صلاحيات السفارة والتدخل بهذا الموضوع، ولكن للأسف بعض من هم ناشطين دائما على الفيسبوك دائما يطلقون الإشاعات، وهناك أخبار جيدة وكأنه هو يحصل على معلوماته من السفارة. لذلك أنا ولتأكيد لمعلوماتي حتى أواجه هذا الكم الهائل من الشائعات قمت بمراسلة السفارة بشكل رسمي، وردت مشكورة بهذا الموضوع وأوضحت هذه النقطة. لذلك أنا أحيانا الناس جماعتنا عاطفية، دائما هناك لقاءات قاموا بها القنصل الموجود بألمانيا والسفير وطرحوا بعض المواضيع الداخلية الألمانية التي تخضع وفق القوانين الألمانية والتي لا تملك صلاحية السفارة السورية، ومنها سحب الإقامات، زيارة البلد، سحب الأطفال. هناك أيضا سمعت بهذا المطلوع يطلبون، هذا لا يتم إلا وفق قوانين ألمانيا الداخلية، لا تستطيع السفارة أن تتدخل بهذا الموضوع. وعندما استخدم بعض السوريين المتواجدين بالأحزاب عن طريق بعض الأحزاب الألمانية طرحوا هذا السؤال بالبرلمان، تم الرد القاطع أن هذا الموضوع لا يتم ولا يمكن السماح للسوريين. لماذا؟ باختصار أن المشكلة أن السوريين، بعض السوريين يتصرفون بألمانيا وكأنهم هم الأشخاص الوحيدين من يملكون الإقامات. قانون الحماية أو قانون اللجوء
1: نعم
0: هو
1: أستاذ هادي،
0: خاص بكل شيء مهاجر، فلذلك أنت اليوم لا تستطيع باختصار أن تمنح إذن لفئة أو مكون أو شخص معين أو جنسية معينة بزيارة البلد ولا تسمح للآخر. هذا خرق قانوني، قانون الحماية يعمل الكل، هناك سودانيين، هناك عراقيين، هناك جنسيات أخرى تملك إقامات، فمن هم السوريين حتى يسمحوا لهم وليس
1: صحيح
0: للآخرين؟ هذا
1: قانون
0: لا
1: يشمل الجميع. شكرا، و
0: أستاذ
1: تفضل
0: حسام بثانية بس
1: تفضل.
0: فقط بثانية، في حال أرادت الدولة التعاون، الدولة الألمانية التعاون بهذا الموضوع، تسمح لإدارة، لأن هناك أيضا يستطيع تقديم طلب من يريد زيارة
1: نعم
0: بلد الأم، فتعطي توجيهات بالسماح لهم لمرة واحدة.
1: نعم شكرا لك الأستاذ فادي مصلي، مستشار في قضايا الهجرة واللجوء، على هذه المعلومات الغنية في الحقيقة، كنت معي من ألمانيا. ربا حموي، فتاة سورية من حلب درست في اسطنبول الهندسة وحولت شغفها إلى مشروع ناجح في تزيين الحفلات، وبفضل إبداعها استطاعت أن تحقق شهرة واسعة بين العرب والأتراك، وتفكر الآن بنقل تجربتها إلى حلب لنتعرف إلى مشروع ربا.
2: أكثر شيء ممتع نقطتين، لما بيثبتوا العرسان الديل معنا أنه أوكي اتفقنا ويلا نبلش، خلاص اتفقنا، بتكون هاي صراحة بتعفي لما نقول أنه يعني عملت البيعة. أنا اسمي ربا حموي، بشتغل إيفنت بلانر، أنا خريجة هندسة بيئية Environmental Engineering.

خرجت من 4 سنين وبلشت بهذا المشروع بسنة التخرج لما اكتشفت أنه أنا بدي أكمل بشيء تاني خارج الهندسة. كانت سنة كورونا، كانت صعبة صراحة لأنه أنت عم تبدي بشيء كان هو بوقتها ممنوع، محظور أصلاً بالبلد، بس أنه ستيل قلنا بسم الله وبلشت. هلأ أول شيء هو مو بلش بروبا، هو بلش روبا وديما ودينا، هن بنات خالي وشركاتي كانوا، هن تزوجوا واحدة من سنة واحدة من سنتين فانفصلوا. فالمشروع أبداً مو بداية بروبا، كانوا نحن الثلاثة مع بعض. الصعوبة كانت تبدأ أولاً بأنه كورونا، لأنه سنة كاملة، يعني سنة اللي فتحنا المشروع هي سنة كورونا، فصبر أنه لا نستمر ولا ما نستمر وما عم بيجي شغل ويا ترى هل هو مشروع ناجح أو لا، كان صعب. ثاني شيء كان هو تأمين السبلايرز، من وين بينشر الورد، من وين حنفصل الخشب، من وين حنفصل الحديد، يا ترى هذا منين بينجاب، يا ترى هذا من وين بينشر. هاي كانت صراحة يعني السبلايرز هني كان أصعب شيء بالبداية، بعد فقرت أنه يلا مشي الشغل أوكي يلا صار في عنا زباين وهاي القصص، كان السبلايرز هون بتركيا يعني صعبة جدا صراحة، بس الحمد لله هلا يعني تخطينا هاي المرحلة الحمد لله رب العالمين. أكتر شيء ممتع نقطتين، لما بيثبتوا العرسان الديل معنا أنه أوكي اتفقنا ويلا نبلش خلاص اتفقنا، بتكون هاي صراحة بتعرفي لما نقول أنه يعني عملت البيعة ضبطت اتفقنا، هاي بتكون كتير حلوة بالنسبة إلي. وتاني شيء لما نخلص الشغل وبوقف هيك بعيد أنه it's done خلاص هذا الجاهز الشغل حنسلمه للعرسان، لأنه بيكون صراحة بيكون كمية الركض والتعب، يعني أنت عندك مثل بس المباشر للعرس، معك وقت من هالساعة لهالساعة بدك تقلبي مكان هو عبارة عن فراغ لأنه يصير قاعة أعراس. صراحة بيصير ركض مرعب، يعني تعرفي لما بكون في ديفيلية أو عرض أزياء أو كيف هيك بتراكضوا نفس الشيء تماما، فلما هيك بتصير الساعة 5:30 وحنسلم القاعة، هاي بتكون اللحظة بالنسبة لي عقد متوتر توتر، عقد ما لما بوقف هيك من بعيد بشوف الشكل أنه الحمد لله رب العالمين خلصنا. هلا المشاريع لقدام بالنسبه لتركيا، نحن من فتره شهر تقريبا نحن كنا بنخدم تقريبا على مدى 5 سنين للجانب العربي فقط، العربي والاجنبي يعني بتركيا، لكن حاليا اتجهنا تجاه الاتراك، هاي حديثا من شهر بداناها، حسوا نشتغل كمان مع الاتراك لانه هو خط اخر صراحه ما بيشبه العرب. اما للمستقبل صراحه انا من حلب، فعم فكر جدا جدا انه خلال السنه القادمه بس شوي استقر الأوضاع هناك أكثر إنه يكون في لنا مشروع بحلب، يعني مثل ما بيقولوا الفرح بالبقى لنا، فنروح نشارك بلمسات الفرح بسوريا كمان، يعني حابة جدا إنه يصير لنا مكتب أو فرع تاني هناك إن شاء الله بالمستقبل.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. القبض على خلية تابعة لحزب الله مؤلفة من 3 أشخاص بعملية أمنية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن شاب من ريف القنيطرة وتعتدي على 5 رعاة أغنام بالرفيد. الرئيس

والشرع يبحث مع كايا كالاس في دمشق تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. أكثر من 100 مستوطن يهاجمون بلدتين بالضفة الغربية المحتلة. واشنطن تدين وتصف ذلك بأعمال

0: منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشاب وديع بكر الذي اختطفته من قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي لأكثر من عام وثلاثة أشهر. وقال بكر في حديث لتلفزيون سوريا إنه تنقل داخل سجون إسرائيلية عديدة من دون توجيه أي تهمة بحقه.
1: كنت ماشي على الطريق أنا بتاريخ 2025-14-6 وتم اعتقالي واخذوني على إسرائيل على سجن بئر السبع، ضليت فيه 30 يوم، وبعدين أخذوني على سجن عوفر ضليت 90 يوم، بعدين رجعوني 9 شهور على ستيمان، وبعدين أخذوني 3 شهور رحت على سجن مجدو، قعدت مجدو لحد اليوم هذا، والحمد لله يعني الله فرج علي اليوم وطلعت وما وجهوا لي ولا أي تهمة ولا أي شيء، وطلعت الحمد لله يعني ما كنت متوقع ولا بعبر فرحتي لأي حدا، والحمد لله وأهلي عانوا كثير يعني بسببي أنا وبغيابي.
2: 13/6 أخذوا، واليوم رب العالمين الحمد لله فرج عليه، وأنا بحمد بشكرك يا رب الحمد لله الله فرج عليه، وفرحتي ما رح أعطيها لحدا، وإن شاء الله عقبال كل عند المعتقلين كلهم يا رب.
0: هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على 5 من رعاة الأغنام خلال توغلها غربي بلدة لرفيد بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال استجوبت رعاة الأغنام 5 قبل انسحابها من المنطقة، كما اختطفت قوات الاحتلال شابا من قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي وتوغلت بخمس سيارات باتجاه قرية زبيدة في ريف القنيطرة تزامنا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم.
3: إلى هنا وصلت قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي بدورية، نصبت حاجز على هذا الطريق وقامت بإيقاف بعض المارة واختطاف شاب قبل أن تنسحب. طبعا هذا الشاب كان يقصد أرضه الزراعية القريبة من هذا المكان، يود العمل بها وقطاف موسم التين في تلك المنطقة. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي البارحة ليلا وصل إلى هذه المنطقة وقام بتفتيش بعض المنازل، وهنا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية. اليوم صباحا أيضا كان هناك عملية توغل في بلدة زبيدة الغربية وقامت بنصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والتضييق على المدنيين والمزارعين عبر هذه الحواجز المؤقتة التي توضع على الطرقات، تقطع أوصال القرى والبلدات، تمنع المزارعين والأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
0: ألقت قوى الأمن الداخلية القبض على متهم بقتل الطفلة راما مصري البالغة من العمر 9 سنوات والتي عثر على جثمانها قرب حاوية قمامة في تجمع حسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق. وكانت والدة الطفلة راما طالبت في حديث مع تلفزيون سوريا بمحاسبة المتورطين في مقتل ابنتها.
4: البنت كانت برا عم تلعب، فجأة البنت اختفت ما عرفت شي عنها، دورنا عليها ما لقيناها، فتنا الدنيا عليها ما لقيناها، افتلوا دور ما لقيناها، وشكينا باثنين. هلا ان شاء الله يطلعوا هن يا رب، انا بدي اخذ حق بنتي، انا بدي اطلب اعدام، بدي اطلب اعدام.
0: هذا وأوضحت مديرية أمن طرطوس أن الصوت الذي سمع صداه في المدينة يعود إلى انفجار قنبلة يدوية. وذكرت مديرية أمن طرطوس أن شخصا ألقى قنبلة يدوية كان يحتفظ بها من مخلفات سابقة خلال خلاف مع رفاقه، مضيفة أن الوحدة المختصة ألقت القبض على الفاعل واقتادته للتحقيق، حيث أحالت الفاعلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. بحث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية ناقش اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق المسجدات في المنطقة،

0: إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. هذا وبحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عقد شراكة استراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية. وبحسب بيان للوزارة، استعرضت قباوات خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تركز على بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية والتطوير الاقتصادي وتمكين المرأة وحمايتها وإعادة دمج العائدين، كما دعت الوزارة إلى عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي تجعل من كل برنامج جزءا في نظام وطني موحد يصمم وينفذ عبر المؤسسات السورية والمجتمعات المحلية. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع ممثلة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قال إنه اتفق مع المسؤولة الأوروبية على إنجاز اتفاق شراكة جديد مغاير لاتفاقية عام 1977 عبر إعداد ورقة نقاط مشتركة.
1: لقد تباحثنا اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا وحواراتنا ممأسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034. لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن.
0: وأضاف الشيباني أن بناء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تبدأ من الجغرافيا المشتركة عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى المضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة للاجئين السوريين.
1: بناء هذه الشراكة ينطلق من جغرافيتنا المشتركة، فعلى صعيد البحر المتوسط ناقشنا اليوم سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري إيمانا منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضا، كما نمضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة لأبنائنا عبر الإطار الوطني للعودة الطوعية. وفيما يخص العقوبات التي تقف عائقا أمام هذا التعافي، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت نحن مع بقائها على رموز النظام البائد، ونطالب بحزم برفعها عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الحضور الكريم، في ظل الحرب التي أثقلت إقليمنا منذ الشباط الماضي كان موقفنا جليا منذ اليوم الأول، إذ رفضنا أن تكون أرضنا منصة لأي عدوان أو ساحة لتصفية الحسابات، ووقفنا متضامنين مع أشقائنا في الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي طالتهم، داعين دوما إلى الحلول الدبلوماسية.
0: هذا وقال شيباني أن استقرار سوريا يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن أوروبا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها وممارسة الضغط الفعال لوقفها.
1: لقد أدرك العالم في خضم هذه الحرب فداحة الاعتماد على ممر واحد للطاقة والتجارة، فجغرافيتنا تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة الشام، واستقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا ذاتها. أما في الجنوب فقد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
0: وفي رده على سؤال مراسلة تلفزيون سوريا، قال شيباني أن سوريا تطمح أن تنعكس شراكتها مع التكتل الأوروبي على عملية إعادة الإعمار، متمنياً أن تناقش لجان تقنية أو تناقش لجان تقنية هذا الملف بجدية، وأن تمنح دمشق فرصة إعادة بناء نفسها.
1: نطمح له حالياً اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضاً بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير جداً بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضاً دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن ننتقل بشكل مشترك إلى يعني عملية إعادة الإعمار. عملية إعادة الإعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العملية ستعالج آثار الحرب 14 سنة. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى أن تكون هناك لجان تقنية تناقش هذا الأمر بشكل جدي، وأيضا أن تمنح سوريا هذه الفرصة لإعادة بناء نفسها.
0: من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن نجاح الانتقال في سوريا هو أمر يهم أوروبا كثيرا، مشيرة إلى مسارعة دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عقب سقوط النظام المخلوع ورفع التمثيل الدبلوماسي.
2: نجاح الانتقال في سوريا يهم أوروبا كثيرا، طبعا في البداية هو يهم السوريين الذين انتظروا لفترة طويلة لأجل السلام والحرية والمستقبل. الأوروبيون يستخدمون أدواتهم السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا في مسار انتقال جامع للجميع وسلمي. بعد سقوط الأسد الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. نحن أعدنا الاتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أطلقنا الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر أيار مايو، وهذه كلها إشارات سياسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ونحن نهدف الآن إلى حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين شراكتنا.
0: وأضافت كالاس أنه سيكون حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي قبل صيف العام المقبل، مشيرة إلى تقديم الاتحاد أكثر من 60 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى المساعدات الأخرى لدعم جهود نزع مخلفات الحرب.
2: بالنسبة للحديث أو اللجان التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث أيضا لحوار السياسي رفيع المستوى قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم أيضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك بين السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام.
0: هذا وقالت كالاس إن عودة اللاجئين إلى بلادهم والمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى الاستقرار الأمني، معربة عن دعمها لجهود المحاسبة والمساءلة التي تقودها الحكومة السورية، إضافة لخطوات دمج مناطق شمال شرق سوريا.
2: تحدثنا عن الاحتياج للاستثمارات في سوريا، والاستثمارات تحتاج إلى الأمن والسلامة وسيادة القانون، وكذلك إلى المساهمة المتكافئة والمتساوية مع الرجال للنساء، وناقشنا كل هذه المواضيع اليوم. الانتقال الناجح يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة. الاتحاد الأوروبي يشجع الهيئات العدالة الانتقالية والهيئة المفقودين في هذه الملفات، وطبعا الضحايا بحاجة إلى العدالة. طبعا أكثر من 3 ملايين شخص قد عادوا إلى سوريا بعد الحرب، لابد لهذه العودة أن تكون آمنة ومستدامة وكريمة، ولعودتهم لابد أن يكون هناك أمن ومشافي ومدارس. إعادة إدماج شمال شرق سوريا هو خطوة كبيرة أيضا، ولابد من حماية حقوق الأكراد في السويداء. أيضا بناء الثقة والحوار أيضا أمر غاية في الأهمية.
0: كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى تخفيف السلطات السورية الجديدة للوجود الروسي في البلاد، قائلة إن هناك بدائل لهذا الوجود، وإن الاتحاد الأوروبي يريد ضم سوريا إلى الأسرة الدولية.
2: بالنسبة للوجود الأمني العسكري الروسي في سوريا، روسيا ساعدت القوات الأسد وموسكو ما زالت تؤوي الأسد فيها. نحن نؤمن بأن الحكومة السورية استطاعت أن تخفف الحضور الروسي هنا، وهناك بدائل لروسيا يمكن الثقة والاعتماد عليها بدل روسيا. سيد الوزير الشيباني، طبعا أوروبا تحركت سريعا تجاهكم بعد سقوط الأسد، وأوروبا تريد سوريا أن تنجح وتريد أن تضم سوريا إلى الأسرة الدولية، وتريد أن ينتقل هذا الانتقال إلى عملية مستدامة.
0: بعد سقوط نظام الأسد شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشا وتطورا متزايدا، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات. نتابع هذه المادة.

0: أرحب بضيفي مصطفى النعيمي الكاتب السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد مصطفى. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذه الزيارة، زيارة كلس إلى دمشق ودلالتها السياسية. يوم ما الذي يجعل هذه الزيارة ربما مختلفة عن الزيارات الأوروبية السابقة؟
1: تحياتي لك أستاذ الكريم والسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام، مستعد جدا بالانضمام مجددا إلى قناتكم ومن العاصمة السورية في دمشق.
0: أهلا بكم.
1: بداية، أنا أعتقد بأن الزيارة الأخيرة للمسؤولة الأممية الأوروبية تأتي في سياق سلسلة من الإنجازات التي حققتها الدولة السورية من خلال تعاطيها سواء كان مع الأمن الدولي أو حتى مع أمن الطاقة، وذلك من خلال الحاجات والمشتركات لكلا الجانبين. نتحدث عن أهمية الأمن الدولي اليوم وأهميته أيضا في إرساء دولة القانون في الدول التي تعاني أو ضربها الإرهاب. واليوم سوريا تتشكل من جديد، وسوريا أيضا تساهم من خلال مكانتها أو من خلال موقعها الجيوسياسي في عملية ربط خطوط الطاقة. اليوم نتحدث عن نقل الطاقة عبر الصهاريج، وربما قد تكون قريبا نقل تلك الطاقة عبر الأنابيب. في المرحلة الأولى كانت هي للنفط الخام، ومن ثم ستكون للغاز. نتحدث عن خط الغاز الخليجي وتحديدا خط الغاز القطري بالمرحلة الأولى، ومن ثم مجلس التعاون الخليجي وصولا إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، ومنها أيضا إلى تركيا برا، ومن ثم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. لذلك نرى بأن تهافت المنظومة الدولية بشكل عام وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي يعاني أيضا من أزمات مركبة، لا سيما ما بعد ارتداد الحرب الروسية الأوكرانية. وهنا أتحدث عن أهمية خطوط الغاز نورد ستريم 1 نورد ستريم 2، إضافة لعملية نقل الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وتداعيات ذلك على الحرب الروسية الأوكرانية. اليوم البديل الأول الذي ظهر على الساحة هو وجود سوريا في المعادلة الدولية في أمن الطاقة، وبالتالي الحاجات المشتركة أعتقد بأنها ستسرع في عملية
0: هذا ما تريد أوروبا من دمشق مقابل انفتاح هذا ما تريد أوروبا من دمشق مقابل هذا الانفتاح السياسي والاقتصادي بحسب ما فهمت منك سيد مصطفى.
1: أنا أرى بأن اليوم نتحدث عن تكامل المسؤولية سواء كان على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى على مستوى سوريا. سوريا اليوم عنصر فعال ومهم في أزمة الطاقة العالمية، في حل أزمة الطاقة العالمية، وبالتالي الحاجة الأوروبية وأيضا تطوير المنشآت السورية وتطوير العلاقات على مستوى وانعكاس ذلك على تطوير العلاقات الثنائية. هنا أتحدث عن العلاقات السياسية وطبيعة وارتداد موقع سوريا الجيوسياسي في رفع أسهمها ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي. اليوم
0: نعم أعتذر المقاطعة، لكن لضيق الوقت ولكسب المزيد من المحاور في هذا النقاش سيد مصطفى، اليوم وزير الخارجية الشيباني تحدث عن اتفاق شراكة جديد بين سوريا والاتحاد الأوروبي، ما الذي يمكن أن تنفيذه عمليا من خلال هذه الصيغة الجديدة بحسب ما تحدث به وزير الخارجية؟
1: لا شك أن حديث معالي وزير الخارجية السيد أحمد الشيبان يأتي في سياق تعزيز دور سوريا، وبنفس التوقيت انعكاس ذلك أيضا على باقي المنظومة الدولية. فهذه الاتفاقيات التي أبرمت في السابق منذ السبعينات مع القرن المنصرم هي كانت اتفاقيات معلقة بين هلالين لم يتم إنجاز أي منها. اليوم نتحدث عن فتح صفقة جديدة في العلاقات المشتركة التي بدأت عبر نافذة البوابة الاقتصادية، ولكن لم تقتصر فقط على البوابة الاقتصادية، فهناك الكثير من المشاريع المشتركة. على سبيل المثال الحصر نتحدث عن العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، اليوم ترفع تلك العقوبات من خلال بوابة الاتحاد الأوروبي وانعكاس ذلك على الدول العالم أجمع. نتحدث عن رفع العقوبات من قبل اليابان، وهنا نتحدث عن رفع العقوبات عن الوزارات السيادية وبقاء بعض العقوبات عن المسؤولين في النظام البائد. فبالتالي اليوم نتحدث عن شراكة حقيقية تبدأ من من الداخل السوري، من عمق السوري، ومن عمق الإيمان لدى القيادة السورية بضرورة تحسين واقع المعيشي للمواطن السوري. فمجرد وجود اتفاقيات بهكذا مستوى، نتحدث عن علاقات اقتصادية، نتحدث عن تقاطع خطوط الطاقة، نتحدث عن انعكاس ذلك على العلاقات السياسية وطبيعة عودة سوريا إلى المحافل الدولية، وبالتالي اليوم المجتمع الأوروبي سيستفيد من تلك الاتفاقيات والتفاهمات التي بدأت عبر البوابة الاقتصادية والتي لم تنتهي سوى بالعلاقات المشتركة. وأعتقد بأن سوريا بدأت بالتعافي المتدرج، وقريبا سنسمع عن عملية إعادة فتح البنوك، وهنا أتحدث عن مصرف سوريا المركزي في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إزالة كافة العوائق المتعلقة بمنظومة التحويل العالمية سويفت.
0: نعم. في محور آخر أيضا، سيد مصطفى، اليوم وزير الخارجية شيباني طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر حزما من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. اليوم لماذا يبدو الموقف الأوروبي أكثر تحفظا تجاه هذا الملف؟
1: نعم، أنا أرى بأن دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام يعني كانت يعني من أبرز الدول الجانب الإسرائيلي، ولكن بموجب هذه الانتهاكات التي تجري سواء كانت على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو حتى باتجاه الجانب السوري، أعتقد بأنه سئم تلك يعني عمليات الدعم التي تقدم إلى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الجانب الإسرائيلي أصبح عبئا على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعلى الاتحاد الأوروبي، وهذا ما لاحظناه من خلال الاجتماع الأخير الذي جرى في نيويورك، وطبيعة يعني خروج من دبي الدول بشكل عام عند
0: سيد مصطفى.
1: واليوم مطالبة بعودة الاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، إضافة إلى يعني انسحاب.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر من السيد مصطفى النعيمي، لا أعرف إذا كان يسمعنا الآن. أختي معك سيد مصطفى بهذا التساؤل اليوم بحديث كلس، تتحدث عن إمكانية اعتماد سوريا على الاتحاد الأوروبي اليوم بديلا عن روسيا اليوم، كيف تنظر دمشق برأيكم إلى هذه المقاربة، وماذا يعني ذلك على يعني إن صح التعبير على مستوى التوازنات الدولية في المنطقة؟
1: أعتقد بأن العلاقات المشتركة ما بين الجانب السوري وكذلك أيضا الروسي تأتي في سياق علاقات متوازنة، وبالتالي يعني اليوم نتحدث عن طبيعة هذه العلاقة وتأطير تلك العلاقة، وليس كما كان في السابق. في السابق كنا نتحدث عن أن الجغرافيا السورية كانت مستباحة من قبل الجانب الروسي، بينما اليوم هناك أطر وناظمة لطبيعة التموضع الروسي في الداخل السوري، وبناء عليها أعتقد بأن سوريا أيضا تبحث عن علاقات متوازنة مع الجميع، فروسيا موجودة لا يمكن يعني تجاوز الوجود الروسي والحاجة السورية مشتركة، وبنفس التوقيت تأطير هذا الوجود أيضا بما لا يتعارض أيضا الدعم الأوروبي والوجود الأوروبي في الدعم للدولة السورية، فبالتالي إجراء اتفاقيات وعلاقات مشتركة ما بين الدول الاتحاد الأوروبي بما لا يتعارض أيضا مع الوجود الروسي، وتوازن تلك العلاقات بما لا يتعارض مع الأطر الوطنية العليا مع الجانب السوري هو ضمن الأولويات الدولة السورية. وأعتقد بأن سوريا اليوم خلال ما تقوم به وزارة الخارجية السورية وعلى رأسها معالي وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في علاقاته المتوازنة مع الجميع سيحدد مكانة سوريا، والذي بدوره أيضا سينعكس إيجابا على المواطن السوري.
0: كل الشكر لك مصطفى النعيمي المحلل السياسي، كنت معي من دمشق. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات المفروضة على 16 كيانا وشركة سورية، من بينها وزارة الدفاع والداخلية وشركات في قطاع النفط والمصارف والاتصالات. وذكرت الوزارة أن من بين الكيانات التي رفعت عنها العقوبات المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري اللبناني والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبنك سوريا الدولي الإسلامي. هذا وأشارت الوزارة إلى أن الرفع الجزئي للعقوبات سيبقي على تجميد الأصول المفروضة على المخلوع بشار الأسد والأفراد والكيانات ذات الصلة. رحبت وزارة الخارجية بقرار اليابان الرفع الجزئي للتدابير التي فرضتها منذ عام 2011 على عدد من المؤسسات في ظل النظام المخلوع. واعتبرت وزارة الخارجية القرار الياباني خطوة إيجابية ومهمة تعكس تقدير طوكيو للتطورات التي تشهدها سوريا ولجهود الحكومة السورية في مسار التعافي وبناء الدولة وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أكدت الوزارة أن القرار يسهم في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها وترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. أعلنت الشركة السورية للبترول تمكن فرقها بالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس في صمام خط غاز الجبسة في منطقة الشولة بريف دير الزور. وأكدت الشركة عدم تسجيل أي إصابات من جراء الحادث الذي وصفته بالعمل التخريبي، مشيرة إلى أن كوادرها تستعد للبدء بأعمال صيانة الخط وإصلاح الأضرار وتأمين الموقع. أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أعمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومترا. وأوضحت الشركة في بيان أن هذه المرحلة تستكمل منظومة خط الغاز العربي الممتدة من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية بطول إجمالي يقارب 566 كيلومترا، وتضيف قدرة تخزينية تبلغ نحو 8 ملايين متر مكعب، إلى جانب إنشاء محطة لرفع ضغط الغاز بطاقة نقل تبلغ 11 مليون متر مكعب يوميا. كما يهدف المشروع إلى تعزيز ربط مناطق إنتاج الغاز بمحطات الكهرباء ودعم استقرار إمدادات الطاقة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المبلغ المتداول بشأن عقود الشركة السورية للبترول ليس مختلسا، وإنما يتعلق بحجز احتياطي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات حول المسألة.
2: شبهات الفساد في قطاع النفط في واجهة مشهد ما يزال يثير تفاعلات في سوريا، مع تعليق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الجدل الدائر بشأن عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول خلال فترة سابقة والملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها. رئيس الهيئة عامر العلي أوضح أن المبلغ المتداول ليس مختلسا، وإنما مرتبط بحجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة للتحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات. كما أشار العلي إلى أن التدقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعد اتهاما للشركة السورية للبترول كمؤسسة ولا لكوادرها والعاملين فيها، لافتا إلى أن أي مسؤولية تحدد وفقا لنتائج التحقيقات، وأن الشركة المذكورة متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة. أما رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي فكان قد نفى ما يتم تداوله حول شبهات الفساد، وقد سبق ذلك بيان للسورية للبترول قالت فيه إن المبلغ المتداول وقيمته 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق. وبين نفي هيئة الرقابة ونفي السورية للبترول تبقى الأضواء مسلطة على قطاع يعول عليه في تنشيط عجلة الاقتصاد ككل، وانعكاسات ذلك على الأسواق والوضع المعيشي للمواطنين، وكذلك مستوى الشفافية داخل المؤسسات الرسمية.
0: قالت وزارة الطاقة إنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. أوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد سليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة يوم غد الأربعاء. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير 3 فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات. قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إن محكمة الجنايات الرابعة ستنظر في قضايا 35 متهما في جلسات متتالية خلال شهر. وأوضح مصطفى أن هذه المحاكمات تأتي بعد استكمال مراحل التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة لكل ملف، على أن يبقى للقضاء المختص إصدار الأحكام بحق المتهمين. وأشار المسؤول في الهيئة إلى أنها تنشر يوميا تفاصيل المحاكمات ومجرياتها عبر معرفاتها الرسمية في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على سير الإجراءات القضائية. افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة ضمن خطة لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماته، بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطن.
3: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات، بحيث يكون كل حي في مركز لاستخراج الأوراق والثبوتيات اللازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي أو من خدمه. بالنسبة لمركزنا هوني نحن 17 نفدي، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 وال 1700 مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
0: هذا وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية الجديدة، متوقعا أن تصبح المراكز جاهزة بعد الربع الأول من العام المقبل. وخلال افتتاح دائرتين للأحوال المدنية في مدينة حماة قال خطاب إن الوزارة وقعت عقدا مع إحدى الشركات الكبرى والمتخصصة في مجال طباعة البطاقات الشخصية، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر قريبا استخدام وتوريد التجهيزات اللازمة للمشروع بالتوازي مع تجهيز مراكز خارج مراكز الأحوال المدنية لتولي عمليات أخذ البيانات والسمات والتصوير. دعا مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي الطلاب الكرد وأسرهم في الحسكة إلى مواصلة العام الدراسي ضمن نظام التعليم الكردي، متعهدا بمواصلة الجهود للحصول على اعتراف رسمي باللغة الكردية في النظام التعليمي. وقال عبدي إن مباحثات عديدة أجريت مع الحكومة أسفرت عن قرار تدريس اللغة الكردية، إلا أن الطلاب والأهل يعتبروه غير كاف، وأوضح أن هناك تدابير سيتم اتخاذها لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب الذين درسوا باللغة الكردية بحيث

يتعلمون العربية بالتوازي مع مواصلة تعليمهم بالكردية، مشيرا إلى اعتماد مناهج الإدارة الذاتية لطلاب الصفين التاسع والثالث الثانوي خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، قال عبدي إن المباحثات مستمرة بشأن الوضع الرسمي لجامعتي روج آفا وكوباني من دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن.

0: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات تسجيلاً أصولياً وفق القرارات والأنظمة النافذة. ووفق القرار فإن تسجيل الوكالات وفتح الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية سيتم لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن تعتبر هذه الوكالات غير حصرية. أعلنت محافظة دير الزور بدء مشروع لتحسين جودة مياه الشرب في بلدتي عياش والشميطية بريف المحافظة الغربي. وأوضحت المحافظة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باشرت أعمال صيانة المحطات بهدف تغذية نحو 60,000 نسمة في البلدتين. هذا وسبق أن أعلنت المحافظة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى لخروج 11 محطة مياه شرب عن الخدمة في دير الزور. يعاني سكان الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق من مخاوف بشأن مصير ممتلكاتهم، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن قرار يقضي بحصر الملكيات والأنقاض في المنطقة التي تعرضت لدمار واسع نتيجة قصف نظام المخلوع.
1: بالكاد رمم غسان جزءا من حياته بعد سنوات التهجير، ورغم امتلاكه كل ما يثبت حقوقه بأملاكه هنا في الحجر الأسود جنوب دمشق، فإن شعور عدم الاستقرار عاد إليه من جديد بعد قرار حصر الأبنية المتضررة والأنقاض.
2: احنا كأهالي الحجر الأسود متخوفين من القرار، يصيبنا مثل قرار 66 والعالم هم كله متهجر متخوفين، إذا لإزالة الأنقاض احنا أهلا وسهلا، أما غير هيك العالم متهجرة وين بدها تروح وخايفين يزولونا البيوت احنا كمان، يعني الشغلة كمان بدها ياخذوا بعين الاعتبار.
1: يتمسك السكان بحقهم في منازلهم رافضين المساس بها تحت أي ذريعة، إذ يثير ربط إثبات الملكيات بحصر الأنقاض والمنازل المتضررة شكوكهم بوجود خفايا ما.
3: نحن متخوفين أول شيء من الأنقاض أو إزالة البيوت، فنحن ما نعرفانين شو الموضوع، يعني هل هي إزالة البيوت ولا إزالة الأنقاض، ونحن عندنا كل ملكيات هون ونحن حاطين ملايين على البيوت عرفت علي لنسكن فيها، أما إذا بدها تجي إزالة فهي صعبة شوي عرفت علي، فبدنا من المعنيين يشرحوا لنا الوضع.
1: في المقابل تطمئن بلدية الحجر الأسود الأهالية بأنها لن تزيل أي منزل مأهول، مؤكدة أن حصر الملكيات لا يحمل أي أبعاد خفية ويهدف فقط إلى ترحيل الأنقاض.
4: نعم، نحكي عن تقريبا ما يقارب 2 مليون لمليونين ونص متر مكعب من إزالة الأنقاض. المشكلة الكبيرة أنه في كثير من الناس يعني عم تحاول تفهم الموضوع غلط. يا أخواني هذا صح، في عندي حصر ملكيات لجميع الأبنية والمنازل والمحلات وكل أملاك الحجر الأسود، ولكن هذا ما بيعني أنه والله أنا إذا كان في بناية الناس مسكنة فيها جاي أزيلها مشان أشيل أنقاضها، لا، هذا القانون لإزالة الأنقاض اللي موجودة فقط لا غير.
1: أضحت القرارات التي تمس الملكيات الخاصة تثير حفيظة السكان، لا سيما بعد احتجاجات واسعة في عدة محافظات كشفت حجم كارثة أفرزتها قرارات أصدرها النظام المخلوع وتسببت بضياع حقوق أصحابها.
5: هنا في الحجر الأسود لا تكفي التطمينات الرسمية لإزالة مخاوف ضياع الحقوق التي زرعتها قرارات المناطق التنظيمية والاستملاكات الصادرة في عهد النظام المخلوع والتي ما تزال ملفاتها مفتوحة من دون حلول جذرية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: يعاني سكان في السويداء من نقص مستمر في المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة وسط صعوبات في تأمين الوقود والكهرباء،

0: تراكم الأعباء على أصحاب المهن والأسر مع اقتراب فصل الشتاء.
1: الشهر هذا شهر موني ومزوط، ما بقدر يعني اني وفق بين مصروف بيتي واقدر اني مون بيتي بهالظرف هيك وجيب لي شوية مزوط، لأن الشتوية صارت على البواب. ما عم بقدر يعني دخلي بسيط على حجم هالفطاير، عم بقدر سد رمق بيتي شوي، يعني أكثر من هيك ما في.
2: نحن بسبب قطعة الكهرباء الفترة هذه تعرضنا لمشاكل كثيرة، انقطع المورد الرزق. أنا مستأجر أجار، أجاري قريب المليون ليرة بالشهر، عندي أطفال، عندي مدارس، عندي تجهيزات، فايتين كنا على موني، وضع سيء. فبهذا الظرف بال11 يوم هذا تضررنا بشكل كثير كبير، ونحن اعتمادنا الكلي على الكهرباء، ما في عندنا مصدر ثاني نهائيا.
3: على رفع أسعار المحروقات جديدة كثير أثرت على العالم بشكل عام، وغلى البنزين أثر على شغلنا نحن كمكتب تاكسي.
0: أعلن الدفاع المدني انطلاق قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال بريف إدلب متجهة إلى مدنها وبلداتها الأصلية في محافظات ريف دمشق وإدلب وحماة ودير الزور. أوضح الدفاع المدني أن القافلة تضم نحو 251 عائلة، مشيرا إلى أن عودتها لمناطقها تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقها وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية في إطار رؤية سوريا بلا مخيمات. هاجم أكثر من 100 مستوطن أمس الثلاثاء قرية جالوت في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران، كما أصيب 3 من عناصر قوى الأمن الإسرائيلية من جراء مواجهات مع المستوطنين وفقا لما أفاد به جيش الاحتلال ومواطنون فلسطينيون. كما سادف مستوطنون مساء الثلاثاء قرية جمالة في الضفة الغربية المحتلة. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة إدانتها ما وصفته بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية المحتلة، ودعت الخارجية الأمريكية لفتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها.
4: اللي صار مبارحة 2:30 بيهاجموا أكثر من 150 مستوطن، بيهاجموا هذه الدار. هذه الدار فيها اختيار، يعني اختيار عمره 80 سنة، وباقي ولادته في السجن. في عنده حوالي 20-25 طفل، هذول موجودين في هذول الدور اللي ندور ولادته.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على رأس مئات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحجة الاحتفال بعيد العرش اليهودي. يأتي ذلك بالتوازي مع انتهاكات واسعة للمستوطنين الإسرائيليين بحق أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.
5: 1792 مستوطنا إسرائيليا كان على رأسهم وزير الأمن القومي إتمار بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع على التوالي بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي. وعلى ما يبدو واحتفالا بالعيد أيضا، أضرم مستوطنون النار في مبان ومركبات وممتلكات فلسطينية في عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعليقا على الانتهاكات التي نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، قال إن هذه القلة من مثير الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون في الضفة، ولا يفهم على وجه التحديد أي قلة يقصد نتنياهو. أهي المئات التي قادها صديقه بن غفير أم التي جانبت قوات جيشه مسلحة وتضرم النار وتجرف الأرض وأشجار الزيتون على مرأى ومسمع بل وحماية من الجيش الإسرائيلي؟ اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم والصلاة التلمودية والنفخ في البوق وغيرها لم تكن بعيدة عن مشاركة نتنياهو، إذ تناولت صحف إسرائيلية في الأيام الماضية تقارير تفيد بأن أجهزة الأمن والاستخبارات قامت بشق نفق يمتد من بيت نتنياهو إلى أسفل المسجد الأقصى بغرض المشاركة في احتفالات عيد العرش، وبما يعزز أيضا بحسب الإعلام العبري من متابعة نتنياهو لملف الوصول إلى الهيكل المزعوم تحت المسجد الأقصى. وبالنظر إلى الواقع ومع تكرار التحذيرات من توسع الاستيطان في الضفة الغربية، يقول خبراء إن اقتحامات اليوم ليست كغيرها، بل جاءت بعد أن فرضت دولة الاحتلال أمرا واقعا غير البنية الجغرافية والديمغرافية بالضفة والقدس من خلال بناء كتل استيطانية مزقت المنطقة لأشتات، ليعرض اليوم على الشاشات علنا ما كان يبحث حتى وقت قريب في غرف مغلقة.
0: إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده تعلق أهمية كبيرة على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار، وحذر عون من أن استمرار التأخير في تطبيقه سيبقي التوتر قائما في الجنوب، موضحا أن عدم تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيحول دون تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها في وقت تسعى فيه بيروت إلى استعادة سيادتها وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في الجنوب. تكمل الولايات المتحدة اليوم الأربعاء انسحاب قواتها من العراق منهية أكثر من عقدين من الوجود العسكري الذي بدأ مع غزو البلاد عام 2003، ويأتي استكمال الانسحاب في 30 من أيلول تنفيذا للتفاهمات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي مع مغادرة القوات الأمريكية مواقعها الأخيرة في البلاد. وبالتزامن مع ذلك يدخل العراق عطلة رسمية تمتد 4 أيام تحت اسم أيام السيادة، بينما قال مكتب رئيس الوزراء إن الأول من تشرين الأول سيشكل يوما جديدا في مسار الدولة العراقية. وكان الوجود الأمريكي يضم نحو 2500 عسكريا خلال السنوات الأخيرة بعدما تجاوز 170,000 في ذروة العمليات عام 2007. هذا ومر الوجود العسكري الأمريكي في العراق بمراحل مختلفة ومحطات بارزة منذ عام 2003 حتى أيلول من عام 2026، نتابعها في هذه المادة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
2: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
3: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم، أي البحيرة قل نظيرة في, في, في, في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
1: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
4: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
1: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا؟
5: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
6: أن يكون في مفاوضات.
7: معترض على فكرتين.
5: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد

0: 90 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

0: حساب ماذا فعل ونازق الملايين؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
1: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك لأن دقة جمالك مو شغل 9.
0: مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه
1: موضع القبل. الله الله.
0: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
1: مجاز أم حقيقة؟
0: على حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
1: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
0: الجواهري طبعا، إنه خلاصة 14 قرنا.
1: الجواهري أشعر من نزار قباني؟
0: من هو هذا نزار؟
1: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضاً للقصيدة العمودية؟
0: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
1: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
0: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح.

مدي بساطي واملئي اكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمة

0: الفتان في أهدابي لا تنكري وتر الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي.
1: الله.
0: أهلا بالدكتور وليد الصراف.
1: طبعا هذه القصيدة دكتور حسين حدثني عنها دكتور عماد الدين خليل.

0: ويقول أنه في البداية يعني ظهر على المسرح ورأى أن الميكروفون غير صالح فانسحب وعاد، حتى أصلحوا الميكروفون فعاد إليه. وهو نفسه نزار قباني في قصتي مع الشعر يقول مرة في كلية الآداب في بغداد البنات خنقوني. فهذه فعلا حقيقة، يعني روى دكتور عمادي خليل أنه سحرنا بإلقائه، يعني سحر القاعة بإلقائه وازدحموا عليه يطلبون توقيعه.
1: مثلما نعم. سحرتنا جئتنا من العراق.
0: لا لا أنا أين من نزار قباني العظيم.
1: في منزل جديد من منازل القصيد. نعم. نرحب مجددا بالدكتور الشاعر وليد الصراف من العراق.
0: الله يخليك.
1: لن وسهلا.
0: الله أهلا وسهلا.
1: سوريا شهدت أقطابا للشعر في القرن العشرين. نعم. ومنهم نزار قباني.
0: نعم نعم نعم. يكفي سوريا أنها بلد البحتري، البحتري صاحب سلاسل الذهب. وأنها بلد أبو تمام الذي الحداثيون دائما ينتسبون إليه،
1: يرونه المجدد الأول.
0: يرونه المجدد الأول. بالمناسبة هو يعني لا يرد في أسماء أجدادهم، يعني هم لا ينتسبون إليه قسم منهم.
1: وتوفي عندكم في الموصل.
0: ودفن عندنا في الموصل، وهو شاعر متنازع عليه. هو شامي نعم، وله تمثال في درعة
1: من حوران من جاسم. إيه؟
0: نعم في جاسم. وأنا دعيت إلى مهرجان أبو تمام قبل كم سنة، قبل
1: 15 عاما
0: في جاسم، وأعطوني تمثالا. جهدت كثيرا كي أوصله إلى الموصل. كان الوضع الأمني تعبان في وقتها.
1: التماثيل يعني.
0: تماثيل نعم. فإذا هو شاعر متنازع عليه، هو شامي وله تمثال في الموصل، ولكننا في الموصل ندعيه. لديه تمثال لدينا أيضا، ومدفون لدينا، وقبره تحول إلى ياسمينة دمشقية تشيع عطر الشام في العراق كله وليس في الموصل وحدها. وهذه الياسمينة لا يعرف الخريف إليها سبيلا، لم تذبل، يوما بعد يوم تتجدد ويتجدد أريجها.
1: مجاز أم حقيقة؟
0: لا حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
1: يا سلام.
0: أبو تمام عظيم عظيم، أبو تمام لا أعظم منه. فهو هذا البلد جدير أن يأتي بشعراء أمثال نزار قباني. نزار قباني هيمن على العصر كله، وخير من جسد السهل الممتنع في الشعر العربي بكل عصوره هو نزار قباني.
1: ألا ترى بأن عمر أبو ريشة ممكن أن يكون قد سبقه خطوة في المضمون، في الفكرة، في الموضوع، موضوع المعالجة؟
0: لا لا، أنا أعرف أنك تحب عمر أبو ريشة، وعمر أبو ريشة شاعر كبير من الطبقة الأولى من شعراء،
1: وهو من بلد البحتري الذي أشرت.
0: بلد البحتري
1: منبج.
0: نعم نعم من منبج. ولكن نزار قباني والله أمر آخر، أنا أراه شاعر لا يشبه أحدا.
1: بدوي الجبل.
0: وبدوي الجبل ملك الكلاسيكية، ملك بدوي الجبل. يعني كان الجواهري أيضا معجب به جدا، وكانا يتنافسان هو والجواهري. يعني هذا المثلث نزار قباني وبعده عمر أبو ريشة وبدوي الجبل من الصعب أن يتكرر في أي بلد في العالم.
1: مثلث متساوي الأضلاع
0: والله.
1: عم متساوي الساقين.
0: سنختلف في أضلاع هذا المثلث. أنا أرى أن نزار قباني هو الضلع الأكبر في هذا المثلث. أنت ترى عمر أبو ريشة ربما.
1: يبدو أنه وتر في يقابل زاوية قائمة.
0: نعم
1: يعني.
0: نعم نعم.
1: تطبق عليه قوانين فيثاغورث في الرياضيات. نعم. هنا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمتين.
0: تتذكر أنت الرياضيات؟
1: لا أنا جيد في الرياضيات. نعم. أنا كنت علمي بالمناسبة. يعني مثلك أنت درست الطب وكذا.
0: نعم تدرست بعدين اللغة العربية.
1: نعم.
0: بس مشكلة نزار قباني أنه في السنين الأخيرة تحول من السهل الممتنع إلى السهل فقط. ألا ترى معي ذلك؟
1: ولا سيما في النثريات.
0: إلا قليلا من القصائد فقط. ولكن الذي جنى على نزار قباني في رأيي هو أنه ترك الوظيفة وأسس دارا للنشر، وهو محق أن يؤسس دارا للنشر، لأنه أصبحت كتبه تباع بمئات الألوف. يعني هو شغل الدنيا وملأ الناس، مثل المتنبي شغل الدنيا وملأ الناس، فأصبحت تباع مئات الألوف من كتبه، فلا يسمح لي

0: للناشر أن يستغله، فاضطر هو أن يعمل دار نشر، ولكن دار النشر هذه يبدو أنها استعبدته شاعرا. أصبح يفكر متى سأطبع الكتاب الجديد، كيف سأوزع الكلمات على سطحه، فقل مستوى
1: قد تثير قصري. كلمة استعبدته شاعرا حفيظة جمهور نزار قباني.
0: والله أنا من أشد عشاق نزار قباني، ولكنني أقول الحقيقة.
1: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
0: الجواهري طبعا.
1: وحده؟
0: الجواهري والظل الأكبر في أي مثلث، والظلعان الآخران قد نختلف فيهما.
1: هل لأنك تنتمي إلى المدرسة ذاتها تقول هذا؟
0: لا لا لا إطلاقا.
1: لكن من مدرسة الجواهري
0: إطلاقا. أنا أكتب شعر التفعيل أيضا، وأكتب حتى نثرا، أكتب يكرهونني هالقصيدة النثر.
1: وللجواهري يعني في ذلك أيضا، يعني ليس قصيدة النثر.
0: الجواهري خير من وصفه الدكتور علي جواد الطاهر، قال إنه خلاصة 14 قرنا، وفعلا. وطبعا أيضا لديه شعر عجيب.
1: طبعا كانت تربطك علاقة جيدة بالجواهري من الناحية؟
0: لا لا لا
1: أبدا.
0: لا لم أره ولا أعرفه، ولكنني كنت أعرف دكتور علي جواد الطاهر، وأتشرف أنه كتب عني مرتين.
1: وقدم لك ديوانك الأول.
0: قدم ديواني الأول. نعم نعم.
1: الجواهري أشعر من نزار قباني؟ السؤال يعني ليس من الناحية النقدية صحيح، أنا أعرف هذا. ليس من الناحية النقدية صحيحا.
0: هذا يمثل السهل الممتنع، وذاك يمثل الصعب الممتنع. فهما قطبان كل في مجاله، وكان بالمناسبة كلاهما يحب الآخر ويحترم شعر الآخر رغم البون الشاسع بينهم،
1: بين المدرستين.
0: يعني كان يسميه شاعر الرسم بالكلمات الجواهري، ونزار قباني مرة قرأت له: لا يحق لنا باسم الحداثة أن نطلب من الجواهري أن يتخلى عن لغته، لأن لغة الشاعر هي لغة الشاعر.
1: الجواهري أقرب إليك من
0: بس
1: نزار.
0: بس مرة استفز الجواهري أحد الناس
1: لنزار.
0: لا استفز الجواهري، قال له، كان يظهر نزار قباني في التلفزيون وسألوه عن الشعراء الذي تأثر بهم فلم يذكرك، فاستفز. تعرف هذا الجواهري شنو شنو
1: شنو
0: من هو هذا نزار قباني؟ وين يزين؟ هاي بالعراقي
1: يزين يعني. يحلق يعني.
0: ولكن هذا ليس رأي الجواهري. رأي الجواهري تأخذه منه ليس في لحظات الغضب، في لحظات التي يتجلى فيها الجوهر. هو من المعجبين جدا بنزار قباني.
1: مدرسة كاملة محمد مهدي الجواهري. أي شعبة صفية فيها تثير اهتمامك على المستوى الشخصي في كتاباته؟
0: والله هو ذروة الشعر، كل ما كتبه يعني. طبعا لديه كثير من الشعر الرديء بالمناسبة.
1: الرديء؟
0: أي كثير كثير من الشعر الرديء، ولكن كما كان يقول علي جواد الطاهر، حتى في رديئه لا يسف. رديء فقط، رديء ولكن لا يسف. ونعود إلى النقاش بين أبي تمام والبحتري. مرة سئل البحتري: من الأشعر، أنت أم أبو تمام؟ فقال: رديئي خير من رديئه، وجيده
1: خير من جيدي.
0: فأنا في البداية كنت أظن أنه يمدح أبا تمام. يعني المهم هو الجيد ما يبقى من الشاعر، ولكن بعدين انتبهت أنه يمدح نفسه البحتري،
1: يشير إلى جهة أخرى.
0: لأن 80% من شعر الشاعر ترى هو رديء، فمعناها 80% من شعري أحسن من 80% من شعر. فهذا هو الرأي.
1: أين عبد الرزاق عبد الواحد؟
0: شاعر كبير وعظيم.
1: هل قلت أنه أستاذي؟
0: وهو امتداد للجواهري، وطبعا أستاذي.
1: قلت ذلك.
0: نعم أستاذي.
1: وكان يحبك
0: جدا،
1: ووصفك بشاعر العراق
0: أكثر من وصف. يعني مرة قال فيه جزالة المتنبي ورشاقة البحتري، وبما معناه يعني تحديث أبي تمام لا أتذكرها، بخط يده موجودة هاي العبارة منشورة. هذا المزيج العجيب يمكن أن يتجلى، أن يكون بأروع تجلياته لوليد الصراف إذا ظل خطه البياني يصعد هذا الصعود. ومرة قال أكثر مما هو ذلك، قال: ما أخجل أن أقوله وأنا لازلت عمري 29 سنة كان في مهرجان اختيار شاعر الشباب الأول الذي فزت فيه،
1: يعني قبل 4 سنوات تقريبا، لأنك تبدو الآن في 33.
0: راحت علينا
1: لا شباب ما شاء الله.
0: الله يسلمك، أشكرك على هذا المجاملة. يعني
1: ليست مجاملة.
0: فهو قال مرة: أنا اليوم لا أقف أمام وليد الصراف. ما أمسك بالميكروفون في هذه المسابقة هو الحكم فيها، قال: أنا اليوم

0: سمعت شعرا أنا اليوم لا أقف أمام وليد الصراف. طبعا غيري لو سمع هذا الكلام يصاب بالسكتة الإبداعية. واحد عمره 29 سنة ويسمع هذا الكلام من من؟ من عبد الرزاق عبد الواحد الذي كان زميل السيار وواكب معه حركة الشعر الحر، والذي قال الجواهري عنه إنه خليفته. عبد الرزاق عبد الواحد يعني يقول هذا الكلام. والله بمجرد أن عدت إلى الفندق قلت هذا رجل كريم، وقصيدتي استنبعت الكرم من نفسه، ولو يقرأها مرة ثانية سيكتشف عيوبها ويتنصل من هذا الكلام.
1: ماذا قال مجددا؟
0: دخل من هذه الأذن وخرج من هذه الأذن، وبقيت أكتب وكأنني لست شاعرا أحاول أن أثبت أنني شاعر، وظل الغرور لفظة أسمعها ولا أعرف معناها، أعرف لفظها ولا أعرف معناها. ولولا هذا لما استمر يعني كتاباتي.
1: لكنك في غير قصيدة أغلقت البحر ويعني أضعت المفتاح أو ضيعت المفتاح متعمدا.
0: نعم، هذه في لحظة نرجسية الشاعر يعني مقبولة هاي منه.
1: ذكرت الدكتور علي جواد الطاهر وهو من قدم لك ديوانك الأول.
0: نعم.
1: ذاكرة الملك المخلوع.
0: نعم.
1: الديوان يضج بالعودة إلى التراث.
0: نعم.
1: بالنزوع نحو التأصيل الشعري القديم، يعني في هناك موضوعات شعرية واضحة فيه، يعني بالإضافة إلى اللمسة الجديدة. الحديث عن القميص هو حديث عن قميص يوسف.
0: نعم نعم نعم.
1: جعلته قميصا لزليخة.
0: نعم. زليخة. نعم نعم نعم نعم، هو قميص يوسف والتهمة ومقدود من دبر، فجعلته قميص لزليخة، لأن الزمن يقتضي إذا أردت أن تنصف المرأة أن يكون القميص.
1: ما قصتك مع القميص أستاذ دكتور وليد؟
0: هذه يعني
1: أنت تقول في القصيدة أولا عنوانها قميص لزليخة، ثم تقول في قصيدة أخرى تتحدث
0: نعم
1: فيها.
0: نعم، هذا قميص الذي زرت على جسدي أزراره كفنا من بدء تكويني من عهد يوسف مقدود. نعم،
1: حتى في قصيدة في غيابة الجب.
0: نعم،
1: هذا قميصي مات الراتقون
0: أسن والغاسلون يمكن فلم يبرأ ولا رتق.
1: في مجلس آخر من مجالس منازل القصيد تحدثت عن استعارة القميص.
0: نعم نعم نعم.
1: ما سر هذا القميص يا دكتور وليد؟
0: والله هو القميص رمز لما ترتديه ويرتديك، هو الذي يرتديك أحيانا ويصبح سمة لك ويصبح هوية لك. فأنا قميص زليخة يعني في أمير الشعراء قرأتها فأطراها كثيرا صلاح فضل، قال أنت لم تقدم قميصا، أنت قدمت ما يستر به سوءة كرامة العشق. يعني ما لا أتذكر الجملة بالضبط.
1: هل تذكر القصيدة؟
0: أيوة، الشاعر العملاق، ولكن الحسناء لا تنسى موضع القبل، فيجب أن تغير النهاية أيها الشاعر العملاق. هذا كلام صلاح فضل. نعم، القصيدة حدقت بي يا لسحر الأعين النجلي، كأنما الدهر لا عيناك ينظر لي.
1: يا سلام.
0: وأقبل البحر من أقصى سواحله واندس في ريقنا يسعى إلى البلل، والريح تلهث جاءت، وجاءت الريح لهثة، فارطما ركضت سعيا لأنفاسنا من أبعد السبل، وأسرع الدهر يغشى كهف لحظتنا. صور الدهر يدخل في اللحظة. وأسرع الدهر يغشى كهف لحظتنا كأنه لم يجد مأوى من الأزل، وراح ما دار في الأحقاب أجمعها يدور أجمعه فيها على عجلي، وانساب همسك عند اللثم يفعل بي ما الخمر تفعله بالشارب الثمل، حلت جميع نساء الأرض في امرأة وحل كل رجال الأرض
1: في رجلي. الله.
0: وحين آنست نارا رحت تتبعها دوني وتعذلني فيها على كسلي، فضعت في فلوات الشك وانطفأت. ألم أقل لك لا تذهب؟
1: ألم أقلي
0: أرسلت نحوك حين ارتبت بي رسلا ليوضحوا ما جرى، فارتبت في رسلي، ورحت ترمي على شباك ذاكرتي حصى الكلام وتخفي الأمن عن وجلي،

0: ورحت تهدم مجنونا بلا سبب جدران بيتي وتبني عاليا طللي، وتطلق السهم مسموما على عجل لكي يموت به قلبي على مهلي. وما أصخت لحرف مات في شفتي، ولا انتبهت لدمع رف في مقلي، ولا سألت قميصي وهو مؤتمن، أقد من دبر أم قد من قبلي؟ وقلت ما لك بعد اللوم صامتة، بل قد نطقت وكانت أدمعي جملي. وما لوجهك لا يحمر من خجل، وهل تركت دما في الوجه للخجل؟ سجنتني تاركا إياي في جسدي، أدق قضبان أضلاعي بلا أملي، ومثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه موضع القبل.
1: الله الله الله، هذا قميص لزليخ وليس قميصا ليوسف،
0: وليس قميصا ليوسف، لا لا.
1: مع أنك كتبت في غيابة الجب.
0: نعم نعم.
1: بالمناسبة هذا العنوان ذاته جعلته السيدة الشاعرة صفية دغيم عنوانا لديوانها.
0: طبعا صفية دغيم شاعرة من طراز رفيع لم نعهده يعني.
1: بين الشاعرات أم بين الشعراء؟
0: بين الشاعرات نعم، وحتى بين الشعراء. نعم حتى بين الشعراء.
1: الحقيقة نعم. أن يعني القصة الشعرية لديك يعني هي نظير القصة التي تكتبها في
0: نعم.
1: يعني ما جعلته اعتذارا لألف ليلة وليلة، وما جعلته مقالات في المقهى
0: نعم.
1: الذي كان بين الطب
0: نعم
1: والأدب.
0: نعم بين الطب والأدب، هذا كتاب صدر لديكم أيضا في اتحاد الكتاب العربي دمشق. نعم
1: جميل. نزوع إلى التراث كبير لكن لغة شعرية جديدة.
0: بالتأكيد نعم.
1: نزوع إلى التراث لكن بلغة معاصرة.
0: نعم.
1: نزوع إلى التراث ولكن حضرت فيها الشبابيك في هذه اللغة. أنت تركز كثيرا على الشباك ومن ينقر على شباك الذاكرة.
0: نعم نعم.
1: وتركز
0: نعم.
1: على الشبابيك والكوة في موضع آخر، وفي غير مجلس ذكرت لنا قاعة الشعر كيف تفتح. نعم. شبابيكها.
0: والله أنا لم أنتبه إلى ذلك. أنت الآن بثوان انتبهت إلى ما لم أنتبه عليه منذ كنت طالبا وأنا أكتب الشعر.
1: نزار يقول فمنذ طفولتي وأنا أمد على شبابيك حبال الشوق والأمل.
0: والأملي.
1: ألا تعتقد بأن نزار كان له فضل كبير جدا في إدخال هذه المفردات إلى القصيدة المعاصرة؟
0: هو هذه قيمته، أنه حتى مرة هو قال هل تغفر لي البلاغة العربية، هذا العدوان عليها. هو مرة قال يعني أخذ اللغة وغسلها من كل الزوائد.
1: متصالح جدا.
0: نعم نعم.
1: أنت متصالح دكتور مع
0: أحيانا وأحيانا لا، أنا بالقافية أقول إنني شخص آخر يعني.
1: شخصيات تراثية. نعم. حلت في ذاكرة الملك المخلوع، وإن كنت أريد أن أذهب إلى النص صراحة.
0: نعم.
1: لكن قبلها أريد أن أتحدث عن السر الذي جعل قيس بن الملوح حاضرا.
0: نعم.
1: وعمر بن أبي ربيعة.
0: نعم.
1: وابن زريق البغدادي.
0: نعم.
1: وكل هذه الشخصيات كنت أما أن تستنطقها.
0: نعم.
1: أو توجه إليها رسالة.
0: والله دكتور حسين الشاعر مثل الطفل، طفل يتعلم اللغة من أمه وأبيه، والشاعر له آباء شعريون يبدأون من امرئ القيس فيصغي إليهم ويتعلم اللغة ثم يكتسب لغته الخاصة فيكونون يظهرون. يعني هؤلاء الشخصيات التي ذكرتها ظهرت لدي في قصيدة من قصائد التفعيلة.
1: لديك؟
0: نعم نعم.
1: قصيدة
0: نعم.
1: التفعيلة.
0: تفعيلة نعم، باستثناء ابن زريق. نعم.
1: بصراحة دكتور لما تكتب التفعيلة تشعر أن صاحبك الشاعر كان يعني مستيقظا جيدا، أم أنه كان نصف غافل كما صاحبك الطبيب؟
0: والله أنا في كنت طالبا في كلية الطب لم أكتب سوى التفعيلة، وكنت أتشاجر مع العموديين، تصور يعني.
1: لماذا؟
0: في الإعدادية كتبت العمود، ثم سيطرت علي هذه الأوهام أن الشعر
1: رايح
0: العمودي بطاريته نفدت. فلم أكتب سوى التفعيلة في كلية الطب، ولكن مقال الدكتور علي جواد طاهر عني والله هذا الرجل له فضل علي
1: في بداية ذاكرة الملك المخلوع.
0: نعم.
1: بداية
0: نعم.
1: الديوان.
0: نعم.
1: واستشهد
0: نعم.
1: لك ببيتين في نعم. بالقافية على ما أظن.
0: نعم. وكتب مرة قال أنت ها

0: القصة والتفعيلة والمسرحية فيها جديد قراءة واستماعا، ولكنها ليست المطلوبة منك، بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار، هكذا قال لي.
1: فكان هذا توجيها؟
0: والله اقتنعت به. وطبعا بعد أن كتب عني قال لي: أنا وأنت أصبحنا أمام المسؤولية، فلا تتقدم إلى النشر بشيء إلا إذا تأكدت منه. يعني أنا وأنت أصبحنا أمام
1: فأصبحت المنشورات،
0: إذا نشرت رديا ماذا سيقولون عني؟ أنا كتبت عنك وأطريتك هذا الإطراء وشبهتك بالمتنبي.
1: وهذا هو السبب الذي جعل الديوان الثاني يأتي بعد الأول بأكثر من، يعني الديوان
0: ربما
1: الأول
0: ربما كان أحد الأسباب. نعم أنا دكتور،
1: حتى نبين للسادة المتابعين، نعم، أن الديوان الأول كان عام 1999،
0: نعم،
1: ذاكرة،
0: نعم،
1: الملك
0: المخلوق.
1: الديوان الثاني وهو أمامنا،
0: نعم،
1: رسالة من قابيل، كان عام 2019.
0: 19 يعني ايش قد 20
1: 20 سنة.
0: والله هذه أول مرة أنتبه. فعلا
1: هذه ليست حوليات.
0: أنا عندما أردت أن أنشر هذا الديوان رسالة من قابيل جلست إلى تل هائل من المسودات التي لم أفكر حتى في نقلها على ورق أبيض، فتأكدت أنني في هذه 20 سنة وفيما قبلها أيضا كنت أكتب الشعر للشعر فقط دون أي غرض، دون حتى أن أكتبها في ورق أبيض وأن أنشرها.
1: كنت بريئا.
0: نعم، وحرت ماذا سأختار لي. كل قصيدة ترفع أصبعها وتقول ضعني في هذا الديوان، ضعني في، فحسست بحيرة.
1: بنات وحيك في أرجائه زمر يهزها المترفان الزهو والخفر.
0: زهو والخفر. مال
1: عمر
0: أبو ريشة.
1: أنا أقول لك عمر أبو ريشة وأنت تقول لي نزار قباني.
0: أنت عاشق لعمر أبو ريشة، أنا أعرف
1: ولنزار
0: ذلك
1: أيضا.
0: من زمان أعرف ذلك. نعم. نعم، فالحقيقة كان الاختيار صعبا، وحتى الآن عندما أنشر قصيدة أعود إلى هذه المسودات.
1: أنا أريد أن أخذ ترندين.
0: نعم،
1: وهذه أجازوها في المجمع ترند فثنيتها.
0: نعم.
1: الأول، من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضا للقصيدة العمودية؟
0: والله.
1: والأمر نعم. الثاني، من يصدق أن شاعرا بحجم الدكتور وليد الصراف ينتج ديوانا بعد 20 سنة من الديوان الأول؟
0: نعم.
1: هذه عقديات ليست حوليات.
0: ولو أردت أن أنتج كان في السنة يمكن أن ديوانين يطلع.
1: إذا لا يعيب الشاعر أن لا أن لا يكون لا مقلا،
0: لابد أن يسكت، إذا وجب الحديث يتحدث.
1: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت وإذ أشكو لك ما في صوتي من عرب ومن بحة؟
0: لأن صوتك ثمين، صوتك عليه ملايين المشاهدات يا رجل، فعندما تصاب بهذه البحة يجب أن تعالج منها. ففي العلاج نصحتك أن قبل الأكل ب3 ساعات أن لا تأكل شيئا ولا تشرب
1: قبل النوم.
0: إلا قبل النوم، العفو، قبل النوم ب3 ساعات أن لا تأكل ولا تشرب إلا الماء.
1: لكن أحيانا أعود متأخرا من العمل أو من الجلسة فأضطر
0: حاول أن تكيف حياتك على ذلك، لأن أحيانا ارتجاع المريء يذهب الحامض إلى الوترين الصوتيين، والحامض مكانه في المعدة ليهضم الإطعام، فعندما يأتي إلى مكان غير مكانه يخرب،
1: يخرش
0: ويخرب هذا الصوت.
1: إذا النصيحة الأولى أن لا أكل قبل الطعام ب3 ساعات.
0: وهم الوتران الصوتيان أنت أتعبتهما بالكلام الكثير
1: عملي،
0: فأرحهما، أن لا تتكلم كثيرا وأن لا تصرخ وأنت تتكلم، لأن هذا سيتحول يعني علاجه إلى مسألة أصعب من السابق.
1: يحتاج الإنسان أحيانا إلى الصراخ.
0: طبعا
1: لماذا؟
0: وإلا لما وضع الله في الوترين الصوتيين القدرة على الصراخ. طبعا هي الحنجرة يعني تشبه بأوتار العود، الجمجمة وهاي العظام تضخم الصوت، بالعود شوف تجويف يضخم الصوت، والوتر الصوتي هو الوتر العود، والريشة التي تضرب على الوتر هي الهواء. الشهيق لا، الزفير عندما يخرج هذا الوتر الصوتي يضرب عليه فيكون الصوت، والأسنان أيضا تساهم فيخرج الصوت بهذه الهيئة. نعم، فأنا أريد أن أحافظ على صوتك لأنه يهمني.
1: وصوتي المبحوح أتعبه الغناء.
0: نعم،
1: لك قصيدة في الصوت مرت علي.

0: لكن لن أعود إليها، لأن بيننا وبين ما بدأنا به معترضة كبيرة الآن، وهي قصيدة التفعيلة التي كنت تريد أن تقرأها عن الشخصيات التراثية في الأدب.
1: نعم نعم. أنا لم أنم منذ آدم، شايف واحد دكتور حسين ما نايم منذ آدم؟ لا تقل لي أنا سهران أمس ساعتين بس نمت وكذا، أنا لم أنم منذ آدم، أنا لم أنم منذ آدم. قلت أتعشقني لو يقاسمنا رجل آخر هذه الأرض؟ حواء ريب هواها، وهابيل ريب، وقابيل ريب، وهذه الجنان التي تتأرج قفر. أنا لم أنم منذ هابيل، سأل دم لون العشب، واسود فجر، وصرح ثأر، ولكنني حين حام الغرابان فوقي تعلمت كيف أواري انتقامي، وقلت لقابيل عذر. أنا لم أنم منذ قابيل، قلت لقد قضي الأمر والتأم الجرح، لكن توارى الغراب الذي كان وارى أخاه ليقبل نسر وينبش قبر، وأدركت أن المقابر مفتوحة. هرعت إلى الماء إذ أذن الموت، ثم طغى قبل بدء الصلاة فأدركني فلك نوح. وما لمت من راح يأوي إلى جبل، قلت ما أبصر النسر، أبحرت في فلك نوح. ومن كل زوجين كان مع اثنان، وحدي أنا في السفينة من كنت وحدي. وحين بدا البر لم أترجل مع الراكبين، فحزني بحر وموج الذي قد مضى وانقضى مستمر.
0: يا سلام.
1: أنا لم أنم منذ نوح، عبرت البحار وجبت القفار، ولم يبق في جسدي موضع دون ضربة سيف وطعنة رمح. عشقت جميع النساء وخلدني أعذب الشعراء وأكذبهم، وفي لمح برق رأيت العصور تغادر من باب لحظة، وأدركت أن المسافات شبر، وأن الأساطير سطر، وأن البرايا التي في المرايا كذاب كمثل دم في قميص. أنا لم أنم منذ يعقوب، أيقظني الذئب، قال قد ائتمروا أمس كي يقتلوا يوسفا ويشوا بي، وهذه مخالبي البيض شاهدة أنني ما قتلت، وهذه نيوبي. أنا لم أنم منذ يوسف، لا عشقتني زليخة، لا رددت نسوة في المدينة شعري، ولا أول السجناء كلامي، ولا من يكيدون لي عرفوا أنني من يكيل لهم. ليت سيارة الحي ما التقطتني، ومت وأصبحت نسيا. هرعت إلى الخمر، صرت نديم امرئ القيس، كنت أنا من بنى حوملا والدخول ليستوقف الناس بينهما، وصححت ما قال، قلت له اليوم خمر، وقلت له أمس والغد أمر. أنا لم أنم منذ زموا متاع الرحيل، رثيت الأوائل، بكيت المنازل، نقفت الحناظل، أحط بما لم يحط هدهد في الزمان، على أرق أرقي أبدا، لا مقاصير نوم الملوك، ولا خيمة البدوي، ولا حلم قيس، ولا نمرق ابن ربيعة يوما أشاع بليل الأمان. نام عن مقلتي الكرى، وأظل عناوين سهدهما موكب الحلم، مقبرة لحظتي نام فيها جميع الذين على الأرض مروا، تزاحمت الشاهدات تكذب كل غريمتها، وكل تقول الصواب. توهمت أني وقفت كما نخلة حين كنت أمر كمر السحاب. أنا لم أنم منذ آدم، كل الحروب وكل الشعوب وكل الديار وكل القفار وكل البحار تعن سرابا، كأني أرى من مكاني يدا خطت الكون تمحو. سيصحو إذا صيح في الصور من رقدوا منذ آدم، لكنني لم أنم منذ آدم، لكنني

0: لست أحتاج صيحة صور لأصحو.
1: يا سلام يا سلام يا سلام، متى كتبت هذه القصيدة دكتور؟
0: والله لا أتذكر الزمن، بس أحسست أن كل هؤلاء هو هم أنا. يعني أنا كنت في يوم ما جزءا من آدم، هو أنجبنا، ما صحيح؟ كنت جزءا منه، كنت جزءا من كل هؤلاء الشعراء، هؤلاء آبائي. يعني
1: نحن نعرفك أستاذا في المطولات على العمودي، أما أن تكون بهذا النفس الطويل والتفعيلة.
0: أعجب بها جدا سعد يوسف.
1: هذه رسالة من قابيل؟
0: هذه أبو العلاء المعرب، يمكن من قصائد القسم مال أبو العلاء المعرب، فأعجب جدا بها. قال هذه يعني هذه حداثة، وما يكتبونه من حداثة وحدلقات، ولكنه اعترض. قال لي أن كأنك تلقي هذه القصيدة من منبر تفوى مدرسة أخرى.
1: نعم.
0: هو قال ما تحتاج تقول أصحو، ولن تخسر شيئا إذا هذه التقفية تخليت عنها، ولكنه أعجب جدا بهذه القصيدة.
1: يا سلام. والله وأنا يعني قذتني،
0: رغم أنك يعني ذائقتك ليست كثيرة مع التفعيل.
1: لا أنا جيد، لكن أنا لا أظهر كل أسلحتي، يعني جيد في التفعيل.
0: أعرف بس
1: نزار علمنا. نعم نزار علمنا.
0: وأبر أبو ريش أنت تنحاز له، ليس لديه تفعيلة.
1: لديه نصان على ما أذكر.
0: معقولة؟
1: نعم
0: معقولة.
1: نعم، وبعض المحققين ينسب إلى عمر أبو ريشة أنه سبق غيره ممن يدعون أن ولادة النص كانت عندهم. بعضهم يقول ذلك. أما في التفعيلة فله نصان أذكر في أعماله الكاملة ذلك.
0: الجواهري أيضا لدي قصيدة التفعيلة، مرة نشرت
1: في ديوان يا نديمي،
0: مجلة الفكر التونسي. يعني نديمي تتغير القافية،
1: يعني هي شكل من أشكال يعني دكتور التفعيلة هي شكل من أشكال الموسيقى الجديدة.
0: أنا تعرف شو أقول؟ أنا لدي رأي، أقول البحور 16 ضرب السياب بعصاه فانشق البحر 17، هو بحر التفعيلة. هو بحر أضيفه إلى بقية البحور مثل البسيط والطويل والرجز والهجز. هذا البحر قانونه أن تأخذ التفعيلة الواحدة وتمدها كما شئت، كما اقتضت الحالة النفسية. وهنا أنت تكون قد كسرت الميزان،
1: ترفل تذيل
0: الميزان، كفتان تتساويان، الشطر والعجز، لا تضع فيها مكاييل وزن، تضع تفعيلات حركات وسكنات وتتعادلان. السياب ماذا فعل ونازق الملائكة؟ كسر الميزان، فأصبح أمام مشكلة خطيرة. ماذا ستضع مقابل هذا العدوان الذي اقترفته على الميزان؟ ومن هنا كانت قصيدة التفعيلة صعبة جدا، والذين برعوا فيها يعدون على الأصابع، والآن بدأت تنحسر.
1: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
0: أنا لم أرفض قصيدة النثر دكتور حسين، بالعكس، أنا ديوان الماغوط عندي من أنا طالب رابع إعدادي،
1: ولكن
0: وأعشق ولكن هذه الفوضى، هذا الفساد الذي حصل، يعني المفروض
1: ألا ينجر هذا الفساد على القصيدة العمودية؟
0: حتى لو
1: قول موزون مقفى ليس له معنى أحيانا، قصيدة منبرية
0: على الأقل. القصيدة العمودية فيها وزن وقافية، هناك معيار تحتكم إليه، أنه هاي موزونة أو غير موزونة، تبقى أنه هذا نظم وهذا شعر. ولكن ما المعيار في قصيدة النثر؟ وأنا اللي يضايقني أكثر نقاد قصيدة النثر. تعرف دكتور تلقي الشعر، نحكي بالطب شوية هسه، كي تتذوق الطعام ماذا تحتاج؟
1: حواس ذوقية،
0: تحتاج
1: حليمات،
0: مستلمات للطعم المر والحلو والحامض، تذوب في اللعاب وفي الغشاء المخاطي، فينقلها عصب خاص إلى الدماغ فتحس بالتذوق. أي خطأ في هذه المستلمات
1: يختلف الإحساس.
0: كما أن التذوق الطعام، كما أن تذوق الطعام يحتاج إلى الآلة، تذوق الشعر أيضا يحتاج إلى الآلة، والمستلمة الرئيسية في تذوق الشعر هو الإحساس بالوزن. إذا اختلت هذه عندك فأنت تتلقى خطأ، كما يتلقى الطعام خطأ من يأكله، ومن يأكل ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فأنت لا تفهم القصيدة. النثر يحتاج كي تقرأه إلى الأبجدية، والشعر يحتاج إلى أبجديتين، الأبجدية الحروف الأبجدية والوزن والعروض.
1: والنقاد القدامى

0: هؤلاء
1: فرقوا يعني.
0: هسا أنت تسمح لشخص مصاب بعمل ألوان أن يحكم على لوحة؟ طيب كيف تسمح لمن هو مصاب بعمل أوزان أن يحكم على قصيدة؟
1: هذا تفسير طبي.
0: لا لا، يعني هؤلاء ليسوا جديرين، يعني بمجرد أنه هو درس المناهج النقدية هيا صار ناقد. لا، هو لازم يبدأ من لعبة الشعر نفسها، إذا لا يفهم لعبة الشعر نفسها كيف يصبح ناقدا؟
1: أبو تمام يقول أكل امرئ تحسبين امرأة أو أكل امرئ تحسبين امرأة ونارا تأجج في الليل نارا. المتنبي يقول إذا كان شعر فالنسيب المقدم أكل فصيح
0: قال شعرا متيم.
1: ألا يعتبر هذا التفسير نابعا من اختصاصك طبيب الأذن، وبالتالي أنت تقيم حالة خاصة للوزن، لأن المستقبلات عندك مستقبلات تخصصية علاوة على كونها مستقبلات يعني فيزيائية طبيعية.
0: نعم، ومعرفة الوزن هي ليس أن الناقد درس العروض وتقول له بيتا ويقطع، لا، أنا أقرأ له 40 بيتا فيها قد 80 شطرا وأنشس في شطر واحد، علي أن يكتشف النشاز منذ اللحظة الأولى. الناقد هو الذي يعلمني النشاز. كان علي جواطار عنده هذه الحساسية المذهلة، نشازات التي لا ينتبه إليها أحد في البحور المهملة يعرفها. وسمعت مرة، لا أعرف إن كانت صحيحة أو لا، سمعت أدونيس يقول إن الماغوط هو أعلمنا بالعروض. تصدق هذا الكلام؟ أعلمنا بالعروض هو محمد الماغوط.
1: هذه نقطة إشكالية مهمة، من أن في الفئة التي تحارب قصيدة النثر تزعم بأن الشعراء الناثرين لا يجدون العروض فانتقلوا باتجاه كسر الأوزان.
0: نعم.
1: وأن يكون الماغوط مثلا مجيدا للعروض على هذا السحر،
0: هذا يدحض، هذا
1: يدحض. لكن أيضا قد تكون هناك ذريعة لهؤلاء الذين يكتبون النثر تحيل إلى أنهم عاجزون أصلا على أن يمسكوا العروض أو أن يمسكوا التفعيلة أو حتى أن يخلقوا موسيقى داخلية،
0: لأنهم داخل خارج الجملة. الشعر تذوقا، يعني أنا كيف أتجاوز البحتري إذا أنا أتلقاه خطأ، إذا أنا لم أقرأه قراءة صحيحة؟ أنا لماذا أكتب قصيدة النثر؟ لأتجاوز الشعر القديم. طيب أنا أغادر الشعر القديم، هل وصلت إليه كي أغادره؟ غير أول مرة أصل ثم أغادر، هم لم يصلوا بعد. يقول لك هذا الخليل بن أحمد مخوش آدمي مثل ما نقول بالعراقي.
1: شنون مخوش؟
0: مخوش آدمي، هذا دكتاتور، هذا يفرض عليك ضرائب تدفعها من مشاعرك، تضحي بالصورة، تضحي بالآية من أجل الوزن، هذا إقطاعي، تحرر منه. طيب أنا خدعت بكلامك وأثرت على الرجل، طيب ماذا قدمت لي أنت؟ جعلتني أثور على الرجل فازددت فقرا، فخرجت من حدود الشعر أصلا.
1: صحيح، من الهوية.
0: من الهوية بالضبط.
1: أنا سامحني أتقصد المشاكسة في بعض النقاط، لأنه من الأفضل لي أن أخذ دور الرأي الآخر حتى حتى نعدل. فلا نستبد كما استبد بنا الخليل. كما يوصفهم.
0: بس التفعيلة كانت عظيمة، التفعيلة يعني.
1: ثم تركتها.
0: والله قليل أكتب تفعيلة، يعني هي بس أنا مؤمن بشعراء التفعيلة، وأخذت من التفعيلة ما منحته للعمود. يعني أفادتني كثيرا.
1: العراق عاش تيارات شعرية كبيرة في القرن العشرين.
0: نعم.
1: يعني تمثل عمودها الأساسي محمد مهدي الجواهري في قصيدة الجواهري.
0: نعم.
1: وكان هناك تيار آخر له علاقة بقصيدة التفعيلة التي يعني يعود إلى السياب وإلى نازك الملائكة، والتي كتبت فيما بعد كلاما نقديا مهما في هذا
0: السياب بالشعر ونازك في التنظير. قدمت شظايا ورماد ديوانها.
1: نعم.
0: هذه أشاعت الشعر الحر وجعلت الناس تقتنع به، وقصائد السياب جعلت الناس تقتنع به، وإلا ثمت من سبقهما في
1: عندكم مدرسة ثالثة وهي مدرسة قصيدة النثر أيضا في العراق.
0: هذه لم تبدأ في العراق، بدأت في لدى الماغوط يمكن،
1: لكن هي موجودة في العراق.
0: بس هي أصبحت موجودة وبقوة، وفي التسعينيات كانت موجودة.
1: اسمح لي هنا بسؤال، المزاج العام للجمهور العراقي، يعني أنت جئت إلى سوريا ولما يعني صعدت المنبر لاحظت التفاعل الكبير لدى الجمهور السوري الموجود وهو يستمع إلى قصائدك.
0: جمهور رائع. شوف يعني أنا ما شايف أحد يحشد جمهورا

0: مثل ما شاهدته في افتتاح مهرجان دمشق الدولي.
1: هل تشير
0: يعني الأوبرا يعني ناس في الشبابيك وناس كم واحد؟ 9 هذه يمكن لا يقل عن 1000 أو أكثر من 1000 ربما، لا أعرف أكثر من
1: 1400.
0: لم أجد يعني وجمهور حقيقي يصغي.
1: لكن أنت تشير إلى معنى سلبي إذ تقول يحشد جماهير.
0: لا لا لا، لا أقصد بالتحشيد يعني أنه يجمعهم كيفما اتفق، بدليل أنهم وأنت تلقي يصغون. يعني هاي 1400 ما بيهم واحد مشاكس
1: بيهم
0: من ما هؤلاء اللي أتوا بهم عنوة يعني يشاكس يتكلم معه، ولا حتى واحد ما فقط الشاعر مثل ما نقول في العراق جت الأبغة بالموصلي تسمع صوته.
1: وعندكم نفس الشيء بهدوء الآن حتى ما يعتبون علينا.
0: والله الجمهور العراقي جمهور عظيم.
1: نحن نرى عبر وسائل التواصل حضورا كثيفا، وهناك إرث في الاستماع العراقي. يعني
0: والله جمهور عظيم. بس تعرف شنو المشكلة يا دكتور حسين؟ طبيعة الأشياء أن الجمهور آلاف والشعراء آحاد، هذه طبيعة من لا يعرف طبيعة الأشياء لن يعرف شيئا. طبيعة الأشياء شوف هسه مثلا احنا كلنا نلعب كرة قدم، العراقيون كلنا لاعبين في حياتنا كرة قدم، بس عندما تأتي وتشكل فريقا يمثل العراق في كرة القدم العدد لا يتسع لأكثر من 11 لاعبا
1: وثلاثة احتياط
0: وأحد عشر لاعبا في الاحتياط. زين، من كل هذه الملايين التي تلعب كرة القدم، وهذا هو الصح، ولكننا في الشعر عكسنا الآية فجعلنا الشعراء آلافا وبالطبع راح يكون الجمهور أحادا. لن يتوقع أن يسمع شعرا من هذه الأحاد. هذا الداء أصيب،
1: يزعلون عليك العراقيين.
0: لا لا، مو العراقيين، هذا العرب كلهم الآن، كل العرب،
1: العرب كلهم يزعلون عليك.
0: فليزعلوا، عكسوا الآية فجعلوا الجمهور آلافا وجعلوا الشعراء أحادا فقتلوا الشعر. هسه ليش ما يجون الجمهور إلى قاعات الشعر؟ نحن نشتم الجمهور. لا والله، اللي يشتم هم الشعراء. لو أنتم بيكم خير كان جو، كان سمعوكم. ليش كانت تكتظ القاعات في الخمسينيات؟ ليش؟ والآن حتى ما تشوف،
1: ماكو موبايل.
0: ما قصد موبايل، الطبقة الأولى من الشعراء فقط هي التي تظهر على المسرح. يجب أن يكون هناك حجاب غلاظ أشداء يقفون على منبر الشعر ولا يسمحون لمن هب ودب أن يرتقي المنبر. يعني في الخمسينيات كنت تفتح الراديو فتسمع أم كلثوم، تشتري الجريدة فتقرأ قصيدة الجواهري،
1: تغير طبيعة الحياة،
0: الجواهري أو النزار. فقط الطبقة الأولى التي تظهر، هذا ذوق عام، هذا من نفائس الأمة. أنت شوف هسه السارق من المال العام هذا مجرم، المجرم الأكبر منه هو الذي يسرق من الذوق العام. أنا أطبع كتابا 5000 نسخة، 5000 نسخة، زين، هذا معناها أنا أسرق، وتستغرق قراءته ساعة، معناها أسرق ساعة من وقت 5000 إنسان. معناها هذا ليس من حقي أن أمد يدي إلى الذوق العام وأسرق منه. فكيف بفضائيات يشاهدها الملايين وتظهر شعراء رديئين؟ هذه كارثة. جريمة الشعر في عصرنا هي هذه.
1: جئنا على شيء من اللهجة العراقية، وجئت حتى على كرة القدم العراقية التي أنا من أيام حسين سعيد وأحمد راضي رحمه الله وحتى عبد الوهاب أبو الهيل، ثم أدركت الجيل الذي جاء مؤخرا. يعني
0: فلا يحق لنا أن كرة القدم نتعامل معها تعاملا صحيحا، والشعر الذي هو كرة القلوب والعقول، الشعر كرة القلوب والعقول، نتعامل معها بهذه المجانية في الوطن العربي بأجمعه.
1: يقول شعركم العراقي باللهجة العراقية: بالليل انت واحد، بالنهار اثنين، لأن ظلك مراية وعينك التبعة، وظن 20 وزيد حملة أمك بيك، لأن دقة جمالك مو شغل 9.
0: الله الله الله الله.
1: عجبتك الصورة الأولى أم الثانية؟
0: والله الثانية.
1: والله أنا الأولى.
0: والأولى أيضا. والأولى أيضا. بس شوف الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح. لكن أين تكمن المشكلة يا دكتور حسين؟ دائما أقولها أنه محدود الزمان ومحدود المكان. يعني الشعر الشعبي الجزائري لا نفهمه، وهو لا يفهمه.

0: وكذلك محدود الزمان، لأن اللهجة نفسها لأن اللهجة نفسها ستتغير بعد 100 عام.
1: خلينا بالصورة الأولى لأن ظلك مراية وعينك التبعة.
0: أي
1: أقرأ الأعمال الكاملة للدكتور وليد الصراف: ظل سكران،
0: نعم،
1: ظل مجنون، ظل شاعر، ظل الصبا،
0: نعم نعم،
1: ظل من زاوية أخرى، حتى وقعت على قصيدة اسمها ظلي.
0: ظلي هو الديوان، ظلال من الشجرة التي اقتلعت،
1: واسم الديوان
0: أي يعني شجرة اقتلعت. هذه أنا عاد أقدم لك ظلال اللي كانت قبل 10 سنوات من اقتلاعها.
1: ليس ظلي الذي قد سار خلفي،
0: إن ظلي لص يجيد التخفي، يسرق العمر تاركا لي ذكرى، وإذا ما سألته عنه ينفي جامحا، كلما وقفت قنوطا سأر في الأرض وحده رغم أنفي. علقته الأيام حيث عيوني لا تراه، وحيث تعجز كفي.
1: يا سلام.
0: أسأل الأرض موطئا لخطاه، فإذا الأرض والسماء ليس تكفي.
1: الله الله الله الله، هذه فلسفة.
0: نعم، ولكن المشكلة أن الظلال ستتلاشى وتذهب،
1: وتستمد هذه الفلسفة من قراءتك في الثقافة والأدب أحيانا.
0: نعم نعم،
1: وفي علم النفس أيضا.
0: قليل أقرأ علم النفس، إحنا درسنا الطب النفسي.
1: فما الذي دعاك إلى أن تكتب قصيدة تحت عنوان صورة لأسد متقاعد؟
0: والله لا أذكر في وقتها، قبل سنوات طويلة هذه، وضمها أحد دواويني. نعم لا أذكر، طبعا يعني بالمناسبة أنا لا أذكر لا أزمان القصائد ولا الحالة النفسية التي كنت فيها، وكأنها استقلت عني وأصبحت وجودا وحده لا علاقة له بي.
1: الظروف التي هيئت القصيدة تنساها.
0: نعم. أنساها. نعم، هي عملية ولادة القصيدة، ليست أمرا سهلا على الإطلاق، وإن كنا أحيانا نستسهلها.
1: سلبت من الأسد غابه.
0: نعم نعم،
1: وظل بلا شيء متنبي له في الأسد.
0: تنبي، قصيدة المتنبي عظيمة في الأسد، الله، ولا يؤتى بمثلها، وينبغي أن نخجل قبل أن نكتب قصيدة يذكر فيها الأسد ولدينا المتنبي.
1: ماذا قال؟
0: قول مثلا: ورد الأسد الأحمر، إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره
1: والنيلة.
0: تخيل، هذا هو يرد من البحيرة فيزأر، فمن الذي يرد زئيره يشرب زئيره؟
1: العراق ومصر.
0: الفرات والنيل على بعدهما وبعد ما بينهما، فأي أسد هذا؟ ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل، ما زال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت العرض منه الطول، ويدق بالصدر الحجار كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا، وكأنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مذهولا. شنو هذا البيت؟
1: إيه والله شنو هذا البيت؟
0: وكأنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مذهولا. وكل هذه مو لسواد عيون الأسد،
1: وإنما
0: هذه بس حتى يمدح الممدوح، يقول له: يا ضاشم بالله، يا أمعفر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارمة المصقولة؟
1: أوه،
0: يعني أنت كل هذا العظيم تضربه بالصوت، مثل الدول الكبرى من تريد تعظم ظاهرة. زين، هي مو عظيمة الظاهرة، بس هي تعظمها حتى لما تقضي عليها تقول له للعالم: شوف أنا أشقد عظيمة اللي قضيت على هذا.
1: رائع. نعم. رائع. نحن بدأنا بالتراث.
0: نعم.
1: ويبدو أننا سنختم بالتراث، ولكن لفت نظري أنك تكتب في بعض الأحيان نقدا لطيفا خفيفا يمر، كقولك في قصيدة يعني تخاطب فيها برلمانيا أو تتحدث. خدعوه. نعم. بقولهم برلماني،
0: خدعوه، بس يكون تسعفني الذاكرة،
1: مداعبات برلماني. نعم. كان اسمها.
0: نعم نعم، خدعوه بقولهم برلماني، وهو غر فاغتر مثل الغواني، ما تراه إذا التقينا بأرض صد عني كأنه لا يراني، تعرض المشكلات كل اجتماع وهو نعسان، أو
1: كمن نعساني منذ أن صار،
0: منذ أن صار قبل 20 شهرا نائبا، لم يبح ببنت لساني، لم يفه ببنت لساني، قال لي حين قلت قد قلت يوماً

0: سوف تحيي عصايا ميت الأماني، كل شهر أجبي الملايين، مالي وملايين كل يوم تعاني. كأن قبل الترشيح نارا تلظى وتلاشى إثفاز مثل الدخان.
1: هذه الحال.
0: نعم، هذه الحال الكثير من النواب هكذا.
1: زميلك الدكتور عبد السلام العجيلي رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: الشاعر والروائي،
0: الروائي
1: والطبيب،
0: ووزير الخارجية والطبيب،
1: وكان وزيرا للثقافة والإعلام في
0: مرحلة، ووزير الثقافة، وربما هو الذي عين نزار قباني في السلك الدبلوماسي.
1: نعم، كان نزار يراسله ويكتب له من البلد الذي زرعتني فيه.
0: نعم، نعم.
1: كان عضوا في مجلس الشعب أو في مجلس النواب.
0: النواب، نعم،
1: العجيلي يعني.
0: أي نعم، نعم.
1: وكان طالبا في الطب، فذات مرة انتشرت في الصحافة قصيدة لم يعرف قائلها أو رمزت ترميزا: أيها النائب الشهم الذي يدعى فلانا، لا أسميك فقد أطرح في السجن زمانا، هات خبرني لماذا حين تأتي البرلمانة يسقط الرأس على الصدر وتغفو يا أخانا.
0: نفس والله لم أطلع عليها.
1: والطريف أن الذي كتب القصيدة هو عبد السلام العجيلي، كتبها بزملائه.
0: شاهد شاهد من أهلها.
1: نائب من نواب الشعر العربي، ممثل كبير للشعر العربي، الدكتور وليد الصراف، خير من يحمل صوت الشعر الأصيل والجميل. نحن مستمتعون جدا، لكن قدرنا أن نكون محاصرين بالوقت. لسنا مثلك وقد فككت الحصار ولم تنم منذ آدم في منزل كان منزلا غنيا جدا من منازل القصيد، أكرمتنا به.
0: غني غني بك والله،
1: بارك الله فيك، نحن تلاميذ عنده.
0: لا والله، لا
1: شكرا
0: والله.
1: جزيلا للدكتور الشاعر وليد الصراف من العراق.
0: شكرا جزيلا، شكرا دكتور،
1: شكرا لك.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
7: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
8: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك بالعالم، أي البحيرة قل نظيرة في, في, في, في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.

0: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
1: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
0: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا؟
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عن النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. نبدأها بأبرز العناوين. القبض على خلية تابعة لحزب الله مؤلفة من 3 أشخاص بعملية أمنية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن شاب من ريف القنيطرة وتعتدي على 5 رعاة أغنام بالرفيد. الرئيس الشرع يبحث مع كايا كالاس في دمشق تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. الولايات المتحدة تستكمل اليوم انسحاب قواتها العسكرية من العراق بعد أكثر من عقدين.

أهلا بكم في التفاصيل. أعلن الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني مؤلفة من 3 أشخاص في حوض اليرموك بدرعة. وقال الأمن الداخلي أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشاب وديع بكر الذي اختطفته من قرية طرنجة في ريف القرية.

0: سيطرة شمالك لأكثر من عام وثلاثة أشهر. وقال بكر في حديثه لتلفزيون سوريا إنه تنقل داخل سجون إسرائيلية عديدة من دون توجيه أي تهمة بحقه.
1: كنت ماشي على الطريق أنا

0: لا يعني الله فرج علي اليوم وطلعت وما وجهوا لي ولا اي تهمة ولا اي شيء، وطلعت الحمد لله. يعني ما كنت متوقع ولا بعبر فرحتي لاي حدا، والحمد لله. واهلي عانوا كثير يعني بسببي انا وبغيابي.
1: 13/6 اخذوا، واليوم رب العالمين الحمد لله فرج عليه، وانا بحمد بشكرك يا رب. الحمد لله الله فرج عليه، وفرحتي ما راح اعطيها لحدا، وان شاء الله عقبال كل عند المعتقلين كلهم يا رب.
2: هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتدت بالضرب على 5 من رعاة الاغنام خلال توغلها غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال استجوبت رعاة الأغنام الخمسة قبل انسحابها من المنطقة، كما اختطفت قوات الاحتلال شابا من قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي وتوغلت بخمس سيارات باتجاه قرية زبيدة في ريف القنيطرة تزامنا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم.
3: إلى هنا وصلت قوى من جيش الاحتلال الإسرائيلي بدورية، نصبت حاجز على هذا الطريق وقامت بإيقاف بعض المارة واختطاف شاب قبل أن تنسحب. طبعا هذا الشاب كان يقصد أرضه الزراعية القريبة من هذا المكان، يود العمل بها وقطاف موسم التين في تلك المنطقة. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي البارحة ليلا وصل إلى هذه المنطقة وقام بتفتيش بعض المنازل، وهنا يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية. اليوم صباحا أيضا كان هناك عملية توغل في بلدة زبيدة الغربية وقامت بنصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات والتضييق على المدنيين والمزارعين عبر هذه الحواجز المؤقتة التي توضع على الطرقات، تقطع أوصال القرى والبلدات، تمنع المزارعين والأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة الشمالي.
2: ألقت قوى الأمن الداخلية القبض على متهم بقتل الطفلة راما المصري البالغة من العمر 9 سنوات والتي عثر على جثمانها قرب حاوية قمامة في تجمع الإحسانية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.
4: البنت كانت برا عم تلعب، فجأة البنت اختفت ما عرفت شي عنها. دورنا دورنا دورنا عليها ما لقيناها، فتنا الدنيا عليها ما لقيناها. افتلوا دور افتلوا دور ما لقيناها، وشكينا باثنين. هلا ان شاء الله يطلعوا هن يا رب. انا بدي اخذ حق بنتي، وانا بدي اطلب اعدام، بدي اطلب اعدام.
2: أوضحت مديرية أمن طرطوس أن الصوت الذي سمع صداه في المدينة يعود إلى انفجار قنبلة يدوية. وذكرت مديرية أمن طرطوس أن شخصا ألقى قنبلة يدوية كان يحتفظ بها من مخلفات سابقة خلال خلاف مع رفاقه، مضيفة أن الوحدة المختصة ألقت القبض على الفاعل واقتادته إلى التحقيق، حيث أحالت الفاعلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

بحث رئيس أحمد الشراع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية ناقش اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق المسجدات في المنطقة إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. هذا وبحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عقد شراكة استراتيجية في مجال الحماية الاجتماعية. وبحسب بيان للوزارة استعرضت قباوات خلال اللقاء الخطة الاستراتيجية للوزارة التي تركز على بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية والتطوير الاقتصادي وتمكين المرأة وحمايتها وإعادة دمج العائلين، كما دعت الوزارة إلى عقد شراكة مع الاتحاد الأوروبي تجعل من كل برنامج جزءا في نظام وطني موحد يصمم وينفذ عبر المؤسسات السورية والمجتمعات المحلية. قال وزير الخارجية أسعد الشيخ

0: الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع ممثلة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قال إنه اتفق مع المسؤولة الأوروبية على إنجاز اتفاق شراكة جديدة مغايرة لاتفاقية عام 1977 عبر إعداد ورقة نقاط مشتركة.
1: اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا وحواراتنا مماسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، لنصل أخيراً إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة، مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية، لتكون شريكاً طبيعياً في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما، وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن.
0: وأضاف الشيباني أن بناء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تبدأ من الجغرافيا المشتركة عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى المضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة للاجئين السوريين.
1: بناء هذه الشراكة ينطلق من جغرافيتنا المشتركة، فعلى صعيد البحر المتوسط ناقشنا اليوم سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري، إيمانا منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضا، كما نمضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة لأبنائنا عبر الإطار الوطني للعودة الطوعية. وفيما يخص العقوبات التي تقف عائقا أمام هذا التعافي، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت نحن مع بقائها على رموز النظام البائد، ونطالب بحزم برفعها عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الحضور الكريم، في ظل الحرب التي أثقلت إقليمنا منذ شباط الماضي، كان موقفنا جليا منذ اليوم الأول، إذ رفضنا أن تكون أرضنا منصة لأي عدوان أو ساحة لتصفية الحسابات، ووقفنا متضامنين مع أشقائنا في الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي طالتهم، داعين دوما إلى الحلول الدبلوماسية.
0: هذا وقال الشيباني أن استقرار سوريا يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن أوروبا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها وممارسة الضغط الفعال لوقفها.
1: لقد أدرك العالم في خضم هذه الحرب فداحة الاعتماد على ممر واحد للطاقة والتجارة، فجغرافيتنا تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة الشام، واستقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا ذاتها. أما في الجنوب فقد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
0: وفي رده على سؤال مراسلة تلفزيون سوريا، قال الشيباني إن سوريا تطمح إلى أن تنعكس شراكتها مع التكتل الأوروبي على عملية إعادة الإعمار، متمنيا أن تناقش لجان تقنية هذا الملف بجدية وأن تمنح دمشق فرصة إعادة بناء نفسها.
1: نطمح له حاليا اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضا بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير جدا بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضا دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن ننتقل بشكل مشترك إلى يعني عملية إعادة الإعمار. عملية إعادة الإعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العملية ستعالج آثار الحرب 14 سنة. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى أن تكون هناك لجان تقنية تناقش هذا الأمر بشكل جدي، وأيضا أن تمنح سوريا هذه الفرصة لإعادة بناء نفسها.
0: من جانبها قال

0: مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن نجاح الانتقال في سوريا هو أمر يهم أوروبا كثيرا، مشيرة إلى مسارعة دول الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات عن سوريا عقب سقوط النظام المخلوع ورفع التمثيل الدبلوماسي.
1: نجاح الانتقال في سوريا يهم أوروبا كثيرا. طبعا في البداية هو يهم السوريين الذين انتظروا لفترة طويلة لأجل السلام والحرية والمستقبل. الأوروبيون يستخدمون أدواتهم السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا في مسار انتقال جامع للجميع وسلمي. بعد سقوط الأسد الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. نحن أعدنا الاتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أطلقنا الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر أيار مايو، وهذه كلها إشارات سياسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ونحن نهدف الآن إلى حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين شراكتنا.
0: وأضافت كالاس أنه سيكون حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي قبل صيف العام المقبل، وأشارت إلى تقديم الاتحاد أكثر من 60 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى المساعدات الأخرى لدعم جهود نزع مخلفات الحرب.
1: بالنسبة لل الحديث او اللجان التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث ايضا لحوار سياسي رفيع المستوى قبل نهاية قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم ايضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك من السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام.
0: هذا وقالت كالاس إن عودة اللاجئين إلى بلادهم والمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى الاستقرار الأمني، معربة عن دعمها لجهود المحاسبة والمساءلة التي تقودها الحكومة السورية، إضافة لخطوات دمج مناطق شمال شرق سوريا.
1: تحدثنا عن الاحتياج للاستثمارات في سوريا، والاستثمارات تحتاج إلى الأمن والسلامة وسيادة القانون، وكذلك إلى المساهمة المتكافئة والمتساوية مع الرجال للنساء، وناقشنا كل هذه المواضيع اليوم. الانتقال الناجح يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة. الاتحاد الأوروبي يشجع الهيئات العدالة الانتقالية والهيئة المفقودين في هذه الملفات، وطبعا الضحايا بحاجة إلى العدالة. طبعا أكثر من 3 ملايين شخص قد عادوا إلى سوريا بعد الحرب، لا بد لهذه العودة أن تكون آمنة ومستدامة وكريمة ولعودتهم لا بد أن يكون هناك أمن ومشافي ومدارس. إعادة إدماج شمال شرق سوريا هو خطوة كبيرة أيضا، ولا بد من حماية حقوق الأكراد في السويداء. أيضا بناء الثقة والحوار أيضا أمر غاية في الأهمية.
0: كما أشارت المسؤولة الأوروبية إلى تخفيف السلطات السورية الجديدة للوجود الروسي في البلاد، قالت أن هناك بدائل لهذا الوجود، وإن الاتحاد الأوروبي يريد ضم سوريا إلى الأسرة الدولية.
1: بالنسبة للوجود الأمني والعسكري الروسي في سوريا، روسيا ساعدت القوات الأسد وموسكو ما زالت تؤوي الأسد فيها. نحن نؤمن بأن الحكومة السورية استطاعت أن تخفف الحضور الروسي هنا، وهناك بدائل لروسيا يمكن الثقة والاعتماد عليها بدل روسيا. السيدة الوزيرة شيباني، طبعا أوروبا تحركت سريعا تجاهكم بعد سقوط الأسد، وأوروبا تريد سوريا أن تنجح وتريد أن تضم سوريا إلى الأسرة الدولية، وتريد أن ينتقل هذا الانتقال إلى عملية مستدامة.
0: بعد سقوط نظام الأسد شهدت العلاقات السورية الأوروبية انتعاشا وتطورا متزايدا، ومرت العلاقات بمحطات بارزة على صعيد الزيارات المتبادلة والمؤتمرات الدولية وملف العقوبات. نتابع هذه المادة.

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رفع العقوبات المفروضة على 16 كيانا وشركة سوريكا، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية وشركة في قطاع النفط والمصارف والاتصالات. وذكرت الوزارة أن من بين الكيانات التي رفعت عنها العقوبات المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري اللبناني والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وبنك سوريا الدولي الإسلامي. هذا وأشارت الوزارة إلى أن الرفع الجزئي للعقوبات سيبقي على تجميد الأصول المفروضة على المخلوع بشار الأسد والأفراد والكيانات ذات الصلة. رحبت وزارة الخارجية بقرار اليابان الرفع الجزئي للتدابير التي فرضتها منذ عام 2011 على عدد من المؤسسات في ظل النظام المخلوع. واعتبرت وزارة الخارجية القرار الياباني خطوة إيجابية ومهمة تعكس تقدير طوكيو للتطورات التي تشهدها سوريا ولجهود الحكومة السورية في مسار التعافي وبناء الدولة وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أكدت الوزارة أن القرار يسهم في تمكين المؤسسات الوطنية من أداء دورها والترسيخ الأمني والاستقرار ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. تصادف اليوم الذكرى السنوية لتدخل روسيا عسكريا إلى جانب نظام الأسد المخلوع، وذلك في عام 2015. نتعرف في هذه المادة عن أبرز المحطات منذ ذلك التاريخ.

0: أعلنت شركة سورية للبترول تمكنها في رقها بالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين في صمام غازي الجبسة في منطقة الشولا بريف دير الزور. وأكدت الشركة عدم تسجيل أي إصابات من جراء الحادث الذي وصفته بالعمل التخريبي، مشيرة إلى أن كوادرها تستعد للبدء بأعمال صيانة الخط وإصلاح الأضرار وتأمين الموقع. أعلنت شركة سورية للبترول انطلاق أعمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومترا. وأوضحت الشركة في بيان أن هذه المرحلة تستكمل منظومة خط الغاز العربي الممتدة من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية بطول إجمالي يقارب 566 كيلومترا، وتضيف قدرة تخزينية تبلغ نحو 8 ملايين متر مكعب، إلى جانب إنشاء محطة لرفع ضغط الغاز بطاقة نقل تبلغ 11 مليون متر مكعب يوميا. كما يهدف المشروع إلى تعزيز ربط مناطق إنتاج الغاز بمحطات الكهرباء ودعم استقرار إمدادات الطاقة. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المبلغ المتداول بشأن عقود شركة سورية للبترول ليس مختلسا، وإنما يتعلق بحجز احتياطي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات حول المسألة.
1: شبهات الفساد في قطاع النفط في واجهة مشهد ما يزال يثير تفاعلات في سوريا، مع تعليق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الجدل الدائر بشأن عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول خلال فترة سابقة، والملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها. رئيس الهيئة عامر العلي أوضح أن المبلغ المتداول ليس مختلساً، وإنما مرتبط بحجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة للتحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات. كما أشار العلي إلى أن التدقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعد اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة ولا لكوادرها والعاملين فيها، لافتا إلى أن أي مسؤولية تحدد وفقا لنتائج التحقيقات، وأن الشركة المذكورة متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة. أما رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي فكان قد نفى ما يتم تداوله حول شبهات الفساد، وقد سبق ذلك بيان للسورية للبترول قالت فيه إن المبلغ المتداول وقيمته 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق. وبين نفي هيئة الرقابة ونفي السورية للبترول تبقى الأضواء مسلطة على قطاع يعول عليه في تنشيط عجلة الاقتصاد ككل، وانعكاسات ذلك على الأسواق والوضع المعيشي للمواطنين، وكذلك مستوى الشفافية داخل المؤسسات الرسمية.
0: قالت وزارة الطاقة إنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد سليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم الأربعاء. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير ثلاث فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، ذلك بعد رفع أسعار المحروقات. قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إن محكمة الجناية الرابعة ستنظر في قضايا 35 متهما في جلسات متتالية خلال شهر. وأوضح مصطفى أن هذه المحاكمات تأتي بعد استكمال مراحل التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة لكل ملف، على أن يبقى للقضاء المختص إصدار الأحكام بحق المتهمين. وأشار المسؤول في الهيئة إلى أنها تنشر يوميا تفاصيل المحاكمات ومجرياتها عبر معرفاتها الرسمية في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على سير الإجراءات القضائية. افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة ضمن خطط لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماته بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
2: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات، بحيث يكون كل حي في مركز لاستخراج الأوراق والثبوتيات اللازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي أو من خدمه. بالنسبة لمركزنا هوني نحن 17 نافذة، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 و1700 مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
0: هذا وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية الجديدة، متوقعا أن تصبح المراكز جاهزة بعد الربع الأول من العام المقبل. وخلال افتتاح دائرتين للأحوال المدنية في مدينة حماة قال خطاب إن الوزارة وقعت عقدا مع إحدى الشركات الكبرى والمتخصصة في مجال طباعة البطاقات الشخصية، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر قريبا استخدام وتوريد التجهيزات اللازمة للمشروع بالتوازي مع تجهيز مراكز خارج مراكز الأحوال المدنية لتولي عمليات أخذ البيانات والسمات والتصوير. دعا مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي طلاب الكرد وأسرهم في الحسكة إلى مواصلة العام الدراسي ضمن نظام التعليم الكردي، متعهدا بمواصلة الجهود للحصول على اعتراف رسمي باللغة الكردية في النظام التعليمي. وقال عبدي إن مباحثات عديدة أجريت مع الحكومة أسفرت عن قرار تدريس اللغة الكردية، إلا أن الطلاب والأهالي اعتبروه غير كافٍ. وأوضح عبدي أن هناك تدابير سيتم اتخاذها لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب الذين درسوا باللغة الكردية، بحيث يتعلمون العربية بالتوازي مع مواصلة تعليمهم بالكردية، مشيرا إلى اعتماد مناهج الإدارة الذاتية لطلاب الصفين التاسع والثالث الثانوي خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي قال عبدي إن المباحثات مستمرة بشأن الوضع الرسمي لجامعتي روج آفا وكوباني من دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا يقضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات تسجيلا أصوليا وفق القرارات والأنظمة النافذة. ووفق القرار فإن تسجيل الوكالات وفتح الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية سيتم لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن تعتبر هذه الوكالات حصرية. أعلنت محافظة دير الزور بدأ مشروع لتحسين جودة مياه الشرب في بلدتي عياش والشميطة بريف المحافظة الغربي. وأوضحت المحافظة أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باشرت أعمال صيانة المحطات بهدف تغذية نحو 60,000 نسمة في البلدتين. هذا وسبق أن أعلنت المحافظة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى لخروج 11 محطة مياه للشرب عن الخدمة في دير الزور.

0: دمشق من مخاوف بشأن مصير ممتلكاتها، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن قرار يقضي بحصر الملكيات والأنقاض في المنطقة التي تعرضت لدمار واسع نتيجة قصف النظام المخلوع.
1: بالكاد رمم غسان جزءا من حياته بعد سنوات التهجير، ورغم امتلاكه كل ما يثبت حقوقه بأملاكه هنا في الحجر الأسود جنوب دمشق، فإن شعور عدم الاستقرار عاد إليه من جديد بعد قرار حصر الأبنية المتضررة والأنقاض.
2: احنا كأهالي الحجر الأسود متخوفين من قرار يصيبنا مثل قرار 66، والعالم هم كله متهجر متخوفين. إذا لإزالة الأنقاض احنا أهلا وسهلا، أما غير هيك العالم متهجرة وين بدها تروح، وخايفين يزلونا البيوت احنا كمان، يعني الشغله كمان بدها ياخذوا بعين الاعتبار.
1: يتمسك السكان بحقهم في منازلهم رافضين المساس بها تحت اي ذريعه، اذ يثير ربط اثبات الملكيات بحصر الانقاض والمنازل المتضرره شكوكهم بوجود خفايا ما.
3: نحن متخوفين اول شيء من الانقاض او ازاله البيوت، فنحن ما نعرفانين شو الموضوع، يعني هل هي ازاله البيوت ولا ازاله الانقاض، ونحن عندنا كل ملكيات هون، ونحن حاطين ملايين على البيوت عرفت علي لنسكن فيها، اما اذا بدها تجي ازاله فهي صعبه شوي عرفت علي، فبدنا من المعنيين يشرحوا لنا الوضع.
1: في المقابل تطمئن بلديه الحجر الاسود الاهاليه بانها لن تزيل اي منزل ماهول، مؤكده ان حصر الملكيات لا يحمل اي ابعاد خفيه ويهدف فقط الى ترحيل الانقاض.
4: نعم، نحكي عن تقريبا ما يقارب مليونين للمليونين ونص متر مكعب من ازاله الانقاض. المشكله الكبيره انه في كثير من الناس يعني عم تحاول تفهم الموضوع غلط. يا اخواني هذا صح، في عندي حصر ملكيات لجميع الابنيه والمنازل والمحلات وكل املاك الحجر الاسود، ولكن هذا ما بيعني انه والله انا اذا كان في بنايه الناس مسكنه فيها جاي ازيلها مشان اشيل انقاضها، لا، هذا القانون لازاله الانقاض اللي موجوده فقط لا غير.
1: اضحت القرارات التي تمس الملكيات الخاصه تثير حفيظة السكان، لا سيما بعد احتجاجات واسعة في عدة محافظات كشفت حجم كارثة أفرزتها قرارات أصدرها النظام المخلوع وتسببت بضياع حقوق أصحابها.
5: هنا في الحجر الأسود لا تكفي التطمينات الرسمية لإزالة مخاوف ضياع الحقوق التي زرعتها قرارات المناطق التنظيمية والاستملاكات الصادرة في عهد النظام المخلوع، والتي ما تزال ملفاتها مفتوحة من دون حلول جذرية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: يعاني سكان في السويداء من نقص مستمر في المواد الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة وسط صعوبات في تأمين الوقود والكهرباء، ما يفاقم العباء على أصحاب المهن والأسر مع اقتراب فصل الشتاء.
6: الشهر هذا شهر موني ومزوط، ما بقدر يعني اني وفق بين مصروف بيتي واقدر اني مون بيتي بهالظرف هيك، وجبت شويه مزوط لان الشتويه صارت على البواب، ما بقدر يعني دخلي بسيط على حجم هالفطاير، ما بقدر سد رمق بيتي شوي، يعني اكثر من هيك ما في.
7: نحن بسبب قطعة الكهرباء الفترة هذه تعرضنا لمشاكل كثيرة، انقطع المورد الرزق، أنا مستأجر أجاري قريب المليون ليرة بالشهر، عندي أطفال، عندي مدارس، عندي تجهيزات، فايتين كنا على موني، وضع سيء. فبهذا الظرف بال11 يوم هذا تضررنا بشكل كثير كبير، ونحن اعتمادنا الكلي على الكهرباء، ما في عندنا مصدر ثاني نهائيا.
8: على رفع أسعار المحروقات جديدة كثير أثرت على العالم بشكل عام، وغلى البنزين أثر على شغلنا نحن كمكتب تاكسي.
0: أعلن الدفاع المدني انطلاق قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال بريف إدلب متجهة إلى مدنها وبلداتها الأصلية في محافظات ريف دمشق وإدلب وحماة ودير الزور. وضع الدفاع المدني أن القافلة تضم نحو 251 عائلة، مشيرا إلى أن عودتها لمناطقها تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم عودة الأهالي إلى مناطقها وتعزيز الاستقرار في المجتمعات المحلية. قالت المفوضية العامة للأمم المتحدة إن نقص التمويل يهدد المساعدات الأممية ل 162 ألف لاجئ سوري عائد إلى بلاده. وأضافت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين المهددين بفقدان المساعدات يشكل جزءا من قرابة 8,300,000 لاجئ وغيرهم من النازحين قسرا وعديمي الجنسية. وذكرت المفوضية أنها لم تتلقى سوى 32% من التمويل المطلوب لهذا العام والبالغ 8.5 مليار دولار. أطلقت مؤسسة قطر الخيرية بالشراكة مع مؤسسة شام الإنسانية مشروعا تنمويا لتأهيل 540 شابا وشابة وربطهم بفرص العمل وريادة الأعمال في 4 مدن بشمال غرب سوريا. وينفذ المشروع في كل من حلب وإدلب وجسر الشغور وصوران عبر حزمة من التدريبات المهنية والتقنية والرقمية المصممة وفق لاحتياجات السوق المحلية. وتغطي البرامج الخياطة النسائية وصناعة الشموع وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وصيانة الهواتف والحواسيب وتصميم المواقع والتسويق الرقمي وغيرها من المهارات. منع مجلس بلدة سرغاية في ريف دمشق دخول العريس إلى حفلات النساء في الصلاة مهددا بإجراءات قانونية بحق المخالفين. ويأتي هذا القرار بعد يوم من صدور تعميم مشابه عن مجلس مدينة دوما في ريف دمشق، كما صدر قبل ذلك قرار مشابه عن مجلس بلدة بدة. أعلنت مديرية الزراعة في طرطوس ضبط مخالفات الحراجية ومصادرة طنين من الأحطاب والفحم في ريف صافيتا. وأوضحت المديرية أن كوادر شعبة حراج صافيتا ضبطت مخالفات حراجية في قريتي عين عفان وكفر صنيف وصادرت 1700 كيلوغرام من الأحطاب الحراجية و300 كيلوغرام من الفحم. مشيرة إلى أن المخالفات شملت تجميع أحطاب حراجية وجود متارب تفحيم قيد الاختمار.

0: هجم أكثر من 100 مستوطن أمس الثلاثاء قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران، كما أصيب 3 من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية من جراء مواجهات مع المستوطنين وفقا لما أفاد به جيش الاحتلال ومواطنون فلسطينيون. كما استهدف مستوطنون مساء الثلاثاء قرية جمالة في الضفة الغربية المحتلة. من جانبها أعلنت الولايات المتحدة إدانتها ما وصفتها بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية المحتلة، ودعت الخارجية الأمريكية لفتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها.
1: اللي صار امبارح 2:30 بيهاجموا أكثر من 150 مستوطن، بيهاجموا هذه الدار. هذه الدار فيها اختيار، يعني اختيار عمره 80 سنة، وباقي ولادته في السجن. في عنده حوالي 20-25 طفل، هذول موجودين في هذول الدور اللي دور ولادته.
0: اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على رأس مئات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحجة الاحتفال بعيد العرش اليهودي. يأتي ذلك بالتوازي مع انتهاكات واسعة للمستوطنين الإسرائيليين بحق أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.
2: 1792 مستوطنا إسرائيليا كان على رأسهم وزير الأمن القومي إتمار بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة في انتهاكات متواصلة لليوم الرابع على التوالي بدعوى الاحتفال بعيد العرش اليهودي. وعلى ما يبدو واحتفالا بالعيد أيضا، أضرم مستوطنون النار في مبان ومركبات وممتلكات فلسطينية في عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتعليقا على الانتهاكات التي نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، قال إن هذه القلة من مثير الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون في الضفة، ولا يفهم على وجه التحديد أي قلة يقصد نتنياهو. أهي المئات التي قادها صديقه بن غفير أم التي جانبت قوات جيشه مسلحة وتضرم النار وتجرف الأرض وأشجار الزيتون على مرأى ومسمع بل وحماية من الجيش الإسرائيلي؟ اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم والصلاة التلمودية والنفخ في البوق وغيرها لم تكن بعيدة عن مشاركة نتنياهو، إذ تناولت صحف إسرائيلية في الأيام الماضية تقارير تفيد بأن أجهزة الأمن والاستخبارات قامت بشق نفق يمتد من بيت نتنياهو إلى أسفل المسجد الأقصى بغرض المشاركة في احتفالات عيد العرش، وبما يعزز أيضا بحسب الإعلام العبري من متابعة نتنياهو لملف الوصول إلى الهيكل المزعوم تحت المسجد الأقصى. وبالنظر إلى الواقع ومع تكرار التحذيرات من توسع الاستيطان في الضفة الغربية، يقول خبراء إن اقتحامات اليوم ليست كغيرها، بل جاءت بعد أن فرضت دولة الاحتلال أمراً واقعاً غير البنية الجغرافية والديمغرافية بالضفة والقدس من خلال بناء كتل استيطانية مزقت المنطقة لأشتات، ليعرض اليوم على الشاشات علناً ما كان يبحث حتى وقت قريب في غرف مغلقة.
0: تكمل الولايات المتحدة اليوم الأربعاء انسحاب قواتها من العراق منهية أكثر من عقدين من الوجود العسكري الذي بدأ مع غزو البلاد عام 2003. يأتي استكمال الانسحاب في 30 من أيلول تنفيذا للتفاهمات بين بغداد وواشنطن بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي مع مغادرة القوات الأمريكية مواقعها الأخيرة في البلاد. وبالتزامن مع ذلك يدخل العراق عطلة رسمية تمتد 4 أيام تحت اسم أيام السيادة، بينما قال مكتب رئيس الوزراء إن الأول من تشرين الأول سيشكل يوما جديدا في مسار الدولة العراقية. هذا ومر الوجود العسكري الأمريكي في العراق بمراحل مختلفة ومحطات بارزة منذ عام 2003 حتى أيلول من عام 2026. نتابعها في هذه المادة.

0: يمكن قناة الانسحاب الامريكي من العراق؟ هل نحن امام نهاية مهمة عسكرية ام يمكن القول امام اعادة صياغة للوجود والحضور الامريكي في المنطقة؟
1: اهلا ومرحبا بك استاذ جمال وبالمشاهدين جميعا. الحقيقة التوصيف الدقيق هو انتهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة للحرب على تنظيم الدولة وتنظيم داعش الذي تشكل عام 2014. الوجود الأمريكي كان جزء من قوات التحالف الدولي وليس كما في دول أخرى وجود عسكري متكامل. الحقيقة مسألة الانسحاب هي تغيير في مهمة الولايات المتحدة في العراق، تحولت من قيادة تحالف الدولي للحرب على التنظيم إلى شراكة أمنية مع الـ مع الـ مع العراق. فالشراكة الأمنية يعني لا تعني نهاية، يعني هو المفهوم العام أنه نهاية الوجود الأمريكي أو انسحاب الأمريكي يعني نهاية النفوذ الأمريكي في العراق، لكن الذي سيجري هو تغيير في مهمة الأمريكيين بالعراق. طالما هناك اتفاق لشراكة أمنية طويلة الأمد، يعني قد تكون بنيت على نفس الأسس التي وقع عليها جورج بوش الابن ونوري المالكي في عام 2009 وهي الاتفاقية الأمنية المعروفة.
0: لكن اليوم ما الذي سيتغير فعليا سيد رائد في المشهد العراقي بعد خروج القوات الأمريكية من العراق؟
1: الذي سيتغير هو مسألة تقاسم النفوذ، يعني قد يكون النفوذ الأمريكي سيكون أقل من النفوذ الإيراني أو نفوذ دول أخرى في العراق. المسألة الأخرى الذي سيتغير أنه القوات الأمنية العراقية ستكون على عاتقها مهمة جسيمة، يعني مهمة حماية الحدود وحماية الأجواء ومهمة مطاردة ما تبقى من تنظيم داعش ومهمة الأخيرة التي يدور الحديث حولها وهي حصر السلاح بيد الدولة. فهذه إضافة إلى حماية الحدود، يعني خاصة مع سوريا ومع إيران وطرق التهريب وإلى آخره، كانت الولايات المتحدة تقوم بجزء كبير من هذه المهام عن طريق طائرات الاستطلاع وعن طريق المعلومات الأمنية والاستخباراتية. فالذي سيتغير هو زيادة العبء على الأجهزة الأمنية العراقية.
0: نعم، مشكورك جزيل الشكر رائد الحامد الباحث السياسي، كنت معي من إربيل. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.

تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شنون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي
0: تمام
1: منذ 50 سنة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته

0: نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول بيان وزارة الأشغال بشأن ملف الاستملاك الذي قالت فيه إنه يمثل أداة قانونية لتنفيذ مشاريع المنفعة العامة. فكيف تتعامل الوزارة مع هذا الملف؟ ومتى تعتبر المشاريع الاستثمارية منفعة عامة؟ وفي المحور الثاني نناقش تصريحات رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشأن قضية عقود قطاع النفط، فما حقيقة المبلغ المتداول في هذه القضية وأين وصلت التحقيقات في هذا الملف؟ في ساعتنا الثانية مشاهدينا وفي محورها الأول نناقش زيارة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى دمشق ولقاءها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الخارجية. فأين تسير العلاقات السورية الأوروبية؟ وماذا وراء الشراكات الجديدة؟ في محورنا الأخير مشاهدينا نناقش القرارات المتتالية من مجالس بلدية دوما وسرغاية في ريف دمشق، والتي تمنع بموجبها أو يمتنع بموجبها العريس من دخول صالات الأعراس، فما حدود صلاحيات المجالس البلدية ومتى تدرج قراراتها تحت التعدي على الحريات الشخصية؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان توضيحا بشأن ملف الأراضي المستملكة، نفت فيه ما يتداول عن بيع أراضي المواطنين أو التخلي عن حقوقهم، مؤكدة أن الاستملاك والمشاريع العمرانية الجديدة تنفذ وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأن أصحاب الأراضي يحتفظون بحق الاعتراض والمراجعة.
1: ما تزال قضية الأراضي المستملكة موضع أخذ ورد،

توضيح رسمي من وزارة الأشغال العامة والإسكان نفت فيه ما يتداول عن بيع أراضي المواطنين أو التخلي عن حقوقهم، وأكدت أن الاستملاك والمشاريع العمرانية الجديدة تنفذ وفق القوانين والأنظمة النافذة.

0: سيابري في دمشق في 26 من أيلول، اعتراضاً على استمرار العمل بقانون الاستملاك في أحدث تحرك ضمن احتجاجات سابقة على الملف. وفيما يخص الأراضي التي استملكت قبل سنوات، تقول الوزارة إن معظم القرارات تعود إلى عقود مضت، وإن تأخر تنفيذ بعض المشاريع لا يعني تلقائياً عودة الملكية طالما بقيت المنفعة العامة قائمة. أما المشاريع العمرانية الجديدة فتوضح الوزارة أنها لا تقوم على بيع الأراضي فحسب، بل تشمل مشاريع سكنية وخدمية واستثمارية مع إمكانية تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن للجهة العامة حصتها وحقوقها. وبالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، أعلنت الوزارة في بيانها تشكيل مكتب مشترك لاستقبال شكاوى أصحاب الأراضي واعتراضاتهم وتلقي الوثائق المتعلقة بها ودراستها وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن أي حق فردي تثبته الوثائق أو يؤيده القضاء لا يمكن تجاهله. وبين مطالب الأهالي وتوضيحات الوزارة، يبقى ملف الأراضي المستملكة أمام مرحلة جديدة من النقاش والمعالجة وسط ترقب لما ستؤول إليه الاعتراضات وكيف ستحسم حقوق أصحاب الأراضي في الحالات المختلف عليها.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من غازي عنتاب المحامي والباحث القانوني الأستاذ أيمن أبو هاشم، ونحن ما زلنا بانتظار ضيف آخر من دمشق. إذن مرحبا بك أستاذ أيمن، دعني أبدأ معك من رأيك بالتوضيح الذي أصدرته وزارة الأشغال والإسكان. هل ينصف الأهالي؟ هل يجيب عن أسئلتهم خاصة بعد الاحتجاجات التي شهدتها أكثر من منطقة حقيقة، سواء في دمشق سواء في حمص أيضا؟
2: تحياتي لك أستاذ نور ولمتابعينا الكرام.
1: أهلا بك.
2: أنا الحقيقة قرأت البيان الصادر عن الوزارة ورأيت أنه هذا البيان في الكثير من الفقرات والتوضيحات ينتمي بصراحة إلى خطاب الحقبة الماضية، وأنا لا أظلم في هذا الشأن، وإنما أقول بأنه هذا الخطاب لا يراعي ولا يأخذ بعين الاعتبار النقل الكبير التي نعيشها الآن في سوريا، وهي مرحلة التغيير التي يجب أن تطال كل التشريعات والقوانين التي كانت يعني تشكل قيدا وأداة تعطيل وسلب ممتلكات السوريين. يعني عندما يقول البيان بأنه تأخير تنفيذ بعض مشاريع الاستملاك بسبب فساد النظام وبسبب الثورة والحرب، هذا لا يؤدي إلى إنهاء قرارات الاستملاك ولا يؤدي إلى استعادة الأملاك لأصحابها تلقائيا طالما أن المنفعة العامة قائمة. يعني هذا يعني أنه طالما المنفعة العامة تستطيع أي وزارة أن تستند إلى هذه المقولة سنوات وعقود دون أي سقف محدد لكيفية تنفيذ هذه المشاريع المتعلقة بالمنفعة العامة. فهذا بصراحة من أحد أكبر المشكلات التي عاناها السوريين خلال الفترة الماضية. وأنا هنا أذكر مثلا الوزارة وأذكر من أخرج هذا البيان بأنه قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 مثلا فيه مادة واضحة أنه في حال زوال صفة النفع العام تنتقل الأملاك المستملكة إلى الجهة المستملكة كأملاك خاصة ويتم تسجيلها في سجلات القيود العقارية. يعني هذا كلام لا يحدث في أي دولة بالعالم. كيف يعني أملاك نفع عام يتم تحويلها في حال عدم تنفيذ النفع العام أو عدم تنفيذ مشاريع الاستملاك إلى أملاك خاصة؟
1: بس يعني وفق هذه المادة أستاذ أيمن فهذا ما يحدث الآن. يعني الأراضي التي استملكت سابقا على زمن النظام البائد ولم تقام عليها مشاريع، بدل إعادة النظر فيها نستطيع أن نتوقع أنه ستمتلك يعني ستذهب ملكيتها الآن أو ستخصص للوزارات أو الجهات التي استملكتها.
2: يعني دعينا أقول لك، أنا كباحث يعني عملت على موضوع الاستملاك أكثر من بحث في الفترة الماضية. أنا كنت أعتقد بأنه أي مؤسسة أي وزارة في العهد الجديد يجب أن تنطلق في التعاطي مع موضوع الاستملاك بناء على ثلاث معطيات أو ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى أنه هي نفسها أن تطالب بإعادة النظر ومراجعة كل قوانين الاستملاك لما شابه هذه القوانين من جوانب ظلم وأشحاب في أصحاب بأصحاب الأملاك أنفسهم. أنا بدي أعطي مثالين

0: كثير واضحين حتى اوضح هذه الركيزه. يعني مثلا المرسوم 880 لعام 1988، هذا المرسوم الاستملاك الذي طال مشاعات الأربعين في حماه، يعني مشاع الأربعين ووادي الجوز والنقارني، هذا جاء كانتقام بمثابة عقوبة جماعية لأهل حماه بسبب أحداث العام 1982. وهي نجم عن ذلك أنه تم هدم العديد من المخالفات في هذه الأحياء تحت حجة تطبيق قانون الاستملاك، وتضرر عشرات الآلاف بسبب هذا الموضوع. أنا بدي أعطي مثال آخر كمان حتى يكون واضح للمتابعين وين المشكلة عندنا. نحن في عندنا مشاكل بتعود للخمسينات والستينات. استملاك حي الديرامون في حلب منذ الستينات، هل يعلم الناس أنه لليوم أصحاب هذه الأملاك لم يأخذوا أي تعويض عن ممتلكاتهم؟ والبعض من الأجيال الآباء والأحفاد ما زالوا يعني يقطنون في الإيجار في هذا الحي، وأملاكهم أمامهم تم مصادرتها. أنا سأقول أكثر من ذلك، يعني في عندنا نحن مثلا أيضا القانون اللي طلع بال93 أو المرسوم اللي طلع عن مجلس الوزراء استملاك الأراضي الزراعية بهدف إقامة منشآت سياحية في الساحل. شو صار بهذا القانون؟ هذا القانون ما تم إقامة منشآت سياحية للنفع العام، تم التواطؤ بين المسؤولين وبين التجار بأن يتم منحهم تأجير هذه الأراضي المستملكة والاستفادة من هذه الأراضي دون أي نفع عام يتعلق بالمواطنين ضمن منطقة الساحل. وبموجب هذا المرسوم بالمناسبة آلاف الدنومات تم مصادرتها.
1: طيب،
0: في كل منطقة في سوريا لدينا مشكلة من هذا النوع. الركيزة الثانية إذا سمحتي لي، اللي يجب أيضا على الوزارة كانت أن تنتبه لها، أنه اليوم إحنا لا يمكن أن نبني جديد على قديم يشوبه الكثير من نقاط الظلم والإشحاب. الجديد يجب أن يبنى على تسويات وعلى رؤية تنصف أصحاب الأملاك. أنا هنا لا أدعو طبعا أنه يكون في هناك شطب كل الأملاك وأنه أصحاب الأملاك، لأنه يعني في حالات تم فيها مثلا يعني قوانين أملاك أو قرارات أملاك نفذت فيها مشاريع. السؤال كيف بدنا نعوض عليهم؟ يعني مثلا ارجعوا للمادة 45 من المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق ببساتين المزي وكفر سوسي. هاي المادة بتقول أنه خلال 4 سنوات يجب أن يتم تأمين سكن بديل لأصحاب هذه الأملاك. هاي مر الآن 14 سنة وهي الناس لم تحصل على أي سكن بديل. وبالتالي يجب العمل لهذه الركيزة الثانية كثير مهمة. طيب، أنه يجب العمل على إيجاد رؤية وطنية لمعالجة هذا الموضوع بشكل منصف. صحيح، وبشكل عادل وبشكل موضوعي.
1: صحيح.
0: الركيزة الثالثة والأخيرة،
1: طيب
0: يلي أنا آسف إذا أطلت، لكن بعتقد هذا موضوع مهم بصراحة. الركيزة الثالثة والمهمة اللي هي العلاقة أيضا بأن الجهات القضائية يجب أن يكون لها دور في هذه العملية. يعني مثلا مجلس الدولة اللي هو باعتباره اليوم الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر بدعاوى المتضررين من قوانين الاستملاك، تصوروا أنه لليوم مجلس الدولة ما في قانون يتيح له فعليا أنه يوقف قرارات الاستملاك. ما في قانون أنه إذا ما تم يعني تنفيذ النفع العام لعدد معين من السنوات يستطيع مجلس الدولة أنه يقول هذا قرار منعدم أو باطل. يعني حتى الاجتهاد القضائي اللي طلع على مجلس الدولة بال 2013 لم يتم يعني صدوره كحكم مبرم. وبالتالي نحن ما فينا نتعامل معه باعتباره اجتهاد قضائي يتم اللجوء له في مثل هذه الحالات. هي مشكلة حقيقية، القوانين في البلد تكبل أصحاب الحقوق ويجب مراجعتها، وقوانين الاستملاك هي أحد هذه المشكلات.
1: يعني أعطيتك مساحة حقيقة لشرح كل هذه التفاصيل القانونية وتبسيطها، يعني حقيقة شكرا لك على هذه المعلومات. ويعني أصبح لدي الكثير من الأسئلة حتى مما تفضلت به، لعل الوقت يسعفنا لنجيب عليها كلها. ينضم إلينا من دمشق عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديد الأستاذ محمد منير الفقير. مرحبا بك أستاذ منير. أتمنى أن تكون قد استمعت لمداخلة ضيفي من غازي عنتاب. ما كنت أود الإشارة إليه معك أنه طرح ضيفي أنه كان هناك إمكانية إيجاد بعض الحلول أو على الأقل التواصل مع الأهالي بطريقة أو بأخرى، سواء قانونية أو سواء يعني عبر لجان متخصصة. لماذا برأيك أستاذ منير لم تذهب الحكومة بهذا الاتجاه، ورأينا مثل هذا التوضيح الذي نشر، ويبدو أنه يعني الموضوع يذهب باتجاه تطبيق القوانين التي كانت موجودة ويتم عن طريقها الاستملاك؟
2: مساء الخير لك ولضيفك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام. هلأ يعني هو في مشكلة أبعد من موضوع الاستملاك بالتعاطي.

0: مع المواطنين، يعني يتم التعاطي مع المواطنين أخيرا وليس أولا، يتم مشاورة المجتمعات المحلية بقضايا الاستملاك ولا غيرها ولا التنظيم الحضري أخيرا وليس أولا، وهذا مشكلة كبيرة. اليوم بيان، أنا لا أريد أن أتكلم بناحية تقنية، تفضل وفصل زميل الضيف حولها، أريد أن أتكلم من ناحية أخرى. اليوم يعني قانون الاستملاك أو عفوا بيان المؤسسة وزارة الإسكان يستلهم قوانين النظام البائد، وكأن الظروف السياسية والحقوقية التي وضعت في هذه القوانين كانت ظروف مناسبة، كان هناك شرعية شعبية للجهة البرلمانية التي أصدرت هذه القوانين، ولم يكن هناك دولة أمنية، ولم يكن هناك عدم قدرة للمجتمعات هذه المحلية أن تتحرك وتطالب بمظلومياتها وأن تعترض على مظلومياتها وعلى استلاب حقوقها. كأن هناك لم يكن هناك أجهزة أمنية تصادر هذه الحقوق. كأن حي دمر دمشقي، كفر سوسة، معظمية الشام، حرستا، هذه المناطق وغيرها، بقيت أنا كوني من دمشق فأذكر هؤلاء، وفي حلب نفس القصة، في حما نفس القصة، هذه الأحياء جزء كبير من خروجها في الثورة لمشكلة الاستملاك. فكيف يستقيم مع وزارة الإسكان أن تعود إلى مربع المشكلة الأول؟ يعني نحن أحد أسباب الأساسية لاندلاع الثورة هي غياب الحريات العامة والاستبداد وكذا، وأيضا في هناك أسباب جزئية تخص بعض السوريين هي الاستملاك وقوانين الاستملاك. فاليوم كان جديرا بالحكومة وكان جديرا بوزارة الإسكان رقم واحد أن, أن, أن, أن توقف بشكل مؤقت كل مشاريع التطوير العقاري على أراضي مستملكة حتى يتم البت بقانون استملاك جديد يحل هذه الإشكالية، حتى يقوم البرلمان بدوره. الأمر الأخطر الذي أعتقده بما يتعلق بالاستملاك وبغيره أن المرحلة الانتقالية يجب أن توجه بالعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية يجب أن توجه كل التوجهات. فالاستملاك هو، نحن المشكلة بمقاربة موضوع الاستملاك أنها تفصل عن قضية عن القضية الأمنية والقضية الحقوقية. النظام كل إذا بتلاحظي كل المناطق المستملكة كان في له مشكلة معها، وخاصة بالثورة يعني 66 والقانون 10 وكذا، كلها سلطت على مناطق ثائرة. فقضية الاستملاك جزء كبير منها مرتبط بقضية حقوق وانتهاكات،
1: لا وحقيقة يعني هو يعني لافت للنظر انه حتى الاعلان الدستوري في المادة 16 يعني اشار بشكل واضح الى موضوع احترام الملكيات الفردية، لذلك ربما من الغريب نمط التعاطي هذا. استاذ منير، هل نستطيع ان يعني من يتظاهرون الان من اجل موضوع الملكيات، هل يجيب البيان في بنده المتعلق بانه هناك من قبض تعويضا، هل يجيب هذا البند على المتظاهرين اليوم؟ يعني هل بالفعل من يتظاهر اليوم أخذ تعويضا ما عن الأرض المستملكة وهو يطالب الآن بقيمة مختلفة؟ هل هذا ما يجري؟ لأنه هذا ما يفهم من التوضيح بشكل أو بآخر.
0: يعني أنا أستاذ نور، أنا عندي حالة بين يدي اليوم أو مبارح، كنت بصددها، حالة بوسط دمشق منطقة المالكي، يعني أجبر من قبل مسؤولين في النظام السابق بقوة بتهديد بأولاده أنه يتنازل عن ملكيته، وبمبلغ زهيد، بمبلغ زهيد جدا. يعني مكان في المالكي، مالكي أغلى منطقة بتعرفي بسوريا، بنحسب بقد مكان بمنطقة مثلا بمنطقة أخرى في دمشق، وتنازل تحت قوة السلاح. طيب هذا اليوم بتقول له أنت يعني الظروف، أنت والله في ناس أخذت وفي ناس ما قبضت، على فكرة في ناس كتير ما قبضت. كل حالة بحالتها لازم تتعالج، والأمور لازم تفكك، ولازم القانون اللي بده لازم يطلع. يعني اليوم نحن عندنا مستند دستوري، المادة 16 بالإعلان الدستوري، هذا مستند قوي، تصان الحرية، تصان الملكية الفردية ولا تنزع إلا النفع العام مقابل نفع بدل عادل. هذا يحتاج تفصيل قانوني، هذا التفصيل القانوني يحتاج إلى جهد طويل عريض من النقاش مع هذه المجتمعات المحلية وتفصيل كل حالة بحالتها.
1: لم تتم هذه النقاشات على الإطلاق؟ لأنه كان هناك حديث مثلا
0: ما
1: بين
0: تمت
1: المحافظة
0: على الإطلاق ودائع.

0: دائما تصرفاتهم بهذه الطريقه. نور دائما تصرف يعني نجي نحط نتخيل مخطط تنظيم حضري لمنطقه معينه، نتفاهم مع المستثمر، نتفاهم مع هذا، بعدين اخر شيء بنحكي مع المجتمع المحلي. هذا مشكله عم يعمل مشاكل.
1: طيب
0: نفس الشيء بموضوع الاستملاك. نحن يعني كل توجهاتنا ما لها مبنيه على قضيه الشفافيه مع المجتمع. لا يعني لا توجهات الحكومه ولا توجهات السلطه ابدا. الشفافيه اخر شيء ونضطر لها اضطرارا.
1: طيب.
0: والحوار مع المجتمع المحلي اخر شيء ونضطر له اضطرارا. هذا سيولد انفجارات. اليوم غير الاستملاك، في عندي في مناطق عليها وضع يد غير الاستملاك، يعني صح. اليوم في منطقه دمار في دمشق يعني غير الاستملاك، بفوت دجية يفوت على ملكيته بيلاقي انه الشباب الامن العام واقفين له، ما في فوت هلا، ما في تصرف في ملكيتك
1: هلا. هذا وضع يد بعد سقوط النظام.
0: منطقه عين الفيجه ممنوع تحط فيها حجره لانه بشار الاسد ب 2018 حط استملك الفيجه كلياتها.
1: بس هلا وضع اليد، هلا في شيء جديد استاذ منير؟ هلا في شيء جديد غير ما كان مستملكا او موضوع اليد عليه وقت النظام؟ في شيء جديد الان يتم التحرك فيه عقاريا من قبل الحكومه الجديده؟
0: هلا ال- ال- ال- ال- الان في اراني ما لها مستملكه لكن موضوع اليد عليها من قبل الحكومه الجديده، وهذا ممكن السؤال عنه اهل دمار
1: استمرارا. يعني مو استمرار، ممكن بالضروره استمرار لسلوك النظام. في شيء جديد الان؟
0: لا ما في شيء. ما هو كان محطوط اليد عليه
1: واستمر ذهب النظام هذا الوضع،
0: ففكرت الناس انه خلص صح النظام فتمت اليد ممضوع عليه.
1: يعني هو يجب ان يكون هناك تدخل قضائي كما فصل منذ قليل الاستاذ ايمن. استاذ ايمن، يعني بما اننا تحدثنا عن موضوع الاعلان الدستوري وتحديده بانه لا يجب نزع الملكيه الفرديه الا مقابل تعويض عادل ومن اجل المنفعه العامه، هل تندرج هذه المشاريع التي يجري الاعتراض عليها الان مثل موضوع ابيات هيلز على سبيل المثال ضمن المصلحة العامة؟ لأنه هذا كان أحد التبريرات أنه عندما سيقام هذا المجمع السكني يدخل ذلك أو يبرر ضمن مسار النفع العام. هل هذا هو النفع العام الذي ينص عليه القانون بما أنه الآن يتم التذرع بالقانون نفسه؟
2: تمام. من الناحية المنطقية حتى تكون هذه المشاريع فعلا تصب في الصالح العام، كمان لازم ندقق بأمرين أساسيين. الأمر الأول، هل يتم تلزيم هذه المشاريع للشركات من خارج المؤسسة الإسكان بناء على معايير وشفافية واضحة في عرض المناقصات والمزايدات وشروط العقود وغيره؟ كيف تتم تلزيم هذه المشاريع؟ هذا سؤال أول. والسؤال الثاني، أنه اليوم هذا يعني الكلام الموجود في بيان الوزارة بأكد أنه في عندهم مشكلة أيضا بفهم فلسفة مؤسسة الإسكان. ليش مؤسسة الإسكان قامت في سوريا؟ ونرجع للمواد اللي بتضبط عملها أو اللي بتحدد مهامها، اللي بتقول أنه هي جاءت من أجل مساعدة أصحاب الدخل المحدود والسكن الاجتماعي والسكن الميسر وأصحاب الحاجات. طيب نحن بنعرف أنه هاي المساكن التي يتم العمل عليها الآن في قدسية، هاي بصراحة للطبقة المتوسطة على الأقل، وبشكل عام للطبقة المقتدرة اللي بتقدر تستطيع أن تقتني هذه البيوت. هاي مش للسكن المجتمع الشعبي ولا للسكن الميسر ولا للفئات اللي بحاجة إلى سكن. وكلنا بنعرف أنه اليوم الأولوية في سوريا أنه في عندنا ملايين من السوريين اللي كانوا مهجرين أو في حالة نزوح داخلي، ما عندهم مساكن، ما عندهم بيوت، وفي يعني مناطق مدمرة بأكملها تحتاج هي أن تكون أولوية لإعادة بنائها. هاي نقطة كمان يجب يعني جديرة بالتأمل. ثاني مسألة، لما البيان بيقول أنه من حق الوزارة أن تلجأ إلى شراكات مع الغير من أجل التطوير العمراني والاستثمار وغيره، طيب أنت بدك تروح مع شراكات مع الغير، إذا أنت في عندك الأولوية يفترض تكون هي مساعدة السوريين في حل مشكلة السكن. أما إحنا بنشوف بكلامه انه ما في هناك وضوح بمساله التربح، انه الدوله ايمتى تتربح؟ انه والله بدنا نعمل مشان يجينا مصاري مشان نكمل بالسكن الاخر. طب انت بدك تكمل بالسكن الاخر، الطبيعي تجيب شركات وتقول احنا في عندنا فئات اكثر عوزا واحتياجا لهذا السكن البديل وباسعار جدا معقوله. زي ما بقولوا الكلام مختلف عن الواقع، مختلف عن التدابير التنفيذية اللي عم بتتم. فكل هذه المسائل بحاجة لإعادة نظر، بحاجة لإعادة دراسة. وأنا برجع بقول يعني كان الطبيعي أن كل وزارة من وزارات في سوريا يكون عندها لجنة لإعادة النظر بمشاريع الاستملاك اللي هي بتشتغل فيها. وعلى العكس كان يجب أن يكون لدينا هيئة وطنية سورية للنظر في قضايا الاستملاك وحتى في كل المنازعات العقارية، لأنه صحيح. هذا أمر يفوق كاهل.

0: هيئة العدالة الانتقالية أكبر من طاقتها ومن قدراتها. هذا لأنه قضية مثلا ليش بالبوسنة والهرسك عملوا هيئة للعدالة العقارية أو هيئة قضائية عقارية للنظر في كل القضايا اللي لها علاقة بعودة النازحين، تأمين سكن بديل، حل المنازعات العقارية. إحنا أكثر حاجة وتطلب، لأنه عدد المتضررين عدد ضخم هائل، عدد منهم بحاجة إلى السكن أيضا هو عدد هائل في سوريا.
1: أستاذ أيمن، هل نعرف اليوم يعني نهاية هذه الاستملاكات في القيود العقارية؟ يعني اليوم من يملك أرضا يعني مستملكة، هل يعرف كيف تحولت ملكيتها الآن؟ وهذا حضرتك يعني أثرته في مداخلتك الأولى عندما قلت أنه تتحول الملكية بعد وقت للجهة التي استملكت حتى لو لم يقم المشروع. اليوم هل لدينا بيانات كافية وشفافة يعرف الناس من خلالها أصلا أين وصلت هذه الملكيات؟ كأنه صار في مشكلة بالصوت مع الأستاذ أيمن، سنحاول.
0: هيك الصوت واضح؟ هيك
1: إيه هيك
0: الصوت واضح؟
1: واضح، هيك واضح، تفضل.
0: تمام. عزيزتي نور، أنت سؤالك خلاني أروح لشيء آخر، لمشاكل قديمة متراكمة وهلا عم تنثار مجددا. طيب ما في عندنا مثلا بمشروع بوليفارد اللي أهل حي القرابيص قاموا بشهر آب 2025 احتجاجا على هذا المشروع.
1: صحيح.
0: ما هدول أملاك المصادرة من أيام حديقة الشعب بالتسعينات. يلي أيام النظام البائد يعني. وهدول رفضوا يروحوا يستلموا تعويضاتهم لأنه اعتبروا أن هذه التعويضات ليست زهيدة فقط وإنما هي ضحك على اللحى. طيب اليوم بنيجي بنقول أمام هدول المتضررين ما هي الطرق المتاحة أمامهم؟ إذا لم يعني مثلا هي بده يتاح أمامهم طرق الاعتراض، وبالمرسوم رقم 20 لعام 1983 بيعتبر أنه قرارات الاستملاك مبرمة ولا تقبل أي طرق من طرق المراجعة والطعن. فاحنا بحاجه لتعديل قوانين. هذا الان دور مجلس الشعب انه يتصدى لهي العمليه من
1: يعني
0: خلال
1: مكتب
0: تحديد
1: الشكاوى
0: ومراجعه
1: يلي
0: هذه القوانين.
1: اعلنت عنه الوزاره برايك غير كافي؟ شكلي برايك
0: طبعا غير
1: غير
0: كافي. اصلا الوزاره متمسكه بكل القوانين السابقه البائده يلي هي سبب المشكله، وهون الاشكال الكبير بالبيان. هي متمسكه بالقوانين التي اسست بنيه الانتهاكات على صحيح حقوق الملكيه والسكن، واللي كان الاستملاك وقوانين اخرى ادت الى تجريد املاك السوريين.
1: طيب يعني هلا هون بس يعني هون في سؤال قانوني كثير مهم، انه لنفترض الان اذا انعقد مجلس الشعب وتم اعاده النظر بهذه القوانين ووصل الى نتيجه معينه في التراجع عنها او شطبها او معالجه اثارها، هل يمكن ان يتم ذلك ويعالج الاثر بعد ان منح استثمار لجهه معينه؟ يعني ابيات هز مثلا هي شركه سعوديه التي ستعمل عليه، هل بالإمكان وقتها التراجع أم أنه نحن سندخل في مشكلة أخرى عندما يصبح هناك حقوق للمستثمر أيضا؟ أستاذ أيمن،
0: عزيزتي بحكيك بصراحة، إحنا ما فينا نروح نعمل حتى الهيئة الوطنية اللي حكينا عنها إلا إذا كان في تحديث تشريعي هي مستندة له. إذا ما طلع مجلس الشعب أخرج وأصدر تشريعات جديدة تحافظ على حقوق السوريين وتعالج المشكلات القديمة بشكل منصف، أي هيئة لن تستطيع العمل، لأنه أساس أي عمل إداري أو وطني أو حتى قضائي بده يستند على قانون. فإذا ما عدلنا وقمنا بعملية تحديث لهذه التشريعات بنروح لنفس المكان.
1: لا أنا مو هيك
0: كمان
1: كان سؤالي، كان سؤالي أنه إذا حدث التشريع الآن، إذا حدث التشريع الآن وهناك مستثمر قد بدأ العمل على أرض مستملكة، ما الذي سيحدث وقتها وصار هناك حقوق لهذا المستثمر أيضا فوق حقوق الناس؟ يعني
0: هذا الموضوع يجب أن يخضع يعني برجع كمان للالتزام بنص القانون الجديد. يعني مثلا إذا كان هذا المشروع الذي قام بناء على وجود حقوق لم يتم تعويض أصحابها بشكل منصف وعادل، هذا يؤدي إلى إيقاف المشروع. لا يمكن أن تقوم بمشروع على أرضية فيها ظلم لأصحاب الأملاك، هذا مخالف للمنطق والقانون. وبالتالي العملية كيف ممكن كمان تتم بمجرى آخر؟ إحنا كمان إحنا عندنا بظروف صعبة عم تمر فيها البلد، ونكون واقعيين معها مشاكل متلتلة من 50-60 سنة.
1: صح.
0: فكيف بده يتم التعامل معها؟
1: طيب.
0: انا برايي انه يكون في هناك ايضا امكانيات للتفاوض للتسويات، وهذا ممكن ما صعب، يعني في كثير دول مرت بتجارب من هذا النوع.
1: وهذا يعني كما تفضل الاستاذ منير بحاجه ايضا يعني لعمل محلي، يعني لعمل مع المجتمع المحلي. استاذ منير كما تفضل الاستاذ ايمن انه هناك يعني نتحدث عن مظالم عمرها ربما 60 سنه واكثر من ذلك، هل تعتقد من العدل انه نجي نحمل الان العهد الجديد في سوريا مشكلات مغرقة في القدم ربما يعود بعضها إلى ما قبل حافظ الأسد حتى؟ يعني قد أن هناك مشكلات عقارية في سوريا تمتد للحكم العثماني، هل يمكن أن تعالج الحكومة الجديدة؟ هل من العدل أن نقول لها تعالي وعالجي كل هذه المظالم والملفات الملكية؟
2: أبدا ليس من العدل. نحن نتكلم هذا الكلام لمساعدة

0: العهد الجديد والحكومة على على على على يعني القيام بهذه المهمة الصعبة. يعني أن تتصرف الحكومة بهذا التسرع وبهذه الخطوات الارتجالية وبهذه التعاقدات مع مستثمرين على حساب يعني مساحات وأراضي عليها مشاكل طويلة عريضة حتى من قبل البعث، وهكذا بكل بساطة. يعني مثلا أرض مطار المزة، أصلا مطار المزة موجود قبل ما يجي البعث، يعني في مشكلة من قبل ما يجي البعث على السلطة قبل 60 سنة. يعني فانه انت بهالبساطه تروح بدك تعمله في اي بي حتى مطار، وغير انه في مقابر جماعيه، وغير انه في 100 قصه، وغير انه املاك اهل المعظميه وكذا، انه هيك بهالبساطه. فانت عم تفجر على حالك مشاكل انت بغنى عنا. قبل شوي كان عندنا مشكله الوقود، بعد شوي عندنا مشكله ثالثه وهلا رابعه. طيب نحن الحكومه لن تستطيع ان تعمل بهذا الجو المشحون. نحن نتكلم في مصلحة الحكومة، نحن نريد للحكومة أن تملك نفسها أدوات جيدة للحوار المجتمعي، حوار مع المجتمعات المحلية، وكله نور بيكمل بعضه.
1: طب يعني شو الحل هلا؟
0: أنا مجتمعات محلية، أنت ما عندك مجتمعات يعني تنظم حالها لتحكي معها.
1: صار هناك أستاذ منير اليوم احتجاج، وصدر هناك توضيح، يعني واضح ما هدفه من قبل وزارة الإسكان. الآن ما الحل؟ ما الذي يعني ننتظره؟
0: يعني التوضيح واضح انه توضيح ارتجالي وتوضيح غير مدروس. يعني شو بيفرق، عفوا، شو بيفرق الشخص السياسي عن الشخص هاوي السياسه؟ انه الشخص الهاوي او ما له محترف بيطلع بيانات غير مدروسه وبيعمل بيفتح جبهات جديده عليه غير الجبهات السابقه. اما الشخص المحترف بيخفف الاحتقانات مع الناس، بيخفف المشاكل، بيحيد كثير من المشاكل وبيركز على المشكله الاساسيه. فالبيان بدل ما ما ما ما يخفف الضغط أجج الناس اليوم. فأنا عندي مشكلة بصراحة يعني بتوقيت البيان، بهاللي كتب البيان، إنه كيف أنت بتكتب هيك بيان والناس، يعني يا أما أنت مستخف في الناس يا عفوا أنت غشيم.
1: طب ما الذي على الناس الآن؟
0: يعني ما كان كاتبه.
1: هل يتجهون إلى مكتب الشكاوى الذي أعلنت عنه الوزارة؟ هل يذهبون إلى القضاء، إلى ممثل، إلى يعني أعضاء مجلس الشعب؟
0: هلا استاذي الاستاذ ايمن يمكن يعني تقنيا نحكي عن الموضوع بشكل اكثر، لكن اليوم القضاء الاداري موجود، صح؟ ما في ممكنات قانونيه اليوم، بس توجه للقضاء الاداري، تصعيد سلمي من خلال ادوات سلميه، من خلال الاعتصامات، توجه من خلال النواب لمجلس الشعب. مجلس الشعب اليوم للحقيقه الاخوه النواب في شغل، خبروني امبارح في شغل، انه على شغل سريع يعني بصراحه ومتسارع على طرح مشروع قانون، وعم يتواصلوا للحقيقة مع هاي المجتمعات. النواب، في كتير من النواب بعرفهم، عم يتواصلوا مع المجتمعات هاي اللي عندها هاي المشاكل، وعم يحاولوا يفهموا المشكلة
1: حقيقة. يعني الزمن يعني نتمنى فعلا أنه يكون سريع، لأنه الأداء إلى حد الآن ليس سريعا، أداء المجلس حتى الآن ليس سريعا. أستاذ أيمن، باقي معي ثواني. تفضل الأستاذ منير أنه المحكمة الإدارية قد تكون أحد الحلول قانونيا. ما الذي تنصح به الأهالي؟ إلى أين يمكنهم التوجه الآن؟ وبثواني لو
2: سمحت. حكيت قبل شوي اصلا قانونيا امام طرق مغلقه. يعني للاسف قرارات الاستملاك قرارات مبرمه وغير قابله للطعن. اكثر ما هنالك انه يمتنعوا يستلموا التعويضات. اي هذا حصل في بعض الحالات، لكن المطلوب الان بشكل واضح هو اول ايصال رفع صوتهم. رفع صوتهم لكل المؤسسات، كل المؤسسات بما فيها مجلس الشعب، وتنظيم انفسهم، لكن زي ما قال كمان الصديق منير بطريقه ايضا سلميه حضاريه، لانه احنا عم نمر بظرف حقيقه صعب جدا، تحديات كبيره. وانا هون بدي اختم بكلمتين مختصرات.
1: تفضل.
2: بالنسبه لإلي بعتبر انه اي تغيير حقيقي في سوريا اذا لم يمر برغيف خبز الفقراء وبتامين دواء المرضى وبقدره اي اسره على ارسال ابنائها للمدارس وتامين مقومات الحياه الاساسيه، واذا لم يتم الامر باسترداد حقوق المتضررين وتصحيح المظالم التي تمت، هذا التغيير لن يكون تغييرا حقيقيا. هذا هو مقياس التغيير الذي يجب أن تبنى عليه سوريا الجديدة.
1: نتمنى يعني حقيقة من الحكومة الاستماع لمطالب الناس. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أيمن أبو هاشم، المحامي والباحث القانوني، ضيفي من غازي عنتاب. الشكر أيضا موصول للأستاذ محمد منير الفقير، عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديد، ضيفي من دمشق. بعد الفاصل المشاهدين نناقش تصريحات رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشأن عقود قطاع النفط.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المبلغ المتداول بشأن عقود الشركة السورية للبترول ليس مختلسا، وإنما يتعلق بحجز احتياطي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات بشأن المسألة.
1: شبهات الفساد في قطاع النفط في واجهة مشهد ما يزال يثير تفاعلات في سوريا، مع تعليق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الجدل الدائر بشأن عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول خلال فترة سابقة، والملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها. رئيس الهيئة عامر العلي أوضح أن المبلغ المتداول ليس مختلساً، وإنما مرتبط بحجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة للتحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات. كما أشار العلي إلى أن التدقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعد اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة ولا لكوادرها والعاملين فيها، لافتاً إلى أن أي مسؤولية تحدد وفقاً لنتائج التحقيقات، وأن الشركة المذكورة متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة. أما رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي فكان قد نفى ما يتم تداوله حول شبهات الفساد، وقد سبق ذلك بيان للسورية للبترول قالت فيه إن المبلغ المتداول وقيمته 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق. وبين نفي هيئة الرقابة ونفي السورية للبترول تبقى الأضواء مسلطة على قطاع يعول عليه في تنشيط عجلة الاقتصاد ككل، وانعكاسات ذلك على الأسواق والوضع المعيشي للمواطنين، وكذلك مستوى الشفافية داخل المؤسسات الرسمية.
0: إذن مشاهدينا، كان من المفترض أن يكون أحد ضيوفي في هذا الموضوع الأستاذ هشام الخطيب مدير العلاقات العامة في الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، لكنه اعتذر في اللحظات الأخيرة عن الظهور معنا. يعني كان من المفترض أن يجيب حقيقة على الكثير من النقاط والتساؤلات التي تثير الشارع السوري خلال الأيام الأخيرة تجاه هذا الموضوع. وأحب أيضا أن أرحب بضيوفي الآن لمناقشة ما يمكن مناقشته في هذا الموضوع، الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، وأيضا معنا الأستاذ محمد البيوش الإعلامي المصور الصحفي ضيفي من فرانكفورت. ورحب بكم. أبدأ معك أستاذ محمد، حضرتك كنت عضو في المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول سابقا، ثم تركت العمل لمجموعة من الأسباب، وربما أيضا تحدثت عنها على صفحتك الشخصية. أود أن أسألك عن ما شهدته، هل هناك ما يدفعك الآن للحديث عن فساد موجود في الشركة بالفعل؟
2: بداية أول ما وصلت للشركة السورية للبترول تعاملت بطريقة تشبيحية، يعني شبهوا علي، ذلوني، طردوني من أول يوم عمل إلي بسبب سوء تفاهم صغير، ولكن ما رضوا يسمعوني، ما رضوا يحكوا معي، ما قدروا أنه أنا بعد ما عملت معهم مقابلة ونزلت لعندهم على سوريا، على الشركة السورية للبترول، وتركت عملي وتركت كل شغلي وتركت كل شيء بألمانيا وضليت جاي لعندهم أشتغل معهم، ما قدروا هذا الشيء. لما كنا نتواصل مع يوسف قبلاوي ونقول له أنه بدي ارجع اشتغل انا حاليا، انه بدي ارجع، انه تركت اموري وحياتي، بيجي بيقول خليه يروح، انا ما بدي اياه، خليه يدبر اموره. بعد هاي الامور
0: هي المظلمه الشخصيه، هي المظلمه الشخصيه
2: بالضبط بالضبط. هو لما رجعت انا على العمل، وحاولت اعمل تقارير عندهم، اكتشفت امور كثير من الفساد اللي صارت بالشركه السوريه للبترول، ومنها بالموارد البشريه. يعني حاولت أعمل تقرير عن الموارد البشرية عن طريق التوظيف، عن طريق الرابط، عن طريق أمور، نزلت سألت مدير الموارد البشرية، كان يعني رئيسها كان علاء العظمي، قبل ما يكتشفوا أنه هو كان عميل لنظام الأسد البائد، سألته أنه بدي أعمل تقرير وشرحت له الأمور.
0: ومشكلة هذا الشخص حسب معلوماتي أنا أو حسب ما بتذكر أنه حلت وانتهت
2: ولكن أنه بتضل أنه في أسئلة خلف ملفه. بالنهاية سألته فخبرني أنه قال لي أنه ما فينا نعمل هذا الشيء، نحن ما بنوظف في هاي الطريقة، وهذا بس هيك للعلن الرابط منزلينه. بدك تفضحنا وكذا. فهون صرت حس انه في كثير كثير امور فساد، وكنت تشوف دائما كمان علاقات
0: يعني هو داخل. لانه هذا يعني اتهام كبير استاذ محمد، يعني اتهام الفساد هو ليس اتهاما عاديا، يعني هو اتهام كبير يجب ان يكون خلفه هناك دلائل و تفاصيل. وموضوعنا اليوم هو موضوع العقود، يعني كنت أود أن نذهب مباشرة إلى هذه النقطة. هل تمتلك من الدلائل ما يكفي أنه كان هناك مشكلة في إبرام هذه العقود؟
2: هلق حاليا أنا طرحت أسئلة وطرحت اتهامات وطرحت فيكم تعتبروا اللي بدكم إياه.
0: ما فينا أنا يعني طرحت ما فينا نلقي اتهامات. أكيد
2: أنا أنا أنا لما طرحت العقود هاي العقود وصلتني من مصادر خاصة جدا من داخل الشركة، ووصلتني من أناس قانونيين ومفصولين من خارج الشركة أيضا، وعرضت على كثير مواطن وقالوا لي إنه هاي لو ما فيها فساد ما وصلت لعندك. فلما أنا عرضت وحكيت عنها ولما استقصيت عن الشركات اللي شركة سورية للبترول متعاقدة معهم، مثل الشركة هاي الموجودة في قطر، بس دقيقة كرامكو اسمها ثواني.
0: هلأ هو اللي ذكرهم يوسف قبلاوي أمس، ستار بترونوفا وغولكون وتعزيز.
2: غولكون بالضبط، شركة غولكون لا وجود لها، يعني في شركات وهمية، يعني في شركات غير موجودة. يعني بعثنا أناس واستقصينا على الموضوع على العناوين الموجودة بالعقود، راحوا لناس لهنيك ما لقوا أي شركة.
0: بس هدول الثلاث شركات يعني. بس هدول الثلاث شركات اللي حواليهم يعني أسئلة، لأنه هناك أيضا يعني بعد يعني بعض المعلومات اللي انتشرت خلال الفترة الماضية إنه تعود ملكية الشركات إلى شخص واحد ولا تتمتع بالملاءة المالية الكافية ليتم التعاقد معها، هل هذا صحيح؟ وحتى تم ذكر شخص اسمه محمود الخلف.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، هاي النقطة اللي أنا بدي أجيها، إنه مثل شركة غولكون تم تأسيسها في شهر فبراير 2026، هل هاي الشركة تمتلك كل الخبرات اللي بتأهلها مثلا توقع عقد مع الشركة السورية للبترول وتاخد فوق 180 مليون دولار؟ هاي هذا السؤال. يعني في أنا طرحت عدة أسئلة عن الشركات، يعني كيف تم التعاقد، كيف تم تحديد السعر، هل الأسعار مناسبة؟ هل العقد فعلاً يحقق المصلحة العامة للمصفات؟ يعني بداية هذا، نحن لما نتحدث عن البترول، لما نتحدث عن النفط، فنحن نتحدث عن المال العام. ولما نتحدث عن المال العام فلازم يكون صحيح. في قوانين.
0: طب بس يعني أستاذ محمد، البيانات التي صدرت عن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، هل تتقاطع مع ما كنت أنت تفكر به وتتحدث عنه وما وصل إلى يدك من معلومات؟ يعني ما يجري التحقيق عنه الآن، هناك تحقيق، ما يجري التحقيق عنه في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، هل هو نفسه ما كنت أنت تتحدث عنه؟
2: بالضبط بالضبط، هو نفسه، وتواصلت أنا معي، عندي تواصل مباشر كان مع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وزودتهم بالمعلومات، زودتهم بالدلائل، وزودتهم بالوثائق، زودتهم بكل شيء، حتى يعني في ملفات فساد أنا مسؤول عنها، أنا تحدثت عنها بنفسي، يعني أنا كنت شايفها، يعني مثل اسطول السيارات اللي كان يمتلكه مثلا المدير التنفيذي للشركة السورية للبترول.
0: هذا بقى يعني هذا مستوى اخر، يعني ربما يعني
2: بالضبط
0: ربما
2: بالضبط
0: قد لا يعني يسعفني الوقت،
2: انا اسف، ولكن الفساد فساد مهما طال او طيب. قصر الفساد فساد. الهيئة المركزية، في عندي سؤال بس للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يعني المبلغ 104 مليون هني حكوا انه يعني هني حكوا انه مو مبلغ مختلس،
0: صحيح،
2: ولكن كان المبلغ بالنسبه للمبلغ ال110 ملايين اللي صدر اول شيء اللي تم تداولها سابقا، لازم كمان يكون في توضيح رسمي للعلاقه بين الرقم 104 مليون والرقم 110 مليون. يعني
0: هو هذا حقيقه كان احد الاسئله اللي كنت بدي

0: يطرحها على الأستاذ هشام خطاب، لكن للأسف يعني أعود إلى التنويه أنه اعتذر منا حقيقة في اللحظات الأخيرة. لكن لعل لدى الدكتور خالد أيضا توضيحا، سأعود إليك أستاذ محمد إن كان لديك المزيد من النقاط.
1: تمام.
0: دكتور خالد مرحبا بك، دعني أبدأ من هذه النقطة التي ذكرها ضيفي، وهي الرقم أنه كان هناك حديث عن 110 ملايين، الآن هناك حديث عن 104 مليون، قالت الهيئة أنها ليست مختلسة. ما هو التوصيف القانوني وما هو المسار، يعني ما هو التوصيف القانوني لهذه الأموال وما هو المسار الذي تسير فيه الآن هيئة الرقابة والتفتيش؟
2: أسعد الله مساءك نور، ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا وللكادر الجنود المجهولون خلف الكاميرات بتلفزيون سوريا.
0: شكرا.
2: في الحقيقة يعني أنا اقتصادي ولست بقانوني، ولكن يعني أنا برأيي يجب أن لا نحول هذا الملف الرقابي إلى موضوع مرتبط بتصفية الحسابات. يعني نحن نتحدث عن عدة أشهر عن موضوع السورية للمحروقات. أنا أذكر كنت ضيف مع حضرتك يعني منذ قرابة الأشهر، كان هناك لغط على أحد العاملين بهذه المؤسسة لارتباطه بالنظام البائد، وبعد ذلك كان هناك تصريحات متفاوتة بكميات النفط المستخرجة من سوريا، وبعد ذلك أمور مرتبطة بحالة من الرفاهية غير المبررة تخص هذه الشركة. أما اليوم أنا برأيي يعني هذه الملف الرقابي المتخصص بالرقابة والتفتيش، أنا والله كل ثقة وإيمان بكفاءة الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بكافة كوادرها. هم يعملون بشفافية، يعملون بحوكمة، يعملون برقابة، يعملون بشكل صارم جدا. أنا يعني أعرف الكثير من الملفات التي عولجت باحترافية مطلقة. اليوم هذا الملف لم ينتهي، هذا الملف يعني لنكن دقيقين، الأرقام التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي يعني قد يكون لها مصدر من الصحة وقد لا يكون لها. بالنسبة للكتلة الكبيرة من الأموال، أنا هذا ما يعني فهمته، أن هي مرتبطة بأصول يعني تخص أشخاص وليس شخص السيد قبلاوي بشكل أساسي أو السورية للمحروقات. ملفات قديمة تم فتحها للسورية للمحروقات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لماذا يعني حدث اليوم اهتمام بهذا الملف؟ لأنه قبل تقريبا 20 يوم رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش يعني هو بنفسه ذهب إلى محافظة دير الزور الكريمة، وكان هناك يعني تحقيق ميداني، وقيل أنه يوجد اختلاسات، وبعد ذلك قال أن هذه الاختلاسات مرتبطة بنوع من الهدر، يعني كانت تقريبا 8 مليون دولار، ثم قيل أن الحجم المرتبط بالتوزيع والاستخراج وغيره وغيراته 20 مليون دولار، وخرج علينا
0: هذا مختلف،
2: قرابة الأيام
0: التحقيق هلأ بموضوع العقود.
2: أعرف أنه لكنه بنفس
0: دكتور يعني بس اسمح لي هلأ التحقيق بهذه العقود يعني ربما هو يجري بشكل أو بآخر بسبب الضغط الإعلامي، يعني هو كشف إعلاميا ومن ثم جرى فتح الموضوع لدى هيئة الرقابة والتفتيش، يعني كان من الممكن أنه يسير موضوع العقود بهذه الطريقة ولا يتم التحقيق في خلفياته.
2: نور، أنا لا أدافع عن السورية للمحروقات، أنا بالعكس يعني عندي الكثير من التحفظات والكثير من الملاحظات عليهم، ولكن بنفس الوقت لا أستطيع أن أتهم. لماذا؟ الموضوع العقود هو اليوم هو بمرمى نيران الهيئة العامة للرقابة والتفتيش. أنا كشخص سوري أي حالة من الفساد هي تمس دخلي، تمس منزلي، تمس اليوم أي نوع من الفساد، أي نوع من الهدر، أي نوع من العقود الوهمية إن وجدت هي تضر بأي مواطن سوري، ولا سيما أننا نحن يعني منذ قرابة الشهر نتحدث عن رفع أسعار المحروقات، نتحدث عن التصريحات المستفزة للمواطن السوري. اليوم يوجد حالة من القانونية، اليوم نحن بدولة قانون، إن كان هناك شخص مخطئ، إن كان هناك كيان مخطئ، إن كان هناك مسؤول إداري مخطئ، نحن نتمنى المحاسبة، أنا لا أقول غير ذلك. أما هذه العقود هذه العقود لا أحد يستطيع أن ينفي أو يثبت إلا الهيئة العامة للرقابة والتفتيش. وأنت أسلفتي ببداية الحديث أنه كان يجب أن يكون هناك ضيف كريم يتواجد ويشاركنا هذا الحوار، ولكنه اعتذر لأسباب يعني خاصة به. إذن إن كانت هذه العقود فعلا هي وهمية

0: فنحن نطالب بالحساب، الحساب الصارم، ونطالب بالعقوبات، ونطالب بتحصيل هذه الأموال. لماذا؟ لأن اليوم ملف النفط هو ملف حساس وسيادي، ولكنه هو مرتبط بأموال الشعب. نحن اليوم الدخل الوحيد لسوريا تقريبا، أو الحصة الكبيرة من الدخل هي مرتبطة بهذا المنتج الذي يعني هو يعني
1: مرتبطة بكل دورة الاقتصاد
0: جزء من الحاجة
1: ومستوى المعيشة، ويعني ترتبط بكل شيء كما تفضل. سأعود إليك دكتور أستاذ محمد، هل كان هناك آلية معينة للرقابة على هذه العقود؟ كيف كانت تبرم؟ ما الذي كان يجري خلف الكواليس؟ إن كان لديك معلومات طبعا عن هذا السياق.
2: لدي معلومات، ولكن المعلومات بسيطة، لأن مجال عملي داخل الشركة كان مجال إعلامي وليس مجال إداري. ولكن العقود كانت تدار بدون مناقصات، بدون عروض، بدون شروط، بدون أن تمر على القانونيين. هناك عقود كانت توقع بشكل سري، هناك شركات غير معروفة أبدا، شركات وهمية. وهنا الأخ يتحدث عن هم المواطن، وأنا لاحظت أنه في كل حديثي يريد تبرير فساد الشركة السورية للبترول في أي طريقة كانت.
1: نحن لا، هو يتحدث عن أن القانون يأخذ مجراه. نعم. يعني وحقيقة هذا ما يجري، هذا ما يجري، سواء كان بسبب ضغوط معينة أو بسبب انكشاف الموضوع، وسواء كان بشكل ذاتي.
2: المشكلة لم تعد شخصية، إنما المشكلة أصبحت مشكلة عامة تخص جميع السوريين. وأنا لما طرحت الأسئلة وطرحت الاتهامات وطرحت الشكوك وطلبت توضيح عن كل العقود التي أبرمت بعد التقصي، عن كل الشركات التي وقعوا معها العقود، لا يمكنهم الإجابة، فقط أن يخرجوا فقط في سلفي ويقولون نحن ننفي. هذا غير مقبول، يجب أن يتم النفي عن طريق الوثائق، عن طريق الشفافية.
1: أنت توجهت بهي الأسئلة أستاذ محمد، كنت على رأس عملك ولا الآن تتحدث أنه الآن يعني أو في المؤخرة؟
2: الآن لما كنت على رأس عملي كنت أشوف فساد، أمور فساد، ولكن هاي الفساد اللي كنت أشوفها مثل سيارات الأستاذ يوسف قبلاوي، مثل تدخل عائلته بالشركة، مثل كذا، مثل أمور ثانية كنت أشوفها.
1: يعني كيف تدخل عائلته بالشركة؟ مين عائلته؟
2: ما بحب اتطرق لهذا الموضوع لانه هيك رح فوت.
1: هو لا، الكلام هو حيكون اصلا يعني على مسؤوليتك، بس يعني لانك ذكرت يعني
2: أكيد.
1: لانك ذكرت الموضوع.
2: انا لانه ولو كان بس ما بدي خوض في هذا الموضوع. طيب. انا بالنهايه انا عم احكي عن هم بلد كامل. يعني انا اليوم المواطنين السوريين كلياتهم حاطين املهم فيني انه انا وصل صوتهم ووصل صوتهم لعندكم انه نحن بدنا محاسبة.
1: طيب بتعتقد انه كان في مشكله تتعلق باشخاص معينين داخل المؤسسه دون ان نتطرق حتى لاسماء، ام في اليه العمل؟ يعني هناك خلل في اليه العمل.
2: بالضبط، انا بذات نفسي انا نشرت تقارير عن طلال حلاق، شبيح طلال حلاق اللي تم فصله من الاتصال الخارجي من الشركة السورية للبترول، اللي حاربوا الإعلامي عدنان الإمام كلياتنا بنعرفه، حاربوا وظل وراه لحتى تم فصله من الشركة السورية.
1: وهي المشكلة حتى يعني سبق حتى نحن تناولناها بتلفزيون سوريا.
2: أنا عم أحكي لأنه كل هاي الأمور كانت متداخلة مع بعضها. طلال حلاق لما كان على رأس عمله كان عم يتناقش هو والأستاذ يوسف قبلاوي على تصليح المبنى بدون مناقصة، بدون أي شيء، وبدون يعطوا لشخص 20 مليون دولار بس مشان يعيدوا تجديد المبنى. يعني طيب. هاي واحدة من أمور الفساد اللي كانت تجربة بالشركة السورية للبترول. طيب. يعني هذا أمر متعلق كمان في طلال حلاق، كان هو متفق وياه وكانوا حاكين بالموضوع، وبعد ما طار ضلوا عم يشتغلوا بالموضوع. يعني
1: طب يعني
2: في صفقات ثانية. أنا لما بنشر ملف فساد على صفحة الفيسبوك، أنا بيكون عندي شهود، بيكون عندي وثائق، بيكون عندي عالم جاهز يتوقف أمام القضاء وتقول أنا شفت.
1: يعني المشكلة أستاذ محمد أنه يعني كما تفضل ضيفي منذ قليل، قد يفهم الموضوع على أنه هناك يعني محاولة لتصفية حسابات شخصية أبداً. بينك وبين المؤسسة
2: أبداً. والله العظيم
1: هناك سؤال، يعني معلش اسمح لي، أنت يعني أنت بتشتغل بمجال قريب من الصحافة وأنا صحفية، قد يخطر في بال الصحفي هنا أن يسأل أنه لو كنت الآن على رأس عملك هل كنت ستتطرق إلى هذه المواضيع على العلن؟
2: والله إذا اكتشفت ووصلتني الملفات، إذا اكتشفت الفساد ووصلتني الملفات، أنا ما بيكونني إنسان حر وشريف وابن ثورة 2011 إذا بدي ضل ساكت وقاعد بمكتبي فقط لحتى أقبض راتبي وما أحكي عن الأمور هاي. ابدا راح احكي، وانا ابدا هاي الامور ما هي شخصيه، انا اعلنت عنها في اكثر مره وخرجت في فيديو.
1: طيب
2: على الفيسبوك.
1: ماشي. انا قلت لهم انا سامحكم.

0: نقطة أستاذ
1: سامحتكم
0: محمد،
1: أنا سامحتكم.
0: يعني في النهاية يعني لماذا تعتقد يعني أنه أبرمت العقود بهذه الطريقة؟ هل تعتقد أنه كان هناك خيارات قادرة الشركة تسير فيها إدارياً وحوكمياً ضمن ظروف هذه التي تمر بها سوريا ولم تذهب إليها وذهبت باتجاه عقود يعني لها مشكلاتها؟
1: نحن عندنا رؤوس أموال كثير في سوريا، عندنا رجال أعمال كثير من سوريا، وعندنا شو اسمه علاقات وتواصل مع كل دول العالم من أمريكا لأوروبا لإنجلترا، ونحن رايحين للسعودية للشرق الأوسط بالكامل. يعني نحن ما لنا بحاجة بس لحتى نروح نعطي لشركة تأسست بشباط أو فبراير 2026، ما صار لهي السنة متأسسة، ونعطيها عقد بقيمة 180 مليون دولار.
0: طيب.
1: لا، نحن ما لنا بحاجة لهذا الموضوع. يعني اغلب يعني هلا لما بنرجع بنبهبش، بس لا تخزين في الكلمه حكيتها بالعاميه، لما نبحث عن عن عن تاريخ الشركات كليتها اللي تعاقدت مع الشركه السوريه للبترول، ف يعني في منهم مو موجودات.
0: طيب وهو كمان هلا برسم يعني هيئه الرقابه والتفتيش. دكتور خالد،
1: بالضبط. انا كصحفي. طيب. كتبت مقالات وطرحت اسئله بطريقه صحفيه ومهنيه عن هذه العقود.
0: لا اكيد، يعني المطلوب من الحكومه
1: ما وجهت
0: الاجابه على
1: انت سويت كذا، انت سرقت، انت كذا، ما وجهت اتهام، ولكن انا ساعدت الدولي، انا بحب دولتي.
0: واكيد يعني كمان يعني نحن بدورنا بالتاكيد يعني لا نتبنى اي اتهام، لكن نحاول ان نسلط الضوء على الحديث بالضبط الذي يجري حول هذا الموضوع. دكتور خالد، لماذا بتقديرك يعني ما هي العواقب الممكنه من اسلوب التعاقد هذا؟ لانه هو مكرر، يعني هذا ليس خاصا فقط بالسورية للبترول للأمانة، تكرر في مجموعة من الأعمال المتعلقة بالحكومة أنه يجري التعاقد بالفعل بدون مناقصات وبدون شفافية. يعني لماذا هذا وكيف سيؤثر على الاقتصاد؟ تفضل.
2: نعم، بخمس ثواني. أنا لا أدافع عن السورية للمحروقات كما ذكر ضيفك الكريم، لكي ننهي هذا الجزء الأول. بالنسبة لموضوع هذه العقود أو غيرها، لأن نحن يعني ستتكرر هذه الحوادث، هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة أنا برأيي. لماذا؟ لأن نحن دائما على الإعلام نطلق كلمة الحوكمة ولا نعرف ما هي الحوكمة. اليوم الجزء الأساسي من الحوكمة هي الرقابة. اليوم أنا برأيي ملف حساس جدا مثل المحروقات، يجب أن تتدخل الرئاسة بشكل أساسي بهذا الملف من خلال جهاز رقابي مستقل غير مستفيد اقتصاديا. يعني أنا اليوم بكل وزارة أو هيئة يوجد مكتب للرقابة، يوجد هيئة للرقابة، ولكن هي من صلب هذه الهيئة أو الوزارة. موضوع المحروقات أنا برأيي هو موضوع حساس. نحن شهدنا منذ قرابة 15 يوم موضوع ارتفاع المحروقات وما واكب هذا الموضوع من احتجاجات وما شابه. اليوم المواطن بحاجة إلى شفافية مطلقة من السورية للمحروقات ومن وزارة النفط، والمواطن لا يكتفي بالنفي، هو بحاجة إلى بيانات وأرقام واضحة ودقيقة. اليوم الخطأ غير مقبول ولا أحد يقبل به. أما أنا اليوم لا أستطيع بحالة عاطفية انفعالية أن أتهم السيد قبلاوي أو أتهم إكس من العالم.
0: لا،
2: لماذا؟
0: ما حدا بيتهم قبل أن يتحدث القضاء. يعني
2: لا عفوا،
0: بس يعني دكتور خالد كمان يعني لدي سؤال. لماذا لا يتخذ الطريق الأسهل بمصارحة الناس عبر مؤتمر صحفي واضح بدلا من هذه التسجيلات التي انتشرت أمس وزادت الطين بلة للسيد يوسف قبلاوي، والتي يعني صبت البنزين على النار كما يقال؟
2: وأنا هذا ما قلته بالبداية، أن بعض أحيانا التصريحات غير المسؤولة أو التصريحات المستفزة. وللأمانة الرجل اعتذر بتسجيل بصري وقال أنه أخطأ. أنا اليوم لست مدافعا عن قبلاوي، ولا أعرفه ولا يعرفني هذا الشخص، أنا أتحدث عن حالة أكثر شمولية وأكثر أهمية. اليوم ملف النفط ملف حساس، مرتبط بقوت الشعب السوري، مرتبط بعصب الحياة، إذن يجب أن يكون هناك شفافية. والله أنا قلتها عشرات المرات على وسائل الإعلام، يجب أن يكون هناك منصة إلكترونية واضحة بكل شيء فيما يخص الحالة الاقتصادية. واليوم صحيح. الموضوع النفطي هو من هذه الأمور.
0: أيضاً يعني
2: أنا اليوم أبرمت اتفاق يجب أن يكون واضح. صحيح. يخضع لمزايدات، يجب أن يخضع لرقابة.
0: أشكره.
2: اليوم الملف لكي نحن نكون دقيقين يا نور، هذا الملف

0: تحت أنظار الهيئة العامة للرقابة والتفتيش. الهيئة العامة للرقابة والتفتيش هو جهاز يعمل بحيادية، يعمل بموضوعية،
1: ويعمل بشكل ميداني قريبا، ويكون ذلك منصفا للجميع. يعني انتهى وقتي، اعذرني. دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي ضيفي من دمشق، الشكر أيضا موصول للأستاذ محمد بيوش الإعلامي والمصور الصحفي ضيفي من فرانكفورت. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لنناقش مسار العلاقات السورية الأوروبية.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد ناقش اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق المستجدات في المنطقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. هذا وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي عقد بعد لقاء جمعه مع كالاس إن بناء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يبدأ من الجغرافيا المشتركة عبر البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا. وأضاف بأنه اتفق مع المسؤولة الأوروبية على إنجاز اتفاق شراكة جديد يختلف عن اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نقاط مشتركة.
1: لقد تباحثنا اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا و حواراتنا ممأسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034، لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة، مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما، وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن.
0: وفي رده على سؤال مراسلة تلفزيون سوريا قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا تطمح إلى أن تنعكس شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي على عملية إعادة الإعمار، متمنيا أن تناقش لجان تقنية هذا الملف بجدية وأن تمنح سوريا فرصة إعادة بناء نفسها.
1: نطمح له حاليا اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضا بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير جدا بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضا دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن ننتقل بشكل مشترك إلى يعني عملية إعادة الإعمار. عملية إعادة الإعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العملية ستعالج آثار الحرب 14 سنة. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى أن تكون هناك لجان تقنية تناقش هذا الأمر بشكل جدي، وأيضا أن تمنح سوريا هذه الفرصة لإعادة بناء نفسها.
0: من جانبها قالت كالاس إن نجاح الانتقال في سوريا أمر يهم

أوروبا كثيرا، مشيرة إلى مسارعة دول الاتحاد إلى رفع العقوبات عن سوريا عقب سقوط النظام المخلوع، كما أكدت أن عودة اللاجئين إلى بلادهم والمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى الاستقرار الأمني، وأضافت أنه سيكون حوار سياسي.

0: التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث أيضا لحوار سياسي رفيع المستوى قبل نهاية قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم أيضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك بين السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام.
1: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من إدلب الباحث السياسي الأستاذ علي عبد المجيد، ومعنا أيضا الأستاذ ناصر زهير مستشار الشؤون الدبلوماسية والاقتصادية في المنظمة الأوروبية للسياسات، ضيفي من برلين. أرحب بكما أستاذ ناصر. دعني أبدأ معك من سؤال عام، يعني بالتأكيد المؤتمرات الصحفية فيها تصريحات مهمة، لكن أيضا يعني ربما تكون بروتوكولية بشكل أو بآخر. هل تعتقد أنه ما ذكر في المؤتمر الصحفي هو كان فقط هدف هذه الزيارة، والذي على ما يبدو وكما ذكر هي استكمال للقاء الذي جرى في أيار، أم تعتقد أنه لا، هناك خلف الكواليس ما هو أعمق مما جرى الحديث عنه؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم للضيف للمشاهدين. لا بالتأكيد أعتقد يعني المؤتمر الصحفي هو بروتوكولي، هو فيه العبارات الدبلوماسية المناسبة لهي الزيارة، ولكن خلف الكواليس بالتأكيد بحثت الملفات المهمة بالنسبة لسوريا وبالنسبة للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي الذي يعني الآن عنده أكثر من ملف مهم لسوريا، أولا مسألة اللاجئين، النقطة الأهم هي الاقتصادية، هي وجود سوريا كطريق محتمل بديل لمضيق هرمز، وأيضا كيف ممكن يكون في استقرار سياسي واقتصادي في سوريا ويساهم أيضا في تعزيز الأمن والشراكة مع الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لسوريا الأمر بتعلق أيضا في المساعدات الاقتصادية وفي الاستثمار المتبادل، ليس مساعدات اقتصادية فقط، بأنه يكون في استثمار أوروبي في داخل سوريا. في كثير من النقاط والملفات اللي يمكن يكون بحثها، ولكن أقله بأنه كسر الجمود، لأنه ما بعد سقوط النظام والتحرير رأينا عدد من الزيارات الأوروبية ثم غاب الأوروبيين عن المشهد. يعني أصبحنا نرى زيارات بروتوكولية صور، ولكن من دون فعل حقيقي على الأرض. الأمريكيين هم المتحركين الفاعلين الآن. زيارة كالاس قد تكون مفتاح لترجمة المحادثات الأوروبية، وأنه يكون في فعليا دور للاتحاد الأوروبي ككتلة وليس دور
1: لماذا كان هذا
2: ألماني
1: الجمود
2: خجول
1: بتقديرك
2: وفرنسي
1: أستاذ
2: خجول.
1: ناصر؟ لماذا كان هذا الجمود بتقديرك؟
2: شوف، الجمود أولا بسبب الدور الأمريكي. الأمريكيين كانوا بيحاولوا أن هم يديروا الملف لوحدهم بإخراج الأوروبيين أو تجميد الأوروبيين والفرنسيين. النقطة الثانية بأن الأوروبيين كانوا حذرين جدا في العودة إلى سوريا. يعني بنشوف نحن مثل ما حكينا أنه دائما في زيارات يبنى عليها آمال كثيرة، ثم هذه الزيارات لا يخرج منها شيء على الأرض. يعني مثلا أتى الرئيس الفرنسي وكان في تعويل كبير بأن فرنسا حيكون في لها دور، ولكن هذا الدور أصبح يعني نوعا ما في شبه الغائب. الآن كالاس بإيجابيتها بأنه الاتحاد الأوروبي ككتلة عم بيصير في محادثات بينه وبين سوريا، وهي الكتلة ممكن بهذا الوضع الحساس جدا بأنه تكسر الجمود وفعليا يكون في تحرك اقتصادي في كثير من الملفات الأمنية واللاجئين والشراكات، ولكن الأهم الآن الاقتصاد. الاقتصاد لأوروبا بأن سوريا تكون طريق في مسألة مضيق هرمز وتكون حتى نقطة في خارطة سلاسل الإمداد والتوريد، واقتصاد لسوريا بأن الأوروبيين يستثمروا في سوريا ويدخلوا في عملية إعادة الإعمار والاستثمار بشكل حقيقي.
1: طيب، يعني قدمت وجهة نظر مختلفة. عادة المحللين يكونون أكثر تفاؤلا وأكثر حماسا حتى في موضوع الدور الأوروبي. أستاذ علي، مرحبا بك من جديد. إلى أي مدى تتفق مع ضيفي في النقاط التي ذكرها، وهل تعتقد أنه قد يكون الاتحاد الأوروبي الآن أكثر حماسا في العودة على سوريا؟ ويعني للحقيقة لافت للنظر كثيرا أنه في أيار كان يجري الحديث عن إعادة تفعيل اتفاق شراكة أصلا كان موجودا بين الاتحاد الأوروبي في وسوريا، الآن يجري الحديث عن اتفاق جديد ربما بشروط جديدة ونقاط مشتركة جديدة أيضا.
3: مساء الخير تلفزيون سوريا والسادة المشاهدين والضيف الكريم. حقيقة أنا بصراحة أختلف مع الضيف، أنا أحمل الزيارة على حامل

0: سياسي بشكل كبير جدا، وسيما أنها حملت عناوين بشكلها الأول الإشادة في الحياد الإيجابي تجاه الحرب الإيرانية الأمريكية، الموضوع الثاني وهو الأهم في موضوع الترحيب في انسحاب القواعد الروسية، أو دعني أقول إعادة تموضع القوات الروسية في سوريا، سيما أن كرس من أشد ربما المناهضين للسياسات الروسية، الحديث عن تطبيع علاقات وحديث عن سفير لدى الاتحاد الأوروبي عن صيف قادم ساخن. فبالتالي نحن أمام مسار سياسي ربما جاءت كرس أنا برأيي لتحدد شكل العلاقة السياسية في شكلها الماضي والحاضر والمستقبل، لتكون إطار جامع لكلا الطرفين في مسار مشترك يتم الحديث عنه في مسار الحوكمي، وهو الأهم في مسار بناء المؤسسات والشراكات الاقتصادية. فبالتالي نحن أمام منح سياسي بالدرجة الأولى، أمام حديث عن قوات فض الاشتباك، عن الأندوف، عن اتفاقية الـ74، عن مسارات سياسية مختلفة تؤثر بشكل العلاقة السياسية لتؤدي بشكل أو بآخر لإعادة الاستقرار إلى سوريا. فبالتالي من هذا المنطلق نقول أن الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني في سوريا على المستوى الإقليمي يمهد الشراكات تبحث عنها كل من سوريا والاتحاد الأوروبي. فبالتالي نحن أمام مسار ربما في إطار الحديث عن الاستقرار، عن الأمن، عن المحاسبة التي تم الحديث عنها، عن صياغة دستور جديد، تم التأكيد على مشاركة كل القوى السورية في المشهد، من دروز، من أكراد، من كافة بكل المسميات. فبالتالي نحن نؤطر لشكل دستوري، شكل تشريعي، وهنا دعني أقول المسؤولية جسيمة جدا خلال هذا السياق أمام المجلس التشريعي الموجود في سوريا للانتقال تشريعيا في بناء المؤسسات، دعني أقول لتحسين التشريعات الناظمة للبنية الاستثمارية، خصوصا أنها يجب أن تتواكب مع المنظومات الأوروبية الرقمية، وخصوصا أن البيروقراطية الموجودة في سوريا هي بيروقراطية تحتاج إلى عمل
1: وحقيقة. يعني هو كان لافت حتى في تصريحات كالاس كما تتفضل أستاذ علي، تركيزها على موضوع أنه الشراكة ستكون مع المؤسسات في سوريا، وهذا يتضمن ما تفضلت به وما يعني يجب، أنه هذه تبدو وكأنها الشروط التي يجب علينا تحقيقها أيضا من أجل شراكة أكثر فعالية. أستاذ علي، يعني ما أنك ركزت على السياق السياسي وقمت بذكر روسيا، وكان هناك تصريح واضح جدا لكالاس فيما يتعلق بهذا الموضوع، إلى أي مدى تنجح العلاقة السورية مع الاتحاد الأوروبي بوجود أمريكا كفاعل رئيسي ومسيطر على الساحة كما تفضل ضيفي منذ قليل، وبالدور الروسي على صعيد التدريب العسكري كما يقول الجانب السوري أيضا، ولا نعرف كيف يمكن أن يتطور التعاون مع روسيا لاحقا؟
0: أنا برأيي اليوم سوريا منذ بداية التحرير أعلنت أننا لا شرق ولا غرب، لا معسكر شرقي ولا غربي. اليوم نلاحظ الانفتاح الكبير في العلاقات مع اليابان، نلاحظ أيضا بالمستوى الآخر زيارة للاتحاد الأوروبي. فاليوم سوريا تحاول تصفير المشاكل وفق السياسة التي تتجه الدبلوماسية السورية. فبالتالي من هذا السياق نذهب إلى بناء شراكات في منظومات الأمن، في منظومات العسكر، في منظومات السلاح، إن كان مع تركيا
1: بس يعني
0: أو مع
1: أستاذ
0: روسيا
1: علي، أنت تعرف أنه هذا كلام نظري، وأنه أوروبا يعني الدول الأوروبية طالما هي في حالة حرب مع روسيا بشكل أو بآخر وإمكانيات للتصعيد في أي لحظة، قد يقف ذلك عائقا سياسيا، وقد يكون الاصطفاف في مرحلة معينة يعني تجبر سوريا وتجبر دول كثيرة عليه.
0: هنا السؤال المعاكس، هل في منظومة مكافحة داعش التي بلغت خلال النصف الأول من عام 2026 قرابة 70 عملية، منها 59 عملية إطلاق نار وغيرها من العمليات التي نفذتها داعش في الجغرافيا السورية، وهو المهدد الأكبر للأمن الأوروبي، تم تزويد سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي بمنظومات سلاح متطورة؟ فبالتالي اليوم سوريا ليست، لن أكون محصورة في الزاوية بقدر ما هي اليوم تبحث عن شراكات تخدم الأمن والاستقرار الموجود في الجغرافيا السورية في علاقات متوازنة غير منحازة لطرف أو آخر. أنا هذا ما يمكن أن أقرأه من هذا السياق. فبالتالي ملفات الأمن، ملفات العسكر، هي ملفات ربما دعنا نقول نتركها للأيام حسب السياق الإقليم الذي يمر. اليوم يعاد تشكيل الإقليم، يعاد تشكيل فواعل ما دون الدولي، يعاد شكل رسم الشراكات الأمنية والعلاقات الإقليمية في المنطقة. فبالتالي أنا سوريا اليوم باتجاهها نحو أوروبا، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يعطيني مؤشر مستقبلي في اتجاه نحو دعني أقول علاقات مع شراكات الدول المتقدمة، لها اقتصاد متقدم، لها منظومات متقدمة في المراقبة، في الاقتصاد، في الأمن، في العسكر ضمن هذا التشكيلات.
1: طيب أستاذ ناصر، يعني بالعودة إليك، وأود أن أعرج معك قليلا

0: على مسألة العقوبات، لأنه يعني مهما رفع من عقوبات نجد أنفسنا ما زلنا عالقين أمام المزيد من الإجراءات القانونية. إلى أي مدى تعتقد أنه الاعتراف السياسي بالعهد الجديد في سوريا يمكن القول عليه بأنه مكتمل من قبل الاتحاد الأوروبي، وما زال هناك منظومة قانونية مطبقة على المؤسسات السورية هي ذاتها التي أسست أيام وجود النظام؟ يعني هناك مؤسسات سورية ما زالت على قائمة العقوبات، وأشار إليها اليوم وزير الخارجية، وأشار إلى ضرورة يعني التعامل القانوني أو رفع هذه العقوبات عنها.
1: شوفي، مسألة العقوبات بأنه العنوان بدأ، يعني رفع العقوبات بدأ، ولكن فكفكة العقوبات تحتاج وقت طويل جدا، لأنه العقوبات ما بتفرض بأنه بتأتي صفحة عقوبات تفرض على سوريا، العقوبات بتفرض على مؤسسات عسكرية، أمنية، اقتصادية، شركات، قطاعات، كل هذه القطاعات عليها عقوبات، وبالتالي في عمل كبير من الجانبين. يجب أن يكون المبادر الأول هو سوريا بالدرجة الأولى، وبعدين يكون في تجاوب من الاتحاد الأوروبي حتى رفع العقوبات. ولكن يعني نحن عم نتحدث عن يعني قشور. طيب الآن احنا في عندنا أزمة طاقة في سوريا، وفي أزمة معيشة، وفي أزمة اقتصاد، وكل يومين وثلاثة في مظاهرات وفي احتجاجات، والناس في وضع اقتصادي سيء. يعني الناس في الداخل السوري شو بيهمهم في موضوع انه بتهتم اوروبا، ما هي اهتماماتها في الخارطه السياسيه، وفي موضوع روسيا، وفي موضوع الشراكه، وفي كل هذه الامور، في عناوين يجب انه تترجم على الارض بشكل حقيقي. اذا كانوا الاوروبيين جادين فعلا في دعم سوريا، سابقا ما قبل سقوط النظام كان في دائما كل سنه 7 ل 8 مليار في مؤتمر بروكسل للمانحين تذهب الى صالح سوريا. طيب الان في دوله سوريه، في مؤسسات، وفي رقابه ممكن تكون من داخل الاتحاد الاوروبي بانه هذه الاموال تترجم لتذهب لسوريا لاعاده بناء البنيه التحتيه. طيب الان احنا عم ندخل في
0: ايه، بس يعني الفرق بين السابق والان، يعني كما تفضلت كانت هذه الاموال تصرف اصلا على سوريا عن طريق منظمات مستقله و عن طريق مجتمع مدني وما إلى هنالك. الآن لأنه هذا يعني يجب أن يتم عبر مؤسسات سوريا الجديدة، فهناك أيضا معايير خاصة بالشفافية بالأمن والمساءلة تأخذها في الحسبان، يعني يأخذها الاتحاد الأوروبي بالحسبان. وهذه الناحية مرتبطة أيضا بموضوع العقوبات، أنه هل الموضوع فقط موضوع قانوني وموضوع وقت، ولا أيضا هناك إجراءات أمن ومساءلة وشفافية وما إلى هنالك يجب أن يقوم بها الجانب السوري، لأنه هذه الأموال وهذه الاستثمارات وما إلى هنالك ستتم أصلا عبر هذه المؤسسات وعبر هذه الإدارة؟
1: طيب ما هي خطوات لازم تكون موجودة من الطرفين. هذه الخطوات اللي يجب التركيز عليها الآن في الوقت الحالي. يعني إحنا الآن بعد سنتين لازال في مخيمات، ولازلنا على أبواب الشتاء، ولازال في ناس ما عندها بنية تحتية. هذا المهم الآن في الحديث مع الاتحاد الأوروبي. يعني أنت إذا الآن تسألي مسؤولي الاتحاد الأوروبي شو بهمكم من سوريا، هيقول لك بدرجة أولى ما يكون في تدفق جديد للاجئين، عودة طوعية للاجئين، يكون في استقرار في سوريا. طيب هذا الاستقرار وهذا كل اللي بنتحدث عنه بتطلب في الدرجة الأولى اقتصاد، أموال استثمارية تدفع تحول بالشكل اللي يجب بأنه يؤخذ على الجانب السوري، أيضا بأنه يكون في حوكمة، ويكون في الحد الأدنى من متطلبات اللي يجب أنه تكون في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أقل أنه يكون في حكومة ورئاسة حكومة تابع العمل مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي دائما بذكر كلمة الانتقال السياسي، بذكر كلمة الاستقرار السياسي في سوريا، أيضا يجب بأنه تبدأ هذه المسألة وننتهي منها.
0: شو تعريفها بالنسبة يعني للاتحاد الأوروبي؟
1: الاتحاد الأوروبي تعريفه بأنه يكون في حكومة عندها مثل ما ذكرتي أساسيات من الشفافية، يكون عندها أساسيات من الحوكمة، تكون منفصلة نوعا ما عن التأثيرات خلينا نقول يعني السياسية أو التجاذبات الموجودة. لأنه لحد الآن احنا في مسألة متى المرحلة الانتقالية، متى الانتخابات، كل هذه الأمور. طيب عشان نخلص من كل هذا الأمر، خلي يكون في حكومة موجودة بشكل مباشر تتواصل مع الاتحاد الأوروبي في الأشياء اللي ما عليها قضايا خلافية. الاتحاد الأوروبي لما بيطرح موضوع مثلا إعادة البنية التحتية في الكهرباء والماء والصرف الصحي وإعادة اللاجئين لقراهم، هذا الأمر لا يجب أن يكون في مساومة بين الجانبين. يعني ما في شروط أساسا لازم تكون موجودة في هذا الأمر. النقطة الثانية والأهم هي موضوع الاستثمارات. يعني الأمر ما بتطلب أنه كل شهرين ثلاثة في سفير أو وزير أو رئيس يجي ويعمل محاضرات ويأخذ كم صورة في سوريا ويطلع وينتهي. يجب أنه يكون في ترجمة للزيارات والآليات كيف تكون على الأرض بشكل حقيقي وبشكل فاعل، وتترجم اقتصاديا، خاصة بأنه الآن في فرصة ذهبية لسوريا بانه يكون في لها دور في مثل ما ذكرنا مساله سلاسل الامداد والتوريد، المسؤوليه على الجانب الاخر

0: في سوريا أيضا بأنه يكون في مسار
1: هو
0: سياسي
1: بس يعني
0: حقيقي، مسار
1: الفكرة
0: حوكمي،
1: أستاذ
0: مسار
1: ناصر إنه
0: شفافية.
1: عم بيكون أيضا في فجوة بين الوعود المالية وبين ما يجري على الأرض، وهذا بشكل أو بآخر تم طرحه حتى من قبل رائد صالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في نيويورك مؤخرا، إن هناك فجوة حقيقية فيما توعد به سوريا وفيما يتم منحه لاحقا. حتى يعني سأقول لك مثلا، في بداية العام أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية تخصيص 620 مليون يورو لسوريا في عامي 2026 و2027، اليوم يجري الحديث عن حوالي 50 مليون يورو أعتقد هذا ما جرى الحديث عنه اليوم، و18 مليون أخرى المتعلقة بإزالة الألغام. هناك فجوة كبيرة فيما يتم الوعود به وما يتم طرحه على أرض الواقع، ولا أعلم حقيقة يعني لماذا يجري ذلك.
0: لانه في سببين، السبب الاول هو مثل ما حكينا في الدور الامريكي، السبب الثاني الاوروبيين عم بتقدموا خطوه لقدام وخطوتين لورا، وما بيكون في شراكه حقيقيه، ما بيكون في ترجمه للواقع على الارض. طيب الان بالنسبه لنا في سوريا، انه اوكي في الان العهد الجديد واربع سنين وخمس سنين والجميع موافق عليها، طيب بالنسبه للاوروبيين الان لا، هم بدهم القوانين كيف حتكون، كيف حتكون اليه الحوكمه، كيف حتكون الحكومه، كيف تترجم بشكل حقيقي هي الاتفاقيات بشكل فاعل. النقطه الثانيه والاهم هي بانه الحديث بوضوح، عند اللي يكون في حديث بوضوح بانه ما بطلبه الاتحاد الاوروبي في مساله العوده الطوعيه للاجئين وفي مساله الاستقرار، كل هذا ما بياتي الا في الاستثمار الاقتصادي والمساعدات الاقتصاديه في بناء سوريا او بناء الحد الادنى خليني اقول لسوريا. هذا هو المهم الان، واعتقد يعني بعد الازمات الاخيره الحكومه فهمت والمسؤولين فهموا والجميع فهم بانه يجب الحديث بشفافيه ويجب الحديث بشكل واضح مع الناس، لانه عدم الحديث بشكل واضح بيؤدي لازمات الجميع في غنى عنها في الوقت الحالي، خاصة بأنه يعني بيان الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بالأمس واللي طلب الترشيد وأنه في أزمة بترجم الواقع بشكل حقيقي، وبالتالي يجب يكون في حديث حقيقي على الأرض وحديث حقيقي أيضا في الإقليم وفي الوضع الدولي.
1: أستاذ علي، يعني من بعض ما تفضل به ضيفي أود أن أطرح عليك هذا السؤال، إنه الانتقال في سوريا هل هو يعني ما يتحدث عنه السوريون في هذا السياق عن تعريف للانتقال، هل هو نفسه ما يتحدث عنه الطرف الأوروبي بشكل أو بآخر؟ لأنه يعني في تحليل مضمون سريع للتصريحات اليوم تتحدث دمشق عن أوروبا كرافعة لإعادة البناء والانتقال، بينما تتحدث أوروبا عن الانتقال بوصفه عملية تتضمن محاسبة ومصالحة ومؤسسات. فهل الطرفين يتحدثان عن الانتقال نفسه وبالتالي ستلتقي المصالح بسهولة سياسيا واقتصاديا على طول الطريق؟
2: أنا برأيي الديمقراطية الموجودة في الاتحاد الأوروبي هي نموذج يحتذى به في نموذج الاقتصاد والإعمار والبناء المجتمعي، فبالتالي الحديث عن ربما المساءلة والمصالحة تم خلال المؤتمر الصحفي الحديث عنها، عن دستور جديد، عن مشاركة كل أطياف الشعب السوري ومحاسبة المتورطين بشكل عادل يضمن حقوق الضحايا، فبالتالي هذا أيضا يتطابق مع أوجاع السوريين. فنحن أمام مشهد يستوجب قبل الحديث عن العداله، قبل الحديث عن الشراكات، يتطلب حقيقه بناء مؤسسات فاعله بشكل كبير جدا، تاخذ النظم الحديثه تتحول في الرقمنه. نحن بحاجه لاعاده بناء المؤسسات قبل ان يكون هناك اعاده اعمار للبنيه التحتيه، وان كان هناك تواقف في كلا المسارين، فبالتالي حاجتنا للتشريعات والقوانين الناظمه التي تضمن ربما الحريات وحقوق الوجبات، وحتى حديث ايضا عن مشاركه المراه ركزت عليها كلاس بشكل كبير جدا. ربما ان اليوم السوريين ربما في مرحله انتقاليه كانت تشريعيه ولا تنفيذيه ولا قضائيه تستوجب ما عليها من ربما التعثر من الاشكاليات، ما زال هناك استعصاء في الجنوب السوري، ما زال هناك التعديات الاسرائيليه، ما زال هناك الفقر والحاجه والمخيمات، هناك الاف العقد الموجوده ضمن الداخل السوري. يقول عاجز، لا يوجد لدينا احصاء سكاني نتكلم ربما عن الانتخابات، اليوم لا نعرف هل السوريين مثلا 25 30 مليون 35 مليون، من هم السوريون ربما الراغبون في العوده؟ ما هي محددات البيئه الامنه التي يتم الحديث عنها؟ من سيعود من السوريين؟ هناك اشكاليات حقيقه انا برايي تستوجب حقيقه طول الفتره الانتقاليه، طول فتره الاعلان الدستوري التي تمهد حقيقه لدستور جديد، ثم تتوضح ملامح المرحله ربما يعود الاستقرار، يعود المهجرين بشكل او باخر الى مناطق

0: حديثا ربما عن مليون خلال الفترة الماضية أو السنة الماضية عادوا من خارج سوريا، خصوصا من تركيا ومن دول الجوار إلى سوريا. فبالتالي هؤلاء يعني دعني أقول هم الضغط الديموغرافي على الواقع. ونعرف الأزمة العقارية الموجودة في سوريا، نعم، الأزمة الخدماتية، الأزمة التعليمية، أزمة المدارس. هناك أزمات مركبة في الجغرافيا تستعصي، وبالتالي حل هذه الإشكاليات من طرق وغيرها يستوجب حقيقة فترة من الزمن للانطلاق نحو ما يريده الاتحاد الأوروبي من سوريا. يريد مؤسسات، ويريد شراكة، ويريد مشاركة المرأة، مع احترامنا الكامل لهذه المسؤوليات والواجبات، لكن هناك الرأي الأولويات. ففرق الأولويات بين السوريين والاتحاد الأوروبي ما زالت كبيرة جدا، وهذا ما أشاهده من خلال التصريحات.
1: أستاذ ناصر، يعني هناك سؤال يتبادر إلى الذهن في هذا السياق، سياق يعني مساءلة مدى الانفتاح الأوروبي على سوريا، أنه لماذا ليس هناك تمثيل دبلوماسي للدول منفردة حتى الآن؟ يعني ما الذي
2: مثل ما
1: يقول
2: حكينا،
1: هذا عن
2: لازال في
1: العلاقات؟
2: هذا بيعني بانه اولا الاتحاد الاوروبي ما بياخذ خطوه مباشره بشكل كامل، يعني حتى بين الجانبين، لانه الى الان في عندنا فقط 4 أو 5 سفارات سوريه فاعله في، او يعني تم تغييرها في السفراء الجدد في الاتحاد الاوروبي، لانه الاطقم القديمه انت بتعرفي كيف وضعونه، بتعرفي كيف اليه عملها. النقطه الثانيه هي المحادثات بشكل منفرد مع الدول الاوروبيه الثلاثه الاساسيه اللي هي فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، بالتالي يجب أن يترجم هذا الأمر بشكل حقيقي وفاعل. النقطة الأهم هي بأنه نخلص من كل هاي المتاهات، يعني سوريا بدها اقتصاد واستثمارات، الاتحاد الأوروبي يقول بدنا انتقال سياسي ومؤسسات وحوكمة، ومنضل بين الأخذ والجذب. أعتقد بأنه في الوضع الحالي الجامد أفضل ما يمكن الوصول إليه هو ما يشبه الحكم الرئاسي الحكومي، يعني بأنه يكون في حكومة منفصلة عن الرئاسة تتحدث ما ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي بل مع كل الدول. يعني أنا لست في موقع أن أعطي نصائح، ولكن يعني الوزارات السيادية إذا ما تحدثنا عن الدفاع، الأمن، الخارجية، بالإضافة إلى منصب رئيس الجمهورية، غير فاعل، يعني خليني أحكي ما بتهم الحكومة في العمل في الداخل، وبالتالي أنه يكون في حكومة في الداخل تشكل في انتخابات، في كثير من النقاط بتحل مشكلة كبيرة في أنه التعامل مع هاي الدول، منها الاتحاد الأوروبي، في أنه في حكومة فاعلة منتخبة موجودة عم تشتغل، في رئيس حكومة عم يطبق
1: إيه، بس
2: القوانين
1: يعني
2: اللي
1: أستاذ
2: بيريدها الاتحاد الأوروبي أو
1: ناصر،
2: كل
1: يعني
2: الدول.
1: نحن إذا تحدثنا عن مرحلة انتقالية مكتملة، يعني لسه قدامنا 3 سنين فيها، وربما لن يكون هناك حكومة منتخبة وشكل واضح من أشكال الانتخاب قبل انتهاء تلك المدة، هل تعتقد أنه إذن يعني ستبقى أوروبا مترددة في تقديم الدعم المالي كل هذه الفترة، أو أنه ملف اللجوء بات ملحاً بالنسبة للأوروبيين خاصة
2: لا
1: مع
2: لا
1: صعود
2: غير ملح
1: اليمين؟
2: غير ملح لا لا غير ملح، ما تصدقي هي العبارات. وهو ملف انتخابي، يعني بتيجي الانتخابات بتصير بتسمعي موضوع اللجوء، بتروح الانتخابات بينتهي هذا الملف. طيب الان مثلا الاي اف دي عم بتقول انه بده يرجع 700 الف سوري من المانيا، اساسا يعني هيئه العمل او الاحصاء الالمانيه عم بتقول انه لا يمكن، لانه هدول بيكونوا بيشتغلوا بوظائف في داخل المانيا، نفس الامر بينطبق على كل الدول الاوروبيه. لكن هل نحن عم نحكي عن الاتحاد الاوروبي؟ طيب يعني الان امريكا مثلا انه عم تدعم اقتصاديا وعم بتوفي بالتزاماتها، وبس الاتحاد الاوروبي ما عم يدعم اقتصاديا، الدول الاخرى عم تدعم اقتصاديا؟ الجواب هو لا. طيب وين مؤتمر المانحين لسوريا؟ السودان اللي كان تحت الحرب انعقد له مؤتمر مانحين وجمع 17 مليار في باريس في اثناء الحرب، يعني لسه ما كان في لا حكومه ولا استقرار، يعني بانه يجب انه يترجم الوضع بشكل حقيقي على الفعل. مشان هيك انا بقول انه يمكن يكون هذا احد الحلول، انه يكون في انتخابات تؤدي لحكومه تبقى، بمثل ما قال السيد الرئيس بانه في ضرورات بهذا الامر، انه يبقى منصب الرئاسه ووزاره الخارجيه والامن والدفاع خارج هذه المعادلة، لأنه أساسا هذا ما بهم للإصلاح للبناء الداخلي. يعني لما بده يكون في حكومة بدها تبني داخليا وتبني اقتصاد، ما حد يهتم بأنه تأخذ منصب وزير دفاع ولا منصب الأمن ولا أي منصب آخر، بهم المناصب اللي بتشتغل أو الوزارات السيادية الداخلية. صحيح إحنا عم نحكي عن 5 سنين، ولكن الآن في غمضة عين مروا سنتين، وبالتالي يعني ما بتعرف كيف، قد يكون السنة الجديدة هي الحل، هي بادرة الحل، خاصة بأنه الاحتقان في الشارع وصل إلى حد أعتقد يعني فيه، شفنا في الأيام الأخيرة كيف كان وضع الاحتقان في الشارع. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على الاتحاد الأوروبي، ينطبق على المجتمع الدولي، لأنه الجميع مثل ما حكينا بيجي بيزور سوريا بياخد شوية صور وفيديوهات
1: صحيح.
2: وخلص انتهى الموضوع، ما بتشوفي أي أمر على الأرض، والناس عم تصبر عم تصبر عم تصبر، ولكن في النهاية يجب أن يكون في عمل على الأرض، والحكومة تكون شفافة وواضحة بأنه هذا الأمر مع الاتحاد الأوروبي، هذا الأمر مع أمريكا، هذا الأمر مع المجتمع الدولي، لأنه حتى ما تساءل الحكومة لاحقا بأنه هي يعني ما قدمت شيء وهي ما أخذت شيء أساسا. يعني عند اللي بيحكي الاتحاد الأوروبي أنه هو على سنتين حيعطي 500 أو 620 مليون، هو كان
1: هل
2: يقدم
1: الاتحاد
2: 5
1: الأوروبي
2: ل 6
1: أستاذ
2: مليون
1: ناصر، هل الاتحاد الأوروبي واضح أيضا مع الطرف الحكومي في طرح ذلك؟ لأنه يعني ما يتم تصديره أنه هناك دعم أوروبي كبير، وليس يعني ليس جديدا هذا، يعني منذ تسلم الإدارة مقاليد الحكم في دمشق حتى اليوم، يعني منذ أول زيارة ألمانية إلى دمشق هناك ترويج على أنه لا، أوروبا تناصرنا بالمطلق. هل
2: جميل، وين المناصرة؟ هو صحيح في مناصرة، في دعم سياسي، في دعم لاستقرار،
1: يعني هو واضح
2: سوريا، هذا
1: الاتحاد
2: صحيح،
1: الأوروبي
2: ولكن
1: في هذه الشروط والمطالب من الحكومة السورية أم لا؟
2: ما بيجي الاتحاد الأوروبي بفرض على الحكومة بخلها أنه لازم تعملوا انتخابات، لأنه
1: بس بحط
2: أساساً
1: شروطه.
2: في حساسية في التعامل، ولا يعني الشروط تقول بأنه تأتي في أنه نركز على كذا، نركز على بأنه الاستقرار السياسي في سوريا، الدعم السلم الأهلي، المساءلة، هي اللي بيقولها
1: يعني
2: الاتحاد
1: ما بعرف
2: الأوروبي،
1: أنا،
2: لكن
1: يعني عم
2: ما
1: بسألك
2: بقدر.
1: هذا السؤال لأنه مرة يعني وقت اللي جرت اختيار أعضاء مجلس الشعب، مايكل أورمخت على سبيل المثال في مقابلة على تلفزيون سوريا أشاد ب يعني ما اسمها عملية انتخابية في سوريا، فهذا يدل بشكل أو بآخر على أن المؤشرات اللي عم تجي للحكومة من طرف الاتحاد الأوروبي هي مؤشرات إيجابية وليست سلبية، ولذلك سألتك هذا السؤال.
2: أنا معك، هي مؤشرات إيجابية ولا زالت إيجابية، ولكن في فرق بين عناوين وفي فرق بين أفعال على الأرض. ما بنحتاجه في سوريا هو أفعال وليس عناوين. يعني كلنا بنعرف الحساسية الموجودة في أنه طريقة التعاطي ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين سوريا الآن، وجيد جدا الخطوات اللي وصلنا إلى الآن، ولكن يجب أنه تترجم على الأرض. كيف تترجم على الأرض؟ يقرأ ما يريد الاتحاد الأوروبي وينفذ على الأرض، والاتحاد الأوروبي أيضا يفهم بأنه الأمر لا يتعلق في أنه فقط يكون في تصريحات متبادلة، وبأنه استقرار سوريا هو مهم جدا الآن أساسا للاتحاد الأوروبي، لأمن الاتحاد الأوروبي في الوضع الحالي، وبأنه سوريا فعليا ممكن تكون عامل مهم الآن اقتصاديا وسياسيا وعسكريا حتى بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
1: أستاذ علي، يعني كنت قد قلت لي منذ قليل بأنه أولويات الطرفين قد لا يعني قد لا تكون متشابهة أو متطابقة لنقول، وذهبت أكثر الحديث مع الأستاذ ناصر عن أولويات الأوروبيين. ما هي أولويات سوريا؟ ما الذي يعني تريده سوريا أيضا ربما من شروط للتعامل مع أوروبا؟ لأنه قد يكون هناك أدوار، هناك أطراف أخرى تستطيع أن تأخذها عن الأوروبيين أو تكون جدية فيها خلال هذه الفترة بشكل أكبر، ويعني على سبيل المثال روسيا في موضوع التدريب العسكري أو المعدات أو ما إلى هنالك. فهل أيضا هناك شروط أو أولويات سورية تريدها سوريا اليوم من أوروبا؟
0: أنا اليوم الشروط السورية هي ليست شروط، هي
1: أولويات.
0: أولويات اليوم سوريا في السابق كانت تبحث عن مساعدات، عن استجداء بحالة الموجودة، أتكلم عن ما قبل التحرير. اليوم سوريا تبحث عن انخراط أكبر بشكل فاعل بالعلاقات. الضيف العزيز أبطر العلاقة بشكل جيد، لا يوجد مفاعيل حقيقية على الأرض، لكن اليوم المسار الميداني يقول أن الاستحقاق في المشهد السوري بناء مؤسسة. الشعب السوري حقيقة نور يعشق المؤسسات، يحب أن يكون هناك يعني تمثيل حقيقي لكافة القوى المجتمعية، لكافة الشرائح، فبالتالي الذهاب باتجاه تمثيل حقيقي وفاعل لأطياف الشعب السوري، أن يكون هناك دعني أقول صناع قرار ربما لديهم دراية في المشهد، في التشريعات، في القوانين، ومن هنا نذهب إلى بناء مؤسسات حوكمة حقيقية وفاعلة، وهذا أيضا ما تم الحديث عنه. فبالتالي أنا ما زلت أراه تأطير بشكل العلاقة القادم، خصوصا أننا نتحدث عن 2000 أو 34 تم الحديث خلال اللقاء الصحفي، تم الحديث عن شراكات طويلة الأمد. طب يتم برأيي أنا أن تكون سوريا بلد مستقر، ما يريد الاتحاد الأوروبي، وهنا نقف عند السؤال، ما يريد الاتحاد الأوروبي من سوريا أن يكون بلد مستقر؟ منطقة ربما يتم الحديث عن هرمز جديد، يتم عن الحديث عن عدم تصدير أزمات وإرهاب إن كان داعش أو لاجئين أو غيرها. فبالتالي تحقيق الاستقرار وتوحيد مساحات الجغرافيا السورية.

0: هذا اولويات ايضا بالنسبه للاتحاد الاوروبي. ما يريده السوريين من الاتحاد الاوروبي لا شك اليوم السوري غالبيته تحت خط الفقر، يتطلب اعاده اعمار، يتطلب
1: صحيح.
0: بناء مؤسسات، تشريعات، قوانين، نظم. لا يوجد حقيقه لدينا اليوم الى الان لا شبكات كهرباء، لا اتصالات، لا
1: صحيح.
0: طرق بالحد
1: وهذا
0: الذي
1: ما
0: يغطي
1: يجعلنا
0: غالبيته.
1: نتمنى دوما انه يعني تتحول كل الوعود الى حقيقه. اشكرك شكرا جزيلا من ادلب، الباحث السياسي الاستاذ علي عبد المجيد. الشكر ايضا موصول للاستاذ ناصر زهير، مستشار الشؤون الدبلوماسيه والاقتصاديه في المنظمه الاوروبيه للسياسات، ضيفي من برلين. مشاهدينا مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل قرارات لمجالس البلديه في دوما وصرغايه تمنع العريس من دخول الى صاله الاعراس.
2: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
3: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
2: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
3: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
2: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
3: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي
2: تمام
3: منذ 50 سنة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر مجلس بلدية سرغاية في ريف دمشق قرارا يمنع بموجبه دخول العريس إلى حفلات السيدات في صالات الأفراح. وقال المجلس إنه استند في قراره إلى قانون الإدارة المحلية لعام 2011 محذرا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وجاء قرار مجلس بلدية سرغاية بعد يوم واحد من إصدار قرار مماثل في مدينة دوما بريف دمشق. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق المحامي الأستاذ عبد المنعم دياب، ومعنا أيضا عمر الحلاج خبير التنمية والحوكمة ضيفي من إسطنبول. مرحبا بكما أستاذ عبد المنعم. دعني أبدأ معك، ما هي حدود سلطة البلدية في تنظيم الحياة العامة أو ربما التدخل بها كما نرى في هذين القرارين؟
1: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم. هلا بالنسبة لهذا الموضوع اللي صار اليوم بالمبارح، يعني بالنسبة لموضوع مجالس المدينة بدوما وبسرغاية، طبعا هنا يعني في مشكلة كبيرة هي تعدي على الحرية بشكل واضح وصريح، لأنه اليوم القانون اللي صدر بالعام 2011 للإدارة المحلية هو بيمنح مجالس المدينة حق إدارة الشؤون المحلية والمدنية والاجتماعية، يعني بمعنى أنه هن بتنحصر أمورهم بالإدارة، إدارة الأمور مثلا قمامة، تسفيت طرق، مخالفات مثلا، تنظيم مساعدات، هالقصص هي. اما هون بمعنى هذا القرار اللي طلع هو ما له مستند بالاساس لسند قانوني، يعني اليوم اي قرار بده يطلع بده يستند لسند قانوني، فهون نحن مو موجود عندنا هو السند القانوني اللي استند عليه القرار، هون قرار صار فعليا هو تدخل يعني بحد من حريه الاشخاص اللي موجودين بهي المدينه، يعني نحن مو موضوعنا انه نحن مثلا عم نحكي على عرس. عرس هو موضوع شخصي،
0: هو حتى قانون الإدارة المحلية، لأنه المجلس قال بأنه قانون الإدارة المحلية لعام 2011 بخوله بإصدار قرار كهذا، يعني هو قانون الإدارة المحلية
1: بما لا
0: شو السند اللي ممكن يكون موجود فيه لإصدار هذا القرار؟
1: اتفضلي. بما لا يتعارض، طلع هذا القانون طلع شيء نص واضح وصريح بما لا يتعارض مع التشريعات القانونية، واليوم الإعلان الدستوري واضح وصريح بيكفل حرية الأفراد واللي بتصونه الدولة. فأنت اليوم وقت عم تعمل هذا أو تطلع هيك قرار، أنت مالك معتمد على سند قانوني واضح وصريح أو

0: بالاساس بالاحرى ما في سند قانوني انت معتمد عليه بهيك قرار.
1: طب هذا ما ممكن انه يتصنف كتنظيم اداري؟ ما ممكن انه هو يتصنف كتنظيم اداري؟ هو من حق البلديه بشكل عام، خاصه انه يعني وان كنت مخطئه يعني فصحح لي، ربما صالات الافراح مهمه تنظيمها ومتعلقاتها مرتبطه بالبلديه.
0: هلا بغض النظر طبعا، هلا هي مثلا رخص صالات الافراح على سبيل المثال، هالامور هي الاداريه اللي من برا، هي طبعا يعني من اكيد طبعا بدهم ياخذوا رخصه من البلديه، ولكن اليوم طالما ما في مثلا خدش للاداب العامه او للحياء العام، فهون نحن ما فينا نقول انه هذا فيهم يتدخلوا بهي الحريه، هي تعتبر حريه شخصيه للافراد واللي هي صانت الدستور وحفظتها الدوله للمواطن. فانت اليوم هذا هي حريه شخصيه، يعني انا هلا السؤال بدي اساله وانا كمحامي، اليوم مثلا انه طلعوا قرار انه ممنوع هذا العريس يفوت على عرسه نفترض انه تحت المخالفه، طب شو هي المخالفه؟ شو النص القانوني؟ طب هذا الزلمه اذا خالف هذا القرار شو ممكن يصير معه؟ يعني ممكن ينحبس، ممكن يتوقف، ممكن يعني يتغرم، يعني شو هو النص اللي بيعاقب هذا الشخص؟ هذا السؤال بده ينطرح، هذا النص هذا ماله موجود.
1: طيب يعني سأعود إليك في تفاصيل قانونية أخرى. أستاذ عمر مرحبا بك مجددا، أين تنتهي صلاحية البلديات في موضوع تنظيم المجال العام؟
2: مساء الخير وشكرا للاستضافة وشكرا للمشاهدين الكرام للمتابعة. مبدئيا المجالس المحلية عندها صلاحيات واسعة بموجب المرسوم 107 للعام 2011، ولكن صلاحياتها لا تتجاوز حدود الحريات الممنوحة في الدستور. هي تستطيع أن تقوم ببعض الإجراءات الأساسية المتعلقة بتنظيم النظم العمرانية والرخص العمرانية، هذا طبعا من حقها، الرخص الصحية هذا من حقها، ومن حقها أيضا أن تنظم ساعات عمل المؤسسات التي تنتج الضوضاء والتي تعرقل السير، هذا من حقها وشيء طبيعي. القضايا الأخلاقية لم تعطى للمجالس المحلية بموجب المرسوم 107، بمعنى القضايا الأخلاقية بنهاية المطاف إلى إطار قانوني مستقل بينظمها، وبالتالي هي ليست من صلاحيات المجالس المحلية في إدارتها أو متابعتها. والموضوع الآخر اللي يمكن كمان لازم يعني ناخده بعين الاعتبار هو أنه هن مو بس طلعوا شيء مش بصلاحياتهم، ولكن أيضا طلعوا بآلية مغالطة للآليات للمجالس المحلية بتطالع فيها القرارات. مجالس المحلية بتطالع بلاغات فيما يخص أو تعاميم فيما يخص أمور معينة، أو بتطالع أنظمة عمرانية، يعني بتطالع مخطط تنظيمي، بتطالع خطة تنمية، بتطالع قرارات بتتعلق بحركة المرور والسير، بتنظيم أوقات الدوام، بتنظيم أوقات الفتح والتسكير بالنسبة للمحلات. فإصداره بقرار مو من صلاحيات مجلس المدينة يطالع أشياء بقرار من هذا النوع.
1: طب هيك شيء ممكن يكون من صلاحية أي جهة أخرى؟ يعني شيء متعلق، عندي حفلة خاصة، أنا رحت حجزت صالة أفراح لحفلة خاصة، ما يجري داخل هذه الحفلة طالما هو يعني لا أدري إن كان هناك تعريف حتى لما تفضلت به من أخلاق للمجتمع، إذا كان يجري ضمن هذا وضمن الأعراف، هل يحق لأي جهة أن تسائلني عن دخول العريس أو عن أغنية وضعت على سبيل المثال؟ يعني لأنه من يبدأ بدخول العريس بعد شوي يمكن أن يتدخل حتى في نوعية الأغاني التي توضع داخل الأعراس.
2: طبعا يعني لذلك هناك إطار دستوري حامي للحريات الشخصية بغض النظر عن مجتمع معين أو فئة معينة من المجتمع في منطقة معينة. المجلس المحلي عنده صلاحيات، أولاً لما بيكون منتخب، ومنتخب فعلاً منتخب، القرار بيطلع من مجلس محلي وليس من مكتب تنفيذي. مثل هيك قرارات بتطلع بإقرار من مجلس منتخب. نحن لسه على حد هلا رغم انه دوما صار فيها انتخابات، بس هي في الحقيقه ما صارت انتخابات نظامية وما صار انتخابات فعليا بإطار
1: شعبي.
2: شعبي مفتوح للجميع، وبالتالي ما عندنا وضوح لرغبة المجتمع في هذه المنطقة بالكامل، إذا كان هو رغبته بإطار معين لينظم أموره.
1: يعني إذا كان المجلس منتخب وأصدر قرار مثل هذا اللي شفناه الآن بمنع العريس من دخول حفلته الخاصة،
2: لا لا يعني عم نقول حتى القرارات اللي بتطلع من المجالس المحلية المفروض تطلع من أطر منتخبة فعليا. طالما نحن ما وصلنا لمحل إطار منتخب شعبي نظامي بإطار معترف فيه بشكل واضح، نحن في عنا حاليا حالة مؤقتة. بهالحالة المؤقتة في كثير مجالس محلية عم تجي بتطلع على رأي الأشخاص اللي قاعدين بالمكتب التنفيذي، وبين بعضهم بحدا بيقترح عليهم فكرة معينة بيقولوا الفكرة جيدة، قد تكون جيدة وقد تكون لا، بس هي الفكرة مي من صلاحياتهم حاليا. لما بيصير في مجالس منتخبة، المجالس المنتخبة عندها حدود معينة لتحدد فيها بعض الأولويات العمرانية، ولكن هالأولويات تخضع للحريات اللي متاحة بالدستور. فإذا هن طلعوا قرار وأحد المواطنين شاف أنه هذا القرار بيمس بحرياته الشخصية، نظرياً هو المفروض بيقدر بلجأ للقضاء ويقول المجلس المحلي تجاوز الدستور في هذا المكان.
1: جميل.
2: بس هن حتى صلاحية إصدار مثل هذا القرار بالوضع القانوني اللي عندهم حالياً ما بيقدروا يطالعوا.
1: مفهوم. يعني شكراً لك على هذا الشرح المفصل. أستاذ عبد المنعم، يعني هل هناك تعريف للحرية الشخصية؟ كيف يمكن تحديدها؟ ومن له الحق في تحديد حدود الحريات الشخصية؟ لأنه قد يقول لك قائل فيما يخص هذا القرار على سبيل المثال بأنه هناك حريات شخصية للنساء الموجودين داخل الحفلة، ربما واحدة منهم تشتكي أو لا تحب أن يدخل العريس ويكمل الحضور أو تنأسر بشكل أو بآخر بحضوره. فشو هي حدود الحرية الشخصية في هذا السياق؟ ومن هو المخول بتعريفها؟
0: هلا بالنسبه لهذا السياق احنا عم نحكي على موضوع الاعراس بهدول المناطق، مزبوط ولا لا؟ عشان يكون
1: صحيح. ايه، وبعدين ممكن صحيح. منه يعني ننطلق للاعم.
0: طيب تماما، يعني احنا هنحكي اليوم على موضوع الاعراس مثلا لنفترض بسرغايه او بدوما اللي هن اصدروا هدول القرارات. يعني اليوم هو موضوع الاعراس هو يعني حريه شخصيه. اليوم بالاساس يعني الواحد وقت بده يتجوز حيكون متفق على هاي التفاصيل، يعني بينه وبين زوجته المستقبليه، بين اهله وبين اهله. يعني فعليا اليوم وقت الواحد بده يعمل، هو له حريه يعمل مثلا عرس مختلط او عرس رجال او عرس نسوان لحاله، له حريه انه هو يفوت. يعني اليوم انت تعرف عليه بعرس النسوان، بفوت العريس اخر ربع ساعه، طبعا بيكونوا متفقين ومخبرين كل المعازيم، وغالبا هن بيكونوا كلياتهم اهليه بمحليه،
1: في عرف هو يعني اصلا يعني بعض. في عرف بموضوع دخول العريس بنهايه الحفله.
0: تماما، هو قبل ما يفوت بيقولوا انه هلا مثلا فايت العريس، يعني العالم اللي ما بتعرفه بتضغط، العالم اللي عنده مشكله بدخوله بتحمل حالها وبتطلع مع وقت محدد، وبتحسن تطلع، بتحسن مثلا يعني تتحجب وتحط على راسها، يعني من هذا الحكي.
1: اي بس يعني هناك اليوم يعني هناك اليوم
0: هي دائما
1: فئات
0: هي
1: من السوريين
0: يعني
1: من قد ترى بهذا الفعل اختلاط مثلا ممنوع على صعيد العقيده الدينيه على سبيل المثال، هل يحق لها ان تشتكي على وجود هذا الفعل في المجتمع وبالتالي يتم منعه؟
0: أنا برأيي الشخصي لا، طبعا ما بيحق له.
1: لا، برأي القانون أستاذ عبد المنعم
0: يوم حرية شخصية،
1: لأنه هو برأيه الشخصي أنه هذا الشيء حرام، فنحن برأي القانون كيف تتعرف هون الحرية الشخصية؟
0: أختي الكريمة، نحن اليوم في قانون، في دستور، نص القانوني واضح وصريح. طالما أنا اليوم ماشي على القانون، طالما اليوم أنا مالي عم بعمل شيء بيخدش الحياة العام، بخالف الآداب العامة، فأنا اليوم فعليا ماشي على القانون، هي حرية الشخصية. أما مجرد تعديت هي الخطوط فأنا هون صرت لا، ما اسمها حرية، هي صار اسمها تعدي على حرية الآخرين. يعني ما اليوم أنا في قانون بيحكمني، في بلد هي عبارة عن خليط، في عالم يعني بتكون يعني عنده موضوع الاختلاط حرام، في عالم تانية لا عنده موضوع الاختلاط عادي ضمن حدود معينة. طالما أنا ماشي بالقانون، طالما ماشي بالحرية اللي منحني إياها الدستور، اللي منحني إياها القانون، واللي أنا ما بأذي غيري فيها وما بتعدى على حرية غيري، فأنا هون هي اسمها الحرية بالنسبة لي. أما أنا مجرد ما تعديت على حرية غيري، إني أنا قلت هذا الشخص لازم يعمل هيك أو هذا اللي أنت عم تعمله حرام تعملوا حلال، هذا موضوع ثاني صار تماما. ولكن انا بحريتي الشخصيه بقانون بلدي بدست

0: امور بلدي، انا ما خالفت هاي القوانين، ما خالفت الانظمه، ما تعديت على حدا، ما سبيت حدا، يعني بمعنى
1: طيب
0: ثاني
1: هل في طريق يعني قانوني للطعام بالقرار؟ هلا اذا مثلا اهالي منطقه بدهم يروحوا يطعموا بهذا القرار او اي قرار ثاني يتخذه المجلس بطريقه مشابهه، هل في طريق قانوني للطعام فيه؟
0: اختي الكريمه، هو القرار اساسه باطل، وما بني على باطل فهو باطل. يعني اليوم هذا القرار هو اساسه باطل، واساسا ما في سند قانوني ارتكز عليه. يعني انت اليوم عم تطلع قرار اساس ما له سند قانوني، مخالف للاعلان الدستوري، فهو قرار اساسه باطل. يعني انا اليوم على سبيل المثال برجع بقولها، طيب لنفترض عملوا عرس واتفقوا بين بعض، فات العريس باخر ربع ساعه، طب شو العقوبه اللي هو بيتعاقبها؟ مين الجهه اللي بدها تعاقبه؟ مين الجهه اللي بدها تخالفه؟ يعني هو اساس
1: هلا هو لافت للنظر استاذ عبد المنعم انه بلديه دوما حذفت القرار قبل قليل من صفحاتها ومنصاتها الرسميه، لكن بدون توضيح ولا اعتذار عن التعميم ولا حتى اصدار تعميم يلغي او ينافي التعميم الاول. هل لهذا معنى قانوني؟ هل يعني ذلك انه فعلا تم التراجع عن هذا الموضوع والغائه؟
0: والله هلا حلك اللي سمعته انا واللي قريته واللي شفته، حتى طلع احد الاشخاص ناشط يعني من مدينه دوما وطلع حكى انه انحذف القرار، بمعنى انه القرار بالاساس يعني تعتبر انه ماله موجود. واللي سمعته من هذا الشخص انه مستلم شخص جديد يعني اداره هي المجلس، وهذا القرار طالع على اللي قبله. فهو انه اليوم شلون طلع القرار هيك، هذا هذا هذا استغربت فيه انا يعني.
1: طيب
0: بس اللي قريناه واللي شفناه انه تراجعوا عن القرار.
1: ايه بس بصرغايه على ما يبدو يعني لم يتم التراجع عنه حتى الان.
0: بصرغايه لحد هلا ما صار شيء يعني.
1: ما صار
0: لا
1: شيء
0: لحد هلا لا. طبعا هي هون الدوله، هون دور الدوله هي اللي لازم تتدخل بهذا الموضوع يعني. اليوم في قانون، انا بمشي على دستور البلد، بمشي على القانون. اليوم اساسا ما لازم هذول المجالس ما عندهم هي الصلاحيه ليعطوا ليطالعوا هذا القرار. فهون هو بيجي دور الدوله هي يعني يكون قانون صارم واضح وصريح، انتم للمهمه اللي انتم موجودين لها.
1: يعني تعتقد انه ما في اي توجيهات مركزيه بهذا الخصوص، انه هناك اجتهادات في هذه المناطق بشكل فوضوي؟
0: اي اكيد، انا على اعتقادي لا، هي اجتهادات، هي انا هيك بعتقد يعني اكيد يعني 100% يعني.
1: طيب استاذ عمر،
0: ما سمعنا بنص قانوني بعد 2024.
1: صحيح،
0: ما سمعنا بنص قانوني بعد 2024 ما يخص هي القصة يعني.
1: طيب أستاذ عمر، هلا يعني كما قلنا وكما هو يعني الملاحظ أنه قد لا يكون هناك قرار مركزي يعني في أي تضييق على موضوع الحريات الشخصية، لكن على المقلب الآخر يبدو أنه أيضا ليس هناك تعامل جدي في بعض الحالات التي تمت وجرى فيها بعض التعدي على الحريات الشخصية أو إصدار قرارات في غير محلها، سواء لها علاقة بالنساء أو الملابس أو ما إلى هنالك. هل تعتقد أن هناك ما هو ممنهج أو ما هو يعني متروك للتقديرات الشخصية، أم أنه لا يعني تجري معالجة هذه الأمور أولا بأول؟
2: هلا يعني نحن بوضع انتقالي، لسه كل الأطراف ما عرفت حدود صلاحياتها وحدود الأطر المطلوبة منها وحدود مهماتها ومسؤولياتها، مو بس صلاحياتها. ففي كتير أطراف عم تأخذ فيها قرارات باتجاهات معينة لاعتبارات شخصية أو لاعتبارات مجتمعية معينة، من غير ما يكون في فهم واضح للمهام الأساسية المناطة بالمجالس. يعني اليوم أنا بالنسبة إلي السؤال الأكبر، ليش نحن راكدين عم نرقد على هالمسائل هاي قبل ما نكون عم نطلع على مسائل رفع القمامة من الشوارع، قبل ما نكون عم نطلع على مسائل إعادة المهجرين إلى بيوتهم، قبل ما نكون عم نطلع على مسائل كيف نعالج إرث الاستملاكات وإرث الأراضي المصادرة، كيف بدنا نرجع ندير عجلة التنمية المحلية، شو هي المخططات التنظيمية المطلوبة اليوم للمدن؟
1: يعني اللي عم تطرحه أستاذ عمر هو جدا مهم، لكن يعني أيضا من الملاحظ أنه معظم هذه القرارات أو التعميمات هي متعلقة بالنساء، يعني سواء ما حدث في التل على موضوع مثلا موضوع الطبابة النسائية، سواء ما حدث الآن يتعلق بحفلات النساء، ما حدث سابقا على موضوع لباس معين أو مكياج معين في الأدوية أو في
2: هي أطر إيديولوجية وأخلاقية معينة
1: إيه، وتمس فئة ضعيفة، يعني تمس

0: فئة من السهل المساس
1: تمام،
0: بحريتها.
1: تمس فئة من السكان بوقت لازم نكون عم نفكر فيه في قضايا كتير أهم. فالسؤال ليش دائما نحن كمجتمع نتخبى وراء قضايا تقييد النساء بدل ما نفكر بالقضايا الاستراتيجية الأساسية المطلوبة لحماية البلد، لتطويرها، لإعمارها، لإعادة المهجرين؟ يعني هذا هروب من الواقع. دائما اللي ما بيقدر يقدم حلول بيلاقي كبش فداء، وهذا الكبش الفداء بيلتقى أضعف شخص في المجتمع، منقيد حرياته ومنقلب المعادلة من معادلة مشاكل حقيقية عم بيواجهها المجتمع لنوجد مشاكل تانية تبعدنا عن المشاكل الأساسية.
0: طب
1: نحن
0: استاذ
1: المفروض
0: عمر،
1: اليوم
0: يعني
1: نكون عم
0: كمان
1: نحارب مشاكل
0: بالنهايه
1: كتير أهم.
0: في عندي سؤال، يعني هي الفكره اللي تفضلت فيها وصلت. في عندي سؤال انه كيف ممكن مع الوقت ما تتحول تعريفات مفاهيم فضفاضه مثل الاخلاق، الحريه الشخصيه، الاداب العامه الى سيف مسلط على حريات الناس؟ يعني يكون يعني ان تعرف لاحقا بشكل ضيق على سبيل المثال، فلا تعطي الحيز او الهوامش المطلوبه للمجتمع، وباختصار لو سمحت.
1: هلا هذا الموضوع يؤطر اولا في الدستور مثل ما تفضل ضيفك الكريم، تؤطر بقوانين، تؤطر باشياء متفق عليها ضمن اطار قانوني تحميه المحكمه الدستوريه العليا. بمعنى انا اذا في عندي تعدي على الحريات الشخصيه المفروض تكون في محكمه دستوريه عم تجي بتقول اليوم هذا القرار اللي طلعته غير دستوري. فالحامي الأساسي لهالمواضيع هاي بنهاية المطاف هو مؤسسة اسمها القضاء، وفي جواتها مؤسسة مختصة أساسية اسمها المحكمة الدستورية العليا اللي هي معنية بهالقضايا هاي. لما بتطالع أي جهة إدارية قانون أو قرار أو بلاغ يخالف الدستور،
0: شكرا.
1: وظيفة المحكمة الدستورية العليا توقف وتقول هذا الكلام غير دستوري، سواء رفع هذا الموضوع من مواطن صار عليه تظلم أو لم يرفع. بمجرد ما جهة إدارية تأخذ قرار أو توجه مخالف للدستور، المحكمة الدستورية عندها سواء رفع أو
0: النظر
1: لم
0: فيه.
1: يرفع عندها مسؤولية التابعة.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمر الحلاج، خبير تنمية وحوكمة، ضيفي من إسطنبول. شكر جزيل أيضا موصول الأستاذ عبد المنعم دياب المحامي، ضيفي من دمشق. مشاهدينا شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
2: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله، والبداية بالعناوين. وزارة الطاقة تبدأ توزيع النوع الثاني من المازوت وتشير إلى إمكانية طرح النوع المحسن من المادة اليوم. الأمن الداخلي يعلن القبض على خلية تابعة لحزب الله في حوض اليرموك بدرعة. قوات الاحتلال تعتدي على 5 رعاة أغنام خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة. والولايات المتحدة تنهي اليوم انسحاب قواتها من العراق بعد أكثر من عقدين على وجودها العسكريّة.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قالت وزارة الطاقة إنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد السليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير ثلاث فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات.

0: معنا الآن مشاهدينا مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من محافظة دير الزور. مصعب مرحبا بك. إذن وزارة الطاقة قالت أنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة، لو تطلعنا على التفاصيل والواقع لديك.
1: صباح الخير لك ولمشاهدينا الكرام. نعم، بحسب ما أخبرت وزارة الطاقة فإنها حقيقة بدأت بتوزيع النوع الثاني من مادة المازوت على محطات الوقود بسعر 150 ليرة سورية للتر الواحد، في إطار الآلية الجديدة التي أقرتها الوزارة لطرح ثلاثة أنواع من المازوت بحسب ما أخبرت، تختلف في السعر والمواصفات أيضا والاستخدامات. في دير الزور مع ساعات الصباح الأولى لم تسجل محطات الوقود التي رصدناها ازدحاما أو طوابير لافتة. توجه المواطنون مع ساعات الصباح الأولى إلى أعمالهم وظائفهم، لم تشهد الكازيات حتى الآن إقبال استثنائي على هذا النوع الجديد. بحسب وزارة الطاقة فإن المازوت بسعر 150 ليرة سورية هو مخصص للنقل وبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية، الآليات الثقيلة الهندسية، الآليات الزراعية، بما يسمح باستخدام وقود أقل كلفة في الحالات التي تتوافق مع أو تتوافق فيها مواصفات المركبات والآليات مع هذا النوع. أما النوع الذي يعني ينتظره المواطنون، وإن قالوا أنه حتى الآن حتى هذه اللحظة غالي مع اقتراب فصل الشتاء، فهو المازوت المخصص للتدفئة والتي حددت وزارة الطاقة سعره عند 115 ليرة سورية للتر الواحد، إلى جانب أيضا تخصيصه للزراعة الفئات المستخدمة.

0: المدعوم بسعر 115 ليرة سورية للتدفئة والزراعة، والنوع الثاني بسعر 150 ليرة، فيما يعني يستمر المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة باللتر. طبعا في دير الزور قد لا يظهر أثر الأنواع المخصصة، خاصة المخصص للتدفئة، على حركة المحطات بشكل ملحوظ وواضح، لأن الجو لا يزال معتدل مع استمرار الطقس المعتدل وعدم دخول موسم التدفئة يحتاج إلى شهر أو شهر ونصف. لكن ربما يعني سيتغير الوضع مع انخفاض درجات الحرارة وبدء فصل الشتاء، ما قد يرفع الطلب على المحطات، وخصوصا بالنسبة للأسر التي تعتمد على المازوت بشكل رئيسي في التدفئة في دير الزور أو في الشرق
1: السوري. هل معنى ذلك
0: يا مصعب
1: أن هذه الفئات والأسعار الجديدة للمازوت المطروح من قبل الوزارة سيكون مجديا بالنسبة لفئات معينة من الناس؟
0: يعني في الحقيقة نوعا ما سوف يكون مجدي لبعض الفئات، إنما لا تزال هناك شكاوى من ارتفاع الأسعار. البعض يقول أنه لن يستطيع شراء برميل مازوت واحد. اليوم نحن نتحدث عن يعني 115 ليرة مقارنة بالعام الماضي اشترى الناس المازوت اللتر الواحد ب 7000 ليرة سورية تقريبا، وكان مازوت مخصص للتدفئة فقط، يعني نوع رديء، لكن استطاعت الأسر شراء برميل أو برميلين. في دير الزور تحدثنا مع الأسر السورية، قالوا أنهم يعني يستهلكون في فصل الشتاء ما بين البرميلين إلى 4 براميل. اليوم بات الأمر مضني وشاق على عشرات الأسر في الشرق السوري. لا يخفى على أحد الفقر المدقع الذي أصاب مئات الأسر، خاصة اليوم فرص العمل قليلة، لا يوجد عندنا مؤسسات أو معامل خاصة للعمل، وأيضا الدمار الكبير الذي طال الأحياء في محافظة دير الزور، نسبة 73% تقريبا دمرت بشكل جزئي وكلي. اليوم الناس تشتكي بشكل كبير جدا من يعني المعيشة، وخاصة مع دخول فصل الشتاء أو اقتراب فصل الشتاء. تحدثنا مع بعض المواطنين قالوا أنهم لن يستطيعوا شراء ولا لتر مازوت واحد، فالأمر صعب جدا. ننتظر خلال شهر كامل حتى نعرف ما هو حال المواطنين الحقيقي.
1: لكن المواد في حد ذاتها موفرة مصعب إلى جانب البنزين، يعني البنزين كان خلال الفترة الماضية كانت هناك شح فيه.
0: في دير الزور لم نشهد اكتظاظ أو يعني طوابير طويلة على محطات الوقود. بالأمس أنا عبيت يعني بشكل شخصي، يوجد بنزين في عدة محطات، سواء كان في طيبة أو المحطات التابعة للدولة أو حتى الخاصة، إنما لا نعلم الأيام القادمة ما هو الحال، لكن لا يوجد اكتظاظ أبدا. الناس يعني من عنده سيارة أو دراجة نارية استطاع تعبئة الوقود سواء كان بنزين أو مازوت بشكل جيد جدا، لكن نحن نتحدث عن اقتراب فصل الشتاء، ربما يعني سوف يكون هناك فئات مختلفة للمازوت، ربما يكون هناك اكتظاظ خاصة إذا كان هناك طلب كبير على المازوت المخصص للتدفئة.
1: نعم، ابقى معنا مصعب. الآن انضم إلينا ياسر الروح، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ماذا لديك فيما يخص توفر هذه الفئات الجديدة من المازوت ياسر؟
2: نعم عبد المنعم، صباح الخير. يعني قمنا بجولة يوم أمس في معظم المحطات الوقود المتواجدة في مدينة حماة. للآن لم تصل يعني الأنواع الثانية لمادة الديزل، يعني هناك ترقب من المواطنين وأصحاب المحطات أيضا لتزويد أو استجرار أصحاب المحطات هذه المادة. اليوم المواطن يسأل متى ستأتي هذه المادة، اليوم مع دخول فصل الشتاء المواطن بحاجة إلى بعض يعني بحاجة إلى مادة الديزل للتدفئة، وهناك أيضا بعض المزارعين الذين يبدأون الزراعة أيضا بحاجة إلى مادة الديزل لتشغيل يعني محطات المياه وتشغيل الجرارات لحراسة الأراضي. اليوم المواطن بشكل عام يسأل عن هذه المادة واستفسارات كثيرة لديه عن مدى جودة هذه المادة. اليوم المواطن أيضا يعني حمل لنا رسالة أن نوصلها عن طريق التلفزيون عن جودة هذه المادة، اليوم يعني انواع الديزل هل تصلح للزراعه؟

0: الانواع الاخرى التي تحصل يعني الانواع الاخرى التي يعني كما ورد في القرارات للتدفئه. طبعا يعني اليوم المواطن بحاجه الى توضيح بشان هذه المواد. اليوم يعني او منذ يومين يعني تقريبا عبد المنعم كان هناك ازمه خفيفه على ماده البنزين بشكل عام. يعني كان هناك بعض المحطات التي اغلقت هنا في مدينه حماه بسبب انهم لم يقوموا باستجرار الماده بشكل مستمر. طبعا تم اغلاق وتم مخالفه بعض المحطات بسبب عدم الاستجرار، وكان تجديد من قبل وزاره الطاقه على كل محطه لم تقوم باستجرار اي ماده من المواد سيتم يعني مخالفتها وترتيب عليها مخالفه كبيره، اضافه الى اغلاق المحطه لعده ايام بسبب عدم الاستجرار. اليوم بعد قرار بدء وزارة الطاقة على يعني طرح النوع الثاني الذي يكون سعره 150 ليرة سورية، اليوم المواطن ينتظر هذه المادة بفارغ الصبر. كما ذكرت لك أن هناك يعني مواطنين اليوم يعني يحتاجون هذه المادة لتعبئة يعني مادة الديزل لتدفئة في فصل الشتاء، إضافة إلى أن
1: معنى ذلك أنها لم تتوفر بعد في حماة ياسر؟
0: لم تتوفر الى الان عبد المنعم، يعني بحاجه الى عدد ايام هذه الامر. طبعا بحسب السوريه للبترول عبد المنعم الاستشار يكون يعني يطلب اليوم تطلب المحطات يعني تزويد او استجرار ماده الديزل للنوع الثاني ممكن ان نعم. تصل خلال ايام، ممكن ان يكون هناك ضغط يعني على المحطات، خصوصي ان يعني التزويد سيكون من المصافي مثل مصفاه حمص او بانياس، يعني هناك وقت لاستجرار هذه الماده. لا نتوقع ان تصل الماده اليوم، ممكن ان تصل في الايام القادمه، ممكن يوم غد او بعد غد او
1: مدير الاتصال الحكومي يقول انه رب النوع الثاني تحديدا او المحسن سيتوفر ربما اليوم. يعني هل هذه المواد او هذه الدرجات من المازوت معروفه لدى الناس لديك ياسر؟
0: عبد المنعم يعني نحن عشنا تجربة في الشمال السوري، كان هناك عدد من الأنواع، أنواع الديزل كان هناك أنواع محسنة وهناك أنواع يعني تستخدم للزراعة. عشنا تجربة يعني كانت في فترات صعبة، كان هناك بعض المواد، مواد الديزل كانت تتجمد في فصل الشتاء وكان يعاني المواطنين منها بشكل مستمر. اليوم المواطن يسأل هل هذه المواد التي ستطرح في الأسواق ستكون نفس جودة المواد التي طرحت في السابق. هناك تجارب سابقة يعني في الحقيقة عبد المنعم للمواد، كان هناك مواد جيدة يعني نوعا ما كانت تستخدم حتى المركبات الكهربائية بشكل عام. المواطنين يعني كانوا يستخدمون هذه الانواع الثانيه لمركباتهم التي تستخدم على او يعني تمشي على ماده الديزل، ولكن كان هناك بعض الاعطال التي تواجههم بسبب ان يعني جوده الديزل لن تكن كالنوع الاول. النوع الاول هو يعتبر افضل الانواع، ولكن الانواع الثانيه تخفف من الاعباء. اليوم هناك يعني النقل الداخلي، اليوم نتكلم على سيارات النقل الداخلي، هذه السيارات ممكن ان تستخدم النوع الثاني يعني كونها مركبات قديمه وتصلح الانواع الثانيه لاستخدامها. اما بالنسبه للمركبات فهناك تخوف من المواطنين لاستخدام الانواع الثانيه خوفا.
1: ياسر هل لازلت معي؟ طيب أذهب إلى مصعب، كان لدي سؤال إذا سمحت مصعب. يعني ياسر كان يتحدث عن تجربة سابقة في بعض الأماكن خاصة في الشمال السوري، يعني برأيك وحسب التجربة مصعب وأنت مررت أيضا بها، هل ستؤثر، من المتوقع أن تؤثر على يعني حركة عفوا أسعار النقل وباقي الأسعار في المناطق؟
2: بالطبيعي يعني طبيعي جدا، احنا بعد ارتفاع اسعار المحروقات ارتفعت عندنا اسعار النقل بشكل مباشر في محافظه دير الزور. مثلا سيارات النقل ارتفعت قرابه ما بين 5 الى 10 ليرات سوريه، كان عندنا اجره النقل ما بين حي الى اخر بقرابه 25 ليره سوريه، اصبحت

0: 135 ليره سوريه. كذلك يعني باصات النقل، الحافلات، السرافيس الصغيره، كلها ارتفعت ما بين 1000 و1500 ليره، واحيانا يكون ما بين التراضي ما بين الزبون والسائق، لانه لا يوجد تعريف.
1: انا اقصد الاسعار او الفئات الجديده التي ستطرح مصعب.
0: بالتاكيد سوف الان حتى هذه اللحظه عندما ارتفع منذ اسبوعين ارتفعت اسعار المحروقات، لم تصدر تعرفه رسميه من اداره النقل او من اي جهه رسميه، فكان الارتفاع من قبل السائقين. انما اليوم نحن نتحدث عن ان كان هناك تخفيض للسيارات، بالتاكيد سوف تتغير التعرفه، لكن التعرفه هي ثابته منذ سنه تقريبا، لم تتغير. الذي قام بتغيير التعريف هو السائق نفسه، ما بينه وما بين الزبون بالتراضي. لكن اليوم نحن عندنا مشكلة مع اقتراب فصل الشتاء، يعني لا تزال معايير الاستحقاق والكميات المخصصة للأسر وآلية التوزيع موضع إعداد. لا يعلم المواطن كم سوف يحصل على برميل، برميلين، ثلاثة. نحن نتحدث بعد إجراء عدة مقابلات مع المواطنين أنهم يستخدمون أو يستهلكون ما بين البرميلين إلى 3 أو 4 وأحيانا إلى 6 براميل في فصل الشتاء حسب حجم الأسرة واستخدام مدفأة، وأكثر إذا كان المنزل كبير وجود أكثر من عائلة. مع اقتراب فصل الشتاء، انخفاض درجات الحرارة، هنا يبدأ هاجس تأمين وسائل التدفئة بالعودة إلى واجهة اهتمامات الأهالي في محافظة دير الزور، لا سيما يعني مع ارتفاع كلفة المازوت والبدائل الأخرى. في السنوات السابقة كان هناك مازوت رخيص ما بين 2000 إلى 4000 ليرة سورية المواطن يستخدمه، وإن كان اشتعاله مختلف أو ضار أو يعني بغض النظر عن هذه الأمور، لكن كان المواطن يستطيع شراء هذا المازوت ويستخدمه للتدفئة. اليوم بات يعني السعر محدد بتسعيرة واضحة، والمواطن هنا يتحدث أنه لا يستطيع شراء برميل واحد. البرميل سوف يصل سعره إلى 1,000,000 ليرة سورية. راتب الموظف أو راتب العامل في الأعمال الحرة يوميته ما بين 50 إلى 100 ليرة سورية، ماذا يستطيع شراؤه؟ فهي مشكلة كبيرة تواجه الأهالي. ننتظر نحن وصول المازوت وكمية كم سوف تحصل الأسرة من كمية، ويعني نرصد هذا الواقع الحقيقي المرير الذي سوف يعني نشهد انعكاساته على المواطن بشكل مباشر.
1: نعم. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. ايضا اتوجه بالشكر الى ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا كان معنا من حما. اعلنت الشركه السوريه للبترول انطلاق اعمال الجزء الثاني من المرحله الثانيه لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومترا. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه المرحلة تستكمل منظومة خط الغاز العربي الممتدة من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية بطول إجمالي يقارب 566 كيلومترا، وتضيف قدرة تخزينية تبلغ نحو 8 ملايين متر مكعب، إلى جانب إنشاء محطة لرفع ضغط الغاز بطاقة نقل تبلغ 11 مليون متر مكعب يوميا. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المبلغ المتداول بشأن عقود الشركة السورية للبترول ليس مختلسا، وإنما يتعلق بحجز احتياطي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات حول المسألة.
2: شبهات الفساد في قطاع النفط في واجهة مشهد ما يزال يثير تفاعلات في سوريا، مع تعليق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الجدل الدائر بشأن عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول خلال فترة سابقة، والملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها. رئيس الهيئة عامر العلي أوضح أن المبلغ المتداول ليس مختلسا، وإنما مرتبط بحجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة للتحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات. كما أشار العلي إلى أن التدقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعد اتهاما للشركة السورية للبترول كمؤسسة ولا لكوادرها والعاملين فيها، لافتا إلى أن أي مسؤولية تحدد وفقا لنتائج التحقيقات، وأن الشركة المذكورة متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة.
3: في تعاون على مستوى عالي.

0: أما رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي فكان قد نفى ما يتم تداوله حول شبهات الفساد، وقد سبق ذلك بيان للسورية للبترول قالت فيه إن المبلغ المتداول وقيمته 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق. وبين نفي هيئة الرقابة ونفي السورية للبترول تبقى الأضواء مسلطة على قطاع يعول عليه في تنشيط عجلة الاقتصاد ككل وانعكاسات ذلك على الأسواق والوضع المعيشي للمواطنين وكذلك مستوى الشفافية داخل المؤسسات الرسمية.
1: أعلن الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في حوض اليرموك بدرعة. وقال الأمن الداخلي إن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى منها لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. معنا الآن مشاهدينا السيد رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. السيد رشيد مرحبا بك، ما الذي يعنيه وجود خلية أو ربما حتى خلايا في سوريا من تابعة لحزب الله بل وتجهيزها لمنصات إطلاق صواريخ؟
2: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. حقيقة يعني ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية وإلقاءها القبض على عناصر وعملاء يعني هم يعملون لصالح حزب الله ليس غريبا. لماذا؟ لأن الأمر يتعلق يعني بالعلاقات السورية مع كل من إيران وحزب الله، خاصة يعني في الأيام الماضية أو في بتاريخ 26 الشهر الجاري صرح الرئيس الإيراني مسعود أنه يريد إقامة علاقات مع الجانب السوري على أساس الإسلام والعدل والإنصاف. فردت عليه الحكومة السورية يعني من خلال المستشار في الشؤون الأفرو-آسيوية، يعني نلاحظ هنا عدم تناسب الرد من قبل المسؤول السوري، عدم تناسبه على الإطلاق، وهذا يدل على عدم يعني رغبة الدولة السورية الجديدة في وجود أي علاقة مع إيران. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا وفق ما يدور في أوساط لبنانية أن حزب الله يريد في أي علاقة مع الجانب السوري أن تكون إيران إلى جانبه، أي يعني حزب الله اليوم يعمل كعراب لإعادة العلاقة مع الجانب السوري، خاصة أن هناك تصريحات صدرت من الإدارة السورية وعلى رأسها الرئيس أحمد الشرع يعني صرح بأن لا مانع من الجلوس مع حزب الله في حال انعكس الأمر على الدولة السورية والدولة اللبنانية.
1: طيب حزب الله الآن موجود، يعني أنت كخبير أمني واستراتيجي سيد رشيد كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ هل هذا يعكس قوة وقوة وصول بمعنى أدق للأرض السورية؟
2: نعم يعني لا نستطيع أن ننكر أن حزب الله والميليشيات الإيرانية تستثمر كثيرا في الجانب في معرفتها الدقيقة بالجانب الجغرافي والديموغرافي للدولة السورية، وفي هذه المنطقة التي ألقت فيها وزارة الداخلية القبض كان لحزب الله والميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني ولميليشيا تتبع لهذا الحرس تسمى سرايا الفجر كان وجود كبير لها، وقسم من هذه الميليشيات استطاعت ان تجند بعض ابناء المنطقه في مناطق سيل وعابدين وحوض اليرموك، وقبل سقوط النظام ايضا اطلقت مجموعه من القذائف باتجاه الجانب الاسرائيلي، وهي تريد يعني ان توجه رسائل ان المنطقه او ان الحكومه السوريه الجديده غير قادره على ضبط الحدود، وبالتالي حزب الله يعني يدفع بالجانب الاسرائيلي للاعتداء على الحكومه السوريه بشكل اكبر او على الاراضي السوريه بشكل اكبر وزياده زعزعتها. لان هناك نقطه يعني من المهم ان نذكرها، في نهايه شهر اب الماضي اجرت يعني المؤسسه العسكريه والامنيه في مدينه القصير حمله على كل مرافق حزب الله في مدينه القصير، وكانت هناك يعني ما مجموعة كبيرة من الإجراءات التي قطعت الطريق على حزب الله والميليشيات الإيرانية من إعادة إنتاج نفسها واستخدام الأراضي السورية لصالحها. فتم مصادرة مجموعة من الأسلحة وتم قطع مجموعة من الطرقات في مدينة القصير. لهذه الأسباب مجتمعة اليوم حاول حزب الله وبتوجيه من إيران والميليشيات الإيرانية تغيير الموقع الجغرافي ليكون أكثر حساسية. هو لا يريد أن يعني أن نفع من وراءها.
1: ولكن كيف استطاع في الأساس سيد رشيد أن يعني أن يصل يعني حزب الله إلى درعا؟ يعني هل استغل مثلا كثرة التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في استقطاب ربما أفراد له في هذه المناطق؟
2: لا أعتقد أن يعني هناك تواصل بين الإسرائيلي وحزب الله، ولكن لحزب الله يعني شبكات وعناصر من السوريين أنفسهم من أبناء المجتمعات سواء في حمص سواء في درعا سواء في حلب. يعني هذه الخلية التي ألقي القبض عليها يوم أمس ليست الخلية الأولى، هي الخلية الرابعة، وأحد هذه الخلايا كانت تنتشر الثالثة على ما أعتقد كانت تنتشر في حمص، والتحقيقات معها يعني نتج عنها أنها تريد أن تغتال مسؤولين في حمص واللاذقية وحماة ودمشق. هناك علاقات مع الجناح الأمني إن صح التعبير لحزب الله مع كافة أبناء الشعب السوري أو أبناء السوريين حيث كان ينتشر حزب الله. اليوم حزب الله يحاول أن يستثمر في هذه العلاقات التي لا يزال يتواصل معها عند الضرورة أو يبقي على علاقاته معها.
1: طيب في المقابل كيف يمكن للدولة السورية الجديدة سيد رشيد الاستثمار في هذه الأعمال؟ يعني ألقت القبض على مجموعة كانت ستطلق صواريخ على إسرائيل وهي في حالة حرب، حزب الله في حالة حرب مع إسرائيل. كيف يمكن أن تستثمر دمشق في مثل هذه الخطوات؟
2: ممكن استثمار ذلك يعني من خلال الضغط الدولي كما نلاحظ يعني على حزب الله وتسليمه للضغط الدولي الذي يريد تسليم السلاح لحزب الله وتحوله كما يعني حالة قسد وتحوله من حزب له جناح سياسي أي جناح عسكري ويكون دولة ضمن الدولة وتحوله إلى العمل السياسي ضمن الدولة اللبنانية. أيضا يمكن الاستثمار من قبل الدولة السورية من خلال يعني زيادة الدعم والتدريب لنشاطها الاستخباراتي والأمني لتعقب كافة المتعاملين مع الحزب من السوريين وتوقيفهم والتحقيق معهم. أيضا ممكن الاستثمار أكثر والابتعاد أكثر في هذا الأمر من خلال يعني طلب الحكومة السورية من المجتمع الدولي الإسراع في مسألة إعادة الإعمار وإطلاق مشاريع التنمية التي من شأنها أن
1: هل ستساعد إسرائيل فيما تقول سيد رشيد؟ هل ستتفهم الوضع؟
2: لا أنا لا أقول أن إسرائيل ممكن أن تساعد ذلك، أنا أقول أن الحكومة السورية ممكن أن تستثمر في هذه الأعمال التي يقوم حزب الله من خلالها بتجنيد السوريين أن تطلب من المجتمع الدولي الإسراع في عملية إعادة الإعمار وإطلاق مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأن إطلاق عملية إعادة الإعمار تقطع الطريق على حزب الله من أن يستقطب الشباب السوري الذي يعاني يعني كما نشاهد ونتابع يوميا من أزمات معيشية واقتصاد.
1: رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أوضحت مديرية أمن طرطوس أن الصوت الذي سمع صداه في المدينة يعود إلى انفجار قنبلة يدوية. وذكرت مديرية أمن طرطوس أن شخصا ألقى قنبلة يدوية كان يحتفظ بها من مخلفات سابقة خلال خلاف مع رفاقه. وأضافت المديرية أن الوحدة المختصة ألقت القبض على الفاعل واقتادته إلى التحقيق، حيث أحالت الفاعلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على متهم بقتل الطفلة راما المصري البالغة من العمر 9 سنوات والتي عثر على جثمانها قرب حاوية قمامة في تجمع الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.
3: البنت كانت برا عم تلعب، فجأة البنت اختفت ما تعرفت شيء عنها. دورنا دورنا دورنا عليها ما لقيناها، فتنا الدنيا عليها ما لقيناها، افتلوا دور افتلوا دور ما لقيناها، وشكينا باثنين. هلا ان شاء الله يطلعوا هن يا رب. انا بدي اخذ حق بنتي، وانا بدي اطلب اعدام، بدي اطلب اعدام.
1: قال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى إن محكمة الجنايات الرابعة ستنظر في قضايا 35 متهما في جلسات متتالية خلال شهر. وأوضح مصطفى أن هذه المحاكمات تأتي بعد استكمال مراحل التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة لكل ملف، على أن يبقى للقضاء المختص إصدار الأحكام بحق المتهمين. وأشار المسؤول في الهيئة إلى أنها تنشر يوميا تفاصيل المحاكمات ومجرياتها عبر معرفاتها الرسمية، وذلك في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام على سير الإجراءات القضائية. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على 5 من رعاة الأغنام خلال توغلها غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال استجوبت رعاة الأغنام 5 قبل انسحابها من المنطقة، كما اختطفت قوات الاحتلال شابا من قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالية، وتوغلت ب5 سيارات باتجاه قرية زبيدة في ريف القنيطرة، وذلك تزامنا مع توجه الطلاب إلى مدارسهم. معنا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك. إذن مجموعة من رعاة الأغنام تعرضوا للضرب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما الذي جرى؟
4: نعم يعني عبد المنعم، بالفعل يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يستمر في هذه الانتهاكات والخروقات ضد المدنيين، ضد المزارعين ومربي المواشي. يعني البارحه تعرض رعاه مواشي يعني بعمر يعني اطفال بعمر يعني 17 عام او 18 عام يعني يساعدون ذويهم في رعي المواشي بالقرب من خط وقف اطلاق النار غربي قريه الرفيد. تم يعني الاعتداء عليهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي بالضرب واستجوابهم، يعني احتجازهم واستجوابهم لمده ساعه تقريبا. ما هو سبب اقترابكم من الحدود؟ ما هو سبب يعني اقترابكم من هذه الاراضي التي منعتم من الوصول اليها؟ طبعا هم يظنون انهم يقومون بتصوير الدوريات الاسرائيليه او يعني يقومون بتصوير الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، لكن هم يعني فقط رعاة مواشي ليس لهم علاقه باي جهه ولا مرتبطين باي جهه من حزب الله وايران، حسب ما يدعي طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي. تم استجوابهم وضربهم، وبعد ذلك تم يعني اطلاق سراح وهم يعني 5 شبان كانوا يعني يساعدون اهلهم في رعي المواشي في تلك المنطقه. طبعا هنا يعني الاهالي وجهوا رساله الى قوات الاندوف القريبه في تلك المنطقه من ما فعله جيش الاحتلال الاسرائيلي بهؤلاء الشبان الذين يعني لم يقتربوا من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ولم يعني يصدر منهم اي خرق باتجاه الحدود الاسرائيليه. فقط جيش الاحتلال الاسرائيلي يمنع اي شخص او مزارع او رعاة المواشي من الوصول الى خط وقف اطلاق النار او الاماكن او الاراضي القريبه من خط وقف اطلاق النار، ويمنعهم من الوصول اليها والرعي بها. ايضا يعني البارحه كان هناك توغل في قريه زبيده في يعني صباح البارحه اثناء توجه الطلاب المدارس الى مدارسهم، وشكل حاله من الخوف والقلق والرعب لدى أطفال المدارس أثناء ذهابهم، إذ توغلت 5 يعني عربات عسكرية بعناصر وجنود مدججين بالسلاح، فشكل حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال. ايضا البارحه تم اعتقال شاب في بلده الحريه او على مدخل بلده الحريه، كان يقصد يعني ارضه الزراعيه لاقطاف موسم التين. حتى هذه اللحظه لم يفرج عنه ولم يعرف ما سبب اختطافه، كان يقتاد سيارته، تم وجدنا سيارته مركونه الى جانب الطريق، وتم يعني ربطه بيديه واقتياده الى القاعده العسكريه في بلده الحمديه، طبعا حسب شهود عيان في تلك المنطقه. حتى هذه اللحظه لم يفرج عنه ولم يعرف ما سبب الاختطاف. بشكل عام يعني ايضا هناك يعني يوميا دوريات مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل القرى والبلدات، تقوم بجولات داخل القرى والبلدات، مما يشكل حالة من عدم الاستقرار وعدم والخوف لدى الأهالي والمدنيين أثناء تجوال هذه الدوريات داخل القرى والبلدات.
1: نعم، محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإفادة. بحث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاي كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية ناقش اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق المستجدات في المنطقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. من جانبه قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع ممثلة ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاي كالاس، قال إنه اتفق مع المسؤولة الأوروبية على إنجاز اتفاق شراكة جديدة مغايرة لاتفاقية العام 1977 عبر إعداد ورقة نقاط مشتركة.
5: تباحثنا اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا وحواراتنا ممأسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034. لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة، مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية، لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما، وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن.
1: وأضاف شيباني أن بناء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تبدأ من الجغرافيا المشتركة عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى المضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة للاجئين السوريين.
5: بناء هذه الشراكة ينطلق من جغرافيتنا المشتركة، فعلى صعيد البحر المتوسط ناقشنا اليوم سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري، إيمانا منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضا، كما نمضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة لأبنائنا عبر الإطار الوطني للعودة الطوعية. وفيما يخص العقوبات التي تقف عائقا أمام هذا التعافي، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت نحن مع بقائها على رموز النظام البائد، ونطالب بحزم برفعها عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الحضور الكريم، في ظل الحرب التي أثقلت إقليمنا منذ شباط الماضي، كان موقفنا جليا منذ اليوم الأول، إذ رفضنا أن تكون أرضنا منصة لأي عدوان أو ساحة لتصفية الحسابات، ووقفنا متضامنين مع أشقائنا في الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي طالتهم، داعين دوما إلى الحلول الدبلوماسية.
1: هذا وقال شيباني إن استقرار سوريا يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن أوروبا، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتسمية الاعتداءات الإسرائيلية بتسمياتها وممارسة الضغط الفعال لوقفها.
5: أدرك العالم في خضم هذه الحرب فداحة الاعتماد على ممر واحد للطاقة والتجارة، فجغرافيتنا تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة الشام، واستقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا ذاتها. أما في الجنوب فقد تباحثنا اليوم وتكلمنا بشكل مستفيض عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، إن هذا العدوان الممنهج على بلد يتعافى يتطلب ما هو أبعد من بيانات القلق إلى ممارسة الضغط الفعال لوقف هذه الاعتداءات. ومن هنا نطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم يتمثل في تسمية مجلس الشؤون الخارجية لهذه الاعتداءات بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من كانون الأول لعام 2024، والمطالبة بانسحاب القوات والمطالب والفضلا عن إدراج هذا الملف صراحة على جدول أعمال لجنتنا السياسية والأمنية.
1: وفي رده على سؤال من مراسلة تلفزيون سوريا قال شيباني إن سوريا تطمح أن تنعكس شراكتها مع التكتل الأوروبي على عملية إعادة الإعمار، متمنيا أن تناقش لجان تقنية هذا الملف بجدية وأن تمنح دمشق فرصة إعادة بناء نفسها.
5: نطمح له حاليا اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضا بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير

0: جدا بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضا دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن ننتقل بشكل مشترك إلى يعني عملية إعادة الأعمار. عملية إعادة الأعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العملية ستعالج آثار الحرب 14 سنة. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى أن تكون هناك لجان تقنية تناقش هذا الأمر بشكل جدي، وأيضا أن تمنح سوريا هذه الفرصة لإعادة بناء.
1: ومن جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاي كالاس إن نجاح الانتقال في سوريا هو أمر يهم أوروبا كثيرا، مشيرة إلى مسارعة دول الاتحاد إلى رفع العقوبات عن سوريا عقب سقوط النظام المخلوع ورفع التمثيل الدبلوماسي لديها.
2: نجاح الانتقال في سوريا يهم أوروبا كثيرا. طبعا في البداية هو يهم السوريين الذين انتظروا لفترة طويلة لأجل السلام والحرية والمستقبل. الأوروبيون يستخدمون أدواتهم السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا في مسار انتقال جامع للجميع وسلمي. بعد سقوط الأسد الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. نحن أعدنا الاتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أطلقنا الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر أيار مايو، وهذه كلها إشارات سياسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. ونحن نهدف الآن إلى حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين شراكتنا.
1: وأضافت كالاس أنه سيكون حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي قبل صيف العام المقبل، مشيرة إلى تقديم الاتحاد أكثر من 60 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى المساعدات الأخرى لدعم جهود نزع مخلفات الحرب.
2: بالنسبة للحديث أو اللجان التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث أيضا لحوار سياسي رفيع المستوى قبل نهاية قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم أيضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك بين السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام.
1: هذا وقالت كالاس إن عودة اللاجئين إلى بلادهم والمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى الاستقرار الأمني، معربة عن دعمها لجهود المحاسبة والمساءلة التي تقودها الحكومة السورية، إضافة إلى خطوات دمج مناطق شمال شرقي سوريا.
2: تحدثنا عن الاحتياج للاستثمارات في سوريا، والاستثمارات تحتاج إلى الأمن والسلامة وسيادة القانون، وكذلك إلى المساهمة المتكافئة والمتساوية مع الرجال للنساء، وناقشنا كل هذه المواضيع اليوم. الانتقال الناجح يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة. الاتحاد الأوروبي يشجع الهيئات العدالة الانتقالية والهيئة المفقودين في هذه الملفات، وطبعا الضحايا بحاجة إلى العدالة. طبعا أكثر من 3 ملايين شخص قد عادوا إلى سوريا بعد الحرب، لا بد لهذه العودة أن تكون آمنة ومستدامة وكريمة ولعودتهم لا بد أن يكون هناك أمن ومشافي ومدارس. إعادة إدماج شمال شرق سوريا هو خطوة كبيرة أيضا، ولا بد من حماية حقوق الأكراد في السويداء. أيضا بناء الثقة والحوار أيضا أمر غاية في الأهمية.
1: تصادف اليوم الذكرى السنوية لتدخل روسيا عسكريا إلى جانب نظام الأسد المخلوع، وذلك في عام 2015. نتعرف مشاهدينا في هذه المادة إلى أبرز المحطات منذ ذلك التاريخ.

بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.

0: افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة ضمن خطة لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماته بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
1: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات، بحيث يكون كل حي في مركز لاستخراج الأوراق والثبوتيات اللازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي أو من خدمه. بالنسبة لمركزنا هون نحن 17 نفدي، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 و1700 مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
0: دعا مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى مظلوم عبدي الطلاب الأكراد في الحسكة إلى مواصلة العام الدراسي ضمن نظام التعليم الكردي، متعهدا بمواصلة الجهود للحصول على اعتراف رسمي باللغة الكردية في النظام التعليمي السوري. وقال عبدي إن مباحثات أجريت مع الحكومة أسفرت عن قرار تدريس اللغة الكردية إلى أن الطلاب والأهالي اعتبروه غير كاف، وأوضح أن هناك تدابير سيتم اتخاذها لمعالجة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب الذين درسوا باللغة الكردية، بحيث يتعلمون العربية بالتوازي مع مواصلة تعليمهم بالكردية. وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، قال عبدي إن المباحثات مستمرة بشأن الوضع الرسمي لجامعتي روج أفا وكوباني دون التوصل إلى قرار نهائي حتى الآن. بحث وزير الاقتصاد نضال شعار مع القائم بأعمال ممثلي الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا بيري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. وفي الشأن الاقتصادي أيضا مشاهدين، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة مستر كارد صادرة عن بنك سوري. وأوضح رسلان أن الخطوة تحمل دلالات للسوريين لكونها تمثل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي. وفي وقت سابق أعلن مصرف سوريا المركزي إطلاق بنك كيو إن بي سوريا بالتعاون مع مستر كارد أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محليا في سوريا ومقبولة دوليا. أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء استقبال طلبات من نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية، من بينها شركات قادمة من دول آسيوية. وأشار الحصري إلى تزايد الطلب من الناقلات الخليجية والإقليمية، وذلك بالتزامن مع توسع حركة الطيران عبر الأجواء السورية باتجاه أوروبا والمنطقة. وأوضح الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأت تحقق نتائج فعلية بهدف استعادة سوريا موقعها كممر جوي دولي بين الشرق والغرب وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إنهاء عملياتها العسكرية الرسمية في العراق. وذكر مسؤولون أيضا للصحيفة أن عددا من عناصر مشاة البحرية سيبقون في العراق لحماية البعثات الدبلوماسية فيها. وأشار المسؤولون إلى أن واشنطن ستسحب صواريخ باتريوت للدفاع الجوي المتمركزة في أربيل مع الاحتفاظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية يمكن استخدامها داخل العراق. كما نقلت الصحيفة أيضا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن أوضحت لبغداد أهمية منع هجمات الميليشيا المدعومة من إيران. أكد المستشار الأمني لرئاسة الوزراء العراقي قاسم الأعرجي استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي مع التحالف على أساس الاحترام المتبادل. وقال الأعرجي إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة الثنائية. وأشار إلى أن العراق يصل اليوم إلى محطة هامة بإنهاء مهمة التحالف ووجود قواته، مشيدا بما وصفه بالدور المحوري والحيوي الذي لعبه التحالف الدولي والدول الصديقة والشقيقة في دعم العراق على حد تعبيره. هذا ومر الوجود العسكري الأمريكي في العراق بمراحل مختلفة ومحطات بارزة منذ العام 2003 حتى أيلول من العام 2026، نتابعها في المادة الآتية.

0: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
1: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
2: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم، أي البحيرة قل نظيرة في في في في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جدا.
0: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثا في سوريا.
3: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
0: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا؟
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
5: تبرسك رئيس الوزراء الفرنسي
1: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
5: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
1: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
5: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكل مشاهدينا، يا رب يكون صباحكم مليان راحة وأخبار حلوة وبداية موفقة لكل يلي بلشوا يومهم معنا. وهلا بدي صبح على إيهام. يسعد صباحك.
1: صباح الخير براء، صباح الخير لكل مشاهدينا، صباح الخير لكل يلي عم يحضرونا من كل المحافظات السورية ومن أي مكان بالعالم. مثل كل صباح رح نرافقكم على مدار ساعتين بحلقة متنوعة، خلينا نشوف أبرز مواضيعنا لليوم.
0: بفقرة صحتك بالدنيا اليوم رح نحكي عن السعال اللي ما بيختفي، امتى بيكون جزء طبيعي وامتى بيكون إشارة بتحتاج فحص طبي.
1: بفقرة شوفي ما في اليوم رح نتعرف على أوبريت نوستالجيا والعمل يلي بيستعيد محطات من الذاكرة الفنية السورية.
0: أما بفقرة التربية لليوم فرح نحكي عن سبب صعوبة اللعب المستقل عند الأطفال وكيف ممكن يكون الملل فرصة لتنمية الخيال والاعتماد على النفس.
1: بفقراتنا المنوعة لليوم رح نواكب أبرز القصص والأخبار المتداولة على منصات التواصل بفقرة كلام ميديا، ورح نختم حلقتنا بفقرة التغذية مع هلا دمشقي. خليكم معنا. تعرفوا مشاهدينا، مثلي مثل كتار عنا حب حقيقي براءة للمهن القديمة، للمهن البسيطة ممكن يلي بتحسوا انه فيها روح، فيها صبر، فيها هيك تحدي يمكن انت وعم تشتغلي وفيها حكاية.
0: ايه يعني، وهذا الشيء دائما بنلاحظه ايهم بالشام تحديدا، يعني قديش عنا بالشام مهن وبسوريا بشكل عام، يعني قديش في مهن تحتاج يعني شغلات كتير هيك دقيقة، وانك انت عن جد تكون صبور لحتى تنهي هاي القصص. يعني كتار بصراحة هي المهن،
1: مثل مثلا مهنة الفخار قديش حلوة وبسيطة، يعني هي انك تحولوا قطعة تراب بين ايدين شخص لقطعة نقدر نستفيد منها، نقدر نستخدمها بالبيت، وفي ناس كتير بحبوا وجودها
0: عن جد شكلها يعني حلو
1: بالبيت. كمان مثل ما عم تقولي انه لما بنتمشى بالشام القديمة بنشوف هذا الشخص يلي بحب تصليح الساعات القديمة، يلي بيقعد بحط النظارات،
0: يا هاد شو طويل بال،
1: بيقعد يا جماعة بالساعات وهو عم بفك. على فكرة عندهم خبرة كتير كبيرة بأنواع الساعات
0: كمان،
1: بطريقة تركيب الساعة
0: تماما. يعني هي التفاصيل الصغيرة اللي ذكرتها أيهم قديش يعني هي بتعمل فرق بالنهاية لحتى تطلع القطعة بأدق تفاصيلها وبهيك بشكل كتير حلو.
1: بالضبط، لهيك كل ما شوف شاب عم يرجع يحيي مهنة قديمة عن جد بنبسط، لأنه هو ما بس عم يشتغل، هو عم يحافظ على جزء من ذاكرتنا، من تراثنا.
0: صحيح، يعني مثل ما ذكرنا الفخار، يعني بتحس أي بيت سوري لازم يكون عنده فخار. ما بعرف هذا التقليد لازم يكون
1: هذول احنا مسميها طامورة، شو مطمورة.
0: صح، اللي بنحط فيه مثل الجرة، شكلها مثل الجرة،
1: مثل الجرة. تماما، وهيدي موجودة يمكن بكل البيوت خاصة بجيلنا هيك.
0: هي كنا دغري بس نجمع فيها مبلغ نكسرها.
1: هيدي كانت المتعة. هلا واضح انه الفخار هو ما بس مهنة، هو جزء من تفاصيل كتير بيوت سورية. لهيك خلونا نتعرف على قصة شاب اختار انه يتمسك بهي المهنة ويعطيها حياة جديدة.
2: صبرت على 3 سنين و4 في سبيل شنو؟ أتعلم المهنة. أول ما اشتغلت كنت أشتغل مضمورة، من بعدها كاسي، يعني كنت أسوي شيء معجزة، أكثر ما أشتغل مضمورة شيء معجزة. من بعدها على البريج، إن البوري آخر شيء، يعني اشتغلت البوري شنو، والبوري كان جسمي ما يساعدني، كنت يعني مثل ما تقول لشتي قاصرة، يعني ما أقدر البوري يجي طوله من نص متر، إيدي ما تلحق عليه. من بعدها يعني صرنا الحمد لله كبرنا وصرنا نشتغل ونتجناه، يعني كنا هذا الشيء لنا معجزة ونتجناه. مو بس يعني ما تقول إنه أنا بوري فخارة، وش عنا يعني أكثر من أنواع، يعني أنواع شيء

كثيرا ابو الانترنت المتر اقل ميدا، يعني شيء يعني المجالات واسعه، يعني ما تقف في مجال واحد. انا متى يعني قاعد شغال يعني وعلى هيك ثاني هادئ هدوء ما بحد.

0: اهم شيء المطموره حاضره يعني
1: بالطبيعه. ايه ايه. واحلى شيء لما بيحطون هيك بالشمس بجففوها لحتى
0: يصيروا قاسيين.
1: لكن لانه بدهم مرحله هن على فكره بيطولوا احيانا شهور لحتى يجفوا.
0: عن جد؟
1: ايه والله.
0: انا لا فكر العمليه سريعه.
1: بتذكر هيك بمناطق يعني كنا نلاقيهم بالشوارع يصفوهم تحت الشمس لحتى يجفوا. هلا طبعا نحن بدنا ننتقل على فقرتنا الطبيه. موضوع كتير مهم أكيد مرق علينا إنه سعال بعد رشح أو إنفلونزا، لكن أحياناً المرض بيروح والسعال بيضل موجود لأسابيع. هون بيصير السؤال، هل هذا الشيء طبيعي ولا في سبب تاني لازم ندور عليه؟
0: طبعاً سعال مو دائماً ناتج عن التهاب أو مشكلة برئتين، أحياناً بيكون مرتبط بالربو أو الحساسية أو حتى التدخين وكمان ارتجاع المعدة. فكيف بنعرف السبب الحقيقي وإمتى لازم نستشير الطبيب؟ بنرحب بضيفنا أكيد الدكتور محمد هادي العقاد اختصاصي الأمراض الصدرية لحتى يحكينا أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك دكتور.
2: صباحك دكتور.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا. صباحكم.
0: يعني مثل ما ذكرنا السعال دائما نحن بنعرف انه مرافق للحمى ممكن للزكام واوقات لا بيستمر بعدين، فنحن امتى ممكن نعتبر السعال شيء طبيعي وامتى ممكن يكون انذار لانه نحن لازم نراجع دكتور؟
2: طبعا هلا السعال اكيد عرض شائع بيصير عند الكل سواء الجريب الانفلونزا ولكن في عندنا حالات اكيد لازم نهتم نحن بالسعال. هلا السعال اول شيء نحن حنقسمه إذا استمر 3 أسابيع فحيكون سعال حاد. أما إذا 3 إلى 8 أسابيع فهو سعال تحت حاد، وفوق 8 أسابيع فهو سعال مزمن.
0: حسب المدة يعني.
2: أكيد حسب المدة. هلأ نحن دائما فوق 8 أسابيع دائما نحن هذا أكيد لازم ندير بالنا لأنه هذا لازم يكون له سبب، فبدنا ندور على سببه ونعالج السبب تبعه.
1: الغريب دكتور أنت عم تحكي أنه سعال مزمن، يعني في ناس بتضل بتسعل هيك لفترات طويلة عم تقول أكثر من 8 أسابيع.
2: في ناس في سنوات بيكونوا عم يسعلوا.
1: طيب شو السبب؟
2: هلأ بتختلف
1: حسب. يعني هون غالبا ما أنه سعال مرتبط بمرض.
2: لا في سعال مرتبط بمرض، في سعال غالبا مرتبط. المزمن في له سبب. هلا السعال الحاد اكيد ناتج مثل ما حكينا عن الانفلونزا، اي انتان تنفسي، حساسيه عابره بسبب رائحه قويه صارت. هذا يعني هذا عاده يشفى تلقائيا، لو ما اعطينا علاج يشفى تلقائيا، ممكن نعطيه علاج عرضي لبين ما يشفى. اما السعال المزمن فلازم اكيد نبحث عن سبب، لا شك صوره صدر، وظائف رئه، فحص قلبي، لانه اكيد لازم نبحث عن السبب ونعالج السبب تبعه.
1: طيب ممكن يكون له علاقه بالحبال الصوتيه؟
2: طبعا.
1: شو
2: لانه في عندنا نحن الحساسيه نوعين، في عندنا تحسس علوي اللي هو يشمل الحبال الصوتيه والحنجره البلعوم والانف والجيوب. في عندنا حساسيه اللي هي سفليه اللي هي القصبات والرئه، ففي شيء اسمه سعال تحسسي علوي اكيد.
0: تمام. طب دكتور في شغله دائما يعني الاشخاص بيعانوا منها انه السعال ما بيترافق بالنهار، يعني بالليل بيكون اشد واقوى والواحد ما بيقدر ينام من وراء السعال، فليش عن جد بينشط بالليل اكثر من ساعات النهار؟
2: هلا اكيد لعده اسباب، اول سبب اذا كان شيء تحسسي او ربوي دائما اعراض الربويه بالليل تشتد.
0: تمام.
2: وقت بيتسطح المريض فبتزيد عليه. اذا كان ناتج عن ارتجاع حمض من المعده فهو اكيد بيصير على الاستلقاء، ما حيصير على القاعد.
0: تمام.
2: وبالتالي وقت يستلقي المريض ببلش يرجع الحمض فبيتحرض السعال. سعال القلبي، في عندنا سعال قلبي المنشا بيكون في مشكله او ضعف بالعضله القلب فبتسبب سعال. كمان على الاستلقاء كمان بيزيد لانه بيزيد السوائل على الرئتين. فلا شك الاستلقاء وقت بيكون السعال فقط ليلا لازم نبحث عن هالاسباب الثلاثه.
1: طيب بالنسبه للسعال اللي بيترافق مع صفير او ضيق تنفس دكتور شو بيكون سببه؟
2: هلا الصفير هو عباره عن تشنج بالقصبه الهوائيه، القصبه اللي قطره هيك بتصير قطره هيك فبيطلع هذا صوت الصفير، فهو بيصير بالربو اكيد، بيصير بربو المدخنين او سي او بي دي اللي هن المدخنين صار لهم زمان، بيصير عندهم شيء يشبه الربو بنسميه ربو المدخنين. قلبيا اذا في سوائل يعني بسبب ضعف عضله قلبيه كمان بيصير هذا الصفير.
0: تمام. طب بالنسبه للحساسيه وسيلان الانف كمان لهم علاقه بتنشيط السعال اكثر؟
2: اكيد. هلا في عندي شقين، اول شق وقت بيكون الشخص عنده حساسيه علويه يعني بالانف او الجيوب ممكن تترافق مع حساسيه قصبات وبالتالي بيترافقوا سوا. او اذا كان الانف عامل مفرزاته عم يزت لورا بنسميه نحن التقطير الخلفي او السيلان الخلفي.
0: تمام.
2: فهي المفرزات توصل على البلعوم بتحرض السعال.
0: بتحرض السعال.
2: وكثير بيجينا سعال مزمن سببه هي حساسيه انفيه فقط.
1: طيب مثل ما هو معروف في سعال جاف وفي سعال مع بلغم.
2: تمام.
1: بيكون لون البلغم شو

0: علاقته بتشخيص المرض مثلا؟ وهل لما بيكون السعال مترافق مع بلغم معناتها حالة معينة؟
1: هلا نحن دائما لون القشع ما له قاعده، ولكن في عندنا نقاط اساسيه. دائما اللون الشفاف او الابيض هو تحسسي او فيروسي. وقت بيكون انتان فيروسي بيكون ابيض او تحسسي، وقت بيصير على الاخضر نحن بنتوجه اكثر نحو الانتان الجرثومي. هلا اللون الاصفر يدل على زمان، يعني انه الشخص له زمان عنده قشع فبيقلب من الابيض الى الاصفر. فنحن اللي بدنا نعتبره انه انتان جرثومي ممكن نعطيه صادات حيويه هو اللون الاخضر.
0: وشو الفرق بين السعال الجاف والسعال مع قشع؟
1: هلا عاده الشغلات الانتانيه والتحسسيه بتكون مع قشع. شغلات اللي هي ضغط خارجي بسبب لنفترض سائل حوالين الرئه، لنفترض تليف رئه او اي شيء، فهذا الاصابات بيكون ما فيها شيء او ما فيها مفرزات او فعاليه التهابيه، وبالتالي بيتظاهر بسعال جاف. فبيكون شيء خارج القصبات هو اللي عم يؤدي للسعال او عم يحرض السعال. الحساسيه العلويه اذا ما في حساسيه قصبات ممكن تتظاهر بسعال جاف، لانه الاصابات ما فيها شيء بس هو رده فعل للحساسيه العلويه.
2: تمام. يعني دكتور هلا ذكرت لنا اسباب ممكن الناس ما كانت بتعرفها، انه قلت لنا ارتجاع المعده والقصبات وغيرها، قلت لنا هدول القصص ممكن ياثروا على السعال. فهلا نرجع بس نذكر المشاهدين شو هن بالضبط لحتى الناس تنتبه، للاشخاص اللي عندهم الربو اللي عندهم كمان ارتجاع بالمعده لحتى هن ينتبهوا انه معرضين للسعال اكثر من
1: تمام. هلا سعال حاد بعد انتان تنفسي اقل من 3 اسابيع هو عادي.
2: تمام.
1: سواء عالجناه او ما عالجناه ما في مشكله. وقت بتزيد المدة وخاصة أكثر من 8 أسابيع فمنعتبره هذا سعال مزمن. هذا رح ندور على سبب. الأسباب هي المتوقعة، قد يكون ربو متظاهر بسعال.
2: تمام.
1: قد يكون ارتجاع بالليل، عم يصير ارتجاع من الحمض وبالتالي عم يحرض السعال. قد يكون حساسية أنفية وتقطير أنفي خلفي. قد يكون دوائي، في بعض أدوية الضغط بتسبب سعال. فبيكون المريض صار له سنة عم يسعل وعم ياخذ دواء ضغط وما له حاسس. فنحن بنربطها بنقول له امتى بلش السعال وامتى بلش دواء الضغط، فبنلاقي انه بنفس الوقت وبالتالي بنوقف الدواء بيروح السعال. قلبيا اذا مشكلة قلبية كمان بتسبب سعال، فنحن كهدول كلهم لازم نحطهم ببالنا
2: انه لهم علاقة بهي القصة.
1: تمام.
0: طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن سعال المدخنين.
1: تمام.
0: هلا هذا كيف بيكون شكله سعال المدخنين، وهل له علاج ولا خلص لما بيمسك مع المدخن ما بيروح لحتى يوقف السيجاره؟
1: تمام. هلا المدخن اللي هو صار له مده بصير عنده شيء اسمه التهاب قصبات مزمن. هو يتظاهر بسعال مع قشع فقط.
2: تمام.
1: هلا شوي شوي لاحقا بيتطور لربو المدخنين اللي هو بقى ببلش بضيقه نفس، بتصفير صدر مثل ما حكينا، وبتبلش المشاكل الاخرى. هلا التهاب القصبات المزمن هو عبارة فقط سعال وقشع، علاجه هو إيقاف التدخين، يعني مع نعالج السبب فقط.
2: تمام.
1: وقت بنوصل لمرحلة ربو المدخنين أو COPD وقتها بدنا نعطي بقى بخاخات اللي هي بتوسع القصبات وبتخفف المفرزات، زائد طبعا إيقاف التدخين. دائما السبب هو الأساس بالعلاج.
2: تمام.
1: دائما الحل للمدخن اللي عم يشكي من سعال أو قشع وقف التدخين
2: حتى
0: تستفيد. والله يعني ما راح يوقفوا التدخين بصراحه قد ما قلنا لهم.
2: في حتى دكتور بسمعها كثير من اشخاص تركوا الدخان بيقولوا لك انه انا عم بصعل لاني تارك الدخان، فانه
0: ايه انه صدره تعود على
1: لا هي اللي اسبوع عده اسابيع بعد ايقاف التدخين احيانا الاصابات عم تتطلب بدها نيكوتين. فممكن احيانا ينزعج لاسبوعين او ثلاثه بعد ايقاف التدخين بسبب انه الاصابات متعوده على منتجات التدخين، ولكن هي بعد فتره بيرتاح صدره، بيخف المفرزات، أموره بتصير أحسن، السعال القشع كله بيصير أحسن.
0: طيب دكتور هلأ في حال ما وقفوا التدخين ومنلاحظ في حالات كثيرة يعني بيكون عندهم هذا القشع والسعال الصباحي شيء صار من روتين حياتهم يعني. صح. هلأ هون شو في شيء ممكن يلطف هاي الحالة؟
1: هلا هو قلت لك البخاخات اللي هي تحوي مواد موسعه قصبات وبالتالي بتفتح القصبات. احيانا بنضطر لبخاخات اللي هي كورتيزون. فهي الكورتيزون بتفوت
0: ممكن ياخذوا مقشعات مثلا بيستفيدوا.
1: هلا المقشعات عالميا ما سبت دوره بالسعال. انا بعالج السبب، انا ما بطري القشع وبخلي السبب موجود، فانا ممكن اذا اعطيت بخاخ كورتيزوني هذا بيروح على الخلايا اللي عم تفرز بيريحها وبالتالي بخف افراز القشع.
2: تمام.
1: يعني هلا كثير بنلاقيها شائعه انه عم ياخذوا مقشعات، في ناس بيقول لك انت تحسنت صار القشع يطلع ما كان عم يطلع معك. ولكن يعني هو علميا ما لقوا فرق يعني او تحسين بالمرضى.
0: طيب في بخاخات الكورتيزون.
1: تمام.
0: شو مضارها هيدي وهل ممكن هو يتعود عليها او يستخدمها باستمرار مثلا؟
1: لا هلا حسب الحاله، هلا مريض ربو لا شك بده بخاخ كورتيزوني غالبا بشكل دائم.
2: تمام.
1: طبعا نحن بنناور بالجرعه حسب وضعه.

0: مرضى المدخنين لا يفضل انه ما نعطي الكورتيزون لاخر مرحله، اما بنعطيهم بس موسعات قصبات. الانتان اللي بعد الانتان التنفسي بيفيدنا طبعا الكورتيزون، البخاخ الكورتيزوني لفتره قصيره، ممكن يستعملوا اسبوع اسبوعين يريح السعال وبعدين يعني بيوقفوا. الاسباب الثانيه مثل الارتجاع او التحسس الانفي بنعالج السبب فبيتحسن، بس انه فكره انه يتعود على البخاخ هي فكره غلط.
1: تمام.
0: انه اولا يعني ما في شيء اسمه يتعود على البخاخ، انا بدي اعالج مرض وبدي يريح المريض من اعراضه. ثاني شيء البخاخ الموضعي نسبه دخوله للدم كثير قليله، بين نص ل 1% يعني فوت على الدم، وبالتالي يعني تاثيراته الجهازيه قليله كثير.
1: طب دكتور، هلا كثير عم نشوف اشخاص عم يلجؤوا لاساليب مختلفه لحتى انه على اساس ينظفوا القصبات، يعني مثلا يتعرضوا لبخار معين، يستخدموا مثلا قصص معينه لحتى هن ينظفوا هذا الشيء،
2: عسل ومدري شو
1: ممكن. يعني فهل هذا الشيء ممكن ياثر؟
0: هلا نحن كطبيا في عندنا دواء، هلا المنتجات الطبيعيه لا شك العسل بيستعملوا لألم الحلق، ممكن يساوي يطري مثلا المشروبات طبعا. الساخنة بتطري المجاري التنفسية العلوية. ولكن كعلاج نحن يعني ما فينا نعالج غير بدواء مدروس ومقبول من قبل الجهات الدوائية المختصة.
1: يعني هذا الشيء ما
0: لا أكيد
2: ما مع الأعشاب تبع نظف صدرك خلال ثلاث أيام واستخدم
1: جلسات البخار ولا
0: لا لا أكيد في منا أحيانا البخار ممكن هي تهيج هجمة ربو، الرطوبة العالية تبع البخار أكيد
1: تعطي نتيجة عكسية.
0: أنا مالي مع هلا في شربات السعلة الطبيعية اللي هي معتمدة مثل الزعتر البري مثل اللبلاب، هدول ما في مشكلة كعلاج عرضي مساعد للعلاج الأساسي.
2: طيب شو العلامات يلي بتترافق دكتور مع السعال وقتها أنه لازم الواحد يراجع الدكتور؟
0: تمام. هلا بالمرحلة الحادة إذا مريض صار له يومين ثلاثة عنده سعلة، فهي إذا كان في عنده حرارة معندة ما عم تنزل، إذا كان في عندي ضيقة نفس ما عم يقدر يتنفس، إذا ترافقت مع ألم صدري أنا بخاف يكون لا سمح الله مشكلة قلبية، فهدول الحالات أكيد لازم راجع طبيب. أما بالحالات المزمنة اللي طولت أكثر من ثلاث أسابيع، فإذا في عندي نقص وزن، نقص شهية، هدول ممكن يشيروا لي لمشكلة مثلا إنتانية مزمنة مثل السل أو ورم. فهدول اكيد لازم انا اطمن عليهم. اذا كان عم يطلع مع القشع دم. فكمان هذا مو طبيعي، هذا لازم ابحث عن سبب ليش عم يطلع دم. تمام. فهي الحالات يعني اكيد لازم ما يتهاون فيها الشخص ويراجع. اذا في شيء اعراض قلبيه مرافقه للسعال، انا بيقول لك المريض انا كل ما بمشي شوي بيجعني صدري وعم بسعل، فهون في شيء قلبي هو عم يحرض السعال، فاكيد هون كمان لازم يراجع طبيب ليطمن على الناحيه القلبيه.
1: تمام. طب دكتور، ممكن يتطور السعال في حال شخص طبيعي ما معه اي امراض والاشياء اللي ذكرتها، انه يتطور السعال من نزله برد مثلا عنده سعال يتطور لشيء ثاني، ممكن ولا لا؟
0: هلا هي طبعا بتصير. هلا احيانا من السعال الشديد اذا كان شخص عنده فقاعات بالرئه، ممكن فقاعه تنسقب تساوي له شيء اسمه ريح صدريه او هواء حول الرئه. احيانا اذا كان شخص مثلا كبير بالعمر وعنده تصلب وعائي، احيانا السعال الشديد ممكن يساوي له نزف. نزف لا شك، سواء بسيط من الأنف أو نزف دماغي أو أي شيء. فلذلك السعال الشديد أكيد لازم ما ينترك يتعالج. الفتوق معظم سببها هي السعال، الفتوق سواء فتق الإيربي ولا فتق السرة، كل أسبابها سعال.
1: تمام.
2: دكتور، في هيك منتشر كتير بالصيدليات شراب سعلة بيكون بيقولوا لك إنه عشبي أو هيك، وبياخدوا الصغار والكبار بس تظهر عليهم أعراض السعلة، هل هذا الشيء ممكن يخفف ولا المفروض يستشير ولا يعرف شو السبب؟
0: تمام. هلا إذا قريب بسيط وترافق مع سعال ما في مشكلة، بس بشرط يكون الشربات الطبيعية اللي هي الزعتر البري اللبلاب. أما في شربات بالسوق اللي هي مزيج من مضادات سعال مع مضادات احتقان مع مضادات حساسية كلهم سوا، هلا هذا النوع من الشربات عالميا عم يبعدوا عنه، لقوا تأثيراته الجانبية أكثر من فوائده، وبالتالي هدول أنا ما بنصح فيه أبدا. هلا شخص عنده قريب يومين ثلاثة حب يشتري من الصيدلية شراب عشبي، ما في مشكلة يجربه، لأنه لساتنا نحن بالسليم يعني ما طولت السعال لحتى أقول أنا لازم أدور على سبب. طبعا. ما في مشكلة بالحالات الخفيفة واللي ما لها مترافقة مع الأعراض اللي حكيتها اللي هي أنه ضيق النفس أو الألم الصدري.
2: شكرا لك دكتور، يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا كثير لك، نورتنا.
0: أهلا وسهلا فيكم.
1: يعني مشاهدينا، السعال بحد ذاته مو مرض، وإنما إشارة من الجسم إنه في سبب لازم نفهمه ونتعامل معه بالشكل الصحيح.
2: أكيد، وما كل سعلة بتدعو للقلق، لكن إذا طال أكثر من المعتاد أو ترافق مع أعراض مقلقة، أفضل هون نعرف السبب الحقيقي بدل الاكتفاء بعلاج مؤقت للأعراض.
1: وهلأ فاصل صغير ونرجع لكم بفقرة عشنا وشفنا، خليكم معنا.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعلم درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربة وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: قبل نحو 18 قرناً الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
3: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
4: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم، أي البحيرة قل نظيرة في, في, في, في, في العالم. يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين، هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
2: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
5: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
2: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا. أول أخبارنا اليوم بفقرة عشنا وشفنا من بانكوك يلي شهدت أمطار غزيرة وفيضانات خلال الأيام الماضية، ولكن المفاجأة كانت عند أحد السكان لما لقى سمكة سلور عم تسبح جوا غرفة المعيشة وكأن داخل زيارة عادية هيك على البيت.
4: يعني بصراحة هون ما بعرف إذا أصحاب البيت انصدموا من الفيضان أكثر ولا من الضيفة الجديدة اللي هي السمكة اللي كانت عم تتجول بين أغراض البيت بكل هدوء وكأنها جاية تشوف الديكور وتقيم المكان.
3: هلا هيك منقول عشنا وشفنا سمكة بدل ما تسبح بالنهر قررت تعمل جولة داخل الصالون،
4: فخلونا نشوف هالفيديو ونرجع لكم.

0: جوعان.
1: كثير غريب المشهد، يعني تخيل واحد نايم مثلا هيك فيه يطلع تحته سمكة عم تسبح.
0: لا فيضان وسمكة مثله.
1: ايه يعني شكله مانو هيك كبيرة. لطيف. لا على فكرة هذا النوع من الأسماك بعيش 30 ساعة بدون مي.
0: مي؟ ايه.
1: فيعني ما تستغربوا إذا فقتوا هيك أو شي يوم شفتوا سمكة سلور عايشة عنكم، لأنه بتعيش يعني أكثر من يوم كامل.
0: حلو والله.
1: بدون ما تموت. وبس ولكن المعلومة الأخطر أنه هي بتصدر صعقات كهربائية للدافع عن حالها،
0: يعني
1: فبكون تنتبهوا يعني ما تعد تمسكوها
0: هلا بما أنه ذكرنا السمك وأنت ملاذقية، فأهل اللاذقية مشهورين بالسمك، شو أكثر سمكة مشهورة عنكم بلاذقية؟
1: في ما بعرف، في نوع ما موجود الا باللاذقيه، ما بعرف درت كثير ما شفت، هو ما كثير يعني هاللذيذ، بس اسمه سمكه غريبه
0: هيك، اسمها غريبه.
1: غريبه اسمها.
0: طيبه ولا
1: منيحه؟ بس هي يعني كثير مشهوره فيها اللاذقيه بس لا طبعا مشهورين باللقوز والاجاج وغيره من انواع الاسماك، وفي تشابه كثير بتركيا.
0: يعني نفس الانواع موجوده.
1: نفس الانواع، بس السمك اللي بيجي من البحر الاسود بيجي سمك صغير.
0: على الحجم يعني بيختلف.
1: يعني كل بحر له سمكاته. بخبرنا الثاني بدنا نقول عشنا وشفنا ناس عم تتسابق بقوارب من قرع عملاق، يعني اكيد ما انا مسحه ولا من مشهد كرتون، بموسكو انطلق سباق طريف شارك فيه اشخاص حولوا حبات قرع ضخمة لقوارب ونزلوا فيها على المي ليتنافسوا قدام الجمهور.
0: بصراحة يعني أنا أول ما سمعت الخبر فكرت أنه الموضوع وصفة طبخ جماعية مو سباق، يعني نحن متعودين نشوف القرع بالمطبخ، أما اليوم عم نشوف قرع عم تمشي بسرعة كبيرة على المي ومتجهة نحو خط النهاية، فهاي أكيد جديدة كتير.
1: الأجمل أنه المشاركين ما اكتفوا بالسباق، كمان دخلوا بأزياء وشخصيات طريفة، صار المشهد وكأنه مهرجان كامل على بحيرة. وتخيلوا انه واحد عم يجذف وهو خايف انه مركبه يتحول فجاه لطبق شوربه،
0: يعني والله بتخوف، يعني ما عاد الواحد يعرف وين بتوقف الافكار. يعني اوقات بنقول سباق سيارات سباق دراجات، اليوم لا عنا سباق قرع عملاق، شكله القرع قرر يترك موسم الطبخ ويفوت بعالم الرياضه والمنافسات.
1: على فكره هذا القرع ما بينطبخ،
0: كون
1: كثير قاسي، خلينا نشوف الفيديو.

0: هات هالقرعه ويلا ننزل.
1: شفتي ما اكثر حجمهم يعني هلا هو معروف القرعه، هلا هذا نحن بموسم القرع بالخريف.
0: شفته والله انا بالسوق نازل بس عم تقلي انه ما بيتاكل، هو
1: كثير قاسي عاسي هذا
0: اللب تبعه.
1: ايه طبعا اكيد ما كل
0: انه لا، في ناس بتقول لك انه ممكن تنسلق ويتاخذ اللب او يقشروها او شيء، لا هي بتتقطع بظن.
1: ايه بتتقطع
0: وبنعمل شيء جواها.
1: ايه كثير طيبه هي القرع بشكل عام، يعني لذيذ وله فوائد كثيره. وناهيكم ما رح نقلب هلا فقره التغذيه بس ناهيكم عن فوائد بذر القرع. يعني هلا خبرنا التالت، في ناس بتروح على المطعم كرمال الاكل وناس كرمال الاجواء، بس يبدو انه في مطعم بمونتينيغرو صار الزبائن يروحوا له كرمال موظفه الاستقبال. عشنا وشفنا قطه عم تستقبل الزبائن عند الباب وتاخذهم بنفسها على الطاولات الفاضية،
0: والأحلى أنه الزباين ما عندهم أي مشكلة يسلموا أمرهم بالكامل للقطة، لا سؤال ولا استفسار، بس بيمشوا وراها بكل ثقة وكأنها صاحبة المكان أو مديرة الصالة.
1: بصراحة شكلها أخذت الشغل بجدية كبيرة. استقبال وتنظيم وجلوس للزباين، وبعد شوي إذا كملت هيك يمكن تصير مسؤولة الحجوزة.
0: تماماً. يعني عن جد ما عاد في شيء مستحيل، فعشنا وشفنا قطة دل الزباين على طاولاتهم، وعشنا وشفنا مطعم صارت فيه أشهر موظفة ما بتحمل دفتر طلبات ولا حتى بتحكي، فخلونا نشوف المشاهد ونرجع.

0: موظفه الشهر هاي.
1: لا وفي اللوجو انا استغربت انه حاطين لوجو كمان القطه موجودة. يعني
0: انا بتعرف فكرت اول شيء انه خلص هي موجوده وبالصدفه يعني انه طلع لا عن جد هي
1: لا عن جد بتدلهم على طاولاتهم. بس والله حلوه الفكره،
0: لطيفه الفكره.
1: ايه هلا القطط يعني خاصه اذا بنحكي شوي على قطط اسطنبول مثلا كثير هيك لهم حركات ولهم كامل الحريه بكل الاماكن. يعني بتلاقي مثلا ماشيه قطه فوق القطعه تبعت المترو محل ما بتحطي الكاس قاعده قطه فاللي بخاف من القطط يعني ممكن يغير الرحله كلها.
0: هي جاي لك المطعم كمان شو قصته مع بخاف من القطط
1: اللي ما بيحبوا القطط او بتحسسوا او بيخافوا، في ناس كثير يعني عندها فوبيا من القطط صح، فبدهم يدبروا امورهم ما يروحوا على المطعم. مشاهدينا في شخصيات خياليه بتكبر معنا وبتضل عايشه بذكرياتنا مهما مرت السنين، ويبدو انه محبي شخصيه باتمان قرروا يعبروا عن هذا الحب بطريقه مميزه. عشنا وشفنا مئات الاشخاص عم يتنكروا بملابس مستوحاه من عالم باتمان يجتمعوا باحتفالات خاصه بمدينه ساو باولو البرازيليه احتفالا بيوم باتمان.
0: والجميل انه الاجواء خلت الناس تحس وكانها انتقلت لعالم القصص المصوره، فكل ما تلتفت يمين او شمال بتشوف شخصيات متنكره وناس عايشه اجواء الاحتفال بحماس كبير.
1: بصراحه شكل المشاركين تعبوا على تفاصيل ازيائهم لدرجه انه الواحد ممكن يوقف يتفرج وينسى انه بحفل ويقتنع انه عجد هو داخل تصوير فيلم حقيقي.
0: تماما، فعشنا وشفنا ناس حولوا الشارع لعالم من الخيال، وعشنا وشفنا الفيديو اللي رح نشوفه هلا مع بعض.

0: يعني من الشخصيات المحببة عند كثير ناس
1: باتمان كثير
0: باتمان ايه وعملوه كثير بأفلام بمسلسلات بأفلام للكبار وأفلام للصغار بس هو أول ما طلعت شخصية باتمان كانت 1936
1: كان كرتون
0: عن طريق رسوم أطفال ايه كانت مجلة مصورة
1: قبل ما يصير كرتون يعني؟
0: قبل ما يصير كرتون حلو. ايه كان في رسام يعني هو اللي ابتكر لهي الشخصية
1: وحولوها
0: وأطلقها وبلشت بقى يزيدوا وعملوا لإضافات وكذا وانتشرت
1: صح وصارت يعني عم بتكون شخصية باتمان وعم بيجيبوا معها شخصيات تانية يعني هي شخصية رئيسية وعم مثل الجوكر مثلا دخلوه كمان مع الباتمان فصار في سلسلة وصار في قصص كتير وأجزاء يعني من الفيلم
0: الجوكر هو كان مع سبايدر مان يمكن بس إنه يعني دائما
1: سبايدر مان السبايدر مان هو الأحمر صح؟
0: سبايدر مان
1: لا هو كان مع باتمان
0: هذا البيومن
1: ولا شو؟ نتنين عطم بيطيروا مو
0: طيب مشاهدينا في قصص اسمعوا هالخبر حلو في قصص حب بتبلش بيوم زفاف وبتكمل سنوات وفي قصص حب بتضل تكبر مع الوقت وتجمع حواليها أولاد وأحفاد عشنا وشفنا زوجين من روسيا قرروا بعد 50 سنة من الزواج أنه يرجعوا ويعيشوا فرحة يومهم الكبير من جديد وسط أجواء مليانة مشاعر وذكريات جميلة
1: والأحلى أنه الاحتفال ما كان بس لألون كان كمان فرصة حتى يشاركوا أولادهم وأحفادهم لحظات من قصة حب استمرت نصف قرن يعني ذكريات رجعت بس هالمرة الجمهور كان أكبر بكتير
0: تخيلي بعد 50 سنة من الزواج يرجع العريس وقف جنب العروس وكأنه الزمن رجع لورا يعني تفاصيل وذكريات كتير أكيد مرت ببالهم وخلت هاي اللحظة مختلفة ومؤثرة بنفس الوقت
1: عن جد يعني عشنا وشفنا حب صمد 50 سنة ولسه عم يحتفل وعشنا وشفنا عروسين رجعوا يعيشوا فرحة زفافهم من جديد بحضور أولادهم وأحفادهم فخلونا نشوف هاللحظات الحلوة مع بعض

0: حلوين.
1: شيبسي شو متأثر؟
0: متأثر
1: كيف الرجل متأثر أكثر من المرأة بهذا الموضوع؟
0: هي متأثرة بس مو ضروري.
1: هي يمكن كانت عم تقول له خلينا نخلص. هو شوفي يعني بعد 50 سنة لسه رجع وعم أكيد هو فكرته.
0: لا على فكرة لحظة، هدول القصص عن جد دائما الصبايا هن بيبادروا فيها انه تعال نعمل عرس جديد وكذا.
1: بس حلو انه بعد 50 سنة رجعوا احيوا ذكرى زواجهم بهالطريقة الحلوة وشاركون اولادهم واحفادهم. يعني يعني مثلا اذا واحد قال له كنت بعرس
0: جدي
1: جدي مثلا
0: كثير غريبة بس حلوة بنفس الوقت.
1: مشاهدينا لبنطلع سوا نشوف أحوال الطقس بعموم سوريا وبعدين نطلع لفاصل، خليكم معنا.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربة وطنية، وأنا لذلك ضد ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغواء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

لقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على

0: بكل
1: التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلع بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مشاهدينا، في أماكن ما بتكون مجرد مسرح أو بناء قديم، تتحول لذاكرة عاش فيها الناس عشرات العروض والقصص واللحظات الفنية. مع إعادة افتتاح مسرح الحمراء بدمشق بعد أعمال التأهيل والترميم، رح يكون الموعد مع عمل فني بعنوان نوستالجيا، ذاكرة الفن السوري.
1: هالعمل بيجمع المسرح والغناء والكورال والرقص، وبيحاول يستحضر محطات من الذاكرة الفنية السورية بطريقة معاصرة. ولنتعرف أكثر على هالتجربة بنرحب بقائد الأوركسترا الأستاذ إيهاب القطيش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير. بداية، شو فكرة نوستالجيا اللي انطلقتوا منها لحتى تعملوا هذا العرض؟
2: فكرة العرض نوستالجيا هي رحلة بذاكرة الفن السوري من خلال الموسيقى.
1: حلو.
2: والمشاهد المسرحية مع الكورال والرقص لحتى نستعيد ذكريات الفن السوري وشارات المسلسلات القديمة.
0: والله كمان
1: شعرات كمان. حلو.
2: 8 شعرات راح يكون معنا بهذا
1: العرض
2: إن شاء الله.
0: طيب، بما أنه ذكرت أنه رح يكون في شارات وفي أعمال فنية تراثية، يمكن كيف اخترتوا هاي الأعمال؟ يعني نحن ذاكرتنا مليئة
2: أكيد، ونحن يعني اخترنا هدول الثمان أعمال، ونحن عنا أعمال كتير كبيرة، بس إن شاء الله تتابعا رح يكون في أكثر من حفل إن شاء الله. هلأ نحن اخترنا المقاطع، مرينا بفترات زمنية من الثمانينات، يعني من عند هجرة القلوب إلى القلوب تقريبا. هو أول مسلسل إن شاء الله أكون عم بحكي مظبوط، إنه خرج من التصوير الداخلي. يعني صار برا التصوير الخارجي. يعني مرقنا بعدة محطات، بعدة مقامات موسيقية، بعدة ذكريات. يعني كل إنسان له إشارة مسلسل علقانة بذاكرته ووجدانه.
1: حلو كتير. وكله هذا حنشوفه خلال العرض إن شاء الله.
2: إن شاء الله رح تشوفوه مباشر مع إن شاء الله مع الغناء إن شاء الله.
1: تمام. طب العرض يعني ما رح يشمل بس الكورال، مثل ما ذكرت كمان عنا غناء، عنا رقص، وعنا المسرح بشكل عام. فكمان رح يكون في تجسيد لقصص من التراث السوري من خلال عرض مسرحي ممكن؟
2: أكيد، في مشاهد مسرحية مثل مشهد أبو خليل القباني مثلاً، المهرج، وعدة محطات مشاهد مسرحية.
1: حلو كتير.
0: طيب، إذا ممكن تحكي لنا يعني عن تقسيم الحفل، كيف راح يكون أو شكل الحفل؟
2: راح يبلش الحفل بالمشهد المسرحي اللي بيحكي شيء عن الشارع.
1: حلو.
2: فراح ينتهي العرض ودغري تطلع الموسيقى مع الكورال، والرقص راح يكون معنا بنفس يعني كورال وموسيقى ورقص راح يكونوا مع بعض ورا المشهد المسرحي. يعني راح يحكي حكايته.
1: حلو.
2: نحن راح نتمم الحكاية
0: باللوحة الفنية اللي راح
2: باللوحة الغنائية والموسيقية والراقصة.
0: كنا عم نحكي تحت الهواء قديش يعني

0: بده مجهود
1: تمام.
0: هذا العمل وقديش تعبانين. نعم. حكينا عن هاي التفاصيل وكيف قدرتوا تجمعوا الرقص مع الغناء مع الـ كل هاي التفاصيل.
2: نحن من أول ما بلشنا أنا وأصدقائي بفرع ريف دمشق إنه حكينا إنه نحن ما بدنا تكون الفقرات منفصلة عن بعضها، يعني ما بدنا يكون مثلاً المشهد المسرحي بعيد عن الغنية أو عن الشارة، أو الرقص يكون مثلاً عم يرقص بغير
1: شيء منفصل
2: بحركة المشهد، يعني نحن نحكي نفس الإيقاع لازم يكون. فأول شيء بلشنا بالمحبة بين جميع العازفين والراقصين والممثلين والمغنيين، اتفقنا أنه تكون المشهد والموسيقى هو على خط واحد ماشي مع إيقاع المسرحية أو إيقاع العمل كاملاً بشكل عام.
1: حلو.
2: يعني هاي الساعة ونص نحن راح نبلشها وننهيها على نفس الخط. يعني ما يكون في شيء بعيد عن الثاني.
1: حلو كتير. طب بالنسبة للموسيقى اللي حتقدموها، هل راح يكون في هيك يعني شغلات جديدة فيها ولا لا؟ أنتوا خلص الأغنية أو التراث نفسه راح تنقلوه مثل ما هو ولا لا عملتوا هيك شغلات جديدة؟
2: الشارة هي راح تكون بروحها الأصلية.
1: حلو.
2: بس أضفت عليها إحساسي والشيء المناسب الموجود عندي بالآلات الموسيقية المتاحة بهذا العمل والكورال والمغنيين. يعني في مقطوعات شارات أنا ما بدي أحرق لكم مفاجأة مشان تيجوا تحضرونا العمل.
0: إلنا إلنا في واحدة
1: مشان نتحمس أكثر.
2: مثلاً هذه دمشق افتتاح
1: العرض
2: الأوبريت. فقلت ليش ما بيجي ما بتجي صبية مثلاً بتغنيها؟ فأنا كنت مقرر إنه نغنيها كورال صراحة. بعدين لما علي ليفل العرض قلت لا انا كمان بدي اكون على توازي مع ضخامه هذا العرض.
1: حلو.
2: فحولتها رجعت جبت مغنيه تغني هذه دمشق والكورال يكون.
0: مين راح يغني هذه دمشق؟
2: والله مفاجاه
0: مفاجاه راح تكون.
2: الصبيه اسمها فرح سمره.
0: حلو. طيب يعني هو العرض يوم واحد بس اللي هو يوم بكره
2: ان شاء الله.
0: قديش استغرق التحضيرات لهذا اليوم؟ قديش لكم عم تعملوا بروفات وقصص؟
2: اسمح لي لك قبل البروفات قديش كنا عم نشتغل، يعني الأشهر
0: أشهر
2: صراحة لحتى حطينا البرنامج وصار في إعداد المسرحي للنص كاملا للأوبريت كاملا، ترافق مع الموسيقى كيف الحوارية تكون بين الممثلين. طبعا الموسيقيين صار لهم شهرين عم
0: يتمرنوا
2: على خشبه المسرح. اسابيع اجتمع المسرح لحال، الرقص لحال، والكورال لحال، والموسيقى تممت المشروع كلياته بالبروفات. بعدين اجتمعنا مع بعضنا وعملنا البروفات الطويله وال
0: يعني كم شخص تقريبا راح نشوف على المسرح مجتمعين؟
2: 60 إن شاء الله.
0: 60 شخص.
2: 60 بين مغني وموسيقي ومسرحي وراقص.
1: حلو كتير. طب نحن ما قلنا فترة يعني افتتح المسرح الحمراء، يعني هذا حيكون أول عرض إن شاء الله فيه بعد الافتتاح.
2: هلأ افتتحوا هن بفرقة صغيرة بالمسرح ونحن
1: قديش هيك يعني انتوا تحمستوا للفكرة انه يكون هذا العرض موجود على مسرح الحمراء بعد اعادة افتتاحه من جديد، حتى هيك تكونوا يعني من بلشتوا يعني بهذا الشيء؟
2: اكيد مسرح الحمراء بالنسبة لإيهاب هو حالة رمزية كتير كبيرة، يعني بتعني لي كتير، بيعني لي كتير إلي مسرح الحمراء، وبيعني لكتير أساتذة ومسرحيين وممثلين، يعني وذاكرتهم هي يعني انه بس لتقولي مسرح الحمراء يعني كثير بيفرحوا انه ممكن يكونوا انطلقوا منه او مثلوا في عده مسرحيات عامه، وانا عازف فيه كثير سابقا يعني بالنهايه، فرمزيته كثير كبيره، وبهذا الحفل يعني ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه.
1: ان شاء الله يا رب، نتمنى لكم كل التوفيق. اكيد
2: الله يخليك يا رب.
0: بظل هاي الخصوصيه اللي حكيت عنها، شو الشعور اللي بتحب انه يرافق الجمهور وقت يطلعوا من هذا الاوبريت؟
2: حلو بعد الحفل بكره لما تيجي تحضر تتصل باهلك او احبابك او اصدقائك،

0: وتقول لهم شو أثر فيني هذا المشهد المسرحي، شو أثرت فيني هاي الشارة، لأنه رجعتني مثلا لزمن وراء مثلا للثمانينات أو التسعينات حسب الشارة اللي راح تكون موجودة بهي اللحظة، راح تكون مؤثرة وشاعرية يعني لما أنت تحمل معك ذكرى بهذا المسرح بهذا الحفل. وأنا شخصيا راح أكون مبسوط إذا حسيت أنك أنت طالع حامل ذكرى حلوة أو حنين خاص رجعك لأيام زمان والأيام الحلوة يعني.
1: حلو كتير. حلو. يعني هلأ شو ممكن نوعد لكل الأشخاص اللي حابين أنه يحضروا، خاصة أنه دعوة عامة مثل ما ذكرت؟
0: نعم.
1: تمام.
0: نعم.
1: شو ممكن هيك نوعدهم أنه شو الأشياء اللي حيشوفوها هنيك اللي حيستمتعوا فيها وحيطلعوا معهم إن شاء الله بذكرى؟
0: أول شيء رح أوعدهم أنه ما رح تكون هاي الحفل الأخير. أولا بعدهم هن يكونوا يرجعوا للماضي، يرجعوا للشارات المسلسلات السورية القديمة الحلوة يلي تركت بوجدانهم وذاكرتهم شيء حلو.
1: حلو كتير. طب هلأ هيك بدنا نسألك سؤال شخصي.
2: أيه.
1: بما أنه أنت اليوم معنا، شو هيك طموحك للمستقبل بما أنك هلأ عم تعمل عرض بسوريا؟ إن شاء الله هيك طموحك أنه كمان تطلع برا سوريا تنقل هاي الثقافة الموجودة هون للعالم كله، ولا شو ببالك؟
0: أكيد. أول شيء أنا عندي حلم أنه هذا الأوبريت يروح على كل محافظات سوريا
1: إن شاء الله،
0: لأنه الفنان هو بيطلع من وطنه بعدين بدور العالم.
1: أكيد.
0: فنترك بصمة ببلدنا الحبيب وبعدين نطلع نفرج العالم شو هو الفن السوري. نعيشهم الفن السوري مثل ما نحن بنشوفه، لأنه الفن السوري هو من أجمل الفنون. وعندنا كتير موسيقيين محترفين.
1: أكيد.
0: كتير أساتذة مسرحيين
1: أسماء كبيرة طبعا.
0: أكيد بأسماء كبيرة. فإن شاء الله يا رب أكيد طموحي نطلع لبرا كلياتنا.
2: أستاذ إيهاب، يعني هلأ ذكرت قبل قليل أنه مجاني الدخول، ما بتخافوا يصير فوضى، يصير في أعداد كبيرة مثلا بدها تحضر؟ والشق الثاني من السؤال أنه ليش ما بيكون مأجور لحتى هيك الأنواع من الفنون تتطور، لأنه أي فن بده عائد مادي؟
0: هذا الحفل هو انطلاقة الحفلات الكبيرة لفرع ريف دمشق. فنحن بدنا نروح على الأوبرا إن شاء الله هلا بالحفل القادم، أو نروح على غير محافظة بنفس الحفل، وممكن تكون سياسة وزارة يعني بهذا الخصوص الصراحة.
1: تمام. نحن أكيد نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وهيك بعد بس سمعنا حديثك أكيد متشوقين إنه نحضر العرض إن شاء الله يكون من أنجح العروض. أكيد
0: تيجوا تحضرونا.
1: وأكيد يعني وهيك إذا حابب هيك توجه رسالة للأشخاص اللي عم تشتغل معهم للأوركسترا كاملة، فأكيد
0: عندي تفضل. شكر كتير يعني كتير كبير، فتسمحوا لي لو
1: تفضل. أكيد تفضل.
0: شكر لنقابة الفنانين والسيد نقيب الفنانين والمجلس المركزي على دعمهم وتعاونهم معنا. وأشكر وزارة الثقافة كمان على رعايتها للحفل. عندي شكر حتى هيك لو كان شوي شاعري للممثلين والراقصين والمغنيين والموسيقيين اللي تحملوا ضغط الكبير من هذا المشروع، أصدقائي وإخواتي يلي أنا أصغر واحد فيهم، مجلس فرع ريف دمشق يلي كلياتهم تعبوا
1: أكيد
0: بخلال هي المرحلة الكبيرة والأشهر الطويلة اللي عم نشتغل فيها على المشروع، وأخي وصديقي أستاذ غزوان قهوجي مخرج
1: العمل
0: على تعبه ومجهوده بهذا الأوبريت.
1: أكيد بدنا نوجه لهم تحية لهم جميعا.
0: عفوا. بدي أتشكر صديقي دكتور ماريو بطروس على توزيع العمل الموسيقي كاملا، والأستاذ ميخائيل تادروس على تدريب الكورال.
1: حلو كتير.
2: يعطيك العافية وكل التوفيق لكم.
0: شكرا.
1: شكرا لك نورتنا.
0: سلام.
1: وهلا مشاهدينا فاصل صغير ونرجع معكم لفقرة التربية، خليكم معنا.
3: قبل نحو 18 قرناً الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
4: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
5: أسماك البحيرة هي من ألذ

0: أسماك في العالم. أي البحيرة قل نظيرة في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
1: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
2: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
1: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا؟
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.

0: يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: مشاهدينا، اللعب هو ما هو مجرد تسلية. اللعب الحر بيساعد الطفل أنه يطور خياله، يتعلم يحل المشكلات، وحتى أنه يعتمد على نفسه بالمستقبل.
1: تماماً، لكن اليوم في أطفال بمجرد ما تنطفي الشاشة أو ينتهي النشاط الجاهز بيقولوا شو بدي أعمل هلأ؟ وهون بيظهر ملل يلي ممكن يكون فرصة للابتكار بدل ما يكون مشكلة.
0: 100%. فهل نحن عم نعطي أطفالنا مساحة كافية لحتى يلعبوا ويكتشفوا حالهم؟ وشو دور الشاشات والأهل بهذا الموضوع؟ نرحب بالاختصاصية التربوية آية رباطة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي.
2: صباح الخير.
0: عفوا، بيان لعيب.
1: صباح الخير بيان.
2: صباح الخير،
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: عم قولي طلعت فيني هيك، تفاجأت بيان.
2: أنا جاي بدي صلح لك.
0: لا، منصلح لك ولا يهمك.
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: طيب، هلا ليش بعض الأطفال فعلا ما عادوا يعرفوا يلعبوا؟ يعني بتلاقيهم خلص مثلا الجيم تبع التليفون أو طفوا التلفزيون، بيقعدوا ملينا ضجنا، شو بدنا نساوي هلا؟ ما عاد في عندهم هذا الابتكار اللي كنا نحن أو الجيل اللي سبقنا تلاقيهم ينزلوا على الحارة يلعبوا أو يعملوا، يركبوا مكعبات ويخترعوا أشياء.
2: حشرح.

0: لك شغلة، الطفل اليوم عم بيشوف شاشة أو جوال أو تاب يلي هو، في مثيرات بصرية عالية جدا عم تتحرك بسرعة رهيبة قدامه، وعم بيطلع على الألعاب عم بيشوف قدامه ألعاب جامدة تخلو من الحركة. عم يشوف ورقة، عم نحط له ورقة ألوان فاضية، فبصريا أنه الأفضل هو بالنسبة له يتوجه لهذا ولا يتوجه لهذا؟ لا، هو الأفضل أنه يتوجه للمثيرات وبصرية عالية جدا، وبالتالي لأنه هي بترفع له الدوبامين عنده. أما هدول الأشياء الساكنة اللي إحنا كنا نشوفها كتير شغلات رائعة أو ممتعة بالنسبة لنا، فهي ما عادت ثيره بصريا. فلهيك حتى بتشوف اليوم أنت محلات الألعاب منتجات الألعاب عم بيحاولوا يلعبوا كتير على فكرة الألوان، يعني لحتى يقدروا بس يجذبوا الأطفال للألعاب. يعني اليوم أنت سأل الطفل شو بدك، اشتري لك تاب ولا اشتري لك مسكليتة، اشتري لك سكوتر لعبة، كله بيختار انه انا بدي تاب
1: فورا.
0: ففورا الاطفال عم تتوجه للالكترونيات، لانه هن قد ما عم بيشوفوا هنيك في مثيرات بصرية، بس هي ضعيفة ولا تقارن بالمثيرات البصرية اللي عم بتقدمها الشاشات. حتى نحن كأهل يمكن صرنا عم نستسهل الفكرة
1: تماماً،
0: بأنه نحن نقدم لهم هيك خلينا نقول الشاشات على طبق من ذهب. مبارح عشت تجربة كتير صغيرة، يعني أنا بناتي كبروا، صار عندي أكبر بنوتي صف ثالث خلينا نقول،
1: ما شاء الله.
0: فمبارح كان عنا ضيف صغير بالبيت عمره شي سنة ونص تقريباً،
1: تمام.
0: فبلشنا نعيش شعور انه هذا الولد يلي هيك عم بيدور وبده يستكشف كل شي، بدك ترفعي كل الأشياء من حوله. هلا انا الامانه اسهل شيء كان عندي انه انا فيني شغله التلفزيون وقعده وما خلي يدور ولا يحوص ابدا ابدا. بس طلعت هيك اول شغله الطفل موجود امانه عندي، ثاني شيء انا يعني تربويا ضد فكره انه انا اقدم هاي المثيرات للاطفال. فقلت يلا، واصلا عرفان اليوم عندي المقابله، فقلت لا خليني اليوم ادرس الحاله بشكل كامل، استرجع معلوماتي. ففعلا بسم الله وما شاء الله، يعني حوالي ساعتين لساعتين ونص الطفل كان عم بيتحرك وعم يلعب وعم يستكشف.
1: هلو.
0: يعني هو مثلا هذا البيت يعتبر من البيوت الجديده اللي ما له معتاد انه هو يشوفه
1: موجود فيه،
0: فهو بحرفيا ما خلى درج، ما خلى غزانه، ما خلى لعبه، ما خلى. هلا بتقول ماميته فضحونا على البث المباشر،
1: متعه يعني.
0: بس جدا استكشف، انا هذا اللي بدي اوصله.
1: حلو.
0: هو عاش تجربه الاستكشاف. عم نقيم لعبه، عم نحط له لعبه، عم نقيم خلينا نقول مكعبات، عم نحط مكعبات. ترك، تخيل انت، ترك الالعاب اللي هي موجوده قدامه ولوين توجه؟ مباشره للريموت تبع الشاشه، للريموت تبع المكيف. موبايلي مثلا محطوط على الطاوله، حاول
2: بحبوا الاشياء اللي فيها زرار.
0: طبعا طبعا عمل تجربه حلوه، يعني في مثلا مكان صغير مثل فازه صار ياخذ المكعبات ويحاول انه يحط بقلبه ويقيم بقلبه.
1: حلو.
0: عاش تجربه حلوه. لو انا اليوم فيني بكل بساطه اني انا حطه وخلص، حطه مقابل الشاشة وخلص، خليه يتحول لشخص جامد،
1: صح،
0: لشخص ساكن. بس شو بعمل؟ بكون قتلت له متعة اللعب والاستكشاف.
1: صحيح.
0: هلأ شو عم بيصير بعدين؟ وين الفكرة الأساسية؟ إنه هذا الطفل يلي عنا نقول طفل عم ينمو نمو حر ونمو طبيعي وعم يتعلم ويستكشف ويأذي ويخرب لأنه هذا شيء طبيعي، وطفل عم بيقعد وراء الشاشات، عم نجي نحن نوصل. أنا اليوم مثلا صرت عم قابل، نحن بيسمونا يمكن جيل زيد، أو أنا يمكن جيل ما قبل زيد، يعني هذا الجيل نقول يلي بلش يفوت شوي بجو الإلكترونيات، بيجي بعد منه جيل ألفا. جيل ألفا خلينا نقول، ما بعرف، أتوقع حضراتكم يمكن منه، أو أنا عم شوف هي عم زغركم، صح ولا لا؟
1: جيل زيد
2: زيد زيد قوي أنت
0: ولا مبين عليكم. عندي مثلا بالشغل زملائي من جيل ألفا خلينا نقول. جيل ألفا يلي من وقت اللي وعيوا على الدنيا في إلكترونيات بحياتنا، ومثلا بنوتي هي منهم. فالفكرة أنه هذا الجيل اندفاعي، اندفاعي جدا، يعني هو ما عنده صبر، ما عنده طولة بال. بيجيك حدا مثلا، هذيك المرة كنت عم بقول له هيك لشاب، أنه أنت بتطلب إجازة، بدك الإجازة تتوافق عليها بأرضة، بدك
2: طول. ما في صبر، ما في صبر.
0: تقول له بدك طول بالك، يعني هون مثلا نحن كلياتنا زملاء مع بعض بنتحمل بعض، يعني بندفش، واحد بغطي عن واحد، واحد بيدعم واحد، بس القصة بدها صبر، بدها طولة بال. فالفكرة أنه هذا الجيل يلي خلينا نقول يلي ولد على كل شيء الكترونيات متاحه
1: سريع، صح،
0: كل شيء سرعه،
2: يعني بدنا نطول بالنا عليهم، خاصه يلي معنا جيل الفا، بدنا نكون نحن نستوعبه ونحن الراي
0: ما فتنا على جيل بيتا، جيل بيتا على كل جيل الذكاء الاصطناعي، يعني هو يعني

يعني هون الله يعيننا. خلينا نقول هحكي مثال صغير كمان. مصر زمان مارق معي بالشغل يلي انه اجوا خلينا نقول اهل عم يعانوا من تاخر بالنطق عند طفل. بقى نحن بالعاده بنخلي الاهل خلينا نقول يسردوا شريط حياه

0: ما يحس بالغيرة تجاه أخوه، فقررنا أنه إحنا نكافئه. فشو رحنا جبنا المكافأة؟ شاشة يلي هي خلينا نقول آيباد أو يلي هو. تمام عظيم. قديش الولد صار يقضي وقت عليها؟ أوه بقى
1: كل الوقت
2: كل اليوم.
0: طبعاً طبعاً، لأنه برجع بقول لك في سهولة بتصير عند الأم، أنه أنا بينما أقوم أنا ضل حايصة طول النهار ولا الولد، ولا بينما الولد قاعد راكن وعين الله عليه بيت نظيف، عم بطبخ على مهلي، عم شوف البيبي الثاني على مهلي، عم بحكي على التليفون على مهلي، عم بمسك موبايلي على مهلي، كل شيء أنا بدي إياه أنا عم بعمل. بس بالمقابل أنا شو عملت هون بقى؟
1: حددت من قدراته. طيب خلينا من هي النقطة نحكي أنه شو تأثير الشاشات، وأنه هذا اللعب اللي هو على الشاشة المتواصل شو تأثيره على الطفل بدل ما يلعب ألعاب الروتينية اللي كنا نلعبها؟
0: نحن هلأ من أكثر المشاكل اللي عم نواجهها بكثرة ولا تخلو العائلات منها اليوم هو تأخر النطق عند الأطفال بسبب متابعة الشاشات. هي أول نقطة عم بيجينا. تخيل أنت أنه مثلا نحن كأهالي بالبيت نحن نتكلم اللغة العربية
2: تمام
0: العادية، شو عم بيصير عند الأطفال من عمر صغير من عمر الأشهر؟ عم بيتابعوا محتويات باللغة الإنجليزية. والطفل لسه بعمر الأشهر هو لسه ماله مهيأ أنه هو يتعرض للغة تانية. فشو عم بيصير؟ اضطراب لغوي عند الأطفال بأنه الطفل عم بيسمع عربي بيسمع إنجليزي، بينما هو بالأصل على الأخص بالسنة الأولى هو يفترض تكون عم تتمكن عنده اللغة الأم اللي هي لغة أهل البيت، اللغة التواصلية اللي نحن كلياتنا بنحكي فيها. عم يجيك بعد منا خلينا نقول غير اضطراب اللغات اللي عم بيجينا، عم فوت بمشاكل سلوكية عند الأطفال. يعني مشكلات العناد، مشكلات الكذب، مشكلات البكاء الهستيري والضحك الهستيري. يعني أنت قاعد الطفل قدامك ما في شيء، فجأة بتلاقي بيضحك، فجأة بتلاقي بيبكي بدون سبب. هي كلها ياتها مشكلات سلوكية عم يتعرضوا لها الأطفال بس بسبب وجودهم على الإلكترونيات بطريقة غير مدروسة. أنا مالي ضد الإلكترونيات وما في حدا اليوم بهذا الوقت ضد الإلكترونيات طبعاً، بس نحن بحاجة إنه نحن نعطيها لأولادنا بوقت مدروس.
1: وما بعرف إذا لاحظتي شوي الأولاد الأكبر، معلش آسف على الكلمة، بس صار في تسطيل، يعني مسطلين بتحكيون بيعملوا هيك، ما عاد بيفهموا عليكي ولا
0: تماماً
1: ولا بيعرفوا ياخذوا ويعطوا ولا يكونوا اجتماعيين
2: للأسف. صح
0: تماماً. هاي السنة تحديداً هو بسم الله ما شاء الله ولله الحمد، يعني المغتربين عم يجوا صاروا بكثرة على على سوريا. فهون عم بلش نلاحظ المشكلات اللي عم بتصير لسه أكثر، لأنه لسه مثلاً نحن موجودين بقلب البلد، أقل شيء الأولاد عم بيروحوا زيارة لبيت عمه، زيارة لبيت خاله، زيارة لبيت جده، بس لسه المغتربين عم بيعانوا أكثر من هذا الموضوع. يعني أكثر شكاوي المغتربين كانت اليوم إنه أولادنا عايشين ببيئة لحالة بس هن والإلكترونيات. أنا جايبتهم اليوم على الشام، جايبتهم على سوريا بس لحتى يعيشوا جو العيلة
1: تماماً.
0: يعني نحن بالأصل إنه نحن كنا نعيشه سابقاً. خدوهم طلعوهم عزموهم تحركشوا فيهم خلوهم بدياهم يطلعوا من هذا الجو اللي هن أصلاً بس متوحدين فيه مع ذاتهم. يعني أنت عم تلاقي اليوم الجيل كل ماله عم بيكبر عم بيصير يعني انعزالي أكثر.
2: صح.
0: متوحد أكثر، بعيد عن المجموعات. تسأله اليوم سؤال المراهق، تروح معنا زيارة ولا تضل قاعد بالبيت؟ قولا
1: ضل قاعد بالبيت طبعا
0: قاعد بالبيت.
1: طبعا
0: ولا نحن أنا بتذكر أيام زمان نحن كنا نترجى أهلينا
2: أنه قوموا
0: خذونا معكم، قوموا خذونا مشوار. كانت
1: لو وإذا طلعتيهم هلأ حاليا كل شوي بنقوا
2: أو أعطيني موبايل
1: وكأن الشيء ناطرون.
0: تماما تماما. اطلع على الأماكن العامة، على المطاعم، الكافيتيريات، شو بتلاقي؟ العائلة. والله أنا هي جدا بحب أنه هيك مثل كل ما بروح لمكان بحب أنه أعمل استطلاع شو عم بيصير بهذا المكان. ففعلا تطلع بتلاقي عائلة بحالة، كل حدا فيهم ماسك. طب انتو يعني يفترض هلا انتو طالعين عيله، العيله يعني بدنا ناخذ ونعطي، نشوف فلان شو صاير معه، فلان شو عامل، فلان شو عم يساوي. هذا كله ياتو راح من حياتنا خلص، كل واحد ماسك جهازه، ماسك الشيء الاسرع على له. يلي خلينا نقول حتى نحن ككبار، هو مو بس اسرع على الولاد، حتى نحن ككبار
2: الكل صح؟
0: يمكن ما عاد حبينا فكره الملل. يمكن اذا حسينا حالنا ها شوي قاعدين على الكنبايه هذا الشعور طبعا ومنطويين وداي سرقنا
2: ناخذ
0: نسحب الموبايل وبنقعد من قلب فيه.
1: طب بالعوده لموضوعنا بيان، خلينا نقول مثلا اذا طفل قال انه انا مليت ضايج، شو أفضل رد للأهل لازم يعملوا؟ خلينا نرجع على موضوع اللعب والاستقلالية باللعب.
0: هلأ نحن أفضل فكرة أنه نحن معلش نترك الطفل يعيش شوي شعور الملل. شعور الملل هو اللي رح يساعده أنه هو يبلش يستكشف شو موجود عنده غراض بالبيت.
2: تمام.
0: شو موجود عنده

0: شو موجود عنده أشياء. هلأ بالبداية قد نحس الطفل مشتت وما يعرف، بس أنا بالعكس هون ببلش دوري أنا، ببلش أنه ممكن أنا بلش لحتى أرجع عوده وحطه على السكة الصح، طلع شو عندي أنا أشياء أو مقتنيات أو ألعاب منزلية طلعها. أنا كأم واجبي اليوم أني أنا أقعد معه، رد أرجع علمه كيف بده يستثمر هاي الأشياء اللي هو موجودة ما بين إيدي. بعدين ببلش بيقولوا لي الأمهات أنه أنا مالي يعني ما عندي هذا الوقت الكافي. أوكي أعدي بالبداية علمي، بعدين اسحبي حالك تدريجيا. هو ببلش بيصير بيرجع لهي الأشياء وبيرجع لهي التفاصيل. بحاول دائما خبر الأمهات أنه كونوا حازمين بوقت الإلكترونيات لحتى أنتوا تدفشوا أطفالكم أنه هن يقوموا لمرحلة اللعب ويقوموا لمرحلة الاستكشاف. لما أنا دائما خلينا نقول عم بختار الخيار الأسهل، فأنا عم بقتل عندهم الرغبة بالملل. شعور الملل هو شعور مفيد،
1: مفيد أحيانا
0: طبعا. هو شعور مفيد وهو شعور حلو، لأنه هو اللي رح يساعد ابني سواء الصغير وسواء المراهق أنه هو يقوم يدور، هو يقوم يستكشف، هو يقوم يتطلع، هو بالنهاية يصير مسؤول عن حاله، مسؤول عن خلينا نقول عن الأشياء اللي موجودة قدامه. يعني مثلا لما أنا مثلا بالبيت حديت من وقت الإلكترونيات، صارت بنتي المراهقة تسألني إنه كيف بيعملوا المعكرونة بالبشاميل مثلا.
1: شيء صار صاروا بتبشوا الأشياء
0: تمام، صار شيء
1: استفيدوا استفيد منهم شوية
0: شيء مناسب لعمرها. بنتي مثلا الوسطانية صارت تقول يلا إنه أنا قايمة، طلع هي إلى مرأة بالقص وبالأشغال والشغلات اللي هي يمكن ما عاد سمعناها بحياتنا. فصارت تطلب مني إنه جيبي لي ورق ملون، جيبي لي إيفا، جيبي لي كورنيش، أوه هاي التفاصيل. بلشت تقوم تصنع يعني. هلا صح هي شغلات بسيطة، هي ما لها شغلات بروفيشنال مثل ما اليوم عمي ولدنا إياها الذكاء الاصطناعي ومثل ما عملت، بس هي شغلات
2: عملتها بإيدها
0: طبعا كمنتج حلو. أنا بالنهاية عم ساعد أولادي بإنه هن يصير عندهم وقت أكتر على الدراسة. اليوم أكتر شكاوي الأمهات أنه أنا ابني ما عم يربص يكتب الوظيفة، ما عم يربص أنه هو يقعد يدرس ساعة كاملة. شو السبب؟ السبب أنه الولد كان متعود كل فترة الصيفية الماضية على الإلكترونيات وعلى الطلبات المجابة، فهو كيف هلأ اليوم بده يستبدل كل هي الحياة اللي كان عايشها بهذا الموضوع؟ ما بعرف إذا بتتذكروا سابقا كان خلينا نقول الصبيان بفترة الصيف هنا يطلعوا يشغلون أهليهم مثلا، يحطون مو شغل، يحطون مثلا أنه ساعد أبوك بالمحل، ساعد عمك، ساعد كذا. أنت عم تكتسب خبرة، هي مو الفكرة أنه هو عم يشتغل، هو الفكرة أنه هو عم يكتسب خبرة، عم يكتسب تواصل مع الناس، عم يكتسب تواصل مع الأشياء.
2: صح.
0: من شكاوي الأهالي اليوم بيجيكي بيقلك أنه أنا ابني ما بيعرف يلعب، اي لعبه بتصير بايده بيقوم بيخربها.
2: صح.
0: هي هي هي اكثر، هي اخر شكوى يمكن اجتني من يومين انه انا ابني عنده سلوكيات تخريبيه، يعني شو ما بتحطه بين ايديه هو مباشره لازم يخرب. فهون الفكره انه مو بس وصلنا بمرحله انه الاطفال ما عاد عنده تواصل مع الاشخاص، وصلنا لمرحله انه الاطفال ما عاد عنده تواصل مع الاشياء حتى. فهذا الشيء كل ماله شو عم بيعمل؟ كل ماله عم يولد تراجع بخلينا نقول بسلوكيات
1: بمهارات الطفل،
0: بمهاراته وبشخصياته. فأنا هذا الموضوع كله بدي حاول أني أنا ساعد طفلي بأنه هو إيه عن جد يمل، لأنه الملل نوعا ما هو رح يشجعه أنه يتواصل مع الأشخاص ويتواصل مع
2: تمام. وهذا الشيء بيان ضروري نحن نبلش فيه من عمر صغير لحتى يستمر مع الطفل لحتى يكبر. قديش في صعوبة بأنه هلأ ذكرتي قبل شوي أنه طفل وصل لمرحلة معينة هو استخدم الإلكترونيات وعاش هاي الشعور عدم الإحساس بالملل لحتى وصل لمرحلة أنه هو ما بقى قادر يتعامل لا مع لعبة ولا يدرس ولا يكتب وظيفته. نحن قديش بهي الحالة رح نتعذب لحتى نرجعه على الطريق الصح؟
0: هلأ هون أول كلمة دائما بقولها للأهل، ما تفقدوا الأمل من شيء. يعني المهم خلينا نقول أنه نحن انتبهنا، المهم أنه نحن صحينا، بس وين دورنا هلأ؟ نحن دورنا أنه نحن هلأ نفعل الخطة اللي أنه أنا بدي أدرس. هل أنا مناسب؟ طبعا حسب حالة كل طفل. أنا بعض الأطفال ما بيفيد أنه أنا أسحب الإلكترونيات كليا بشكل مباشر منهم،
2: بيعنده على كل شيء بعد
0: طبعا. وبعض الأطفال لا، مناسب أنه أنا أسحب كليا. كل طفل في له خلينا نقول خطة علاجية أو خطة تأهيلية بنسميها نحن. فالمهم أنه أنا صحيت، المهم أنه أنا عم بسأل وبستشير الأشخاص الصحيحين اللي هن ممكن يساعدوني بهذا الموضوع، وببلش أنا بعد منه وبحط الخطوات الصح لابني. إذا كان عنده تأخر بالنطق فلا مانع أنه أنا استعين باختصاصي تقويم كلام ولغة أنه يحاول يدرب ابني ليرد يرجع يتواصل بطريقة صحيحة. إذا ابني في عنده سلوكيات خاطئة فأنا لا مانع أني كمان استعين باختصاصي تعديل سلوك ليبلش بلش هو يساعدني انه ارجع شوف ابني موجود بطريقة صح. يعني جزء اليوم حتى مو بس من الاهالي، جزء من معلمات المدارس بتقلك انه الولد ما عم يقدر يقعد 4-5 دقائق
2: بالصف،
0: بس بقلب الصف بقلب المقعد لحتى انا اقدر اشرح الفكرة او لحتى انا اقدر اوصل الفكرة بطريقة صح. فهي كلياتها ناشئة
1: بتعلق ببعضها. ايه
0: طبعا، هي كلها حلقة مرتبطة انه انا الطفل ما عم بيقدر يربص هذا الربص الصحيح او يشعر بهذا الملل، خلينا نقول يلي
2: المجدي
0: تمام، يلي هو ممكن يبعده عن الالكترونيات ويخليه يقوم يستكشف البيئة الصحيحة. نقطة كمان بدي ركز عليها انه جزء من الأهالي خلينا نقول بيوفروا بيئة مادية جيدة للأطفال،
2: تمام،
0: يعني الحمد لله ما بيأثروا على ابنهم، بتقلي له مثلا الولد هلا بحاجة مكعبات، بحاجة بازل، بحاجة خلينا نقول ألعاب ليجو، سيارات، كل شيء بدك اياه متوفر.
2: حلو،
0: وين الفكرة؟
2: وين
0: الفكرة؟ وصلت بأنه هذا الطفل هو ما عاد عم بيعبي عينه شيء. يعني نحن اليوم مثلا بتفوت الأطفال لعنا على المؤسسة منطلع عنا كل شيء مثيرات وكل شيء محفزات، يعني بدنا انه الطفل، يعني الطفل فايت اول مره، فانت مضطر انه انت بدك هيك تغريب
1: تبهره شوي
0: اسلوب. الاطفال ما عادت مبهوره بشيء، يعني انت شو ما عم تحط لي مثل تمام. فانا نحن مثلا بالمؤسسه موجود حديقه، موجود خلينا نقول فيها زحليطات ومراجيح وهي الاشياء اللي بيحبوها الاولاد. فوت مثلا على قاعه الالعاب، قاعه الالعاب فيها كل الالعاب اللي ممكن انه هي تخطر على بالك، بس تلاقي الطفل وقف هاي ما عجبه شيء. شو بدي اعمل؟
2: شو بدي اعمل معك؟ ايه
0: الفكره انه الطفل كل شيء مقدم له، وحتى مع هاي الاشياء هي كمان مقدمه للالكترونيات. فهو حرفيا وصلنا لمرحله من الاشباع. هو ما عاد عجبه شيء، انت كل ما بتعطي بيرد بيرجع بيقول لك هل من مزيد؟ هل من مزيد؟
2: ما بقى يعجبه شيء،
0: انا بدي كمان. فمو الفكره بكثره العطاء، الفكره باني انا اعطي، بس اعطي بحكمه وأعطي بتوجيه، أعطي لابني بس أعطيه مع مع مع خلينا نقول مع وقت مني أنا اليوم لحتى يقعد يلعب، لحتى يقعد يعرف كيف يستثمر هي الأشياء يلي هي خلينا نقول هي موجودة.
1: فهم ومعرفة أنا شو عم بعطيه، يعني الأساس بالموضوع هو تنشئة طفل سليم، ما أنه نحن نعطيه كل شيء وبالأخير يطلع لنا طفل
0: تمام.
1: يعني متأخر
0: تمام.
1: طيب في نقطة مهمة، موضوع أنه كيف نحن نميز بين أنه نعلم الطفل استقلالية باللعب، أنه أوكي روح العب، وبين أنه نحن نهمل الطفل.
0: من كم يوم حجاوبك عليها بقصة. من كم يوم كان عنا شيء اسمه نحن بنعمله مع الأطفال، هو اختبار ذكاء. اختبار ذكاء هو بيقيس العمر العقلي عند الطفل.
2: حلو.
0: يعني مثلا طفل عمره 7 سنين، اختبار ذكاء بيعطيني قديش عمره العقلي بالضبط، وهل عمره العقلي هو متناسب مع عمره الزمني أو لا. فبيجيني جزء من الأطفال هو عبارة عن ألعاب، يعني أنشطة أنت عم بتقيم واحد تحط واحد، بس شو عم بتقيس القدرات العقلية عند الطفل.
2: تمام.
0: فبيجيني جزء من الأطفال صدقا رغم أنه نحن حاطين لهم يعني ألعاب هي ملفتة جدا جدا، بس هن عندهم خوف من تطبيق هاي اللعبة. هلأ بالاختبار نحن بنحب أنه الأم والأب يحضروا الاختبار لحتى أنا بقول لهم دائما أنه شوفوا قدرات ابنكم معي. يعني انتوا بتعطوني رايكم وانا كمان بدك تحط لانه راي الفاحص، بدك تحط راي الاهل، وبدك تشوف استجابات الطفل ضمن هذا الاختبار. فالاهل هون بيتفاجئوا بالشيء اللي عم يشوفوه معي عن ابن هون، لانه نحن مده الاختبار طويله، احيانا بين 2-3 ساعات
1: بناخذ.
0: فبيجي الطفل هو عم مثلا عم بيطبق، لما بتحط له انت مثلا نشاط بده يشتغل عليه، بيجي هو طول ما هو قاعد بيطلع بماما وبابا انه ساعدوني. طبعا هو هذا الاختبار لا فينا نحن نساعد الطفل ولا في اهله يساعده، لازم نشوف قدراته ابدا
2: مثل ما يعطيها.
0: ايه. تمام. فطول ما له قاعد ماما تعي ساعديني، ماما هذا كيف انا بدي حله، بابا انت بتتذكر هذا يمكن نحن عنا منه. فانا هون لما انت بدك تكتب رايك كفاحص، انت بدك تكتب قديش ارتباط هذا الطفل باهله.
2: صح.
0: هذا معناته أعطاني الشق المعاكس اللي كنا عم نحكي عليه قبل شوي. كنا عم نحكي عن أهالي موفرين كل شيء لأطفالهم، بس هن ما عندهم الاستعداد إنه هن يقعدوا مع أطفالهم. عندك الشق المعاكس تماماً اللي هن كمان أهالي موفرين كل شيء لأطفالهم وموفرين الوقت الكامل من حياتهم لهذا الطفل، بس هذا الطفل وصل لمرحلة إنه تخيل حتى هو لعبة قدران يلعب لحاله بدون ما ماما وبابا يكونوا معه. طب وين استقلالي ترى؟
1: ما في استقلالية.
0: وين قدرته على حل المشكلات؟ إذا أنا كل ما أنا عملت به بابا موجود قدامي،
2: صح.
0: كل ما أنا أعاقني شيء ماما موجودة قدامي. أنا دائما بقول بهيك مثل هيك جلسات للأم والأب، أنتوا بدكم تساعدوا ابنكم إنه يكون شخص مستقل. ما حدا فينا دايم لأولاده، وما حدا فينا موجود مع أولاده 24 ساعة. ابنك اللي خلينا نقول هلأ مثلا عمره 4 أو 5 سنين، هو موجود بحضنك، موجود بين إيديك، السنة اللي بعدها هو موجود بالمدرسة،
2: صح.
0: هي المدرسة هو عم يقابل فيها مئات الطلاب ومئات الأطفال، أنت ما بتقدر تكون معه 24 ساعة على 24 ساعة. مو صح أنه أنا عود طفلي يكون
2: معتمد علي فيني
0: أو معتمد علي. الصح أنه أنا عوده أنه هو يكون واثق من حاله، بس لما بيصير الخطأ أنت ترجع لعندي لحتى أقدر أنا وياك حل المشكلة، ولحتى أقدر أنا وياك حل الخطأ. أنا هون بكون عم ربي طفل سوي، عم ربي طفل سليم، عم ربي طفل مستقل بذاته، مو طفل بس طول ما له قاعد ماما بابا.
2: حتى
0: إذا بتلاحظي البيبي أحيانا جزء من الأهالي ما بيهون عليهم إنه يبكي، إنه مجرد ما قلب الشفة تبعه يا حبيبي شبك. لا، حتى جزء من البكاء هو جيد حتى بحد ذاته للطفل، لحتى هو يعلمه إنه هو بده يبلش يخطي خطوة صح باتجاه إنه هو يحل المشكلة تبعه،
2: صح.
0: من إحنا اليوم بيجي مثلا مجرد ما هيك البيبي اللي لسه ما قدر يعبر عن حاله لغويا، قلب شفته يمكن بده مي، هاتوا له مي، يمكن جوعان أمه، يمكن بده غيار، يمكن بده شيء،
2: الكل بيستنفر.
0: الكل بيستنفر. لا، أنا بدي أتركه هو يبلش يحاول يتواصل معي، يبلش يعطيني إشارات أنه أنا في شيء زعجني.
2: حلو.
0: هذا الشيء بيساعده أنه هو تنمى اللغة عنده مستقبلاً، ويقدر يحكي، يقدر يعبر عن الشيء اللي عم بيصير معه. ليش؟ هي منشأة طفولياً من الولد عمره صغير، بعد منا بيوصل لمرحلة أنه هو بيصير بالمدرسة،
2: صح.
0: بس يصير بالمدرسة شو بيصير هون؟ خلص طلع صار معه مشكلة، هو تعلم أنه هو عم يجي يعبر، وهو عم بيجي يحكي لي هاي المشكلة يلي أنا صارت معه. وكمان هو مو دوري أنا أملي عليه الحل، أنا دوري هون ضل عم هز راسي وعم بسمعه، إيه كمل لي شو صار بعدين، إيه طيب احكي لي أنت كيف تصرفت بمثل هذا الموقف. أنا بدي أشوف ابني هو كيف تعامل مع المشكلة، كيف تعامل مع الخطأ، وبعدين
1: بنصحه.
0: شكرا
1: لك بيان، يعطيك العافية.
2: شكرا بيان، نورتينا. شكرا لكل هالمعلومات المفيدة. شكرا لك.
0: العفو كل الشكر.
2: مشاهدينا مستمرين معكم بصباح سوريا بعد الفاصل، عنا كلام ميديا، خليكم معنا.
3: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
4: يعني برسك رئيس الوزراء الفرنسي
3: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
4: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
3: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
4: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
5: قبل نحو 18 قرناً الرومان بنوا السد الأول، والفرنسيون أعادوا تطويره.
6: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
7: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم، أي البحيرة قل نظيرة في, في, في, في, في العالم. يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين، هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
5: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
8: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
5: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطينة؟

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
4: يا صباح الخير عن جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة حكي ميديا، ووصلنا لهديل معنا بالاستوديو. صباح الخير.
5: صباح الخير أيهم، صباح الخير براءة، كيفكم اليوم؟
4: تمام، كيفك؟
5: والله بخير، كيفكم معك؟
4: ما بعرف، حاسس هيك بعد فقرة التربية حاسس بهدوء وتفكير هيك بالموضوع، بقصة هالولاد يلي رح يجننونا هن وهالشاشات.
5: ايوه، أولادك متعلقين بالشاشات كثير؟
4: أكيد أكيد،
5: ما في ولا تعمل.
4: والمشكلة يعني مثل ما حكيت بيان قبل شوي، يعني طب شو الحل؟ إذا ما أعطيتهم الشاشة رح يقوموا وينطوا ويكسروا ويخربوا، فأحيانا نضطر نعطيهم الشاشات هيك شوي.
5: هلأ بصراحة للأمانة ما في مهرب أنك ما تعطي شاشة لطفلك وحتى هاتف، يعني لأنه ممكن كمان في غيرة مع الناس، يعني هلا هو أكيد مو ضرورة، ولكن ممكن، لأنه ممكن يكون في غيرة من الأطفال التانين. هو لازم أكيد يتعرف على كل شيء موجود، ولكن بأكيد في حدود وضوابط.
4: بس أنا ضد أنه الأطفال الصغار تبعون الابتدائي مثلا أنه نجيب لهم سمارت فون.
5: ايه هو تليفون الالو تبعنا، بس نطمن عليه.
4: نطمن عليكم وحاجتكم.
5: صحيح. واليوم هيك اخبار جديده، بس قبل ما نفوت فيها، كيفكم مع الاجواء الشتويه هيك مع بدايه البرد؟
6: نعس نعس
4: والله. انا بتقوقع،
6: انا
4: بتقوقع بالشتاء. بعد ما بكون بالصيف قضيتها روحات وجيات، بالشتاء هيك بتقوقع وبقعد بالبيت خالص.
5: ما انا بصراحه يعني بالصبح هيك فائت الصبح عندي فيها مشكله بالاجواء البارده، بس كل فرشه عم تيجي ضلي.
4: قولي لسه ما وصلنا لهي المرحله، يعني بكره بالمطر والبرد
6: قريبا.
4: الله يعيننا.
5: الله يعيننا. فبدي صبح على كل اللي عم يحضرونا لتعرف اليوم على اخبارنا. ومن حلب، اليات جديده دخلت على الخط بمحيط قلعة دمشق، قلعة حلب. الهدف منها تحسين أعمال التنظيف والعناية بالمنطقة المحيطة بالقلعة، بما يساهم بالحفاظ على نظافة الموقع وتحسين المشهد العام أمام الزوار. فمن تابع سوا.
7: شوفوا الآليات الجديدة يلي نزلت لمحيط قلعة حلب. شوفوا الآليات الجديدة يلي نزلت لمحيط قلعة حلب. شوفوا الآليات الجديدة يلي نزلت لمحيط قلعة حلب. شوفوا الآليات الجديدة يلي نزلت لمحيط قلعة حلب. شوفوا الآليات الجديدة يلي نزلت لمحيط قلعة حلب. شوفوا الآليات الجديدة يلي نزلت لمحيط
5: حلب. يعني امبارح كنا بكلام ميديا عم نحكي عن الفعالية اللي احتضنتها قلعة حلب، واللي هي فعالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وكان فيها إضاءة واسعة على موضوع المناطق الأثرية بحلب وحتى بسوريا. فكتير حلو أنه إحنا عم نشوف في اهتمام أكيد بالنظافة وحتى إن كان بترميم المواقع الأثرية، ولكن أي تحسين تحديداً بما يخص نظافة الشوارع عنا، أي تحسين بيصير على أرض الواقع هو بينطلق مننا كأفراد
6: طبعاً.
5: يعني قد ما الحكومة حطت أدوات وآلات وعمال نظافة، بالنهاية الموضوع بيبلش مننا إحنا، أنه ما نرمي القمامة بالشوارع ونهتم أكيد بهذا الموضوع.
4: وين ما عدنا يعني، بس هيك نحن وقامين من هذا المكان نطلع ورانا
6: تماماً.
4: يعني ونقيم هالغراض اللي تركناه كذا بكيس ونأخذه معنا، يعني على أقرب مكان ونكبه. يعني بس إذا حافظنا على هذا الموضوع، والله بلدنا رح تضيفه
6: كل شيء.
4: يعني
6: صح.
5: أكيد، وكتير حلو يعني أكيد هيدا التحسينات، وبتغير من صورة بلدنا.
4: وعجبوني الآليات.
6: كتير هيك.
4: ليش ما جبتونا منهم على الشام؟
5: بدنا نطالب منهم بالشام وحمص
4: وبلادية.
5: طرطوس كمان ليش نسيناها. ومتابعة معكم أخباري. سوري عثر بالصدفة بقبرص على أرجيلة كان أبوه شاريها من عام 1982 قبل ما تسرقها قوات النظام البائد من منزله بإدلب خلال فترة الثورة لتنباع لاحقا. والمفاجأة أن القطعة ظهرت من جديد بعد سنوات طويلة بس هالمرة بقبرص لتوصل الصدفة لصاحبها الأصلي. فهيدا القطعة يلي فقدها اليوم صارت معه. فخلينا نتابع الفيديو سوا ونرجع لكم.
2: هاي الأرجيلي إنا في بيتنا من سوريا من إدلب من سراقة وهلق شفتها في قبرص في سوق قبرص. هاي الأرجيلي إنا في بيتنا من سوريا من إدلب من سراقة وهلق
3: شفتها في قبرص. رجعت له يعني؟
4: والله غريبة القصة.
5: هو كان بقبرص وعم يتفتل شافها واشتراها.
3: يا شو صدفة.
5: وهيدا الفيديو وصله هيك كم يوم شاغل السوشيال ميديا واليوم رجع عم يتصدر يعني مشهد السوشيال ميديا بسبب صراحة كمان قساوة الموضوع أنه أنت تكون تمتلك شيء
3: وتشوفه هيك
5: شو ما كان قيمته المادية أو المعنوية وأنت تلاقيها عند حدا تاني وراحت منك سرقة.
4: قصص كتير بأيام النظام البائد والتعفيش اللي صار وكيف أنه الناس تشوف أغراض عم تنباع قدامها وما تسترجي
3: وما تقدر تعمل شيء صح
4: أنه هادو الأغراض وهذا عفش بيتي وهذا يعني أشياء شخصية يعني تلاقيها موجودة عند فلان وعند علان وكلياتهم ما يقدروا يحكوا معهم. والله سمعت قصص يعني ما رح هلا نقعد نحكي فيها بس انه الارجيله شو عرفوا انه هي ارجيلته طيب
3: هذا هي شكلها
5: لانه هي
4: مبينه
5: هي مميزه فاكيد كمان قطعه لانه بتخص والده وصل لها زمان فدائما هيك بيكون في عنا تعلق بالاشياء فاكيد فورا اتذكر
3: حافظها.
5: وزلمه يعني حسب ما قريت اشتراها ورجع
4: مبروك.
5: ومتابعة معكم كمان أخباري من سوريا. شو ممكن تكون ردة فعلكم إذا فجأة لقيتوا قدامكم شخص مفكرينه على بعد آلاف الكيلومترات؟ رح تتفاجئوا تنبسطوا أو تتلبكوا. هذا تماماً يلي صار مع شاب سوري لما تفاجأ بخطيبته الألمانية وقف قدامه بعد ما سافرت من ألمانيا لسوريا من دون ما تخبره. لحظات قليلة كانت كافية لتتحول المفاجأة لصدمة وذهول بعد ما استوعب انها قطعت كل هالمسافه كرمال تشوفه وتعمله هالمفاجاه. ليك سوا حنتابع هالفيديو ونرجع لكم.

0: كلنا انصدمنا معه. يا جماعة لورا ويونس.
1: لورا ويونس اسمه؟
0: لورا ويونس تعرفوا على بعض عن طريق فيديو كام كانوا بيلعبوها وفيها تشات صوتية. دردشوا مع بعض فترة، أخذوا عطوا كذا، بعدين حبوا بعض. حبوا بعض هنا، ما شايفين بعض أبدا. يونس كمان ما سافر على ألمانيا ولا مرة، ولورا نفس الشيء ما إجت على سوريا. ضل يقنعها تعمل زيارة، ضل يعمل هيك تعمل زيارة لحتى نزلت عملت مفاجأة هون.
1: لحتى نزلت وفلشتوا يعني هيك وقفت انتهم.
0: انه انا بس اجتهيت ابتسامة بس
1: يعني ايه انه قوم كذا يعني هيك، وبعد انه شو هذا حقيقي المشهد
0: بحس بعده مو مستوعب يعني انه
2: هلا هي كمل للأمانة عن جد انه شخص جاي من ألمانيا كل هالبعد لحتى يعني تشوف خطيبة، فانه كمان صدمة للأمانة.
1: ايه
0: وقال له مع انه كان لازم هو يروح يفاجأه.
2: مرحبا.
1: خلينا هلا نحكي على الفيزا وعلى كيف بده يروح، والله يعينه.
0: هتابع معكم اخباري. ومن اسبوع الموضة بباريس، النجمة الهندية أشواريا راي خطفت الأنظار بإطلالة حملت لمسة سورية لافتة. أشواريا اختتمت عرض لوريال باريس بفستان أسود مخملي صمم خصيصاً لإلها ضمن مجموعة خريف وشتاء 2026-2027 من علامة الأزياء الفاخرة يارا شوميكر السورية. فستان تميز بقصته الأنيقة وتفاصيله المطرزة، فإطلالة ملكية حضرت فيها الأزياء السورية على واحدة من أبرز منصات الموضة العالمية. يعني بصراحة حلو
2: ممثلة.
0: هي كانت سبق وكانت ملكة جمال،
1: ملكة جمال بالهند التسعينات.
0: وكتير حلو انه نشوف الازياء السورية على اهم منصات عرض الازياء يعني بالعالم، حتى على ممثلة عالمية.
1: برافو، حلو يعني هيك ان شاء الله هيك نتطور بكل المجالات. ومجال الأزياء على فكرة يعني مجال مهم، يعني لحد الآن بنسمع بمصممين أزياء لبنانيين وصلوا للعالمية، فنحن بنفتخر فيهم، فما بالك بالسوريين.
0: صح أكيد. ومتابع معكم أخباري، وهذا خبرنا الأخير لليوم. الخبر الفني لليوم عن الثنائية الجديدة المنتظرة بالموسم الرمضاني 2027. الفنان ماكسيم خليل والفنان باسل خياط رح يجتمعوا للمرة الأولى ببطولة مسلسل أزرق أحمر ضمن شراكة درامية مختلفة عن أدوارهم المعتادة. العمل بيحكي عن صداقة غير تقليدية بين الشخصيتين، وبتتطور أحداثها من خلال مواقف يومية ومفارقات بتجمع بين الكوميديا والعلاقات الإنسانية. المسلسل مؤلف من 30 حلقة من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج ميار النوري، وعم ينتظر جمهورها الثنائية ليشوف كيف رح تكون الكيمياء بين ماكسيم خليل وباسل خياط على الشاشة. طبعا ماكسيم خليل بالموسم الرمضاني المقبل مشارك بعملين، أزرق أحمر اللي بيشاركه البطولة باسل خياط، في مسلسل بعد أمس أعتقد هو بطولة مطلقة لإله.
2: حلو.
0: فالناس هيك متحمسة لعودة ماكسيم خليل على الشاشة السورية. باسل خياط كمان كان في له حضور مميز صراحة،
1: وماكسيم خليل كان له حضور بالموسم الماضي تحت الأرض، مسلسل تحت الأرض، ونعرض على تلفزيون الثانية. بس الشيء الحلو أنه نشوف نجمين يعني عم مجتمعين ب يعني نجمين شباب
0: واحد.
1: مجتمعين بعمل واحد، يعني دائما نشوف أنه نجم أوحد ومعه مثلا نجمة عم تشاركوا، أو النجم الأوحد مثل بعض النجوم. هلا أنه اثنين عم حلو حلو
0: بيعطي قيمة، والكومب اللي جامعهم هيدا المرة كوميدي.
1: كوميدي هذا
0: المسلسل يعني ما عم بتخيل كيف ممكن تكون التركيبة بيناتهم.
1: والله حلو.
0: أنا بس أسمع ماكسيم بشوف دائما مشهد تبع سهيلة أحكي ما عم كيف ممكن يكون بالكوميديا بصراحة.
1: شو اسمه المسلسل؟
2: كان باسل خياط موجود.
0: أزرق أحمر.
1: لا لا هذا
0: زمان العار صح؟
2: زمان العار.
0: كان مع الراحل خالد تاجة.
1: أي والله صح.
0: هذا المشهد. هيدي كانت أخبارنا لليوم، بدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد، وبكرة إن شاء الله هيك في كمان أخبار جديدة وترندات شغلت
2: السوشيال. انتظارك أكيد. شكراً لك. وأهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل صغير وراجعين كيف في باقي فقراتنا، خليكم معنا.
3: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
4: يعني برأسك رئيس الوزراء الفرنسي
3: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا بصرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
4: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
3: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
4: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
5: قبل نحو 18 قرناً الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
6: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
7: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم، أي البحيرة قل نظيرة في, في, في, في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
5: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
8: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
5: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا؟
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يا صباح الخير عن جديد لك اللي عم يتابعونا. كثير من الناس بيربطوا صحة الأظافر بالعناية الخارجية فقط، ولكن الحقيقة أنه متانة الظفر ولمعانه وحتى سرعة نموه ممكن تكون مؤشرات مهمة على الحالة الغذائية للجسم.
1: ولأن هالموضوع أكيد بهم شريحة كبيرة من الناس وبيصير أسئلة كتيرة حول الأطعمة والعناصر الغذائية الأهم لصحة الأظافر، معنا اليوم اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشقي لحتى تحكي لنا عن هالموضوع أكثر.
0: صباحك هلا.
2: صباح الخير،
1: أهلا وسهلا فيك. يعني دائما في أشخاص بيربطوا إنه صحة الأظافر من برا إنه خلاص هي هيك رواق ونحن عم نعتني فيها وننظفها وأمورنا تمام، بس بيهملوا شيء تاني واللي هو الغذاء. فقديش مهم إنه نحن نركز على غذائنا لحتى ندعم صحة الأظافر؟
2: هلا صحة الأظافر بحد ما بتعكس الصحة الداخلية، لأنه هي الأظافر بحاجة مغذيات، بحاجة بروتين، بحاجة فيتامينات ومعادن مثل الحديد، مثل الزنك، مثل بروتين كافي يكون موجود بغذائنا حتى يكون في عنا نمو جيد للأظافر، لحتى يكون في عنا شكل طبيعي وملمس طبيعي للأظافر بعيد عن المشاكل اللي بنشوفها نحن على الأظافر، إن كان تشققات، إن كان تكسر، إن كان شكل تغير شكل الظفر حتى.
0: هاي بدي أسألك، يعني كيف نحن بنفرق بين الظفر الصحي والظفر غير الصحي من ناحية اللون والسماكة؟ وكان في هيك مثلا بتذكر نحن بصغار يكون مثلا يطلع لنا هيك مثل نقطة بيضة، فشو دلالتها؟
2: هلا الظفر الصحي عادة بيكون لونه مايل للوردي للزهري، ملمسه ناعم، سطح ناعم
1: تمام.
2: ما عندنا فيه أي خطوط لا إن كان بالطول أو بالعرض، خالي من النتوشات أو من التشققات تمام، والسماكته متجانسة يعني لا فيه تشقق طري ولا هو سميك كتير تمام. في بعض من هي الأعراض ممكن تعكس مشاكل داخلية وفي بعض منها بتكون خارجية أكثر، مثلا مثل النقط البيضة اللي كانت تطلع لنا نحن صغار، قد تكون دلالة على نقص الزنك، بس بنفس الوقت أغلب الوقت ما بيكون بس نقص زنك، ممكن تكون ردود بسيطة على الأظافر يعني ردة على الظفر عم تعمل لنا هي البقع، وممكن تعكس عنا نقص فيتامين أو نقص معدن مثل الزنك
1: تمام. وهذا الشيء يعني ممكن يكون من انه الواحد دائما موجود عنده لحتى هو يحسن بغذائه ولا لا ممكن فتره معينه يمر فيها لحتى يصير معه هذا الشيء؟
2: هلا ممكن فترات معينه، اكثر شيء بفترات المعينه نحن بيطلع عنا الخطوط الطول او خطوط العرض اللي هي موجوده على الاظافر، هون بدنا نميز بين الاثنين. خطوط الطول عاده بتكون طبيعيه، اوقات بتكون ظاهره عنا مع التقدم بالعمر
1: تمام.
2: اما خطوط العرض اللي بتكون على الظفر يعني جاي بشكل عرضي على الظفر، اوقات بتكون عم تعكس سوء تغذية، أوقات بتكون عم تعكس مشكلة أو مشكلة حادة صاير فيها الجسم، إن كان ضغط أو إن كان مرض أو ارتفاع درجات الحرارة
1: تمام.
2: هذا الشيء بيعكس لنا تباطؤ بنمو الظفر، يعني في عنا يا أما مشكلة داخلية أو عنا نقص بالتغذية، فهون نحن لازم نقيم أكثر الموضوع ونشوف شو المشكلة اللي عم تصير عنا
1: تمام.
2: أوقات الظفر شكل الظفر اللي بيكون مقعر مثل المعلقة، هون نحن عم نحكي على نقص حديد أو نقص أو فقر دم اللي بيعملنا تغير بشكل الظفر،
1: كله دليل لنقص شيء معين يعني.
2: كله يعني حسب كل شكل أو كل تغير بالظفر عم يصير ممكن يكون عم يعكس لنا مشكلة صحية.
0: طيب عنا مجموعة من المكونات الغذائية هلا كلها بتدعم صحة الأظافر، إذا ممكن تعرفينا عن كل مكون وشو فائدته؟
2: هلا نحن حنحضر هي الوصفه هلا وانا عم حضرها رح اخبركم كل مكون شو بيدعم صحه الاظافر
1: تمام.
0: يعني ريحه الفليفله هي اكثر شيء طاغي بصراحه، الفليفله الحمراء والخضراء.
2: حبلش اول شيء بالجرجير تمام. الجرجير غني جدا بالمضادات الاكسده، نحن هلا حنطبق سلطه تمام، هنعمل طبق سلطة فينا نكون عم ناخده نتناوله ونضيفه على نظامنا الغذائي اليومي
0: حلو.
2: هنضيف الجرجير، هنضيف الفليفلة، هون صار عنا الفيتامينات المعادن أكثر مصدر للمضادات الأكسدة، زائد الفليفلة حيكون فيها فيتامين سي
1: حلو
2: لحتى تساعدنا الفيتامين سي على امتصاص الحديد اللي موجود بباقي المكونات
1: تمام.
2: نضيف على الجرجير
1: الفليفلة الملونة،
0: صحيح الحمراء فيها فيتامين سي أكثر من الخضراء؟
2: يعني نوعا ما بس هي الفليفلة من أهم مصادر الفيتامين سي
1: تمام.
2: صار عندنا الفيتامين سي، حنضيف الحمص اللي غني بالبروتين كمان غني بالزنك، وبنفس الوقت حيعطينا ألياف مشبعة، ألياف عفوا معقدة للطبق.
1: حلو.
0: الناس ممكن تستغرب إضافة الحمص على السلطات، يعني ما كتير متعودين عليه.
2: ممكن الحمص وحتى ممكن العدس. كمان الحمص والعدس بيحتوى على الحديد اللي نحن ضروري عنا لصحة الأظافر.
1: تمام.
2: هلأ مع الحمص مع البروتين النباتي حنضيف جزء، حنضيف بيضة اللي هي فيها بروتين حيواني. تمام. ومصدر ممتاز جدا للبروتين.
1: تمام.
2: وزائد فيها البيوتين اللي هو ضروري جدا لصحة الأظافر ولسماكة الأظافر.
1: صح.
2: تمام.
1: كثير بنسمع انه البيض والحليب انه مفيدين كثير لصحة الأظافر.
2: الحليب، الكالسيوم، والبيض، البروتين والبيوتين. هلا الظفر معظمه من البروتين، هو من يعني الكرياتين هو معظمه من البروتين.
1: تمام.
2: فلهيك نحن بحاجة نركز على بروتين عالي بالأكل. تمام. هلا آخر شيء رح نضيف عصرة ليمون لحتى نحسن من امتصاص الفيتامين سي.
1: شو ممكن نستبدل البيض؟ هلا باعتباري انا ما بحب البيض.
2: هلا ممكن
0: تونه مثلا
2: ممكن تونه، ممكن تضيفي سردين عليها، ممكن تونه،
1: اي مصدر بروتين ثاني.
2: اي مصدر يعني بروتين ثاني، بس نحن اخترنا البيض كرمال البيوتين لانه مهم جدا لصحه الاظافر. هنضيف معلقه من زيت الزيتون. تمام. لحتى تعطينا الدهون الصحية وتساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة بالدهن اللي موجودة بهاي المكونات. تمام. وآخر شيء
1: في عنا لمسة أخيرة، هلا
2: هنضيف شوي من بذور اليقطين اللي غنية بالزنك، غنية بالمغنيسيوم، زائد غنية بالدهون الصحية اللي هي مفيدة لصحة الأظافر. تمام.
1: حلو كتير.
2: هذا الطبق كلياته يعني هو طبق صحي بالنهاية. فيه بروتين عالي، فيه زنك عالي، فيه مغنيسيوم عالي، غني بالحديد نوعا ما، فيه فيتامين سي اللي بيدعم امتصاص الحديد، فيه ألياف، فهو بيعطينا يعني دعم كقيم غذائية، زائد كنشويات وكربوهيدرات معقدة وبروتين، فهو فيه يكون سلطة أو فيه يكون طبق يعني نحن عم نسناه
1: معك معين.
0: ممكن يتاكل فطور، ممكن كمان جنب الغداء وجبة الغداء. هاي الأربون عليا والله.
2: هاي المكونات الأساسية تبع.
1: نورجيهم ياها من هون. هاي السلطة صارت جاهزة لصحة الأظافر. كمان ممكن تفيد شغلات تانية.
2: تفيد مثل ما قلت لك، يعني هي غنية بالعناصر الغذائية كاملة والبروتين والألياف.
0: خربتينا التصميم تبعها.
1: راح التصميم.
0: طيب هلا اذا بدنا نحكي عن عادات سيئه او اغذيه ممكن تدمر صحه الاظافر، شو اكثر شيء؟
2: هلا ما في غذاء بحد ذاته حيدمر صحه الاظافر، بس في عندنا مشكله مع قله العناصر الغذائيه اللي بالاكل. يعني نحن لما يكون غذائنا معتمد كثير على الاكل الجاهز والاكل المصنع، فنحن عم نزيد من
1: المشاكل
2: او عم نقلل من وجود الاغذيه اللي عاليه بالفيتامينات، عاليه بالقيم الغذائيه. فهون عم يصير نظامنا الغذائي عم ينخفض قيمه الاغذيه يعني المغذيات اللي فيه، فهو بالنتيجه رح يبلش ينعكس على صحتنا وعلى صحه الاظافر.
1: اكيد.
2: هلا من العادات الخارجيه وحكرهوني من وراها البنات،
1: ممارسات الخاطئه
2: هي اول شيء قدم الاظافر. اكيد
1: كنت جاي اسالك عنها لانه عن جد كثير شائعه هاي القصه،
2: زائد
1: جل
2: والجل، لانه نحن هون المواد اللي عم نتعرض لها اليو في لايت اللي عم نحط فيه الجهاز كمان بياثر على صحه الظفر وحتى على صحه الجلد يعني.
1: وحتى الاسنان كمان ممكن تتاذى بهي الحاله.
2: ممكن تتاذى.
0: شكرا لك هلا، يعطيك العافيه، واكيد بننصح كل الناس يجربوا هي السلطه.
1: شكرا كثير هلا، نورتينا.
0: مشاهدينا لهون بتخلص فقراتنا، شوفونا بكره بنفس الوقت، مع السلامه.
1: تبقوا بخير، باي باي.

0: يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: قبل نحو 18 قرناً الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
7: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
8: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم. أي البحيرة قل نظيرة في في في في, في العالم. يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جدا.
6: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثا في سوريا.
9: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
6: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطينة

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدوله بهون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

مرحبا بكم إلى الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: وزارة الطاقة تبدأ توزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة، وتعلن إمكانية طرح النوع المحسن اليوم. وزارة الخارجية تنفي صحة الأنباء المتعلقة عن عزم ألمانيا ترحيل 700,000 لاجئ. إحياء الذكرى 11 للتدخل الروسي في سوريا، ومطالبات متجددة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. البنتاغون يعلن انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية في العراق بعد أكثر من 20 عاماً.

قالت وزارة الطاقة إنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. أوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد سليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير ثلاث فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات.

أعلنت الشركة السورية للبترول انطلاق أعمال الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمشروع خط الغاز العربي بطول 186 كيلومترا. أوضحت الشركة في بيان أن هذه المرحلة تستكمل منظومة خط الغاز العربي الممتدة من الحدود الأردنية إلى الحدود التركية بطول إجمالي يقارب 566 كيلومترا، وتضيف قدرة تخزينية تبلغ نحو 8 ملايين متر مكعب، إلى جانب إنشاء محطة لرفع ضغط الغاز بطاقة نقل تبلغ 11 مليون متر مكعب يومياً.

0: ينضم إلينا الآن عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وعمار مرجان مراسل تلفزيون من حلب. عبادة صباح الخير، كيف تسير عمليات توزيع المازوت من النوع الثاني؟
1: نعم صباح الخير محمد. يعني حقيقة هنا في العاصمة دمشق، وبحسب ما يعني علمناه من مجموعة من يعني العاملين في محطات الوقود، فإن النوع الثاني من المحروقات سيتم توزيعه، لكن في أيضا مجموعة من المحطات المخصصة. يعني هذه المادة ستكون ضمن مجموعة من المحطات المخصصة، إن كان هنا في العاصمة أو حتى باقي المناطق السورية. هذا الأمر يخضع أو يتبع لطبيعة المحطات، محطات الوقود. يعني هناك بعض المحطات كالمحطة المتواجد بها هنا في يعني العاصمة دمشق، قال لنا العمال هنا أن هذه المحطة لا تستطيع أو لا يوجد فيها قدرة على استيعاب السيارات الكبيرة التي ممكن أن تأتي لي يعني الاستفادة من هذه المادة. طبعا المادة محمد هي يعني ستكون أو سيتم الاستفادة منها بنسبة أكبر للسيارات كبيرة الحجم والآليات الكبيرة والثقيلة، وهذا الأمر أيضا سيتم تنظيمه لتكون المحطات الوقود التي ستقوم بتجديد هذه المادة وتوفيرها ستعتمد على أن تكون متواجدة على أطراف المدينة هنا في العاصمة دمشق أو المناطق الريفية التي يوجد فيها عدد كبير من الآليات التي هي بحاجة إلى هذا النوع من مادة الوقود. طبعا هذه المادة بحسب يعني هنا الكازيات فإنها بدأت تتوفر في مجموعة من محطات الوقود، لكن كما ذكرنا يعني هذه المحطات هي محطات مخصصة ستعتمد بالدرجة الأولى على أن تسهل وصول، أن يكون هناك سهولة بوصول الآليات الكبيرة كالحافلات وغيرها والشاحنات، وهي يعني حقيقة مخصصة بالدرجة الأولى لهذه الفئة. أيضا هناك يعني حديث بأن هذه المادة سيتم توزيعها على المزارعين في بعض المناطق هنا في المناطق الريفية، وسيكون هناك أيضا تخصيص لبعض السيارات التي تعمل على نقل هذه المادة وتوزيعها في باقي المناطق. لكن بالعموم المادة بدأت بالتوفر كما يعني وصلتنا من معلومات خاصة هنا بأن هذه المادة بدأت في التوفر، لكن في بعض الكازيات المخصصة.
0: يعني عبادة، هل سيكون إذا لكل محطة أنواع محددة من المازوت؟ لأنه سيكون لدينا ثلاثة أنواع من المازوت.
1: طبعا محمد المحطات الوقود هنا ليست جميعها بنفس القدرة الاستيعابية لتوفر هذه الأنواع. يعني هي كانت سابقا توفر نوع واحد من الديزل وهو النوع السوبر، في حال تعمل على توفير الثلاث أنواع هي بحاجة إلى إعادة يعني تأهيل لجميع البنية التحتية لهذه المحطات حتى تستطيع توفير الثلاث أنواع. لكن هناك محطات يعني بالمقابل هناك محطات تستطيع، يعني خصوصا المحطات التي كانت هي سابقا تابعة للحكومة، والتي كانت أيضا هناك بعض الكازيات التي كانت تسمى كازيات

0: جمعة محددة من كذا، وسيتم الأمر خلال الفترة القادمة. يعني كما علمنا سيكون هناك يعني نشر لمعلومات عن الغازيات التي يتوفر فيها هذه الأنواع من مادة الديزل، وأيضا سيتم إعلام المواطنين بأماكن تواجد هذه المادة بشكل مباشر.
1: طيب عمار، في حلب كيف تسير عمليات توزيع المازوت من النوع الثاني؟
2: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني بدأت التعليمات التنفيذية أو الإجرائية بالوصول إلى أصحاب الكازيات. يعني هناك شرطين حتى تصل أو حتى تستطيع المحطة أن أو يكون عندها النوع الثاني والثالث. الشرط الأول أن لا تكون في مركز سكني، والشرط الثاني أن تكون على أوتوستراد أو على مراكز انطلاق المدن أو على طريق عام. هذان الشرطان اللذان تستطيع فيها المحطة أن يكون لديها نوعان من أو من الوقود أو الديزل مازوت. الآن بدأت التسجيل منذ أمس أو أول أمس لبعض المحطات على هذا النوع الثاني والثالث، ولكن كانت التعليمات التنفيذية والتعاميم يعني لم تتوضح بعد التنفيذات الإجرائية، لأنه أول يوم اليوم يتم تنفيذ أو توزيع النوع الثاني من الديزل أو المازوت، وهذا النوع سوف يكون للسيارات الكبيرة. النوع الثالث سوف يكون يعني بحسب الاحتياج وبحسب يعني ما يكون ملائم هذا النوع. النوع الثالث الرخيص 115 ليرة، سوف يكون للتدفئة كما علمنا وأيضا المزارعين. هذه الأنواع الثلاثة سوف لن تتوفر في كثير من المحطات أو الكازيات. سوف تكون النوع الأول السوبر في المحطات الموجودة داخل المدينة أو في المناطق السكنية التي سوف تستفيد منها كما السابق السيارات الصغيرة والسيارات الحديثة والكهربائية. باقي الأنواع يعني لا تستطيع المحطات كلها أن تكون لديها، وسيتم تحديدها وسيتم الاستجابة لهذه الطلبات خلال الأيام القادمة. محمد،
1: طيب هل هناك إقبال؟ هل الكميات التي يتم توزيعها كافية؟ هل هناك أي ازدحام؟
2: حتى الآن لم تصل لمدينة حلب أي طلبية من هذه الطلبيات، ولكن هناك سؤال كبير، يعني هناك استفسارات كثيرة لدى المواطنين ينتظرون هذه الكميات، خاصة موضوع الديزل المنخفض السعر للتدفئة. نحن على أبواب الشتاء، ولذلك السؤال الكبير، ينتظرون خاصة السكان وصول هذا النوع. حتى الآن لا توجد أي محطة في مدينة حلب استلمت أو توزع هذه الأنواع الثاني والثالث بسعر 150 و115 ليرة. نعم. سورية. محمد،
1: نعم عبادة، هل رصدت أي أصداء في الشارع السوري في دمشق لعملية توزيع النوع الثاني والمرتقب توزيع النوع الثالث من المازوت؟ طبعا
2: هذا علي من حارة.
0: نعم محمد، يعني الى الان حقيقه ما تمكنا من معرفته بان المحطات الوقود التي استلمت هذه يعني الماده الثانيه من الوقود هي موجوده على اطراف مدينه دمشق.
1: نعم، شكرا لكم عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق، وعمار مرجان مراسل التلفزيون من حلب. أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن المبلغ المتداول بشأن عقود الشركة السورية للبترول ليس مختلسا، وإنما يتعلق بحجز احتياطي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات حول المسألة.
3: شبهات الفساد في قطاع النفط في واجهة مشهد ما يزال يثير تفاعلات في سوريا، مع تعليق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الجدل الدائر بشأن عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول خلال فترة سابقة، والملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها. رئيس الهيئة عامر العلي أوضح أن المبلغ المتداول ليس مختلسا، وإنما مرتبط بحجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة للتحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات. كما أشار العلي إلى أن التدقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعد اتهاما للشركة السورية للبترول كمؤسسة ولا لكوادرها والعاملين فيها، لافتا إلى أن أي مسؤولية تحدد وفقا لنتائج التحقيقات، وأن الشركة المذكورة متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة.
4: في تعاون على مستوى عالي.
3: أما رئيس الشركة السورية

0: البترول يوسف قبلاوي، فكان قد نفى ما يتم تداوله حول شبهات الفساد. وقد سبق ذلك بيان للسورية للبترول قالت فيه إن المبلغ المتداول وقيمته 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق. وبين نفي هيئة الرقابة ونفي السورية للبترول تبقى الأضواء مسلطة على قطاع يعول عليه في تنشيط عجلة الاقتصاد ككل، وانعكاسات ذلك على الأسواق والوضع المعيشي للمواطنين، وكذلك مستوى الشفافية داخل المؤسسات الرسمية.
1: عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية. بحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحماة، ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب مجازر. وأجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعدا لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهما. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في حوض اليرموك بدرعة. قال الأمن الداخلي إن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ عن سقوط عبوات تحوي مواد كيميائية صناعية كانت تنقلها شاحنة على طريق اللاذقية حلب. أوضح الدفاع المدني أن الحادث جرى عند التحويل قرب القساطل في منطقة جبل الأكراد باللاذقية، وأضافت أن الفرق المختصة عملت على تأمين الموقع وفرض إجراءات السلامة اللازمة والتعامل مع التسرب للحد من المخاطر المحتملة ومنع امتداد آثارها. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على متهم بقتل طفلة راما المصري البالغة من العمر 9 سنوات والتي عثر على جثمانها قرب حاوية قمامة في تجمع الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.
2: البنت كانت برا عم تلعب، فجأة البنت اختفت ما تعرفت شي عنها. دورنا دورنا دورنا عليها ما لقيناها، فتنا الدنيا عليها ما لقيناها، افتلوا دور افتلوا دور ما لقيناها، وشكينا باثنين. هلا ان شاء الله يطلعوا هن يا رب. انا بدي اخذ حق بنتي، وانا بدي اطلب اعدام، بدي اطلب اعدام.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي وفتشت المارة قبل توغلها في المنطقة. هذا وكانت قد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على 5 من رعاة الأغنام خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة. أوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال استجوبت رعاة الأغنام 5 قبل انسحابها من المنطقة. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء اللبناني حدد موعد محاكمة ابن عم بشار الأسد، سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر في 8 من الشهر المقبل. ذكرت وسائل الإعلام أن مدعي عام البقاع ادعى على الشخصين بتهمة حيازة سلاح وقنبلة في بعلبك من دون ترخيص، كما ادعى بشأن ملف المخدرات وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع تمهيدا لتعيين جلسة للنظر في القضية. وكانت قوى الأمن اللبنانية قد ألقت القبض على سليمان وزعيتر في منطقة رأس العين في بعلبك، وذكر مصدر أمني أنهما اعترفا بحيث

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية ناقش اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق المستجدات في المنطقة إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع ممثلة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قال إنه اتفق مع المسؤولة الأوروبية على إنجاز اتفاق شراكة جديد مغاير لاتفاقية عام 1977 عبر إعداد ورقة نقاط مشتركة.
1: بحثنا اليوم في عدة مسارات تبدأ بإنجاز اتفاق شراكة جديدة يخلف اتفاقية 1977 عبر إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وأيضا اتفقنا على أن تكون كل نقاشاتنا وحواراتنا مماسسة ضمن لجان تقنية. إننا نسعى للارتقاء بالتعاون نحو التزام استراتيجي عبر إدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد من عام 2028 ولغاية 2034. لنصل أخيرا إلى بناء شراكة صلبة تمر عبر مؤسسات الدولة مستلهمين من تجربة بلدك إستونيا الرائدة في الدول الرقمية لتكون شريكا طبيعيا في برامج الحوكمة الذي نبنيه معكم ومسار خارطة سيجما وصولا إلى تقديم خدمات حكومية للمواطن.
0: أضاف الشيباني أن بناء الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تبدأ من الجغرافيا المشتركة عبر البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى المضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة للاجئين السوريين.
1: بناء هذه الشراكة ينطلق من جغرافيتنا المشتركة، فعلى صعيد البحر المتوسط ناقشنا اليوم سبل دعم قدرات خفر السواحل السوري إيمانا منا بأن أمن المتوسط يبدأ من شواطئنا أيضا، كما نمضي قدما في تأمين عودة طوعية وكريمة لأبنائنا عبر الإطار الوطني للعودة الطوعية. وفيما يخص العقوبات التي تقف عائقا أمام هذا التعافي، نجدد التأكيد على موقفنا الثابت نحن مع بقائها على رموز النظام البائد، ونطالب بحزم برفعها عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. الحضور الكريم، في ظل الحرب التي أثقلت إقليمنا منذ الشباط الماضي كان موقفنا جليا منذ اليوم الأول، إذ رفضنا أن تكون أرضنا منصة لأي عدوان أو ساحة لتصفية الحسابات، ووقفنا متضامنين مع أشقائنا في الخليج والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي طالتهم، داعينا دوما إلى الحلول الدبلوماسية.
0: وفي رده على سؤال مراسلة تلفزيون سوريا، قال الشيباني إن سوريا تطمح إلى أن تنعكس شراكتها مع التكتل الأوروبي على عملية إعادة الإعمار، متمنيا أن تناقش لجان تقنية هذا الملف بجدية وأن تمنح دمشق فرصة إعادة بناء نفسها.
1: نطمح له حاليا اليوم من هذه الشراكة أن تنعكس هذه الشراكة على عملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما تناولناه اليوم أيضا بشكل مفصل، أن اليوم سوريا تركز بشكل كبير جدا بعد نجاحها في إزالة العقوبات وأيضا دعم المجتمع الدولي لها في هذا الأمر، أن ننتقل بشكل مشترك إلى يعني عملية إعادة الإعمار. عملية إعادة الإعمار يعني يرقبها الشعب السوري باهتمام كبير، وهذه العملية ستعالج آثار الحرب 14 سنة. نتمنى من خلال نتائج الحوار السياسي رفيع المستوى أن تكون هناك لجان تقنية تناقش هذا الأمر بشكل جدي، وأيضا أن تمنح سوريا هذه الفرصة لإعادة بناء نفسها.
0: من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

0: كالاس إن نجاح الانتقال في سوريا هو أمر مهم لأوروبا كثيرا، مشيرة إلى مسارعة دول الاتحاد إلى رفع العقوبات عن سوريا عقب سقوط النظام المخلوع ورفع التمثيل الدبلوماسي.
1: نجاح الانتقال في سوريا يهم أوروبا كثيرا. طبعا في البداية هو يهم السوريين الذين انتظروا لفترة طويلة لأجل السلام والحرية والمستقبل. الأوروبيون يستخدمون أدواتهم السياسية والاقتصادية لمساعدة سوريا في مسار انتقال جامع للجميع وسلمي. بعد سقوط الأسد، الاتحاد الأوروبي تحرك سريعا ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي وإعادة الإعمار. نحن أعدنا الاتفاقية التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وكذلك أطلقنا الحوار السياسي رفيع المستوى في شهر أيار مايو. وهذه كلها إشارات سياسية لإعادة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ونحن نهدف الآن إلى حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين شراكتنا.
0: أضافت كالاس أنه سيكون حوار سياسي رفيع المستوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي قبل صيف العام المقبل. أشارت إلى تقديم الاتحاد أكثر من 60 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا، إضافة إلى المساعدات الأخرى لدعم جهود نزع مخلفات الحرب.
1: بالنسبة لل الحديث أو اللجان التقنية السياسية والأمنية، وكذلك سيكون هناك حديث أيضا لحوار سياسي رفيع المستوى قبل نهاية قبل الصيف القادم. الاتحاد الأوروبي يقدم 60.2 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية وتعزيز المؤسسات. اليوم أيضا زرت جوبر وشاهدت بأم عيني الدمار الذي تسبب به نظام الأسد طبعا، ولذلك من السياسة الخارجية الأوروبية حركنا 51.2 مليون يورو، وكذلك 18.5 مليون يورو لنزع الألغام.
0: هذا وقالت كالاس إن عودة اللاجئين إلى بلادهم والمشاريع الاستثمارية تحتاج إلى الاستقرار الأمني، معربة عن دعمها لجهود المحاسبة والمساءلة التي تقودها الحكومة السورية، إضافة إلى خطوات دمج مناطق شمال شرق سوريا.
1: تحدثنا عن الاحتياج للاستثمارات في سوريا، والاستثمارات تحتاج إلى الأمن والسلامة وسيادة القانون، وكذلك إلى المساهمة المتكافئة والمتساوية مع الرجال للنساء، وناقشنا كل هذه المواضيع اليوم. الانتقال الناجح يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة. الاتحاد الأوروبي يشجع الهيئات العدالة الانتقالية والهيئة المفقودين في هذه الملفات، وطبعا الضحايا بحاجة إلى العدالة. طبعا أكثر من 3 ملايين شخص قد عادوا إلى سوريا بعد الحرب، لابد لهذه العودة أن تكون آمنة ومستدامة وكريمة ولعودتهم لابد أن يكون هناك أمن ومشافي ومدارس. إعادة إدماج شمال شرق سوريا هو خطوة كبيرة أيضا، ولابد من حماية حقوق الأكراد في السويداء. أيضا بناء الثقة والحوار أيضا أمر غاية في الأهمية.
0: أعلنت وزارة الخارجية أن ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. أوضحت الوزارة على لسان مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. ينضم إلينا براء رزوق مراسل تلفزيون سوريا من برلين. صباح الخير براء. بين الشائعات والنفي عن ترحيل سوريين من ألمانيا، كيف هو الواقع؟
2: نعم محمد، الواقع حتى الآن يعني أن منذ التحرير حتى هذا اليوم لم يتم ترحيل سوى 3 أو 4 أشخاص من ألمانيا.

0: إلى سوريا بشكل فعلي، وهم أشخاص لديهم سوابق جنائية وتصنفهم ألمانيا كخطرين على المجتمع، جرى ترحيلهم بالتنسيق مع الحكومة السورية. ويعني أولوية الحكومة الألمانية في الوقت الحالي هو ترحيل هؤلاء الأشخاص الذين تصنفهم ألمانيا كخطرين على البلاد، وبالتنسيق مع الحكومة السورية التي يعني جرى كما ذكرت مديرة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان في تصريحات لسانة، جرى اجتماع في 24 من هذا الشهر، أي منذ قرابة 6 أو 7 أيام، اجتماع في مقر وزارة الداخلية الألمانية، حضره القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، مع يعني لقاء مع الجانب الألماني ووزارة الداخلية الألمانية. في هذا اللقاء طرح ملف اللاجئين في ألمانيا، وعلى يعني بحسب التصريحات التي تحدثت فيها نهلة عثمان لسانا، ذكر أن هذا الاجتماع تضمن مباحثات حول إمكانية منح إقامات للمندمجين بشكل جيد في المجتمع والذين لديهم عمل في ألمانيا، إقامات يعني مسارات مختلفة من الإقامات
1: هل
0: بديلة
1: توضح
0: عن
1: هذه النقطة؟
0: اللجوء.
1: يعني من هم اللي في مأمن ومن هم الذين قد لا يمنحوا إقامات وبالتالي يتعرضوا لخطر الترحيل لاحقا ربما أو لا تجدد حتى إقاماتهم؟
0: يعني خطر الترحيل، بس دعنا نوضح هذه النقطة محمد، خطر الترحيل حتى الآن لو ليس موجودا بشكل فعلي، هناك يعني إمكانية مراجعة ملفات الأشخاص الموجودين في البلاد على أساس يعني مراجعة ملف الحماية، هل وبشكل فردي أيضا، يعني شددت وزارة الداخلية الألمانية أن هذا الإجراء بشكل فردي لا يتم يعني إجراء لجميع السوريين في البلاد الحاصلين على الحماية، كل شخص يدرس ملفه بشكل منفصل، وهذا أيضا يأخذ وقت كبير يعني في دراسة هذه الملفات، يتم تقييم كل حالة بشكل فردي، وأيضا يعني في حال تم سحب هذه الحماية منه غالبا يمنح إقامة تسمى وضع، أو هي ليست إقامة، هي وضع قانوني يعني يعيش فيه داخل البلاد، يسمى إقامة منع الترحيل أو تصريح منع الترحيل أو التسامح، وما يعرف باللغة الألمانية بالدولدونغ. هذا الوضع القانوني يمكن الشخص لاحقا من خلال يعني التقدم إلى التدريب المهني أو إلى عمل بشهادته الموجودة، قد يمكنه من الحصول على إقامة عمل أو إقامة تدريب مهني، أو حتى من خلال الزواج من مواطنة أو مواطن، أو يعني شخص حصل، حتى لو كان شخص حصل على الجنسية الألمانية، يعني من الممكن أن يعني يحصل على إقامة مواطن أو مواطن أو زوج مواطن أو زوج مو يعني
1: وبالتالي
0: زوج
1: يعني براء
0: مواطنة،
1: من لا
0: وبالتالي
1: يعمل ولا يدرس وعايش على الجوب سنتر هذا هو الذي قد لا يمنح أوراق؟
0: هذا ما يعني تركز عليه وزارة الداخلية بعد فئة الأشخاص الذين تسميهم بغير المندمج، يعني بعد الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية أو إجرامية، تركز الداخلية الألمانية على فئة تسميهم غير المندمجين في المجتمع الألماني. ويعني كانت هذه التصريحات ذكرت صراحة على لسان رئيس الكتلة أو المتحدث باسم شؤون الداخلية لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني البوندستاغ، والذي تحدث أنه يعني ينون أيضا بدء مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتلقون المساعدات ولا يعملون، خصوصا الشباب الذين يعيشون
1: نعم
0: بمفردهم، على حد وصفه وهو ألكسندر تروم الذي ذكر هذا الموضوع. لكن كما قلت لا يوجد خطر الترحيل المباشر، لأنه قد تفتح ملفات هؤلاء الأشخاص وتتم مراجعة وضع الحماية الممنوح لهم.
1: شكرا لك براء رزوق مراسل تلفزيون سوريا من برلين. بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا المنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 طرفا في النزاع المسلح، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية. ووثقت الشبكة مقتل 6969 مدنيا منذ بدء التدخل الروسي في 30 من أيلول عام 2015، بينهم 44 طفلا وامرأة، إضافة إلى 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية نفذتها القوات الروسية.

0: ينضم إلينا الآن وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. أستاذ وائل، مرحبا بك. قرابة 7000 مدني سوري شاركت القوات الروسية في قتلها، إضافة لآخرين طبعا وفق بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. ألا يحتم الواجب الأخلاقي والوطني محاسبة من ارتكب هذه الجرائم؟
1: نعم، تحياتي لكم. حتى بموضوع التسوية السياسية وبالمنظور السياسي لا يفهم أن التسوية أو أن إعادة بناء العلاقة من جديد أو تعريف العلاقة من جديد يعني التغاضي عما حصل، ويعني التفريط بالفعل بالكثير والكثير جدا من الدمار ومن القتل ومن التشريد الذي قامت به روسيا. روسيا لم تباشر دعمها لنظام الأسد وكل الفظائع التي طالت الشعب السوري وطالت المدن السورية منذ عام 2015 فقط، بل دعمها كان قد سبق ذلك منذ قيام الثورة السورية عام 2011. دعمت على بالشكل السياسي ودعمت بالشكل اللوجستي وبالخبرات، لكن مع خشيتها من سقوط نظام الأسد رغم كل الجرائم التي ارتكبها ورغم كل الدعم الإيراني ودعم حزب الله له، إلا أنها قررت الدخول وبشكل مباشر في ارتكاب المجازر، في ارتكاب تدمير المدن وبشكل ممنهج. في حلب، في الغوطة الشرقية، في حمص، في درعا، في كل المناطق كان هناك عمل تدميري ممنهج قادته آلة الحرب الروسية. بل علاوة على ذلك كانت هناك تصريحات في غاية الاستفزاز بأنها تجرب أسلحة جديدة.

0: مطورة في الأراضي السورية وعلى المدنيين في سوريا. كل هذا كان منذ قيام الثورة السورية، ثم تزايد وتعاظم نهاية عام 2015 فيما نعيش ذكراه اليوم، ذكرى مأساوية ومؤلمة وبالفعل يجب أن لا تنسى. وحتى عام 2018 و2019، بعد ذلك حاولت روسيا مرارا أن تكون بدور الوسيط وأن تكون بدور الضامن وأن تقدم بعض المبادرات مع حفاظها على الدعم الكامل لنظام الأسد ولتعويم نظام الأسد وللتطبيع معه. مع اختلاف الظروف الإقليمية والدولية وغرقها في مستنقع الحرب الأوكرانية وتغير الكثير من المعطيات على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني والعسكري في المنطقة، انخرطت روسيا واستجابت للتغيرات إلى إزاحة بشار الأسد من المشهد
1: لكن
0: وكانت
1: أستاذ
0: مستجيبة.
1: وائل،
0: لكن
1: يعني ما
0: هذا لا
1: قلته في
0: يعني
1: البداية وما قلناه عن جرائم ارتكبتها قوات روسية لا تسقط بالتقادم، ولا يبدو حتى الآن
0: لا تسقط
1: المفارقة أن المسار السياسي الحالي لتطبيع العلاقات مع روسيا واستمرارها لا يبدو أنه يتضمن أي نوع من المساءلة، أليس كذلك؟
0: يعني شوف، حتى وإن شاركت روسيا في مشهد إزالة بشار الأسد، لكنها إلى الآن تحميه وتحمي كم هائل جدا من الأموال والأشياء الثمينة التي سرقها بشار الأسد من البلاد. هي الآن وهو كمجرم تحت الحماية الروسية، فضلا عن أن روسيا إلى الآن لم تلتزم، وبالفعل الحكومة السورية لم تبدي إلى الآن أي إلزام جاد لروسيا في موضوع جبر الضرر، في موضوع إصلاح ذلك المشهد المستمر لسنوات والتي كانت آلة الحرب الروسية، جزء من الانتهاكات ومن التدمير ومن الفظائع التي ارتكبت بحق سوريا ومدنها وشعبها. أعتقد أن الحكومة السورية ذاهبة إلى مقاربة الآن السياسات الحالية وترك تلك الأمور إلى مستقبل. هناك اليوم حاجة لدى الحكومة السورية إلى الاستجابة للتوازنات التي تفرضها إدارة ترامب على مستوى إقليمي ودولي. هناك حاجة من الحكومة تشعر بها الحكومة السورية لتخفيف الأعداء. الدور الروسي ربما في إقناع إسرائيل، إلى جانب طبعا ضغوطات أمريكية غير كافية، إلى جانب وساطات أخرى، لكن الدور الروسي أيضا يستطيع ربما التدخل في قضية العلاقات ما بين إسرائيل وسوريا، على الأقل إن لم تكن تدخلات إيجابية فإن لا تكون تدخلات سلبية. هناك أيضا الكثير من ربما المكتسبات الاقتصادية من موضوع استبدال لقطع عسكرية، من موضوع الصيانة، القمح والأمن الغذائي، البترول والعقود السابقة وتنفيذها، صيانة يعني الكثير ربما من المقاربات التي تحسبها الحكومة السورية قبل الذهاب بعيدا باتجاه المطالبة العلنية والصريحة والمباشرة بأن تتحمل روسيا نتيجة كل ما قامت به في سوريا وما تستمر بالقيام به باحتضانها بشار الأسد ومجموعة كبيرة جدا من أركان نظامه والأموال التي سرقوها من البلاد.
1: شكرا.
0: المقاربة مقاربة سياسية، لكن يشهد للحكومة السورية أنها إلى اليوم لم تأتي إلى ذكر مثلا عفى الله عما مضى أو موضوع تجاوز تلك الأمور، وهي تمضي بما يشبه موازنة ما بين المصالح والمفاسد. لا تنسى أيضا أن روسيا لا تقارن بإيران، روسيا في النهاية قوة دولية وهي صوت ثابت دائم في مجلس الأمن، هي من دول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. كانت الحكومة السورية بحاجة الموقف الإيجابي أو الحيادي الروسي في موضوع
1: شكرا
0: إزالة
1: لك.
0: العقوبات وإزالة التصنيف.
1: نعم، وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق. افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة ضمن خطة لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماتهم بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
2: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات بحيث يكون كل

0: حي في مركز لاستخراج الأوراق وثبوتيات لازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي أو من خدمه. بالنسبة لمركزنا هون نحن 17 نافذة، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 وال 1700 مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
1: قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية الجديدة، متوقعا أن تصبح المراكز جاهزة بعد الربع الأول من العام المقبل. خلال افتتاح دائرتي للأحوال المدنية في مدينة حماة، قال خطاب إن الوزارة وقعت عقدا مع إحدى الشركات الكبرى والمتخصصة في مجال طباعة البطاقات الشخصية، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر قريبا استخدام وتوريد التجهيزات اللازمة للمشروع بالتوازي مع تجهيز مراكز خارج مراكز الأحوال المدنية لتولي عمليات أخذ البيانات والسمات والتصوير. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وصل إلى مراحله النهائية ويتم العمل على استكماله بصورة نهائية. أوضح الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر مقترح دمجها ضمن منظومة جامعة حلب، مضيفا أنهم حاليا بانتظار استكمال الإجراءات مع الجانب التركي. وأضاف وزير التعليم العالي أن المفاضلة العامة لن تطلق قبل استكمال العمل على ملف هذه الفروع، لأن كلياتها ستكون جزءا من المفاضلة العامة. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري. أوضح رسلان أن الخطوة تحمل دلالات للسوريين لكونها تمثل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي. وفي وقت سابق أعلن مصرف سوريا المركزي إطلاق بنك كيو إن بي سوريا بالتعاون مع ماستر كارد أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محليا في سوريا ومقبولة دوليا. أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا يقضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات تسجيلا أصوليا وفق القرارات والأنظمة النافذة. ووفق القرار فإن تسجيل الوكالات وفتح الفروع ومكاتب الشركات الأجنبية سيتم لدى دائرة فروع ووكالات الشركات الأجنبية في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن تعتبر هذه الوكالات غير حصرية. أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء استقبال طلبات نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية، بينها شركات قادمة من دول آسيوية. وأشار الحصري إلى تزايد الطلب من الناقلات الخليجية والإقليمية بالتزامن مع توسع حركة الطيران عبر الأجواء السورية باتجاه أوروبا والمنطقة. أوضح الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأت تحقق نتائج فعلية بهدف استعادة سوريا موقعها كممر جوي دولي بين الشرق والغرب وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة. أعلن وزير الصحة إدخال خدمة القسطرة القلبية للمرة الأولى إلى محافظتي درعا ودير الزور ضمن خطة لتوسيع الخدمات الطبية التخصصية خارج المراكز الرئيسية.

0: ولفت العلي في منشور على منصة إكس إلى توسيع مراكز القسطرة في مدينتي النبك وحلب وإلى مساعي الوزارة لتزويد محافظة الرقة بجهاز قسطرة قلبية. وأضاف العلي أن الوزارة تواصل توسيع نطاق الخدمات التخصصية والسعي لتكون جميع المناطق مغطاة بهذه الخدمات النوعية، بما يخفف عن المرضى عناء السفر. يعاني سكان الحجر الأسود جنوبية دمشق من مخاوف بشأن مصير ممتلكاتهم وسط حالة من عدم الوضوح بشأن قرار يقضي بحصر الملكيات والأنقاض في المنطقة التي تعرضت لدمار واسع نتيجة قصف النظام المخلوع.
1: بالكاد رمم غسان جزءا من حياته بعد سنوات التهجير، ورغم امتلاكه كل ما يثبت حقوقه بأملاكه هنا في الحجر الأسود جنوب دمشق، فإن شعور عدم الاستقرار عاد إليه من جديد بعد قرار حصر الأبنية المتضررة والأنقاض.
2: احنا كأهالي الحجر الأسود متخوفين من قرار يصيبنا مثل قرار 66، والعالم هم كله متهجر متخوفين، إذا لإزالة الأنقاض احنا أهلا وسهلا، أما غير هيك العالم متهجرة وين بدها تروح وخايفين يزولونا البيوت احنا كمان، يعني الشغلة كمان بدها ياخذوا العين الاعتبار.
1: يتمسك السكان بحقهم في منازلهم رافضين المساس بها تحت أي ذريعة، إذ يثير ربط إثبات الملكيات بحصر الأنقاض والمنازل المتضررة شكوكهم بوجود خفايا ما.
3: نحن متخوفين أول شيء من الأنقاض أو إزالة البيوت، فنحن ما نعرفانين شو الموضوع، يعني هل هي إزالة البيوت ولا إزالة الأنقاض، ونحن عندنا كل ملكيات هون ونحن حاطين ملايين على البيوت عرفت علي لنسكن فيها، أما إذا بدها تجي إزالة فهي صعبة شوي عرفت علي، فبدنا من المعنيين يشرحوا لنا الوضع.
1: في المقابل تطمئن بلدية الحجر الأسود الأهالية بأنها لن تزيل أي منزل مأهول، مؤكدة أن حصر الملكيات لا يحمل أي أبعاد خفية ويهدف فقط إلى ترحيل الأنقاض.
4: نعم نحكي عن تقريبا ما يقارب مليونين للمليونين ونص متر مكعب من إزالة الأنقاض. المشكلة الكبيرة أنه في كثير من الناس يعني عم تحاول تفهم الموضوع غلط. يا أخواني هذا صح، في عندي حصر ملكيات لجميع الأبنية والمنازل والمحلات وكل أملاك الحجر الأسود، ولكن هذا ما بيعني أنه والله أنا إذا كان في بناية الناس مسكنة فيها جاي أزيلها مشان أشيل أنقاضها، لا، هذا القانون لإزالة الأنقاض اللي موجودة فقط لا غير.
1: أضحت القرارات التي تمس الملكيات الخاصة تثير حفيظة السكان، لا سيما بعد احتجاجات واسعة في عدة محافظات كشفت حجم كارثة أفرزتها قرارات أصدرها النظام المخلوع وتسببت بضياع حقوق أصحابها.
5: هنا في الحجر الأسود لا تكفي التطمينات الرسمية لإزالة مخاوف ضياع الحقوق التي زرعتها قرارات المناطق التنظيمية والاستملاكات الصادرة في عهد النظام المخلوع، والتي ما تزال ملفاتها مفتوحة من دون حلول جذرية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: حددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج للعام المقبل. أوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ $3,500 ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. أشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز لموعد مسبق والاستلام إشعار تسديد الدفعة، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية.

قال الجيش اللبناني إن عسكريا أصيب بجروح بالغة إضافة إلى 3 مدنيين من جراء استهداف إسرائيلي لآلية تابعة للجيش في النبطية الفوق جنوبي لبنان. تزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوبي لبنان شمل غارات وقصفا مدفعيا وعمليات التفجير طالت بلدات عدة بينها المنصورة والنبطية الفوق والخيام والقنطرة وبني حيان وعيت الجبل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة شرقية بلدة الخيام إلى جانب تفجيرات في مزرعة بيوت السياد وبلدة المنصور في قضاء صور بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة لأطراف

بلدة مجدل زون شرقية صور. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون انتهاء المهمة العسكرية في العراق واختتام عملية العزم الصلب في العراق. أضاف البنتاغون أن الانسحاب المنظم للقوات الأمريكية وشركائها ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية. وأشار البنتاغون إلى أنه من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول تنظيم داعش بحسب البيان. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني في البلاد وإنه بذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. أضاف الزيدي أن العراق يشهد مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته. أكد الزيدي أنه لا سلاح خارج مظلة القانون وفقا للدستور والشعب العراقي. بدوره أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي استمرار التعاون الأمني والاستخباري مع التحالف على أساس الاحترام المتبادل. قال الأعرجي إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة الثنائية، مشيرا إلى أن العراق يصل اليوم إلى محطة هامة بإنهاء مهمة التحالف ووجود قواته، مشيدا بما وصفه بالدور المحوري والحيوي الذي لعبه التحالف الدولي والدول الصديقة والشقيقة في دعم العراق.

0: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول، والفرنسيون أعادوا تطويره.
1: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
2: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم. أي البحيرة قل نظيرة في في في في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.

0: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
1: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
0: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا؟
2: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
3: يعني برسك رئيس الوزراء الفرنسي
2: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن ثروة وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
3: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
2: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
3: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
6: شو عم النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
7: متى سيكون هناك؟
4: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
8: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
6: أنا معترض على فكرتين.
4: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

أهلا بكم إلى الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية وإلى العناوين. وزارة الطاقة تبدأ طرح النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة وتستعد لتوزيع النوع المحسن. محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تعقد جلسات لمحاكمة ثلاثة متهمين بجرائم ارتكبت خلال سنوات الثورة. إنذار خاطئ باختطاف طائرة فلاي دبي يحول مسارها من إسرائيل إلى السعودية. وزارة الحرب الأمريكية تعلن انتهاء المهمة العسكرية في العراق واختتام عملية العزم الصلب.

قالت وزارة الطاقة إنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. أوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد سليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن

المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير 3 فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات.

0: انضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. أنور مرحبا بك. هل بدأ توزيع المازوت على المحطات في حمص من النوع الثاني نتحدث؟
1: نعم محمد، القرار صدر رسميا، ولكن خلال جولتنا قبل قليل لم تصل كميات المحروقات او كميات الديزل الى الكازيات لبدء توزيعها. هناك رسائل وصلت من قبل الجهات الحكوميه التي تشرف على توزيع ماده المازوت للكازيات هنا في حمص، واخبرتهم بانه سيتم توزيع ماده المازوت بدءا من اليوم. لم تصل مثلا في هذه الكازيه التي نقف امامها الان، لم تصل الكميات اليها، ولكن وصلتهم تفاصيل حول اليه وطريقه توزيع المازوت وفق الاليه الجديده التي حدثت بعد ان تم فرز ماده المازوت الى 3 شرائح، كل شريحه لها سعرها الخاص. وبالتالي يقول اصحاب الكازيات بان سيكون هناك خلال الفترة القادمة تخصص، بمعنى أن الكازية التي يصلها مازوت من النوع الأول مثلا لن يصلها المازوت من النوع الثاني الأقل سعرا، والعكس صحيح، بمعنى أن الكازيات نوعا ما ستتخصص، وسيكون هناك كازيات معنية بتقديم الشريحة الأولى مثلا ذات السعر المرتفع، والتي تختص إلى يعني بأعمال معينة تحتاج نوع من المازوت الذي يكون محسنا ويكون بدرجة عالية من النظافة والجودة. الأنواع الأخرى والشرائح الأخرى الأقل سعرا وبطبيعة الحال تكون أقل جودة ستكون منها، قالت وزارة الطاقة بأنها ستكون جاهزة أو صالحة لأغراض التدفئة المنزلية مثلا، الأمر الذي كان هو أبرز ما يتم تداوله وأبرز ما يتم السؤال عنه من قبل السكان والأهالي، خصوصا أننا في مقدمة فصل الشتاء. سيكون بسعر أقل، ولكن سيكون هناك كازيات معينة ستقوم بتوزيع هذا المازوت وفق آلية وإجراءات تنظيمية ستحدد لاحقا أو فور بدء وصول المازوت إلى هذه الكازيات. نتحدث هنا عن كازيات خاصة بالمعنى الكامل، وأيضا كازيات هناك تدخل من قبل الجهات الحكومية أو جزء من توزيع الأدوار فيها وما إلى هنالك، مثل الكازيات التي كانت جزء منها مثلا كبير يتبع للنظام المخلوع، وبالتالي قامت الجهات الحكومية بعد التحرير باستثماره وبإيصال مادة المازوت إليه. كل هذه الكازيات رغم تباين أنواعها ورغم تباين طريقتها في عرض المادة ستكون محددة طريقة
0: بيعها. بالنسبة للمواطنين، ما هي يعني أصداء انتشار هذا الخبر، صدور هذا الخبر، وهل يعرفون أصلا يعني أين سينتشر كل نوع مازوت في أي محطة؟
1: نعم، بدأت فورا الكازيات بشرح كل الإجراءات التي وصلتهم كما ذكرت عبر رسائل وعبر إخبارات أخبرتهم بها الجهات الحكومية. بدأت الكازيات تشرح للمواطنين الذين ينتظرون حقيقة هذه اللحظة بفارغ الصبر، خصوصا أن الأسعار الجديدة للشريحة الأولى ربما لا تناسب الجزء الأكبر من المواطنين، نتحدث عن أسعار كبيرة لا تتناسب مع الدخل، وبالتالي سببت احتقانا وسببت احتجاجات خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى كل هذه الزوبعة من الأخذ والرد حتى وصل الأمر إلى هذا القرار. وبالتالي هذا القرار لن نستطيع يعني أو لا يستطيع المواطنون الآن التعبير عن مدى رضاهم به حقيقة إلا بعد أن يتم دخول هذه المادة إلى الأسواق، وبالتالي التأكد فعلا والاطمئنان إلى الجودة. يعني هناك من إلى الآن يرتاب وربما ينتظر ليحكم على مادة المازوت الجديدة، نتحدث عن الشريحة الثانية والشريحة الثالثة، إذا كانت بجودة مناسبة وليس فقط بسعر منخفض، يعني لا يكفي خفض السعر، ولكن أيضا يقول المواطنون بأنهم بحاجة لأن يكون المازوت في بدرجة جيدة، نتحدث عن الشريحتين الثانية والثالثة كما ذكرت، تناسب ربما سياراتهم، تناسب التدفئة، تناسب، خصوصا أنه خلال السنوات الماضية عرف المواطنون بشكل جيد العديد من أنواع المازوت التي كانت سيئة للغاية، تباع كانت في ذلك الوقت على البسطات، وكانت تفتقد لأدنى مقومات الجودة. كان المواطنون عندما

0: يلجؤون إليها لأغراض التدفئة المنزلية مثلا، يعانون من أمراض ومن تحسس وما إلى هنالك بسبب سوءها وقلة جودتها، ما يؤدي إلى روائح كريهة كم بعث منها. وبالتالي جميع الناس هنا ينتظر وصول المادة ليحكم على هذه القرارات وليكون
1: نعم.

0: وإنما يتعلق بحجز احتياطي، مشيرة إلى استمرار التحقيقات حول المسألة.
1: شبهات الفساد في قطاع النفط في واجهة مشهد ما يزال يثير تفاعلات في سوريا، مع تعليق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على الجدل الدائر بشأن عقود أبرمتها الشركة السورية للبترول خلال فترة سابقة، والملاحظات حول تنفيذ بعض شروطها بعد إبرامها. رئيس الهيئة عامر العلي أوضح أن المبلغ المتداول ليس مختلساً، وإنما مرتبط بحجز احتياطي بقيمة تقارب 104 ملايين دولار أوقعته الهيئة على أموال بعض الشركات المتعاقدة للتحقيق، وهو إجراء تحفظي لحماية حقوق الدولة إلى حين استكمال التحقيقات. كما أشار العلي إلى أن التدقيق في تنفيذ بعض شروط العقود لا يعد اتهاماً للشركة السورية للبترول كمؤسسة ولا لكوادرها والعاملين فيها، لافتا إلى أن أي مسؤولية تحدد وفقا لنتائج التحقيقات، وأن الشركة المذكورة متعاونة مع الهيئة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة. أما رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي فكان قد نفى ما يتم تداوله حول شبهات الفساد، وقد سبق ذلك بيان للسورية للبترول قالت فيه إن المبلغ المتداول وقيمته 110 ملايين دولار هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات ما تزال قيد التحقيق. وبين نفي هيئة الرقابة ونفي السورية للبترول تبقى الأضواء مسلطة على قطاع يعول عليه في تنشيط عجلة الاقتصاد ككل، وانعكاسات ذلك على الأسواق والوضع المعيشي للمواطنين، وكذلك مستوى الشفافية داخل المؤسسات الرسمية.
0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية. بحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحماة، ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب مجازر. وأجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعدا لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم. انضم إلينا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. عبادة مرحبا بك، ماذا لديك من تفاصيل إضافية حول هذه المحاكمة لثلاثة من المتهمين بارتكاب جرائم حرب؟
2: لا محمد، يعني محكمة الجنايات الرابعة كانت قد أعلنت أنها بدأت بجلسات تستكمل فيها محاكمة ومتابعة قضايا مجموعة من الأشخاص المتورطين بدعم النظام المخلوع، والذين كان لهم دور مباشر حقيقة بالعمليات التي جرت خلال فترة الثورة السورية تحديدا بدايتها. اليوم هناك ثلاث أشخاص كانوا قد خضعوا لجلسات علنية تم من خلالها الاستماع لأقوالهم وأقوال الشهود، إضافة أيضا إلى مرافعة النيابة العامة في محكمة الجنايات الرابعة هنا في القصر العدي في العاصمة دمشق. طبعا الثلاث أشخاص حقيقة هم متورطين بحسب محكمة الجنايات بمجموعة من القضايا، أهمها قضايا القتل والتعذيب، إضافة إلى أيضا يعني الاعتداء على المتظاهرين وسلب الأموال ودعم النظام المخلوع مع بداية الثورة السورية. كانت قد وجهت لهم مجموعة من التهم أيضا المباشرة من قبل يعني المحكمة اليوم، وكان هناك استماع لأقوالهم إضافة إلى أقوال النيابة. هذه الجلسات هي جلسات أولية تتم من خلالها متابعة مسار العدالة الانتقالية كما ذكرت محكمة الجنايات الرابعة، بمسار العدالة الذي بدأ مع مجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع. اليوم الشخصيات أيضا بحسب محكمة الجنايات هناك دعاوى كثيرة عليهم، تحديدا المناطق التي كانوا يتواجدون بها إن كان في ريف دمشق أو حماة أو باقي المناطق. الشخصيات الثلاثة أجلت استكمال محاكماتهم وجلساتهم إلى 13 من الشهر المقبل، ومحكمة الجنايات تقول بأنها ستعمل على الإسراع في جلسات المحاكمة كما عملت سابقا خلال جلسات

0: الشخصيات الثلاثة عاطف نجيب وأحمد حسون ووسيم الأسد، كانت جلسات سريعة ومختصرة، وتقول أيضا بأنها ستعمل على إصدار الأحكام المناسبة للشخصيات الثلاث خلال فترة قصيرة.
1: وبعد هل نتحدث عن ثلاث قضايا منفصلة صحيح؟
0: نعم محمد، الثلاث قضايا هي قضايا مفصلة، يعني كل شخص من الشخصيات التي حضرت اليوم لديه قضية مفصلة، لكن يعني القضايا الثلاث هي قضايا متعلقة ب يعني القتل والتعذيب، الابتزاز وسلب الأموال، وأيضا القضايا المتعلقة أيضا بالاعتداء على المتظاهرين، يعني الثلاث قضايا مفصلة، كل شخص كان لديه قضية مفصلة عن الآخر، وكل شخص كان موجود في منطقة مختلفة عن الشخص الآخر، لكن بالعموم يعني هي القضايا تعتبر قضايا بنفس السياق، يعني هي قضايا كانت تعتبر دعم للنظام المخلوع واعتداء على الثورة السورية او الاشخاص التابعين للثورة السورية في بداية يعني انطلاق او مع انطلاق الثورة السورية تحديدا، يعني
1: نعم.
0: ان كان هناك بعض الشخصيات لها دور مباشر بالاعتداء على المتظاهرين.
1: شكرا لك عبادة منصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي وفتشت المارة قبل توغلها بالمنطقة. هذا وكانت قد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على 5 من رعاة الأغنام خلال توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة. أوضح مراسلون أن قوات الاحتلال استجوبت رعاة الأغنام 5 قبل انسحابها من المنطقة. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في حوض اليرموك بدرعا. قال الأمن الداخلي إن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء اللبناني حدد موعد محاكمة ابن عم بشار الأسد سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر في 8 من الشهر المقبل. ذكرت وسائل الإعلام أن مدعي عام البقاع ادعى على الشخصين بتهمة حيازة سلاح وقنبلة في بعلبك من دون ترخيص، كما ادعى بشأن ملف المخدرات وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع تمهيدا لتعيين جلسة للنظر في القضية. وكانت قوى الأمن اللبنانية قد ألقت القبض على سليمان وزعتر في منطقة رأس العين في بعلبك، وذكر مصدر أمني أنهما اعترفا بحيازة السلاح.

أعلنت شبكة سوريا لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا المنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015 طرفا في النزاع المسلح، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية. ووثقت الشبكة مقتل 6969 مدنيا منذ بدء التدخل الروسي في 30 أيلول عام 2015، بينهم 44 طفلا وامرأة، إضافة إلى 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية نفذ

بحث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. بحسب رئاسة الجمهورية، ناقش اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق المستجدات في المنطقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية أن ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. أوضحت الوزارة على لسان مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.

0: افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة ضمن خطة لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماته بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
1: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات، بحيث يكون كل حي في مركز لاستخراج الأوراق والثبوتيات اللازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي.

0: ومن خدمه. بالنسبة لمركزنا هون نحن 17 نافذة، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 والألف وسبعمائة مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
1: قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع البطاقات الشخصية الجديدة، متوقعا أن تصبح المراكز جاهزة بعد الربع الأول من العام المقبل. خلال افتتاح دائرتين للأحوال المدنية في مدينة حماة، قال خطاب إن الوزارة وقعت عقدا مع إحدى الشركات الكبرى والمتخصصة في مجال طباعة البطاقات الشخصية، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر قريبا استخدام وتوريد التجهيزات اللازمة للمشروع بالتوازي مع تجهيز مراكز خارج مراكز الأحوال المدنية لتولي عمليات أخذ البيانات والسمات والتصوير. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وصل إلى مراحله النهائية ويتم العمل على استكماله بصورة نهائية. أوضح الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر مقترح دمجها ضمن منظومة جامعة حلب، مضيفا أنهم حاليا بانتظار استكمال الإجراءات مع الجانب التركي. أضاف وزير التعليم العالي أن المفاضلة العامة لن تطلق قبل استكمال العمل على ملف هذه الفروع لأن كلياتها ستكون جزءا من المفاضلة العامة. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة ماستركارد صادرة عن بنك سوري. أوضح رسلان أن الخطوة تحمل دلالات للسوريين لكونها تمثل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي. وفي وقت سابق أعلن مصرف سوريا المركزي إطلاق بنك كيو إن بي سوريا بالتعاون مع ماستركارد أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محلية في سوريا ومقبولة دوليا. أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء استقبال طلبات من نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية، بينها شركات قادمة من دول آسيوية. أشار الحصري إلى تزايد الطلب من الناقلات الخليجية والإقليمية بالتزامن مع توسع حركة الطيران عبر الأجواء السورية باتجاه أوروبا والمنطقة. أوضح الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأت تحقق نتائج فعلية بهدف استعادة سوريا موقعها كممر جوي دولي بين الشرق والغرب وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة. أعلن وزير الصحة إدخال خدمة القسطرة القلبية للمرة الأولى إلى محافظتي درعا ودير الزور ضمن خطة لتوسيع الخدمات الطبية التخصصية خارج المراكز الرئيسية. لفت العلي في منشور على منصة إكس إلى توسيع مراكز القسطرة في مدينتي النبك وحلب وإلى مساعي الوزارة لتزويد محافظة الرقة بجهاز قسطرة قلبية. أضاف العلي أن الوزارة تواصل توسيع نطاق الخدمات التخصصية والسعي لتكون جميع المناطق مغطاة بهذه الخدمات النوعية بما يخفف عن المرضى عناء السفر. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد. أكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي، إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عمليات صرف الأجور والمستحقات. يعاني سكان الحجر الأسود جنوبية دمشق من مخاوف بشأن مصير ممتلكاتهم، واستحالة من عدم الوضوح بشأن قرار يقضي بحصر الملكيات والأنقاض في المنطقة التي تعرضت لدمار واسع نتيجة قصف النظام المخلوع.
2: بالكاد رمم غسان جزءا من حياته بعد سنوات التهجير، ورغم امتلاكه كل ما يثبت حقوقه بأملاكه هنا في الحجر الأسود جنوب دمشق، فإن شعور عدم الاستقرار عاد إليه من جديد بعد قرار حصر الأبنية المتضررة والأنقاض.
3: احنا كأهالي الحجر الأسود متخوفين من القرار يصيبنا مثل قرار 66، والعالم هم كله متهجر متخوفين، إذا لإزالة الأنقاض احنا أهلا وسهلا، أما غير هيك العالم متهجرة وين بدها تروح، وخايفين ينزلونا البيوت احنا كمان، يعني الشغلة كمان بدها ياخذوا بعين الاعتبار.
2: يتمسك السكان بحقهم في منازلهم رافضين المساس بها تحت أي ذريعة، إذ يثير ربط إثبات الملكيات بحصر الأنقاض والمنازل المتضررة شكوكهم بوجود خفايا ما.
4: نحن متخوفين أول شيء من الأنقاض أو إزالة البيوت، فنحن ما نعرفانين شو الموضوع، يعني هل هي إزالة البيوت ولا إزالة الأنقاض، ونحن عندنا كل ملكيات هون، ونحن حاطين ملايين على البيوت عرفت علي لنسكن فيها، أما إذا بدها تجي إزالة فهي صعبة شوي عرفت علي، فبدنا من المعنيين يشرحوا لنا الوضع.
2: في المقابل تطمئن بلدية الحجر الأسود الأهالية بأنها لن تزيل أي منزل مأهول، مؤكدة أن حصر الملكيات لا يحمل أي أبعاد خفية ويهدف فقط إلى ترحيل الأنقاض.
5: نعم، نحكي عن تقريبا ما يقارب مليونين للمليونين ونص متر مكعب من إزالة الأنقاض. المشكلة الكبيرة أنه في كثير من الناس يعني عم تحاول تفهم الموضوع غلط. يا أخواني، هذا صح، في عندي حصر ملكيات لجميع الأبنية والمنازل والمحلات وكل أملاك الحجر الأسود، ولكن هذا ما بيعني أنه والله أنا إذا كان في بناية الناس مسكنة فيها جاي أزيلها مشان أشيل أنقاضها، لا، هذا القانون لإزالة الأنقاض اللي موجودة فقط لا غير.
2: أضحت القرارات التي تمس الملكيات الخاصة تثير حفيظة السكان، لا سيما بعد احتجاجات واسعة في عدة محافظات كشفت حجم كارثة أفرزتها قرارات أصدرها النظام المخلوع وتسببت بضياع حقوق أصحابها.
6: هنا في الحجر الأسود لا تكفي التطمينات الرسمية لإزالة مخاوف ضياع الحقوق التي زرعتها قرارات المناطق التنظيمية والاستملاكات الصادرة في عهد النظام المخلوع، والتي ما تزال ملفاتها مفتوحة من دون حلول جذرية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: حددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج العام المقبل. أوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. أشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز لموعد مسبق لاستلام إشعار تسديد الدفعة، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. استجابت فرق الدفاع المدني لبلاغ عن سقوط عبوات تحوي مواد كيميائية صناعية كانت تنقلها شاحنة على طريق اللاذقية حلب. أوضح الدفاع المدني أن الحادث جرى عند التحويلة قرب القساطل في منطقة جبل الأكراد باللاذقية، وأضافت أن الفرق المختصة عملت على تأمين الموقع وفرض إجراءات السلامة اللازمة والتعامل مع التسرب للحد من المخاطر المحتملة ومنع امتداد آثارها. أوقفت الشرطة الألمانية 4 سوريين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاماً للاشتباه بتورطهم في سلب رجل أردني

يبلغ 31 عاما تحت تهديد السلاح قرب بلدة بولاخ جنوبية ميونخ، في حين أصدر قاضي التحقيق أوامر توقيف بحقهم بحسب وسائل إعلام ألمانية. وقعت الحادثة مساء التاسع من أيلول في ولاية بافاريا، حيث يشتبه بأن المجموعة هددت الرجل بسلاح ناري وأجبرته على تسليم أمواله وهاتفه المحمول قبل أن يتمكن من الابتعاد عنهم والاتصال بالشرطة. أطلقت الشرطة عملية بحث وتمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم والعثور على إحدى السيارتين المستخدمتين في الواقعة قبل أن توقف ثلاثة آخرين في اليوم التالي بعد حضورهم إلى مركز الشرطة للاستفسار عن السيارة المصادرة.

0: أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 4 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. في دير البلح قصف الاحتلال مناطق سكنية وسط القطاع، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقية مدينة خان يونس جنوبية القطاع. هذا ونفذت أيضا قوات الاحتلال عمليات نسف في رفح جنوبية القطاع. تنضم إلينا شروق شاهي مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. شروق، مرحبا بك، ما آخر المستجدات لديك؟
1: نعم محمد، أبدأ بهذا الحدث المأساوي الذي جرى في الساعة الأخيرة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على مركبة مدنية في حي تل الهوى، تحديدا في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة غزة. وهذه المركبة كانت مليئة بالركاب من المدنيين الفلسطينيين، حيث وصل ونقل إلى مشفى الشفاء الطبي حتى هذه اللحظات 4 من الشهداء، إضافة ل14 إصابة. من بين هذه الإصابات هناك إصابات حرجة وخطيرة، وبالتالي نتحدث عن إمكانية ارتفاع أعداد الشهداء إلى ما يزيد عن 4 شهداء في ظل هذه الغارة العنيفة التي استهدفت تجمع للفلسطينيين على مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. طبعا هذا الاستهداف ليس الوحيد الذي جرى خلال الساعات الماضية، كان هناك استهدافات على وسط قطاع غزة، قصف مدفع استهدف منازل المواطنين في الجهة الشرقية لمدينة دير البلح، وأيضا عمليات إطلاق للنيران تمت صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات، إضافة إلى مدينة خان يونس تحديدا إلى الجهة الغربية للمدينة، أغارت الطائرات الإسرائيلية المسيرة على خيمة، ونقل من هذه الغارة أيضا عدد من الإصابات، من بين منها إصابات وصفت ما بين المتوسطة وأيضا الخطيرة، إضافة إلى الشقة السكنية التي تم استهدافها في فجر هذا اليوم في محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وهذا أدى إلى استشهاد سيدة فلسطينية. وبالتالي محمد نتحدث عن استشهاد 5 فلسطينيين منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن، مع تسجيل أكثر من 14 إصابة نتيجة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. بالتزامن مع كل هذه الاستهدافات نرصد تحليق مكثف وعلى مستويات

0: منخفضة للطائرات الإسرائيلية المسيرة في أجواء مدينة غزة وأيضا شمال قطاع غزة، وهذا ينذر بحدوث أو إمكانية حدوث استهدافات جديدة تطال المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع. تجاوز أعداد الضحايا منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن.
1: نعم تفضلي أكمل، لكن كنت أريد أن يعني أتأكد فقط من الصوت الصادر، هل هو صوت مسيرات أيضا؟
0: نعم بالفعل، الصوت الذي كان قبل قليل هو صوت طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق على مسافات منخفضة في أجواء مدينة غزة، ووجود هذه الطائرات ينذر بخوف شديد وقلق، خصوصا أنها تقوم بتنفيذ وتنفيذ غارات على قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن خطر يصاحب ويكون مع العائلات الفلسطينية في الشوارع، في الخيام، في المنازل. حتى عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن محمد ارتفع وتجاوز 1400 شهيد حتى الآن في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن تنفيذ هذه الغارات في مناطق انتشار قواته وأيضا مناطق خارج انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن عدم توفير هدوء في أجواء قطاع غزة، لا يوجد هدوء، لا يوجد أمان بين الأوساط في غزة في ظل استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية. بالتزامن مع الخروقات العسكرية هناك خروقات أيضا على المستوى الإنساني، تحديدا بالبروتوكول الإنساني. الاحتلال الإسرائيلي لم ينفذ أي من بنود هذا البروتوكول على صعيد سفر المرضى والجرحى، وأيضا على صعيد حركة المساعدات وكل ما يلزم القطاعات الحيوية. يعني عادت هذه الطائرات، إن كنت تسمع هذا الصوت محمد، الطائرات المسيرة عادت لتحلق مجددا في أجواء مدينة غزة، وبالتالي هذا يشي بأن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تنفيذ غارات جديدة لربما خلال الساعات المقبلة محمد. وطبعا هذا يضع الخوف ويسكن الخوف في نفوس الفلسطينيين في القطاع.
1: أتمنى لكم السلامة، شكرا لك شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. أعلنت الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن 1317 مستوطنا اقتحموا صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك في خامس أيام عيد العرش اليهودي. أوضحت مصادر محلية أن المقتحمين يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين، أدوا طقوسا تلمودية داخل المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت محافظة القدس قد أعلنت أن 1462 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى أمس ثلاثاء خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

هبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في السعودية بعدما غيرت مسارها خلال رحلة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب إثر بلاغ عن حادث على متنها. ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون الحادث عملية اختطاف، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقديرات أولية تشير إلى وقوع شجار بين أفراد الطاقم أدى إلى تفعيل إشارة اختطاف الطائرة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أعيد فتح المجال الجوي الإسرائيلي أمام حركة الطيران عقب هبوط الطائرة بعدما علقت عمليات الإقلاع في مطار بن غوريون. من جهتها أعلنت شركة فلاي دبي أن الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك وجميع الركاب بخير، وأن فرقها تنسق مع الجهات المختصة. تنضم إلينا ريم العمري مراسل التلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم، حصل لبس

0: ولغط كبير حول هذه الطائرة وما الذي حصل بالتحديد؟ ماذا لديك من تفاصيل؟
1: في آخر التطورات المتعلقة بطائرة فلاي دبي التي كانت قد أقلعت من مطار دبي متجهة نحو تل أبيب، تزداد التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن هذه الحادثة على متن الطائرة هي على خلفية أمنية أو ما يصطلح عليه إسرائيليا عملية إرهابية. هذا في آخر التطورات. أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق لازالت في هذه الحادثة في عدة اتجاهات. الرواية الإسرائيلية بحسب ما تم الكشف عنه من شهادات الركاب على متن هذه الطائرة بحسب وسائل الإعلام العبرية، ما جرى هو شجار وعيرات بين مساعد الطيار وبين الطيار داخل قمرة القيادة في هذه الطائرة، ما أدى إلى أن يقوم مساعد الطيار بطعن الطيار ومحاولة أن يقوم بتحطيم الطائرة وربما الانتحار كما تقول الرواية. ولكن كان هناك طاقم آخر على متن هذه الطائرة في دورة تدريبية على ما يبدو بحسب الإعلام العبري، وهو من قام بإنقاذ الموقف وفض هذا الشجار ومنع أن يتطور الأمر إلى أكثر من ذلك، وقاموا بالسيطرة على مساعد الطيار حتى لا يتطور الأمر أكثر. بعد أن أقلعت الطائرة بساعتين وفوق أجواء الأردن أرسلت إنذارات طوارئ، وبالتالي تم الاستجابة لهذه الإنذارات على الفور، وانطلقت طائرات عسكرية إسرائيلية للبحث عن هذه الطائرة ومحاولة فهم ما جرى. في البداية تم الحديث عن اختطاف، عن عملية اختطاف لهذه الطائرة، وخاصة أنها غابت لبضع دقائق عن الرادار، ومن ثم بعدما ظهرت من جديد وتم التأكد من ذلك تم نفي رواية الاختطاف، والآن الحديث عن رواية الشجار بين الطيار ومساعد الطيار. لا زالت التحقيقات جارية حتى هذه اللحظة من شهادات الركاب. تل أبيب طلبت من السعودية أن ترسل طائرة عسكرية إلى المكان الذي هبطت فيه هذه الطائرة لإجلاء الركاب، لا زالت تنتظر الموافقة السعودية، ولكن أيضا كان هناك تحركات إسرائيلية للوصول إلى هذا المكان ومعرفة فهم ما جرى.
0: الموجودون على هذه الطائرة أساسا ريم هم إسرائيليون
1: أو ما كلهم؟ حدث. نعم، الطائرة تقل 180 إسرائيليا على متنها بحسب آخر المعلومات، وكانت سوف تقلع أو كانت قد أقلعت من مطار دبي لتصل إلى تل أبيب، ولكن عادت أدراجها عندما وصلت إلى أجواء الأردن، غيرت مسارها إلى السعودية، وهذا ما أثار الشكوك. السؤال الأول الذي طرح في التحقيقات هو لماذا غيرت هذه الطائرة مسارها إلى السعودية. الآن يتم جمع المعلومات والتحقيق أكثر. التحقيق يأخذ عدة اتجاهات، من ضمنها من الممكن أن يكون مساعد الطيار قد يعاني من مشاكل نفسية، حاول الانتحار وأراد أن يقتل جميع من معه في الطائرة، وربما أن يكون هناك سيناريوهات أخرى كثيرة أيضا محتملة. إسرائيل لا تستبعد الخلفية الأمنية بين هلالين الإرهابية كما تسميها، وهذا كان واضحا من خلال ما جرى بعد ذلك. بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي ياسر كاتس ورئيس الأركان إيال زمير قطعوا جميعهم الجولة التي كان من المنوي القيام بها في قطاع غزة، وعادوا سريعا لعقد مشاورات أمنية لفهم ما حدث. أيضا هناك تصريحات إسرائيلية كثيرة على ما جرى، من ضمنها وزير المالية الإسرائيلي بسلال سموتريتش الذي قال بأن العناية الإلهية هي من أنقذت 180 إسرائيليا كانوا على متن الطائرة، ولا يجب التعامل مع الموضوع على أساس النتائج بل على أساس النية، وأن هناك من حاول اختطاف هذه الطائرة وتحطيمها قتل جميع من فيها. لذلك نعم هناك حالة من الاستنفار الأمني السياسي، والتحقيقات لا زالت جارية، وكذلك المشاورات الأمنية، لكن حتى اللحظة الرواية النهائية الرسمية لم تصدر بعد حول ما حدث في هذه الطائرة.
0: شكرا جزيلا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. قال الجيش اللبناني إن عسكريا أصيب بجروح بالغة إضافة إلى 3 مدنيين من جراء استهداف إسرائيلي لآلية تابعة للجيش في النبطية الفوق جنوبي لبنان. تزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان شمل غارات وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير طالت بلدات عدة بينها المنصور والنبطية الفوق والخيام والقنطرة وبني حيان وعيت الجبل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير عنيفة شرقية بلدة الخيام إلى جانب تفجيرات في مزرعة بيوت السياد وبلدة المنصور في قضاء صور بالتزامن مع عمليات تمشيط واسعة لأطراف بلدة مجدل زون شرقي صور. ذكر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده تعلق أهمية كبيرة على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار. حذر عون من أن استمرار التأخير في تطبيقه سيبقي التوتر قائما في الجنوب، موضحا أن عدم تنفيذ إسرائيل للاتفاق سيحول دون تمكن الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على كامل أراضيها في وقت تسعى فيه بيروت إلى استعادة سيادتها وتعزيز حضور مؤسسات الدولة في الجنوب. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية في العراق واختتام عملية العزم الصلب في العراق. بحسب إعلان الوزارة فإن الانسحاب المنظم للقوات الأمريكية وشركائها ومعدات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية. أشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن تقود قوات الأمن العراقية الجهود المستمرة لتأمين الدولة وكبح فلول تنظيم داعش بحسب البيان. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن الأجهزة الأمنية العراقية بسطت سيطرتها على المشهد الأمني في البلاد وإنه بذلك تنتهي مهمة التحالف الدولي. أضاف الزيدي أن العراق يشهد مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته. وأكد الزيدي أنه لا سلاح خارج مظلة القانون وفقا للدستور والشعب العراقي. وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزاً للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر السيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.
1: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
2: يعلم درسك رئيس الوزراء الفرنسي
1: مشان إيه طبعاً. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
2: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
1: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
2: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر.

0: ببلد تتعدد فيه السرديات وتتراقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
6: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
7: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم. أي البحيرة قل نظيرها في في في في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جدا.
5: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثا في سوريا.
8: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
5: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطنا

0: سام ماذا فعل ونازق الملاك؟ كسر الميزان فأصبح أمام مشكلة خطيرة.
1: وضن 20 وزيد حملة أمك بيك لأن دقة جمالك مو شغل 9.
0: مثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه
1: موضع القبل. الله الله.
0: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا.
1: مجاز أم حقيقة؟
0: على حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
1: ما هو المثلث العراقي الذي يقابل المثلث السوري؟
0: الجواهر. إنه خلاصة 14 قرنا.
1: الجواهري أشعر من نزار قباني.
0: من هو هذا نزار قباني؟
1: من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضا للقصيدة العمودية؟
0: بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار.
1: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
0: الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح.

0: مدي بساطي واملئي أكوابي وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي، لا تنكري وتر الربابة في يدي فالشوق أكبر من يدي وربابي.
1: الله.
0: أهلا بالدكتور وليد الصراف.
1: طبعا هذه القصيدة دكتور حسين حدثني عنها دكتور عماد الدين خليل
0: حفظه الله.
1: حفظه الله، نعم، من أعز من أهم الكتاب ومن أعز الناس، وهو موجود في الموصل الآن. فيقول: كنت معيدا في كلية الآداب في بغداد، وجاء نزار قباني وألقى هذه القصيدة فسحرنا. ويقول أنه في البداية يعني ظهر على المسرح ورأى أن الميكروفون غير صالح فانسحب وعاد، حتى أصلحوا الميكروفون فعاد إليه. وهو نفسه نزار قباني في قصتي مع الشعر يقول: مرة في كلية الآداب في بغداد البنات خنقوني. فهذه فعلا حقيقة، يعني روى دكتور عماد خليل أنه سحرنا بإلقائه، يعني سحر القاعة بإلقائه وازدحم عليه يطلبون توقيعه.
0: مثل نعم. ما سحرتنا جئتنا من العراق.
1: لا لا، أنا أين من نزار قباني العظيم.
0: نعم. في منزل جديد من منازل القصيد. نعم. نرحب مجددا بالدكتور الشاعر وليد الصراف من العراق.
1: الله يخليك.
0: أهلا وسهلا.
1: الله، أهلا وسهلا.
0: سوريا شهدت أقطابا للشعر في القرن العشرين. نعم. ومنهم نزار قباني.
1: نعم نعم نعم. يكفي سوريا أنها بلد البحتري، البحتري صاحب سلاسل الذهب، وأنها بلد أبو تمام الذي الحداثيون دائما ينتسبون إليه،
0: يرونه المجدد الأول.
1: يرونه المجدد الأول، بالمناسبة هو يعني لا يرد في أسماء أجدادهم، يعني هم لا ينتسبون إليه قسم منهم.
0: وتوفي عندكم في الموصل.
1: ودفن عندنا في الموصل، وهو شاعر متنازع عليه، هو شامي نعم، وله تمثال في درعة
0: من حوران من جاسم. إيه؟
1: نعم، في جاسم. وأنا دعيت إلى مهرجان أبو تمام قبل كم سنة، قبل
0: 15 عاما
1: في جاسم، وأعطوني تمثالا، جهدت كثيرا كي أوصله إلى الموصل. كان الوضع الأمني تعبان في وقتها،
0: التماثيل يعني
1: تماثيل. نعم. فإذا هو شاعر متنازع عليه، هو شامي وله تمثال في الموصل، ولكننا في الموصل ندعيه. لديه تمثال لدينا أيضا، ومدفون لدينا، وقبره تحول إلى ياسمينة دمشقية تشيع عطر الشام في العراق كله وليس في الموصل وحدها. وهذه الياسمينة لا يعرف الخريف إليها سبيلا، لم تذبل، يوما بعد يوم تتجدد ويتجدد أريجها.

0: مجاز أم حقيقة؟
1: لا حقيقة، هذا المجاز الوحيد الذي يمكن أن يكون حقيقة.
0: يا سلام،
1: أبو تمام عظيم عظيم، أبو تمام لا أعظم منه. فهو هذا البلد جدير أن يأتي بشعراء أمثال نزار قباني. نزار قباني هيمن على العصر كله، وخير من جسد السهل الممتنع في الشعر العربي بكل عصوره هو نزار قباني.
0: ألا ترى بأن عمر أبو ريشة ممكن أن يكون قد سبقه خطوة في المضمون، في الفكرة، في لا لا الموضوع، موضوع المعالجة؟
1: لا لا لا، أنا أعرف أنك تحب عمر أبو ريشة، وعمر أبو ريشة شاعر كبير من الطبقة الأولى من شعراء،
0: وهو من بلد البحتري الذي أشرت
1: بلد البحتري
0: منبج.
1: نعم نعم، من منبج. ولكن نزار قباني والله أمر آخر، أنا أراه شاعر لا يشبه أحدا.
0: بدوي الجبل،
1: وبدوي الجبل ملك الكلاسيكية، ملك بدوي الجبل، يعني كان الجواهري أيضا معجب به جدا، وكانا يتنافسان هو والجواهري. يعني هذا المثلث نزار قباني وبعده عمر أبو ريشة وبدوي الجبل من الصعب أن يتكرر في أي بلد في العالم.
0: مثلث متساوي الأضلاع؟
1: والله
0: أم متساوي الساقين؟
1: سنختلف في في في أضلاع هذا المثلث. أنا أرى أن نزار قباني هو الضلع الأكبر في هذا المثلث. أنت ترى عمر أبو ريشة ربما.
0: يبدو أنه وتر في يقابل زاوية قائمة.
1: نعم
0: يعني
1: نعم نعم نعم.
0: تطبق عليه قوانين فيثاغورث في الرياضيات. نعم. هنا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمتين.
1: تتذكر أنت الرياضيات؟
0: لا أنا جيد في الرياضيات. نعم. أنا كنت علمي بالمناسبة. يعني مثلك أنت درست الطب وكذا.
1: نعم، تدرست بعدين اللغة العربية.
0: نعم،
1: بس مشكلة نزار قباني أنه في السنين الأخيرة تحول من السهل الممتنع إلى السهل فقط. ألا ترى معي ذلك؟
0: ولا سيما في النثريات،
1: إلا قليلا من القصائد فقط. ولكن الذي جنى على نزار قباني في رأيي هو أنه ترك الوظيفة وأسس دارا للنشر، وهو محق أن يؤسس دارا للنشر، لأنه أصبحت كتبه تباع بمئات الألوف. يعني هو شغل الدنيا وملأ الناس، مثل المتنبي شغل الدنيا وملأ الناس، فأصبحت تباع مئات الألوف من كتبه، فلا يسمح للناشر أن يستغله، فاضطر هو أن يعمل دار نشر. ولكن دار النشر هذه يبدو

0: هل لأنك تنتمي إلى المدرسة ذاتها تقول هذا يا
1: لا لا لا إطلاقاً إطلاقاً.
0: لكن من مدرسة الجواهري
1: إطلاقاً أنا أكتب شعر التفعيل أيضاً، وأكتب حتى نثراً أكتب، يكرهونني هالقصيدة النثر.
0: وللجواهري يعني في ذلك أيضاً، يعني ليس قصيدة النثر.
1: الجواهري خير من وصفه الدكتور علي جواد الطاهر، قال إنه خلاصة 14 قرناً، وفعلاً. وطبعاً أيضاً لديه شعر رديء.
0: طبعا كانت تربطك علاقة جيدة بالجواهر من الناحية؟
1: لا لا لا
0: أبدا،
1: لا لم أره ولا أعرفه، ولكنني كنت أعرف دكتور علي جواد الطاهر، وأتشرف أنه كتب عني مرتين.
0: أقدم لك ديوانك الأول.
1: قدم ديواني الأول. نعم نعم.
0: الجواهري أشعر من نزار قباني؟ السؤال يعني ليس من الناحية النقدية صحيح، أنا أعرف هذا. نعم. ليس من الناحية النقدية صحيحا.
1: هذا يمثل السهل الممتنع، وذاك يمثل الصعب الممتنع. فهما قطبان كل في مجاله، وكان بالمناسبة كلاهما يحب الآخر ويحترم شعر الآخر رغم البون الشاسع بينهم
0: بين المدرستين.
1: يعني كان يسميه شاعر الرسم بالكلمات الجواهري، ونزار قباني مرة قرأت له: لا يحق لنا باسم الحداثة أن نطلب من الجواهري أن يتخلى عن لغته، لأن لغة الشاعر هي لغة الشعر.
0: الجواهري أقرب إليك من
1: بس
0: نزار.
1: بس مرة استفز الجواهري أحد الناس
0: لنزار.
1: لا استفز الجواهري، قال له، كان يظهر نزار قباني في التلفزيون وسألوه عن الشعراء الذي تأثر بهم فلم يذكرك، فاستفز. تعرف هذا الجواهري شنو شنو
0: شنو
1: من هو هذا نزار قباني؟ وين يزين؟ هاي بالعراق
0: يزين يعني. يحلق يعني.
1: ولكن هذا ليس رأي الجواهري. رأي الجواهري تأخذه منه ليس في لحظات الغضب، في لحظات التي يتجلى فيها الجوهر. هو من المعجبين جدا بنزار قباني.
0: مدرسة كاملة محمد مهدي الجواهري. أي شعبة صفية فيها تثير اهتمامك على المستوى الشخصي في كتاباته؟
1: والله هو ذروة الشعر، كل ما كتبه يعني. طبعا لديه كثير من الشعر الرديء بالمناسبة.
0: الرديء؟
1: أي كثير كثير من الشعر الرديء، ولكن كما كان يقول علي جواد الطاهر، حتى في رديئه لا يسف. رديء فقط رديء، ولكن لا يسف. ونعود إلى النقاش بين أبي تمام والبحتري. مرة سئل البحتري: من الأشعر، أنت أم أبو تمام؟ فقال: رديئي خير من رديئه، وجيده
0: خير من جيدي.
1: فأنا في البداية كنت أظن أنه يمدح أبا تمام. يعني المهم هو الجيد، الجيد ما يبقى من الشاعر. ولكن بعدين انتبهت أنه يمدح نفسه البحتري،
0: يشير إلى جهة أخرى.
1: لأن 80% من شعر الشاعر ترى هو رديء، فمعناها 80% من شعري أحسن من 80% من شعر. فهذا هو الرأي.
0: أين عبد الرزاق عبد الواحد؟
1: شاعر كبير وعظيم.
0: هل قلت أنه أستاذي؟
1: وهو امتداد للجواهري، وطبعا أستاذي.
0: قلت ذلك.
1: نعم.
0: وكان يحبك
1: جدا،
0: ووصفك بشاعر العراق
1: أكثر من وصف. يعني مرة قال فيه جزالة المتنبي ورشاقة البحتري، وبما معناه يعني تحديث أبي تمام لا أتذكرها، بخط يده موجودة هاي العبارة منشورة. هذا المزيج العجيب يمكن أن يتجلى، أن يكون بأروع تجلياته لوليد الصراف إذا ظل خطه البياني يصعد هذا الصعود. ومرة قال أكثر مما هو ذلك، قال: ما أخجل أن أقوله وأنا لازلت عمري 29 سنة، كان في مهرجان اختيار شاعر الشباب الأول الذي فزت فيه،
0: يعني قبل 4 سنوات تقريبا، لأنك تبدو الآن في 33.
1: راحت علينا.
0: لا شباب ما شاء الله.
1: الله يسلمك، أشكرك على هذا المجاملة. يعني
0: ليست مجاملة.
1: فهو قال مرة: أنا اليوم لا أقف أمام وليد الصراف. ما أمسك بالميكروفون في هذه المسابقة هو الحكم فيها، قال: أنا اليوم سمعت شعرا، أنا اليوم لا أقف أمام وليد الصراف. طبعا غيري لو سمع هذا الكلام يصاب بالسكتة الإبداعية. واحد عمره 29 سنة ويسمع هذا الكلام من من عبد الرزاق عبد الواحد الذي كان زميل السيار وواكب معه حركة الشعر الحر، والذي قال الجواهري عنه إنه خليفته. عبد الرزاق عبد الواحد يعني يقول هذا الكلام. والله بمجرد أن عدت إلى الفندق قلت: هذا رجل كريم، وقصيدتي استنبعت الكرم من نفسه، ولو يقرأها مرة ثانية سيكتشف عيوبها ويتنصل من هذا الكلام.

0: فماذا قال مجددا؟
1: دخل من هذه الأذن وخرج من هذه الأذن وبقيت أكتب وكأنني لست شاعرا أحاول أن أثبت أنني شاعر، وظل الغرور لفظة أسمعها ولا أعرف معناها، أعرف لفظها ولا أعرف معناها. ولولا هذا لما استمر يعني كتاباتي.
0: لكنك في غير قصيدة أغلقت البحر ويعني أضعت المفتاح أو ضيعت المفتاح متعمدا.
1: نعم، هذه في لحظة نرجسية الشاعر يعني مقبولة هاي منه.
0: ذكرت الدكتور علي جواد الطاهر وهو من قدم لك ديوانك الأول.
1: نعم.
0: ذاكرة الملك المخلوع.
1: نعم.
0: الديوان يضج بالعودة إلى التراث.
1: نعم.
0: بالنزوع نحو التأصيل الشعري القديم، يعني في هناك موضوعات شعرية واضحة فيه، يعني بالإضافة إلى اللمسة الجديدة. الحديث عن القميص هو حديث عن قميص يوسف.
1: نعم نعم نعم.
0: جعلته قميصا لزليخة.
1: زليخة. نعم نعم نعم نعم، هو قميص يوسف والتهمة ومقدود من دبر، فجعلته قميص لزليخة لأن الزمن يقتضي إذا أردت أن تنصف المرأة أن يكون القميص.
0: ما قصتك مع القميص أستاذ دكتور وليد؟
1: هذه يعني
0: أنت تقول في القصيدة أولا عنوانها قميص لزليخة، ثم تقول في قصيدة أخرى تتحدث
1: نعم
0: فيها
1: نعم هذا قميص الذي زرت على جسدي أزراره كفنا من بدء تكويني من عهدي أسف مقدود. نعم،
0: حتى في قصيدة في غيابة الجب.
1: نعم،
0: هذا قميصي مات الراتقون
1: أسن والغاسلون يمكن فلم يبرأ ولا رتق.
0: في مجلس آخر من مجالس منازل القصيد تحدثت عن استعارة القميص.
1: نعم نعم نعم.
0: ما سر هذا القميص يا دكتور وليد؟
1: والله هو القميص رمز لما ترتديه ويرتديك، هو الذي يرتديك أحيانا ويصبح سمة لك ويصبح هوية لك. فأنا قميص زليخة يعني في أمير الشعراء قرأتها فأطراها كثيرا صلاح فضل، قال أنت لم تقدم قميصا، أنت قدمت ما يستر به سوءة كرامة العشق. يعني ما لا أتذكر الجملة بالضبط.
0: هل تذكر القصيدة؟
1: أيوة، الشاعر العملاق ولكن الحسناء لا تنسى موضع القبل، فيجب أن تغير النهاية أيها الشاعر العملاق. هذا كلام صراحة. نعم، القصيدة حدقت بي يا لسحر الأعين النجلي كأنما الدهر لا عيناك ينظر لي.
0: يا سلام.
1: وأقبل البحر من أقصى سواحله واندس في ريقنا يسعى إلى البلد، والريح تلهث جاءت وجاءت الريح لهثة، فارطما ركضت سعيا لأنفاسنا من أبعد السبل، وأسرع الدهر يغشى كهف لحظتنا. تصور الدهر يدخل في اللحظة. وأسرع الدهر يغشى كهف لحظتنا كأنه لم يجد مأوى من الأزل، وراح ما دار في الأحقاب أجمعها يدور أجمعه فيها على عجلي، وانساب همسك عند اللثم يفعل بي ما الخمر تفعله بالشارب الثمل، حلت جميع نساء الأرض في امرأة وحل كل رجال الأرض
0: في رجلي. الله.
1: وحين آنست نارا رحت تتبعها دوني وتعذلني فيها على كسلي، فضعت في فلوات الشك وانطفأت. ألم أقل لك لا تذهب؟
0: ألم أقلي
1: أرسلت نحوك حين ارتبت بي رسلا ليوضحوا ما جرى، فارتبت في رسلي ورحت ترمي على شباك ذاكرتي حصى الكلام وتخفي الأمن عن وجلي، ورحت تهدم مجنونا بلا سبب جدران بيتي وتبني عاليا طللي، وتطلق السهم مسموما على عجل لكي يموت به قلبي على مهلي، وما أصخت لحرف مات في شفتي ولا انتبهت لدمع رف في مقلي، ولا سألت قميصي وهو مؤتمن أقد من دبر أم قد من قبلي، وقلت ما لك بعد اللوم صامتة بل قد نطقت وكانت أدمعي جملي، وما لوجهك لا يحمر.

0: من خجل وهل تركت دما في الوجه للخجل سجنتني تاركا إياي في جسدي أدق قضبان أضلاعي بلا أملي ومثل ما يكره المطعون طعنته أصبحت أكره فيه موضع القبل.
1: الله الله الله، هذا قميص لزليخ وليس قميصا ليوسف،
0: وليس قميصا ليوسف لا لا.
1: مع أنك كتبت في غيابة الجب.
0: نعم نعم.
1: بالمناسبة هذا العنوان ذاته جعلته السيدة الشاعرة صفية دغيم عنوانا لديوانها.
0: طبعا صفية دغيم شاعرة من طراز رفيع لم نعهده يعني،
1: بين الشاعرات أم بين الشعراء؟
0: بين الشاعرات نعم، وحتى بين الشعراء. نعم حتى بين الشعراء.
1: الحقيقة أن يعني القصة الشعرية لديك يعني هي نظير القصة التي تكتبها في يعني ما جعلته اعتذارا لألف ليلة وليلة، وما جعلته مقالات في المقهى الذي كان بين الطب والأدب.
0: بين الطب والأدب، هذا كتاب صدر لديكم أيضا في اتحاد الكتاب العربي دمشق. نعم
1: جميل. نزوع إلى التراث كبير لكن لغة شعرية جديدة.
0: بالتأكيد نعم.
1: نزوع إلى التراث لكن بلغة معاصرة. نزوع إلى التراث ولكن حضرت فيها الشبابيك في هذه اللغة. أنت تركز كثيرا على الشباك ومن ينقر على شباك الذاكرة.
0: نعم نعم.
1: وتركز على الشبابيك والكوة في موضع آخر، وفي غير مجلس ذكرت لنا قاعة الشعر كيف تفتح شبابيكها.
0: والله أنا لم أنتبه إلى ذلك. أنت الآن بثوان انتبهت إلى ما لم أنتبه عليه منذ كنت طالبا وأنا أكتب الشعر.
1: نزار يقول فمنذ طفولتي وأنا أمد على شبابيك حبال الشوق والأمل. ألا تعتقد بأن نزار كان له فضل كبير جدا في إدخال هذه المفردات إلى القصيدة المعاصرة؟
0: هو هذه قيمته، أنه حتى مرة هو قال هل تغفر لي البلاغة العربية، هذا العدوان عليها. هو مرة قال يعني أخذ اللغة وغسلها من كل الزوائد.
1: متصالح جدا.
0: نعم نعم.
1: أنت متصالح دكتور مع
0: أحيانا وأحيانا لا، أنا بالقافية أقول إنني شخص آخر يعني.
1: شخصيات تراثية حلت في ذاكرة الملك المخلوع، وإن كنت أريد أن أذهب إلى النص صراحة.
0: نعم.
1: لكن قبلها أريد أن أتحدث عن السر الذي جعل قيس بن الملوح حاضرا.
0: نعم.
1: وعمر بن أبي ربيعة.
0: نعم.
1: وابن زريق البغدادي.
0: نعم.
1: وكل هذه الشخصيات كنت أما أن تستنطقها.
0: نعم.
1: أو توجه إليها رسالة.
0: والله دكتور حسين الشاعر مثل الطفل، طفل يتعلم اللغة من أمه وأبيه، والشاعر له آباء شعريون يبدأون من امرئ القيس فيصغي إليهم ويتعلم اللغة ثم يكتسب لغته الخاصة فيكونون يظهرون. يعني هؤلاء الشخصيات التي ذكرتها ظهرت لدي في قصيدة من قصائد التفعيلة.
1: لديك؟
0: نعم نعم.
1: قصيدة
0: نعم.
1: التفعيلة.
0: تفعيلة نعم، باستثناء ابن زريق. نعم.
1: بصراحة دكتور لما تكتب التفعيلة تشعر أن صاحبك الشاعر كان يعني مستيقظا جيدا، أم أنه كان نصف غاف كما صاحبك الطبيب؟
0: والله أنا في كنت طالبا في كلية الطب لم أكتب سوى التفعيلة، وكنت أتشاجر مع العموديين، تصور يعني.
1: لماذا؟
0: في الإعدادية كتبت العمود، ثم سيطرت علي هذه الأوهام أن الشعر
1: رايح
0: العمودي بطاريته نفدت. فلم أكتب سوى التفعيلة في كلية الطب، ولكن مقال الدكتور علي جواد طاهر عني والله هذا الرجل له فضل علي
1: في بداية ذاكرة الملك المخلوع.
0: نعم.
1: بداية
0: نعم.
1: الديوان.
0: نعم.
1: واستشهد لك ببيتين في بالقافية على ما أظن.
0: نعم. وكتب مرة قال أنت ها القصة والتفعيلة والمسرحية فيها جديد قراءة واستماعا، ولكنها ليست المطلوبة منك. بل المطلوب الشعر العمودي بعد أن أقفرت الديار، هكذا قال لي.
1: فكان هذا توجيها؟
0: والله اقتنعت به. وطبعا بعد أن كتب عني قال لي أنا وأنت أصبحنا أمام المسؤولية، فلا تتقدم إلى النشر بشيء إلا إذا تأكدت منه. يعني أنا وأنت أصبحنا أمام
1: فأصبحت المنشورات،
0: إذا نشرت رديا ماذا سيقولون عني؟ أنا كتبت عنك وأطريتك هذا الإطراء وشبهتك بالمتنبي.
1: وهذا هو السبب الذي جعل الديوان الثاني يأتي بعد الأول بأكثر من يعني الديوان
0: ربما
1: الأول.
0: ربما كان أحد الأسباب. نعم أنا دكتور
1: حتى نبين للسادة المتابعين نعم أن الديوان نعم. الأول كان عام 1999
0: نعم
1: ذاكرة
0: نعم.
1: الملك المخلوق.
0: الديوان
1: نعم. الثاني وهو أمامنا
0: نعم
1: رسالة من قابيل كان عام 2019
0: 19 يعني أشقد 20
1: 20 سنة.
0: والله أول مرة أنتبه فعلا.
1: هذه ليست حوليات.
0: أنا عندما أردت أن أنشر هذا الديوان رسالة من قابيل جلست إلى تل هائل من المسودات التي لم أفكر حتى في نقلها على ورق أبيض، فتأكدت أنني في هذه العشرين سنة وفيما قبلها أيضا كنت أكتب الشعر للشعر فقط دون أي غرض، دون حتى أن أكتبها في ورق أبيض وأن أنشرها.
1: كنت بريئا.
0: نعم وحرت ماذا سأختار لي كل قصيدة ترفع أصبعها وتقول ضعني في هذا الديوان ضعني في فحسست بحيرة.
1: بنات وحيك في أرجائه زمر يهزها المترفان الزهو والخفر.
0: زهو والخفر مال
1: عمر أبو ريشة. أنا أقول لك عمر أبو ريشة وأنت تقول لي نزار قباني.
0: أنت عاشق لعمر أبو ريشة أنا أعرف
1: ولنزار
0: ذلك
1: أيضا
0: من زمان أعرف ذلك. نعم نعم فالحقيقة كان الاختيار صعبا واختر وحتى الآن عندما أنشر قصيدة أعود إلى هذه المسودات.
1: أنا أريد أن أخذ ترندين.
0: نعم
1: وهذه أجازوها في المجمع ترند فثنيتها.
0: نعم
1: الأول من يصدق أن الدكتور وليد الصراف كان معارضا للقصيدة العمودية
0: والله.
1: والأمر نعم. الثاني من يصدق أن شاعرا بحجم الدكتور وليد الصراف ينتج ديوانا بعد 20 سنة من الديوان الأول.
0: نعم.
1: هذه عقديات ليست حوليات.
0: ولو أردت أن أنتج كان في السنة يمكن أن ديواني أن يطلع.
1: إذا لا يعيب الشاعر أن نعم. أن يكون مقلا
0: لابد أن يسكت إذا وجب الحديث يتحدث.
1: لماذا نصحتني ليلة أمس بإطالة السكوت وإذ أشكو لك ما في صوتي من عرب ومن بحة؟
0: لأن صوتك ثمين، صوتك عليه ملايين المشاهدات يا رجل، فعندما تصاب بهذه البحة يجب أن تعالج منها. ففي العلانة نصحتك أن قبل الأكل ب3 ساعات أن لا تأكل شيئا ولا تشرب
1: قبل النوم.
0: إلا قبل النوم العفو قبل النوم ب3 ساعات أن لا تأكل ولا تشرب إلا الماء.
1: لكن أحيانا أعود متأخرا من العمل أو من الجلسة فأضطر
0: حاول أن تكيف حياتك على ذلك، لأن أحيانا ارتجاع المريء يذهب الحامض إلى الوترين الصوتيين والحامض مكانه في المعدة ليهضم الإطعام، فعندما يأتي إلى مكان غير مكانه يخرب
1: يخرش
0: ويخرب هذا الصوت.
1: إذا النصيحة الأولى أن لا أكل قبل الطعام ب3 ساعات.
0: وهم الوتران الصوتيان أنت أتعبتهما بالكلام الكثير
1: عملي،
0: فأرحهما أن لا تتكلم كثيرا وأن لا تصرخ وأنت تتكلم، لأن هذا سيتحول يعني علاجه إلى مسألة أصعب من السابق.
1: يحتاج الإنسان أحيانا إلى الصراخ.
0: طبعا
1: لماذا؟
0: وإلا لما وضع الله في الوترين الصوتيين القدرة على الصراخ. طبعا هي الحنجرة يعني تشبه بأوتار العود، الجمجمة وهاي العظام تضخم الصوت، بالعود تشوف تجويف يضخم الصوت، والوتر الصوتي هو الوتر العود، والريشة التي تضرب على الوتر هي الهواء. الشهيق لا، الزفير عندما يخرج فهذا الوتر الصوتي يضرب عليه فيكون الصوت، والأسنان أيضا تساهم فيخرج الصوت بهذه الهيئة. نعم فأنا أريد أن أحافظ على صوتك لأنه يهمني.
1: وصوتي المبحوح أتعبه الغناء.
0: نعم
1: لك قصيدة في الصوت مرت علي لكن لن أعود إليها، لأن بيننا وبين ما بدأنا به معترضة كبيرة الآن وهي قصيدة التفعيلة التي نعم. كنت تريد أن تقرأها
0: نعم.
1: عن الشخصيات نعم. التراثية في الأدب.
0: نعم نعم أنا لم أنم منذ آدم، شايف واحد دكتور حسين ما نايم منذ آدم؟ لا تقل لي أنا سهران أمس ساعتين بس نمت وكذا. أنا لم أنم منذ آدم، أنا لم أنم منذ آدم. قلت أتعشقني لو يقاسمنا رجل آخر هذه الأرض؟ حواء ريب هواها وهابيل ريب وقابيل ريب وهذه الجنان التي تتعرج قفر. أنا لم أنم منذ هابيل، سأل دم لون العشب واسود فجر وصرح ثأر، ولكنني حين حام الغرابان فوقي تعلمت كيف أواري انتقامي، وقلت لقابيل عذر. أنا لم أنم منذ قابيل، قلت لقد قضي الأمر والتأم الجرح، لكن توارى الغراب الذي كان وارى أخاه ليقبل نسر وينبش قبر، وأدركت أن المقابر مفتوحة. هرعت إلى الماء إذ أذن الموج ثم طغى قبل بدء الصلاة، فأدركني فلك نوح. وما لمت من راح يأوي إلى جبل، قلت ما أبصر النسر، أبحرت في فلك نوح. ومن كل زوجين كان مع اثنان، وحدي أنا في السفينة من كنت وحدي. وحين بدا البر لم أترجل مع الراكبين، فحزني بحر وموج الذي قد مضى وانقضى مستمر.
1: يا سلام.
0: أنا لم أنم منذ نوح، عبرت البحار وجبت القفار، ولم يبق في جسدي موضع دون ضربة سيف وطعنة رمح. عشقت جميع النساء وخلدني أعذب الشعراء وأكذبهم، وفي لمح برق رأيت العصور تغادر من باب لحظة، وأدركت أن المسافات شبر، وأن الأساطير سطر، وأن البرايا التي في المرايا كذاب كمثل دم في قميص. أنا لم أنم منذ يعقوب، أيقظني الذئب، قال قد ائتمروا أمس كي يقتلوا يوسفا ويشوا بي، وهذه مخالبي البيض شاهدة أنني ما قتلت، وهذه نيوبي. أنا لم أنم منذ يوسف، لا عشقتني زليخة، لا رددت نسوة في المدينة شعري، ولا أول السجناء كلامي، ولا من يكيدون لي عرفوا أنني من يكيل لهم. ليت سيارة الحي ما التقطتني، ومت وأصبحت نسيا. هرعت إلى الخمر، صرت نديم امرئ القيس، كنت أنا من بنى حوملا والدخول ليستوقف الناس بينهما، وصححت ما قال، قلت له اليوم خمر، وقلت له أمس والغد أمر. أنا لم أنم منذ زموا متاع الرحيل، رثيت الأوائل بكيت المنازل، نقفت الحناظل أحط بما لم يحط هدهد في الزمان، على أرق أرقي أبدا، لا مقاصير نوم الملوك، ولا خيمة البدوي، ولا حلم قيس، ولا نمرق ابن ربيعة يوما أشاع بليل الأمان. نام عن مقلتي الكرى، وأظل عناوين سهدهما موكب الحلم، مقبرة لحظتي نام فيها جميع الذين على الأرض مروا، تزاحمت الشاهدات تكذب كل غريمتها، وكل تقول الصواب. توهمت أني وقفت كما نخلة حين كنت أمر كمر السحاب. أنا لم أنم منذ آدم، كل الحروب وكل الشعوب وكل الديار وكل القفار وكل البحار تعن سرابا، كأني أرى من مكاني يدا خطت الكون تمحو. سيصحو إذا صيح في الصور من رقدوا منذ آدم، لكنني لم أنم منذ آدم، لكنني لست أحتاج صيحة صور لأصحو.
1: يا سلام يا سلام يا سلام. متى كتبت هذه القصيدة دكتور؟
0: والله لا أتذكر الزمن، بس أحسست أن كل هؤلاء هو هم أنا، يعني أنا كنت في يوم ما جزءا من آدم، هو أنجبنا، ما صحيح؟ كنت جزءا منه، كنت جزءا من كل هؤلاء الشعراء، هؤلاء آباء يعني
1: نحن نعرفك أستاذا في المطولات على العمودي، أما أن تكون بهذا النفس الطويل وفي تفعيله
0: أعجب بها جدا سعد يوسف.
1: هذه رسالة من قابيل؟
0: لا هي هذه، لا هذه أبو العلاء المعرب يمكن من قصائد القسم مال أبو العلاء المعرب، فأعجب جدا بها. قال هذه يعني هذه حداثة وما يكتبونه من حداثة وحدلقات، ولكنه اعترض قال لي أنك كأنك تلقي هذه القصيدة من منبر تفوى مدرسة أخرى.
1: نعم.
0: هو قال ما تحتاج تقول أصحو ولن تخسر شيئا إذا هذه التقفية تخليت عنها، ولكنه أعجب جدا بهذه القصيدة.
1: يا سلام والله، وأنا يعني خذتني
0: رغم أنك لا يعني ذائقتك ليست كثيرة مع التفعيل.
1: لا أنا جيد، لا لكن أنا لا أظهر كل أسلحتي يعني جيد في التفعيل.
0: أعرف بس
1: نزار علمنا. نعم نزار علمنا.
0: وأبر أبو ريش أنت تنحاز له، ليس لديه تفعيلة.
1: لديه نصان على ما أذكر.
0: معقولة؟
1: نعم
0: معقولة.
1: نعم، وبعض المحققين ينسب إلى عمر أبو ريشة أنه سبق غيره ممن يدعون أن ولادة النص كانت عندهم. بعضهم يقول ذلك. أما في التفعيلة فله نصان أذكر في أعماله الكاملة ذلك.
0: الجواهري أيضا لديه قصيدة التفعيلة، مرة نشرت
1: في ديوان يا نديمي
0: مجلة الفكر التونسي. يعني نديمي تتغير القافية،
1: يعني هي شكل من أشكال يعني دكتور التفعيلة هي شكل من أشكال الموسيقى الجديدة.
0: أنا تعرف إيش أقول، أنا لدي رأي، أقول البحور 16 ضرب السياب بعصاه فانشق البحر 17، هو بحر التفعيلة. هو بحر أضيفه إلى بقية البحور مثل البسيط والطويل والرجز والهجز. هذا البحر قانونه أن تأخذ التفعيلة الواحدة وتمدها كما شئت، كما اقتضت الحالة النفسية، وهنا أنت تكون قد كسرت الميزان،
1: ترفل تذيل
0: الميزان، كفتان تتساويان الشطر والعجز، لا تضع فيها مكاييل وزن، تضع تفعيلات حركات وسكنات وتتعادلان. السياب ماذا فعل ونازق الملائكة؟ كسر الميزان، فأصبح أمام مشكلة خطيرة. ماذا ستضع مقابل هذا العدوان الذي اقترفته على الميزان؟ ومن هنا كانت قصيدة التفعيلة صعبة جدا، والذين برعوا فيها يعدون على الأصابع، والآن بدأت تنحسر.
1: لماذا قبلت بقصيدة التفعيلة ورفضت قصيدة النثر؟
0: أنا لم أرفض قصيدة النثر دكتور حسين، بالعكس أنا ديوان الماغوط عندي من أنا طالب رابع إعدادي،
1: ولكن
0: وأعشق ولكن هذا هذه الفوضى، هذا الفساد الذي حصل، يعني المفروض
1: ألا ينجر هذا الفساد على القصيدة العمودية؟
0: حتى لو
1: قول موزون مقفى ليس له معنى أحيانا، قصيدة منبرية
0: على الأقل القصيدة العمودية فيها وزن وقافية، هناك معيار تحتكم إليه أنه هاي موزونة أو غير موزونة، تبقى أنه هذا نظم وهذا شعر، ولكن ما المعيار في قصيدة النثر؟ وأنا اللي يضايقني أكثر نقاد قصيدة النثر. تعرف دكتور تلقي الشعر، نحكي بالطب شوية هسه، كي تتذوق الطعام ماذا تحتاج؟
1: حواس ذوقية، حليمات،
0: مستلمات للطعم المر والحلو والحامض، تذوب في اللعاب وفي الغشاء المخاطي فينقلها عصب خاص إلى الدماغ فتحس بالتذوق. أي خطأ في هذه المستلمات
1: يختلف الإحساس.
0: كما أن التذوق الطعام، كما أن تذوق الطعام يحتاج إلى الآلة، تذوق الشعر أيضا يحتاج إلى الآلة، والمستلمة الرئيسية في تذوق الشعر هو الإحساس بالوزن. إذا اختلت هذه عندك فأنت تتلقى خطأ، كما يتلقى الطعام خطأ من يأكله، ومن يأكل ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، فأنت لا تفهم القصيدة. النثر يحتاج كي تقرأه إلى الأبجدية، والشعر يحتاج إلى أبجديتين، الأبجدية الحروف الأبجدية والوزن والعروض.
1: والنقاد القدامى فرقوا، يعني
0: هسه أنت تسمح لشخص مصاب بعمل ألوان أن يحكم على لوحة؟ طيب كيف تسمح لمن هو مصاب بعمل أوزان أن يحكم على قصيدة؟
1: هذا تفسير طبي.
0: لا يعني هؤلاء ليسوا جديرين، يعني بمجرد أنه هو درس المناهج النقدية هيا صار ناقد؟ لا، هو لازم يبدأ من لعبة الشعر نفسها، إذا لا يفهم لعبة الشعر نفسها كيف يصبح ناقدا؟
1: أبو تمام يقول أكل امرئ تحسبين امرأ أو أكل امرئ تحسبين امرأة ونارا تأجج في الليل نارا. المتنبي يقول إذا كان شعر فالنسيب المقدم، أكل فصيح
0: قال شعرا متيم.
1: ألا يعتبر هذا التفسير نابعا من اختصاصك طبيب الأذن، وبالتالي أنت تقيم حالة خاصة للوزن، لأن المستقبلات عندك مستقبلات تخصصية علاوة على كونها مستقبلات يعني فيزيائية طبيعية.
0: نعم، ومعرفة الوزن هي ليس أن ناقد درس العروض وتقول له بيتا ويقطع، لا، أنا أقرأ له 40 بيتا فيها قد 80 شطرا وأنشس في شطر واحد، علي أن يكتشف النشاز منذ اللحظة الأولى. الناقد هو الذي يعلمني النشاز. كان علي جواطار عنده هذه الحساسية المذهلة، نشازات التي لا ينتبه إليها أحد في البحور المهملة يعرفها. وسمعت مرة، لا أعرف إن كانت صحيحة أو لا، سمعت أدونيس يقول إن المغوط هو أعلمنا بالعروض. تصدق هذا الكلام؟ أعلمنا بالعروض هو محمد المغوط.
1: هذه نقطة إشكالية مهمة، من أن في الفئة التي تحارب قصيدة النثر تزعم بأن الشعراء الناثرين لا يجدون العروض فانتقلوا باتجاه كسر الأوزان.
0: نعم.
1: وأن يكون الماغوط مثلا مجيدا للعروض على هذا السحر،
0: هذا يدحض، هذا
1: يدحض. لكن أيضا قد تكون هناك ذريعة لهؤلاء الذين يكتبون النثر تحيل إلى أنهم عاجزون أصلا على أن يمسكوا العروض أو أن يمسكوا التفعيلة أو حتى أن يخلقوا موسيقى داخلية،
0: لأنهم داخل خارج الجملة. الشعر تذوقا، يعني أنا كيف أتجاوز البحتري إذا أنا أتلقاه خطأ، إذا أنا لم أقرأه قراءة صحيحة؟ أنا لماذا أكتب قصيدة النثر؟ لأتجاوز الشعر القديم. طيب أنا أغادر الشعر القديم، هل وصلت إليه كي أغادره؟ غير أول مرة أصل ثم أغادر، هم لم يصلوا بعد. يقول لك هذا الخليل بن أحمد مخوش آدمي، مثل ما نقول بالعراقي، مخوش آدمي، هذا دكتاتور، هذا يفرض عليك ضرائب تدفعها من مشاعرك، تضحي بالصورة، تضحي بالآية من أجل الوزن، هذا إقطاعي، تحرر منه. طيب أنا خدعت بكلامك وأثرت على الرجل، طيب ماذا قدمت لي أنت؟ جعلتني أثور على الرجل فازددت فقرا، فخرجت من حدود الشعر أصلا.
1: صحيح، من الهوية.
0: من الهوية بالضبط.
1: أنا سامحني أتقصد المشاكسة في بعض النقاط، لأنه من الأفضل لي أن أخذ دور الرأي الآخر حتى نعدل. فلا نستبد كما استبد بنا الخليل. كما يوصفهم.
0: بس التفعيلة كانت عظيمة، التفعيلة يعني.
1: ثم تركتها.
0: والله قليل أكتب تفعيلة، يعني هي بس أنا مؤمن بشعراء التفعيلة، وأخذت من التفعيلة ما منحته للعمود. يعني أفادتني كثيرا.
1: العراق عاش تيارات شعرية كبيرة في القرن العشرين.
0: نعم.
1: يعني تمثل عمودها الأساسي محمد مهدي الجواهري في قصيدة الجواهري.
0: نعم.
1: وكان هناك تيار آخر له علاقة بقصيدة التفعيلة التي يعني يعود إلى السياب وإلى نازك الملائكة، والتي كتبت فيما بعد كلاما نقديا مهما
0: في هذا السياب بالشعر ونازك في التنظير، قدمت شظايا ورماد ديوانها.
1: نعم.
0: هذه أشاعت الشعر الحر وجعلت الناس تقتنع به، وقصائد السياب جعلت الناس تقتنع به، وإلا ثمت من سبقهما في
1: عندكم مدرسة ثالثة وهي مدرسة قصيدة النثر أيضا في العراق.
0: هذه لم تبدأ في العراق، بدأت في لدى الماغوط يمكن،
1: لكن هي موجودة في العراق،
0: بس هي أصبحت موجودة وبقوة، وفي التسعينيات كانت موجودة.
1: اسمح لي هنا بسؤال، المزاج العام للجمهور العراقي، يعني أنت جئت إلى سوريا ولما يعني صعدت المنبر لاحظت التفاعل الكبير لدى الجمهور السوري الموجود وهو يستمع إلى قصائدك.
0: جمهور رائع. شوف يعني أنا ما شايف أحد يحشد جمهورا مثل ما شاهدته في افتتاح مهرجان دمشق الدولي.
1: هل تشير
0: الأوبرا يعني ناس في الشبابيك وناس كم واحد؟ 9 هذه يمكن لا يقل عن 1000 أو أكثر من 1000 ربما، لا أعرف، أكثر من
1: 1400.
0: لم أجد يعني، وجمهور حقيقي يصغي.
1: لكن أنت تشير إلى معنى سلبي إذ تقول يحشد جماهير.
0: لا لا لا لا، أقصد بالتحشيد يعني أنه يجمعهم كيفما اتفق، بدليل أنهم وأنت تلقي يصغون. يعني هاي 1400 ما بيهم واحد مشاكس
1: بيهم
0: من هؤلاء اللي أتوا بهم عنوة، يعني يشاكس يتكلم معه، ولا حتى واحد ما فقط الشاعر مثل ما نقول في العراق زدت الإبغة بالموصلي تسمع صوته.
1: وعندكم نفس الشيء بهدوء الآن حتى ما يعتبون علينا؟
0: والله الجمهور العراقي جمهور عظيم،
1: نحن نرى عبر وسائل التواصل حضورا كثيفا، وهناك إرث في الاستماع العراقي. يعني
0: والله جمهور عظيم. بس تعرف شنو المشكلة يا دكتور حسين؟ طبيعة الأشياء أن الجمهور آلاف والشعراء آحاد، هذه طبيعة ما لا يعرف طبيعة الأشياء لن يعرف شيئا. طبيعة الأشياء شوف هسه مثلا، احنا كلنا نلعب كرة قدم، العراقيون كلنا لاعبين في حياتنا كرة قدم، بس عندما تأتي وتشكل فريقا يمثل العراق في كرة القدم العدد لا يتسع لأكثر من 11 لاعبا
1: وثلاث احتياط
0: و11 لاعبا في الاحتياط، زين، من كل هذه الملايين التي تلعب كرة القدم، وهذا هو الصح، ولكننا في الشعر عكسنا الآية فجعلنا الشعراء آلافا، وبالطبع راح يكون الجمهور أحادا، يعني لن يتوقع أن يسمع شعرا من هذه الأحاد. هذا الداء أصيب،
1: يزعلون عليك العراقيين.
0: لا لا مو العراقيين، هذا العرب كلهم الآن، كل العرب
1: كلهم يزعلون عليك،
0: فليزعلوا. عكسوا الآية فجعلوا الجمهور آلافا وجعلوا الشعراء أحادا فقتلوا الشعر. هسه ليش ما يجون الجمهور إلى قاعات الشعر؟ نحن نشتم الجمهور. لا والله، اللي يشتم هم الشعراء، لو أنتم بيكم خير كان جو كان سمعوكم. ليش كانت تكتظ القاعات في الخمسينيات؟ ليش؟ والآن حتى ما تشوف،
1: ماكو موبايل.
0: ما قصة موبايل، الطبقة الأولى من الشعراء فقط هي التي تظهر على المسرح. يجب أن يكون هناك حجاب غلاظ أشداء يقفون على منبر الشعر ولا يسمحون لمن هب ودب أن يرتقي المنبر. يعني في الخمسينيات كنت تفتح الراديو فتسمع أم كلثوم، تشتري الجريدة فتقرأ قصيدة الجواهري،
1: تغير طبيعة الحياة،
0: الجواهري أو النزار، فقط الطبقة الأولى التي تظهر. هذا ذوق عام، هذا من نفائس الأمة. أنت شوف هسه السارق من المال العام هذا مجرم، المجرم الأكبر منه هو الذي يسرق من الذوق العام. أنا أطبع كتابا 5000 نسخة، 5000 نسخة، زين، هذا معناها أنا أسرق، وتستغرق قراءته ساعة، معناها أسرق ساعة من وقت 5000 إنسان. معناها هذا ليس من حقي أن أمد يدي إلى الذوق العام وأسرق منه، فكيف بفضائيات يشاهدها الملايين وتظهر شعراء رديئين؟ هذه كارثة. جريمة الشعر في عصرنا هي هذه.
1: جئنا على شيء من اللهجة العراقية، وجئت حتى على كرة القدم العراقية التي وأنا من أيام حسين سعيد وأحمد راضي رحمه الله وحيد عبد الوهاب أبو الهيل، ثم أدركت الجيل الذي جاء مؤخرا. يعني
0: فلا يحق لنا أن كرة القدم نتعامل معها تعاملا صحيحا، والشعر الذي هو كرة القلوب والعقول، الشعر كرة القلوب والعقول، نتعامل معها بهذه المجانية في الوطن العربي بأجمعه.
1: يقول شاعركم العراقي باللهجة العراقية: بالليل انت واحد، بالنهار اثنين، لأن ظلك مراية وعينك التبعة، وضن 20 وزيد حملة أمك بيك، لأن دقة جمالك مو شغل 9.
0: الله الله الله الله.
1: عجبتك الصورة الأولى أم الثانية؟
0: والله الثانية.
1: والله أنا الأولى.
0: والأولى أيضا. والأولى أيضا. بس شوف الشعر الشعبي يدخل إلى مساحات لا يصلها الشعر الفصيح، لكن أين تكمن المشكلة يا دكتور حسين؟ دائما أقولها أنه محدود الزمان ومحدود المكان. يعني الشعر الشعبي الجزائري لا نفهمه وهو لا يفهمنا لهجة. وكذلك محدود الزمان، لأن اللهجة نفسها لأن اللهجة نفسها ستتغير بعد 100 عام.
1: خلينا بالصورة الأولى، لأن ظلك مراية وعينك التبعة.
0: أي
1: أقرأ الأعمال الكاملة للدكتور وليد الصراف: ظل سكران،
0: نعم،
1: ظل مجنون، ظل شاعر، ظل الصبا،
0: نعم، نعم،
1: ظل من زاوية أخرى، حتى وقعت على قصيدة اسمها ظلي.
0: ظلي هو ديوان ظلال من الشجرة التي اقتلعت.
1: واسم الديوان
0: يعني شجرة اقتلعت، هذه أنا عاد أقدم لك ظلال اللي كانت قبل 10 سنوات من اقتلاعها.
1: ليس ظلي الذي قد سار خلفي،
0: إن ظلي لص يجيد التخفي، يسرق العمر تاركا لي ذكرى، وإذا ما سألته عنه ينفي جامحا، كلما وقفت قنوطا سار في الأرض وحده رغم أنفي. علقته الأيام حيث عيوني لا تراه، وحيث تعجز كفي.
1: يا سلام.
0: أسأل الأرض موطئا لخطاه، فإذا الأرض والسماء ليس تكفي.
1: الله الله الله الله، هذه فلسفة.
0: نعم، ولكن المشكلة أن الظلال ستتلاشى وتذهب،
1: وتستمد هذه الفلسفة من قراءتك في الثقافة والأدب أحيانا.
0: نعم نعم.
1: وفي علم النفس أيضا.
0: قليل أقرأ علم النفس، إحنا درسنا الطب النفسي.
1: فما الذي دعاك إلى أن تكتب قصيدة تحت عنوان صورة لأسد متقاعد؟
0: والله لا أذكر في وقتها، قبل سنوات طويلة هذه، وضمها أحد دواويني. نعم لا أذكر، طبعا يعني بالمناسبة أنا لا أذكر لا أزمان القصائد ولا الحالة النفسية التي كنت فيها، وكأنها استقلت عني وأصبحت وجودا وحده لا علاقة له بي.
1: الظروف التي هيئت القصيدة تنساها.
0: نعم. أنساها. نعم، هي عملية ولادة القصيدة، ليست أمرا سهلا على الإطلاق، وإن كنا أحيانا نستسهلها.
1: سلبت من الأسد غابه.
0: نعم نعم.
1: وظل بلا شيء متنبي له في الأسد.
0: تنبي، قصيدة المتنبي عظيمة في الأسد. الله، ولا يؤتى بمثلها، وينبغي أن نخجل قبل أن نكتب قصيدة يذكر فيها الأسد ولدينا المتنبي.
1: ماذا قال؟
0: يقول مثلا: ورد الأسد الأحمر، إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره
1: والنيل.
0: تخيل، هذا هو يرد من البحيرة فيزأر، فمن الذي يرد زئيره يشرب زئيره؟
1: العراق ومصر.
0: الفرات والنيل على بعدهما وبعد ما بينهما، فأي أسد هذا؟ ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل، ما زال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت العرض منه الطول، ويدق بالصدر الحجار كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا، وكأنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مذهولا. شنو هذا البيت؟
1: إيه والله شنو هذا البيت.
0: وكأنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مذهولا. وكل هذه مو لسواد عيون الأسد،
1: وإنما
0: هذه بس حتى يمدح الممدوح، يقول له: يا ضاشم بالله، يا أمعفر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارمة المصقولة؟
1: أوه،
0: يعني أنت كل هذا العظيم تضربه بالصوت، مثل الدول الكبرى من تريد تعظم ظاهرة. زين، هي مو عظيمة الظاهرة، بس هي تعظمها حتى لما تقضي عليها تقول له للعالم: شوف أنا أشقد عظيمة اللي قضيت على هذا.
1: رائع. نعم. رائع. نحن بدأنا بالتراث.
0: نعم.
1: ويبدو أننا سنختم بالتراث، ولكن لفت نظري أنك تكتب في بعض الأحيان نقدا لطيفا خفيفا يمر، كقولك في قصيدة يعني تخاطب فيها برلمانيا أو تتحدث. خدعوه. نعم. بقولهم برلماني،
0: خدعوه، بس يكون تسعفني الذاكرة،
1: مداعبات برلماني. نعم. كان اسمها.
0: نعم نعم. خدعوه بقولهم برلماني، وهو غر فاغتر مثل الغواني، ما تراه إذا التقينا بأرض صد عني كأنه لا يراني، تعرض المشكلات كل اجتماع وهو نعسان، أو
1: كما النعساني منذ أن صار،
0: منذ أن صار قبل 20 شهرا نائبا، لم يبح ببنت لساني، لم يفه ببنت لساني، قال لي حين قلت: قد قلت يوما سوف تحيي عصايا ميت الأماني، كل شهر أجب الملايين، مالي وملايين كل يوم تعاني، كأن قبل الترشيح نارا تلظى وتلاشى إفاز مثل الدخان.
1: هذه الحال.
0: نعم، هذه الحال الكثير من النواب هكذا.
1: زميلك الدكتور عبد السلام العجيلي رحمه الله،
0: رحمه الله،
1: الشاعر والروائي،
0: الروائي
1: والطبيب،
0: ووزير الخارجية والطبيب،
1: وكان وزيرا للثقافة والإعلام في مرحلة،
0: ووزير الثقافة، وربما هو الذي عين نزار قباني في السلك الدبلوماسي.
1: نعم، كان نزار يراسله ويكتب له من البلد الذي زرعتني.

0: فيه.
1: نعم نعم.
0: كان عضوا في مجلس الشعب أو في مجلس النواب,
1: النواب نعم.
0: العجيلي يعني.
1: أي نعم نعم.
0: وكان طالبا في الطب. فذات مرة انتشرت في الصحافة قصيدة لم يعرف قائلها أو رمزت ترميزا: أيها النائب الشهم الذي يدعى فلانا, لا أسميك فقد أطرح في السجن زمانا, هات خبرني لماذا حين تأتي البرلمانة يسقط الرأس على الصدر وتغفو يا أخانا.
1: نفس اللي والله لم أطلع عليها.
0: والطريف أن الذي كتب القصيدة هو عبد السلام العجيلي, كتبها بزملائه.
1: شاهد شاهد من أهلها بعد.
0: نائب من نواب الشعر العربي, ممثل كبير للشعر العربي الدكتور وليد الصراف, خير من يحمل صوت الشعر الأصيل والجميل. نحن مستمتعون جدا, لكن قدرنا أن نكون محاصرين بالوقت. لسنا مثلك وقد فككت الحصار ولم تنم منذ آدم في منزل كان منزلا غنيا جدا من منازل القصيد أكرمتنا به.
1: غني غني بك والله,
0: بارك الله فيك, نحن تلاميذ عنده.
1: لا والله لا,
0: شكرا جزيلا للدكتور الشاعر وليد الصراف من العراق.
1: شكرا جزيلا. شكرا دكتور.
0: شكرا لك.

0: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول، والفرنسيون أعادوا تطويره.
1: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
2: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم. أي البحيرة قل نظيرة في في في في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
0: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
3: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
0: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطينة؟
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن

0: إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة. نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

اهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعه الاخباريه من تلفزيون سوريا، ونبداها بالعناوين. اداره مكافحه المخدرات تعلن احباط تهريب شحنه من المواد المخدره قادمه من الحدود اللبنانيه باتجاه ريف دمشق. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف مواصلة مكافحة داعش في سوريا بالتعاون مع الشركاء والحكومة السورية. مجلس التعليم العالي يقر دمج فروع الجامعات التركية ضمن منظومة جامعة حلب ويعلن اقتراب اعتمادها النهائي. ومطار تبوك يعلن إصابة الطيار ومساعده بعد هبوط اضطراري لرحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق، وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور. مرحبا بك عبادة، هل هناك تفاصيل إضافية متعلقة بهذه العملية؟
1: نعم نور، يعني حقيقة هذه العملية هي واحدة من عدة عمليات كانت قد جرت خلال الفترة القصيرة يعني الماضية فقط. هذه العملية هي يعني تأتي حقيقة نتاج عمليات كانت قد سبقتها من يعني إدارة طوق الحدود بين سوريا ولبنان بالتحديد. خلال الفترة الماضية حقيقة كان هناك العديد من يعني عمليات إحباط إدخال المخدرات والحبوب الممنوعة إلى الأراضي السورية، وكان هناك أيضا إيقاف لشبكات حقيقة كانت شبكات بارزة بعمليات يعني تهريب المخدرات العابرة للحدود. أيضا كان هناك إيقاف لمعامل تنتج هذه الحبوب داخل الأراضي السورية، أو كانت هي يعني عبارة عن شبكات أيضا تستورد وتقوم بإيصال الحبوب عبر عدة مناطق منها لبنان والعراق. طبعا يعني العملية الأخيرة التي كانت قد تم إيقاف يعني ضمنها حوالي 225 ألف حبة، يعني تعتبر هي تمت بعد يعني عملية مراقبة قالت عنها إدارة مكافحة المخدرات، كانت قد جرت على عدة أيام سبقتها. كان هناك أيضا مراقبة لعمليات الدخول والخروج بين سوريا ولبنان، وهذا الأمر يعني بات حقيقة خلال الفترة الماضية يعني بات هناك تكثيف كبير لحرس الحدود وأيضا الفرق التي تعمل على مراقبة وإدخال الآليات. بالعموم نور، يعني أغلب عمليات التهريب تكون هي عبر سيارات قديمة تدخل وتخرج بين سوريا ولبنان، يعني فرق من الجيش وأيضا فرق تابعة لإدارة مكافحة المخدرات تعمل على إقامة دوريات تفتيش. هذه الدوريات تعتمد خلال الفترة الماضية الأخيرة على وجود يعني أجهزة يعني تقوم من خلالها باكتشاف هذه الحبوب المخدرة. إضافة لهذا أيضا خلال الفترة الماضية كان هناك إلقاء القبض على عدد كبير من الأشخاص المتورطين والذين كانوا على صلة بهذه الشبكات. أيضا هذا أمر مكن إدارة مكافحة المخدرات بسوريا من الوصول إلى أغلب الشخصيات التي كانت على صلة مباشرة بعمليات التهريب أو التصنيع داخل الأراضي السورية.
0: أشكرك على هذه الإحاطة، شكرا جزيلا مراسل تلفزيون سوريا من دمشق عبادة المنصور. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في حوض اليرموك بدرعة. وقال الأمن الداخلي إن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق الصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. من جهته نفى حزب الله علاقته بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية توقيفها في درعا، مضيفا أن لا وجود له في سوريا حسب تعبيره. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي وفتشت المارة قبل توغلها في المنطقة. هذا وكانت قد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على 5 من رعاة الأغنام خلال توغلها في بلدة رفيد بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال استجوبت رعاة الأغنام 5 قبل انسحابها من المنطقة. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف والحكومة السورية. وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان التحالف انتهاء عملياته في العراق وانسحابه منها، إضافة إلى انسحابه من سوريا بعد وجود دام نحو 12 عاماً. إذن لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ ضياء قدور. مرحبا بك أستاذ ضياء. أود أن أبدأ معك بنقطة لافتة في تصريحات التحالف أو في بيان التحالف، وهي أنه هو سيستمر بعملياته مع شركائه في سوريا، مع شركاء التحالف يعني في سوريا ومع الحكومة السورية. من هم الشركاء الذين يقصدهم التحالف اليوم؟
2: نعم، تحياتي لك أنسي نور ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني الجميع كان يدرك، حتى الصحفيين والصحافي الأمريكي كان تحدث عن أنه وجود الولايات المتحدة كوجود مباشر على الأرض بقواعد كبيرة ومعروفة وموجودة كان يشكل بمثابة ثقة استراتيجية على الولايات المتحدة. اليوم انسحبت الولايات المتحدة من سوريا وانسحبت من العراق وأوكلت المهمة إلى القوات السورية، يعني انتقلت إلى يمكن وصفه نموذج جديد من الشراكة، لكن تكون فيه القوات المحلية سواء كانت القوات العراقية أو كانت القوات السورية هي من تتولى المهمة الأولية في مكافحة داعش. هذا

ليس انسحابا كاملا للولايات المتحدة، حتى نكون دقيقين، من مهمة محارب داعش. انتقال لنموذج جديد كما قلت لك يعتمد على الشراكة وعلى الاستخبارات وعلى التدريب وعلى التدخل ربما المحدود إذا تطلب الأمر.

0: ممثلة بوزارة الداخلية وأيضا جهاز الاستخبارات السوري
1: يعني
0: وأيضا
1: ما تتفضل
0: مع الجيش
1: به أستاذ
0: مع وزارة الدفاع
1: ما كان تتفضل هناك به يعني هو شرح واضح ومنطقي أيضا بما أنه يعني سوريا أيضا أصبحت عضوا في التحالف بأنه سيكون هناك عمل مع الحكومة السورية من أجل مكافحة داعش لأنه هذه المهمة لم تنتهي كما تفضلت. لكن ما سألتك عنه ما الذي يعنيه هنا الشركاء؟ لأنه إذا كنا نفهم أنه سابقا كانت قسد هي شركة التحالف في العمليات على الأرض، اليوم من هو الشريك الذي يقصده التحالف في بيانه؟
0: شريك ذكرته لك ممثلة بوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات السوري.
1: هؤلاء هم الحكومة السورية. وزارة الدفاع أيضا كان البيان يقول الشركاء والحكومة السورية، لذلك سألتك هذا السؤال.
0: نعم يعني الشركاء والحكومة السورية أعتقد نفس الجهة، لأنه سوريا أبادت شريك في التحالف الدولي بعد انضمامها إلى التحالف الدولي في نوفمبر من عام 2025. لا أعتقد أنه هناك شركاء غير حكوميين أو شركاء داخل الحكومة يعملون بشكل منفرد أو يتواصلون بشكل خاص أو مستقل مع الولايات المتحدة أو مع القوات التحالف بشكل عام. والزيارات واللقاءات يعني علنية، سواء كان مع وزارة الداخلية أو حتى قيادات كبيرة من عسكرية سورية مع أيضا قيادات في التحالف الدولي علنية، ويعني التحالف التشارك هذا هو قائم على الأرض وحقق نتائج حتى نكون واقعيين. حتى الآن يعني شاهدنا أنه لم يكن هناك نشاط كبير لداعش حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من آخر قواعدها في سوريا في قاعدة قسرق في أبريل من عام 2026. أحبطت قرابة 10 عمليات لداعش، لكن داعش نجح في استغلال بعض الثغرات الأمنية وقام بتنفيذ عمليات. لكن حتى الآن هذا النموذج يبدو أنه يجدي نفعا. هناك تحليلات تقول بأنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في دعمها للحكومات المحلية خاصة فيما يتعلق بسوريا حتى تستطيع القيادة السورية أو الدولة السورية الوصول إلى مؤسسات عسكرية ومؤسسات أمنية متماسكة وقوية من خلالها تستطيع يعني منع عودة ظهور داعش. لكن حتى الآن هؤلاء هم الشركاء، لا أعتقد أن هناك شركاء آخرين. وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية أنس خطاب وجهاز الاستخبارات السوري وأيضا جهاز مكافحة الإرهاب، حتى يعني لا يقتصر فقط على داعش، يقتصر على الميليشيات العابرة للحدود كما تعلمين. هناك تنسيق دائم ومتواصل، ولا يكاد يمر يوم في سوريا إلا ويعلن عن إلقاء القبض على شحنة أو ضبط خلية أو حتى اعتقال قيادة من داعش.
1: طيب أستاذ ضياء، هل تعتقد أن هناك تقييما أمريكيا بأنه تهديد داعش قد انتهى في العراق لكنه ما زال مستمرا في سوريا؟ هل يمكن فهم الموضوع بهذه الطريقة؟ يعني وهذا ما أدى إلى أنه يتم إنهاء العملية يعني بشكل كامل في العراق، لكن أنه في سوريا لا ما زالت تستمر.
0: لا أعتقد أنه هناك تصور أمريكي واضح يقول بأنه انتهى تهديد داعش. يعني داعش هو صحيح أضعف مما كان، لكنه يعني كما قيل أخطر مما يبدو، وتهديده ما يزال قائم، ونجح في يعني تنفيذ عمليات في مواقع حساسة في قلب العاصمة دمشق وفي ضواحيها، الكثير منها أحبطت نتيجة جهود مشتركة تواصل، وأيضا قدرات لوجستية أضيفت للإدارة السورية من خلال استطلاع أجهزة المراقبة. لكن عموما تواجد الولايات المتحدة وانسحابها اليوم من القوات الأرضية تحدث من العراق وسوريا ينبع من مصالح تختص بالولايات المتحدة. كان هذا التواجد يشكل لها ثقل. أنت تذكرين قبل سقوط النظام تعرضت القواعد الأمريكية لآلاف الضربات من الميليشيات الإيرانية ومن الهجمات المتفرقة، وبالتالي انتقلوا اليوم إلى نموذج جديد يعتمد على التعاون مع الشريك المحلي. يعني هو ليس انسحابا كاملا من مهمة إقليمية، لكنه انتقال لنموذج جديد مع إبقاء يعني احتمالية التدخل إذا كان هذا التدخل ضروري من خلال القواعد الموجودة في العراق كما ذكرت لك، فرقة المهام المشتركة، أو من خلال التنسيق الاستخباراتي ورفد القوات الحكومية سواء كان بالتدريب أو اللوجستيات. وأنت تعلمين قد يساهم أيضا رفع العقود عن يعني الأسلحة، مبيعة الأسلحة إلى سوريا، قد يساهم أيضا في أن يتيح ذلك للولايات المتحدة تقديم المزيد من التجهيزات المتعلقة بمكافحة الإرهاب للقوات السورية أيضا في هذا الإطار.
1: أستاذ ضياء يعني شكرا لك على شرح هذه النقطة. حقيقة أنه يعني تحاول الولايات المتحدة أن تنتقل لنموذج أمني جديد ربما مع الحكومات المحلية من أجل مكافحة داعش، هل يعني ذلك مع الوقت أنه التحالف أيضا سينتهي؟ يعني هذا الشكل من أشكال التنسيق الذي يسمى التحالف الدولي ضد داعش، هل تعتقد أنه ربما يعني انتهت مدته أو سيتم التخلي عنه كنموذج مع الوقت.

0: يعني حتى الآن لا يبدو على نتحدث عن المدى القريب والمتوسط لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذا التحالف، لكن عموما تواجد يعني لم يعد هناك تواجد ظاهر لتنظيم داعش، داعش لا يسيطر على أرض واضحة، انتقل يعني عملياته نحو المسار الأمني، التنظيم السري هو ما يقوم بالعمليات اليوم، أصبحت شبكاته سرية شبكية يعمل بشكل لا مركزي، وهذا يفرض المزيد من التحديات على الحكومات المحلية التي ألقي على عاتقها مهمة مكافحة داعش. وهنا يبرز دور الولايات المتحدة ودور التحالف الدولي في رفض يعني الحكومة السورية والدولة السورية بالمزيد من الدعم. أنت تعلمين طلب ما يقارب 130 مليون دولار كانت تقدم لقسد إلى الدولة السورية فيما يتعلق بتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب، وأعتقد يجب تقديم المزيد من القدرات الأخرى اللوجستية الأخرى المتعلقة في هذا الإطار. داعش ما يزال موجود، خطر، وصحيح الإحصائيات تراجعت، لكن لا يجب أن ننخدع بوهم الإحصائيات يعني الأعداد. أثبت داعش أنه يستطيع أن يضرب في أكثر النقاط حساسية. قبل أيام ألقي القبض على يعني شخص يرتدي حزام ناسف في كركوك في العراق، وبالتالي ما تزال هناك مخاطر متفرقة، وداعش يحاول أن يتكيف مع هذا الواقع، وما يزال خطر قائما وحقيقيا إن لم يظهر اليوم. فأعتقد داعش ربما يستعد لمرحلة قادمة، وبالتالي هذا يستوجب المزيد من التنسيق، المزيد من الجهود، وربما يستوجب أيضا بقاء التحالف الدولي بالتعاون بالدرجة الأولى وبالخطوة الأولى مع الحكومات المحلية التي هي بالأساس تدرك يعني طبيعة المشكلة وتدرك أيضا كيفية التعامل مع هذه المشكلة. شاهدنا أنه سقوط النظام وطرد الميليشيات الإيرانية كان له دور كبير، يعني المظالم التي كان يتذرع بها داعش، كل هذه القضايا الظلم والتمييز الذي كان تفرضه بعض الميليشيات المحلية انتهى مع قيام الدولة السورية الجديدة، وهذا ساهم في أنه داعش يعاني اليوم من ضعف في التجنيد ويعاني من ضعف في الميزانيات وضعف في التمويل. بعض العمليات يدفع لها 100 دولار فقط من قبل داعش، بالتالي داعش اليوم في موقف ضعيف جدا، لكن خطره ما يزال قائم موجودا ويستوجب المزيد من التنسيق والتعاون في هذا الإطار ليعني منع عودته ومنع القضاء عليه كليا الوصول إلى المراحل النهائية.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذا الشرح من دمشق، ضيفي الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ ضياء قدور. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء اللبناني حدد موعد محاكمة سليمان هلال الأسد ابن عم بشار الأسد وعلي نوح زعيتر في 8 من الشهر المقبل. وذكرت وسائل الإعلام أن مدعي عام البقاع ادعى على الشخصين بتهمة حيازة سلاح وقنبلة في بعلبك من دون ترخيص، كما ادعى بشأن ملف المخدرات وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع تمهيدا لتعيين جلسة للنظر في القضية. وكانت قوى الأمن اللبنانية قد ألقت القبض على سليمان الأسد وعلي زعيتر في منطقة راس العين في بعلبك، وذكر مصدر أمني أنهما اعترفا بحيازة السلاح. أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا المنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت طرفا في النزاع المسلح منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، واتهمت الشبكة روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6993 مدنيا منذ بدء التدخل الروسي في 30 من أيلول عام 2015، إضافة إلى 1262 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية نفذتها القوات الروسية.

بحث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية فإن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق ناقش المستجدات في المنطقة إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. أعلنت وزارة الخارجية أن ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700,000 لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. وأوضحت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع.

0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية. وبحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحماة، ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب مجازر. وأجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعدا لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم. قالت وزارة الطاقة إنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 250 ليرة. وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد السليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحصن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير 3 فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات. افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة ضمن خطة لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماته بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
1: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات، بحيث يكون كل حي في مركز لاستخراج الأوراق والثبوتيات اللازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي أو من خدمه. بالنسبة لمركزنا هون نحن 17 نفدي، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 و 1700 مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
0: قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وصل إلى مراحله النهائية ويتم العمل على استكماله بصورة نهائية. وأوضح الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر مقترح دمجها ضمن منظومة جامعة حلب، مضيفا أنه حاليا بانتظار استكمال الإجراءات مع الجانب التركي. وأضاف وزير التعليم العالي أن المفاضلة العامة لن تطلق قبل استكمال العمل على ملف هذه الفروع، لأن كلياتها ستكون جزءا من المفاضلة العامة. إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جامعة حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك عمار. إذا يتحدث الوزير عن أنه الملف في مراحله النهائية، هل من المعلوم ما الذي أنجز وهل هناك إجراءات ما زالت عالقة؟
2: نعم نور، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. جميع الإجراءات تقريبا أنجزت في انتظار قرار تركي بفصل الجامعات عن الجامعات التركية. هذه الجامعات التي تتبع لجامعة غازي عنتاب أو جامعة الأناضولو في تركيا سوف تفصل عن هذه الجامعات. إذا وزارة التعليم العالي تنتظر قرارا تركيا بفصل هذه الجامعات ليتم دمج هذه الجامعات في جامعة حلب، ولتكون أيضا تشملها المفاضلة التي من المزمع إصدارها خلال الأيام القادمة. إذا خلال ربما اليوم أو الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك قرار تركي بانتظار هذا القرار ليتم دمج هذه الجامعات، سواء جامعة جرابلس أو الباب أو عفرين التابعة لغازي عنتاب، لجامعة غازي عنتاب. هذه آلاف الطلاب الذين سواء تخرجوا من هذه الجامعات أو الذين يتابعون دراستهم اليوم ينتظرون هذا الخبر، ينتظرون هذا القرار بدمج هذه الجامعات لتعترف بهم سواء الدوائر الحكومية أو الجامعات السورية أو استكمال دراستهم الأكاديمية داخل سوريا. سوف تكون شهادتهم الجامعية صادرة عن جامعة حلب في حين تم الدمج.
0: عمار، هل هناك فروع كانت موجودة في هذه الجامعات هي غير موجودة في جامعة حلب؟ يعني تحتاج الآن ربما إلى تعامل أكاديمي وتوظيف أو حتى تعامل إداري مختلف.
2: يعني خلال الفترة الماضية كانت تجري هذه الإجراءات، كانت على قدم وساق، تعمل وزارة التعليم العالي وجامعة حلب بالإضافة إلى الجهات المعنية على دمج هذه الفروع، سواء كانت جديدة على جامعة حلب أو غير موجودة، والإصدار أصلاً المفاضلة القادمة، وأيضاً لدمج هذه الجامعات والاعتراف بالشهادة. كانت الشهادة غير معترف فيها، اليوم نتحدث ربما هناك فروع بعض المعاهد الموجودة في الشمال السوري التي كانت إبان الثورة فرع من جامعة تركيا، وحتى الفترة الماضية وحتى اليوم هذه الفروع سواء المعاهد أو الجامعات جزء من أو فروع من الجامعات التركية، اليوم سوف تنضم أو تدمج مع جامعة حلب لتكون معترف فيها. ما يهم الطلاب هو بأن شهاداتهم الذين تخرجوا خاصة كانوا خلال السنوات الماضية أو السنتين الماضيتين يطالبون بهذا الدمج، يطالبون معرفة مصير شهاداتهم وتعبهم ودراستهم. اليوم
0: يعني الدمج سيؤدي إلى الاعتراف بشهادات المتخرجين بشكل تلقائي.
2: نعم، سوف تصبح شهاداتهم صادرة عن جامعة حلب بشكل تلقائي بحسب المعلومات المتوفرة. نور،
0: طيب الطلاب اللي يعني ما زالوا في سنوات الدراسة يا عمار، والذين سيتم دمجهم يعني في الفروع نفسها لكن ضمن جامعة حلب، نتحدث هنا

0: عن مدرسين مختلفين ومناهج مختلفة وربما حتى أساليب مختلفة في الامتحانات، هل من المعروف كيف سيتم التعامل معهم؟ يعني يكملون في سنواتهم نفسها؟ سيحملون مواد مختلفة على سبيل المثال؟
1: هذه المعلومات الإجرائية، سواء المعلومات التدريس أو المدرسين أو الدكاترة المحاضرين، أو بالنسبة للجانب الأكاديمي أو بالنسبة للجانب الإجرائي والإداري ومعرفة شهادات هؤلاء الطلاب، لم تصدر التعليمات التفصيلية بعد. ربما بعد صدور القرار التركي بالفصل، فصل الجامعات عن الجامعات التركية، ثم دمجها في جامعة حلب، سوف تظهر هذه التفاصيل، لأن كل فرع له خصوصيته سواء من الناحية الأكاديمية أو من الناحية الإدارية والإجرائية. الطلاب ينتظرون أولا وحتى الوزارة القرار التركي أولا، ثم قرار الجامعة الذي أو وزارة التعليم العالي الذي سوف يوقع ليتم الدمج، ثم تصدر التعليمات التفصيلية للمعاهد وللجامعات التي تتبع أو التي سوف يتم دمجها بجامعة حلب.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من جامعة حلب، مراسلنا عمار مرجان. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري. وأوضح رسلان أن الخطوة تحمل دلالات للسوريين لكونها تمثل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي. وفي وقت سابق أعلن مصرف سوريا المركزي أن بنك QNB سوريا بالتعاون مع ماستر كارد أطلق أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محليا في سوريا ومقبولة دوليا. أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء استقبال طلبات من نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية، بينها شركات قادمة من دول آسيوية. وأشار الحصري إلى تزايد الطلبات من الناقلات الخليجية والإقليمية بالتزامن مع توسع حركة الطيران عبر الأجواء السورية باتجاه أوروبا والمنطقة. وأوضح الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأت تحقق نتائج فعلية بهدف استعادة سوريا موقعها كممر جوي دولي بين الشرق والغرب وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة. أعلن وزير الصحة إدخال خدمة القسطرة القلبية للمرة الأولى إلى محافظتي درعا ودير الزور ضمن خطة لتوسيع الخدمات الطبية التخصصية خارج المراكز الرئيسية. ولفت العلي في منشور على منصة إكس إلى توسيع مراكز القسطرة في مدينتي النبك وحلب وإلى مساعي الوزارة لتزويد محافظة الرقة بجهاز قسطرة قلبية. وأضاف العلي أن الوزارة تواصل توسيع نطاق الخدمات التخصصية والسعي لتكون جميع المناطق مغطاة بهذه الخدمات النوعية بما يخفف عن المرضى عناء السفر. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد. وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي، إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عملية صرف الأجور.

0: والمستحقات. يعاني سكان الحجر الأسود جنوبية دمشق من مخاوف بشأن مصير ممتلكاتهم، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن قرار يقضي بحصر الملكيات والأنقاض في المنطقة والتي تعرضت لدمار واسع نتيجة قصف النظام المخلوع.
1: بالكاد رمم غسان جزءا من حياته بعد سنوات التهجير، ورغم امتلاكه كل ما يثبت حقوقه بأملاكه هنا في الحجر الأسود جنوب دمشق، فإن شعور عدم الاستقرار عاد إليه من جديد بعد قرار حصر الأبنية المتضررة والأنقاض.
2: احنا كأهالي الحجر الأسود متخوفين من قرار يصيبنا مثل قرار 66، والعالم هم كله متهجر متخوفين، إذا لإزالة الأنقاض احنا أهلا وسهلا، أما غير هيك العالم متهجرة وين بدها تروح، وخايفين ينزلونا البيوت احنا كمان، يعني الشغلة كمان بدها ياخذوا بعين الاعتبار.
1: يتمسك السكان بحقهم في منازلهم رافضين المساس بها تحت أي ذريعة، إذ يثير ربط إثبات الملكيات بحصر الأنقاض والمنازل المتضررة شكوكهم بوجود خفايا ما.
3: نحن متخوفين أول شيء من الأنقاض أو إزالة البيوت، فنحن ما نعرفانين شو الموضوع، يعني هل هي إزالة البيوت ولا إزالة الأنقاض، ونحن عندنا كل ملكيات هون، ونحن حاطين ملايين على البيوت عرفت علي لنسكن فيها، أما إذا بدها تجي إزالة فهي صعبة شوي عرفت علي، فبدنا من المعنيين يشرحوا لنا الوضع.
1: في المقابل تطمئن بلدية الحجر الأسود الأهالية بأنها لن تزيل أي منزل مأهول، مؤكدة أن حصر الملكيات لا يحمل أي أبعاد خفية ويهدف فقط إلى ترحيل الأنقاض.
4: نعم، نحكي عن تقريبا ما يقارب مليونين للمليونين ونص متر مكعب من إزالة الأنقاض. المشكلة الكبيرة أنه في كثير من الناس يعني عم تحاول تفهم الموضوع غلط. يا اخواني هذا صح، في عندي حصر ملكيات لجميع الابنيه والمنازل والمحلات وكل املاك الحجر الاسود، ولكن هذا ما بيعني انه والله انا اذا كان في بنايه الناس مسكنه فيها جاي ازيلها مشان اشيل انقاضها، لا، هذا القانون لازاله الانقاض اللي موجوده فقط لا غير.
1: اضحت القرارات التي تمس الملكيات الخاصه تثير حفيظه السكان، لا سيما بعد احتجاجات واسعه في عده محافظات كشفت حجم كارثه افرزتها قرارات اصدرها النظام المخلوع وتسببت بضياع حقوق اصحابها.
5: هنا في الحجر الاسود لا تكفي التطمينات الرسميه لازاله مخاوف ضياع الحقوق التي زرعتها قرارات المناطق التنظيميه والاستملاكات الصادره في عهد النظام المخلوع والتي ما تزال ملفاتها مفتوحه من دون حلول جذرية. حازم عوض، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4,030,000 دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من النزوح في سوريا، وذلك ضمن اتفاقيتين مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيان المفوضية يستهدف التمويل العائدين والنازحين داخليا واللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتقديم المساعدات الشتوية للأسر المحتاجة، وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 6,013,000 دولار، وتشملان أيضا دعما إنسانيا لأوكرانيا. حددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج للعام المقبل. وأوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3,500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. وأشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز موعد مسبق لاستلام إشعار تسديد الدفعة، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قسرا عبر الفنون البصرية.
6: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني

0: من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020 نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
1: أوقفت الشرطة الألمانية 4 سوريين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عاماً للاشتباه بتورطهم في سلب رجل أردني يبلغ 31 عاماً تحت تهديد السلاح جنوبي ميونخ، في حين أصدر قاضي التحقيق أوامر توقيف بحقهم بحسب وسائل إعلام ألمانية. ووقعت الحادثة مساء 9 من أيلول الماضي في ولاية بافاريا، حيث يشتبه بأن المجموعة هددت الرجل بسلاح ناري وأجبرته على تسليم أمواله وهاتفه المحمول قبل أن يتمكن من الابتعاد عنهم والاتصال بالشرطة. وأطلقت الشرطة عملية بحث وتمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم والعثور على إحدى السيارتين المستخدمتين في الواقعة قبل أن توقف 3 آخرين في اليوم التالي بعد حضورهم إلى مركز الشرطة للاستفسار عن السيارة المصادرة.

أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين باستهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في حي تل الهوى بمدينة غزة. وفي دير البلح قصف الاحتلال مناطق سكنية وسط القطاع، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذا ونفذت أيضا قوات الاحتلال عمليات نسف في رفح جنوبي قطاع غزة. أعلنت الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن 1317 مستوطنا اقتحموا صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وأوضحت مصادر محلية أن المقتحمين يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين، أدوا طقوسا تلمودية داخل المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت محافظة القدس قد أعلنت أن 1462 مستوطنا قد اقتحموا المسجد الأقصى أمس الثلاثاء خلال الفترتين الصباحية والمسائية. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وسقط مشروع القرار الذي قدمه أعضاء ديمقراطيون بأغلبية 51 صوتا مقابل 47، ما حال دون انتقاله إلى مرحلة النظر فيه رسميا داخل المجلس. وكان المقترح يطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم معلومات للكونغرس بشأن مقتل مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية وأوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز أطفال فلسطينيين. أعلن مطار تبوك إصابة قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي ومساعده بعد هبوطها اضطراريا في المطار، مشيرا إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأوضح المطار أنه أعلن حالة الطوارئ فور تلقي نداء الاستغاثة، ونسق مع الشركة لتأمين طائرة بديلة لنقل المسافرين، في حين تواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثة. هذا وكانت قد هبطت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي في السعودية بعدما غيرت مسارها خلال رحلة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب إثر بلاغ عن حادث على متنها. مشاهدينا.

0: للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، هل هناك رواية رسمية توضح ما حدث في الطائرة بالفعل؟
1: نور، حتى اللحظة لا يوجد رواية نهائية رسمية يمكن اعتمادها بأنها هي الرواية النهائية لما جرى على متن طائرة فلاي دبي التي أقلعت من دبي إلى كانت وجهتها إلى تل أبيب وتقل 180 إسرائيليا. هناك عدة سيناريوهات لا زالت التحقيقات جارية. في هذه الأثناء تعقد مشاورات أمنية، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة يعقدها مع وزير الجيش إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير وقادة من الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وزيرة المواصلات ماري ريغف التي طالبت بوقف جميع الرحلات على خطوط فلاي دبي من بين دبي وتل أبيب كإجراء أولي على ما حدث بسبب ما حدث على متن إحدى هذه الطائرات. لغاية هذه اللحظة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تنتظر نتائج التحقيق التي تجريها السلطات السعودية مع مساعد الطيار في منطقة تبوك حيث هبطت هذه الطائرة في مطار تبوك، وبالتالي تنتظر أن تصل إليها النتائج النهائية لهذه التحقيقات لتستطيع أن تبني عليها الرواية النهائية. ولكن هناك شهادات يعني لشهود عيان كانوا داخل هذه الطائرة نشرتها التقارير الإسرائيلية والتي تفيد بأن مساعد الطيار الذي قام بالاعتداء على الطيار وطعنه هو من سلطنة عمان وأن الطيار هندي من الإمارات، وبالتالي حدث هذا العراك والشجار بينهما داخل قمرة القيادة، وعندما اعتلت الأصوات انتبه الركاب على ذلك وقاموا بفض هذا الشجار ومحاولة منع أن تتطور الأمور أكثر من ذلك. ما أثار الريبة هو الهبوط المفاجئ الكبير، حدث انخفاض بشكل كبير جدا للطائرة، هذا أثار الذعر بين المسافرين. وعلى ما يبدو بحسب شهادات المسافرين داخل الطائرة بأن مساعد الطيار أراد أن يسيطر على الطائرة وأن يقوم بتحطيمها ومحاولة الانتحار، لذلك هناك اتجاهات في التحقيق تشير إلى أنه ربما قد يكون لديه اضطرابات نفسية أدت به إلى أن يقوم بهذا الأمر. كل السيناريوهات لا زالت واردة وكل السيناريوهات لا زالت محتملة، ولكن كلما مر الوقت أكثر تزداد الشكوك والتقديرات الأمنية الإسرائيلية بأن هذا الحدث هو بناء على خلفية يصطلح عليها إسرائيليا إرهابية أو على خلفية قومية. إسرائيل لا زالت ترجح هذا السيناريو طالما لا يوجد شيء ينفي.
0: يعني كما قلت هناك أيضا يعني من الواضح انتظار للتحقيقات السعودية في الموضوع. ريم، هل من المعلوم عدد الإسرائيليين الذين كانوا على متن هذه الطائرة؟
1: نعم نور، 180 عدد الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة، هم كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب، وهذا هو العدد الذي تم الحديث عنه داخل وفي التقارير الإسرائيلية. تحركت طائرة إجلاء ووصلت إلى مطار تبوك وسوف تقوم بإجلائهم من هناك. حالة الركاب تم الحديث عنها أنها جيدة، لا يوجد إصابات، هي حالات ذعر وخوف، وهناك بعض الإصابات الطفيفة من الأشخاص الذين حاولوا فض العراك بين مساعد الطيار والطيار، وتم نقل الاثنين إلى المستشفيات السعودية لتقديم العلاج لهما بعد الإصابات التي حدثت بينهما. حتى هذه اللحظة كل شيء يشير إلى أنه عراك وشجار، من غير المعروف ما هي الأسباب، ولكن التحقيقات لا زالت جارية وكل السيناريوهات محتملة، وإسرائيل تتعامل مع الموضوع على أنه على خلفية بين هلالين إرهابية كما تقول حتى يثبت عكس ذلك.
0: ريم، هل صحيح أن سلاح الجو الإسرائيلي قد حاول التعامل مع الموضوع، إرسال مقاتلات إسرائيلية عندما صدرت عن الطائرة نداءات معينة؟
1: نعم، بطبيعة الحال عندما انطلقت هذه الطائرة وأقلعت من مطار دبي

0: عندما وصلت إلى الأجواء الأردنية بعد ساعتين تقريبا أطلقت نداءات استغاثة. عندما وصلت نداءات الطوارئ والاستغاثة على الفور تعامل معها سلاح الجو الإسرائيلي وانطلقت طائرات إسرائيلية لمحاولة البحث عن هذه الطائرة، وخاصة بعدما فقدت أثارها عن الرادار لبضع دقائق. فتعاملت السلطات الإسرائيلية مع هذا الأمر عن طريق سلاح الجو الإسرائيلي، وطالبت بأن تصل سيارة أو طائرة عسكرية إسرائيلية إلى تبوك، ولكن على ما يبدو أنها لم تأخذ الموافقة من السلطات السعودية على ذلك، لذلك لم تنطلق هذه الطائرة. على أي حال، من يتابع هذا الملف الآن هو رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، هو الذي يتولى مسؤولية التنسيق مع السلطات السعودية بخصوص نتائج التحقيق، وبخصوص أيضا كل ما يتعلق بقضية طائرة فلاي دبي. لا زالت المشاورات الأمنية قائمة. هذا اليوم كان من المفترض أن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كما يسميها بجولة في قطاع غزة مع قادة الأجهزة الأمنية، لكنه ألغى هذه الزيارات جميعها وعاد من أجل أن يعقد مشاورات أو ما يسمى بالتقديرات أمنية حول ما حدث، وهم لغاية هذه اللحظة في هذه الاجتماعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. بتسليل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلية قال بأن لا يجب التعامل مع هذا الحدث على أساس النتائج بل على أساس النية. من أراد أن يقتل الإسرائيليين وأن يخطف هذه الطائرة، على هذا الأساس يجب التعامل معه، أنه لولا العناية الإلهية لقتل كل من كان على متن هذه الطائرة من الإسرائيلية. لذا يجب التعامل مع هذا الموضوع بجدية لما يسميه الإرهاب.
1: نبقى معك أكيد ريم في الساعات القادمة من أجل المزيد حول هذه الحادثة. شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة، مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أعلن البنتاغون انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق واكتمال انسحاب قواته مع استمرار التدريب والدعم الاستخباري للقوات العراقية. من جانبه أكد رئيس الوزراء علي الزيدي بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وجاهزية مؤسساته الأمنية، مشددا على رفض وجود أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة.
2: يطوي العراق صفحة الوجود العسكري الأمريكي مع انتهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، ويفتح مرحلة جديدة عنوانها السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. البنتاغون أعلن رسمياً انتهاء عملية العزم الصلب في العراق، مؤكداً أن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية شكل الخطوة الأخيرة في ختام المهمة العسكرية التي استمرت 12 عاماً. الانسحاب جاء تنفيذا للاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن عام 2024، والذي نص على إنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية. وأكدت واشنطن أن القوات العراقية بما فيها قوات البشمركة ستتولى قيادة جهود مكافحة تنظيم داعش مع استمرار التعاون في مجالات التدريب والدعم الاستخباري. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اعتبر انتهاء مهمة التحالف محطة مفصلية في مسار تعزيز سيادة العراق، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى حصر السلاح بيد مؤسساتها الدستورية، وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيد الدولة. وقال الزيدي إن العراق ينتقل مع انتهاء المهمة من التعاون العسكري مع الشركاء الدوليين إلى مرحلة جديدة تركز على التعاون الاقتصادي والتنموي، لكن انتهاء المهمة لا يغلق ملف السلاح خارج الدولة. تواجه الحكومة العراقية تحدي تنفيذ تعهداتها بنزع سلاح الفصائل المسلحة في وقت تشير فيه المعطيات إلى تأخر هذا المسار حتى منتصف عام 2027، وبذلك تبدأ بغداد اختباراً جديداً في إدارة الملف الأمني بقدراتها الذاتية وتعزيز سلطة الدولة والحفاظ على شراكتها الدولية من دون وجود عسكري أجنبي دائم.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: قبل نحو 18 قرناً، الرومان بنوا السد الأول، والفرنسيون أعادوا تطويره.
1: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
2: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك بالعالم، أي البحيرة قل نظيرة في في في في, في العالم، يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين. هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
0: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
3: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
0: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطينة؟

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. الأمن الداخلي يعلن توقيف 3 أشخاص بتهمة الارتباط بحزب الله وتجهيز منصات صواريخ في درعا. الشبكة السورية تقول إن سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا المنسوبة إلى قوتها. وزارة الطاقة تبدأ طرح النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة وتستعد لتوزيع النوع المحسن. مطار تبوك يعلن إصابة الطيار ومساعده بعد هبوط اضطراري لرحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب.

0: في التفاصيل، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في حوض اليرموك بدرعة. وقال الأمن الداخلي إن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ، وذلك بهدف تنفيذ اعتداءات في مسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدا تفكيك المنصات بالكامل في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات مع الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. من جهته نفى حزب الله علاقته بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية توقيفها في درعا، مضيفا أن لا وجود له في سوريا حسب تعبيره.
1: في قبضة الأمن الداخلي يقع مخطط جديد لخلية قالت وزارة الداخلية إنها مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وبحسب وزارة الداخلية فإن وحداتها تمكنت من توقيف خلية مؤلفة من 3 أشخاص عقب رصد محاولتهم تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في المنطقة في عملية جاءت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي في درعا تمكنت فيها من تفكيك منصات الإطلاق بالكامل. إعلان وزارة الداخلية قوبل بنفي من حزب الله الذي أكد عدم وجود أي علاقة له بالخلية، مشدداً على أنه لا يملك أي وجود داخل سوريا، ما أعاد ملف وجود خلايا مرتبطة به داخل الأراضي السورية إلى الواجهة بعد نحو 2 عام على سقوط نظام الأسد، لا سيما أن وزارة الداخلية أعلنت سابقاً تفكيك خلايا تابعة لحزب الله في دمشق وحلب وحمص وطرطوس والذي

0: الصديقية. هذه التطورات تزامنت مع قضية أثارتها السلطات اللبنانية مطلع شهر أيلول، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصاً، بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد بشار الأسد، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات داخل سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس، وهو ما قوبل بنفي حزب الله أيضاً. إعلان الداخلية الأخير أعاد طبيعة نشاط حزب الله في سوريا إلى الواجهة، في وقت أعربت فيه دمشق وحزب الله عن إمكانية فتح مسار جديد من العلاقات. فهل يلتزم الحزب بمسار الدبلوماسية؟ أم أنه ما زال متمسكاً بحضوره العسكري في سوريا؟
1: لكن أعلن لكم بأننا ملتزمون.
2: المزيد ينضم إلي من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. ماذا نعرف عن الأشخاص الموقوفين، وهل هم من أبناء المنطقة أم جاءوا من مناطق أخرى؟
3: نعم بالفعل، يعني بعد أن أعلنت وزارة الداخلية وبعد يعني متابعة حثيثة من قبل الاستخبارات العامة وجهاز الأمن الداخلي، تم القبض على هؤلاء الثلاثة أشخاص في منطقة حوض اليرموك، وتحديدا يعني قرب قرية نافعة في يعني المتاخم اللي خط وقف إطلاق النار في تلك المنطقة. طبعا تم يعني إيقافهم. حتى هذه اللحظة لم تصدر يعني تصريحات من وزارة الداخلية حسب جنسياتهم، هل هم من أبناء سوريا أو من خارج سوريا وصلوا إلى هذه المنطقة. التحقيقات جارية من أجل هذا يعني الأمر، لكن يعني كانت تجهز منصات اطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل. طبعا يعني تم يعني القبض عليها وتفكيك هذه المنصات، ويعني حالتهم الى التحقيق المختص يعني من اجل اجراء يعني اللازم معهم ومع هؤلاء العصابه ومن خلفهم يعني من متورطين في هذه العمليه التي ربما كانت تحدث وتشكل يعني زعزعه امن في المنطقه، عدا ان يعني هذه المنطقه تتوغل بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويوميا مستهدفه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اما بالقصف اما بالتوغلات اما مداهمات. وهذا الأمر يعني لو فعلا يعني حدث كان قد زعزع أمن المنطقة بشكل كامل، لكن قوى الأمن الداخلي وعناصر الاستخبارات يعني استطاعوا تفكيك هذه الخلية ويعني حالتها للتحقيق. ننتظر يعني نتائج وتصريحات أخيرة من قوى وزارة الداخلية من أجل هذا الأمر. أيضا قوى يعني عناصر حزب الله أو مؤسسة حزب الله نفت يعني هذا الارتباط لها داخل الارتباط لها بهؤلاء المجموعة التي هي تعمل حسب ما يعني صرحت وزارة الداخلية أنها تعمل في هذه المنطقة. طبعا حزب الله نفى ارتباطهم بها، ولكن يعني قد جرت يعني أن قوى الأمن الداخلي قد قبضت على مجموعة أخرى في محافظة القنيطرة في وقت سابق، أيضا كانت تجهز منصات إطلاق صواريخ لإطلاقها باتجاه الجولان المحتل. ربما هذه المجموعات تحاول يعني زعزعة الأمن في المنطقة وتخلق ذرائع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوغل ومن أجل اقتحام هذه المناطق، ويعني الخاسر الوحيد يصبح هم أبناء محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك ريف درعا الغربي، يعني عدا عن التوغلات عدا عن المضايقات التي تحصل للمزارعين والاهالي في تلك المنطقه.
2: هل منصات الصواريخ يعني محمد
3: في هذا المجال،
2: منصات الصواريخ هل كانت جاهزه للاستخدام، وهل كشفت التحقيقات الاوليه عن الاهداف لهذه الخليه؟
3: نعم بالفعل، يعني حسب ما صرحت وزارة الداخلية أنها كانت مجهزة ومنصوبة لإطلاق هذه الصواريخ، لكن تم إيقافها قبل إطلاق هذه الصواريخ، لكن لم تحدد هذه الأهداف ولم يصدر أي يعني تصريح رسمي حتى هذه اللحظة أين كانت الأهداف ومن هم العناصر وما الأهداف التي كانوا سيضربونها. لكن تم تفكيك هذه الخلية وإحالتهم إلى التحقيق والقبض على هذه الخلية. ننتظر يعني بيان من وزارة الداخلية بتوضيح هذا الأمر بشكل كامل.
2: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. في جنوب سوريا أيضا فجرت سرية الهندسة التابعة لوزارة الدفاع مخلفات حرب في قرية بيت أرى بحوض اليرموك في ريف درعا الغربية، وذلك ضمن عمليات التخلص من مخلفات الحرب وتأمين المنطقة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق. أوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 200

25 ألف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك لاستكمال التحقيقات.

0: عملياته في العراق وانسحابه منه، إضافة إلى انسحابه من سوريا بعد وجود دام نحو 12 عاما. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء اللبناني حدد موعد محاكمة سليمان هلال الأسد ابن عم المخلوع بشار الأسد وعلي نوح الزعيتر في 8 من الشهر المقبل. ذكرت وسائل الإعلام أن مدعي عام البقاع ادعى على الشخصين بتهمة حيازة سلاح وقنبلة في بعلبك من دون ترخيص، كما ادعى بشأن ملف المخدرات وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع، وذلك تمهيدا لتعيين جلسة للنظر في القضية. وكانت قوى الأمن اللبنانية قد ألقت القبض على سليمان الأسد وعلي الزعيتر في منطقة رأس العين في بعلبك. ذكر مصدر أمني أنهما اعترفا بحيازة السلاح. أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أعلنت أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا المنسوبة إلى قواتها. قالت الشبكة أن روسيا أصبحت طرفا في النزاع المسلح منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015. اتهمت الشبكة روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية.
1: سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا في سوريا والمنسوبة إلى قواتها، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا حقوقيا صادرا عنها في الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي لدعم النظام المخلوع في سوريا. الشبكة قالت إن التدخل الروسي غير الشرعي في سوريا مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القتل والتدمير الواسع النطاق والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف المراكز الحيوية المدنية، فقد وثقت مقتل 6993 مدنيا بالإضافة إلى توثيق 1262 اعتداء للقوات الروسية على مراكز حيوية مدنية بإجمالي ما لا يقل عن 362 مجزرة. كما أوضحت الشبكة أن التدخل العسكري الروسي امتد ليشمل تبرير استخدام النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية والتشكيك في تقارير عن هذا النوع من الانتهاكات والعمل سياسيا ضد أي إدانة دولية للنظام المخلوع، في حين استنكر بيان الشبكة عدم فتح روسيا لأي تحقيق في آلاف الانتهاكات المنسوبة لقواتها وعدم محاسبة أي قائد عسكري روسي عن قصف المشافي والأسواق والمدارس فضلا عن تعويض الضحايا. البيان أوصى المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفتح تحقيقات موسعة حول توابع التدخل العسكري الروسي وتحميل موسكو المسؤولية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصى الحكومة السورية الجديدة بضمان ألا تنتقص أي تسوية مع روسيا حقوق السوريين في الإنصاف وجبر الضرر، لافتا إلى أن الآثار الإنسانية والقانونية للتدخل الروسي ما تزال حاضرة في حياة آلاف العائلات التي فقدت أفرادا منها وفي المجتمعات التي تضررت منازلها ومرافقها.
0: أبرز محطات التدخل العسكري الروسي بسوريا نتعرف عليها في هذه المادة.

0: المزيد ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعد وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك. كيف يمكن التعامل مع هذه الاتهامات الواردة في بيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان؟ كيف يجب التعامل معها من قبل الجانب السوري قانونيا وسياسيا؟
1: كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. يعني لا شك أن ما ورد في بيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان مهم وضروري، ولا بد من الانتباه له حقيقة. وأنا أعتقد أن الحكومة السورية كانت قد يعني وعت ذلك وأدركت هذه المسألة، وبالتالي كان هناك الكثير من المتطلبات من الجانب الروسي حسما لهذه الإشكالات، وتوخيا وحذرا من حالة الشعب السوري المكلوم الذي عانى ما عانى خلال الفترة الماضية أيام دخول الروس إلى سوريا وانتشال النظام الفاشيستي الأسدي بعد أن كاد أن ينتهي، وهم من وقفوا معه عسكريا وسياسيا أيضا. وطبعا الإشارة إلى موضوع الفيتو الذي مورس في الأمم المتحدة من قبل البيان مهم للغاية، يعني 14 فيتو هو يعني رقم ليس قليل. وبالتالي باعتقادي هناك الكثير من المسائل الواردة في البيان تؤكد على أن المسألة بالنسبة للسوريين لم تنتهي، لكن المصالح، المشكلة أن المصالح السياسية هي التي من الممكن جدا أن تلعب دورا من أجل يعني حركة سياسية على اليمين أو على الشمال كما يقال من أجل مصلحة البلد. لكن بالتأكيد هناك الكثير من المتطلبات كانت وما زالت كما ورد في بيان الشبكة وكما أكدته الحكومة أيضا في لقاءاتها وحواراتها الطويلة مع الروس من أجل الوصول إلى حقوق الشعب السوري، إلى جبر الضرر، وبالتالي كيف يمكن تجاوز كل هذا الألم الكبير الذي عانى منه الشعب السوري بدون أن يكون هناك جبر للضرر. وهناك مسائل تتعلق بالاعتراف أولا من قبل الروس بما ارتكبوه من أفعال تتنافى مع القانون الدولي ومع الاتفاقيات الدولية، وبالتالي أيضا على الأمم المتحدة أن تلعب دورا في هذا السياق، وبتصوري أن الأمم المتحدة كانت وما زالت تلعب هذا الدور، لكن يبدو أن المسألة الآن ذاهبة باتجاهات أخرى، وهي كما علمنا خلال الفترة الماضية هناك تحديث للاتفاقيات السابقة، وبالتالي هناك محاولة لإعطاء بعض الحقوق للشعب السوري، وبالتالي أخذ ما سبق وأخذه الروس من السوريين عبر نظام الأسد والسيادة الوطنية التي كانت مفقودة كليا الآن يتم استرجاعها رويدا رويدا عبر هذه الاتفاقيات المنظورة والمنفذة خلال الشهر الماضي.
0: نعم، البيان يتحدث عن القتل والتدمير والتهجير واستخدام الذخائر العنقودية وأيضا قصف المنشآت المدنية. ما أهمية توثيق كل هذه الانتهاكات في مرحلة ما بعد سقوط النظام المخلوع؟
1: مهم ذلك، وهذا التوثيق هو ضروري، ونحن نعرف أن الشبكة مهتمة في هذه المسألة وأتابعها منذ أن وقفت على رجليها كما يقال، وحقيقة تؤكد هذه الشبكة على أنها جدية ومعنية بمسائل تتعلق بحقوق الناس السوريين. لكن أيضا في قضايا في السياسة أحيانا يتم التجاوز في بعض الحالات من أجل مصلحة وطنية كبرى. يعني إذا كان الوضع الآن في سوريا كما نعلم جميعا ينحو باتجاه إعادة الاستقرار المفتقد سابقا، هل يمكن الآن مثلا فتح معارك وجبهات مع الروس أو الاتحاد الروسي؟ لا أعتقد أنه من المصلحة الآن للسوريين فتح ذلك، لكن هذا لا يعني يعني البعد عن المطالبات والتأكيد في كل الاجتماعات وكل التوافقات والتفاهمات على أن هناك حقوق للشعب السوري تتعلق بالفقد الكبير والشهداء الذين سقطوا على أيدي الروس والممارسات الكبيرة والفظيعة والتي لا تتوافق مع القانون الدولي التي طالت الشعب السوري، ومنها قصف المدارس وقصف المستشفيات. ونحن نعلم ماذا حصل خلال المعركة 2020-2019-20 في ريف حما وريف إدلب، وكل المجازر التي ارتكبت كانت على يد الروس. لكن المصالح السياسية أحيانا تفترض على الحكومات أن تتجاوز من أجل مصالح شعبها. وأنا على بهالمناسبة لابد أن أقول أن ما جرى خلال اليومين الماضيين في موضوع إيران أنا لا أستبعد أبدا أن يكون هناك أيضا علاقات في المستقبل مع إيران، لكن وفق مصلحة الشعب السوري بالتأكيد. يعني المصالح السياسية والبراغماتية السياسية هي التي تفرض على الحكومات أحيانا الوصول إلى تفاهمات. لكن
0: إلى أي مدى يمكن أن تتحول قضية الاتهامات المنسوبة للقوات الروسية إلى ملف تفاوضي بين الحكومة السورية وموسكو؟
1: لا، هي تم تحويلها حقيقة. يعني كل المفاوضات السابقة كان مطروح فيها هذا الموضوع، ومطروح فيها ما جرى للشعب السوري وهذه الآلام، وكيف يمكن أن يكون هناك دور للروس في جبر الضرر ومساعدة الشعب السوري والتئام الجراح. كل ذلك طرح خلال المفاوضات حسب علمي، ويتابع حتى الآن، ولم تنتهي المفاوضات بالمناسبة مع الروس. صحيح أنهم وصلوا إلى تفاهمات فيما يتعلق بطرطوس وحميمين، لكن حتى الآن في كثير من المسائل الأخرى ما زالت عالقة ولم تصل إلى خواتيمها، وإنها موضوع تسليم المجرم الأكبر بشار الأسد.
0: طب إلى أي مدى تستطيع موسكو أن تقوم بتقديم تعويضات أو تفاصيل مشابهة لذلك وهي غارقة بحرب مع أوكرانيا؟
1: صحيح، هي حقيقة غارقة في الحرب وهذا الوحل الأوكراني الذي لم تستطع أن تنتجر نفسها منه، لكنها أيضا من الممكن أن تقدم بعض المساعدات، لكن لا يكفي ذلك. يعني السوريين باعتقادي الأهم بالنسبة لهم كيف يمكن الوصول إلى المجرم الكبير الموجود حاليا وكل المجرمين الذين معه في موسكو وبحماية روسية. يعني هذا هو الأهم حاليا للعدالة الانتقالية في سوريا، كيف يمكن أن يعني يلتئم الجرح حقيقة وتشفى الصدور عندما يتم تسليم المجرم الكبير الذي عاد فسادا والذي أدى ما أدى إليه من استجلاب الروس والإيرانيين وحزب الله وما شابه ذلك إلى سوريا من أجل قتل الشعب السوري واستمراره بالحكم حتى أن سقط في 2024. نعم، هناك مطالبات ويجب أن تبقى هذه المطالبات والمتابعات والمفاوضات، يجب أن لا تغيب عنها كل هذه المسائل الواردة في البيان. لكن أيضا كما قلت هناك مسائل في السياسة تختلف عما هو مطالب شعبية أو مطالب حقوقية، هناك السياسة تلعب أدوار أخرى باتجاهات مصالح تتعلق في البلدان وبالأوطان.
0: نعم، إذا نظرنا إلى التدخل الروسي من زاوية المصالح الروسية نفسها، هل حققت موسكو الأهداف التي دفعتها لهذا التدخل منذ عام 2015 أم أن سقوط النظام المخلوع غير كل الحسابات؟
1: يعني لا شك أنها لم تحقق ما تريد، لكنها عندما استطاعت الاستمرار بحميمين وفي طرطوس أيضا، صحيح وفق اتفاقيات جديدة تختلف عما كان سابقا، لكن هي كانت تريد أن تطل على المياه الدافئة وعلى البحر المتوسط، هي حاليا موجودة رغم كل يعني المعوقات الأوروبية. حتى يعني هناك انزعاج من الأوروبيين من وجود الروس في هذه المنطقة، وهناك مصالح أمريكية أيضا أخرى تختلف، لكن مع ذلك استطاعت روسيا أن تجد لنفسها موقعا في هذه المنطقة، وهي ما زالت وباعتقادي أنها تأمل أن يكون هناك علاقات اقتصادية وتجارية. يعني نعرف أن الروس يشتغلون كثيرا على موضوع التبادل التجاري والصناعي وما شابه ذلك، وحتى في السلاح. يعني حاليا السلاح السوري هو من روسيا، وبالتالي من الممكن جدا أن يكون هناك تنوع للسلاح، وهذا ضروري بالنسبة للسوريين. لكن بالبدء حاليا والسنوات هذه لابد من الاعتماد على السلاح الروسي وتطويره واستلام أسلحة حديثة روسية تستطيع على الأقل بنية المؤسسة العسكرية السورية الناشئة أن تقوم عليها بعد أن تم تدمير ما نسبته 80% من القواعد العسكرية والعتاد العسكري الذي كان موجود أيام النظام على يد الإسرائيليين خلال الفترة الماضية.

0: شكرا لك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي أحمد مظهر سعد، وكنت معنا من دمشق.
1: شكرا لكم.
0: بعث الرئيس أحمد الشرع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس سبل تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وبحسب رئاسة الجمهورية فإن اللقاء الذي جرى في قصر الشعب بدمشق ناقش المستجدات في المنطقة إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية في سوريا. نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا بأنه لا أساس له من الصحة. وأوضحت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ولرفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراريس بحث عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع. يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 18 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 48 حالة بعد نقل حالتين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب.

0: ينضم إلي من سجن رومي المعتقل هناك يوسف، أهلا ومرحبا بك. كيف تصف لنا الأجواء داخل هذا السجن مع استمرار حالة الإضراب؟
1: أهلا، شكرا لك على الاستضافة، وكل الشكر لتلفزيون سوريا على جهودهم بقضيتنا. نعم، أنا حأبلش بالتطورات الصحية للإضراب. اليوم الإضراب بيدخل يومه 18، الحالات الحرجة تعدت 48 حالة، أخطرهم كان اللي نقل فجرا وهو مريض بالقلب وبحالة خطرة ومحتاج عملية فتح شرايين وما تم إجراءها، وطلبوا منه تأمين تكلفة العملية. هالشي ببين قد الوضع الصحي سيء بالسجون اللبنانية. حأنتقل للخطوات التصعيدية اللي حأعلن عنها الآن من خلالكم. اليوم بدأنا الموجة الثانية من توسع الإضراب، واللي بيشمل انضمام 22 سجين من سجن بعلبك المركزي، بينهم سجناء سوريين دخلوا بالإضراب، بينهم 3 كبار سن وعندهم أمراض مزمنة، سكري وقلب وضغط. وبما يخص المبنى، تم إغلاق المبنى بشكل كامل ابتداء من اليوم، وعدم إدخال الطعام والدواء وأغراض الدكان نهائيا. وبعرف السجن هالشي اسمه إغلاق الشراقة، وهيك بيرتفع عدد المضربين بالمبنى إلى 470 سجين، ويصبح العدد الإجمالي للمضربين في السجون اللبنانية برومية وغيرها من السجون 532 سجين. نعم.
0: ماذا كانت أبرز الردود عليكم يوسف بالنسبة لعودة ربما العفو العام أو تطبيق هذا العفو بعد الإضراب المستمر بالنسبة لكم؟
1: صراحة ما في أي ردود. يعني دخل قانون العفو العام بنفق مظلم بعد ما تقدم

0: تم تيار العوني بالطعن من 20 يوم. نحن دخلنا بهالنفق المظلم، وأصبح قانون العفو أمام أيام حاسمة. نحن هلأ بأيام قليلة أيام حاسمة. حقيقة عندنا تمني على الحكومة السورية وعلى قيادتنا بالدولة السورية يستثمروا علاقاتهم للضغط على المجلس الدستوري من خلال العلاقات مع الدولة اللبنانية لإنقاذ قانون العفو العام، لأنه بدون هالقانون ما راح تتحقق الاتفاقية القضائية بين يعني الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، ما راح تتحقق أهدافها. والشباب السوريين اللي تم نقلهم لعدرا ولحمص والموجودين برومية كلهم بيستفيدوا. يعني السجناء اللي بسوريا نقلوا من 6 أشهر للآن موقوفين، وأملهم الوحيد بالحرية هو من خلال إقرار قانون العفو العام.
1: قانونيا وحقوقيا مع الجانب السوري، مع من تتواصلون وكيف كان الرد عليكم؟
0: حقيقة ما في أي اتصالات مع الجانب السوري إلا من خلال المناشدات الإعلامية اللي عم نوجهها، من خلال الرسائل اللي عم نطلع فيها، من خلال المداخلات من خلالكم. أما اتصالات مباشرة فما حصل بيننا أي اتصالات، وما أخذنا أي تطمينات إنه في تدخلات حتكون لاتجاه يعني تحسين ظروف يعني إخراج القانون من هالبازار السياسي اللي دخل فيه بلبنان.
1: تحدثت
0: وطبعا بلبنان كل شيء مسيس، يعني دائما السياسة بتقود باقي جوانب الحياة، والعلاقات اليوم بين سوريا ولبنان من أفضل ما يكون. هالشيء يعني لازم استثمار فيه لحتى ننقذ قانون العفو العام.
1: نعم، تحدثت عن 48 حالة حرجة من بين المضربين عن الطعام، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن وضعهم، هل ذهبوا إلى المشفى وعادوا أم ماذا؟
0: نعم، عدد منهم تم نقلهم إلى المستشفيات، وبعضهم تمنع عن تلقي العلاج وأصروا على الاستمرار بالإضراب لحين رد الطعن وإخراج القانون يعني لمرحلة التنفيذ ويعني ونيل الحرية، لأنه هو هالأمل الوحيد اللي باقي للسجناء. فاليوم نحن مستمرين بهالخطوات التصعيدية لحتى نوصل لرد الطعن وإنقاذ من تبقى يعني من السجناء. يعني بوجعنا، بإضرابنا، بألمنا، بدنا نوصل للشيء اللي إحنا بدنا إياه، اللي هو يرد الطعن ويعود قانون العفو العام للتطبيق.
1: نعم، كيف تعيش عائلاتكم مع هذه الفترة، وهل تتواصلون معهم من أجل الاطمئنان عليكم؟
0: نعم، يعني موضوع التواصل مع الأهل وهيك موجود يعني، وحقيقة يعني شعورهم كتير صعب تجاهنا، تجاه الظروف اللي عم نمر فيها. لما يشوفوا صور نقل السجناء أهاليهم يعني عم بتكون المشاهد مأساوية، بس نحن يعني ما فينا إلا نظهر المشاهد لحتى نوصل صوتنا، لحتى نوصل إنه فعلا في معاناة كبيرة. يعني حتى عم تجينا مناشدات من إخواننا بالسجون السورية اللي بحماص اللي بعدرا، كمان الوضع عندهم صعب، كمان هن معولين على الأمل اللي إحنا بدنا إياه، اللي هو العفو العام. العفو العام بينقذنا وبينقذهم، يعني حالنا واحد ووجعنا واحد وصوتنا واحد. إذا إحنا قادرين نوصل الصوت بنوصل صوتنا وصوتهم وصوت كل سجين.
1: نعم، المعتقل في سجن رومية يوسف، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. في أخبارنا المحلية، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة 3 متهمين بارتكاب جرائم، وذلك خلال سنوات الثورة. وبحسب هيئة العدالة الانتقالية، يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحماه، ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب مجازر. وأجلت محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعدا لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة. قالت وزارة الطاقة أنها بدأت بتوزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. أوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد السليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم، وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير 3 فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات. المزيد ينضم إلي من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. مرحبا بك منير، كيف بدأت عملية توزيع هذا النوع من المازوت؟
2: اهلا بك وسيمين. حتى هذه اللحظه يعني ما يزال اهالي اللاذقيه ينتظرون وصول هذه الماده الثانيه من المحروقات من ماده المازوت التي يعني تحدثت عنها وزاره الطاقه، واليوم يعني هنالك يعني ايصال هذه الماده لبعض المحافظات، لكن في اللاذقيه حتى الان يعني لم تصل بشكل فعلي الى محطات الوقود، لا حتى عبر يعني الصهاريج التي سيتم تخزينها في بعض المحطات الوقود، ولا من حيث تداولها ولا من حيث أيضا الإقبال عليها. كما تلاحظ معظم الكازيات التي رصدتها خلال الجولة التي قمت بها في مدينة اللاذقية هذا تقريبا هو وضعها، لا يوجد أي ازدحام أو حتى توافد لانتظار وصول هذه المادة. من المتوقع أن تصل هذه المادة إلى مدينة اللاذقية صباح يوم غد أو في مع نهاية المساء اليوم لتكون في متناول الأهالي، لكن وسيم بكل حال طبعا الأهالي لديهم بعض التوجسات، يعني ينتظرون هذه المادة لكن هنالك بعض المخاوف ربما، وهذا بحسب ما رصدته من خلال حديثي معهم. من المخاوف يعني نريد أن نلخصها في بندين، الأول يتحدث الأهالي عن مدى فعالية هذه المادة فيما إذا كانت جيدة أم لا، وفيما إذا كانت يعني تسبب أعطال أو غيره، وأيضا الآخر يتعلق بموضوع التلاعب فيما إذا كانت المادة جيدة أن يتم خلطها مع مادة أخرى، ولذلك يطالبون الجهات المعنية في حال وصول المادة أن تكون يعني الرقابة على هذه المواد يعني تكون بشكل صارم، كون أن الآليات يعني ستتضرر بشكل كبير في حال تم التلاعب في المواد. لكن حتى هذه اللحظة لم تصل المادة التي تحدث عنها مدير الاتصال أحمد سليمان لدى وزارة الطاقة، طبعا لم تصل بشكل فعلي إلى المدينة، لكن هنالك حديث عن أن هذه المادة ستصل يعني خلال الساعات القادمة سواء مساء اليوم أو حتى صباح يوم غد. وأيضا هذه المادة التي كانت قد تحدثت عنها وزارة الطاقة سابقا هي تعتبر مادة محسنة، تعتبر مادة جيدة وبسعر أقل من المادة الأساسية أو المازوت النظامي والذي يصل إلى 175 ليرة سورية. هذه المادة سيكون سعرها 150 فقط، بحين تحدثت أيضا وزارة الطاقة عن أن من الممكن طرح المادة غدا أيضا مادة المازوت المخصص للزراعة والتدفئة والأمور الأخرى، والتي يعني سيتراوح سعرها ما بين 111 و112 ليرة سورية جديدة. طبعا هذه المواد حتى الآن لم تصل إلى محطات الوقود، المتوافر هو فقط المادة الأساسية النظامية التي هي متوافرة في كل محطات الوقود في اللاذقية.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية منير الحاجي. افتتحت وزارة الداخلية دائرتي الأحوال المدنية الأولى والثانية في مدينة حماة، وذلك ضمن خطط لتطوير قطاع الأحوال المدنية وتوسيع خدماته بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين.
3: تم افتتاح مركزين اليوم، هيك بيصير عن عدد الإجمالي 8 مراكز في محافظة حماة لتخفيف الضغط والأعباء عن المواطنين وتقريب المسافات، بحيث يكون كل حي في مركز لاستخراج الأوراق والثبوتيات اللازمة للمواطنين من إخراجات قيد وبيانات عائلية وتسجيل وقائع مثل الوفاة والزواج والطلاق وما هنالك من أوراق مطلوبة للمواطنين. حاليا نحن عم نشتغل على نظام الدور الإلكتروني، يأتي المواطن يقطع دور يستنى دوره لحتى يجي أو من خدمه. بالنسبة لمركزنا هون نحن 17 نفدي، إن شاء الله راح تكون التخديم بين 1500 و1700 مواطن في اليوم إن شاء الله رب العالمين.
1: قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وصل إلى مراحله النهائية ويتم العمل على استكماله بصورة نهائية، أوضح الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر مقترح دمجها ضمن منظومة جامعة حلب، مضيفا أنهم حاليا بانتظار استكمال الإجراءات مع الجانب التركي. أضاف وزير التعليم العالي أن المفاضلة العامة لن تطلق قبل استكمال العمل على ملف هذه الفروع، لأن كلياتها ستكون جزءا من المفاضلة العامة. بحث وزير الاقتصاد نضال شعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باريبيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. ذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري. وأوضح رسلان أن الخطوة تحمل دلالات للسوريين لكونها تمثل بدء عمل البطاقات المصرفية السورية على المستوى العالمي. وفي وقت سابق أعلن مصرف سوريا المركزي أن بنك كيو إم بي سوريا بالتعاون مع ماستر كارد أطلق أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محليا في سوريا ومقبولة دوليا. أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء استقبال طلبات من نواقل جوية دولية، وذلك لاستخدام الأجواء السورية بينها شركات قادمة من دول آسيوية. وأشار الحصري إلى تزايد الطلب من الناقلات الخليجية والإقليمية بالتزامن مع توسع حركة الطيران عبر الأجواء السورية باتجاه أوروبا والمنطقة. وأوضح الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأت تحقق نتائج فعلية بهدف استعادة سوريا موقعها كممر جوي دولي بين الشرق والغرب وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة. أعلن وزير الصحة إدخال خدمة القسطرة القلبية للمرة الأولى إلى محافظتي درعا ودير الزور، وذلك ضمن خطة لتوسيع الخدمات الطبية التخصصية خارج المراكز الرئيسية. ولفت وزير الصحة في منشور على منصة إكس إلى توسيع مراكز القسطرة في مدينتي النبك وحلب، وإلى مساعي الوزارة لتزويد محافظة الرقة بجهاز قسطرة قلبية. وأضاف العلي أن الوزارة تواصل توسيع نطاق الخدمات التخصصية والسعي لتكون جميع المناطق مغطاة بهذه الخدمات النوعية، بما يخفف عن المرضى عناء السفر. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد. وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عمليات صرف الأجور والمستحقات. خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4,300,000 دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من النزوح في سوريا، وذلك ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيان المفوضية يستهدف التمويل العائدين والنازحين داخليا واللاجئين والمجتمعات المضيفة، وذلك من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتقديم المساعدات الشتوية للأسر المحتاجة. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 6,013,000 دولار، وتشملان أيضا دعما إنسانيا لأوكرانيا.

0: حددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج العام المقبل. وأوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه، وذلك عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. وأشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز موعد مسبق، وذلك لاستلام إشعار تسديد الدفعة على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قصرا عبر الفنون البصرية.
1: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم، لا الناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف في خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: في تطورات قضية طائرة فلاي دبي المتجهة، أعلن مطار تبوك إصابة قائد طائرة تابعة للشركة ومساعده بعد هبوطها اضطراريا في المطار، مشيرا إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. أوضح المطار أنه أعلن حالة الطوارئ فور تلقي نداء الاستغاثة ونسق مع الشركة لتأمين طائرة بديلة لنقل المسافرين، في حين تواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثة. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن تل أبيب تحقق في احتمال أن ما يكون جرى محاولة هجوم متعمد، وسط اشتباه بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة قبل تدخل أفراد من الطاقم والسيطرة على الموقف. وكانت الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي قد هبطت في السعودية بعدما غيرت مسارها خلال رحلة من دبي إلى تل أبيب إثر بلاغ عن حادث على متنها. تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري، مرحبا بك ريم. ما هي آخر المعلومات المتوفرة من الجانب الإسرائيلي عن هذه الطائرة والحادثة التي تعرضت لها؟
2: نعم وسيم، في آخر التطورات هي التصريحات التي خرجت عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكذلك وزير الجيش إسرائيل كاتس. بنيامين نتنياهو في كلمة مصورة تحدث عن ما جرى بالطائرة التي أقلعت من دبي متوجهة إلى تل أبيب هذا اليوم، وقال أن هذا الحدث هو خطير وأوعزت إلى المؤسسة الأمنية استعدادها التعامل مع حوادث مشابهة مستقبلا. لكن قال أيضا أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن ما جرى هو نابع عن مبادرة شخصية وليس بتوجيه من منظمة معادية كإيران، وهنا يقصد عن مساعد الطيار الذي قام بطعن الطيار داخل قمرة القيادة في هذه الطائرة. تحدث أن التقديرات الأمنية حتى هذه اللحظة تشير أنها مبادرة شخصية وليس بتوجيه من أي منظمة، وأن جهاز الموساد هو من يتولى متابعة هذا الملف بالكامل والتنسيق مع السعوديين حول آخر نتائج التحقيق التي تجريها السلطات السعودية مع طاقم الطائرة وتحديدا مع مساعد الطيار ومع الطيار. أيضا القناة الثانية عشر العبرية وسيم ذكرت أن السعوديون يصرون على

0: إيران لا يمنح الإذن لأي من الطائرات الإسرائيلية سواء تابعة لسلاح الجو العسكري أو المدني بالهبوط في مطار تبوك حتى هذه اللحظة. تم إجلاء بعض من الركاب بطائرة أرسلتها فلاي دبي إلى مطار تبوك، وصرحت الشركة أن جميع الركاب على متن الطائرة بخير وسلامة وتم التأكد من ذلك، ولكن بعض الركاب على ما يبدو رفضوا العودة مع هذه الطائرة على خطوط فلاي دبي، وأصر بعض الإسرائيليين أنهم يريدون طائرة إسرائيلية للعودة إلى تل أبيب. أيضا يسرائيل كاتس قبل لحظات كان قد وصف ما جرى بأنها عملية إرهابية، قال محاولة خطف الطائرة هي عملية إرهابية، وأن أحد الجهاديين هكذا وصفه حاول طعن الطيار داخل قمرة القيادة للسيطرة عليها وإسقاطها.
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. قال الجيش اللبناني إن عسكريا أصيب بجروح بالغة إضافة إلى 3 مدنيين من جراء استهداف إسرائيلي، وذلك لآلية تابعة للجيش في النبطية الفوق جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة شرقية بلدة الخيام إلى جانب تفجيرات في مناطق بقضاء سور، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة لأطراف بلدة مجدلزون شرقي سور. ختام النشرة بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً،
2: أن يكون في مفاوضات.
3: معترض على فكرتين،
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعني درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: رمضان أهلا.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفيا نقشبنديا. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
0: ولم يزل لك في نفوس.
1: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
0: لك في نفوس الصالحين مكان.
1: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده.

كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

حلقة جديدة من عين سوريا، نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين.

وزارة الطاقة تبدأ توزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة، وتتحدث عن إمكانية بدء توزيع النوع المحسن ب 115 ليرة. فرق الهندسة العسكرية تعمل على إزالة الألغام في ريف تل أبيض شمالي الرقة. وأخيراً، طلاب ومعلمون يواجهون معاناة مستمرة في عدد من مدارس راس العين وريفها بالحسكة بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية.

بكم مشاهدينا من جديد. المحروقات مرة أخرى على اعتبار أنها شكلت عنواناً عريضاً على مدار أسبوعين منذ رفع وزارة الطاقة لأسعار مختلف المواد وما تبعها من احتجاجات غاضبة في مناطق ومحافظات مختلفة، وصولاً إلى إعلان وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي في 17 أيلول عن التوجه لطرح أنواع من المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة. بحسب البشير سيطرح نوع مدعوم من المازوت بسعر 115 ليرة سورية للتر، مخصص للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، إلى جانب نوع آخر بسعر 150 ليرة للتر، مخصص لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بينما يستمر توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة للتر. هذا التوجه لاقى بعض الانتقادات داخل البرلمان على اعتبار أن طرح السلعة بعدة أسعار يعني تلاعباً بمواصفات المادة وفق ما قرأه أعضاء في مجلس الشعب. اليوم بدأت انعكاسات هذا التوجه تترجم على الأرض، حيث أعلنت وزارة الطاقة بدء توزيع النوع الثاني من المازوت بسعر 150 ليرة. وأوضح مدير الاتصال الحكومي في الوزارة أحمد السليمان أنه من الممكن أن يبدأ توزيع النوع المحسن على المحطات المعتمدة بسعر 115 ليرة اليوم. وكانت وزارة الطاقة كشفت عن توفير 3 فئات من مادة المازوت بمواصفات وأسعار مختلفة، وذلك بعد رفع أسعار المحروقات.

إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع مع مراسلين سينضم إلينا من دمشق مراسلنا عباد المنصور، ومعنا أيضا محمد نور من حلب

0: معنا مراسلنا من اللاذقية منير الحاجي، مرحبا بكم جميعا. عبادة دعني أبدأ معك، كيف تستقبل إذن العاصمة موضوع الأسعار الجديدة للمازوت وتوزيعها؟ هل هناك إقبال على الموضوع؟ هل هناك توقعات معينة سواء لدى السكان أو حتى لدى أصحاب المحطات، لأنه يعنيهم أيضا الموضوع وكانوا ربما حتى جزءا من الاحتجاج في مراحل مختلفة من أزمات المازوت السابقة؟
1: نعم نور، يعني حقيقة يعني هناك انفراجة بحسب كثير من الأهالي، يعني تبدو بعد هذا القرار الذي بدأ اليوم ب يعني التنفيذ على الأرض بحسب وزارة الطاقة السورية، فإن كميات من مادة المازوت يعني الفئة الثانية بدأت بالوصول إلى عدد من المحطات في دمشق وريفها، وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على وضع يعني كثير من الآليات المتواجدة هنا في العاصمة أو ريفها، وهذا الأمر حقيقة كنا قد لاحظناه خلال الأسابيع الماضية، يعني بعد رفع قيمة المحروقات كان هناك حقيقة انخفاض كبير بحركة السيارات، خصوصا الآليات الكبيرة الموجودة هنا في العاصمة وريفها والتي تعمل يعني بشكل دائم، كان هناك يعني ضعف كبير بالحركة، وهذا الأمر لاحظناه بشكل كبير حتى يعني على مستوى السيارات الخاصة التي تأثرت كثيرا بالقرارات الأخيرة. طبعا الانفراجة اليوم تأتي لأن هذه المادة بحسب وزارة الطاقة بدأت بالوصول، لكن أيضا الأمر يعني مرتبط بمجموعة من المحطات المخصصة التي ستوفر هذه المادة، وسيكون هذا الأمر أيضا يعني مرتبط بموقع محطات الوقود، ليس كل محطات الوقود الموجودة في العاصمة ستوفر هذه المادة، سيكون هناك أو ستوفر هذه المادة في محطات تناسب وضع دخول الآليات الكبيرة، وأيضا الأمر متعلق يعني بالكثافة السكانية وغيره من شروط
0: يعني أخرى، إضافة إلى أيضا بعض الشروط التي النوع الذي توفر اليوم بسعر 150 هو مناسب للمركبات الصغيرة للسيارات العادية السياحية، ولا إنه لا غير مناسب ويحتاج يعني يوفر بهذا الشكل للشاحنات والآليات الكبيرة؟
1: طبعا هذا النوع هو مناسب للشاحنات والحافلات الكبيرة، إضافة أيضا إلى الآليات الزراعية وغيرها. هذا الأمر يتعلق أيضا بالموضوع الإنتاجي، هناك كثير من المعامل تحتاج إلى هذا النوع لأنه يعتبر يعني أكثر كثافة، لكن السيارات السياحية والخاصة لا تعمل على هذا النوع، تبقى تستخدم النوع الأول السوبر والذي يتوفر ب يعني سعر 175 ليرة سورية جديدة. النوع الذي تم توفيره اليوم يعني ستستفيد منه فئة كبيرة، أهمها العملية الإنتاجية من مصانع وغيرها، إضافة أيضا إلى الآليات الكبيرة كالحافلات، حافلات النقل، الشاحنات والآليات الزراعية وما يرتبط بهذا يعني بهذه الأنواع من السيارات الكبيرة. طبعا هذا الأمر سيكون متاح ضمن بعض المحطات التي سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر. أهم هذه المحطات هي المحطات الموجودة على يعني الطرقات الرئيسية كالمتحلقات وغيرها، إضافة إلى أيضا إلى بعض الكازيات الكبيرة التي تتواجد بين العاصمة وريفها، يعني هناك بعض النقاط الرئيسية التي يعتمد عليها بشكل كبير لتوفير هذه المادة، لكن يعني في قلب العاصمة اليوم حقيقة أنا سألت لم تكن هذه المادة موجودة تحديدا في المناطق الرئيسية والمكتظة بالسكان، قال أصحاب المحطات بأن يعني محطاتهم لا تستطيع أن توفر هذه المادة بسبب يعني الازدحام، وأيضا بسبب أن المحطات أيضا غير مؤهلة، يعني هناك حاجة لأن يكون هناك تأهيل بالنسبة لخزانات وقود التي سيتم الاعتماد عليها بالملء والتفريغ، سيكون هناك 3 خزانات رئيسية للنوع الأول والثاني والثالث، وهذا الأمر يعني حقيقة يحتاج أيضا بعض الأمور التي يعني تناسب موضوع التعبئة والتوزيع، لكن أهم ما يهم السوريين حقيقة اليوم أن هذه المادة لم تتأخر كثيرا بعد قرار وزير الطاقة السوري، بدأت يعني ستتوفر بشكل مباشر، وأيضا هناك يعني أمل بأن يكون هناك انفراجة بالنوع الثالث وهو الذي سيعتمد عليه بالدرجة الأولى في موضوع التدفئة، وهذا الأمر حقيقة يقلق السوريين اليوم لأن الشتاء بات على الأبواب هنا في سوريا.
0: معروف إمتى حتتوفر النوع المحصن بسعر 115؟
1: طبعا النوع المحسن يعتمد على الاستخراج والتكرير من المحطات الموجودة في سوريا، كان هناك يعني توقف في عمل قسم منها والقسم الآخر ستعيد الحكومة تشغيله. هذا الأمر حقا يحتاج إلى وقت أطول من النوع الثاني الذي كان أو الذي تم يعني جلبه كما علمنا من يعني العراق. النوع الثالث سيكون هو يطلق عليه المازوت محسن. هذه المادة هي بحاجة إلى تكرير ومن ثم سيتم توزيعها، لكن هناك أمل بأن يكون هذا الأمر يعني خلال وقت لا يتجاوز 15 إلى 20 يوم.
0: محمد نور مرحبا بك من جديد. أبدأ معك من منافذ التوزيع، سواء المتعلقة بالمازوت بسعر 150 الذي طرح اليوم والمتوقع طرحه من أجل

0: يعني قالوا لنا أصحاب الكازيات منذ قليل تواصلت مع 3 كازيات وقالوا لنا بأنه لم يصل لهم النوع الثاني والنوع الثالث، وهم بانتظار يعني بحسب يعني الشركة السورية للبترول بأنه من المتوقع اليوم أن تصل النوعين الثاني والثالث بسعر 150 وبسعر 115 ليرة، ولكن حتى الآن لم تصل. وهنالك يعني كما ذكر الزميل عبادة بأن يعني هنالك شروط محددة على الكازيات التي من المفترض أن يعني تستجلب هذه النوعية الثانية والثالثة، أن تكون خارج المدن بالدرجة الأولى، تكون على الاسترادات وقريبة من مراكز انطلاقات البولمان وغيرها، لكون النوع الثاني نور لا يمكن استخدامه للسيارات التي يعني تسير في شوارع المدن بسبب يعني نوعيته ربما لا تناسب السيارات السياحية أو السيارات الكهربائية الحديثة. والنوع الثالث وهو المحسن والجميع يعرفه، يعني ذو رائحة كريهة، وسابقا كان في مناطق ريف حلب الشمالي ومنطقة إدلب ذو رائحة كريهة، وربما عند يعني إفراغ حمولة الصهريج في الكازيات يكون مزعج نوعا ما للأهالي، ولكن هل هذا الشرط فعلي على النوع الثالث أن لا
1: هذا
0: يكون
1: النوع
0: في
1: الثالث؟
0: قرب
1: هل النوع
0: مركز
1: الثالث
0: سكني؟
1: تبع التدفئة سيتوفر بالكازيات من حيث المبدأ محمد أم كيف؟ يعني إذا كان هو خاصا بالتدفئة كان هناك أساليب أخرى للتوزيع باتجاه المنازل بشكل مباشر، وأيضا مشكلة الرائحة، هل يعني هل هو أيضا مضر بالصحة وله رائحة إذا استخدم بالتدفئة؟
0: نور، النوع الثاني الحديث كله الآن على النوع الثاني الذي من المتوقع أن يصل اليوم، وقالوا بأنه أيضا من المتوقع أن يصل النوع الثالث، ولكن النوع الثاني حتى الآن لم يصل، والشروط تنطبق على النوع الثاني، أن يكون أن تكون الكازيات خارج مراكز السكنية وتكون على الاسترادات يعني قريبة من مناطق السير أو طرقات سير الشاحنات الكبيرة، ولكن النوع الثالث إن لم يكن في مراكز المدن فهذه مشكلة أيضا، يعني ربما ستواجه الأهالي باعتبار أنهم مضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول إلى الكازيات، ويعني معظم الكازيات داخل مدينة حلب هي تحتوي على خزانات فقط للمازوت والبنزين بنوعي 90 و95، لذلك يعني ربما معظم الكازيات الموجودة في المناطق السكنية في مدينة حلب لا تستطيع يعني استيعاب النوعين الثاني والثالث، لذلك ننتظر يعني من عند قدوم النوعين ننتظر كيف سيتم يعني التعامل معهما من قبل أصحاب الكازيات وما هي الكازيات التي ستتوفر فيها هذه النوعية.
1: منير مرحبا بك من جديد، دعني أبدأ معك من البنزين، بأي أسعار يتوفر البنزين وهل هو نوع واحد ولا أيضا البنزين هناك أكثر من نوع بأكثر من سعر؟
2: أهلا بك نور، يعني بالنسبة لمادة البنزين طبعا هي متوفرة حاليا وهنالك انفراجة تدريجية بهذه المادة كون أن مدينة اللاذقية كانت تشهد انقطاع وازدحام وطوابير أيضا خلال الأيام القليلة الماضية بدءا من يوم الخميس الماضي، لكن مساء يوم أمس واليوم يعني لم نعد نشهد الطوابير، وبالتالي بعد وصول هذه المادة بشكل تدريجي إلى محطات الوقود شهدت انفراجات يعني بشكل مباشر وانعكست على أزمة الطوابير التي كانت تشهدها المدينة خلال 3 أيام الماضية. لكن مادة البنزين حقيقة هي واحدة متوفرة وهي البنزين النظامي الذي المستورد طبعا والذي يتوفر في كل محطات الوقود في الوقت الحالي بسعر 185 ليرة سورية. أما إن تحدثنا عن موضوع المازوت فأيضا حال مدينة اللاذقية كحال ربما غالبية المحافظات حتى الآن ما تزال محطات الوقود تنتظر وصول هذه المادة. قمت بجولة نور على عدد من محطات الوقود في المدينة، لم نرصد وجود هذه المادة واستفسرنا عن الموضوع، قالوا أنهم بانتظار هذه المادة إما مع نهاية اليوم مساء اليوم أو في ساعات متأخرة من الليل أو حتى صباح يوم غد ستكون هذه المادة، التي تحدث عنها مدير الاتصال لدى وزارة الطاقة أحمد السليمان طبعا أن هذه المادة ستكون متوفرة في الأسواق مع صباح يوم الغد، لكن يعني هذه المادة التي ستطرح في الأسواق عفوا في محطات الوقود، المحطة التي تستقبل المادة الثانية لا يمكنها استقبال المادة الثالثة التي أيضا سيجري العمل على طرحها

0: خلال وقت قصير جدا. يعني مدير الاتصال لدى وزارة الطاقة تحدث عن يوم غد ستكون المادة الثالثة أيضا ستطرح يعني في الأسواق. لكن بالنسبة للمدينة اللاذقية بشكل خاص لم تصلها حتى الآن المادة التي طرحت وهي المادة الثانية بسعر 150 ليرة سورية. وهنالك أيضا من خلال الجولة التي قمت بها نور ربما سأرصد الواقع بشكل أكبر، قمت بسؤال يعني غالبية أصحاب المركبات من خلال يعني رأيهم عن هذه المادة التي يعني ستصل إلى الأسواق. أكدوا أن هنالك تخوف، يعني تخوف من أن هذه المادة لا يمكن أن تكون مناسبة لمعظم السيارات وأيضا والآليات. وبحسب يعني وزير الطاقة محمد البشير خلال جلسة الاستماع الشهر الحالي تحدث عن أن هذه المادة ستكون موجهة للآليات الهندسية الكبيرة وللآليات الكبيرة أيضا والآليات الأخرى، وبالتالي لا يمكن للآليات الحديثة الاستفادة منها، وهذا واحد من المخاوف. أيضا هنالك جانب آخر وهو يتعلق بالرقابة، أي أن من موضوع التلاعب بشكل خاص فيما إذا كانت هذه المواد ستطرح بالأسواق أن يتم التلاعب بهذه المواد وخلط هذه المواد أو التلاعب بها بشكل أو بآخر، وهذا ربما أحد أكبر المخاوف لدى معظم الأهالي.
1: هل هناك يعني بالفعل مخاطر للتلاعب منير مع أنه تم فصل الكازيات، يعني الكازيات التي تقوم ببيع يعني هذا نوع المازوت اللي بسعر أخفض أو
0: صحيح
1: ليس محسن؟ يعني
0: صحيح نور، يعني التلاعب ربما
1: يعني ما فهمته أثناء التحضير إنه فصل الكازيات تم لأجل هالسبب، إنه حتى ما يصير تلاعب بين المازوت تبع 150 وتبع 115.
0: صحيح في الغالب، وهذا أيضا واحد من الأسباب، لكن الأسباب الأخرى بأن كما تحدث الزملاء قبل قليل معظم الكازيات غير مجهزة لفصل كل هذه الأصناف عن بعضها، المازوت المحسن والمازوت الفئة الثانية والفئة النظامية وأيضا مادة البنزين، وبالتالي ليست كل الكازيات أو محطات الوقود مؤهلة لاستيعاب أو فصل كل هذه المواد، هذا أيضا سبب آخر. لكن ربما السبب الرئيسي والأساسي هو لمنع التلاعب، لكن التلاعب قد يحدث بشكل أو بآخر من أصحاب محطات الوقود. الأهالي لا يدركون يعني كيفية التعامل والتعاطي مع هذه الأمور، لكن يطالبون الجهات المعنية بتجديد الرقابة في حال يعني نزول هذه المواد، لأن التلاعب فيها هو خطر مباشر على الآليات لا سيما الآليات الحديثة بشكل مباشر.
1: طيب عبادة دعني أعود إليك، يعني لا يبدو أن هذه الأسعار التي طرحت تحل المشكلة أو بشكل أو بآخر تستجيب لمطالب الناس عندما خرجوا في الشارع واعترضوا على الأسعار الجديدة للوقود. هل الناس راضون الآن عن هذا الحل الذي طرحته وزارة الطاقة، ولا من المتوقع أنه يعود الشارع للانفجار أو للاحتجاج مجددا؟ لأنه يعني كما فهمنا الآن أنه هذه الأنواع الرخيصة أو نوع المازوت الرخيص يعني لنقول هو لا يناسب المركبات التي يعني تستعملها الشريحة الأكبر من الناس.
2: نعم نور، يعني حقيقة هناك عدة عوامل ستبقى تؤثر على موضوع يعني الضغط من الأهالي بالنسبة يعني على الحكومة السورية. أهم هذه الأمور أن هذه المواد كما ذكرت هي حقيقة لا تلبي كل الاحتياجات. اليوم الفئات التي سيتم توفيرها كما ذكرت الحكومة السورية أو وزارة الطاقة هي للتدفئة وأيضا للتشغيل والإنتاج وغيرها من الأمور الزراعية، لكن تبقى فئة كبيرة من السيارات تعتمد على الوقود كحل رئيسي للتنقل. يعني هناك عدد كبير من السيارات، يعني ربما أغلب يعني أكثر من نصف السيارات في سوريا تعتمد على الديزل والتنقل،
1: يعني وهي تحتاج إلى الفئة الأولى.
2: أيضا نعم، وأيضا نور يعني هناك كان تخوف يعني بالرغم من توفر هذه المواد في حال توفرت كما تذكر وزارة الطاقة السورية ألا ينعكس هذا الموضوع على مستوى يعني الأسعار، أن يكون هناك انخفاض بالأسعار مرتبط بهذا الأمر. يعني حقيقة بدأنا نلاحظ هناك ارتفاع بكثير من المنتجات خلال الفترة الأخيرة، سببه يعني كما يذكر الباعة يعني ارتفاع أسعار الوقود. لكن الخوف الأكبر اليوم من الأهالي بأنه في حال توفرت يعني أنواع الوقود التي ستؤثر على الإنتاج وغيره، هل ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه؟ أيضا كان هناك تخوف حقيقة من الأهالي أن يكون هناك توفر حقيقي في هذه المواد. يعني اليوم في حال ذكر بأنه يوجد هذه يعني الفئات من مادة الديزل في يعني

0: محطات المحروقات أو غيرها، وكانت الكميات لا تكفي. هذا الأمر أيضا سيؤثر بشكل كبير حقيقة. يعني التخوف الأكبر سيكون مع بداية فصل الشتاء بشكل فعلي، وأيضا مع بداية وصول هذه المواد إلى محطات المحروقات. يعني سنكتشف حقيقة كيف سيتم التعامل بشكل حقيقي، وكيف سيتم يعني أيضا تزويد المعامل وغيرها. خلال الفترة الماضية كان هناك عدة طرق، إن كان لتوزيع مازوت التدفئة أو حتى لتوزيع الموزوت على يعني المعامل وغيرها من المنشآت الزراعية. المرحلة القادمة حقيقة سيكون فيها يعني بعض الصعوبات للفصل بين كل يعني نوعية وقود وأخرى، وأيضا الفصل بين كل يعني احتياج وآخر. لكن الأمر حقيقة الآن هو غير واضح بسبب الارتفاع الأخير. الأهالي حقيقة إلى الآن يعني توقفوا عن المطالبات حتى يعني تعود هذه المرحلة الجديدة أو تبدأ هذه المرحلة الجديدة التي ذكر فيها وزير الطاقة السوري بأنه يعمل من خلال هذه اللجان التي يعني أقيمت، وأنه يعمل من خلال المواد التي سيتم توفيرها بالأسواق على يعني ضبط الأسعار بالدرجة الأولى وخدمة المواطنين في كافة يعني المستويات.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من دمشق عبادة المنصور. الشكر أيضا موصول لمراسلنا محمد نور من حلب، ومراسلنا من اللاذقية منير الحاجي. وأيضا مستمرون يعني في هذا السياق وفي هذا الموضوع، وينضم إلينا مراسلنا من حمص أنور أبو الوليد، ومعنا مصعب الحنات من دير الزور. مرحبا بكما مصعب. دعني أبدأ معك، ودعني أبدأ من نقطة يعني اللي هي متعلقة بالأسعار، أنه كيف أثر الموضوع على الأسعار. الآن المازوت الأرخص يعني اللي هو النوع الثاني لا يبدو مناسباً لجميع وسائل النقل، إذا نتحدث عن أنه التعرفة زادت أو لابد ستزيد على المواطنين. ما الذي تأثر اليوم في دير الزور بموضوع الأسعار هذا؟ وهل يمكن أن يعود هذا التأثر إن كان ارتفاعاً يعود للانخفاض الآن بسبب طرح الأنواع الجديدة؟
2: تحياتي لك نور وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة في دير الزور لم تصل بعد حتى الآن أي دفعة من هذه الأنواع المدعومة من المحروقات إلى المحافظة أبدا بحسب ما رصدناه. أيضا أنا تواصلت بشكل شخصي مع عدد من المسؤولين الذين أفادوا بأن سيارة واحدة من المقرر أن تصل بعد ساعة أو ساعتين إلى بلدة مراط في ريف دير الزور، على أن تصل سيارات أخرى في الأيام تباعا في الأيام المقبلة. ولم يعني حقيقة نشهد حتى هذه اللحظة أو لم يلمس سكان دير الزور حتى الآن أي انعكاسات مباشرة لهذه التسعيرة الجديدة على أرض الواقع. لكن نحن مثلا رصدنا قبل أسبوعين عندما ارتفعت أسعار المحروقات ارتفعت أسعار النقل بشكل مباشر. يعني مثلا التاكسي التي كان يأخذ المواطن ما بين حي وحي ارتفعت بقرابة 10 ليرات، كانت في 25 ليرة أصبحت في 35 ليرة. تعرفة النقل لم تصدر أي تعرفة رسمية من قبل مديرية النقل، إنما بات السائق يعني التعرفة ترتفع ما بينه بالتراضي ما بينه وما بين الزبون، أيضا ربما تعود إلى التسعيرة القديمة إذا كان الزبون لا يرضى أو يدفع ربما 5 أو 10 ليرات إضافية سواء كان نقل داخلي أو بين أرياف دير الزور والمدن والقرى. إنما المشكلة أكبر بكثير من ذلك. اليوم نحن في وقت تقترب فيه المحافظة من فصل الشتاء، تزداد معه حاجة الأهالي إلى مادة المازوت، هي مادة مهمة جدا للتدفئة، ومن المتعارف في الشرق السوري يعتمد الأهالي بدير الزور على مادة المازوت بشكل مباشر. في السنوات السابقة كان المازوت مدعوم وإن كان جودته سيئة جدا، لكن هناك ب3000 ليرة ب4000 ليرة يستطيع المواطن شراء اللتر بهذه التسعيرة ويقوم بتدفئة يعني غرفة في المنزل. اليوم بعض العوائل عندها مثلا غرفتين عائلتين أو 3 في منزل واحد تستخدم مدفأة أو أخرى. نحن كتلفزيون سوريا أجرينا بعض اللقاءات مع بعض المواطنين اليوم، قالوا أنهم لن يستطيعوا شراء ولا برميل واحد في وقت تحتاج فيه كل عائلة ما بين البرميلين إلى 4 أو 5 براميل لفصل الشتاء للتدفئة فقط. أيضا هناك مشكلة يواجهها سائقو السيارات، قالوا لنا أن السيارات الحديثة وبعض أنواع السيارات ما بين عام 2015-16 إلى يومنا هذا، هذه السيارات لا يتناسب المازوت المدعوم معها ولا البنزين أيضا، وهم لا يعرفون أي من الكازيات التي تبيع المازوت المدعوم أو غيره. يعني ربما يكون هناك مشكلة كبيرة في معرفة هذا البنزين هل هو 95 أوكتان 92 أو هو بنزين عراقي أو هو بنزين آخر. يعني مثلا اليوم وصلت أو بعد ساعتين تصل دفعة من المازوت إلى هذه الكازية في بلدة مرات، يعرف الأهالي أن هذا المازوت مدعوم، لكن لا يعلم الأهالي اليوم كم الكمية التي ربما سوف يستطيعون الحصول عليها. لم تحدد الوزارة بعد هذه الكمية في وقت فقط. يعني يعرف الأهالي اليوم ما صرحت به الوزارة أن مثلا ثلاث فئات هم 115 ليرة للتر، هناك فئة أخرى هناك 150 ليرة لنوع آخر، لكن هل هذا المازوت يعني مثلا الجرارات الزراعية ربما ينفع مع هذه الجرارات تستطيع استعمال هذه المادة، لكن هناك جرارات حديثة لا تستطيع استعمال هذه المادة. هناك أيضا التقينا ببعض الأهالي قالوا لنا أن باعة البقاليات والتجار المواد التموينية ارتفعت. لماذا؟ قالوا لأن أصحاب هؤلاء التجار وأصحاب البقاليات قالوا لهم أن نقل هذه البضائع من دمشق يشترون بضاعتهم من حلب من حمص من إدلب بشكل مباشر. اليوم أجور النقل ارتفعت، فهذا زاد سعر السلعة للمواطن. أيضا هناك شكاوى كبيرة من قبل المواطنين من أجل هذا الموضوع. بعض المواطنين الآخرين قالوا أنهم لن يشتروا في هذا العام مادة المازوت أبدا، مع أنهم يعتمدون بشكل مباشر عليها، وقالوا أنهم سوف يعني يبحثون عن وسائل أخرى. اليوم الكهرباء بدأت شركة الكهرباء العامة بتركيب عدادات الكهرباء الإلكترونية في محافظة دير الزور، ما يزيد العبء على المواطن. اليوم لا يستطيع المواطن دفع هذه الفاتورة، اشتكوا من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء. أيضا الآن برميل المازوت الذي يتخطى وإن كان مدعوم يتخطى المليون ليرة، الذي يعمل بأعمال حرة يوميته ما بين 50 و75 ألف ليرة، لا يعني 75 ليرة، هذا لا يستطيع شراء برميل ولا نصف برميل في الشهر، ولا يعني فقط يستطيع أن يأكل ويشرب. البعض يعني قال أنه سوف يتوجه إلى شراء الحطب، مدفأة تعمل على الحطب ثم يعني يبحث عن أغصان أشجار أو يعني نوع حطب يكون رخيص حتى يعني يستطيع تدفئة منزله وأطفاله وإن كان هناك عائلة واحدة. لكن المتعارف عليه في الآن عندنا يعني نقص كبير في المنازل، في إيجارات المنازل، في دمار كبير طال المحافظة. في كل منزل عائلتين أو ثلاثة، ربما يكون في مدفأة أو اثنين أو ثلاثة. هؤلاء كيف سوف يدبرون أمورهم؟ لا نعلم. وأيضا انعكاسات الأسعار الجديدة على المواطنين سوف نشهدها بعد أن تصل أولى الدفعات إلى محافظة.
1: يعني مما تتفضل به معنات الحل الذي طرح عن طريق وزارة الطاقة لم يكن حلا، يعني الأسعار ارتفعت، الناس ربما يستغنون عن موضوع عن التدفئة، وهذا ليس أمرا سهلا. يعني التدفئة لأنه حتى الغاز يعني من لديه تدفئة على الغاز فالغاز ارتفع، والحطب هو غير مناسب للمدن ومضر للصحة، يعني لا يمكن الاعتماد عليه في هذا الزمان.
2: الأمور في دير الزور مختلفة تماما عن باقي المحافظات. فقر مدقع أصاب يعني أهالي المحافظة، دمار كبير أكثر من 73%، بنى تحتية منهارة، قلت فرص عمل، لا يوجد معامل، يعني عشرات الشباب الآن يجلسون دون عمل. المشكلة أكبر بكثير من ذلك، فهي المشكلة يعني الآن تتراكم، فاتورة كهرباء
1: صحيح،
2: شراء برميل مازوت
1: صحيح، تدبر أمور المعيشة،
2: فينعكس بشكل كبير جدا صحيح على المواطنين.
1: صحيح. نعم. طيب أنور، يعني أذهب معك إلى حمص، هل توفر مازوت 150 أم لا؟ لأنه يعني وضوحا أنه هناك يعني عديد من المحافظات حتى الآن لم يتوفر فيها.
3: نعم نور، كما في بقية المحافظات لم يصل إلى الكازيات التي وصلناها وزرناها وسألناهم، لم يصل إليهم المازوت بطريقته الجديدة أو بتنوع شرائحه وفق القرار الجديد من إدارة الطاقة. قالوا بالمقابل بأن هناك رسائل وصلتهم من الجهات الحكومية تضمنت هذه الرسائل تحضيرات أو ما يكون بأنها إجراءات تنظيمية ربما للبدء في توزيع هذه المادة وفق النظام الجديد، ولكن ما يحصل الآن بأن الجهات الحكومية يبدو بأنها تتيح المجال لأصحاب الكازيات أن تختار جرى ما يشبه التصويت كما رفضت التصويت على ما إذا كان صاحب الكازية يريد أن يستجلب مازوتا من الشريحة الأولى أو من النوع الأول المرتفع السعر وبين من يريد أن يستجلب لكازيته المازوت من الأنواع الأخرى الثاني والثالث باختلاف أسعارها طبعا. ولكن معظم من أصحاب الكازيات يتجون ليختاروا النوع الأول رغم غلاء سعره، سبب بسيط، يعتقدون لان الجزء الاكبر من الناس خصوصا اصحاب السيارات، يعني اصحاب الكافيهات يعتمدون بدرجه كبيره على اصحاب السيارات والذين ربما سيحجمون عن شراء النوع الثاني من المازوت بسبب قله جودته بسبب رداءته او
1: هو اصلا غير مخصص، يعني هو اصلا غير موصف.

0: مخصص على ما يبدو، وكما فهمنا الآن أنه حتى لوسائل النقل الكبيرة، يعني هو حتى غير مناسب لوسائل النقل الجماعية الكبيرة.
1: تماما، خصوصا أن معظم السيارات حديثة، وبالتالي اعتماد أصحاب الكاسيات بمبيعهم يكون على أصحاب السيارات الجديدة. هذا يقولون بأن الجزء الأكبر لن يتجه من أصحاب السيارات لن يتجه إلى النوع الثاني أو الثالث، وبالتالي يودون بأن يستكملوا أو يستكملوا توريد كازياتهم بالمازوت من النوع الأول، النوع الأفضل نسبيا. وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى أزمة جديدة تتعلق بالتباين بين الكازيات، ربما تجد أكثر من كازية تبيع ذات النوع من المازوت، ربما إذا احتاج مواطن لأن مثلا أن يشتري من النوع الثاني أو الثالث لأن يقوم به أو يستخدمه في مجال التسوية، خصوصا أننا على أبواب الشتاء، وربما يكلفه ذلك البحث الطويل بين الكازيات، وفق ما رصدنا من اتجاه معظم الكازيات استقلاب النوع الأول واعتمادها على السيارات. هذا سيخلق أيضا أزمة جديدة في أماكن الكازيات. إلى الآن لم تحسن هذه الأمور بعد، ولم يظهر لنا هنا في حمص، ولم يظهر للمواطنين إذا كانت هذه الكازية ستورد هذا النوع وهذه الكازية ستورد النوع الآخر. بالتالي إجراءات ربما تستغرق ساعات بدء التوريد الفعلي لكميات المازوت هذه. والتي هناك نقطة مهمة فيها، وهي أن الناس لا زالوا يترقبون بالمعنى الحقيقي للكلمة مدى وجود النوع الثاني والنوع الثالث، وبالتالي مدى تناسب هذه الأسعار مع الجودة، لا يريدون
0: توفرها، وهل سيكون هناك طوابير أيضا، وكيف ستنعكس على الأسعار؟ يعني أكيد خلال الأسابيع والأيام القادمة سنبقى معكم مراسلين جميعا في انتظار ردود فعل الناس وانعكاس طرح هذه الأنواع كلها على الأسواق. أشكركما شكرا جزيلا، من حمص أنور أبو الوليد ومصعب الحنات من دير الزور.

0: آذار الماضي قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إن مخلفات الحرب من ألغام وذخائر غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً يلاحق السوريين ويحول حياتهم اليومية إلى موت مؤجل. هذا الخطر ما يزال مستمراً في مساحات ومناطق واسعة من البلاد رغم مضي عام وتسعة أشهر على تحرير البلاد، على اعتبار أن النظام المخلوع الذي واصل على مدار 14 عاماً إمطار السوريين بإشكال الموت من الجو زرعه أيضاً في الحقول الزراعية وفي البادية وفي المناطق التي هجر أهلها عنها لتشكل هذه الألغام والذخائر الامتداد الأخير للبصمة القمعية التي تركها الطاغية قبل سقوطه. في ريف تل أبيض شمالي الرقة تعمل فرق الهندسة العسكرية على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقها والتي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها، بينما تنتظر عشرات العائلات تنظيف قراها وأراضيها للعودة إليها.
1: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة، بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
2: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريقة أشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائيا غير على المدنيين والأطفال والحلال طبعا القرية، يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة يعني.
1: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلا عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
3: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين، المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع

0: حيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة المنطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
1: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات بانتظار استكمال عملية الإزالة وتأمين المنطقة.
2: لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا وللمزيد من المعلومات عنه ينضم إلينا الأستاذ سعد فارس مدير منطقة تل أبيض، ضيفي من الرقة. مرحبا بك أستاذ سعد. دعنا نبدأ من المناطق التي تغطيها حملة إزالة الألغام في تل أبيض هذه الأيام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السلام عليكم، حياكم الله.
2: بك وعليكم السلام.
3: من ريف تل أبيض محافظة الرقة.
2: أهلا بك.
3: الله يسلمك. طبعا نحن بالشهر الثالث بتوجيهات السيد محافظ محافظة الرقة السيد عبد الرحمن سلامة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تم توجيه إدارة الهندسة العسكرية باتجاه ريف تل أبيض الغربي وريف تل أبيض الشرقي. طبعا كان هناك كان عندنا مرحلتين من مرحلة إزالة الألغام. المرحلة الأولى بدأت بريف تل أبيض الغربي، كان في بعض المناطق هي منعزلة تماما، هي تابعة لتل أبيض لكن منعزلة، هي موجودة بالطرف الآخر. فبدأت إدارة الهندسة الدخول بالآليات الثقيلة والكاسحات والآليات الخاصة بإزالة الألغام. فبتاريخ الشهر الثالث من 2026 بدأت الحملة. انتهت المرحلة الأولى بتاريخ 11/5/2026. نحن أمننا على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية، وذلك لتأمين كان في حصاد وكان في مادة القمح، والمزارعين ما فيها تدخل وتطلع بهذه الأراضي الزراعية. فأمننا قسم أول من الأراضي بجهة تل أبيض. طبعا بدأنا المرحلة الثانية بتاريخ 14/9/2026 بمحورين. المحور الأول هو فتحناه باتجاه المناطق الشرقية من محافظة الحسكة، منطقة تل تمر، باتجاه الانفور الدولي، باتجاه منطقة تل أبيض. شمل هذا المحور هو منطقة الارتوازية ومنطقة الشركة ومنطقة عيوة، باتجاه الانفور. كمان في عنا صوامع بهذا الطريق، أيضا الصوامع كان فيها ألغام بكميات كبيرة. بدأ هذا الفريق بالإزالة بالمراكز الحيوية والمراكز الطبية والمراكز الحكومية، وكان من هاي المراكز هو اتخاذ هاي القوات اللي كانت موجودة بهاي المناطق تخزت منها مقار عسكرية، فكانت الألغام موجودة بكثافة. طبعا واجهتنا تحديات وصعوبات كبيرة بسبب عدم وجود الآليات أو وجود الأدوات المناسبة لهاي الألغام، لأنه هي ما هي ألغام يعني حسب الألغام الموجودة الدولية، وإنما هي ألغام تصنيع صنعت بطريقة إجرامية. يعني تفكيكها كان من الصعب جدا، يعني كثير عم نعاني كثير في صعوبات لأنه الأدوات اللي معنا ما بيشمل هاي الألغام. طيب. هذا بالمحور الشرقي. طبعا انتهينا من المحور الشرقي تقريبا، الآن نعمل على طريق الانفور باتجاه قرية المشيرفة مع تأمين جسر أصغيرو، الجسر الحيوي. طبعا هو بيوصل للمناطق الشرقية باتجاه محافظة الرقة باتجاه محافظة حلب. الانفور الدولي بنقول عنه نحن، بنرجع على بنقول المرحلة الثانية نفسها بريف تل أبيض الغربي.
2: طيب
3: بدأت المرحلة الثانية بريف تل أبيض الغربي، شملت منازل المدنيين ابتداء من قرية انطلاقا من قرية السكرية، ابتداء من قرية كبرلك إلى قرية الجبرلي، باتجاه قرية الحرية، باتجاه الحدود التركية، امتدادا إلى نهاية الحدود الإدارية باتجاه منطقة عين العرب. شملت أيضا المنازل والمراكز الحيوية. أيضا من ضمنها كان موضوع تأمين الصوامع. مع الأسف بهاي المرحلة الثانية اللي نحن عم نشتغل فيها بالتنقيب، خسرنا من الأهالي، صار عدد كبير طبعا، لكن ضمن هاي المرحلة خسرنا 4 أشخاص من ضمنهم طفل دخلوا بهذا المحور من غير مكان. هو في نحن عندنا حواجز تمنع دخول المدنيين، لكن هن دخلوا من غير اتجاهات شوقا إلى الدخول إلى منازلهم بعد حصار أو بعد منع أو بعد تهجير دام سنوات طويلة. فرقة بهذا العودة دخلوا من غير اتجاهات، المنطقة واسعة جغرافيا طبعا، أدى إلى استشهادهم في هاي المناطق. بالإضافة إلى أنه من يومين
2: مشان هيك في تخوفات، يعني مشان هيك في أهالي تانيين خايفين يرجعوا قبل انتهاء عمليات التمشيط في هذه المنطقة. لفت نظري أستاذ سعد في أثناء قولك أنه هناك منازل أيضا فيها ألغام.
3: لا ليس بس المنازل وإنما حتى طرق.
2: لا مفهوم الطرقات هي الطرقات والأراضي الزراعية هي فهمانينا، بس قصدي يعني ما أثار استغرابي إنه حتى في المنازل هناك ألغام مزروعة، يعني كانوا يقومون بزراعتها في المنازل.
3: المنازل استخدمت حتى كمستودعات. أنا راح أفرجيكي مثال بسيط جدا الآن على الإعلام. هذا وجد أحد داخل أحد المنازل، هذا مستودع. هذا مستودع.
2: هاي مواد متفجرة ولا هي مكان تصنيع الألغام اللي تفضلت بشرحها؟
3: طبعا هاي مواد متفجرة وعبوات، يعني تصل كميتها إلى 2500 إلى 2700 كيلوغرام، موجودة بين المدنيين بين الأطفال قريبة على المدارس قريبة على المستوصف.
2: طيب أستاذ سعد، كمان يعني لفت نظري أنه كثير من المناطق التي ذكرتها كانت خارج سيطرة النظام المخلوع لفترات طويلة. هي المخلفات كلها من مخلفات النظام، ولا هناك قوى عسكرية أخرى تعاقبت على المنطقة أيضا قامت بزرع الألغام؟ لأنه هذا كمان يعني بيجعل العمل أكثر تعقيدا، لأنه عم تتعاملوا مع أنواع مختلفة.
3: لا هي مو المخلفات قصر، المنطقة كانت تحت سيطرة قصر.
2: تمام، فهذه إذن مش من مخلفات النظام، هذه تم تصنيعها. طيب هل تساعد عملية الاندماج اليوم مع قسد في معرفة خرائط هذه الألغام، في معرفة كيفية تفكيكها، بما أنه من قام ربما بتصنيعها أصبح اليوم جزء من وزارة الدفاع؟
3: تعتمد المحافظة وإدارة المنطقة بالتنسيق المباشر والكامل مع إدارة الهندسة العسكرية على إزالة هذا الخطر من بين المدنيين.
2: هو طب أنا هو كان سؤالي إنه وجود قسد اليوم في وزارة الدفاع ألا يجعل العمل أسهل؟ يعني خرائط الألغام متوفرة، كيفية يعني، لأنه من صنعها اليوم هو جزء من وزارة الدفاع، فربما يعني يصبح تفكيكها أسهل.
3: إدارة الهندسة العسكرية معتمدة على الأدوات الموجودة معها ومعتمدة على الأرواح اللي هي جاي تحرر هاي المنطقة وتنظفها من هذه الألغام. طيب. بالكامل، فهي عم تشتغل بشكل كامل، هي إدارة الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
2: طيب جميل. طيب إلى متى تتوقعون أنه ما زلتم تحتاجون وقتاً لتنظيف هذه المنطقة بشكل كامل؟
3: المساحة الجغرافية كتير كبيرة، ونحن عم نشتغل بطريقة أنه لحتى يكون بشكل متساوي. هو الطريق المشكلة الإدارة لما بتشتغل طرقات، فالناس عم بيصير توافد للناس من الخلف، فعم نحاول نحن إنه يعني نحاول كتير نعمل حملات توعية إنه نحن عم نأمن الطريق صح، لكن ما عم نأمن المنزل، وإذا عم نأمن المنزل فهي الأرض ما هي آمنة. فالأمر بالتدريج، كل فريق من إدارة الهندسة العسكرية هو صاحب اختصاص معه أجهزة خاصة بهذا العمل. فالفريق الموجود حاليا هن فريق النقابين يعمل داخل المنازل والطرق الموجودة ما بين المنازل. يوجد فريق آخر يعمل على المراكز الحيوية، لكن هذا ما بيقول إنه المناطق رح تصبح آمنة. لا، نحن لأنه عم نتفاجأ دائما بشيء جديد أو شكل جديد أو نوع جديد من الألغام، يعني أما هو جرد غاز أو ما هو حنفية أو ما مسكة باب أو ما ممكن هو مداس بمدخل المنزل أو أما هو تحت زرعة. فالألغام منتشرة بكثافة كبيرة جدا. الآن نعمل على تأمين المنازل والطرقات الرئيسية والفرعية ما بين المنازل حتى تنتقل إدارة الهندسة العسكرية بالمرحلة الثالثة إن شاء الله إلى تأمين الأراضي الزراعية، لحتى نقول إن شاء الله تعالى أنه تكون المنطقة الجغرافية بشكل كامل حتى نهاية الحدود الإدارية آمنة وتم إزالة المخلفات والألغام منها بشكل تام.
2: أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من تل أبيض من الرقة، ضيف الأستاذ سعد فارس مدير منطقة تل أبيض.
3: أهلا وسهلا.
2: تتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس راس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتب، وهي مسألة تضع المعلمين أمام تحديات في تدريس المناهج وسط متطلبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
4: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
5: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير، والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب. كان نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
4: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلباً على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
6: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، والمعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا وتؤمن الكتب المدرسية.
4: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلاً عن تأخر توزيعها حتى الآن.
7: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
4: أمام هذا الواقع يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
2: مستمرون معكم مشاهدين في عين سوريا وتتابعون فيها بعد الفاصل. الخطاط عبد الرحيم عبارة يترجم حرفة الخط العجمي إلى صور جمالية تزين المساجد والمنازل.

0: احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قسرا عبر الفنون البصرية.
1: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها، وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: أقامت اللجنة البارامبية في إدلب بالتعاون مع الهلال الأحمر بطولة كرة الهدف للمكفوفين، شارك فيها 16 لاعبا من ذوي الهمم بعنوان لا حدود للقدرة، اتبع الصوت.
2: عندنا بطولة كرة الهدف للمكفوفين، طبعا هي اللعبة الأشهر للكفيفين. من خلال هالبطولة نحن عندنا عدة أهداف، منها تمكين هالفئة ودمجها بالمجتمع وتسليط الضوء عليها لأنه هي مهمة، شيء عندها إمكانيات كبيرة.
3: والله الفرحة ما بتنوصف، يعني سبحان الله الناس انحرمت من الفرحة بسبب الحرب، فالحمد لله بعد التحرير فالحمد لله يعني الله عز وجل فرج علينا، والناس كان بالفعل يعني إلى سعادة، وهذا اليوم بالفعل هو يوم سعيد ويوم فرحة. ندعو الحكومة للنظر إلى المعاقين لأن حقوقهم بشكل عام مضطهدة، يعني من قبل التحرير أو بعد التحرير.
0: يواصل الخطاط عبد الرحيم ممارسة حرفة الخط العجمي التراثية في حمص، حيث ينقش زخارف والخطوط النافرة على الخشب لتحويلها إلى لوحات تزين المساجد والبيوت والقصور.
4: صار في دورة لصالح التربية خضعنا لها، كان في مدرب دربنا على طبعا كنا حوالي 17-18 مدرس على العجمي. هلا انا استقطب

0: يعني كثير حبيتها كونه أنا بالأساس خطاط ومزخرف، فحبيت أنه أخوض هالتجربة. هاي الزخارف، هي العجمة هي فن الزخارف النافرة على الخشب. حبيت خوض تجربة النفور، يعني أنه هاي حبيت، استهوتني كثير. وبالتالي يعني تابعت مع المدرب بكل التفاصيل وقتها، عم يشرح الخلطة وشلون بتصير وهالأمور. هاي من أهم الأعمال اللي عملتها بفتخر فيها، كان مسرح نقابة المعلمين ب92 بيت الأستاذ عدنان الجمال رحمه الله اللي كنت عم بحكي عنه. كمان هذا العمل ب92، هاي بدايات. بالنسبة للعجمي، إذا بدنا نحكي إنه هل هذه المهنة، طبعا هي مهنة تراثية جدا، ولكن إذا ما إقبال الشباب عليها، يعني طبعا نحن دائما نسعى إنه ندرب الأجيال الجديدة، ونتمنى دائما، أنا أبحث والله عن كوادر جديدة، وأنا بتمنى هالمهنة ما تندثر إن شاء الله، وخاصة في مدينة حمص لأنها قليلة جدا.
1: بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام عين سوريا لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعني درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: قبل نحو 18 قرناً الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره.
3: الإسكندر المقدوني يقال أنه مكث لفترة من الفترات مكان تشكل السد الحالي.
4: أسماك البحيرة هي من ألذ أسماك في العالم، أي البحيرة قل نظيرة في, في, في, في, في العالم. يعني يمكن بيقولوا في بحيرة أخرى بالسويد أو وين، هاي البحيرات الممتدة على مساحات جيدة وبأعماق ليست كبيرة جداً.
2: أما اليوم تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثاً في سوريا.
5: وقت نشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق.
2: فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قبطينة

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات. عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، ونستعرض فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تعد ثقافة الخدمة العامة وأخلاقيات التعامل مع المواطنين في مؤسسات الدولة من أبرز ما يميز الدول المتقدمة التي تعاني عن تلك التي تعاني من الفساد الإداري والإهمال. فالموظف العام ليس منعما عليه بوظيفته، بل هو في خدمة المواطن الذي يمول هذه المؤسسات من ضرائبه وإيراداته، وأي تقصير في هذه الخدمة يشكل انتهاكا لمبدأ المساءلة الذي يجب أن يكون ركيزة في أي دولة تسعى إلى بناء مؤسسات احترافية. وفي سوريا ما بعد النظام المخلوع تكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة، إذ يترقب المواطنون ما إذا كانت ثقافة الإهمال والاستهتار التي كانت سمة بارزة في مؤسسات النظام المخلوع ستختفي مع تغيير الوجوه، أم أن المعالجة تحتاج إلى إصلاح ثقافي ومؤسسي أعمق. وفي هذا السياق أثار مقطع مصور متداول من مجلس مدينة حمص موجة واسعة من الاستنكار، إذ ظهرت موظفة منشغلة بهاتفها وتدخن أيضا خلال الدوام الرسمي، بينما ينتظر المراجعون إنجاز معاملاتهم قبل أن تتوجه إليهم بعبارة مفاضية في مشهد اختصر واقعا يرفضه السوريون. وسرعان ما تحرك فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص وأجرى تحقيقا انتهى بالتوصية بمساءلة الموظفة إلهام موسى دبو مسلكيا وفرض عقوبة الحسم من أجرها لستة أشهر ونقلها إلى موقع عمل لا يكون على تماس مباشر مع المواطنين. وفي هذا المقطع المتداول الذي أشعل موجة الاستنكار، إذ تظهر فيه الموظفة المفاضية منشغلة بهاتفها وتدخن خلال الدوام الرسمي في حين ينتظر المراجعون إنجاز معاملتهم. نتابع.
1: شو هيك؟ كردان؟
2: ايه عمل 11
0: أحد الناشطين من مدينة حمص تصرفات الموظفة في مجلس المدينة مطالبا بمحاسبتها على ما أظهره المقطع المتداول من استهتار بحقوق المراجعين. نتابع.
3: شوفوا لي هاي شكل موظفة بمؤسسة حكومية، شوفوا لي هاي سكرتيرة بمقر مجلس مدينة حمص، هيك بتستقبل المواطنين، هيك بتستقبل الناس، هيك بتستقبل العالم، سيكارة وموبايل وقهوة وقاعدة على طاولة وجاي بدي ساوي معاملته، ما أنا قبلاني بالله عليكم، هذا شغل؟ هاي احترام لمؤسسة حكومية؟ هاي السكرتيرة خرج تكون موظفة تخدم لخدمة هالناس؟ لك انت جاي موظفة عم تقبض راتبك من الحكومة مشان شو؟ مو مشان تمشي معاملة الناس؟ مو لازم تمشي معاملة العالم اللي بده تجي اللي معه معاملة؟

0: اللي معه بده شغله بده عامله تمشي وعم تستقبل الناس لانك محترمه لانك عم تستقبل الناس لا عم تمشي معاملاتهم لا عم تمشي امور الناس. هاي موظفه انت جاي تقبضي معاشك وما بدون ما تخدمي المواطن بدون ما تخدمي الناس، بس جاي على المؤسسه الحكوميه تشربي قهوه وتشربي سيكاره وتلعبي على الموبايل وتروح الوقت هيك. انت اكيد جاي تضيع الوقت هيك وتمشي، تمشي المؤسسة، تمشي العالم، تمشي الناس، تمشي الخلق، ما عندك ابدا اي مشكلة. الى الجهات المختصة شوفونا هاي شكل موظفة بمؤسسة حكومية وخرج تخدم هاي الناس وتخدم المواطن وتخدم الشعب.
1: المقطع أثار موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي وطلب كثيرون بمحاسبة الموظفة معربين عن رفضهم لهذا النوع من التعامل مع المواطنين في مؤسسات الدولة. من التعليقات أو المنشورات، صفا كتبت: عقوبة عادلة لتكون درسا لكل من يتهاون في أداء واجبه الوظيفي أو يسيء التعامل مع الناس. محمد علق قائلا: يمكن الحل إعادة تأهيل الموظفين، يمكن الحل إعادة تأهيل الموظفين في القطاع العام وتعريفهم وتعليمهم شو معنى مواطن، ومن جهة تانية تخصيص وقت استراحة يوميا لمدة نصف ساعة بالتناوب بين الموظفين لشرب القهوة أو التدخين مع تخصيص غرفة خاصة لذلك. موسى علق قائلا: ليش وين السيد رئيس مجلس المدينة ما شافها يتساءل. صوفيا تقول: لتكن عبرة لمن اعتبر، ولازم ما يستثنى القطاع الخاص والمشترك والمحلات كافة. تعليق أخير من أحمد يقول فيه: لازم فصل حتى تكون عبرة لغيرها من الفاسدين بحسب تعبيره. يعد ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا يعد من أكثر الملفات التي تستأثر باهتمام السوريين في الداخل والخارجي على حد سواء، لا سيما في ظل التحولات السياسية المتسارعة في أوروبا والصعود المتصاعد لتيارات اليمين التي جعلت من ملف الهجرة قضيتها الأولى. فمنذ سقوط النظام المخلوع بات مصير ما يزيد على 900 ألف سوري في ألمانيا موضع نقاش مفتوح بين من يرى في التطورات السورية مسوغا لإعادة النظر في أوضاع اللجوء، ومن يؤكد أن كثيرا من هؤلاء باتوا يملكون حياة مستقرة وأسرا وعملا وأطفالا في المدارس لا يمكن تجاهلها. وفي هذا الإطار أثار تداول أنباء عن عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ سوري موجة واسعة من القلق في أوساط الجاليات السورية في ألمانيا وخارج ألمانيا، غير أن الحكومة السورية تصدت لهذه الأنباء بشكل مباشر، إذ نفت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان نفت صحتها بعد اجتماع عقدته مع وزير الداخلية الألمانية في برلين، مؤكدة أن ما يتداول لا أساس له من الصحة ولا يعكس حقيقة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات الألمانية. وأوضحت عثمان أن ما تسعى إليه دمشق في تنسيقها مع برلين لا يتعلق بالترحيل الجماعي، بل بالنظر في إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع من استقروا واندمجوا في المجتمع الألماني، إلى جانب إتاحة فرص للنظر في ملفات من صدرت بحقهم قرارات رفض. ويأتي هذا النفي في وقت تشير فيه إحصاءات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى انخفاض حاد في طلبات اللجوء الجديدة من 72 ألف طلب في النصف الأول من 2025 إلى نحو 39 ألف طلب في النصف الأول من 2026. يشرح المستشار القانوني سام المعروفي في مقطع مصور لماذا تعد الأنباء المتداولة عن ترحيل جماعي للسوريين من ألمانيا مخالفة للقانون، موضحا الأطر القانونية لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تحول دون تنفيذ مثل هذه

0: الخطوة لنتابع.
1: كل مين عم يسمع كلام عن ترحيل الناس بالقوة، أنا ما بحكي رأيي، أنا بحكي بالقانون وليس بالأبواق. ما حدا بيقدر يقول منجمع الناس كلهم من هالجنسية ومنرحلهم غصب العنهم. ليش؟

0: معاملة لا إنسانية أو المهينة. فأما اتفاقية جنيف المادة 33 في عندها مبدأ عدم الترحيل القسري أو عدم الإعادة القسرية، يعني لا يجوز إعادة اللاجئ إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته مهددة بسبب العرق، الدين، الجنسية، الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي. لكن انتبهوا، القانون لا يقول أن أي ترحيل بالقوة ممنوع، لأن المادة 7 من توجيه العودة الأوروبي تعطي بالأصل مهلة للمغادرة الطوعية، لكن المادة 8 بتقول إذا صدر قرار عودة واجب التنفيذ وانتهت مهلة المغادرة ولم يغادر الشخص وقرار الترحيل لا يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، فيمكن للدولة تنفيذ قرار العودة. ونفس الشيء في هولندا، المادة 62 من قانون الهجرة الهولندي تتحدث عن المغادرة من تلقاء الشخص بعد قرار العودة، والمادة 63 تسمح بما يسمى بالأوتزيتينج إذا لم يغادر شخص رغم انتهاء المهلة القانونية. لذلك أي شخص عم بيقول رح يرجعوكم وكلكم رح يترحلوا ورح يرحلوكم كلياتكم، أنا بتحداك تجيب المادة القانونية اللي بتسمح بترحيل جماعي بدون دراسة كل ملف على حدة وبدون احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. ما فيه قانون. وحتى تنفيذ العودة عمليا مش انه الدولة الأوروبية تحطك بالطيارة وخلاص، لازم يكون في إمكانية فعلية لإعادتك، وثيقة سفر، تحديد هوية وقبول أو تعاون عملي من بلد الأم، والإن دي نفسه بيأكد هذا الكلام. الخلاصة، إذا بدهم يرحلوا فبيسألوا بشكل طوعي، العودة الطوعية هي المسار الأول، أما العودة القسرية ممكنة بعد قرار نهائي بشروط، أما الترحيل الجماعي أو إعادة شخص إلى خطر حقيقي فهذا شيء مختلف تماما وممنوع.
1: وقد أثرت شائعات ترحيل السوريين من ألمانيا أثرت موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وسط قلق ما يزال قائما لدى كثير من السوريين رغم النفي الرسمي. وفاء كتبت: أفضل حل أنه ما نرد على الشائعات. تعليق من مهند كتب فيه: لازم يرجعوا من أجل إعادة بناء سوريا الجديدة، ولأنه النظام البائد سقط وحان موعد العودة من أجل سوريا الجديدة وبناء سوريا الجديدة بحسب ما يكتب. أيضا دلال كتبت في تعليق أخير: يمكن رحلوا واحد فقط بس على الفيسبوك رحلوا مئات بحسب تعبيرها.

تبقى عملية ردع العدوان التي انطلقت في 27 من تشرين الثاني عام 2024 تبقى محطة فارقة في التاريخ السوري الحديث، لا يمكن اختزالها بكونها عملية عسكرية أفضت إلى تغيير سياسي، بل هي في وجدان كثير من السوريين لحظة تاريخية جمعت الصدمة والفرحة والدموع والتكبير في آن واحد. فبعد أكثر من عقد من القمع والتهجير والخسارات المتراكمة، جاءت الأيام الأولى للعملية وكأنها تعيد رسم خريطة الواقع السوري بسرعة لم يتوقعها أحد، حتى أولئك الذين أطلقوها. وتحمل عملية ردع العدوان في الوجدان السوري رمزية تتجاوز أبعادها العسكرية، فهي اللحظة التي انكسر فيها جدار الخوف الذي بنته عقود من الاستبداد، واليوم الذي أدرك فيه كثيرون أن ما كان يبدو راسخا كالجبال يمكن أن ينهار خلال أيام. وقد ارتبطت صور تلك الأيام بذاكرة جمعية عميقة لدى ملايين السوريين في الداخل والمهجر، من مشاهد الأهالي وهم يستقبلون الثوار بالزغاريد والدموع، إلى صور السجناء المحررين وهم يخرجون من ظلام الزنازين إلى نور الحرية. ومع اقتراب مرور عامين على العملية التي غيرت وجه سوريا، بدأت تتسرب إلى الفضاء الرقمي مقاطع مصورة جديدة من تلك الأيام لم تتداول من قبل، تطل من زوايا لم يرها الجمهور، مما أشعل موجة جديدة من المشاعر والتفاعل لدى السوريين الذين يعيدون من خلالها استحضار تلك اللحظات الفارقة التي ستبقى محفورة في ذاكرتهم إلى الأبد. وتنشر لأول مرة مشاهد من قلب معركة ردع العدوان تظهر فيها انسحابات جماعية واستسلام عناصر من قوات النظام المخلوع في وثيقة بصرية.

طرية نادرة تضاف إلى أرشيف تلك الأيام التاريخية لنتابعها.

0: وفي مشاهد تعرض للمرة الأولى من عمليات ردع العدوان تظهر لحظة تحرير مدينة حلب وإنزال عالم النظام المخلوع عنها في وثيقة بصرية تختزل ما لا تستطيع الكلمات التعبير عنه. نتابع.
1: الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: وأيضا في مشاهد تنشر للمرة الأولى توثق لحظة دخول قوات ردع العدوان العاصمة دمشق واستسلام جنود النظام المخلوع في مشهد ويوم سيبقى محفورا في ذاكرة السوريين إلى الأبد. نتابع.

0: هذا شو هذا بابا تاكل هذا؟
1: المقاطع الجديدة من أيام ردع العدوان أشعلت موجة واسعة من المشاعر المتدفقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعاد كثيرون من السوريين لاستحضار ذكريات تلك الأيام التاريخية. باسل علق كاتبا أو محمود علق قائلا، لا كان التعليق لمحمود، قال فيه لحظات رهيبة ما تنوصف في التعليق الماضي. أيضا برهان قال تصوروا سيارات شد رباعي شغل الصين وكوريا وميتورات هزمت هاي الدبابات بحسب تعبيره. بشير أيضا قال مشاهد الانسحاب الجماعي ليست مجرد هروب من جبهة، بل أو هي دليل على أن النظام كان منهارا من الداخل منذ سنوات ويحافظ على شكله فقط بالقمع والدعم الخارجي. بعد عام كامل على اعتقاله، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معتقل من ريف القنيطرة في خبر استقبله ذووه بمشاعر الفرحة والارتياح بعد طول انتظار. لنتابع.
2: والله أنا شفت كثير، ما فيني أحصي لك ولا أعرف قديش، يعني ما وجهوا لي ولا أي تهمة ولا أي شيء. كنت ماشي على الطريق أنا بتاريخ 2025/14/6 وتم اعتقالي وأخذوني على إسرائيل على سجن بئر السبع، ضليت فيه 30 يوم، وبعدين أخذوني على سجن عوفر ضليت 90 يوم، بعدين رجعوني 9 شهور على ستيمان، وبعدين أخذوني 3 شهور رحت على سجن مجدو، قعدت مجدو لحد اليوم هذا، والحمد لله يعني الله فرج علي اليوم وطلعت وما وجهوا لي ولا أي تهمة ولا أي شيء، وطلعت الحمد لله، يعني ما كنت متوقع ولا بعبر فرحتي لأي حدا، والحمد لله. وأهلي عانوا كثير يعني بسببي أنا وبغيابي وبأسري وما بعرف عنهم شيء، لحد اليوم الحمد لله ولقيتهم بخير وسلامة.
3: عدد السوريين اللي

0: والله انا شفت كثير، ما فيني احصي لك ولا اعرف قديش. يعني
1: سوريين فلسطينيين؟
0: سوريين، احنا كنا سوريين لحال، ما كنا لا ماما فلسطينيه ولا لبنانيه، بس سوريين.
2: ستة أخذوا، واليوم رب العالمين الحمد لله فرج عليه، وأنا بحمد بشكرك يا رب، الحمد لله الله فرج عليه، وفرحتي ما رح أعطيها لحدا، وإن شاء الله عقبات كل عند المعتقلين كلهم يا رب، والله يفرح قلب الأمهات كلها يا رب مثل ما الله فرح قلبي. وكثير عانينا كثير، ما خلينا على الأمم المتحدة، على الشام ما خلينا، والحمد لله.
3: هلا هو وين موجود؟
2: بالمشفى عم يعملوا له شويه فحوصات.
4: بموضوع آخر، واستجابة لمطالب الأهالي أطلقت بلدية سوق وادي بردة بريف دمشق حملة لملاحقة الكلاب الشردة وأبعادها عن المناطق السكنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة السكان والحد من مخاطر انتشار هذه الحيوانات. نتابع.

0: في مدينة حماة نظمت فعالية ترفض المخدرات، كانت عبارة عن ماراثون انطلق المشاركون فيه من عين اللوزة حتى ساحة العاصي بهدف التوعية وحماية الشباب من مخاطر المخدرات. دعونا نشاهد التفاصيل.
1: هدف من الحملة هي حملة ماراثون توعية في عدم الوقوع بشر أو بمشاكل المخدرات ولا سمح الله الإدمان عليها، والتوعية بأهمية الرياضة وأهمية العمل الرياضي عكس عملية الإدمان والتعاطي المخدرات لا سمح الله.
2: عم نقوم بحملة لا للمخدرات في سوريا. الحملة هي بالحقيقة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ومديرية الصحة وجهات ومؤسسات أخرى. اليوم عم نشارك بالماراثون يلي نظمته جمعية البر يلي بيحمل رسالة توعوية لا للمخدرات، بتوجه إنه للشباب والشابات برسالة صحية لتعزيز البدائل الإيجابية بحياتهم.
3: نحن اليوم مع بعض بحملة الوطنية لحتى نكون عم نقول لا للمخدرات. رح نكون عم ننطلق من المركز الثقافي ورح ينتهي الماراثون بقدام المحافظة. نحن اليوم كشباب وصبايا موجودين مع بعض لحتى عم نكون عم نقول لا للمخدرات.
4: حبيت شارك فعالية بالمسير اللي عم يمثله شباب وصبايا حما، ونحن نكون معهم كمجتمع مدني متطور. نحن مع لا للمخدرات، مع نحن المشاركة المدنية بكل أطيافها ونكون نشارك. يمكن صوتنا يكون ضعيف كتير بس راح يكون له أثر كتير كبير بمجتمعنا، بأولادنا، بأحفادنا، بحارتنا، بمدارسنا، وهذا بدنا نعمل نقط وخطوات لنكون للأمام، تكون أمورنا كتير صح إن شاء الله.
5: جينا اليوم لنلبي مشاركتنا بلا للمخدرات. نتمنى أنه دائما هيك يصير في عنا استجابات بالبلد، ونتمنى من الجيل الصاعد انه يكون اوعى من هيك، وان شاء الله للاحسن، البلد للاحسن ولا للمخدرات قولا واحدا.
6: نحن اليوم نظمنا فعاليه نقول فيها لا للمخدرات ونوعي المجتمع باضرار المخدرات، الاضرار الجسديه، الاضرار النفسيه، الاضرار على السلوك، وبالنهايه الاضرار على المستقبل. نحن بحاجه ليتكاتف كل فئات المجتمع مع بعض البعض لنعمل هالتوعيه ونوصل لمجتمع خالي من المخدرات.
0: ختام حلقه ريبوست لهذا اليوم بامان الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
3: يعني درسك رئيس الوزراء الفرنسي
2: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
3: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
2: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك إنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
3: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

قبل نحو 18 قرناً واجه الرومان معضلة جغرافية في سهول حمص. نهر العاصي يتدفق بغزارة، لكن مجراه عميق، ما يجعل ري الأراضي المرتفعة أمراً شديد الصعوبة. الحل لم يكن في سحب الماء إلى الأعلى، بل في رفع مجرى النهر نفسه، حيث استغل المهندسون حينها منخفضاً بازلتياً طبيعياً وشيدوا سداً حبس اندفاع العاصي لتولد بحيرة قطينة. وفي ثلاثينيات القرن الماضي شيد الفرنسيون سداً حديثاً ملاصقاً للسد الأثري لزيادة قدرته التخزينية. ويعد سد قطينة اليوم واحداً من أضخم المنشآت المائية التاريخية الباقية في المنطقة، في حين تبقى البحيرة التي تحوي نحو 200 مليون متر مكعب من المياه شاهدة على حل هندسي عمره قرابة 2000 عام. لكن هذه المنظومة لم تكن مجرد وسيلة لتجميع المياه، فالرومان قرأوا طبيعة المكان واستغلوا تضاريسه ونتوءاته البازلتية، ورفعوا بالتالي منسوب مياه العاصي، ثم وجهوا المياه عبر شبكة من القنوات إلى الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة حمص. وهكذا تحولت قطينة على مدى قرون طويلة إلى جزء أساسي من منظومة الماء والزراعة والحياة في المنطقة. لكن البحيرة التي صمدت أمام تغيير الإمبراطوريات والدول تواجه اليوم ثلاثة تهديدات تتشابك فوق مياهها في آن واحد: التلوث الصناعي والجفاف والإهمال الذي فاقم آثار الأزمتين وعطل معالجة أسبابهما. كل ذلك يضغط على بحيرة قطينة التي تعد واحدة من أهم خزانات المياه في وسط سوريا. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات من أزمة المياه في الشرق الأوسط، تبدو محاولة إنقاذ البحيرة أكثر من مجرد ترف، إنها ضرورة بيئية وحياتية. فهل تستطيع قطينة أن تصمد أمام هذه التهديدات التي باتت عنوان القرن الحادي والعشرين، كما صمد سدها أمام تقلبات الزمن طيلة 18 قرناً؟

0: كانت يوما تمد حمص بمياه الشرب ومنتزها يقصده أهل المدينة هربا من حر الصيف، وكانت شريان حياة لآلاف المزارعين في غوطة حمص وريفها. أما اليوم فإن بحيرة قطينة تعد من أكثر المسطحات المائية تلوثا في سوريا. كيف وصلت إلى هنا؟ وماذا يعني ذلك لمن يعيشون على ضفافها؟ يعود جزء كبير من التلوث الذي أصاب البحيرة إلى موقع مدينة حمص، أكبر مدينة سورية تقع على نهر العاصي، وإلى ما شهدته المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي من توسع صناعي وبناء منشآت صناعية مهمة على ضفاف النهر. هذه المنشآت إلى جانب تصريف مياه الصرف الصحي أسهمت في تفاقم مشكلة التلوث داخل منظومة العاصي وبحيرة قطينة. زرنا البحيرة واطلعنا من خلال الخبراء والمهندسين الزراعيين على طبيعة هذا التلوث ومخاطره، ونتحدث في هذه الحلقة أيضاً عن استنزاف مياه البحيرة وضياع جزء كبير من البنية المائية من محطات الضخ وشبكات الري إلى الآبار ومحطات معالجة المياه، وما تعرضت له هذه المنظومة من تدمير وتعطيل وإهمال في عهد النظام المخلوع.
1: 80% اعتمادنا على مياه البحيرة بهاي المنطقة، 80%. فوقت اللي بدها تخف المياه هون بالبحيرة رح يزيد علينا، يعني لاحظ انه ترمبة المي رح تقرب كتير، ورح يزداد علينا ضغط المازوت، رح يصير علينا زيادة استهلاك بالمادة المازوت. وكمان نحن رح نحاول هون نقلل كمية مساحة الأراضي المزروعة.
2: اللسان البازلتي كان منشأه ناجم عن بركان في المنطقة، عمل لسان بازلتي لهذا البركان وجمع قليلا من المياه خلفه، تمام؟ فهل تجمع من المياه كان يوحي أو شكل البحيرة الأولى، فأوحى لأول ما أوحى للروم للمقدونيين للإسكندر المقدوني، يقال أنه مكث لفترة من الفترات على ضفاف بحيرة قطينة مكان تشكل السد الحالي، وأمر بتقريبا وضع الحجرة الأولى لبناء السد على شكل أنه يتم الاستفادة من هذا السد.
3: تقع بحيرة قطينة جنوب غربي مدينة حمص، وهي من أقدم البحيرات الاصطناعية في العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، وأعيد تأهيلها في العهد الروماني. تعتمد في تغذيتها أساساً على نهر العاصي الذي يضخ فيها نحو 346 مليون متر مكعب سنوياً في الأحوال الطبيعية. تضاف إليها مياه جوفية وأمطار مباشرة لتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية نحو 486 مليون متر مكعب.
2: وصل ل 200 مليون متر مكعب بسعة البحيرة حقيقة بعد التطوير اللي تم بأربعينيات القرن الماضي. البحيرة إضافة لأنه هي مصدر للزراعة والري، كانت مصدر لعيش كثير من الأسر في المنطقة اللي هي الصيد.
1: أنه بحيرة قطينة تتحدد بعاملين، الموارد المائية اللي هي المياه المطر ونهر العاصي، وبتتأثر أيضا بسحب المياه من البحيرة. فنحن عندنا المطر خلال السنوات الماضية، يعني كما نلاحظ كان منسوب البحيرة واصل تقريبا إلى تلك الصخرة هناك، وواضح علنا أنه تراجع شي 40-50 متر منسوب المي بسبب زيادة الضغط وقلة الموارد اللي هي ذكرناها اللي هي المطر ومياه نهر العاصي.
3: لكن الأحوال الطبيعية لم تعد طبيعية منذ زمن. منذ مطلع الثمانينيات بدأ التوسع الصناعي يطوق البحيرة من جميع الجهات، مصنع الأسمدة على ضفتها الشرقية وعشرات المنشآت الأخرى، وكلها تصب نفاياتها السائلة والغازية في بيئة البحيرة من دون معالجة كافية. وتشير الدراسات إلى أن المصنع يعد المصدر الرئيسي لتلوث الفوسفور في مياه البحيرة، في حين يحمل نهر العاصي القادم من المناطق الزراعية كميات هائلة من النيتروجين. فوق ذلك كله تصب مياه الصرف الصحي من المناطق المحيطة بالبحيرة من دون تنقية كافية، والنتيجة روائح كريهة وعكارة دائمة وطحالب ضارة تزدهر كلما ارتفعت درجات الحرارة وانخفض منسوب الماء.
1: عم يزداد التلوث وعم تزداد كمية الرواسب فيها، فوقت اللي نحن عم نسحب هالمي ونعطيها لشبكات التنقيط مثلا رح يضطر يصير في عنا مشاكل انسداد النقاطات، رح يصير في عنا المياه عم يزيد تركيز التلوث فيها، كل ما قلت مساحة المي كل ما عم يزيد معنا نسبة التلوث بالمياه، وهذا بالتالي رح يأثر على المزروعات. يعني احنا ننقل مي ملوثة رح نسقي فيها التربة، التربة بالتالي رح تتسمم.
2: من المعلوم انه كانوا من عوامل الصناعة انك تكون قريب من المياه وقريب من السكان، فكان هاي النقطتين لخيار منطقة بحيرة قطينة لبناء صرح من أسوأ الصروح الصناعية في سوريا، هو صرح الشركة العامة للأسمدة. هالصناعة هاي كانت وبال على البحيرة ذاتها، يعني البحيرة جلبت الصناعة على كتفها وعلى جوارها، بالأخير تحولت هذه الصناعة لوبال وفأل سيء للبحيرة، ولم تعد البحيرة لا تحمل مياها شروبا ولا مياها صالحة لصناعة. يعني حتى الشركة العامة للأسمدة اللي بنيت من أجل تستفيد منها، من أجل أن تستفيد من مياه هذه البحيرة، لم تستطع أن تستمر بالاستفادة نتيجة التلوث الصناعي اللي صار بالبحيرة.
0: من أهم المشكلات التي تعاني منها البحيرة بسبب التلوث هو تشكل ما يسمى بالإثراء الغذائي نتيجة لتلوث المياه بكميات تفوق الحد الطبيعي من مادة الفوسفور والنيتروجين. أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في كمية الطحالب وما يسمى بالجراثيم الزرقاء، وهذا على حساب كمية الأكسجين في المياه، ما يؤدي إلى الأضرار بنوعية المياه. وبحسب دراسة منشورة في 2020، فإن أعلى قيم وجود الفوسفور والنيتروجين كانت قرب مصنع الأسمدة وفي الجزء الشمالي من البحيرة.
1: وقت اللي منشوف هذا اللون بالبحيرة فإنه ناقص الخطر دق. هاي اللون هذا الأخضر المزرق دليل على وجود الطحالب المزرقة، وهي بالأساس هي عبارة عن بكتيريا. هاي بتنتشر بكثافة وبتتكاثر على حسب تركيز المواد السامة اللي عم ناتجي عن الصرف الصناعي أثناء هاي التكاثرة، فبالتالي بتقوم بالليل بعملية التنفس. بالليل إذا بدها تتنفس رح تسحب الأكسجين من المياه بشكل كبير جدا. هذا الأكسجين رح يأثر على الثروة السمكية، على الأسماك اللي رح يقل عليها نسبة الأكسجين، بالتالي رح مثل ما لاحظنا نفوق كمية كبيرة من الأسماك.
4: صار فيها تسمم بيئي بنتيجة مخلفات بالمصانع الموجودة حاليا، فتم القضاء على الأنواع الأساسية أو الموجودة بالشكل الطبيعي ما المزروعة بالبحرة، من البني والكرسين، وهي اللي بتحتاج لكميات أكسجين كبيرة. تضاءلت كميات الأكسجين وبالتالي انقضى عن نسبة عظيمة منها ماتت.
3: بالإضافة إلى مشكلة الإثراء الغذائي، وجدت دراسة أخرى منشورة في موقع سينس دايركت تلوثا بالمعادن الثقيلة خصوصا في المناطق القريبة من مصادر التصريف الصناعي. وبحسب تحليل مياه البحيرة فإن الكروم والنيكل تجاوزا الحجم الطبيعي خصوصا في الجزء الشرقي من البحيرة، ما ينعكس على جودة المياه. مشكلة المعادن الثقيلة لا تخص الماء فقط لأنها لا تذوب كلها، لذا فإنها تترسب في قاع البحيرة. وبحسب الدراسة كان تركيز المعادن في الرواسب والنباتات أعلى من المياه في عدد كبير من المواقع، حيث أن بعض النباتات المائية تراكم المعادن في أنسجتها خصوصا في الجذور.
1: من هون تجينا نحن العناصر الثقيلة، وبيجيك عندك كمان المخلفات النترات والفوسفات اللي بتيجي بتتركز بمياه البحيرة، وفي عندك العناصر الثقيلة مثل المولبيدينيوم وهدول النيكل، انه هدول بيتراكموا وبترتفع نسبتهم وجودهم في مياه البحيرة.
3: وتشير الدراسة إلى أن المصدر الرئيسي لهذه المعادن هو مصادر صناعية في شرق البحيرة، أبرزها مصنع الأسمدة الفوسفاتية ومصنع البطاريات. وبالإضافة إلى المصانع، يعتبر الصرف الصحي مصدرا رئيسيا للتلوث أيضا في البحيرة، حيث إن هناك عدة قرى على ضفاف البحيرة تضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحيرة، ما يؤدي إلى تلوث عضوي في مياه البحيرة.
1: نحن هون لازم ولو بس كل شهر قمنا بإجراء عملية تحليل لهذه المياه لحتى أنه نعرف مدى صلاحيتها. تمام؟ التراكم الملوثات فيها هذا بيأثر على ما بعد البحر كمان، يعني مياه نهر العاصي عم تفوت بالبحيرة وتطلع منها، فأكيد رح تطلع محملة بملوثات، يعني العناصر هاي الملوثة للمياه رح تطلع مع مياه العاصي.
3: كما أن تدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة من التجمعات السكانية المحيطة نتيجة لتضرر شبكات ومحطات الضخ المحلية تسببت في انخفاض جودة المياه ونفوق الأسماك وتملح بعض الأراضي الزراعية المعتمدة عليها.
1: الصرف الصحي اللي موجود حوالي البحيرة، يعني المناطق الغربية ممكن تكون في إلى صرف صحي على البحيرة، كمان يجب مراقبة هذا الموضوع وأنه وضع خطة لمنع، يعني ما بدنا ندير نحن مية الصرف الصحي على البحيرة، هذا سبب كتير كمان رئيسي بالإضافة إلى الصرف الصناعي.
0: لكن هل تأثرت بحيرة قطينة بالمواجهات العسكرية وحملات القصف خلال سنوات الثورة؟ نعم، خلال عهد نظام المخلوع تعرضت المنشآت المائية في قطينة لأضرار كبيرة نتيجة لاستهدافها بالقصف، حيث تعرضت المآخذ الرئيسية وبوابات التحكم بالسد لأضرار جزئية وتعطل بعضها، ما أثر على القدرة وضبط مناسيب المياه وتدفقها نحو أراضي الري. كما خرجت بعض محطات الضخ المقامة على ضفاف البحيرة والمغذية لشبكات الري مثل شبكة ري حمص حماة عن الخدمة من جراء تدمير التجهيزات الميكانيكية والكهربائية أو سرقتها. بالإضافة لذلك تعرضت قنوات الري الخرسانية الناقلة من البحيرة لأضرار نتيجة للقصف أو الانسداد بالأعشاب والرسوبيات بكثافة بسبب غياب الصيانة. حين ننظر إلى بحيرة قطينة اليوم يبدو من الصعب تخيل أن ما نراه ليس بحيرة طبيعية بالكامل، وإنما هو نتيجة منظومة هندسية بدأ الإنسان في تطويرها قبل قرابة 2000 عام. لكن لماذا في هذا الموقع تحديداً؟ من المعروف أن نهر العاصي في جريانه خالف غيره من الأنهار في المنطقة، فهو يجري من منابعه في لبنان عبر سوريا ليدخل تركيا، حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط، أي من الجنوب إلى الشمال. المشكلة في مجراه بالأراضي السورية أن الانحدار يصبح أخف ومستوى النهر أخفض من محيطه، وهكذا كانت النواعير في حماة حلاً لرفع مياه النهر، وفي حمص كانت قطينة.
3: ينخفض انحدار نهر العاصي عند دخوله الأراضي السورية عبر ما يعرف بفتحة حمص، لتصبح الأراضي المحيطة بالنهر في بعض المواقع أعلى من مستوى المياه. وهنا ظهرت المشكلة القديمة، كيف يمكن رفع مستوى مياه النهر بحيث تصل إلى الأراضي الزراعية المحيطة؟ طبيعة حمص قدمت حلاً لهذه المشكلة عبر احتجاز المياه ورفع منسوبها، واستفاد الرومان من طبيعة المنطقة ونتوءاتها البازلتية لبناء سد قطينة الذي امتد لمسافة تقارب 2000 متر. ومع بناء السد ارتفع منسوب المياه وتشكلت البحيرة التي أصبحت خزاناً مائياً ضخماً، لكن الأهم لم يكن تخزين الماء فقط.
2: الرومان حقيقة هن كملوا المسيرة وبنوا السد بشكل حضاري وبشكل أنيق وبشكل جميل. هلأ آثار السد لا تزال باقية حتى الآن، هي خلف السد الحالي اللي هي معمولة من حجر بازلت، إلا أنه طبعاً الارتفاع أقل والمساحة أقل، ولا يشكل إلا البنية الحجرية، ليس له وظيفة كحجز للمياه حالياً.
3: فمن البحيرة خرجت شبكة من القنوات والمجاري التي أعادت توزيع المياه باتجاه الأراضي الزراعية. وهكذا لم يعد العاصي مجرد نهر يمر في المنطقة، بل أصبح جزءاً من منظومة هندسية تتحكم بالماء وتوجهه إلى حيث يحتاج إليه الإنسان.
0: لكن ما نراه اليوم ليس السد الذي بناه الرومان، فبعد قرابة 2000 عام عاد الإنسان إلى المكان نفسه ليعيد هندسة المنظومة من جديد. وفي ثلاثينيات القرن العشرين وجدت السلطات الفرنسية في قطينة منظومة مائية عمرها قرون، لكنها لم تعد تلبي الاحتياجات المتزايدة للزراعة والمياه، فأقيم سد جديد ملاصق للسد القديم، وجرى رفع منسوب التخزين وتوسيع قدرة البحيرة على الاحتفاظ بالمياه، وهكذا أصبحت قطينة نتيجة طبقات متراكمة من الهندسة. الرومان بنوا السد الأول والفرنسيون أعادوا تطويره، ووجدنا عدة صور نشرتها مواقع فرنسية للسد في أثناء بنائه وعند اكتماله.
2: التحسين الأساسي صار في أواخر الانتداب، عهد الانتداب الفرنسي بالثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، حيث تم رفع السد إلى مستواه الحالي وتم دعمه بالإسمنت والأحجار بشكل علمي مدروس، وزاد بالتالي حجم البحيرة للـ200 مليون متر مكعب، وتم إنشاء سائيت الري اللي عم تسقي الأراضي الزراعية من منطقة وعر حمص، منطقة حمص، منطقة الميماس، منطقة كل مناطق المعروفة سائيت الري لتخترق حمص من الجنوب باتجاه الشمال، ولا تزال يعتمد عليها في ري المحاصيل.

0: هناك مشكلة أخرى لا تظهر بالعين بسهولة، فحتى لو بقي الماء موجوداً قد لا يبقى الخزان نفسه بالحجم الذي كان عليه، بمعنى أن سعة البحيرة تتقلص. فكيف حصل ذلك؟ المشكلة في البحيرات والخزانات لا تتعلق بالماء وحده، فالنهر لا يصل إلى البحيرة حاملاً الماء فقط، بل يحمل معه الطمي والرواسب التي تهدأ سرعتها عندما تدخل إلى حوض البحيرة، فتبدأ بالاستقرار في القاع طبقة فوق طبقة، ومع مرور الزمن تتحول هذه العملية إلى نوع من الردم البطيء، فكل طن من الرواسب يستقر في القاع يشغل حيزاً كان يمكن أن يشغله الماء. وفي قطينة لم تعد هذه مجرد ظاهرة علمية بل واقعاً محسوساً.
1: في دراسة علمية اعتمدت على تحليل رواسب قاع البحيرة باستخدام نظيري الرصاص 210 وسيزيوم 137، تمكنت من إعادة بناء تاريخ الترسيب لأكثر من قرن، وأظهرت أن معدلات تراكم الرواسب كانت منخفضة نسبياً في الطبقات الأقدم بمتوسط يقارب 150 غراماً للمتر المربع سنوياً، لكنها ارتفعت إلى نحو 460 غراماً في الفترة بين 1977 و2000 قبل أن تقفز إلى متوسط يقارب 1600 للمتر المربع سنوياً، أي أن معدل تراكم الرواسب في قطينة ارتفع خلال العقود الأخيرة إلى نحو 10 أضعاف مستواه في الطبقات الأقدم. والأهم أن الباحثين ربطوا هذا التسارع بزيادة النشاط البشري والصناعي في المنطقة مع توسع الصناعات ومنها مصانع الإسمنت والأسمدة منذ سبعينيات القرن الماضي. وحين نعلم أن مساحة البحيرة تقارب 60 كيلومترا مربعا بسعة تخزينية معلنة تقارب 200 مليون متر مكعب، فإن كمية الرواسب والطين تشغل حيزا كبيرا كان مخصصا للماء، وهنا الخطورة.
2: يعني ضحالة المي بتأثر على كل شيء من هالنوع. الأسماك بحاجة إلى كمية من الأكسجين كبيرة لتعيش بالمي، هالكمية متوفرة لكن حجم المياه غير متوفر، والطمي اللي فيها بيسيء للأمور أكثر.
0: التلوث والترسبات يضغطان على البحيرة، لكن هناك سؤال أكبر، ماذا يحدث عندما تقل كمية المياه التي تصل إليها أصلاً؟ حيث تعتمد قطينة على الماء الذي يصل إليها عبر العاصي وروافده، لكن موارد المياه في المنطقة تتعرض لضغوط متزايدة، منها تغيير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الهطولات في بعض السنوات وزيادة الطلب على المياه، وطبعاً الاستخدام الزراعي. أي أن المخاطر المحدقة بالبحيرة لا تتعلق فقط بالمشكلة المتعلقة بالتلوث والترسبات، بل أيضاً بكمية المياه التي تصل إليها.
3: شح بالأمطار يعني بسبب سنوات العجاف، كما ذكرنا أنه اللي مرت على البحيرة لاحظ منسوب المياه متراجع 50-60 متر، وإذا بتطلع قدامك ليك صار يطلع عنا جزر، إذا مثل ما شايفين عم يطلع عنا جزر هاي ما كنا نشوفها، تمام؟ وحتى بنرجع كمان إذا تلوث المياه كنا قديماً نجي نتسبح فيها، وكان تجي العالم تصطاف هون كتير ويجي أهالي كتير يجي ينزلوا بالبحرة. هلأ يمكن إذا بتنزل بالمي بتطلع جسمك عم يحكك من الملوثات تراكم الأسمدة فيها.

0: بالنسبة كمان للثروة السمكية، قديما يجي لعنا بيع سمك، يصيح سمك بحرة سمك بحرة، اوكي تجي تتهافت عليه الاهالي انه بدنا سمك بحرة، يعني سمك بحرة كتير لذيذ. هلا اذا بيقول سمك بحرة بتلاقي الاقبال كتير قليل بسبب تراكم هاي الملوثات، سواء كانت عم تتراكم بلحم السمك وبالتالي تنتقل بالسلسلة الغذائية للانسان وبالتالي بتعمل امراض سرطانية، فصار الاقبال عليها كثير.
1: في الايام الحالية تتجدد هذه النماذج من السمك، كرسين، بني، كلار، لحاس، زاغ، هاي الانواع من السمك حاليا بدأت في بوادر عودتها للبحر نتيجة تكاثر بسيط جدا، لكنها بتعود بالمستقبل ان شاء الله. حتى لو في سمك هلا صعب اصطياده لانه بيحفر انفاق بقلب الطمي بيتخبى لا يمكن صيده.
2: اذا بعد هذه الجولة السريعة في قطينا نعود الى ما بدأنا به. قبل نحو 2000 عام عرف الإنسان أن هذه المنطقة يمكن أن تتحول إلى خزان للمياه، وبنى سداً ما زالت أثاره قائمة حتى اليوم. بعدها بقرون جاء الفرنسيون ليضيفوا طبقة جديدة إلى هذه المنظومة، واليوم أصبحت قطينة أمام تحدي مختلف تماماً، ليس تحدي بناء سد بل هو الحفاظ على الماء نفسه. إنقاذ البحيرة لا يعني فقط تنظيف مياهها بل حماية مصادر المياه التي تغذيها ووقف مصادر التلوث والحد من تراكم الرواسب وإدارة السحب من المياه والتكيف مع مناخ أكثر جفافاً وحرارة. فقطينة ليست مجرد بحيرة في ريف حمص، إنها منظومة مائية عمرها قرابة 2000 عام تكشف كيف تعامل الإنسان مع الماء في الماضي وكيف أصبح عاجزاً عن حمايته في الحاضر. 18 قرناً مرت على هذا المكان، تغيرت الإمبراطوريات وتغيرت الدول وتغيرت طرق الزراعة، لكن الحاجة إلى الماء بقيت هي نفسها. الرومان عرفوا كيف يحتفظون بالماء والفرنسيون عرفوا كيف يوسعون الخزان، أما نحن اليوم فنقف أمام تحدي جديد في الحفاظ على ما لدينا. فهل نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من بحيرة قطينة؟

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة السابعة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. مقتل امرأة وإصابة طفلة من جراء اشتباكات بالأسلحة بين عائلتين في قرية بيت آرا بريف درعا الغربي. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تتهم روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تدخلها العسكري في سوريا عام 2015. المؤسسة العامة للجيولوجيا ومديرية الطوارئ في الحسكة تجريان عمليات مسح في جبل كوكب للكشف عن أسباب الانخسافات وتصاعد الأبخرة. نتنياهو يقول إن أحد الطيارين في حادث طائرة فلاي دبي طعن الآخر ويتحدث عن إجراء تحقيقات معه في السعودية.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وإصابة طفلة خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين عائلتين في قرية بيت آرا بريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على شخصين متورطين بإطلاق النار بعد تفتيشها عددا من المنازل في المنطقة. وبحسب مراسلنا جرت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة على إثر خلاف قديم بين العائلتين قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة مع انتشار قوى الأمن الداخلي. ومن درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام، لو تحدثنا عن ما الذي حدث في بيت آرا بريف درعا.
1: نعم كاترين، بالحقيقة بعد ظهر اليوم اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة ما بين يعني عائلتي الدمارات والسياسة. هاتين العائلتين هما من العوائل التي تسكن في قرية بيت آرا أو ما تعرف ببيتر في الريف الغربي لدرعا في منطقة حوض اليرموك بالقرب من قرية كوية. ويعني هذه القرية قرية صغيرة، عدد سكانها لا يتجاوز 6000 نسمة، وشهدت اشتباكات ما بين العائلتين. أدت هذه الاشتباكات التي نتجت يعني وقعت نتيجة تجدد خلاف ما بين العشيرتين. هذا الخلاف يعني كان قد بدأ في حزيران الماضي وراق ضحيته شاب. تجددت الاشتباكات اليوم بعد الظهر ونتج عن هذه الاشتباكات مقتل امرأة وجرح طفل وطفلة، تم نقلهم إلى مشفى درعا الوطني. على الفور توجهت قوى الأمن الداخلي إلى المنطقة إلى القرية ونصبت يعني عدة حواجز داخل القرية، وأيضا بدأت بعمليات تفتيش للبحث عن الأسلحة التي تم إطلاق النار منها، وأيضا على مطلقي النار أو على المشاركين بهذه الاشتباكات التي وقعت. وبحسب مصادر يعني في داخل القرية تم اعتقال شخصين من قبل الأمن الداخلي، قيل أنهم يعني مشكلة لتورطهم بالاشتباكات التي وقعت. وحاليا الآن يعني بات الهدوء يسيطر على يعني الوضع في قرية بيت آرا، ويعني ربما يكون هناك يعني بقاء للقوى الأمنية في داخل القرية ربما لساعات أو لأيام قليلة، خوفا من تجدد الاشتباكات فيما يعني اذا حصلت يعني عمليه تشييع او دفن للضحيه التي راحت نتيجه هذه الاشتباكات.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا،

0: مشيرة إلى أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة أفراد الخلية تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ. من جهته نفى حزب الله أي علاقة له بالخلية الموقوفة، مؤكدا عدم وجوده في سوريا.
1: في قبضة الأمن الداخلي يقع مخطط جديد لخلية قالت وزارة الداخلية إنها مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وبحسب وزارة الداخلية فإن وحداتها تمكنت من توقيف خلية مؤلفة من 3 أشخاص عقب رصد محاولتهم تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في المنطقة في عملية جاءت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي في درعا تمكنت فيها من تفكيك منصات الإطلاق بالكامل. إعلان وزارة الداخلية قوبل بنفي من حزب الله الذي أكد عدم وجود أي علاقة له بالخلية مشددا على أنه لا يملك أي وجود داخل سوريا، ما أعاد ملف وجود خلايا مرتبطة به داخل الأراضي السورية إلى الواجهة بعد نحو 2 عامين على سقوط نظام الأسد، لا سيما أن وزارة الداخلية أعلنت سابقاً تفكيك خلايا تابعة لحزب الله في دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. هذه التطورات تزامنت مع قضية أثارتها السلطات اللبنانية مطلع شهر أيلول بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصاً بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد بشار الأسد للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات داخل سوريا وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس، وهو ما قوبل بنفي حزب الله أيضا. إعلان الداخلية الأخير أعاد طبيعة نشاط حزب الله في سوريا إلى الواجهة في وقت أعربت فيه دمشق وحزب الله عن إمكانية فتح مسار جديد من العلاقات، فهل يلتزم الحزب بمسار الدبلوماسية أم أنه ما زال متمسكاً بحضوره العسكري في سوريا؟
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق، وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها تواصل مكافحة تنظيم داعش في سوريا إلى جانب شركاء التحالف والحكومة السورية، وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان التحالف انتهاء عملياته في العراق وانسحابه منه، إضافة إلى انسحابه من سوريا بعد وجود دام نحو 12 عاماً. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القضاء اللبناني حدد موعد محاكمة سليمان هلال الأسد ابن عم بشار الأسد وعلي نوح زعيتر في 8 من الشهر المقبل، وذكرت وسائل الإعلام أن مدعي عام القاع ادعى على الشخصين بتهمة حيازة سلاح وقنبلة في بعلبك من دون ترخيص، كما ادعى بشأن ملف المخدرات وأحالهما إلى قاضي التحقيق الأول في البقاع تمهيدا لتعيين جلسة للنظر في القضية. وكانت قوى الأمن اللبنانية قد ألقت القبض على سليمان الأسد وعلي زعيتر في منطقة رأس العين في بعلبك، وذكر مصدر أمني أنهما اعترفا بحيازة السلاح.

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا المنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت طرفا في النزاع المسلح منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، واتهمت الشبكة روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق

0: الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية.
1: سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا في سوريا والمنسوبة إلى قواتها، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا حقوقيا صادرا عنها في الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي لدعم النظام المخلوع في سوريا. الشبكة قالت إن التدخل الروسي غير الشرعي في سوريا مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتدمير الواسع النطاق والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف المراكز الحيوية المدنية.

من الانتهاكات والعمل سياسيا ضد أي إدانة دولية للنظام المخلوع، في حين استنكر بيان الشبكة عدم فتح روسيا لأي تحقيق في آلاف الانتهاكات المنسوبة لقواتها وعدم محاسبة أي قائد عسكري روسي عن قصف المشافي والأسواق والمدارس فضلا عن تعويض الضحايا. البيان أوصى المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفتح تحقيقات موسعة حول توابع التدخل العسكري الروسي وتحميل موسكو المسؤولية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصى الحكومة السورية الجديدة بضمان ألا تنتقص أي تسوية مع روسيا حقوق السوريين في الإنصاف وجبر الضرر، لافتا إلى أن الآثار الإنسانية والقانونية للتدخل الروسي ما تزال حاضرة في حياة آلاف العائلات التي فقدت أفرادا منها وفي المجتمعات التي تضررت منازلها ومرافقها.

0: نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا لا أساس له من الصحة. وأوضحت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانية تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات للرفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. ومن دمشق ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة. لو تضعنا في تفاصيل نفي وزارة الخارجية حول أوضاع اللاجئين في ألمانيا.
1: نعم كاترين، مساء الخير. يعني حقيقة البيان الصادر عن وزارة الخارجية السورية والذي جاء على لسان مديرة إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين في الخارجية السورية، هذا البيان حقيقة جاء بعد عدة شائعات كانت قد خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحدثت عن نية الحكومة الألمانية بإعادة يعني حوالي 700 ألف لاجئ سوري. طبعا البيان وبحسب ما تحدثت به السيدة نهلة عيسى جاء بأن هذا يعني هذا الرقم

0: هو بداية هو رقم مبالغ فيه جدا، وهو تقريبا يقارب عدد اللاجئين الموجودين في ألمانيا. ولا صحة لهذه الشائعات التي خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان هناك أيضا حديث لمديرة إدارة شؤون اللاجئين بأن يعني الحكومة الألمانية خلال الفترة هذه الحالية والفترات التي سبقتها، يعني الفترات القريبة من هذه الفترة، كانت تعمل على دراسة يعني ملفات مجموعة كبيرة من السوريين المقيمين في ألمانيا، وهي حالة طبيعية تعمل عليها أو تعمل يعني تقوم بدراستها بشكل مستمر. هذه هي يعني واحدة من الملف، يعني الأمور الطبيعية والصحية التي تقوم من خلالها الحكومة الألمانية بدراسة ملفات السوريين. أيضا تحدثت خلال اجتماعها مع وزارة الداخلية الألمانية بأنه المرحلة القادمة ستعمل على تغيير موضوع يعني ملفات الإقامات، و يعني هذه الملفات سترتبط بالأعمال، وهذا الأمر سيمكن السوريين المقيمين في ألمانيا من الإقامة بشكل مريح، والأمر أيضا ينعكس بشكل جيد على موضوع العمل. أيضا تحدثت حقيقة عن موضوع العودة الطوعية من ألمانيا باتجاه سوريا. هذه العودة ستكون هي عودة طوعية آمنة وكريمة، تضمن حقوق هؤلاء الأشخاص في حال أرادوا العودة. وأيضا يعني كان هناك حديث عن تأمين يعني هذه العودة بشكل يعني أن تكون المناطق التي سيعودون إليها مؤمنة من موضوع يعني السكن وغيره. وجميع هذه الأمور التي تحدثت عنها كانت ضمن لقاء يعني الخارجية، وفد الخارجية السورية والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين، مع يعني وفد من وزارة الداخلية الألمانية.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من دمشق. بحث وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأردن في المجالات الدفاعية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع. يواصل معتقلو سجن روميا في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 18 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن روميا إن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 48 حالة بعد نقل حالتين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب. أعلن حاكم مصر في سوريا المركزي صفوة رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج البلاد باستخدام بطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري. وأوضح رسلان أن الخطوة تحمل دلالات للسوريين لكونها تمثل بدء العمل البطاقة المصرفية السورية على المستوى العالمي. وفي وقت سابق أعلن مصرف سوريا المركزي أن بنك كيو إن بي سوريا بالتعاون مع ماستر كارد أطلق أول بطاقة دفع إلكترونية مصدرة محليا في سوريا ومقبولة دوليا. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. أطلقت وزارة السياحة الرؤية الأولى لمشروع متحف السلام والحياة البحرية الذي وصفته بأنه أكبر متحف مائي. وبحسب سانا سيجري إنشاء المتحف البحري قبالة ساحل اللاذقية بما يجمع بين التراث السوري والفن المعاصر والسياحة البحرية. كما ستتم إعادة توظيف معدات عسكرية خارجة من الخدمة ضمن بيئة مخصصة للغوص والحياة البحرية. وجاء الإعلان عن المتحف على هامش مباحثات أجراها وزير السياحة مع نظيره اللبناني في العاصمة دمشق.

0: أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بدء استقبال طلبات من نواقل جوية دولية لاستخدام الأجواء السورية، بينها شركات قادمة من دول آسيوية. وأشار الحصري إلى تزايد الطلب من الناقلات الخليجية والإقليمية بالتزامن مع توسع حركة الطيران عبر الأجواء السورية باتجاه أوروبا والمنطقة. وأوضح الحصري أن إعادة هيكلة الأجواء وتطوير شبكة الطرق الجوية بدأت تحقق نتائج فعلية بهدف استعادة سوريا موقعها كممر جوي دولي بين الشرق والغرب وتعزيز العائد الاقتصادي للدولة. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي إن ملف فروع الجامعات التركية في الشمال السوري وصل إلى مراحله النهائية ويتم العمل على استكماله بصورة نهائية. وأوضح الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقر مقترح دمجها ضمن منظومة جامعة حلب، مضيفا أنهم حاليا بانتظار استكمال الإجراءات مع الجانب التركي. وأضاف وزير التعليم العالي أن المفاضلة العامة لن تطلق قبل استكمال العمل على ملف هذه الفروع، لأن كلياتها ستكون جزءا من المفاضلة العامة. أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى مديرياتها في جميع المحافظات شددت فيه على ضبط دوام العاملين في المدارس والتحقق من مباشرتهم أعمالهم والتزامهم بالدوام الرسمي والنصاب المحدد. وأكدت الوزارة ضرورة توثيق الحضور والانصراف وفق الأصول وعدم صرف أي أجور أو مستحقات مالية إلا للعاملين الذين يثبت التزامهم الفعلي بالعمل والدوام المقرر. وطلبت الوزارة من مديري المدارس متابعة دوام المعلمين والعاملين بشكل يومي، إلى جانب تنظيم سجلات الحضور والانصراف بصورة دقيقة ومنتظمة، محملة مدير المدرسة المسؤولية المباشرة عن صحة البيانات والوثائق والمستندات المعتمدة في عمليات صرف الأجور والمستحقات. تتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس رأس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الطلاب إلى حضور الدروس من دون كتب وسط مطالبات من الأهالي بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
1: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
2: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب. جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
1: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلبا على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
3: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، والمعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا وتؤمن الكتب المدرسية.
1: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلا عن تأخر توزيعها حتى الآن.
4: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
1: أمام هذا الواقع يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضمانا لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
0: تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربي تل أبيض وشرقها

0: التي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
1: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة، لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم. على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة، بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
2: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بلغاريا، يعني طريق تشوفه أول القرية.

0: احنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة يعني.
1: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلا عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد.
2: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين: المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
1: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات في انتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
3: فجرت سرية الهندسة التابعة لوزارة الدفاع مخلفات حرب في قرية بيت آرا بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي ضمن عمليات التخلص من مخلفات الحرب وتأمين المنطقة. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الأول المقبل لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيسي وسط المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. أعلنت محافظة حلب مغادرة 29 عائلة من مخيمات عديدة في منطقة الأتارب نحو مناطقها الأصلية. وأوضحت المحافظة أن العائلات المغادرة من مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة ومخيمات أخرى توجهت إلى مدن معرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون وأبو ظهور وحرستة ودارة عزة ودمشق ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري. أعلنت إدارة منطقة منبج في ريف حلب أن قسم الهجرة والجوازات في المدينة سيبدأ عمله رسميا مطلع الأسبوع المقبل بهدف تخفيف أعباء تنقل الأهالي إلى مناطق أخرى. وحذرت منطقة منبج في تعميم أصدرته من التعامل مع أشخاص قالت إنهم يدعون قدرتهم على حجز الأدوار عبر المنصة الإلكترونية مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مؤكدة أن رسوم خدمة الحجز الإلكتروني ستحددها إدارة المنطقة وستقدم حصرا عبر مكاتب رسمية معتمدة سيجري الإعلان عن أسمائها وعناوينها لاحقا. افتتحت وزارة الداخلية فرع المباحث الجنائية في محافظة حمص بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه. وقالت الوزارة إن افتتاح الفرع الأول من نوعه في المحافظة يأتي في سياق تعزيز العمل الجنائي وتوسيع نطاق أعمال البحث والتحري ورفع كفاءة التعامل مع القضايا وكشف ملابساتها. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة 3 متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية، وبحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحماة ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب

0: بمجازر. وأجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعداً لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم. احتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قسرا عبر الفنون البصرية.
1: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث يعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم، لا الناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
0: نفذت فرق من وزارتي الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث مسحا جيولوجيا وجيوفيزيائيا في منطقة جهفة الباغوز بدير الزور قرب الحدود السورية العراقية. وذكرت محافظة دير الزور أن الهدف من المسح هو الوقوف على أسباب التصدعات الظاهرة وتقييم سلامة الموقع، كما أشارت إلى أن المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي تم بمشاركة المركزين الوطنيين للزلازل ولإدارة المواد الخطرة. هذا وأجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عمليات مسح للظواهر المسجلة مؤخرا في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
2: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هاي المشكلة. حاليا جينا للمنطقة، نحن هلا عم نقوم ببعض الأعمال، رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
3: عندنا جهاز قياس ERT توموغرافي، قياس بيستخدم المقاومية الكهربائية للتيار المستمر.
0: ومن الحسكة ينضم إلينا الصحفي عيد الهلال، أهلا بك معنا أستاذ عيد، هل تبينت أي نتائج لهذا المسح لجبل كوكب؟
4: حياكم الله وحياكم أنستي عزيزة. لحد هذا الوقت لم تتبين أي نتائج. قامت اليوم من الصباح الباكر فرق وزارة الطوارئ والكوارث مصحوبة بالمركز الوطني لرصد الزلازل والبراءة والحركة البركانية بالتوجه إلى منطقة جبل كوكب شرقي محافظة الحسكة، حيث تم أخذ عينات من الأماكن التي يقال أنها انبعث منها خلال الفترة الأخيرة أدخنة غازية أو كبريتية، وأماكن أيضا سجلت ارتفاع في درجة حرارة التربة أيضا بانتظار نتائج التحليل التي سوف تصدر بالقريب العاجل إن شاء الله.
0: وهل ما تزال هذه الأدخنة تتصاعد؟
4: لا لا، حركة التصاعد سجلت فقط في يوم حدث زلزال منذ ما يقارب ال5 أيام. كان هناك زلزال ضرب الحدود السورية التركية، حيث حصلت تصدعات في محيط منطقة جبل كوكب، على أثرها انبعث شيء من الأبخرة وارتفعت نسبة درجات الحرارة في محيط منطقة جبل كوكب، وسجل ما ترونه.
0: بعد صعود هذه الأدخنة، كيف شعر الأهالي القريبين من هذا المكان؟
4: نعم، لا شك أن الموضوع يثير نوع من القلق والمخاوف لدى الأهالي. هناك باحثون وجيولوجيين طمنوا الأهالي إلى أن جبل كوكب يعتبر هو بركان خامل، لم يسجل أي نشاط بركاني خلال الفترة الزمنية الحديثة أو المكتوبة بالتحديد يعني، لكن لربما هناك بعض التغييرات الجيولوجية أو في طبقات التربة التي حدثت، ولا يمكن الحسم أيضا إلى حد هذه اللحظة بأن النشاط هو نشاط بركاني، ربما يكون بأنشطة أخرى مرتبطة بأعمال أخرى يعني. هو المنطقة تعتبر عسكرية وحربية منذ ما يقارب 13 عاما يعني.
0: شكرا جزيلا لك الصحفي عيد الهليل، كنت معنا من الحسكة. أعلن وزير الصحة إدخال خدمة القسطرة القلبية للمرة الأولى إلى محافظتي درعا ودير الزور ضمن خطط لتوسيع الخدمات الطبية تخصصية خارج المراكز الرئيسية. ولفت العلي في منشور على منصة إكس إلى توسيع مراكز القسطرة في مدينتي النبك وحلب، وإلى مساعي الوزارة لتزويد محافظة الرقة بجهاز قسطرة قلبية. وأضاف العلي أن الوزارة تواصل توسيع نطاق الخدمات التخصصية والسعي لتكون جميع المناطق مغطاة بهذه الخدمات النوعية، بما يخفف عن المرضى عناء السفر. تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في مقر المديرية بدمشق. وأوضح رئيس قسم الإسعاف في الوزارة أحمد البكور في تصريح لسانه أن السيارات 10 سيتم توزيعها على المحافظات السورية وفق الاحتياج الفعلي، بما يراعي الكثافة السكانية لكل محافظة، مشيرا إلى أنها ستسهم في سد جزء من احتياجات المحافظات، ولا سيما التي تعاني من نقص أو تهالك في سيارات الإسعاف. خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4,030,000 دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من النزوح في سوريا، وذلك ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيان المفوضية، يستهدف التمويل العائدين والنازحين داخليا واللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتقديم المساعدات الشتوية للأسر المحتاجة. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 6,013,000 دولار، وتشملان أيضا دعما إنسانيا لأوكرانيا. حددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج للعام المقبل. وأوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3,500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شام كاش أو بنك البركة. وأشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز موعد مسبق لاستلام إشعار تسديد الدفعة، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. يواصل الخطاط عبد الرحيم عبارة ممارسة حرفة الخط العجمي التراثي في حمص، حيث ينقش الزخارف والخطوط النافرة على الخشب لتحويلها إلى لوحات تزين المساجد والبيوت والقصور.
5: صارت في دورة لصالح التربية خضعنا له، كان في مدرب دربنا على طبعا كنا حوالي 17-18 مدرس على العجمي، هلا انا استقطب يعني كثير حبيتها كونه انا بالاساس خطاط ومزخرف، فحبيت انه اخوض هالتجربه هاي. الزخارف هي العجمه، هي فن الزخارف النافره على الخشب. حبيت اخوض تجربه النفور، يعني انه هاي حبيت استهوتني كثير.

0: وبالتالي يعني تابعت مع المدرب بكل تفاصيل وقتها، مش شرح الخلطة وشلون بتصير وهالأمور. هاي من أهم الآمال اللي عملتها بفتخر فيها، كان مسرح نقابة المعلمين ب92 بيت الأستاذ عدنان الجمال رحمه الله اللي كنت عم بحكي عنه. كمان هذا العمل ب92 هاي بدايات. بالنسبة للعجمي، إذا بدنا نحكي إنه هل هذه المهنة، طبعا هي مهنة وراثية جدا، ولكن إذا ما إقبال الشباب عليها، يعني طبعا نحن دائما نسعى إنه ندرب الأجيال الجديدة، ونتمنى دائما، أنا أبحث والله عن كوادر جديدة، وأنا بتمنى هالمهنة ما تندثر إن شاء الله، وخاصة في مدينة حمص لأنها قليلة جدا.
1: هبطت طائرة فلاي دبي البديلة التي تحمل مسافرين إسرائيليين في مطار بن غوريون بتل أبيب بعد مغادرتها مطار تبوك. من جهته أوضح مطار تبوك أن جميع ركاب رحلة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم النهائية عبر رحلة بديلة، وذلك بعد هبوطهم اضطرارياً. وقال المطار السعودي أنه التزم بأنظمة الطيران المدني السعودي وفقاً للمعاهدات والاتفاقات الدولية. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أحد الطيارين في حادث طائرة فلاي دبي طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. وأضاف نتنياهو أن السلطات السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق، مشيرا إلى أن غالبية ركاب الطائرة من الإسرائيليين، وتتابع مع السلطات المعنية للتأكد من سلامتهم. بدورها أعلنت شركة فلاي دبي للطيران نجاح طاقمها في تأمين رحلتها المتجهة إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي بعد مشادة وقعت في قمرة القيادة. وأوضحت الشركة أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك السعودي، مؤكدة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم، ومشيرة إلى فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأسباب والدوافع وراء الواقعة.

0: ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، لو تضعينا في آخر المواقف السياسية الإسرائيلية بعد حادثة الطائرة.
1: في آخر التطورات كاترين، هبطت قبل قليل طائرة فلاي دبي البديلة التي أقلت الإسرائيليين من مطار تبوك بالسعودية، بعدما هبطت الطائرة الأولى اضطراريا في السعودية في مطار تبوك، ووصلت الطائرة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وكان في استقبالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات، بالإضافة إلى عدد من قادة الأجهزة الأمنية ومواكب الإسعاف التي سوف تجري الفحوصات اللازمة للركاب على هذه الطائرة. المعلومات الأولية تشير إلى أن الجميع بخير، عدا اثنين منهم كانت تسيل منهم الدماء، وعلى ما يبدو هم اللذين قاما بعملية فض العراك والشباك بين مساعد الطيار والطيار. والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضا قبل قليل في أحد هؤلاء الركاب. طبعا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية متواجدة لإجراء التحقيقات مع الركاب الذين كانوا على متن هذه الطائرة، ومحاولة الوصول إلى المعلومات التي تريدها إسرائيل لاستكمال الرواية غير المكتملة حتى هذه اللحظة. بطبيعة الحال هنا نذكر أن السعودية رفضت أن تصل طائرات عسكرية إسرائيلية لإجلاء الركاب الإسرائيليين، وقامت طائرة فلاي دبي بإعادتهم إلى تل أبيب. أيضا تنتظر الجهات الأمنية الإسرائيلية انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية مع الركاب داخل أو مع مساعد الطيار والطيار المتواجدين

في المستشفى في هذه اللحظات، حتى تجري سلطات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي هذه التحقيقات معهم، وهذا ما تريده إسرائيل. على أي حال، كل هذا الأمر كان ضمن استنفار أمني سياسي إسرائيلي منذ ظهر هذا اليوم ومنذ ورود أنباء ومعلومات عن هذه الطائرة. بنيامين نتنياهو قبل ساعات خرج بكلمة مصورة تحدث فيها للشعب الإسرائيلي وقال أن هذا حدث أمني خطير، وأنه أوعز إلى الجهات الأمنية للاستعداد لكل سيناريو محتمل من هذا القبيل، بالإضافة إلى أنه أجرى مكالمة مع أحد الركاب وعلم منه أن مساعد الطيار حاول طعن الطيار وإسقاط هذه الطائرة بمن فيها، وبالتالي لولا تدخل

0: الطاقم الذي كان موجود على متن هذه الطائرة وفض الشباك، لا قتل جميع من كانوا على هذه الطائرة وهم 180 إسرائيليا تقريبا. وزير الجيش الإسرائيلي ياسر كاتس الذي وصف هذا الحدث بأنه حدث جهادي إرهابي، هو أول مسؤول إسرائيلي يصف هذه الحادثة بهذا الوصف وبهذا الشكل، رغم أن التحقيقات لم تستكمل بعد. وطبعا ربط ما جرى في هذه الطائرة بالتحذيرات الأمنية التي أطلقها بنيامين نتنياهو قبل يومين، وقال أن من المحتمل أن يكون هناك حدث أمني خطير قبل الانتخابات. وأيضا أوعز أو أرسل برسالة إلى جميع الخصوم السياسيين كما قال، سواء من المعارضة أو في الخارج، أن يأخذوا هذه التحذيرات الأمنية على محمل الجد، لأنها تكون مبنية على معلومات استخباراتية. بطبيعة الحال الحدث أصبح مربوط أيضا بما سيحدث في الانتخابات القادمة كاترين، وهذا ما فسرته بعض التحليلات ضمن سياق الدعاية الانتخابية وضمن ربطه بما تحدث به نتنياهو قبل يومين عن الأخذ بجدية بالمعلومات الاستخباراتية التي تصدر عن بنيامين نتنياهو. على أي حال وصل الركاب إلى تل أبيب، تم استقبالهم، سوف يجرى فحصهم الآن وسوف تؤخذ شهاداتهم لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، وسوف تبني إسرائيل روايتها النهائية عندما تصلها المعلومات النهائية عن التحقيق الذي أجري مع الطيار ومساعد الطيار المصابان والمتواجدان في السعودية. وما تريده إسرائيل أيضا كاترين هو أنها تريد هي أن تحقق معهما أيضا، وتريد أن تجلبهما إلى تل أبيب للتحقيق. أيضا من المعلومات الواردة قد ما ورد على موقع والا العبري أن بنيامين نتنياهو سوف يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاعه على آخر التطورات المتعلقة بحادثة الطائرة هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن جثامين 5 فلسطينيين وأكثر من 13 مصابا وصلت مستشفيي الشفاء والقدس من جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى، في حين قتل فلسطيني بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. وبحسب طبيب بمستشفى ناصر فقد وصل جثمان شخص قتل بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفته في منطقة مواصل قرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة

0: على الحكومه انه تعملها اليوم هي انه تعمل خطه زراعيه
1: يعلم درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان ايه طبعا. وانا مو ضد الجامعه اللي فيها يعني شيوعيين واخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهه والشفافيه هذا العمل. يعني انا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسيه فيها فساد. هذا القطاع العام اذا حولناه الى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربيه وطنيه. وانا لذلك ضد بيع القطاع العام الى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: انت كسياسي وكقائد سياسي انت مهمتك انه تعمل الصح سواء كان اعجب الغوغاء او لم يعجبهم.
1: لكن الان امامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الافكار والوقائع الاقتصاديه، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أن يكون في مفاوضة.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة 2.

محسن البرازي. محسن البرازي مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق، القومي العربي، وأول رئيس وزراء يقتل بانقلاب عسكري. ولد محسن البرازي في مدينة حماة عام 1902، وهو من عائلة البرازي المعروفة في حماة، حيث امتلكت العائلة إقطاعات واسعة من الأراضي، وكان والده نائباً عن حمص وحماة في البرلمان العثماني. درس البرازي القانون في فرنسا، وحصل على شهادة في القانون الدولي من جامعة ليون عام 1930، حيث عاد إلى دمشق ليعمل مدرساً في كلية الحقوق. كان للبرازي توجه قومي عربي منذ دراسته في باريس، وقد تعزز خلال وجوده في سوريا، فأسس مع آخرين عصبة العمل القومي عام 1933. بدأ حياته في المناصب الرسمية عام 1941، حيث أصبح وزيراً للمعارف، وفي عام 1943 عينه شكري القوتلي مساعداً له، إذ كان البرازي خبيراً في الشؤون الدولية هادئ الأعصاب. خلال عمله مع القوتلي حدث ما غير من مسيرة حياته تماماً، ففي عام 1949 نفذ الجنرال حسني الزعيم أول انقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية. أطاح الزعيم بجميع المقربين من القوتلي إلا شخصاً واحداً، هو محسن البرازي. عين الزعيم محسن البرازي رئيساً للوزراء، وطلب منه أن يكسب التأييد العربي للانقلاب العسكري، وهذا ما فعله البرازي. وإذ تظل دوافع البرازي مجهولة لتأييده الزعيم وانقلابه على صديقه القوتلي، إلا أن المناخ السياسي المحيط بسوريا قد يكشف خبايا الأمر.

وقعت سوريا بين معسكرين عربيين متصارعين، العراقي الأردني الهاشمي من جهة والسعودي المصري من جهة أخرى. نفذ الزعيم انقلابه بدعم من البرازي ونقل سوريا إلى جهة المعسكر السعودي المصري، حيث سعى الرجلان لتوقيع اتفاقية مد خطوط التابلين النفطية، وهو المشروع الذي كانت السعودية تسعى إليه لنقل النفط إلى المتوسط عبر سوريا. من ناحية أخرى، كانت أصداء حرب 48 لا تزال مدوية، فطلب الزعيم من البرازي عقد مفاوضات سرية مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق سلام مقبول، وقد استطاع الرجل فعلاً أن يصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. في شهر آب عام 1949، نفذ سامي الحناوي وضباط محسوبون على الحزب القومي السوري انقلاباً عسكرياً ضد الزعيم والبرازي. اعتقل الجنود محسن البرازي ونقلوه إلى منطقة معزولة قرب سجن المزة، وأعدموه ميدانياً مع الرئيس الزعيم. أثار إعدام البرازي غضباً في الوسط السياسي، ولا سيما أنه رجل قانون محترف، وأياً كانت آراء الرجل إلا أنه ترك أثراً طيباً في مجال القانون الدولي، معلماً في جامعة دمشق وخبيراً لدى الحكومات السورية المختلفة.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول إعلان وزارة الداخلية القبض على خلية مرتبطة بحزب الله في حوض اليرموك غربي درعا. كانت هذه الخلية تعمل على تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في المنطقة وفقا لبيانها. فهل تكشف خلية حوض اليرموك عن نشاط شبكات حزب الله في سوريا؟ نناقش في المحور الثاني الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا، ودعوات لموسكو لتحمل المسؤولية عن سجل الانتهاكات والجرائم المنسوبة لقواتها. فهل يضمن مسار العلاقات السورية الروسية حقوق الضحايا؟ أهلا بكم.

0: ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على أفراد خلية قالت إنها مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، في عملية جاءت عقب رصد دقيق لمحاولة الخلية تجهيز منصات إطلاق صواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في المنطقة وفقا لبيان وزارة الداخلية، في حين نفى حزب الله من جانبه علاقته بالخلية مؤكدا أن لا وجود له في سوريا نهائيا.
1: في قبضة الأمن الداخلي يقع مخطط جديد لخلية قالت وزارة الداخلية إنها مرتبطة بحزب الله، كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وبحسب وزارة الداخلية فإن وحداتها تمكنت من

0: الغرق في خلية مؤلفة من 3 أشخاص عقب رصد محاولتهم تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات في المنطقة، في عملية جاءت بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي في درعا، تمكنت فيها من تفكيك منصات الإطلاق بالكامل. إعلان وزارة الداخلية قوبل بنفي من حزب الله الذي أكد عدم وجود أي علاقة له بالخلية، مشدداً على أنه لا يملك أي وجود داخل سوريا، ما أعاد ملف وجود خلايا مرتبطة به داخل الأراضي السورية إلى الواجهة بعد نحو 2 عامين على سقوط نظام الأسد، لا سيما أن وزارة الداخلية أعلنت سابقاً تفكيك خلايا تابعة لحزب الله في دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. هذه التطورات تزامنت مع قضية أثارتها السلطات اللبنانية مطلع شهر أيلول، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصاً بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد بشار الأسد للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات داخل سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس، وهو ما قوبل بنفي حزب الله أيضاً. إعلان الداخلية الأخير أعاد طبيعة نشاط حزب الله في سوريا إلى الواجهة في وقت أعربت فيه دمشق وحزب الله عن إمكانية فتح مسار جديد من العلاقات، فهل يلتزم الحزب بمسار الدبلوماسية أم أنه ما زال متمسكاً بحضوره العسكري في سوريا؟
1: معنا الآن من بيروت الكاتب السياسي محمد علوش، أهلا بك، وسينضم معنا لاحقا ضيف من دمشق. أستاذ محمد، أبدأ معك، ما الذي يريده حزب الله من الجنوب السوري في ضوء ما أعلنه الأمن الداخلي في سوريا عن إلقاء القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لاستهداف الأمن في سوريا؟
2: نعم، تحية لكم وللمشاهدين. يعني بصراحة من الغريب أن كل العمليات التي تفشل يكون حزب الله يقف خلفها، وكل العمليات التي تنجح في ضرب الأمن في سوريا حقا من خلال التفجيرات والاعتداءات تكون خلفها تنظيمات إرهابية من داعش وغيرها. فهذا أمر لافت. يعني حتى أنني استمعت منذ قليل إلى التقرير يتحدث عن المزيد من المعلومات حول هذه الخلية، الموقوفون أصبحوا 6 بحسب هذا التقرير، يقولون بأنها كانت بصدد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من أجل إشغال هذه الجبهة لتخفيف الضغط على جبهات أخرى. يعني هذا أمر أيضا لا يستوي مع العقل الذي نمتلكه. نحن نتحدث عن خلية قد تطلق صاروخ أو صاروخين جراد، هل هذا كفيل بإشعال جبهة لإسناد جبهة أخرى أو لتخفيف الضغط على الجبهة الأخرى والمقصود بذلك الجبهة اللبنانية؟ هذا أيضا سؤال. سؤال آخر، أنه الوزارة الداخلية لم تحدد طبيعة العمل الذي كانت تنوي القيام بهذه الخلية، هل هي عمل باتجاه الداخل السوري أم هو عمل باتجاه إسرائيل؟ أيضا التوقيت الذي يتم فيه بكل مرة اكتشاف خلية من هذه الخلايا، في منتصف تموز الماضي الحديث عن شحنة السلاح من العراق داخل الصهريج والتي تكشفت على بعض الخلفيات التابعة لها بعد التحقيق مع السائقين وارتباطاتهم، وأيضا أخفي هذا الموضوع ولم يتطرق أحد إلى التحقيق ونتائجه. كان في ذلك التوقيت كان هناك ضغط أمريكي على سوريا من أجل أن تتدخل في لبنان، وكان السوريون يقولون أنهم بصدد إقفال الطرق أمام حزب الله والمقاومة. أيضا في هذا التوقيت بالتحديد بعد زيارة نتنياهو إلى منطقة الجولان منذ أيام وحديثه بالأمس عن أن هناك من يريد ضرب الاستقرار أو ضرب الداخل الإسرائيلي وحديثه عن استعداد جبهات لتتحرك بوجهه، هذا أيضا مريب موضوع التوقيت ويطرح تساؤلات كثيرة. أنا هنا لست بصدد الحديث عن اتهام الداخلية السورية أو نفي حزب الله، كل طرف، هناك طرف اتهم وهناك طرف نفى، ولكن أنا أسأل تساؤلات بصراحة أجدها منطقية في هذه اللحظة وهي تستوجب إجابات حقيقية. يعني
1: سنحاول بحث هذه الإجابات مع ضيفي العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من دمشق. أهلا بك عميد منير، ما الذي يجعل الرواية التابعة للأمن الداخلي قابلة للتصديق، خصوصا وأن هذه المنطقة حوض اليرموك تحديدا تتوغل فيها إسرائيل يوميا، ثم يعلن عن اكتشاف خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لاستهداف الأمن؟

0: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
0: ما حصل هو تم ضبط خلية حقيقي، لأنه توقيف 3 أفراد، وهذا الأمر التحقيقات ستظهر في النهاية إن كانت هي تابعة فعلا لحزب الله، وغالبا ربما تكون هناك تابعة لحزب الله. حزب الله عندما انسحب وبعد سقوط النظام البائد ترك الكثير من الخلايا النائمة موجودة في سوريا، في منطقة جنوبية كان له 11 موقع حزب الله و48 موقع للإيرانيين، وكان كثير من المواقع لحزب الله موجودة في على طرف حدود اللبنانية السورية، خاصة بمنطقة القصير ومنطقة ربلة، وأنت تعرف هذه القصة. لذلك حتى أن تم اكتشاف أن الكثير من السوريين يتم إدخالهم إلى لبنان لمعسكرات في بعلبك وفي زحلة وفي مناطق في الجنوب، لتدريبهم من حزب الله على الأسلحة للعودة إلى إثارة عدم الاستقرار في سوريا وإثارة البلابل، وتم كشف سابقا الكثير من هؤلاء. الآن الخلية الهدف منها إذا كانت فعلا هي خلية لحزب الله، وبكرة راح تثبت هذه التحقيقات ذلك، هي الغاية منها ليس
1: منك. يعني عفوا على المقاطعة، لكن هو الأمن الداخلي قال في البيان أن الخلية تابعة لحزب الله، يعني انتهت التحقيقات بهذا الشأن، هذه الرواية الرسمية.
0: تمام، التحقيقات نعم الرواية الرسمية تقول أنها لحزب الله، وستثبت بالدليل القاطع بكرة بشكل علني لوسائل الإعلام أو لغيره للصحفيين أن هذه الخلية غالبا هي 100% لحزب الله. لكن شو الغاية من هذه الخلية وضبطها الآن؟ شو الغاية من وجود خلية لحزب الله توجد معها صواريخ جراد وتوجد معها منصات إطلاق في هذه المنطقة؟ هذه المنطقة هي تعرف منطقة المتنازع عليها أو منطقة فضل الاشتباك التي تمتد من قرية الغجر اللبنانية إلى نهاية حوض اليرموك على الحدود المثلث الأردني السوري الفلسطيني. هذه المنطقة امتدادها أو عرضها أعرض شيء 6 كيلومتر وأضيق شيء 100 متر، لأن هذه المنطقة هناك في مانع طبيعي، وادي اليرموك هو المانع الطبيعي بيننا وبين الأراضي الفلسطينية. وجود هذه الخلية في هذه المنطقة ليس هدفه أنا أظن هو إطلاق صواريخ على أهداف سورية، وإنما إطلاق صواريخ أو إطلاق أو إثارة بلبلة على الحدود السورية الإسرائيلية. الغاية منها إثارة بلبلة كبيرة جدا، وأن سوريا تمتلك صواريخ وتريد أن تبدأ بحرب مع إسرائيل. والغاية منها أهم نقطة، هذه العملية تهدف إلى أن إما أن إسرائيل تطلب منها التدخل خاصا مشان مسألة دروز، أو ربما مسألة ثانية هدف يخدم إسرائيل بالذات هذا الحكي.
1: طبعاً لأنه طبعاً هو هدف يخدم إسرائيل، هذا ما قاله أصلاً كذلك بيان حزب الله. سأعود لك يا عميد منير للحديث أكثر يعني عن هذه المسألة.
0: تمام.

0: لذلك قلت لك لست بصدد الرد على بيان داخلية ولا حتى على نفي حزب الله. لكل طرف له أن يقول ما يشاء. نحن كمتابعين كمحللين كخبراء كحضرة العميد علينا أن نسأل أنفسنا أسئلة كثيرة. والآن العميد بدأ بطرح سؤال أساسي: بحال حركت تلك الجبهة أو أطلقت تلك الصواريخ، من كان المستفيد الأبرز من تلك العملية؟ هل كان لبنان أو حزب الله سيستفيد من هذه العملية حقا؟ هل سوريا كانت ستستفيد أم أن إسرائيل هي التي كانت ستستفيد؟ هذه أسئلة جوهرية لندرك ماذا يحصل في تلك المنطقة. تلك المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل ليس فقط أمنيا أو عن بعد أو بالمراقبة، هي تقوم بدوريات بشكل شبه دوري. فأنا أستغرب أيضا قدرة الأمن السوري على ضبط تلك المنطقة بالوقت الذي لا يتواجد فيها هناك. هي منطقة شبه محتلة وهي منطقة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي المباشر وغير المباشر. إذن بحال حصلت عملية كهذه، من سيستفيد منها إن كان بموضوع الدروز أو إن كان بموضوع التوسع البري والذي يتحدث الآن عن خطر يتهدده والذي يبحث عن مناطق عازلة وآمنة يرفض الخروج منها في لبنان وفي سوريا وفي غزة؟ هو إسرائيل، هو نتنياهو.
1: لكن أنا أعتقد معي أستاذ محمد أن الاستناد على سؤال الفائدة أو من المستفيد لا يمكن الارتكاز عليه هنا، لأنه على ما يبدو يعني منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم نتنياهو يستفيد وإسرائيل تستفيد. نتنياهو استفاد من 7 أكتوبر واستفاد أيضا من حرب الإسناد، بالتالي ألا تعتقد أن هذا التفنيد لا يبدو منطقيا هنا؟
0: لا، كوننا نعمل في التحليل لا نملك معطيات أو معلومات أو أدلة نستطيع أن نواجه بها. أنا لن أعمل بمنطق العاطفة الأعمى لكي أقول نعم أو لا. أنا أقول منذ 7 أكتوبر نتنياهو يستطيع أو يحاول الاستفادة من كثير من الأمور التي تحصل. على سبيل المثال الطائرة، اليوم الطائرة هل سنتمكن فعلا من معرفة الحقيقة التي حصلت على طائرة فلاي دبي والتي اليوم يعمل نتنياهو على الاتصال بأهم زعماء العالم العربي والعالم الغربي على مستوى ترامب؟ هناك اتصال بعد قليل فقط من أجل بحث هذه المسألة. هناك حديث عن تشدد في الأمن سيعمد إليه نتنياهو يشبه ما قاله بالأمس. لذلك أقول هناك أمر مريب يحصل في المنطقة، وليس علينا أن ننساق خلف روايات فعلا قد تؤدي بالنهاية إلى مصلحة إسرائيل. علينا أن لا نكون
1: لكن
0: في هذه
1: لكن دعني أحيلك أستاذ محمد إلى ادعاء قام به مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصا بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد الاستخبارات السورية للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ عمليات تخريبية داخل سوريا. هذه أيضا رواية لبنانية تقر بتورط عنصر من حزب الله في أمور تهدد الأمن السوري.
0: نعم، دعيني أشرح لك هذه المسألة باختصار شديد. أولا موضوع ارتباط عنصر من حزب الله في هذه المسألة هو ناتج عن جزء من التحقيقات التي لم تختتم بعد. هناك اسم تم رميه في التحقيق ويتم التدقيق من خلاله إذا كان حقيقيا أم لا، هل هو اسم واقعي أم لا، كثير من التفاصيل. أيضا هذه التدريبات التي كانت تتلقاها هذه المجموعة أو حيازة الأسلحة المتهمة بها بلبنان ليس دقيقا بعد أنها تريد القيام بعمليات داخل سوريا. ربما يكون الهدف مختلف أو في سياق المواجهة مع إسرائيل في لبنان تحديدا. لذلك نحن لا نتحدث عن قضية مختومة وفي نتيجة تحقيق واضحة، وهنا أطلب أيضا التريث والانتباه في هذا الموضوع.
1: طيب دعني أنقل السؤال الذي سألته لعميد منير بخصوص يعني الأمن الداخلي يقول بأنه ألقى القبض على هذه الخلية، لكن ضيفي يتساءل هو أصلا ثمت وجود للأمن السوري في هذه المنطقة؟ لأنه يعني إسرائيل تتوغل يوميا كما ذكرنا في بداية الحلقة وتمنع أي تواجد عسكري للسوريين في المنطقة.
2: لا سيدتي، هناك أمن داخلي وهناك قوات الشرطة وهناك بعض الفصائل من الجيش النظامي، لكن هذه القوات مو شرط أن يتبين. وإحنا شفنا وقت تدخل دخل الجيش السوري يتوغل في بيجن كيف قوبل من الأهالي ومن الأمن العام، وشفنا سيارات الأمن العام موجودة في القنيطرة، وهذا شيء واضح وظاهر. إذن هناك في تمثيل، ربما هذا التمثيل يكون بعده مش بالمستوى المطلوب، لكن هناك تمثيل ووجود للأمن العام ووجود لقوات الشرطة ووجود للقوات الجيش. لكن هذه الأمور مش هون الفصل. القصة أن هناك تستمر محاولات حزب الله في زعزعة الاستقرار في سوريا على مدى الأيام، وكل الإحداثيات التي مرت سابقا أكثر من 14 أو 15 قضية كانت موجود فيها عمليات تفجير وعمليات

0: وجود أسلحة أو ضبط أسلحة كان لحزب الله فيها. حزب الله دائما بينفي كل شيء حواليه، لكن هو التحقيقات ستثبت وستظهر للعلن مرة أخرى أن حزب الله متورط، وحزب الله لم ينفك يوم من الأيام، لأنه خسارة سوريا بالنسبة لحزب الله وبالنسبة للإيرانيين هي خسارة كبيرة على المستوى الاستراتيجي. قطعة الهلال الشيعي
1: لكن من
0: الإيراني
1: يسمعنا عميد منير عفوا على المقاطعة، قد يتساءل هل من المعقول أن ينشغل حزب الله الآن اليوم في ظل ما يمنى به، في ظل أيضا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، هل من المعقول أن ينشغل في سوريا؟ ما الذي يريده من سوريا؟ وكيف يمكن لأشخاص تابعين لحزب الله أن يتواجدوا حتى الآن في الجنوب السوري؟
0: سيدتي، حزب الله انوجد على مدى أكثر من 12 عام في سوريا، وأسس قواعد وأسس كثير من المعسكرات الكبرى، واحتل البيوت واحتل الديار في سوريا وزرع الكثير من الخلايا في سوريا، بالإضافة إلى أن الحدود اللبنانية 274 كيلومتر طولا فيها مئات الأنفاق التي لا زال إلى الآن كثير بعد ما يعمل. نحن طبعا تم هدم أكثر من 50 إلى 60 نفق، وفي أنفاق كبيرة تسع فيها سيارات، وهناك أنفاق كثيرة يجب أن يتعاون بها السلطات السورية مع السلطات اللبنانية من أجل ردمها وإنهائها. إذن حزب الله الوسيلة اللي كان يأخذها سابقا من أجل تهريبه ومن أجل المخدرات ومن أجل السلاح هي الأنفاق، ليس بالظهور العلني إلا عندما كان هناك.
2: عميد، من أي ناحية هذه
0: الأنفاق؟ وين؟
2: هل تصل إلى الجنوب السوري تقصد؟
0: لا أقصد. هي؟ أنا أقصد الأنفاق الأنفاق على الحدود اللبنانية لا تصل إلى الجنوب السوري، لكن اسمعني يا أخي الكريم، الأنفاق هي ممتدة على طول 274 كيلومتر طولا. هذه الأنفاق يستخدمها حزب الله في طلعته وفوتته. حزب الله درب كوادر ومن خلال هذه الأنفاق، هذه الكوادر عندما تدخل سوريا لا تدخل، هناك كوادر أخذت جنسية سورية على زمن النظام البائد وتم تجريد قسم كبير منهم وقسم آخر لم يكتشف إلى الآن. هناك النظام عمل على توحيد الخانة بزماناته مشان ما يكشف هذه القصص. هناك الكثير من الناس اللي ضعيفين ضعاف النفوس لا زالوا إلى الآن متأثرين بحزب الله وما زالوا ينقادون لحزب الله وتصلهم رواتب أو معونات.
1: لأن يكون هؤلاء من السوريين عميد منير تبعا لطبيعة المنطقة التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية وحزب الله سابقا، صحيح؟
0: تماما يعني احتمال الأكبر أن هذه الخلايا التي تكشف الآن على الأرض السورية هي خلايا سوريين منظمين في حزب الله أو تابعين لحزب الله يأتمرون بأمره إلى الآن، هذا اللي أنا بقصده.
1: طيب أستاذ محمد، يعني في الحديث عن النفي، هو دائما ما حزب الله ينفي أي عملية يتهم بها، يعني حتى عملية خلية العبدلي التي تهم بها في الكويت حتى الآن ينكرها حزب الله.
2: نعم، لذلك بس دعيني فقط أرد بعض الشيء على ما ورد في مداخلة العميد. يعني كما قلت سابقا، من اللافت أن كل العمليات التي يتهم بها حزب الله يتم ضبطها، لم تنجح أي عملية بفضل الله تعالى، طبعا لم تنجح أي عملية، وكل ما تم ضبطه كان باسم حزب الله، وكل ما تم تفجيره أو تفخيخه في سوريا كان باسم داعش والإرهاب.
1: ما الذي تعني عندما تقول ذلك؟ لو سمحت وضح.
2: يعني أنا أقول أنه من اللافت أن كل هذا الفعل الذي يسعى إليه حزب الله بخلايا نائمة في سوريا لم ينجح بفعل واحد فقط لكي نقول نعم هناك أمر ما يراد لضرب الاستقرار من قبل حزب الله في سوريا، بل على العكس تماما. أنا أعلم أن حزب الله اليوم يسعى إلى جانب الأتراك، والأتراك يسعون مع حزب الله والقيادة السورية الجديدة لإقامة نوع من التواصل، وهناك نوع من التواصل. إذن من قال أن حزب الله لا يناسب استقرار سوريا؟ بل هو يناسب علاقات جيدة مع النظام الحالي في سوريا، هذا ما يناسب حزب الله وهذا ما يسعى إليه حزب الله من خلال علاقاته بالأتراك.
1: هذا ما تقوله 14 عاما من تدخل حزب الله في سوريا أستاذ محمد،
2: بناء على طلب النظام الرسمي، لم يكن يتدخل بناء على رؤية أو بناء على حلم، كان يتدخل بناء على طلب رسمي.
1: لا، ولأجل خطوط الإمداد، ما كان يسميها نظام. خطوط الإمداد
2: بكل تأكيد من أجل خطوط الإمداد ومن أجل تجارة السلاح التي كانت تأتي في تلك المنطقة من أجل المقاومة، مش تجارة سلاح، يعني قوافل السلاح عفوا. إذن المسألة واضحة، ما يهم الحزب اليوم هو أفضل العلاقات مع سوريا، وهذا ما يسعى إليه من خلال تركيا. فهل يعقل، واسمعي هذا الاسم الذي تسمى به هذه الخلية، اسمها أول البأس، يعني كأن هناك أحد يريد أن يسرق ويضع قناعا على وجهه ولكنه يحمل هويته في يده، يريد أن يخفي وجهه ولكنه يحمل اسمه. أنه مسمى هذه الخلية أول البأس على اسم المعركة التي خاضها حزب الله في 24 مع الإسرائيلي. إذن هناك أمر تساؤلات كثيرة، أنا لا أريد أن أدافع. إلى جانب مسألة الخليج، تبين بعد كثير من القضايا في الخليج أن عدد من اللبنانيين الذين عادوا إلى الوطن بعد توقيفهم لفترات زمنية طويلة، تبين أن لا علاقة لهم بكل القضايا التي نسبت إليهم.
1: طب إذا لماذا يعني يؤوي حزب الله حتى الآن فلول النظام وضباط تابعين للنظام في لبنان حسب ما تقول أيضا يعني تقارير صحفية؟
2: نعم، بكل صراحة عندما حصلت الأحداث في سوريا وانهار نظام الأسد، نعم هناك عشرات الآلاف من السوريين من طوائف معينة أنتم تدركونها جيدا لسوء الحظ ومع كل الأسف دخلوا إلى لبنان للاحتماء خشية من ارتدادات معينة في سوريا طائفية أو غير طائفية. نعم هؤلاء دخلوا إلى لبنان وهم يسكنون الآن في كثير من المناطق اللبنانية من البقاع إلى بيروت. الجنوب اليوم غير قادر على تحمل أساسا الوضع الأمني الحالي. فإذا نعم هؤلاء موجودون في لبنان، ولكن هل نستطيع القول أنهم مختبئين لدى حزب الله؟ هذا غير صحيح. وقد جاء وفد سوري مرارا على لبنان وهو على تنسيق مع الحكومة اللبنانية، وهناك أسماء تم إلقاء القبض عليها ولم نجد أحدا يدافع عنها أو يمنع توقيفها.
1: طيب،
2: وهناك لواء تم استرداده منذ فترة من قبل الجانب السوري. إذا الأمور ليست بهذا الشكل الذي يتم تصويره، هذا ما أريد قوله. واليوم بالتحديد اليوم مصلحة حزب الله ليست في عدم استقرار سوريا، بل على العكس مصلحته في أفضل العلاقات لمعرفة كيفية مواجهة إسرائيل معا.
1: طيب عميد منير، أريد أن أسمع منك تعليقا على حديث ضيفي.
0: تماما، هذا أخي الكريم، أستاذي الضيف الكريم، حزب الله لا يريد الخير لسوريا، ولو يريد الخير لسوريا لأنه هو أول شيء أداة إيرانية خالصة، أداة إيرانية خالصة مرتبطة بمشروع ولاية الفقيه، مرتبطة بالهلال الشيعي الذي هو مرتبط من إيران إلى حدود البحر، وهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار وقت ما بيصير لهم. وعندما سألتك السيدة المذيعة عن أنه هو يأوي الآلاف من فلول النظام، هو حقيقة يأويهم هؤلاء لأن هؤلاء عم بيسووا مشروع فتنة ومشروع عسكري، وهناك تدريبات، وهناك بتعرف أنت عم تسمع في مقداد فتحية وآخرين من الضباط الذين كانوا موجودين، في ضباط كبار من الحرس الجمهوري من الفرقة الرابعة موجودين الآن في لبنان، لم يتم تسليمهم للحكومة.
2: هرب الكثير من السوريين من بطش النظام الماضي ودخلوا إلى لبنان، هل كنت تقبل لأن يقال عنهم ما تقوله الآن عن مواطنين سوريين هربوا خوفا من ارتدادات طائفية معينة؟
1: لكننا لا نسمع عن حملات عنصرية ممنهجة أستاذ محمد ضد هؤلاء
0: السوريين. أبدا. عندما دخلت القوات الأمن العام، سأعود
1: لك، دعنا نسمع عميد منير. عميد منير، عندما تتحدث عن إيران وعن ارتباط حزب الله بإيران، لكن سمعنا الرئيس الإيراني قبل عدة أيام يتحدث عن أن إيران تريد بناء علاقات جيدة مع سوريا، وأحال المسؤولية على سوريا في هذا الإطار.
0: أختي الكريمة، الرئيس الإيراني هو رئيس سوري، من يحكم إيران هم الحرس الثوري والجيش الإيراني. وشفنا أنه كان تصريحات أثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تصريحات مختلفة تماما عن تصريحات الحرس الثوري. إذن هو ليس له القرار، وإنما هو شيء سوري في إيران. ما يقول من تصريحات لا يعني لا يتم تحمل مسؤوليته إلا هو كشخص، ليس النظام، وأن النظام هو موجود إيراني ممثل بالحرس الثوري الإيراني. طيب، الذي هو يعتبر
1: اليد الضاربة في إيران. إذا أنت الرئيس الإيراني صوري. طيب عميد منير، اليوم ثمة آراء من الشارع السوري في الجنوب السوري تتحدث عن رفضها لهذه الرواية الرسمية، وتعبر عن انزعاجها من تصديرها، لأن ذلك يعطي ذريعة إضافية لإسرائيل على استمرار الاعتداءات في الجنوب السوري، لأنه بهذا المعنى ما زال يشكل تهديدا فعلا لإسرائيل؟
0: أنا تحدثت في البداية

0: أنه المستفاد الأكبر من هيك واقعة ومن هيك حدث هو إسرائيل بالذات. أول شيء مشان تبين أن هناك بعبع آخر موجود على الحدود، وإحنا شفنا اليوم الأخبار تناقلت أن الأركان الإسرائيلية عملت مناورات للعمل على أكثر من جبهة ومنها الجبهة السورية، هي إذن هناك يحسون مشان يحس في خطر. هذه رسائل سياسية، رسائل انتخابية أغلبها لهذه القصة، وهي رسائل دعم أحيانا لبعض المجموعات المارقة الموجودة في سوريا. كل هذه إن كان الأهالي رووا روايات وإن كان حللوا تحليلات، ليس كل من يروي رواية هي حقيقية، وإنما هناك في شيء حقيقي، في شيء صحيح بده يصير. التحقيقات ستظهر، وأنا أطلب من الدولة السورية أن تظهر التحقيقات للعلن، خاصة اعترافات أن هذه الخلية تابعة لحزب الله، والغايتها كانت هي زعزعة الاستقرار في منطقة حدودية مع إسرائيل من أجل كسب إسرائيلي. طيب، انتخابي عميد منير، ومن أجل زعزعة
1: لجهة الحديث عن رسائل سياسية
0: وإثارة جبهة معينة،
1: لجهة الحديث عن رسائل سياسية، هناك أيضا من يقول بأنها رسائل سياسية من دمشق بأنها تقدم أوراق اعتماد لإدارة البيت الأبيض، واحد، ثم أيضا تلهي بذلك الشارع الداخلي السوري عن الحنق تجاه الأوضاع الاقتصادية، فيعني نخرج أخبارا بخصوص حزب الله، وهذا ما يتفق عليه كافة السوريين. ما رأيك أيضا؟
0: رأيي هذا شيء كل الناس بتحكي بها الحكي هذا، أنه يتم إلقاء القبض على حزب الله للدفاع عن إسرائيل، هناك الكثير من يحكي ذلك، لكن أنت ستثبت التحقيقات ماهية أو الغاية من هذه الخلية. هذه الخلية أحيانا أختي الكريمة يتم ضبط خلايا، والكثير من الخلايا في سوريا إرهابية لا يتم الإفصاح عنها. الغاية منه أحيانا بيكون هو جمع معلومات والاستفادة القصوى من المعلومات وعدم فضح خلية معينة، لأنه بيكون في خلايا كثيرة مرتبطة مع بعضها. لكن اليوم هناك الشارع بده يحكي أنه هذه الخلية إن تم ضبطها الآن بهذه المنطقة وبهذا التوقيت بالذات هو دفاع عن الإسرائيليين وإعطاء أنه سوريا تستطيع ضبط الحدود وضبط الأمن. الدول أختي الكريمة تتعامل كدول، لا تتعامل كمبدأ العصابات. تريد أي دولة أن تكون حدودها مضبوطة مع الدول الأخرى، تكون أن تكون ترتبط معها باتفاقات كاملة. الإسرائيليين يسعون إلى اتفاق أمني أو اتفاق سلام مع سوريا، سوريا تسعى إلى اتفاق أمني، هذا الاتفاق الأمني يضمن حالة اعتداء بيننا وبين إسرائيل.
1: يعني هذه الخلية كانت تود أن تهدد إسرائيل برأيك، أم أنها كانت تود أن تهدد الداخل السوري؟ بسرعة لو سمحت قبل الانتقال إلى أستاذ محمد.
0: لا تريد يعني تقديري هو تهديد لإسرائيل أو فبركة، يعني إطلاق صاروخ فتشة على إسرائيل بس يسوي بلبلة ومشكلة، بيدفع انتخابات نتنياهو وبتسوي مشكلة ودعم وبصير بلبلة جديدة. طيب، تعطي إسرائيل أوراق سياسية إضافية في عملية التفاوض مع سوريا.
1: أستاذ محمد، هذا يبدو متسقا جدا مع سلوك أذرع إيران كما تسمى في المنطقة. يعني إيران يقال بأنها حركت الحوثي كي يهدد المملكة العربية السعودية ويسيطر على مضيق باب المندب، والآن تحرك ما تبقى، إن صحت الرواية الرسمية السورية، ما تبقى من خلايا حزب الله في سوريا من أجل أيضا إرباك الوضع على الجبهة مع إسرائيل. ألا يبدو ذلك مقنعا؟
2: أولا بما يتعلق باليمن، الحديث عن أذرع إيرانية في اليمن يعني هو أيضا منافي للمنطق الذي نرى على الأرض اليمنية. نرى أن الأنصار الله اليوم بتحالف كبير وواسع جدا مع قبائل يمنية، باتوا يسيطرون ناهيك على المساحة الجغرافية. نتحدث نحن عن الغالبية الكبرى من الأراضي اليمنية المأهولة، ليس فقط الصحاري. يعني الجانب اليمني اليوم يخوض حربه بوجه فك الحصار، هو لا يتدخل أساسا بعد لا مع السفن الأمريكية ولا يمنع النفط عن أوروبا. هو يحدد عنوان معركته بأنه يريد فك الحصار الظالم الموجود عليه منذ سنوات، والذي للمناسبة ما الذي جعل هذه المعركة.
1: تريد أن تدخلني بتفاصيل اليمن، لكن للمفارقة أستاذ محمد، أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي كان دائما يهدد بأنه أيضا يحاصر مضيق باب المندب، والحوثي الآن يحاصر مضيق باب المندب.
2: نعم، أنا أتحدث عن حليف ولست أتحدث عن ذراع، وهذا الفارق، هناك فارق كبير بين حليف وذراع. بالنسبة إلى سوريا أيضا أنا أشكر العميد الذي تحدث عن أن مصلحة إسرائيل هي في ما حصل وفي إطلاق فتيش سماها العميد على إسرائيل. هل هناك عقل يصدق أن حزب الله يريد من إسرائيل أن

0: تستفيد في الداخل السوري أن تحقق أوراق سياسية من أجل نتنياهو؟ هل بات حزب الله اليوم يعمل في خدمة نتنياهو انتخابيا؟ ألا يعلم العميد أن أي توسع وتوغل إسرائيلي في سوريا سيزيد الخناق على لبنان من جانب البقاع الغربي والجنوب؟ ألا يعلم أن هذه الجبهة توضع وراء نتنياهو في كل لقاءاته كخريطة واحدة بين لبنان وسوريا؟ ليس من مصلحتنا كلبنانيين أن يتقدم الإسرائيلي في سوريا، بعيدا عن الموقف من النظام الحالي والنظام السابق وتوجهاته السياسية والدينية وغير ذلك. العدو الأساسي والأول لنا في لبنان هو إسرائيل، ولن يتغير
1: طيب.
0: ذلك أبدا،
1: يعني إذا كانت الأمور إذا كانت الأمور بهذه البساطة، لا أعرف لماذا حتى الآن لا يقدم حزب الله اعتذارا للسوريين ويفتح صفحة جديدة حقيقية مع السوريين حتى يجتمع الجميع على العدو الواحد وهو إسرائيل.
0: لا
1: على
0: بأس.
1: أي حال
0: لا بأس
1: الكل يقول ذلك، لكن
0: من
1: لا على أرض الواقع لا يتمثل شيء. على أي حال محمد علوش الكاتب السياسي من بيروت، شكرا جزيلا. العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونعود لنناقش الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا، قالت فيه إن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دولياً المنسوبة إلى قواتها، داعية الحكومة لمطالبة موسكو رسمياً بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الضحايا السوريين، بما في ذلك التزامات جبر الضرر والتعاون القضائي وضمان ألا تنتقص أي تسوية أو أي تسوية مع روسيا من الحقوق الفردية للضحايا في الإنصاف والجبر.
4: سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا في سوريا والمنسوبة إلى قواتها، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا حقوقيا صادرا عنها في الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي لدعم النظام المخلوع في سوريا. الشبكة قالت إن التدخل الروسي غير الشرعي في سوريا مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتدمير الواسع النطاق والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف المراكز الحيوية المدنية، فقد وثقت مقتل 6993 مدنيا، بالإضافة إلى توثيق 1262 اعتداء للقوات الروسية على مراكز حيوية مدنية بإجمالي ما لا يقل عن 362 مجزرة. كما أوضحت الشبكة أن التدخل العسكري الروسي امتد ليشمل تبرير استخدام النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية والتشكيك في تقارير عن هذا النوع من الانتهاكات والعمل سياسيا ضد أي إدانة دولية للنظام المخلوع، في حين استنكر بيان الشبكة عدم فتح روسيا لأي تحقيق في آلاف الانتهاكات المنسوبة لقواتها وعدم محاسبة أي قائد عسكري روسي عن قصف المشافي والأسواق والمدارس فضلاً عن تعويض الضحايا. البيان أوصى المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفتح تحقيقات موسعة حول توابع التدخل العسكري الروسي وتحميل موسكو المسؤولية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصى الحكومة السورية الجديدة بضمان ألا تنتقص أي تسوية مع روسيا حقوق السوريين في الإنصاف وجبر الضرر لافتا إلى أن الآثار الإنسانية والقانونية للتدخل الروسي ما تزال حاضرة في حياة آلاف العائلات التي فقدت أفرادا منها، وفي المجتمعات التي تضررت منازلها ومرافقها.
1: معنا الآن فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الدوحة، أهلا بك. ومعي دكتور عبد الباسط أبو نبوت الباحث في العلاقات السياسية والدولية من دمشق، أهلا بك. أبدأ مع أستاذ فضل. أستاذ فضل، إذن دعنا نتحدث ونتوقف عند هذا البيان الذي تم إصداره من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي يتحدث عن مقتل أكثر من 6993 مدني سوري على يد القوات السورية. قاعدة البيانات التي تم استخدامها والأدلة التي تم اعتمادها أيضا، وملخص مجمل للبيان.
5: يعني في الحقيقة هذا عمل تراكمي. نحن من أول ما بدأت قوات الروسية التدخل في سوريا، ونحن اعتبرنا أن هذا التدخل غير قانوني لأنه أتى من نظام هو يعني ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ضد شعبه، وكان هو أيضا منتزع الشرعية وبالتالي فقد شرعيته القانونية، لأنه طبعا بسبب الانتهاكات الواسعة نحن عم نحكي 30 أيلول 2015، وأيضا التدخل الروسي هو جاء وارتكب انتهاكات داخل سوريا، فنحن طعنا بشرعية هذا التدخل وأساسه القانوني، لأنه النظام هنا لا يمكنه أن يعطي شرعية لروسيا لتتدخل. وبدأنا توثيق الانتهاكات الروسية عبر كل هاي السنوات، ويعني بنفس المنهجية اللي منتبعها، وكان بالبداية أحيانا بعض الصعوبة لنميز بين الهجمات الروسية والسورية. الآن بعد سقوط النظام الأسدي يعني هناك فرصة بالحقيقة لحتى نحن نشوف كيف فينا نمشي بمسار العدالة الانتقالية، لأن العدالة الانتقالية بجزء منها أستاذي ألاء هو ينظر إلى الماضي، نشوف نحن هذا الماضي وكيف، وخاصة أن المتأثرين هم بعشرات آلاف السوريين، ونشوف نحن كيف فينا نتعامل معه. هلأ بالحقيقة مو مثل ما بيحكي بعض غير المختصين أنه لا يمكن فصل المسار الجنائي عن المسار المدني، لا، هذا طبعا يعني هو لهيك في قوانين عدة، وبالتالي ما ضروري، لأنه صعب يكون محاسبة روسيا جنائيا بمعنى القادة الروس صعب. ولكن إذا كان هذا غير متاح، مع أنه المؤسسات الحقوقية والإعلامية تم عم الطالب يعني سقف هيكون أعلى، ولكن عملياتيا على الأقل فواجب التعويض والاعتراف وجبر الضرر هذا متاح، وهذا اللي قلناه مع قوات التحالف الدولي. وللأسف يعني صار في خلط عند بعض، برجع بقول غير المختصين، لا بمسار العدالة الانتقالية ولا بالقانون الجنائي.
1: بالتالي يعني بيان الشبكة السورية لحقوق الإنسان يدعو على الأقل إلى جبر الضرر، وليس بالضرورة إلى محاسبة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها في سوريا. أستاذ فضل،
5: لا، نحن ندعو إلى الجميع، ولكن عملياتيا أقول الدولة السورية صعب، والحكومة السورية الآن أن تفتح هذا المسار ومسار المحاسبة الفردية لقادة الروس اللي تورطوا بانتهاكات. من الممكن البدء حاليا عملياتيا، أقول نحن طلبنا بالكل، ولكن الآن حتى نشاهد كيف شو فينا نطبق عملياتيا، على الأقل ننزع الاعتراف من روسيا، وبعد ذلك نطالب، لأن روسيا هي تنكر. أنا قابلت السفير الروسي بحسب ما أذكر في الأمم في نيويورك بالأمم المتحدة، وأخبرته وأعطيته نسخة من تقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان والبيانات التي وثقناها، فهو أنكر كل ما قامت به روسيا. الآن على الأقل الاعتراف والاعتذار، هذا حد أولي. الحد الثاني هو التعويض وجبر الضرر لهؤلاء الضحايا، وكمان مثل ما يعني نحن عم نحكي عن تقريبا حوالي 7000 مدني قتلوا، وما عم نحكي حتى عن العسكريين، يعني حتى العسكريين هن من الجيش الحر، و3000 من هدول هن أطفال ونساء، يعني شايف النسبة كبيرة جدا، نحن عم نحكي عن 40%، يعني استهداف للمدنيين واسع، طبعا عدا عن قصف آلاف المراكز الحيوية. نحن حكينا عن تقريبا 200 مدرسة و200 منشأة طبية وحوالي 60 سوق، يعني وبالتالي مبالغ مالية طائلة، فعملنا من الدرج. المحاسبة أعتقد أنها عملياتيا صعبة، ولكن دائما بتتم المؤسسات الحقوقية والإعلامية بتطالب فيها، حتى ما يعني دائما، لأنه هي بترمم وبتبني على الدولة. ولكن نحن طالبنا بأمور متعددة، وطالبنا مثلا أنه يكون حتى في البدء يعني مشاورات روسية سورية بهدف هذا المسار وفتح هذا الموضوع وعدم إهماله، يعني مطالبة دولة أمام دولة، ويكون في لجنة حقيقة روسية سورية بهذا الموضوع. نحن ما عم نحس أنه في عمل عليه، وكمان طالبنا أنه نحن
1: لا يوجد إحساس بأنه ثمة عمل حكومي على هذا المسار. دعني أنقل هذه النقطة إلى دكتور عبد الباسط. إلى أي درجة تلتفت الحكومة في دمشق فعلا إلى هذه المطالب الحقوقية التي تدعو روسيا إلى ضرورة جبر الضرر، إلى ضرورة

0: إنصاف الضحايا والاعتراف على الأقل بالجرائم التي قامت بها بحق السوريين.
1: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، مساء الخير لك وللضيف الكريم. جهود مباركة موفقة قامت بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان فيما يتعلق في توصيات مستمرة تصل إلى وزارة الخارجية لتحدد أولوياتها في السياسة الخارجية، وهذا أمر ضروري ومهم خصوصا مع بناء فصل جديد من العلاقات السورية الروسية، بناء على أن لا تكون هناك تبعية ولا ارتهان لروسيا، ولكن فصل قائم على الاعتراف بالحقيقة التي هي تمس كثير من الشعب السوري، حقيقة مؤلمة مسؤول عنها روسيا في أنها مدت عمر النظام وكانت يعني سيف على رقاب الثورة، ولكن بنفس الوقت ضمن واقعية سياسية تريد نقلها على الاستراتيجية الدبلوماسية الخارجية السورية، أن تنقل من إلى تعامل بين إلى مؤسسات الدولة أكثر من تعامل على أساس الحملات السياسية. هنا يكون أساس التواصل الواقعي في أن تعترف يعني بداية روسيا بهذه الجرائم وتعوض وتجبر. هناك كثير من الملفات يتم النقاش عنها، هذا الاعتراف يكون البداية والمحدد، أن تكون علاقة واقعية تتعامل فيها المؤسسات لحل كثير من القضايا، وأن تؤثر في النهاية أيضا إلى أن المصالح السورية أو المصالح المشتركة التي لا يوجد فيها خاسر بين روسيا وسوريا.
0: لكن الواقعية السياسية التي تصفها دكتور عبد الباسط، ما هي خطوطها الحمراء؟ يعني نحن شاهدنا حديث عن اتفاقية ما بين الطرفين بخصوص القاعدتين في الساحل السوري، لكننا لم نلحظ حديثا بخصوص الضحايا السوريين، بخصوص التعويض عن ما لاقوه أيضا، عن ما لاقاه أيضا السوريون من الروسيين.
1: كما ذكرت، محددات السياسة الخارجية السورية لا تبنى فقط على المشاعر والأحاسيس والإرث السابق، هي تريد الانتقال منه لاعتراف ومحاورة وتفاوض تجاه كثير من القضايا. هناك وجود عسكري لوجستي روسي سابق، وهناك يعني كما أن روسيا ساهمت في إطالة عمر النظام، هي أيضا سرعت من انتصار عملية ردع العدوان عندما أخذت موقف ورأت كيف تغيرت الموازين وكيف لم تستطع أن تحافظ على ورقة النظام بحكم التهالك السياسي والاقتصادي وما تعانيه من في أوكرانيا. إذا هي وصلت إلى دبلوماسية معينة مع قيادة غرفة عملية ردع العدوان حتى الوصول إلى دمشق، هذا شيء مهم تم النقاش فيه، نقاش مستمر، أن تحدث عن مواضيع ممكن جبر الضرر فيها. هناك ديون لسوريا على الديون لروسيا على سوريا، وهناك مشكلة، وهناك أمر يمكن التعاون في موضوع الزراعي واللوجستي والطرق المواصلات والطاقة والاستثمار،
0: ولكن
1: الاستثمار على أساس أن تكون روسيا مستثمر لا صاحبة امتياز.
0: الحديث يعني عن أو توصيف المسألة بأنها مشاعر، ربما من يسمعنا يقول لك مثلا في الحالة الجزائرية استمر الجزائريون بطلب اعتذار من فرنسا عن جرائمها في الجزائر واعتراف بالمسؤولية عن الجرائم هناك، ومثلا إيمانويل ماكرون قدم اعترافا بهذا الخصوص. بالتالي المسألة ليست مشاعر وإنما اعتراف بحقوق الضحايا، ما رأيك؟
1: السؤال موجه لي
0: دكتور عبد الباسط. نعم، لك السؤال.
1: نعم، بالنسبة لهذا الموضوع فعلا هو موضوع حساس وشائك وفيه كثير من القضايا. البداية وصول الدول الكبرى وصاحبة التأثير دائمة العضو في مجلس الأمن لا تعترف بسهولة، وخصوصا عندما نذكر روسيا نحن نذكر دبلوماسي بخيل جدا وهو لا يقدم شيء بسهولة. إذا الوصول إلى هذا يحتاج إلى تفاوض مستمر، وقد تعترف روسيا كما اعترفت فرنسا بمجازرها تجاه الشعب السوري، ولكن يحتاج إلى وقت أكثر وتفاوض أكثر، والمفاوضات والنقاش والحوار مستمر، وهناك مواضيع لا بد أن تسير بمسارات متعددة وليس فقط الوقوف عند هذه النقطة.
0: طيب أستاذ فضل عبد الغني، أليس هناك خطورة في أن يتحول ملف العدالة المنشودة إلى مطلب مثالي ربما يصعب العلاقات السورية مع الخارج، خصوصا وأن سوريا اليوم تحتاج روسيا، فعلا تحتاج روسيا في موازنة علاقاتها مع الغرب، تحتاج روسيا في مسألة أيضا الجيش. بالتالي أين يعني كيف يمكن تحديد الزوايا في هذه النقطة؟
2: هذا سؤال مهم جدا، ولهيك نحن قلنا أنه خلينا نميز بين مسارين، المسار الجنائي والمسار المسؤولية الليابيليتي. المسار الجنائي هو مسؤولية الأفراد، يعني طيار، قائد عسكري، رئيس، وزير الدفاع، المسؤول اللي أصدر الأمر، هذا صعب. أم وهون مسؤولية فردية جنائية، وكمان ليش صعب؟ لأنه

0: في اختصاص قضائي، كيف بدنا نوصل للمتهمين، في أحيانا بيكون حصانات ما نو سهل. وقلنا المسؤولية الثانية هي مسؤولية الدولة، يعني روسيا كدولة. فهذا هون بيجي السؤال مختلف عن الذنب، هو بيجي عن المسؤولية، يعني شو الضرر اللي تسببه، وكمان كيف فينا نرجعه قبل، يعني قصف أسواق، دمار منازل، ما إلى ذلك. وهذا أسهل، مسار الجبر هو أسهل عملياتيا لعدة اعتبارات. أول شيء أنه وقت بتقوم المسؤولية، مسؤولية الدول أنه هي من مسؤوليتها أنه تقوم بجبر كامل للضرر، هيك بتنص مسؤولية الدولة. وهذا يعني مقر بقضايا كثيرة، أشهرها طبع المصنع اسمه شورزو اللي اعترف بأنه الجبر بيستهدف أنه نرجع الوضع إلى ما كان عليه، بمعنى أنه هذا من الممكن أن تقبل به روسيا كبداية. أول شيء تعترف، تعتذر، وتعوض وتقوم بتعويض هؤلاء الضحايا. هذا مسار يمكن، يعني بمعنى أنه ما في داعي، يعني في فصل أنه أنت ما ضروري نثبت أنه هي الهجمة قام فيها واحد من القادة الروس، ارتكب جريمة حرب وندينه بحكم لحتى تنشأ مسؤولية روسية عن الغارة الغير مشروعة لحتى نجبر الضرر عنها. يعني هذا غير هذا، هذا غير هذا. نحن حاليا أعتقد صح أنه هذاك صعب وفي توازنات، ولكن الآخر مسار بإمكان وزارة الخارجية والدولة السورية المطالبة فيه، أما إغفاله فهذا عم نرسل رسالة خاطئة.
1: أنت تشعر بأن هناك إغفال بهذا الخصوص؟
0: أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك عمل بهذا الموضوع، ولا بناء ملفات ولا مطالبات، وهذا حد أدنى، وهذا حق. يعني الدولة السورية هنا لا تطالب بأمور، وهذا يمكن تفهمه أيضا من قبل الدول. لهيك نحن كمؤسسة حقوقية نطالب دائما بأعلى المعايير، نطالب بالمحاسبة، محاسبة القادة الروس، ونصفهم بأنهم ارتكبوا جرائم ضد حرب وجرائم ضد إنسانية وما إلى ذلك. ولكن سياسيا وعملياتيا، لأنه حتى المؤسسات الحقوقية هي تقوم بالموائمة، عشان ما لأنه عم نشوف أحيانا بعض
1: جيدة
0: المطالبات
1: صدر واضحة هذه الفكرة، لكن عندما تقول لا يوجد عمل، لا يوجد ملف، يعني
0: شو
1: هل القصور
0: شو
1: في هذه
0: الملف؟
1: المسألة؟ لأنه الملف موجود، أنتم تقدموه في الشبكة السورية لحقوق الإنسان. القصور في الملف أم القصور في الإرادة السياسية ببساطة؟
0: لا، بالاثنين. أول شيء الملف، نحن هذا التوثيقات هي توثيقات أولية، بدنا نحوله لسجل وطني لمطالبات الضحايا، هذا أوسع من ذلك، بمعنى أنه هو بيكون في سجل، في مطالبات، في تقييم للأضرار. نحن ما عندنا تقييم للأضرار، نحن وثقنا، هذا بده ينبنى على التوثيق. دائما التوثيق هو أساسي، بدونه ما فينا نعمل شيء. ولهيك نحن كنا بالشبكة عم نوثق يوم ورا يوم، لأنه عرفنا أنه رح يجي يوم إذا حوادث ما توثقت عم تروح ونبني عليه. هلأ شو صار مثلا؟ عندك مسار الأضرار تبع أوكرانيا، إجا هو أول شيء، يعني فينا نعمل فصل مؤسساتي، هذا اللي بدنا نقوله، بمعنى أنه تسجل أنت وتوثق، وفصل بأنك الطالب، وفصل آخر بأنه بالتمويل والدعم، وكمان يعني تتوجه بالمطالبات للدول، أنه أنت دولة متضررة، كيف بدك تعمر هاي المدارس وهي ما أنت تسببت بقصفها، وبالتالي تتوجه إلى روسيا بشكل أساسي وإلى مانحين أيضا. وهذا نفس الأمر طرحناه مع قوات التحالف الدولي، ولا بهذا الموضوع في عمل مؤسساتي ولا مطالبات، وهي بحاجة إلى جهود وإلى كوادر للبناء عليها ولتشكيل لجان. وأنا أعتقد أن هذا الموضوع بحاجة إلى لفت الانتباه إليه. يعني كان مفهوم السنوات الماضية كانت الوزارات تقف على رجليها وبحاجة إلى لجان وكوادر، الآن لا يجب أن يمر هذا الموضوع بدون عمل، وإلا نحن نرسل رسائل للضحايا من روسيا. وبرجع بأكد، يعني هن بمئات ألاف سوريين، لأنه أستاذي ألاء في نقطة مهمة، أن الذين قتلوا هم 7000، ولكن الذين تشردوا من القوات الروسية هم بمئات الآلاف.
1: هذا إضافة أيضا إلى الدعم العسكري الذي قدمته روسيا للنظام، وبالتالي هي شريكة في كل الجرائم. لكن أستاذ
0: الدعم
1: فضل،
0: الدعم العسكري وأيضا السياسي، يعني هي
1: صحيح.
0: 18 فيتو بمجلس الأمن، يعني ساندت نظام الأسد، ما هذا لسه ما حكينا.
1: طيب
0: عن هذا وضع لوجستي واستشاري وما إلى ذلك.
1: البيان يدعو إلى إحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية، هذا ألا يفسد كل ما تحاول الحكومة السورية فعله؟
0: يعني نحن دائما طالبنا مرتفعة، ولكن لما سألتيني عن عملياتيا ما يطبق لم أشير إلى هذه النقطة، ولكن البيان طبعا لازم يطالب فيها، بمعنى أنه المحكمة الجنائية الدولية هون بتصير بتتولى اختصاصات الكل، يعني ممكن أنه تحاسب حتى قوات تحالف دولية.

0: دولي، هي بتختار قضايا، والأسد، وأيضا بتشمل روسيا، ولكن نحن كمؤسسة حقوقية نطالب، نعم، لأنه
1: صوت
0: بناء هذه الملفات المعقدة هي أصعب من إمكانيات القضاء السوري الحالي. ويعني دخول المحكمة الجنائية الدولية على الخط أنا بشوف أنه هو مهم لتعزيز مسار العدالة الانتقالية والعدالة بشكل عام في سوريا.
1: دكتور عبد الباسط، يعني عندما بدت سوريا منفتحة تجاه روسيا كان ثمة انتقادات من الشارع، الجواب كان المصلحة، مصلحة المواطن السوري. اليوم حقا ما هي المصلحة التي تريدها دمشق من هذه البراغماتية أو هذه الواقعية مع عدو أجرم بحقها وهو روسيا؟
2: سوريا تريد يعني سياسة دبلوماسية متوازنة قائمة على لا عدو ولا بنفس الوقت يعني ليس استعداء لروسيا وليس حب لروسيا، ليس استفزاز لروسيا وليس محاولة للهروب منها، ولا تبعية ولا ارتهان. هناك مبدأ سيادة واقعية براغماتية، سياسة تعدد الوجهات، لابد من علاقات جيدة مع روسيا كدولة كبرى، لابد من علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي ومع إفريقيا ومع آسيا والصين وكذلك أمريكا والاتحاد الأوروبي، كل ذلك يفيد سوريا بشكل كبير في أن يعني يجعلها في موقع أفضل وإعادة موقعها الأساسي في الدبلوماسية السورية. هذا يتفهم كل سياسي ودبلوماسي. نبقى ضمن موضوع حقوق الضحايا، فعلا هم سوريون ونحن شعب سوري عانينا، ولكن لابد من معرفة كيف العالم يسير في الدولة الأقوى تتحكم في الدول الأخرى، ولكن لابد أن نحصل على المصالح السورية المشتركة التي ممكن أن نجدها مع روسيا ويمكن الاستفادة من روسيا في بعض المواضيع ويمكن الاعتماد عليها أيضا في مواضيع أخرى.
1: دكتور عبد الباسط أبو نبوت، الباحث في العلاقات السياسية والدولية من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان معنا كذلك من الدوحة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم

0: تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية. تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً. غني غني عيشي. اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. لما الدولة، أي دولة، بدها تشق طريق أو تبني مدرسة أو مشفى أو أي شيء، ممكن تحتاج أرض بيملكها الناس. وهون بيجي الاستملاك. الدولة بتأخذ الأرض للمصلحة العامة، مصلحة العامة، وبتدفع على صاحبها تعويض عادل، تعويض عادل. من حيث المبدأ، الاستملاك موجود بكثير من دول العالم، وبسوريا تحديدا موجود من عشرات السنين. الإعلان الدستوري ذات نفسه أشار إله بالمادة 16 اللي بتقول: حق الملكية الخاصة مصون ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. بس المشكلة بتبلش لما بيجي السؤال: هل الاستملاك كان فعلا للمصلحة العامة؟ بحالة سوريا بصير السؤال: هل استملك النظام المخلوع هالأراضي فعلا لخدمة البلد؟ هل كان الاستملاك ضروري عن جد؟ هل تنفذ المشروع اللي كرماله استملكت الأرض؟ هل اندفع التعويض؟ وإذا اندفع هل كان عادل؟ طيب وشو بصير إذا الأرض استملكت لغاية وهدف ما وما تنفذت، وبعد عشرات السنين صارت الأرض جزء من مشروع استثماري بدل الغاية الأساسية؟ هالأسئلة رجعت اليوم مع احتجاجات بقدسية ومعظمية الشام، ورجعت المطالبة بإعادة فتح ملف الأراضي المستملكة، وخصوصا مع الحديث عن تحويل مطار المزة لمطار مدني للطيران الخاص. بالمعظمية تحديدا القضية مش جديدة. التقديرات المتداولة بتقول إنه الاستملاك طال حوالي 3/4 أراضي المدينة، بما في ذلك مساحات زراعية واسعة كانت بتشكل مصدر رزق لعدد كبير من الأهالي، وعشرات آلاف الأشجار الزيتون يلي انشلعت بزمن النظام الباد. والتعويض ما صار، وإن صار فبأسعار 1985 عام 2008، بعد 30 سنة. لهيك الأهالي بيعتبروا القصة مظلمة اقتصادية كبيرة من فعل النظام المخلوع. النظام أخذ منهم الأرض ومصدر الدخل وخلى حقوقهم معلقة لعقود. هاي المظلمة سواها النظام المخلوع وصار وقت يستردوا حقوقهم. هاي وجهة نظرهم. بالمقابل وجهة نظر الحكومة بتقول إنه الأراضي ما انباعت، وإنما تحولت لشراكات بتحتفظ فيها الدولة بحصتها وعوائدها، وإنه هاي مشاريع تجارية واستثمارية بتخدم المنفعة العامة. وكمان بتقول الوزارة إنه الملكية بتنحسم بالوثائق والسجل العقاري والقضاء وفق النظام، مش بالاحتجاج وتعطيل المشاريع. وقالت إنها جاهزة لاستقبال الاعتراضات ودراستها. مرة ثانية الأهالي بيقولوا: نحن مو ضد الاستثمار ولا ضد الإعمار، لكن قبل ما تبدأوا مشروع جديد خبرونا وتعال نحكي شلون انتقلت الأرض للدولة، هل اندفع ثمنها ولا لا، وهل تغير الهدف اللي من شان استملكت هالأرض ولا لا. طيب ليش ما ترجع الأرض لأصحابها مثلا، أو يصيروا شركاء بالمشروع. مطار المزة القصة أعقد. في مطالبات بملكية الأرض في خطة استثمار جديدة، بالوقت نفسه في معلومات عن مواقع يشتبه بأنها مقابر جماعية لمعتقلين قتلهم النظام البائد داخل المطار. يعني قبل ما نسأل شو رح نبني فوق الأرض لازم نعرف شو في تحت الأرض. سوريا بحاجة الاستثمار وإعادة الإعمار أكيد ومن دون شك، وبحاجة لرد المظالم وبناء الثقة كمان أكيد ومن دون شك، والمصلحة العامة لازم تنحمى لحاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا أكيد ومن دون شك، بس كمان ما لازم تكون حجة جاهزة لندفع المواطن ثمن أو الثمن. وهون بدنا نسأل: هل أساساً بيجوز استمرار العمل بأرض ملكيتها محل نزاع وغير محسومة؟ هل لازم مثلاً ترجع الأراضي لأصحابها الأصليين ولا لا؟ طيب شو بصير بالدولة وأملاكها؟ طيب لما الدولة بتكون من غير شيء مفلسة شلون بدنا نحل هاي القضية؟ هل مثلاً يتحولوا أصحابها لشركاء بمشروع جديد؟ ما بنعرف، راح نشوف. هل منوقف الاستثمار والاقتصاد لتنحل قصص المقابر الجماعية كلها؟ هل هذا ممكن؟ هل عكس هذا ممكن؟ هالأسئلة هاي راح نناقشها اليوم بحلقة وسط الأول، وسط البلد. لكن بالأول خلينا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية، والمقولة اليوم بتقول: الاستملاك يخدم المصلحة العامة أكثر مما يضر بحقوق المالكين. ومعي بهالفقرة البتول الخطيب وهي طالبة ماجستير تاريخ وهي مع المقولة، وموسى زاهر طالب طب بشري ضد المقولة. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية، ومعي البتول وموسى.

0: هيك البتول. اهلا وسهلا فيك. مو اهلا وسهلا فيك. حضرتك طالبة ماجستير تاريخ مو
1: صحيح؟
0: طالب طب اي سنه؟
1: سنه سادسه.
0: بالتوفيق دكتور يعني خلص
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق يا رب. حضرتك مع المقول انت عم بتدافع عن موقف الحكومه
1: طبعا،
0: وحضرتك ضد المقوله وبتدافع عن موقف الاهالي
1: طب
0: ما هيك؟ طيب طبعًا. راح اذكركم بقواعد اللي ابتسموا لك الحضور فورا خليني اذكركم بقواعد المناظره. عندكم ثلاث جولات راح تبداي وراح تختم، 90 ثانيه لكل واحد فيكم بكل جوله، ما حدا راح يقاطعكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانيه لما لاخرها. جاهزه؟ جاهزين؟
1: جاهز.
0: تمام. العداد على الشاشه. جاهزين؟ تفضلي.
1: تمام. مرحبا. بداية المفروض نحط بعض التعريفات الواضحة لموضوع الاستملاك. شو يعني استملاك؟ الاستملاك هو نقل ملكية شخص معين، مال أو عقار أو أي شيء مخصص للبيع أو الشراء إلى دولة أو إلى أي جهة حكومية أو عامة، والهدف هو تحقيق المنفعة العامة. طبعا أنا عم أحكي هون بضوابط قانونية بالدرجة الأولى ومع مراعاة ضمانات. وعندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية فنحن بالأكيد رح نفضل المصلحة العامة على المصلحة الفردية. فعلى سبيل المثال تخيلوا معي أنه نحن عنا مدينة بأكملة ما فيها شارع أو قرية ما فيها شارع، ونحن بحاجة نمد هي القرية أو المدينة بشارع، ولكن للأسف عندنا شخص واحد قرر أنه هو ما بده يمد هذا الطريق بالأرض اللي هي لإله. فهل نحن منوقف نمد الطريق بس لأنه هذا الشخص رفض أنه نحن نمد الطريق؟ بالأكيد لا، لأنه الدولة وبالدولة عموما والمجتمع والمصلحة أو المجتمع والمصلحة العامة بتفرض علينا أساسا أنه نحن نفضل المصلحة العامة على الفردية. فالاستملاك هون ما بيعني أنه ملكية الفرد بلا قيمة، وإنما بيأكد على مصلحة وأهمية المجتمع ككل. والقانون السوري بيأكد بالمرسوم الثاني، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 20 عام 1983، بأنه الدولة إمكانية استملاك العقارات المبنية وغير المبنية من أجل تنفيذ مشروع ذات نفع عام.
0: طيب شكرا. هاي حكت مبدأ الاستملاك، مشكورة، وعم تقول إنه الاستملاك هو للمصلحة العامة، ومو معقول إحنا نوقف مصلحة المجتمع ككل مشان شخص مثلا ما بده الطريق يمرق بأرضه أو ما بده المشفى تتعمر بشكل أرضه. تفضل.
2: كونه ذكرنا بشكل أساسي قانون عام 1983، فهذا القانون أساساً لما تم طرحه منح مؤسسات الدولة صلاحيات تجاوزت أساساً النفع العام، وأصبح وسيلة بيد النظام للسيطرة على أصحاب وعلى أصحاب وأملاك الأراضي. بالتالي أنا اليوم لما انفتح باب جبر الضرر للأشخاص المتضررين فقط من عام 1983 لحتى عام 2008 بلغ عدد أصحاب الضرر حوالي 4000 شخص، تم معالجة حوالي 70
0: طلع فيني إيه؟
2: تمام. 4000 عندي حوالي 4000 شخص تمت معالجة عدد محدود من هذه القضايا، وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن أصحاب ضرر جدا بأرقام كبيرة. فكيف لو ضفنا عليها الأشخاص اللي هم متضررين من عام 2010 وعام 2024 فوفق المنظمات الحقوقية تم بهي المرحلة الزمنية إضافة أكثر من 60 مادة قانونية وضعها النظام السابق لفرض سيطرته على الأراضي اللي هي تابعة لأشخاص كانوا معارضين للنظام. بالتالي أنا اليوم تحول هذا القانون من وسيلة لتحقيق النفع العام وإنما لوسيلة لمصادرة الأراضي وفقا للموقف. فأنا بالتالي اليوم أرفضه بشكل كامل هذا القانون بحال ما تم إصلاحه. وأنا الإعلان الدستوري السوري ضمن لي صون الملكية الخاصة وفق المادة 16 بما يحقق مصلحتي ويأمن لي بأني أنا يرجع لي عائد عادل. فاليوم أنا ما ببدأ بالقانون قبل ما أرجع الحق لأصحاب بالحق.
0: شكرا. انت من المتضررين شيء انت؟
2: انا اعتبر نفس صوت الشعب.
0: البتول، انت قلتي القانون 20983 هو عم بيقول لك نفسه هذا القانون حرم على الاقل 4000 شخص من حقوقهم، وعمليا هو نظام استخدمه لمصلحته مش للمصلحه، مش للنفع العام، مصلحه النظام مش مصلحه فعلى اي اساس نحن بندافع عن قانون جائر؟ زائد انه من بعد 2010 2011 بعد الثوره ازدادت هذه الارقام والمتضررين بشكل كثير كبير. لا تفضلي.
1: تمام. اللي لازم اقوله حقيقه حاليا انه المصلحه العامه ما بتضمن يكون عندنا الكل ربحان والكل رضيان، نحن دائما في عندنا طرف متضرر وعندنا طرف خسران. بس المصلحه العامه بتستوجب احيانا تقييد المصلحه الفرديه لخدمه المصلحه العامه، يعني نوع من الايثار. وبالمادة 15 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 بنص بشكل صريح على أن الملكية الخاصة مصانة ولكن لا تنتهي.

من أيدي أصحابها إلا للخدمة المجتمعية، وبمقابل تعويض عادل كما ذكرت بالبداية وبضمانات يكفلها القانون. وبمقابل عمل الدكتور عماد المصري اللي هو معاون وزير الإسكان لشؤون تخطيط الدراسات بيقول يا بدنا نطلع بشيء اسمه راب

0: كمان وعفواً وخبرنا أنه بمدة أقل من 100 يوم رح يكون عندنا مرصد وطني للإسكان ومركز بحوث إسكان وعرض مسودة أولى للاستراتيجية الوطنية للإسكان، وهذا كله طبعاً بيصب بالمصلحة العامة بشكل واضح.
1: أوكي أستاذ موسى أو دكتور موسى بنحرق عم بتقول لك انه المؤسسة العامة للإسكان حكت انه سيد مصري عم بيقول انه هو راح يشكلوا مرصد وراح يحطوا استراتيجية والمطلوب رابح رابح، ما حد راح منهم راح يخسر والدولة ما راح تخسر، الكل ربحان، فليه لحتى نوقف شيء راح تربح منه الدولة وراح يربح منه الافراد؟
2: تمام جدا. بالبداية لما نحكي نحن عن الآليات اللي تبعتها المؤسسة العامة للإسكان فنحن ما فينا نغض النظر عن فجوة التواصل اللي صارت ما بين المؤسسة العامة للإسكان وأصحاب هدول الأراضي والممتلكات، لدرجة أنه حتى الأشخاص العاملين بمجالات الحقوق الإنسان والسوريين تحديدا وضحوا بأنه كان في عنا فجوة اتصال جدا واضحة خلت يصير هذا الخلل وخلت أنه أبناء الشعب وأصحاب الحق أنهم يلتجؤوا للاحتجاجات، يلتجؤوا لحتى يوصلوا صوتهم بطريقة أخرى لأنه حسوا أصواتهم ما أنا مسموعة. بالإضافة إن نحن لما بدنا نحكي عندي إياها عن قانون الاستملاك نحن عم نحكي عن فترتين زمنيتين، فترة زمنية الأولى واللي هي ما قبل التحرير وهي كانت تتضمن عقود من الفساد الإداري والقضائي، بالتالي أنا الشعب عنده فقدان ثقة ما بينه وما بين مؤسسات الدولة. والنقطة الثانية واللي هي مرحلة ما بعد التحرير واللي ترتبط ارتباط وثيق بمرحلة العدالة الانتقالية، ونحن ما فينا نغض النظر ما بين التكامل ما بين الملف العمراني وملف العدالة الانتقالية، بالتالي أنا اليوم كمواطن سوري من حق يكون رقيب وشريك بالقرارات يلي عم تحطها المؤسسة العامة للإسكان بصفتها وسيط، ونحن منركز على كلمة وسيط وما فيها تاخذ دور أصحاب الحق. النقطة الثانية أنا اليوم بحاجة جلسات مطولة من أعضاء مجلس الشعب بما يتعلق بقانون الاستملاك العام. النقطة الثالثة وهي طبيعة الاستثمارات اللي أثارت غضب الشعب عندي إياها لأنه شافوها هي عبارة عن أبراج سكنية ما عم تحقق النفع العام لهم بأسعار جدا غالية.
1: عم بيحط حجج وعم بيقول انه مؤسسة الاسكان المفروض هي مؤسسة وسيطة، الناس سمعت بعد ما احتجت بلشت مؤسسة الاسكان تحكي مع الناس، كان المفروض هي تحكي هذا الكلام قبل، كان عم بيقول كمان موسى انه نحن اليوم اصلا لازم نكون رقيب وشريك مع الدولة مش لحالنا عم نسمع بعدين بعد القصص. واخيرا النقطة الاخيرة اللي اثارها انه لو كانت الموضوع والله خدمة عامة على عيني وراسي بس نحن عم نحكي عن استثمارات ابراج وما ابراج مش هي هاي اللي نحن متوقعينه، انت شو بتقولي؟
0: اللي بقوله انه نحن عموما الشارع السوري لحد هاي اللحظه نحن دائما عم نشوفه ساخط وغاضب على اي قرارات عم تطلع، طبعا ولا يلام، وسبب بعدم لوم الشعب انه هو دائما عم يكون طالع من مرحله حرب، عم يكون طالع من مرحله قرارات ما بقدر اقول عنها غير حكيمه ولكن لا تصب في مصلحه هذا المواطن بالدرجه الاولى. فبالمنفعه بقانون السوري تحديدا بما ينص او بما يتحدد بموضوع المنفعه العامه بالماده الثالثه من عام 1983 ايضا
1: بتشمل نفس القانون 20
0: نفس القانون لكن بيختلف الماده، بتشمل الانشاءات السياحيه والمشاريع التي تدخل في خطط التنميه. يعني احنا ما كان عندنا شيء واضح بيحدد لنا انه يلي رح ينقام هو مباني سكنيه على فرض، ودخول القطاع الخاص على الخط هو بيدعم هذا المواطن، ولكن دائما نحن في عندنا بعقليه المواطن السوري خوف من السياسات الخاصه لانه دائما بنظره انه هي مرتبطه بتذمر، مرتبطه بنوع من الاستغلال اذا بنقدر نقول، فدائما هو خايف هذا القطاع الخاص موجود فهو جاي لحتى ياخذ مني اي شيء ثاني. فايضا الى ذلك مؤسسه الاسكان عفوا مشكوره عم تبذل جهود واضحه جدا لحتى تشرك المواطنين بعمليه القرارات اللي عم تتخذها. فنحن عم نشوف ضوابط من قبل المؤسسه العامه للاسكان مع الافراد مع المجتمع وحتى مع الشركات الخاصه لحتى تقدر تدخلهم على السوق السوري.
1: المؤسسة عم تبذل هاي الجهود، عم تتواصل مع المجتمع، ومن ثم أساسا بالقانون 20/1983 اللي صادر أراضي أو استملك أراضي معظمية هو لم يحدد أنه طبيعة الأراضي، قال إما سياحية أو تنموية، وبالتالي هو اللي عم بصير اليوم هو مانو تجاوز للماضي. تفضل.
2: تمام جدا. بالبداية أنا اليوم لما بدنا نحكي عن أراضي سورية فهيدي الأراضي لها خصوصية جدا كبيرة، تتنوع هيدي الأراضي ما بين أراضي أساسا تم السيطرة عليها لتحويلها لمناطق وسكنات عسكرية، مناطق تم استخدامها كوسيلة ضغط على أصحاب هيدي الأراضي واللي كانوا هن معارضين لنظام الأسد، فهل يا ترى هيدي الأراضي تم استخدامها لتحقيق المصلحة العامة أم لتصفية حسابات؟ أيضا والأهم اليوم العديد من الأراضي بسوريا للأسف هي عبارة عن مقابر جماعية، بالتالي أنا اليوم لما بدي أحكي عن هيدا الأراضي هي الأراضي بتضم

0: رفات لأعداد كبيرة من العائلات اللي هي بانتظار خبر عن أبنائها، فيا ترى هل أنا بدي أفضل استثمار لشركة خاصة مقابل دمعة أم أو أهل بانتظار خبر عن أبنائهم؟ بالإضافة أنه أنا اليوم حالة اللي عاشها المواطن السوري ضيعت الكثير من أوراق الثبوتية، ضيعت الكثير عندي إياها من الوسائل اللي بتثبت أني أنا صاحب هذا الحق والأرض، بالتالي أنا اليوم ما عندي وسيلة أثبت أنه أساساً هاي الأرض تابعة لإلي. بالتالي بالعودة أنا على قضيتي الرئيسية، أنا اليوم هذا القانون ما رح أقبل فيه إلا بحال وجدت تكامل وعمل ما بين وزارات الدولة، المؤسسة العامة للإسكان، القضاء، وهيئة العدالة الانتقالية، كلياتهم يجتمعوا لحتى يحققوا لي مصلحة وحق المواطن بالمرتبة الأولى. تحديداً عم نحكي عن قانون هو أساساً غير قابل للطعن، فبالتالي أنا اليوم هذا القانون بحاجة لكثير من التعديلات، وتبقى حق المواطن مرتبة أولى أمام كل شيء ممكن نحن نحكي فيه.
1: شكراً. فاصل قصير وبنرجع نشوف رأي الحضور. خليكم. حيا الله بكم مرة ثانية، مناظرة ساخنة جدا، خلينا نشوف أهالي شو رأيهم. تفضلوا، مع مين أنتوا برأيكم؟ تفضل أستاذ.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بس لو تعرف عن حالك معليش.
2: أنا مصطفى العكش من المعظميين.
1: معظمي أهلا
2: وسهلا. نعم أنا مع رأي الدكتور، لأنه أراضي المعظمية مستملكة نسبة 85% من الأرض وما نقام عليها ولا مشروع. هلا أنا بفهم الاستملاك أنه أنا بدهم يبنوا مدرسة بيعملوا لها قرار استملاك لمدة 5 سنوات، ما تنفذ بيلتغى القرار. أما نحن أول قرار كان عنا بال76 أخذنا كل الجبال تبعيتنا الأراضي الزراعية وما تنفذ عليه أي شيء، يعني كأنها من يوم آدم لليوم نساها هاي الأرض مثل ما هي، حرمونا من منفعتها، حرمونا من زراعتها، حرمونا من الوصول إليها. بعدها بال85 إجا المرسوم تبعية المحافظة كمان حوق على 12500 دنم، حرمنا كمان من أن نوصل لهون أو نستفيد منهم، ومع هيك ما نفذ عليهم ولا مشروع. فنحن منطالب ولا مشروع ولا حتى بلوكة، نحن منطالب بأنه يرتفع الاستملاك عن أراضينا ويسترجع لنا. عاد نحن منتفق مع الدولة، بنعطيها استثمار، بنعطيها لمتعاهدين، نحن بنبنيها، نحن بدنا نكون أحرار بهالموضوع. بالنسبة هذا بالنسبة للأراضي. بالنسبة للمطار كمان نحن هذا مطار مساحته 3500 دنم، مرتبط بذاكرة أهالي المعظمية بالمخابرات الجوية. يعني
1: نحن معنا بعد في ساعة ونص بالحلقة رح تأخذ، بس عشان نسمع كمان غير. تفضل.
3: يعطيكم العافية، أنا سدرة زيدان طالبة إعلام. هلا أنا مع الأنسة بقانون الاستملاك، لكن أنت ذكرتي أنه هو تحت إطار قانوني، لكن هل القانون واضح؟ يعني هل القانون عم يطبق بطريقة واضحة وعادلة؟ زائد انه انا مع حماية حقوق المواطن، فكيف رح يتم التوازن بين تنمية يعني اقامة مشاريع عامة بتفيد المواطن وكمان لازم انا اضمن حقوق المواطن، كيف رح يتم التوازن بين الاثنين؟
1: خلينا ناخذ اخر مداخلة بعدين اذا بدكم بالتعقب. تفضل استاذ.
4: محامي عبد اللطيف ادريس، هل ممكن انه ناخذ مدينه كامله من اجل المنفعه العامه، استملاك مدينه كامله من اجل المنفعه العامه؟ نحن عندنا 85% من مساحه المعظميه هي استملكت من اجل المنفعه العامه.
1: شو الورقه اللي بايدك؟
4: خريطه تبين الاستملاكات. نحن اللون الاخضر البقيان،
1: ارفعها شوي، ارفعها شوي لنشوف اذا فيها اذا الكاميرا فيها ضغط زوم. شو اللون الاصفر وشو اللون الاخضر والاحمر؟
4: اللون
1: على المايك، بس المايك المايك المايك، حدا يساعده بالورقة.
4: اللون الأخضر هو الباقي من المعظمية.
1: اللون الأخضر هو اللي باقي من المعظمية
4: فقط، هذا الباقي 15% من مساحة المدينة كاملة لأبنائها، ما تبقى كله استملك، واستملك من 40 سنة، من أكثر من 40 سنة، ولم ما نتج عنه أي مشروع، لا نفع عام ولا نفع خاص.
1: طيب شكرا. رح اخذ منكم تعقيبين، تفضلي بتقول.
0: تمام، هلا بما انه رح احكي شوي بالشق القانوني، هلا مثل ما لاحظتوا انه اغلب القوانين موجوده من سنه العام 1983، فنحن مو مشكلتنا بالقوانين، نحن مشكلتنا الفعليه بتطبيق هذا القانون. فمثل ما ذكرت كمان بانه معاون مديريه المؤسسه العامه للاسكان عفوا طلع وقال انه يلي اصلا بلش بالاستملاك فهو رح ياخذ حقه وزياده. شو يعني حقه وزياده؟ يعني ببساطه رح ياخذ مبالغ ماليه تنصف الشيء اللي هو استملكته الدولة عفوا بالإضافة لشيء عيني. فهذا الشيء أنا بعتقد هو بيضمن حقه لهذا المواطن. واليوم القوانين صراحة هي كتير عم تصب بصالح المواطن وبصالح العام بشكل كامل ومطلق.
1: شو يا موسى، شو رأيك أنت؟
5: تمام كتير. هلا بالبداية خلونا نحكي بشكل أساسي على أنه القانون اللي تم تطبيقه بعام 1983 هو أكيد ما تم تطبيقه بالطريقة الأمثل، ولكن أنا اليوم أساساً نحن لنوصل لمرحلة استملاك عام نتمنى أنه نحن تكون آخر خطوات الدولة. يعني نحن اليوم لنحقق فائدة اقتصادية نمشي بمراحل كثيرة قبل ما نوصل لمرحلة استملاك عام ونوصل عندها لمصادرة أراضي وحق أهالي، ونحن نوصل لهيدا المرحلة كونه نحن سوريا فيها مساحات جدا واسعة ومساحات قابلة للاستثمار، فضل حقوق المواطنين محفوظة. وتحديدا بملف المعظمية كونه أتينا على ذكره، هي أراضي تم الاستيلاء عليها ووفق القوانين اللي عندي إياها أنا كان يضمن أنه أنا خلال 5 سنوات بحق للأشخاص بأن هي تراجع بحال ما تم تنفيذ أي استثمار عليها، وبعد 15 سنة يسقط حق الاستثمار عن هيدي الأرض. ولكن للأسف أنه ما تم العمل على هذا الموضوع وظلت الاستثمارات هي بحال تصديرها. لهيك نحن بنشوف بأنه هو كقانون إذا نحن رح نتم العمل فيه فهو بحاجة لكثير من التعديلات، بحاجة ورش مطولة جدا. قضايا الفروغ وقضايا الاستملاك العام وكيف تم السيطرة على الأراضي هي قضايا جدا شائكة، وقضايا تتقاطع مثل ما ذكرنا مع ملف العدالة الانتقالية وتتقاطع مع كثير ملفات حساسة. فنحن اليوم لما نتعامل مع هيدا الأراضي أنا ما فيني أجيب قانون 1983 وإجي أطبقه مباشرة، لأنه الحال بعام 1983 ما هو مثل الحال بعام 2026.
1: خليني أذكركم قبل ما ننهي، أو شو بدي أشكر كثير موسى والبتول، فعلا مناظرة حلوة كثير أعطيكم العافية، بس خليني أذكركم باستبيان الحلقة لليوم اللي بيقول ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها، أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية، أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة، أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بإمكانكم تصوتوا عبر مسح الباركود اللي ظاهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم مثل العادة بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. خلوني أبدأ بصورتين. الصورة الأولى عيلة تاخذت أرضها من 40 سنة مشان مدرسة، المدرسة ما انبنت، والتعويض كان وصار بسعر ما بيشتري اليوم بربطة خبز، وبعدين شافت أرضها فجأة صارت مشروع استثماري، بيجت شركة خاصة بتسوي استثمار. شو بتحس هاي الليلة؟ طيب الصورة الثانية، وعم بستعير من الاثنين. حي كامل مدمر وقرية ناطرة مشفى من سنين، والمشروع واقف لأنه في شخص عم بيطالب بقطعة أرض بنص الموقع. مين فيهم صاحب الحق؟ ويمكن السؤال الأصعب، هل فينا نحن فعلا ننصف الاثنين؟ وهون القصد بالجوهر المجتمع ولا الفرد؟ سمعنا الليلة انه ما في دولة بتستغني عن استملاك، وهذا اكدوا الطرفين وهذا صحيح، بس مين بيقرر شو هي المنفعة العامة؟ الدولة نفسها. ومين بيقدر التعويض؟ الدولة نفسها. ومين بيحكم اذا صار اعتراض؟ قضاء الدولة نفسها. يعني الدولة بهالقصة خصم وحكم بنفس الوقت، فشلون بده يطمن المواطن؟ وشلون بدها تطمن الدولة كمان، أو تطمن الدولة الناس إنها رح تعدل؟ بالمقابل إذا صار كل ادعاء بالملكية قادر يوقف مشروع، مين رح يدفع الثمن؟ رح يدفع ثمن المريض اللي ما لقى مشفى، والطفل اللي ما لقى مدرسة، والقرية اللي ما فيها شارع وانت ماشي. والملكية الخاصة ما بتعطي حدا حق يعطل حق آلاف الناس لأجل هيك مفتوح. وخلونا نكون صريحين بسؤال، ما حكى كفاية كثير من الاستملاكات اللي عم نحكي عنها صارت بزمن نظام ما كان حدا بهذيك الأيام يقدر يعترض عليه. فإذا الدولة الجديدة ورثت الأراضي، هل ورثت معها مشروعية القرارات اللي اتاخذت بذاك الزمن منه؟ ولا من حق الناس كمان يرجعوا يفتحوا هاي الملفات، ومن حق الدولة أيضا ترجع تفتح هاي الملفات؟ وإذا فتحناها كلها هل فينا نتحمل النتيجة؟ وحتى لو اتفقنا أنه التعويض لازم يكون عادل، عادل بأي سعر؟ سعر يوم الاستملاك ربطة خبز، ولا بسعر اليوم والدولة مفلسة؟ طب مين بيدفع فرق 40 سنة؟ الدولة ما معها، المواطن ما معه. شايفين قديش القصة معقدة؟ الأرض اليوم مسجلة باسم الدولة، وهذا بيقول مين المالك، بس ما بيقول إذا كانت الطريقة اللي صارت فيها مال الدولة

0: مالكة هي طريقة عادلة. ما راح أقول لكم مين فاز بالمناظرة، راح أترك السؤال لكم اللي ما جاوب عليه حدا بشكل كامل الليلة. طبعا الاستملاك يلي بيأخذ الأرض باسم الناس وبعدين بيعطيها لغير الناس، هذا شو اسمه؟ وإذا كان هذا هو الحال فهو ما عاد مصلحة عامة، صار خسارة عامة وبس. نشوفكم بعد الفاصل.
1: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
2: يعني برسك رئيس الوزراء الفرنسي
1: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
2: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
1: يا أخي أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
2: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
0: حيا بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقتنا لليوم، واللي بيقول: ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها، أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية، أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة، أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بدكم إذا سمحتوا تصوتوا عبر مسح الباركود على الشاشة، وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم من نتيجة الاستبيان. خليني أرحب بالأستاذ حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معظمية سابقا حتى، والأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب وأيضا عضو لجنة الإدارة المحلية والتنمية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بالحلقة. شكرا كثير لكم لبيتونا. وخليني أبلش معك أستاذ حسن، شو عدا ما بدأ؟ ليش قامت الناس هلأ؟ طب ما الاستملاك قديم والقصة قديمة، شو اللي صار؟ ليش الناس هالمرة احتدت؟ شو عم سرارة تخبرنا؟
5: مين قال إنه الناس هلأ فزت؟ الناس ما استكانت ولا لحظة من اللحظات منذ صدور مراسيم الاستملاك. الناس ما استكانت، باستمرار كانت الناس عم تطالب بحقوقها. إذا سمحت لي بدي أحكي شوية عن موضوع قوانين الاستملاك والاستملاك الخاص بالمعظمية شوي. بس للأسف الدولة،
0: يعني رح نحكي عنها بالتفصيل، بس أنا عم بسأل إنه شو اللي فجأة هلأ؟ ليش اليوم شفنا مظاهرة؟ طيب ليش مو قبل 6 شهور؟ ليش مو قبل سنة؟
5: شعرت الناس إن الدولة باشرت بإعطاء هذه الأراضي لمشاريع استثمارية ولم تعوضها عن حقها، وبالتالي ما لقيت إذن صاغية فالتجت إلى الشارع. هذا هو السبب الرئيسي. يعني
0: السبب الرئيسي إنه الناس شعرت إنه هلأ عم بصير
5: استثمار الأرض،
0: فيق القصة
5: بالضبط.
0: أستاذ بشر، أنت عضو بلجنة الإدارة المحلية، لما بيجي الناس بيقول استملكت من عشرات السنين وهلأ عم بيطالب بحقه فيها، شو أنتم موقفكم من الشام؟ شو لكم تسوون؟
6: هلأ بداية يسعد مساك ومسأل أستاذ حسن ومسأل أخوي

0: الموجودين هون والسادة المشاهدين. الموضوع معقد جدا حقيقة، إشكالية كتير كبيرة تحتاج نقاش عميق قانوني اجتماعي واقتصادي، لأنه هناك أثار كتير كبيرة للاستملاك اللي صار. فلسفة الدولة تغيرت، عنا فلسفة في دولة كانت قائمة دولة شمولية ما عندها مشكلة بحقوق الفرد،
1: ما عندها مشكلة ما أنا مهتم بحقوق الفرد
0: أي تماما،
1: نعم
0: يعني ما عندها مشكلة تأخذ أو تغتصب أو تستملك بشكل أو بآخر، على الرغم من مشروعية الاستملاك من حيث المبدأ العام، لكن يعني له أثر يعني يجب أن تراعى، أثر متعلقة بكل حالة من الحالات على حدة. هناك فلسفة متغيرة اليوم في العالم ككل، في منطقتنا، في بلدنا بعد التحرير الدولة يعني أخذ خط آخر مختلف. الناس ليش الناس قبل ما كانت تحكي، الناس ما كان في وسعة تحكي أبدا، أو ما كان بإمكانيتها يعني بإمكانها تظهر هذا الحكي بشكل.
1: خليني أستوقفك هنا قليلا. ما كانت تقدر تحكي، هلأ صارت عم تحكي، بس أنت عم تقول الدولة اليوم عندها فلسفة ممتازة، أكيد لا يقارن بفلسفة،
0: تمام،
1: بس
0: مختلفة
1: مختلفة تماما. طب الفلسفة المختلفة المفروض ما يعني الناس ما تنتفض، المفروض تكون في تعاون بين الدولة وبين بين بين الناس. ليش
0: هي في الحالات المثالية؟ ما في حالة مثالية.
1: والحالة هلا شو؟
0: الحالة غير مثالية طبيعي، لأنه أولا نحن في فترة انتقالية، في هشاشة قانونية لسه، خلينا نقول المراكز القانونية ما أخذت.
1: طيب مين اللي بده يحسم القصة اليوم؟ مين القضاء، مجلس الشعب، المحافظة؟
0: بعتقد في تضافر جهود، مجلس الشعب في له حيز بده يشتغل عليه، هو الحيز القانوني مباشر أو التشريعي. القضاء في قضايا يجب أن تنظر قضائيا، ولا يمكن أن تحسم إلا قضائيا، يعني الموضوع يحتاج التضافر.
1: أنا تواصلت مع عدد من أعضاء مجلس الشعب بأثناء دعوتهم، بشكرك أنك لبيتني لأنه كان في تردد كثير عن أعضاء مجلس الشعب أنهم يحضروا. بيظل السؤال أنه وقالوا لي وقتها أنه هلأ عم نعمل مداولات وعم نحكي
0: صحيح.
1: مع الوزارة الإسكان ومع المحافظة وما شابه. وصلتوا لمحل؟
0: لسه ما حقيقة ما أخذ مقصد. الموضوع ما أخذ يعني النقاش ما أخذ حقه، يحتاج النقاش مثل ما حكينا، مشكلة طويلة عريضة. مشكلة
1: طيب، بما أنه معنا عضو مجلس الشعب عضو سابق بالمجلس، خلينا نسمع وجهة نظر الناس. نعملنا تقرير جلنا على الناس بريف دمشق لنسألهم عن وجهة نظرهم بقضية الاستملاك. خلينا نسمع من بعضنا شو حكوا.
2: نحن مثل ما بنعرف أنه المطار 4 عقارات، العقار 2299 استملاك فرنسي، والعقارات 2426 2427 2428 لهلأ باسم أهالي مدينة معظمية الشام، دليل أنه لا قبضنا ولا شيء. بالنسبة للعقار اللي استملاكه فرنسي، أنا عندي هاي الوثائق الاستملاك الفرنسي، هذه الوثائق بتقول أنه نحن لحد هاللحظة ما قبضنا وجدودنا معترضين.
3: تفاجأنا بأنه المحافظة شاطبة على اسمائنا وحاطة اسم محافظة مدينة دمشق من دون أي ليرة سوري لأي واحد، حتى لو كانت بدها تدفع فكان سعر المتر 10 ليرات، ما بيساوي ركبة سرفيس.
4: الحكومة ما عم ترد علينا، ونحن عم نطالب بأراضينا، وولادنا يعني عم يستأجروا، شبابنا كلياتها قاعدين عم يستأجروا بيوت. وين الحكومة؟ ليش ما عم ترد علينا؟ ليش ما عم تحكي معنا؟
5: بدي أحكي لك شيء بسيط، إنه سيادة الرئيس أحمد الشرع أول ما رجع، أول ما انفتحت الشام سوريا، رجع على بيته على المزة وطلع على المستأجر وأخده منه. فنحن لساتنا بالمعظمية ما أخذنا لا مطار لا جبل ولا أي شيء من حقوقنا، ولا أخذنا أي شيء، مع أنه معنا ملكيات كاملة، معنا كتير شغلات بتثبت لهذا الشيء.
6: ما بصير ملكية مصانة بكل دساتير العالم، بكل أنظمة العالم، بكل أحزاب العالم، بكل الدنيا الملكية مصانة أبداً.
7: أنا كواحد من سكان المعظمية، يجي مستثمر خليجي يروح يعبي أموال من أرضي وأنا ما معي ليرة أكل، أو ما معي زوج ابني، أو ما معي أصرف على بيتي، هذا ما بيصير لا بالدين ولا بالشرع، ولا الحكومة الجديدة بتقبل بهذا الشيء.
8: بالنسبة للتفويض، نحن نتحفظ على التفويض لأنه غير واضح. لا يمكن أنه نعمل تفويض أو أي أحد يفوض أي جهة حكومية سواء محافظة دون صدور مخططات حسب قانون 15 اللي قانون التطوير العقاري، أنه لازم تعرض المخططات و30 يوم يكون في مدة للاعتراض. بالنسبة لنسبة التجاري، المحافظة لم توضح موضوع التجاري. حالياً يتم تسريبات أنه التجاري تملكه المحافظة والبلدية.
9: بالنسبة

0: مشروع الخليج احنا مو ضد المشروع، احنا مع المشروع، بس نسبة كانت اللي انطرحت كتير مجحفة وكتير قليلة. يعني انا بالنسبة لي مثلا ممكن يكون من نصيبي شقة، بس في اصحاب الملكيات القليلة اللي بيمتلك 5 أصباط او 10 أصباط، هذا انت عم تحطه قدام خيار حيطلع له 60 متر ولا 70 متر، يعني حتى ما بيحققه شقة. فانت عم تحطه قدام خيار انه بيع وطلع، وممكن يضطر يبيع بسعر بخس لانه لسه المشروع قدامه 5 سنين لحتى يتنفذ، فالنسبة كتير كتير قليلة.
1: السؤال كيف بدنا نفوض ونحن المخططات ما شفناها؟ أضف إلى ذلك المخطط، أنا بتمنى يكون في عدة نماذج، وبناء على النماذج بصير يعني السبيانات وبصير اختيار النموذج الذي يتلائم مع أهل البلد، بعدين نطلب التفويض.
2: يا أخي في ناس عندها تجارة وسكنة، وهي الناس متضررة ورايحة بيوتها ورايحة محلاتها، وأنت راح تأخذ مني من قيمة الأرض 15% تبنيها تجاري أو هي بالأبراج نفسها. طيب شلون ما بيحق للمواطن ياخذ تجاري وده تاخذه المحافظة والبلدية، وبنفس الوقت الناس مع المشروع ضد أنه يلتغى المشروع، وبنفس الوقت يزودوا نسبة الناس، يعني النسبة قليلة كتير، وخاصة اللي نسبة أرضه قليلة.
3: نحن الاستملاك إجا على أراضينا، نحن ما أجينا على المؤسسة عامة الاستملاك أخذنا لأرضها، هي اجت احتلت اراضينا بالقانون ايام الاسديه، احتلت قوانينا بالقانون هذا، وهلا جاي يطبوا علينا القانون هذا. القانون يعني ظالم ومجرم، ونحن عندنا هون يعني 1,000,000 متر مربع، نحن بيقولوا انه دي سكن المهجرين. انا نيابه عن الفلاحين وعن حالي وعن التفويض اللي معي موكل، انا بعطيهم 500,000 متر مربع مجانا يجي عملوا للمهجرين. حتقول مهجر مو مهجر، حدا يقول مهجر، نحن زاويه الارض عم تنباع لشركه ابيات هيلز، والشقه ب 300,000 و 400,000 دولار، ما في واحد مهجر معه 400,000 دولار، انا واحد الناس ما معي 400 دولار ولا 40 دولار.
4: هذا التعب 50 سنة نحن صلنا فنينا عمرنا بالاراضي، فنينا عمرنا وشبابنا وحاطين مصاري قد ما تقول لي تعود وتعوض لي ما بتعوض لي. انا وقت حاطط هون هاي كلها كانت جبال، انا ساويتها مي، جبت مي وساويت بيار وحفرت وسافلت وتركلات، ونحن معنا وراء طابو. نحن انا بشتغل بهي الارض، مواليد 72، انا من سنة 82 بشتغل بهي الارض.
5: نحن لحد الان ما عوضتونا ولا ليره، اخذتوا اراضينا بالصبور على اساس تعوضونا ما عوضتونا. هلا هون بالبجاعس كمان جايين تاخذوا اراضينا من هون مطالعين فيها، بتسيا نفس الشيء كمان اراضينا مطالعين فيها، اراضي كمان بتسيا ما عوضتونا بلا ليره. انتم هلا قاعدين عم تفتحوا فيها مشاريع ابيات هيرز وغيره وغيراته، ما عوضتونا بلا ليره.
6: مثل ما شفتوا القصه مو بس مع الضميه، يعني بكذا ريف دمشق تحديدا، محيط دمشق كله عم بيعاني، وكان هلا قبل شوي تحت الهواء سيادة النائب عم بيقول انه دمشق تحديدا عانت اكثر من غيرها بكثير، ربما بقضية الاستملاك لانه قطع عسكرية كان عم يشغل. استاذ حسن، هل الناس اخذت حقوقها وفي ولا الناس ما اخذت حقوقها سابقا؟ واذا الناس ما اخذت حقوقها هل عندكم موثقين مين اللي حصل ومين اللي ما حصل؟
7: طبعا
6: موثقين.
7: بدي احكي في شغلة، للاسف الدولة السابقة كانت تستخدم القوانين بشكل غير صحيح. نحن ما رح نحكي بقوانين جديدة، رح نناقش القوانين اللي كانت سائدة. للأسف مؤسسات الدولة استخدمت القوانين بصورة خاطئة، بصورة تضر مصلحة المواطن. مو بس القوانين، حتى المراسيم، ورح أجيب أمثلة. مثال بسيط، المرسوم 2431 اللي صدر عام 1985، هذا المرسوم استملك ما يعادل 12,000 دونم أرض بأراضي معظمية، 1,650 عقار، صدر بالصفة المستعجلة، يعد ذو نفع عام وبصفة مستعجلة. العقارات، كامل العقارات وأجزاء العقارات من المنطقة العقارية معظمية بموجب المصور الاستملاكي رقم 611 محفوظ لدى محافظة مدينة دمشق ووزارة الإسكان،
6: استملك هاي
7: استملكته الغاية
6: هل
7: تنظيم وتقسيم الأراضي وفق القانون 60.
6: طيب
7: خلينا نناقش هذا المرسوم بحد ذاته. المرسوم عم يقول بالصفة المستعجلة، إذا رجعنا للقوانين سارية المفعول وما زال ساري المفعول، نحدد ما هي الحالات التي يوجب فيها الاستملاك بالصفة المستعجلة. حدد القانون 20 الحالات التي يجوز للدولة استملاك بالصفة المستعجلة بعدة حالات. الحالة الأولى هي حالة الكوارث الطبيعية والصناعية، حروب أو زلازل أو براكين. الحالة الثانية في حال كانت الدولة تقوم بمشروع واضطرت لتوسيع هذا المشروع فتستملك بالصفة المستعجلة، في حال إنشاء خنادق وملاجئ وخطوط دفاع، في حال إنشاء شبكات ري، في عنا محاصيل زراعية مهددة بالتلف فالدولة تستطيع أن تستملك بالصفة المستعجلة. في حال هذه الحالات جميعها
6: لا تكون، لا تنطبق على
7: عام 1985
6: لا تنطبق على
7: هذا. فإذا المرسوم بالصفة المستعجلة بحد ذاته خطأ.
6: بس أنا سؤالي أستاذ حسن مشان رح نرجع لكل هذا الحكي، سؤالي في الناس عم تقول ما أخذت حقها وأنتم موثقين، قديش حجم هاي الملفات؟
7: خليني أوضح،
6: قديش حجم الملفات؟
7: خليني أوضح لك. المرسوم صدر عام 1985، محافظة مدينة دمشق أودعت قدرت بدل استملاك 10 ليرات سورية، أول مبلغ أودع بال 2007 أول مبلغ أودع لقسم من العقارات بعام 2007،
6: يعني أول تعويض صار عام 2007 وعشر ليرات
7: واستمر التعويض لعام 2021. هذه وثيقة، عم يقول قضى المرسوم 2431 استملاك جملة عقارات منها، وقد أنجز محافظ دمشق المعاملة الاستملاك لهذا العقار وفق الأصول، وأودعت البدل الاستملاكي في مصرف سوريا المركزي لقاء إيصال المصرفي والذي يحمل الرقم
6: تمام.
7: تاريخ 9/6/2021. تصور الاستملاك صدر عام 1985، تودع المحافظة بدل الاستملاك عام 2021
6: بقيمة 1985
7: بالضبط.
6: طيب يا سعادة النائب، إذا اليوم إجا المواطن رحت لي أنت على الوثائق، لأنه الوزارة عم بتقول أنه في وثائق وفي سجلات والأرض وتسددت وانباعت الأراضي، واحد استملكت أرضه بال 85 وجيت بال 2021 يعني بعد 35 سنة وعطيته 10 ليرات حق الدنو حق المترافون، هل هذا معقول؟
8: ابدا.
6: طيب
8: ابدا غير معقول.
6: وزاره الاسكان عم بتقول انه اخي تم تسديد المبالغ، هيك بيانها كان عم بيقول انه
8: نعم. انا حقيقه يعني
6: هل هناك حق للناس من حق الطالب فيه؟
8: من حقه طبعا. طبعا مو كل شيء، انا يعني بنرجع خلينا يعني نصنف، لانه ما كل الناس اللي طلعت، وانا ماني مطلع كثير على دمشق، مطلع على شوي حلب بشكل اكبر كوني ابن مدينة حلب، في ناس عم طالعة من طالب بوجه حق، وفي ناس عم تستغل خلينا نقول الترند وعم تطلع بالطالب أيضا في بغير وجه حق. في ناس أخذ تعويض بوقته كان تعويض نسبيا عادل أو مقبول،
6: في ناس أخذ التعويض بال 85 تعويض عادل
7: بال 85 لا
6: ولا واحد،
7: أول إيداع تم عام 2007 نعم.
8: عم يحكي على المعظمية،
6: بحكي
8: أنا بشكل عام على على على مراسيم الاستملاك.
7: الكلام اللي أنا عم يحكيه أستاذ موثق
8: نعم أستاذ حسن عم يحكي على المعظمية، أنا بحكي بشكل عام، لكن قضية أنه ياخذ 2007 ياخذ 10 ليرات أو 2020 هذا
6: خلينا نسمع كلام يعني أول شيء خليني أوضح للأستاذ المشاهدين أنه ضيوفنا اليوم من المعظمية تحديدا، وكل حدا منهم جايب مجموعة وثائق ليقول انه انا حقي ضاع يا جماعة، فنحن راح نفتح المجال لهم يحكوا اللي بدكم تحكوا. تفضل تفضل أساس
9: عدنان قرقورة. بالنسبة لموضوع التعويضات مثل ما حكى الأستاذ حسن، يعني كانت بخسة جدا، وكانت مستندة الى مراسيم يعني حددت الحد الاعلى لقيمة العقار، قيمة المتر، وهذا يعد مخالفة لانه ما هذا التعويض العادل. يعني مثلا بريف دمشق اخذوا موضوع التصنيف الاراضي البعل والسقي، نحن منطقه ثالثه، بينما بالحسكه منطقه اولى، هنيك عندهم باسعار ال2000 60,000 الهكتار، وعندنا بالمعظميه 10,000، فهذا ما اخذ بعين الاعتبار انه قريبه من دمشق، فكيف انه بيكون في عداله؟
6: لنوضح للساده المشاهدين اكثر انه حتى لما قيم لكم اياها نسي انه هي منطقه بالعاصمه واسعارها
9: نعم
6: عاليه صح
9: نعم. نحكي الموضوع الثاني هو موضوع التخصيص بمقاسم. حدد طبعا الاستاذ عضو مجلس الشعب انه وزير الاسكان لا يتمتع بسلطه التشريع، ف فهو راح حدد انه قديش لازم ياخذ المواطن بدل اراضي المستملكه كحد اعلى مهما كانت المساحات المستملكه، فحدد على القانون 20 600 متر طابقي مهما كانت الارض اللي بيملكها. اذا كان بيملك 30 دونم بياخذ فقط 600 متر.
6: شو
9: فقط.
6: ما كان هذا قرار وزير الاسكان عام 1900.
9: نعم. هاي مخالفه دستوريه.
6: حضرتك من اصحاب الملك؟
9: نعم.
6: شو عوضوك؟
9: نحن عوضونا مثل بقيه الناس، ويعني بس بعثوا لنا وما قبضت ولا مبلغ. يعني هاي نحن طلبوا منا الاعتراض واعترضنا وما بنعرف شو القيمه اللي خمنوها. حاليا بالمطار اراضي عقارات المطار نقلوا ملكيه عقار، ما بلغونا من اجل الاعتراض على القيمه.
6: ونقلوا قرب المايك بس منك ما عم يسمع.
9: نقلوا نقلوا عقار لاسم المحافظه وما طلبوا منا الاعتراض على القيمه ابدا.
6: ما بلغوكم؟
9: ما بلغونا.
6: نقلوا العقار فجاه من ملكيه المواطن لا
9: نعم
6: الدوله
9: عقارات ما بلغونا
6: وما بلغوكم لتعطوا
9: ولا حتى على
6: اي سنه هذا الحكي صار؟ اي سنه هاي؟
9: يعني جديد يمكن نقلوا ملكيته.
6: هلا
9: قبل السقوط طبعا.
6: اوكي تمام. يعني تمام. مش هسه بقول لحالي.
9: الموضوع الاخر
6: خوفني يا زلمه قلت
9: لا الموضوع الاخر على القانون 26 لعدل القانون 60 المشرع بالضمن القانون بس لحظه ضمن القانون 20 حدد حصه المالك هي 40% من مساحه المقاسم السكنيه 40% يعني ارض، بينما بالقانون 20 600 متر طابقي. فهنيك مثل ما حكينا انه كيف وزير الاسكان بيتمتع بسلطه التشريع.
6: جاي تفضل استاذ.
10: يعطيك العافيه.
6: اهلا وسهلا. قرب المايك. قرب المايك وعرف عن حالك.
10: استاذ حسن حكى عن موضوع
6: عرف عن حالك بس.
10: علي احمد صوان.
6: اهلا وسهلا.
10: معظميه الشام.
6: يا حي الله.
10: فلاح حاليا.
6: حي الله.
10: بالاستاذ حسن تعرض على موضوع المرسوم الاخر مرسوم 2431 لعام 85. بس نحن الموضوع الاستملاك مو بس محصور بالمكانات، محافظه دمشق في عندنا مؤسسه اسكان مستملكه طريق استراد المزه للصبوره كله اراضي المعظميه جنب استراد كله مستملكته وزاره اسكان باسعار بخسه كثير. في ناس قبضت قيمه الارض وفي ناس عوضوها عيني عطوها أمتار بقدسية. كل عقار إن شاء الله يكون عندك بلغ مساحة العقار عندك بيعطوك 600 متر. هاي الإسكان استملكتها من عام 76 لحد تاريخه الجرد مثل ما هي ساعتها جبل ما خالصة ما استبجي الإسكان. ثاني شيء في عنا أراضي مشغولة من قبل وزارة الدفاع. سابقا كنا ما استرجي نصل على الأراضي بنوبنيك كان قاعد فيها الفرقة الرابعة ما حد استرجي يوصل حدود المنطقة. حاليا في شيء 14,000 دونم مو مشغولين من قبل الجيش. نطلب نحن انه هالارض هاي اسمحوا لنا نشتغل فيها مو مستملكة. يسمحوا لنا نعمل فيها نسوي مشاريع زراعية نحفر آبار نشجرها نسويها. وزارة الدفاع ليش مهم عليها كلياتها مسيطرة على المنطقة هاي؟ الأرض اللي ما فيها شغال عسكري يسمحوا للفلاحين يستلموها. استلموها الفلاحين.
6: كلامك مهم جدا استاذ سعد. بعد المايك نحن الناس ما الجمهور ما راح يسمعوا الحضور.
10: تفضل نعيد.
6: لا كمل خلصت؟
10: لا لسه ما خلصت.
6: تفضل.
10: في عندنا غير الاسكان المستملكه في عندنا المطار ثلاث عقارات بالمطار 26 27 28 استملكت وزاره الدفاع الجويه كل العقارات المحيطه فيهم وبدون شيء ما هم مشغولين نهائيا. وقت اعتبروهن انتشار للجيش.
6: قبل ما اكمل عند الساده الحضور خليني اروح عند سعاده النائب. حضرتك حقوقي.
11: نعم.
6: نحن استملكنا الارض، الدوله استملكت الارض لانه في منفعه عامه. المنفعه العامه بتكون طريق، بتكون مشفى، بتكون مدرسه، بيكون اي شيء، ما هيك؟ طب هي استملكت الارض سنه 85 وما نفذت عليها شيء.
11: لم تحقق المنفعه العامه.
6: طيب نعم. وين المنفعه العامه؟
11: نعم.
6: هلا عم نيجي نحن بعد 40 سنه بنقول هاي للمنفعه العامه. هاي اولا، واثنين الاستاذ عم بيقول لك اخي لسه في 14,000 دونم هذول ما حدا عم بيقرب عليهم، اتركونا نزرعهم.
11: نعم. هلا في بس خلينا نجذر الموضوع. اليوم حتى بالاعلان الدستوري الماده 6 او 7 بقول لك حق مصان الملكيه 16. حق مصان. نعم. 16. نعم. الملكيه حق مصان الا في حالات معينه ضمن معايير اللي هي نفع العام والتعويض العادل.
6: صحيح.
11: النفع العام، لكن المشكلة التي كانت في عام 1983 بالقانون 20 هي موضوع النفع العام. من يحدد أن هذا يعود للنفع العام؟ ترك المشرع سابقا ترك هذا، فتح الباب على مصراعيه، كل وزارة تعتبر أن هناك نفع عام في هذا الأمر وتروح حاطة استملاك تستملك الأرض وتخرج أهلها منها. فهذا الأمر إذا يعني اليوم سوف وإن شاء الله سوف يبحث هذا الموضوع في مجلس الشعب من أولى الأولويات، لأنه الاستملاك حالة يعني لابد منها، سوف تبقى هذا الاستملاك اليوم وبكرة وبعد 10 سنين. موضوع النفع العام يجب أن يحدد بشكل دقيق جدا، يجب أن لا يكون فضفاضا، حتى لا تترك كل وزارة أو كل حكومة تأتي ويعني تقوم بمصادرة ملكيات الناس. فموضوع النفع العام يجب أن يكون محدد أولا بأبواب محددة، وثانيا تعويض العادل. من يعني من يقول أن هذا التعويض عادل أو لا؟ كمان كلمة فضفاضة.
6: أنتوا مجلس الشعب رح تقولوا ولا مين رح يقول؟
11: أكيد نحن بدنا نرسم الخطوط العريضة لهذا الأمر أكيد، وبدها تجي يعني القرارات من جهات التنفيذية أو من السلطة التنفيذية أو من الوزارات المختصة اللي بدها. وأهم شيء في هذا الأمر موضوع القضاء، أنا لا أحسن أي قانون من من القضاء.
6: تسمح لي وهذا ما كان أقاطعك هنا؟ تفضل. يعني أنا بس تقول كلمة قضاء أنا أنقبض قليلاً، نحن نعرف إنه إذا بدهم يروحوا الجماعة هون على القضاء راحت لها سنوات، وهاي يعني هم صار لهم عم بيصبروا 40 سنة، وهلأ كمان ونحن هلأ فجأة تفاجأنا أنه هلأ صار في استثمارات. قال لك الأستاذ أنه أستاذ حسن أنه أخي
11: لا أنا
6: نحن, نحن اللي فيق القصة أنه تفاجأت ناس
11: أنا عم بحكي مستقبلا يا أستاذ زيبون. عم بحكي مستقبلا.
6: أوكي.
11: نحن إذا حطينا قانون بدنا نحصنه مستقبلا، نحصنه بمرجعية قضائية، لكن بالنسبة لحقوق الناس اللي عم تحكي اليوم اللي أراضية مستملكة، أنا بعتقد يجب أن يكون هناك خطة وطنية شاملة، يجب أن يكون هناك لجنة وطنية تراعي
6: هيئة مستقلة،
11: تدرس هيئة مستقلة
6: تدرس هذه هذا الأمر،
11: تدرس هذه الملفات وتبت بها، لأنه الموضوع شائك ومعقد أولا، وثانيا طارد للاستثمار وطارد للتنمية. يعني أنا هاي المشاكل اللي عم تصير اليوم في أبيات هيلز وفي مشاريع أخرى عم تشتغل، مستثمر آخر لن يعني يأتي إلى هذه البلاد.
6: نعم.
11: لأنه يخاف أنه بأي لحظة ممكن أن تتغير.
6: نعم. نعملوا الأهل المعظمية وقدسية بيجي غيرهم. نعم. شو أساس أو تفضلي مدام هانس.
12: بيان صوان طالبة إعلام سنة أولى.
6: عفوا.
12: بيان صوان طالبة إعلام. حابة أعمل مداخلة بس على حضرة عضو مجلس الشعب لما حكى وقال أنه نحن في عنا مستثمرين. هلأ نحن بالوقت الحالي بالنسبة لي أنا بنت معظمية الشام، لما بده يجي المستثمر انا ما عم شوف مستثمر عم يجي مثلا على محافظه سوريه ثانيه، عم يكون كل الاستثمار عم يصب بمدينه دمشق واللي قريب من ريف دمشق. طبعا مو كل ريف دمشق، يعني المناطق اللي هي اقرب لدمشق، يعني مثل داريه مثل معظميه الشام. فانا كبنت مدينه معظميه الشام لما انا هلا اتسلط الضوء وطلعت اهالي معظميه الشام عم تطالب بسواء مطار المز العسكري او مساكن السومريه، فهي لانه اهالي مدينه داريه اجاهم استثمار وهي الاستثمارات خليجيه وشافوهم بعين الاعتبار وقعدوا معهم على طاوله التفاوض وانحلت الامور بيناتهم، بينما نحن دائما اهالي معظميه الشام ما في اي صوت مسموع لهم. يعني من تاريخ ما أصدر مراسيم الاستملاك لتاريخ هاي اللحظة. شكرا.
6: تفضل أستاذ بشير.
11: يعني هاي عائدة للحقيقة لمجلس محافظة أو المحافظة محافظة دمشق أو محافظة ريف دمشق، هي التي يعني من وظيفتها أنه توائم هذا الأمر، وظيفتها أنه تكون متصلة بالشارع، وبالتالي أي خطة استثمارية في مكان ما يجب أن تكون هذه الخطة يعني تراعي وجهة نظر الناس.
6: قبل مرة الأستاذ حسن بدي أسألك
11: وجهة يعني نظر مجتمعية،
6: صار في كلام هلأ بظن جدا مهم نفكر فيه. أنتوا هلأ تحت الهواء قلت لي أنه يوم السبت رح تروحوا تشوفوا سيد
11: إن شاء الله تعالى. نعم في
6: جميل جدا الكلام هذا. أنا بدي أسأل سؤال، ليه الحوار بيصير بعد ما يطلع القرار؟ طب ليه ما بيصير الحوار قبل ما يطلع القرار؟ يعني بدل ما نحن نستنى الناس لتنتفض أو تتظاهر أو يحتجوا، ليه ما راحت وزارة الإسكان أو تشاوروا مع الناس إنه أخي نحن بنعمل هيك، شو قصتكم؟
11: حقيقة هاي إشكالية، هذا تقصير، يعني أنا هذا مو موجه.
6: هل ستنقل هذا الكلام؟
11: نعم بنقل هذا الكلام، بس الإشكالية خلينا إذا بدنا نحللها بشكل عميق، نحن في يعني ما زلنا في مرحلة الهشاشة بعتقد.
6: نعم صحيح.
11: حتى
6: صحيح.
11: بعد التحرير اليوم صار له سنتين، الحمد لله أمنيا عسكريا الوضع جيد، لكن ما في مخاطر يعني،
6: لكن اقتصاديا،
11: ولكن اقتصاديا وحتى مش اقتصاديا اداريا احنا في عنا خلل، يعني احنا في عنا اشكاليه لحد الان ما عم نعرف ندير امورنا بالشكل الصحيح، ماشيين بطريق صح بس بنتمنى اكيد يعني نتمظهر بشكل افضل من هيك بكتير. هي واحد. رقم اثنين، نحن حكينا انه في مطالب محقة وفي مطالب غير محقة، بس الكل طلع على الشارع وصار الشارع هذا
6: تعود، صار 15 سنة بالشارع
11: تماما صار الشارع استسهلنا النزول الى الشارع. نعم طبعا ما ماني ضد هذا الحكي، بس يعني يجب تأطيره بشكل او باخر. فنحن عم نشوف، وبالتالي عم نشوف هذا الامر عم يتحول لازمات، وأزمات سريعة ومستعجلة وكذا، حتى هي أسرع من قدرة الوزارات وأسرع من قدرة الجهاز التنفيذي على التعامل معه. يعني اليوم نحن قديه صلى أبيات هيلز على سبيل المثال مثلا اللي طلعوا الأهالي في منطقة ضاحية قدسية والبجاع، صار لها تقريبا أكثر من سنة معلن عن المشروع، معلن عنه ولم يبدأ. اليوم فجأة صار في تحرك بهذا.
6: ليش برأيك؟ هلا
11: ما بعرف يعني،
6: انا سالت الاستاذ حسن قال لانه شافوا الاستثمارات. انت شو رايك؟ هم لانه شافوا
11: الاستثمارات. ربما نعم.
6: طيب خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل لنحكي اكثر هالمره بعد شوي عن قضيه اكثر تعقيدا، واللي هي مطار المزة والمقابر الجماعيه المحتمله اللي موجوده فيه. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.
13: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. قبل ما نكمل حوارنا بدي أطلب منكم نروح سوا لعند الزميلة هبة ونشوف هالتقرير. تحملوا معنا، هو طويل شوي لكن مهم جدا أنه نفهم بالضبط هاي القصة. نحن صحيح عم نحكي اليوم عن قصة المعظمية وقدسية ومشاكل، لكن قضايا الاستملاك مثل ما حكى سعادة النائب موجودة بكل سوريا وإشكالاتها كثير كبيرة بكل محل. لذلك تحملوا معنا، خلينا نشوف التقرير مع بعضنا.
1: الملكيات العقارية في سوريا لمن الحق؟ من الاستملاك إلى الحيازة، كيف تراجع حقوق الملكية؟ تعقيدات ملف الملكية العقارية في سوريا ليست وليدة ما بعد الثورة، فلعقود استخدمت السلطات أدوات قانونية لتنفيذ مشاريع تقول إنها للمنفعة العامة، لكن الحرب أضافت إلى المشهد الحجز والمصادرة والإخلاء وتغيير الحيازة، كما فصل التهجير والنزوح في كثير من المناطق بين المالك المسجل والسكان الفعليين ومن يضع يده على العقار. اليوم بعد سقوط النظام المخلوع يعود السؤال من نقطة مختلفة: ماذا يحدث لكل هذه الملكيات والقرارات والوقائع التي تراكمت عبر عقود؟ في العهد العثماني تعددت أنواع الأراضي والحقوق، ثم بدأ الانتقال إلى نظام تسجيل أكثر انتظاماً مع قانون الأراضي لعام 1858 ونظام الطابو لعام 1859. وفي عام 1926 وضع الأساس القانوني للسجل العقاري الحديث، ولاحقاً جاءت الإصلاحات الزراعية ثم قوانين الاستملاك والتنظيم العمراني، أي أن السجل العقاري السوري اليوم هو حصيلة طبقات قانونية متراكمة لا نتاج قانوناً واحد. قوانين الاستملاك وضعت الإطار الأساسي لنزع الملكية للمنفعة العامة مقابل التعويض، لكن المشكلة ظهرت في التطبيق. قرارات بقيت لعقود وأراض لم تستخدم دائما للغرض الذي استملكت من أجله، وتعويضات بقي أصحابها ينازعون في قيمتها أو في إيجارات دفعها. وهنا يظهر سؤال قانوني مهم: ماذا يحدث للعقار عندما تنتفي الغاية التي استملك من أجلها؟ القانون نفسه يتضمن أحكاماً تتعلق بالعقارات التي تزول عنها صفة النفع العام، ما يجعل مراجعة غاية الاستملاك ومصير العقار بعده جزءاً أساسياً من أي تسوية. لا تكفي قراءة نصاً قانونياً واحداً للحكم على ملف عقاري. هناك فرق بين الاستملاك والمصادرة والحجز والاستيلاء وتغيير الحيازة، كما أن القانون المحايد في صياغته يمكن أن ينتج أثراً مختلفاً بحسب الجهة التي تطبقه والظروف السياسية والأمنية المحيطة بالتطبيق. وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تتحول واقعة بدأت كاستيلاء أو تغيير للحيازة إلى عقد أو تسجيل أو مشروع جديد، فيصبح السؤال: هل يمكن لحق جديد أن يبنى على واقعة نشأت أصلاً خارج القانون؟ بعد الثورة اتسعت دائرة أخرى مختلفة عن الاستملاك، فبموجب المرسوم 63 لعام 2012 ارتبط الحجز الاحتياطي بملفات أمن الدولة ومكافحة الإرهاب، وأعطيت وزارة المالية صلاحيات للحجز على أموال منقولة وغير منقولة استناداً إلى توجيهات أمنية أو إجراءات قضائية. في 2025 ألغيت قرارات الحجز الصادرة بين 2012 و 2024 والمستندة إلى هذا المرسوم، ما يوضح أن الملكية في سوريا لم تكن تتأثر فقط بقانون الاستملاك، بل أيضاً بأدوات أمنية وقضائية كان لها أثر مباشر على العقارات. ثم جاءت منظومة المرسوم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، نصوص تنظم مناطق عمرانية وتعيد ترتيب الملكيات داخلها، ولا يمكن اختزالها قانونياً في كلمة مصادرة. تطبيقها خلال سنوات الحرب والنزوح خلق نزاعاً معقداً. كيف يثبت مالك غائب حقه؟ وماذا يحدث لمن لا يستطيع الوصول إلى سجلاته أو تقديم وثائقه؟ وكيف تحمى حقوق من تغيرت حيازتهم أو نزحوا قسراً؟ لهذا أصبح الفرق مهماً بين النص القانوني وطريقة تطبيقه والنتيجة الفعلية على الأرض. لكن أخطر ما تكشفه التعقيدات ليس فقط ما صدر من قوانين، بل ما يمكن أن يحدث من دون قانون جديد. في أرزا بريف حما وثقت عمليات تهجير واستيلاء على منازل وأراض في 2025، مع حديث عن عقود إيجار وقعت أو فرضت بعد التهجير. أما السومرية فتكشف طبقة أخرى من التعقيد، وليست مجرد نزاع بين مالكين وشاغلين، بل مثالا على مشكلة تتداخل فيها ملكية الأرض القديمة وملكية البناء والسكن الفعلي والاستملاك ثم الإخلاء. والسؤال هنا، هل يمكن أن تتحول السيطرة الفعلية على العقار مع مرور الوقت إلى حق مكتسب بالأمر الواقع؟ مطار المزة يختصر جانباً كبيراً من هذه المعضلة. فبحسب وثائق حصل عليها مركز العدالة والمساءلة السورية، كان الموقع جزءاً من منظومة أمنية قمعية، وتوجد وثائق تربطه بعمليات إعدام في عهد النظام المخلوع، فضلاً عن موقعين محتملين لمدافن جماعية، وهي نقاط تحتاج إلى حماية وتحقيق جنائي وفني قبل أي عمل قد يؤثر في الأدلة. وفي الوقت نفسه توجد قضية ملكية أقدم، تقارير عن أراض خاصة أقيم عليها المطار مع مطالبات تاريخية بالتعويض، واليوم يطرح الموقع للاستخدام المدني والاستثمار. المسألة إذن ليست مجرد مشروع عقاري، هنا ملكية خاصة ووظيفة أمنية سابقة وملف مفقودين وأدلة محتملة ثم مشروع جديد، وكل طبقة تحتاج إلى معالجة مستقلة قبل الانتقال إلى الطبقة التالية. في الأيام الأخيرة أعاد هذا الملف إلى الشارع مع احتجاجات في مناطق من ريف دمشق، اعتراضاً على قرارات استملاك قديمة ومشاريع تقام على أراض يقول أصحابها إنها مستملكة سابقاً. وهنا تتزاحم الأسئلة، لمن تعود هذه

0: الأرض، لماذا استملكت؟ هل نفذت الغاية التي استملكت من أجلها؟ وهل يجوز الانتقال بها إلى غاية استثمارية جديدة قبل حسم حقوق أصحابها؟ لكل ما تقدم، تبدو قضية العقارات في سوريا أكبر من قانون الاستملاك. إنها قضية من يملك الأرض وكيف امتلكها وكيف فقدها الآخر وماذا حدث للحق بعد ذلك، وأي معالجة جدية ستحتاج إلى تتبع سلسلة الملكية حالة بحالة. والسؤال الذي يفرض نفسه في المرحلة الانتقالية، هل تحسم أولاً سلسلة الملكية وحقوق أصحابها، أم تستمر المشاريع فوق أراض ما زال وضعها القانوني موضع نزاع؟
1: جادلنا كثير بالفريق انه قبل ما نهيئ انه هل نتركه للتقرير يكون طويل، لانه هذا واحد من اطول تقارير المرضه، وكان القرار انه ايه خليه يكون طويل كثير للتقرير، لانه لازم الناس بكل سوريا تعرف قديش هاي القضيه معقده والارث اللي تركه. قبل ما اروح للاستاذ محمد عبد الله بنيويورك، خليني اسمع من الاستاذ حسن مره ثانيه. قلت اعطيني دقيقتين لحتى اقول لكم شو موثقين انتم، شو ممكن تقدموا لمجلس الشعب ولوزاره الاسكان. لا
2: انا اللي بدي احكي خلاف للي حكى الأستاذ، إنه القانون حدد ما هو النفع العام. القانون 20 حدد بدقة ما هي المشاريع ذات النفع العام. إلا أن المسؤولين باستقوائهم بمراكزهم كانوا يتصرفوا وكأن الأمر يعود إلى مزارع لهم. وعلى سبيل المثال، أحكي على المحافظ مدينة دمشق السابق بشر الصبان وعن وزير الإسكان السابق، وبين استقوائهم بمراكزهم. بشر الصبان بارتباطه مع أسماء الأسد، ووزير الإسكان بارتباطه مع رئيس المخلوع. بشر الصبان خالف القانون 60 الذي يطبق المرسوم 2430. القانون 60 بيقول أنه خلال 5 سنوات على الجهة المستملكة أن تسدد بدل الاستملاك. المادة الرابعة من القانون 60 بتقول على الجهة المستملكة خلال 5 سنوات تنظيم وتقسيم وتنفيذ المرافق العامة وطرح هذه المقاسم للراغبين في بنائها، من القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاون السكنية والمالكين الراغبين بإشادة هذه المقاسم. وعلى أثرها تشكل في معظمية الشام جمعية تعاونية سكنية تضم أهل المدينة على أمل تخصيصهم بمقاسم. محافظة مدينة دمشق خالفت القانون الذي ينظم عمل المرسوم 2430. بالنسبة لوزير الإسكان، النقطة الأولى الأساسية، القانون 20 حدد يحق للوزارة استملاك عمق 40 متر جانبي أي طريق تقوم الدولة بتنفيذه. قامت الدولة بتنفيذ طريق دمشق بيروت. وزارة الإسكان استملكت عمق 800 متر من طرفي العقار، بينما القانون بيحدد لها 40 متر. طبعا على أي أساس؟
1: راحت أراضي الناس كلها.
2: راحت كل أراضي الناس. النقطة الثانية،
1: طيب قبل ما تفضل بسرعة بس إذا سمحت.
2: بسرعة. لما صدر القانون 23 بادرت أهل معظمية الشام عن طريق محافظة طريف دمشق المطالبة بتنفيذ القانون 23 على أنه ينصف جزئيا أهل مدينة معظمية الشام.
1: متى تم ذلك؟
2: 2015. وحيل الكتاب إلى محافظ مدينة دمشق. محافظ مدينة دمشق حاله لوزير الإسكان، بيجي الرد من وزير الإسكان أنه لا يمكن تطبيق القانون 23، مع أنه قرار اجتهاد محكمة القضاء الإداري بتقول إذا صدر قانون استملاك جديد.
1: أستاذ حسن، مشان سؤال هيك بسرعة،
2: بس نقطة واحدة،
1: سرعة
2: شديد. أثار الأستاذ عدنان نقطة كتير جوهرية، وهذيل أتمنى من مجلس الشعب أنه يعالجها. موضوع تخمين الأراضي، أجيب لك مثال بسيط. عندنا العقار 2426 يمتد المروحيات بآخر استراد المزة، تقدر قيمة الأرض وفق محصول وفق إنتاج هذه الأرض لمحصول القمح لمدة 10 سنوات، وباعتبارها أرض فقيرة
1: ما فيها قمح،
2: وبالتالي ما في إنتاج. تصور أن عقار،
1: إنه القانون بيقول إذا بتنتج قمح هالقد فحقها هالقد
2: 10 سنوات.
1: طب هنا ما في قمح، إنه هنا
2: ما في قمح، مو بس تصور عقار من إشارة.
1: سؤال سريع جاوبني عليه،
2: تفضل.
1: هل تم نقل ملكية الأراضي تبع مطار المزة هلأ ولا قبل التحرير؟
2: الأراضي مو

0: كل ما زالت اسمها الماضي منظمة الشارع.
1: لم يتم نقل أي عقار حالياً
0: لا.
1: صح؟
0: لا
1: 2428 تم نقله الآن. هذا برسم الحكومة. هذا برسم الحكومة.
2: لا
1: محافظة.

0: شكرا لانضمامك لنا من واشنطن، يعطيك العافيه. نحن بنعرف انه انتم من اكثر الناس اللي اشتغلتوا على توثيق المقابر الجماعيه تحديدا بمطار المزه. شو في عنا وثائق؟ قديش موثوقه هاي الوثائق؟ وشو بتقول هاي الوثائق؟
1: السلام عليكم، مساء الخير لك وللساده المستهلين
0: والضيوفين.
1: الوثائق الموجوده بحوزتنا كثيره بالاف الصفحات. هذه الوثائق انقذها فريقنا عندما تركت مطار المزة ومرافق أمنية أخرى متاحة وتم للأسف العبث فيها من الجمهور وبعض التيك توكرز والإعلاميين. نحن أطلقنا نداء لحماية هذه الوثائق لأنها فيها أدلة عن أبنائنا وعن المعتقلين وعن المفقودين وأدلة عن جرائم الحرب، وجمعنا ما أعطانا إياها الجمهور وقمنا بتصوير هذه الأوراق وصيانتها وحفظها وأعدناها لاحقاً لوزارة العدل بأذار 2025 للنائب العام للجمهورية عندما أطلقت وزارة العدل نداء بإعادة هذه الأوراق. الأوراق أصلية سليمة، استخرجت باليد من قبل فريقنا، ما في أي هامش تشكيك بصحتها. المعلومات اللي في هذه الأوراق تتحدث عن أكثر من موضوع. في فئة من المعتقلين قتلوا في مطار المزة تحت التعذيب بسبب سوء المعاملة، بسبب نقص الرعاية الصحية، بسبب نقص الغذاء. هدول على الأقل في 1150 اسم بالقوائم. هدول عملنا فيهم تقرير بشباط 2000 أو بنيسان 2025، نشرنا فيهم التفاصيل. في فئة أخرى غير اللي قتلوا تحت التعذيب وبسبب سوء المعاملة، فئة الذين أعدموا بأحكام من محكمة الميدان العسكرية. محكمة الميدان العسكرية خلافاً لما كان فهمنا السابق أنها عقدت فقط في سجن صيدنايا، اتضح أنها انعقدت أيضاً في مطار المزة. في أمرين، في الأحكام بالإعدام التي أصدرتها محكمة الميدان العسكرية في مطار المزة، وفي أيضا النقل لعمليات الإعدام التي صدرت في صيدنايا لتنفيذها في مطار المزة. السبب هنا حسب الوثيقة أنه الطريق الذي كانت تسلكه اللجنة الأمنية وعناصر اللجنة الأمنية تم تسريبهم من قبل منشقين، فكانت قيادة الجيش على أعلى المستويات وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات الجوية اتفقوا كتابة على نقل عمليات الإعدام من سجن صيدنايا. كان في خيارين، القابون أو مطار المزة، وتم اختيار مطار المزة لأنه قلعة أمنية محصنة. بالوثائق تم إنشاء مصطبتين أو منصتين للإعدام، فيها بلوك وفيها عواميد خشب وفيها حبال، كله مكتوب بالتفاصيل. المواقع، نعتقد وجود 7 مقابر جماعية في مطار المزة، لكن المطار مساحة شاسعة، قد يكون هناك أكثر للأسف. في مقبرتين على الأقل استطعنا تحديد إحداثيات وأرسلناها للهيئة الوطنية للمفقودين العام الماضي عندما طرح موضوع مطار المزة للعلن لأول مرة بشهر 7/2025. نعتقد وجود مقبرتين جماعيتين، أو نتأكدين من وجود مقبرتين جماعيتين، وهناك منصتين للإعدام، هذا المتأكدين منه 1000% حاليا بهذه المرحلة. لذلك أي عمل على المطار حقيقة سيدمر أدلة على الجرائم، سيدمر أدلة على المقابر الجماعية، وسيمنع التعرف على هويات المفقودين.
0: قديش تقديركم مبدئيا لعدد المعتقلين الذين قتلوا ودفنوا في مطار المزة؟ هل هناك رقم تقريبي؟
1: حقيقة نحن لا نرغب بلعبة الأرقام لأنه خطرة، لكن الرقم التقريبي بين، يعني على الأقل في بين 6-10 آلاف شخص، 6-7-8 آلاف شخص.
0: خليني أنقل الرقم لسعادة النائب، 6000-10000. خليني أروح على الرقم الأقل، 6000. وهيئة المفقودين قال إنها وضعت إيدها على بعض المقابر الجماعية، لكن إحنا في فيديو لهيئة المدنية، هيئة الطيران المدني عم بيحتفل بأعمال الحفر والإنشاءات اللي عم بتصير على المطار. 6000 إذا رحنا على الرقم المتحفظ وليس 10000، فأكيد في محلات فيها مقابر جماعية. هل بيكفي إنه نحن نحط إيدنا على محلين ونقول بس ما في عبث هون عم بصير؟
2: حقيقة هذا الكلام يعني ما بعرف شو بدي أحكي عنه، يعني ذكرت ألم سورية عمرها عشرات السنين. ما بعتقد في دولة في العالم يعني صار فيها مثل اللي صار بسوريا، لم تكرم هذه الذاكرة بشكل أو بآخر ولم يحتفظ بها بالشكل المناسب. حقيقة وجود قيام مشاريع استثمارية مهما كانت هذه المشاريع تخدم البلد، أنا شخصيا يعني غير سعيد فيها على هذه البقعة. إذا يعني إذا كما تفضل الأستاذ، يعني كونه هو مطلع ويعني عنده تفاصيل بهذا الأمر، لا يبرئ هذا الكلام، لا يبرئ مهما جلب هذا الموضوع من استثمار ومن مال ومن اقتصاد، قوة اقتصاد للبلد، لا يبرئ يعني لا لا

0: يبيح أن تتحول هذه المنطقة، هذا المطار، إلى مشروع استثماري.
1: شو رح تسوي أنتم مجلس الشعب؟
0: نحن مجلس الشعب قلت لك نحن في عنا خيار نروح باتجاه وزارة الإسكان والجهات المختصة.
1: يعني هلا هون في عندك صار هي الكران المدني.
0: نعم نعم هون.
1: مفقودين عندك صار هذا الموضوع.
0: الجهات المختصة، الجهات المختصة، ويعني يتم مساءلته بهذا الاتجاه.
1: محمد، انتوا مؤسستكم عندها مذكرة تفاهم مع هيئة المفقودين، وهيئة المفقودين راحت زارت، عندك فكرة شو اللي صار؟
2: لا، ما عندنا مذكرة تفاهم مع هيئة المفقودين للأسف، عندنا فقط مع هيئة العدالة الانتقالية.
1: يعني انتوا ايه، تفضل تفضل.
2: ما حصل بالزيارة الأولى، وهنا أعتقد أنه هيئة المفقودين هي الطرف الأكثر مسؤولية عما يحصل، يعني يجب أن توضع أمام مسؤولياتها، أمام مجلس الشعب وأمام الناس. كان هناك زيارة أولى من قبل هيئة المفقودين للمطار برفقة الهيئة الوطنية للطيران المدني، كان فريقنا موجود فيها. تم العثور على رفات بشرية، كان في عظام، شخصها أحمد طالب الخبير في هيئة المفقودين بالهيئة الوطنية للمفقودين، شخصها أنها ركبة بني آدم. تسترت عليها الهيئة، لم تنشر عنها، وذهبت في اليوم التالي مع التلفزيون لتقول أنها وضعت يدها على المطار. فهذا أول شيء برسم الناس هذا الكلام، وبرسم مجلس الشعب إذا الأخ عضو مجلس الشعب أستاذ بشر قادر يعمل أي شيء بهذا الإطار. النقطة الثانية، لما تيجي تعمل بتقول أنه نحن سنراعي المقابر الجماعية، هناك سيناريوهين ليس ثالث لهما. إما أنت عم تحفر تطلع معاك رفات لضحايا معتقلين، فبالتالي أنت خربت المقبرة ودمرتها ودمرت الأدلة بعد ما حفرتها بالرافعات وبالجرافات وكذا. يعني عملية الاستجابة هون صعبة ومعقدة، لأن الرفات اختلطت ببعضها وتدمرت عمليا. كل مرة بتفتح مقبرة جماعية بتخرب الأدلة اللي فيها، فعندك فرصة مرة واحدة تعملها بشكل سليم وصحيح. السيناريو الآخر أن يتم بناء صروح كبيرة، هنجار أو بناء كبير، بدون أن تضرب حفرة بمقبرة جماعية، فأنت لم تعلم بهذه المقبرة الجماعية، فتفوت على الشعب السوري التعرف على هذه المقبرة، استخراجها وتسلم رفات ذوي الضحايا. بالحالتين الاستجابة التي تقدمها الهيئة الوطنية للمفقودين غير سليمة وغير صحيحة، تذر الرماد في العيون، لا تقدم أي شيء حقيقي للشعب السوري. برأيي الشخصي هي تغطية لعملية الاستثمار التي تحصل، أكثر منها هي وقوف إلى جانب المفقودين وذويهم. وهذا الموضوع لازم ينفتح على العلن وبكل صراحة. يجب تصوير أرض مطار المزة برادار مخترق للأرض، صورة صورة، مقطع مقطع، ونتأكد أنه ما في عظام قبل ما نشتغل. عمل بهذا الحجم يتطلب على الأقل سنة ونص لسنتين، ومعدات وخبرات غير موجودة اليوم لا بسوريا ولا عند هيئة الموطنية المفقودين. وبالتالي موضوع أنه استجبنا حقيقة مؤسف، كتير ألمني هذا الموضوع، لأنه الهيئة الوطنية المفقودين تعلم تماماً ما يجب أن يحصل، هذا النقاش صار معهم، لكن ذهبوا لسيناريو إعلامي أنه نحن رحنا على أرض المطار واستجبنا. هذا السيناريو الإعلامي هو ذر للرماد في العيون لا أكثر.
1: على علمك، أو سؤال طبعا أيضا للأستاذ حسن والأستاذ الحضور هون، هل من ضمن المعترضين على الاستثمارات أهالي مفقودين أو أهالي
3: بالتأكيد
1: فينا نسمع إذا سمحتوا الهيئة؟ تفضل إذا سمحت.
3: هلا نحن بالنسبة لنا، قلت أنا من شوية إنه مطار المزة العسكري مرتبط عنا بذاكرتنا بالمخابرات الجوية، بالإعدام، بموتة أولادنا تحت التعذيب. أنا عندي ولدين ماتوا تحت التعذيب، وعندي أخواتي اثنين ماتوا تحت التعذيب بمطار المزة العسكري، وأنا لليوم ما بعرف وين هن المقبورين. فاحتمال يكونوا بهاي المقابر الجماعية، وممكن أن نتعرف عليهم وناخذ رفاتهم وندفنهم. يعطيكم العافية،
1: الله يرحمهم ويصبر قلبك.
4: تحويل العقارات لمطار مدني أو عسكري مخالف للقانون، لأنه هذه المنطقة هي مستملكة من أجل إنشاء مدينة، وتعريف المادة الأولى بقانون 23 حدد شو هي المسيدات العامة: مدارس، مراكز إدارية، مستشفيات، آثار، صرف صحي، أبني طبعا مقاسم، لكن مطار ما في موجودة، وبالتالي هذا مخالف القانون، ما بيجوز إحداث مطار في منطقة سكنية.
1: في حدا لسه؟ أستاذ محمد، خليني أسألك سؤال ثاني، وجيد أنك أنت عم بتحمل اليوم سيد بشر الرسائل المهمة، بظن أنه انتوا سلمتوا الملفات لوزاره العدل النائب العام وسلمتوا ملفات كثير، عندك فكره شو صار بهي الملفات بعد ما سلمتوها؟
2: ما عندي اي فكره، وصلت الملفات وعمليه نقل الملفات مصوره بالفيديو من فريقنا وموجوده لدينا، وصلت باذار 2025، استلمها النائب العام للجمهوريه، كان قبل الاستاذ حسان التربه، كان النائب العام الاول الذي عينه بالمرحله قبل تشكيل الحكومه، تم تعيين نائب عام سابق للاستاذ حسان التربه، هو استلمها منا، ومساعده موجود، يعني جماعه ما عم ينكروا انه استلموا الملفات للامانه، بس شو عملوا فيها بعد تسلمها لهذه الملفات امر ما عندنا اطلاع عليه.
1: من زاويه العداله الانتقاليه ما الذي يجب فعله الان؟
2: يجب ايقاف اي مساس بمطار المزة، مو لانها مستملكه ولا لانها ارض للناس، ولانها فيها جثث ناس وفيها ناس توفت، فيها جثث معتقلين وفي اوراق وفي ادله انه في عالم انقتلت بهذا المكان واندفنت بهذا المكان. يلعن ابو المطارات ويلعن ابو الفي اي بي كلها. يجب ايقاف العمل على هذا الموضوع حتى يتم مسح مطار المزة بشكل علمي وبشكل دقيق. في ثلاث مستويات من الانشطه يجب ان تحصل.
1: نعم.
2: لم يتم تصوير الزنزانات حتى اليوم بمطار المزة. في ناس كتبت اسماءها باظافرها على الجدران على امل انه يجي حدا ويقول لاهاليهم انه هذا كان هون ومات. في ناس كتبت تواريخ، كل هاي المعلومات لم نستطيع توثيقها، لم نقم بتوثيقها ولم توثقها الهيئه الوطنيه للمفقودين اللي ما عندها اي قدره انه تعمل هذا العمل بهذا الحجم بهذا اليوم. النقطه الثانيه هي الوثائق، الوثائق التي تركت للاسف نهبت وسرق جزء منها وتم الدوس على جزء منها، انقذنا ما انقذناه نحن والسكان والاهالي، والله يعطيهم العافيه كل الصحفيين اللي تواصلوا اعطونا اوراق. يجب حفظ هذه الاوراق ويجب حمايتها ويجب الذهاب بالاسماء والقوائم فيها. النقطه الثالثه هي تصوير ارض المطار بشكل دقيق بجهاز رادار مخترق للارض. بدون القيام بهذه الاجراءات حقيقه المساس بارض المطار هو جريمه، وحقيقه وبشكل قانوني تدمير جرائم الحرب هي جريمه حرب. فالحكومه اذا ما عرفان على شو عم تشتغل، ما يحصل في مطار المزة قد يرقى لجرائم حرب لانه يدمر.
1: تتحدث قانونيا مش سياسيا او عاطفيا محمد، ما هيك؟
2: نعم قانونيا.
1: قانونيا هذا يرقى لجرائم حرب يا رجل؟
2: بالمئة. تدمير اي ادله على جرائم حرب او جرائم ضد الانسانيه يرقى لجريمه حرب وجريمه ضد الانسانيه. هذا بالقانون الدولي ما له علاقه فيني ولا له علاقه بموقف الحكومه السوريه.
1: عسى أن تصل الرسالة إلى الحكومة السورية. وعلما أنه أحد السادة المتابعين عم بيسألني أنه وزارة إسكان ليش ما أنا موجودة، والله حاول أن أتواصل ما حدا رد علينا. تفضل.
2: إذا بتسمح لي
1: تفضل محمد.
2: يعني مطالبة الناس بحقوقها وبممتلكاتها أمر مهم وضروري، والاستعجال بالمطالبة قبل أن يتم ترتيب حقوق جديدة على العقارات عشان ما يجي حدا يشتري مرة أخرى ويصير في حقوق لأشخاص آخرين، هذا كله مفهوم. لكن مطالبتهم ايضا بموضوع المفقودين، ايد واحده ما بتصفق. نحن نشرنا الوثائق لما عرفنا انه المطار راح يصير في اي بي على امل انه نوقف عمليات التاهيل للمطار، بس صوتنا لحاله ما راح يكفي. هذا نداء للاهالي، وللامانه بنعرف كلنا بنعرف انه معتقلي المعظميه ومعتقلي داريه اعتقلوا وعلى الاغلب قتلوا بسجن مطار المزة. هذا نداء للاهالي انه يكون ايدهم ايضا موجوده بموضوع المعتقلين والمفقودين وليس فقط الملكيات العقاريه.
1: شكرا. تفضل استاذ.
5: بالنسبه لوزاره الاسكان ليش ما كانت ما بعرف، بس اللي بدي اقوله التحرير والدوله الجديده عمرها سنتين، نحن من سنتين لهلا ساكتين لانه عندنا ظن حسن كثير كبير وعشم بالدوله. حاليا بلشنا نتحرك لانه شفنا في بوادر للظلم، فلهيك نحن بلشنا نتحرك. هيك رد على سؤال انه ليش لهلا. اما طبعا قبل الثوره نحن تحركنا كثير بالنسبه للاستملاك، حتى اثناء الثوره بعام 2021 اجت شركة واخذت الموافقات الأمنية واخذت الموافقات من الرابعة لحتى تستثمر من الثلاث خمسات، يعني اللي هي الفوج الفرقة الرابعة وللغرب. وبوقتها تم تهديد الدولة علنا، النظام البائد يعني، وتبنى هذا الموقف عدد من أبناء المعظمية أنه إذا رح تنعطى الأرض للشركة فرح تصير في تحرك كبير وبالسلاح. طبعا الدولة كانت تعرف أنه المعظمية موجود سلاحها معها بس دافنينه، وحتى رح يصير التحرك مو بس من المعظمة وإنما حتى من باقي أطياف المجتمع الموجودين هناك، لأنه كلهم كانوا مستفيدين من هاي الأرض. فبوقتها الرابعة اضطرت تسحب وتلغي الموافقات الأمنية وتلغي المشروع، فنحن تحركنا قبل الثورة وأثناء الثورة. هاي شغلة. شغلة تانية اللي صار بخصوص استملاك وزارة الإسكان، هو أخذت الأراضي، فهي أخذت كل الأراضي، فكيف كان التعويض؟ أنه اللي له مساحة 6 دونمات فما فوق بيتعوض نفس التعويض. يعني أنت إلك 6 دونمات، الثاني له 100 دونم، أنتوا 2 تعويضكم نفس التعويض يلي هو 600 متر طابقي هواء وليس أرض بمنطقة تانية، وبدك ترجع تدفع على كل متر هواء يصير باسمك كهواء 105,000 ليرة سوري، وبدك ترجع فيما بعد لما تنفذوا الوزارة بدك ترجع تدفع قيمة البناء لمتر العظم، وبمنطقة تانية، وبالمنطقة التانية هي منطقة مستملكة كمان الأصحاب اللي هي بقدسية، يعني أخذت أرضنا بالمعظمية أعطتنا أرض ضلالة بقدسية كمان مستملكة، وبهي الطريقة أخذت 100 دونم أرض أعطتك 600 متر هواء بدك تدفع حقهم وبدك ترجع تدفع قيمة بنائهم. وزارة الإسكان من حوالي شهرين أو شهر ونص رجعت فعلت القرار هذا يلي حافظ الأسد طالع وما قدر ينفذه، وبعدها بشار ما قدر ينفذه، وهلأ الوزارة مفكرة أنه بتقدر تنفذه، اللي هو أنه هلأ أنتوا معكم مدة 7 شهور لحتى تروحوا. يلي ما راح دفع على كل متر 105,000 ليرة سوري واستلمه معك 7 شهور، بتروح بتدفع وبتستلم وخلصنا. في حال مرق 7 شهور وما رحت ودفعت فيعتبر أنت ما إلك شيء، يعتبر أنت ما إلك شيء. فالحل بسيط، يعني من وجهة نظري الحل بسيط، ما له معقد، بسيط للي بيعرف الله يلي بده يحل الحل. أما اللي بس بده يعطي استثمارات يلي بده يقول حقوق الناس في عنقي وبعدين يضرب فيها عرض الحائط، فهذا ممكن ما بده يحل القصة. الحل حصة للمستثمر، حصة للدولة، ما عندنا مشكلة الدولة تتعمر ب يعني جزء من عمارها يكون على كتافنا، ما عندنا أي مشكلة. جزء للمستثمر، جزء للمالك، وجزء للدولة. النسب عاد بتفوت، يعني كل حدا شو نسبته لها تفاصيل، بس هاي الفكرة العامة بسيطة.
1: في حدا حضرتك تفضل.
6: هلا في
1: حال تعرفين عن حالك بس؟
6: شهد محامية. في حال لم يتم الاستجابة للمطالب اللي عبر عنها الأستاذ على الهواء وبدأ وانتهت الدولة من إجراءات الاستملاك وبدأت بدمج أراضي المطار المزة بمشاريع تنظيم جديد، نحن بلشت واكتشفت فعلا انه في مقابر جماعية، شو رح يضمن لنا ويثبت لنا انه هل قانونيا رح توقف عنا، رح يتم ايقاف هاي المشاريع؟
1: سؤال
6: شو رح
1: يضمن لنا؟ محمد ولا الاستاذ بشر؟
6: بشكل عام.
1: طيب استاذ بشر شو رأيك؟ حضرتك قانوني طبعا،
0: بس انا ما فيني جاوب عن الحكومة، يعني هاي اسئلة حقيقة
1: هي اسئلة لك لتوجهها للحكومة عمليا، هيك عملنا.
0: تمام
1: استاذ محمد شو رأيك؟
2: أعتقد أنه سؤال الأستاذة جدا مهم، أشكرها على هذا السؤال. لازم يكون في وفد من العائلات من أهالي المفقودين يسمح له بالذهاب لأرض المطار ويتناوب أشخاص يعاينوا ما يحصل. يجب أن يسمح للصحافة أن تدخل وتصور، ما الصحافة المستقلة مو الإخبارية السورية، مع كل تقدير الإخبارية السورية لازم يكون في صحفيين مستقلين يدخلوا ويشوفوا شو عم يحصل. لازم نتأكد أنه إذا الهيئة المدنية للطيران الأمان ما عندي ثقة، إذا شافت مقبرة جماعية ممكن تردمها وتعمر فوقها، بس لأنه في استثمار وفي مصاري. ما في ثقة بهذا الإطار طالما الجماعة مرضوا يوقفوا الاستثمار حالياً والبناء لحتى يصير في تحقيق بأرض المطار. هذا المطلب اللي الأستاذ بشر إذا مجلس الشعب عنده أي صلاحية يقدر يطلبه، يعني بموضوع مثل المعتقلين المفقودين إذا ما قدرنا نحقق شيء بصراحة على الدنيا السلام. لازم يكون في وفد من الأهالي، من الصحافة، نشطاء، منظمات مجتمع مدني، إذا هيئة المفقودين بدها تشارك أيضاً على الرحب، لكن تعطي تصريحات فعلية عما يحصل، مو انه يطلع عظام وبعدين تاني يوم يصوروا بدون ما يفرجوا العظام اللي حصلت، مثل ما حصل اول مره لما راحوا مع هيئه الطيران المدني. بدون هذه العوامل حقيقه ما في اي فرصه للتحقق مما يحصل. نحن رح نتابع ما سيحصل، سنتقصى المطار، عم نجيب صور بالاقمار الصناعيه نشوف اذا في مقابر فتحت او اغلقت، بس هذا ما انه كافي. ارض المطار هي ارض جريمه، مسرح للاعدامات لسنوات طويله، لا يمكن اقصاء الاهالي منه. طبعا ما نفتحه للرايح والجاي ياخذ ادله منه، لكن معاينة ما يحصل، مراقبة عملية الاستثمار حق أصيل للأهالي.
1: أستاذ محمد بدي أشكرك كثير كثير كثير الحقيقة على مداخلتك القيمة، أنت معنا من واشنطن، شكرا كثير كثير إليك، ونرجع نستضيفك مرة ثانية
2: إذا ده. إن شاء الله. شكرا
1: كثير. شكرا كثير لك. شكرا كثير. بدي أرحب بالأستاذ، الأستاذ ويس صار معنا يا شباب؟ معنا الأستاذ ويس الدبش، محامي دولي متخصص بالعدالة الجنائية من غرينوبل بفرنسا. أهلا وسهلا فيك أستاذ ويس. معنا؟ تابعت؟
7: يسعد مساك أستاذ زيدون.
1: كيف صحتك؟ تابعت معنا؟
7: يسعد مساك. أي طبعا.
1: طيب رجعنا عند نحن سكرنا الملف هلا. سمعت حضرتك الاستاذ محمد عبد الله وشفت انت انه نحن كنا عم نحكي بشكل اساسي عن ملف كثير كثير معقد صار بقصه المعظميه. يعني من جهه نحن عم نحكي عن حقوق ملكيه.

0: من جهة نحن عم نحكي هلا عن أراضي انتزعت من أهاليها، يعني أنا ما أعرف شو بدي أوصف هاي الجملة، نحن عم نحكي عن أراضي انتزعت من أهاليها من قبل النظام البائد، ثم دفن أبناء هذه المناطق في الأراضي التي انتزعت منهم. يعني القضاء ما حدا عم بيجيب سيرته بهي القصة هاي، نحن وين شو اللي بده يصير هلا؟ يعني فعلا الواحد منقبض وهو عم بيسأل هيك سؤال. أستاذ سويس تفضل.
1: نعم، يعطيك العافية أستاذ زيدون. أول شيء مساء الخير لك وللسادة المتابعين ولزملائنا بالاستوديو. أمانة هو الدور الرئيسي لازم يكون هون للقضاء. نعم. قبل ما نتحدث عن مسارات موازية، إنشاء مسار على سبيل المثال لتلقي الطلبات، لتنظيم هذه الأمور، لتلقي الشكاوي، أو حتى للاستماع للمظالم، للأشخاص اللي سلبت ملكياتهم، الدور الرئيسي هون لازم يكون للقضاء، هو بفض هذه النزاعات، باستقبال الطعون من الناس. لا يجب أن يكون هناك أي قرار إداري محصن ضد الطعن أمام القضاء فيه. طبعا هذا الشيء اللي كان بمرسوم الاستملاك اللي صدر عام 1983 على ما اذكر، كان ماده 7 فيه هي محصنه مراسيم الاستملاك ونزع الملكيه واستيلاء على الملكيه من الطعن امام القضاء، او يعني هي خلص احكام مبرمه. طبعا هذا الشيء نصت عليه هلا عنا الاعلان الدستوري، واضح جدا الماده 16 من الاعلان الدستوري بتنص على حمايه حقوق الملكيه وعدم الاقتراب منها وعدم نزعها الا بحالتين، المنفعه العامه او دفع تعويض واضح. لذلك نرجع اليوم لحاله القضاء السوري. هلا وزاره العدل المشكوره طبعا هي باكتوبر اعلنت عام 2025 انشاء محاكم مختصه للنظر بالمشاكل القضائيه، ولكن حكت حصرا على نزع الملكيات اللي تم او المصادره او الحجز او الاستيلاء اثناء فتره الثوره السوريه، طبعا في فتره النظام البائد بين عام 2011 و2000 ونهايه عام 2024. لكن نحن اليوم عم نحكي على مشاكل عقاريه كبيره كثير استاذ زيدون، يعني نحن عم نحكي على حجم هائل من التحديات اليوم والمظالم الموجوده. انت عم تحكي على اراضي مستملكه من عقود طويله، لم يعني ما حدث فيها شيء، ما تم استثمارها، ما تم استخدامها للمنفعة العامة، لم يتم دفع تعويضات للمالكين حقيقة، وتم دفع تعويضات بخثت السمن على شيء. وفوق هذا الشيء اليوم عم نشوف كمان ما تفضلت أنت، يعني اليوم الآلام زائدة طبعا على الأهالي، أن أبنائهم وأحبائهم وأقاربهم قد يكونوا مدفونين بهذه الأراضي المستملكة، واللي هن أساسا اليوم ممكن قد تروح للاستثمار العام وتنطرح حتى غير لها. يعني هي من نهاية ما تفضلت زميلي الأستاذ محمد، هي مسارح جريمة. يعني هي اولا، ثانيا اليوم عندنا نحن عم نحكي على مظالم طويله وكبيره. يعني الغرض الرئيسي بالنهايه اليوم نحن اللي بدنا نحكي فيه، اذا ما بدنا نرجع ننتج مظالم مستقبليه ومشاكل اخرى مستقبليه بالاستملاك، لازم نبلش نعالج هي التحديات. مسار القضاء مسار واضح، لكن ايضا مسار التشريع لازم اليوم يكون عندنا تشريع شامل واضح للتشريعات القضائيه والقانونيه بسوريا بتعلق
0: بالملكيه. رح انقل هاي فكره التشريع اليوم للاستاذ بشير. هل تعتقد انه اليوم صرتوا بحاجه ل تشريع خاص بما يخص قضايا الاستملاك لإيقاف الضغط اللي عم بيعيشه المواطنين واللي عم تعيشه الدولة أيضا؟
2: بكل تأكيد، نحن مثل ما حكينا أسلفنا سابقا، يوم في فلسفة مختلفة، الدولة انتقلت من شكل لشكل آخر، طورت الدولة منه نتاج طبيعي، نتاج تطور طبيعي اللي عم يمر فيه العالم كله، ومنه نتاج تطور اللي نتيجة تغيير الجذري والعميق اللي صار في الدولة عقب الثورة على جميع الأصعدة، على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية إذا بدك. هذا يقتضي أنه يكون يأخذ مجلس الشعب اليوم دوره، إن شاء الله تعالى إحنا متفائلين، يأخذ مجلس الشعب دوره بصياغة تشريعات جديدة تتواءم مع المرحلة الحالية، تتواءم مع حرية الفرد وحقوق الفرد. اليوم مو نحن انتقلنا من السوق الاشتراكية للسوق الحرة، هي بتترتب عليها كتير أمور. من المفترض فلسفة الدولة كلها تتغير بهذا الاتجاه. الفرد وحريته وملكيته وحقوقه مصانة، المساس بها يعني يجب أن يكون.
0: هل حاسين بعبء أنتم مجلس الشعب؟
2: جدا، كبير جدا حقيقة، من موضوع الاستملاك لموضوع الذاكرة، يعني حقيقة حفظ الذاكرة وصون الذاكرة الدموية اللي مرت يعني اللي مر فيها الشعب السوري خلال 15 سنة أو حتى عقود، هذا شيء يعني عبء كتير كبير ويعني لا يمكن تجاوزه بسهولة. وكثير من المشاكل، كثير من المشاكل، اليوم افتح الفيسبوك في كل يوم يعني مجلس الشعب محطوط على المقلاي، انه انتو نحن نسبيا نحن اخترناكم، يعني برجع بقول نسبيا لانه كانت انتخابات غير مباشرة، نحن اخترناكم لازم تكونوا صوتنا.

0: ملفات كتير كبيرة، ملفات كتير معقدة حقيقة. أنا بلجنتين فيها ملفات كتير كبيرة، في اللجان الأخرى أيضا موضوع المفقودين والشهداء وحقوق الضحايا. يعني بلد مدمرة طولا وعرضا.
1: أستاذ أويس، خليني أستفيد من خبرتك القانونية أسألك عن تحديدا قضية المنفعة العامة، لأنه تحت هالعنوان هذا عم بيطير يعني حقوق العالم. شو يعني هلا شلون فينا يتحدد المنفعه العامه وين بتوقف وشلون بدنا نلاقي الحد بينها وبين حق المواطن؟
2: امانه استاذ زيدون، الموضوع المنفعه العامه موضوع واضح على فكره، ما له موضوع في لبث ابدا بتاتا. المنفعه العامه هي وقت بتكون الدوله استثناء، انتبه على كلمه استثناء، بالاستيلاء او استملاك جزء او ملكيه اشخاص او افراد معينين لغرض المنفعه العامه. غرض المنفعه العامه شو هو؟ انشاء مشفى حكومي، مدارس، بنيه تحتيه، شبكه طرق عامه. طبعا هذا متاح على فكره، يعني هذا موضوع قانوني. لكن المشكله وين؟ انه هل هذا الامر هو اللي الاستملاك تم بغرض منفعه عامه عن جد حقيقه ام لا؟
1: طب السؤال، اذا استملك لمنفعه عامه ثم اعلن عنها، مشفى، مدرسه، شارع، اللي هو، ثم استخدم لأغراض آخر، هل يفقد قيمته ولا شو؟
2: تماماً. هلأ القانون القديم اللي للأسف، يعني أنا كمان بدي أحكي على كلمة مهمة أساسية، اسمح لي. قوانين الأسد البائد أو النظام البائد كان فيها، هي قوانين تعسفية وهي انتهاكات بحق الشعب السوري، مثلها مثل باقي الانتهاكات اللي تعرض له الشعب السوري اليوم. القوانين السابقة كانت تحصن الإدارات اللي قامت بالاستملاك على سبيل المثال من أي مطالبات أخرى. هلأ تمت بعض المطالبات أمام القضاء الإداري. الحالة اللي سألت عنها أنت بالأخص أستاذ زيدوني، إذا بترجع للمرسوم بيقول لك أخي لا، ما في ما يعني الإدارة هي من حالة إذا ما استخدمته للمصلحة العامة على سبيل المثال والمنفعة العامة، مرق 5 سنوات لم تستخدمه، لما ما في مشاريع استثمارية ما طرحته، ما دفعت إدارة استملاك، لازم يتبادل ويرجع الحقوق لأهله أو استعادة الملكيات أو ترد المصالح العقارية لأهله وأصحابه. لكن حقيقة ما جرى، تم استملاك الأراضي عدة عقود لم تطرح للاستثمار على أساس بنت ما تفضلت حرفيا للمنفعة العامة، تم دفع أو عدم دفع بدلات الاستملاك بثمن بخس لا يوصف، ثم طرحها للمنفعة الخاصة والاستثمار الخاص. على فكرة هذا بعهد النظام البائد، يعني أود كيوان على سبيل المثال تم طرحها للاستثمار الخاص بعهد النظام البائد، لكن ما تمت عمليات الاستثمار وبدأت الثورة السورية. حاليا في مستثمر جديد تم توقيع معه عقد لاستثمار إنشاء منشآت سياحية على أرض كيوان، وهو مو منفعة عامة. شو المنفعة العامة للأشخاص بأوتيل 7 نجوم؟ أنا هذا سؤالي اليوم. الأشخاص اليوم لهم حق بالمطالبة بحقوقهم واستعادة ملكياتهم، خاصة أن الأراضي ما بدأت الاستملاك، ما بدأ عمليات الاستثمار عليها. يعني هون في عنا حالتين أستاذ زيدون. الحالة الأولى إذا تم الإنشاء وصار في منشآت سياحية أو صار في مشافي وصار ما يمكن، خلينا نقول في صار في استثمار حقيقي على هذه الأرض، ممكن هون الأشخاص لهم حق التعويض وجبر الضرر عن الـ عن الـ عن الـ ولا تنسى ما احكي عن فوات المنفعه وعقود كامله ما استفادوا من اراضيهم، بس على الاقل لازم ينظروا الى حقوقهم باسترداد جزء من هذه الحقوق بتعويض معين. اذا ما بدا الاستثمار فيها قانونا، ويمكن اللجوء الى القضاء الاداري على فكره بهيك حاله، اذا مرق 5 سنوات ما استثمرت الدوله، ما استخدمتها للمنفعه العامه، في بعض الاجتهادات بالقضاء الاداري وبعض الحالات السابقه تم اللجوء الى القضاء الاداري. وانا برايي الشخصي القضاء هو اليوم صاحب الفيصل والكلمه الاساسيه بهذا العمل، ولازم يكون في محاكم خاصه مختصه بالفصل بالنزاعات العقاريه. اليوم اذا عم نحكي احنا حقيقه لا يوجد، يعني انا اليوم بلاقي مشفى حكومي ما راح يجي يقول لك بدي حقي فيها، بدي هدها. انا على الاقل اخذ حقي كبدل بدل الاستملاك يكون حقيقه موازي وليس بخس وليس يعني دراهم والدوله عم تسرع على حساب المواطن. يعني اليوم الدوله وقت عم تبني مشفى وعم تبني مدرسه فهذا في خدمه عامه للجمهور وهذا غرض المنفعه العامه، بس وقت الدوله اليوم عم تبني منتجعات سياحيه بمناطق معينه وهي قبضت من المستثمر مئات الملايين من الدولارات، فاين هون المنفعه العامه؟
1: طيب اذا الدوله بنت فندق 7 نجوم عاد بالخير على المنطقه كلياتها، شغل اليد العامله، سدد ديون الدولة، نحن الدولة تركها المخلوع يعني على الأرض، أليست هذه أيضا منفعة عامة؟
2: صحيح، بس هون أين حقوق المالك؟
1: لا بأس، يعني أنا متفق
2: معك. شو المنفعة العامة اللي تمت للمجتمع ككل؟ أنت اليوم عم تحكي على منفعة عامة للمجتمع السوري ككل، أنا ما بحكي على منفعة عامة لمجموعة من الأشخاص اللي راح يشتغلوا بهذا الأوتيل أو بهذا المنتجع أو بهذا المشروع السياحي. إذا تم هذا الأمر فتمام، أعطي تعويض عادل للأشخاص أصحاب الملكية.
1: الدولة مفلسة يا أستاذ أويس، الدولة مو بسهولة تقدر تعطي
2: أستاذ سيدون، بس الدولة قبضت ملايين الدولارات حق هذا الاستثمار،

0: اليوم؟ هذا اين حق المالك؟ انا هذا السؤال يوم بوجهه مثلا لمؤسسه لوزاره الاسكان او للمؤسسه العامه للاسكان او لوزاره السياحه، اين حق المالكين؟ يعني انت اليوم اذا بتجي بتقول لي انا دفعت لك بدل استملاك، هل انت اليوم عم تتمسك بقوانين النظام البائع؟ انا اسف بدي اقول كلمه هون، تمسك بقوانين النظام البائع بالذات القوانين التمييزيه يعتبر من تمجيد جرائم النظام البائع. اذا بدنا نرجع للاعلان الدستوري، انا اذا بدي اجي حاجز اليوم الشعب السوري وحاجز الملاك وحاجز الناس المتضرره حقيقه بموضوع القانون بيقول لك عندي المرسوم كذا وبينص على كذا، يا اخي انا انظلمت، انا عقود كامله مظلومين نحن كسوريين وانسلبت ملكياتنا. اليوم الناس مكلومه، اليوم الناس في مظالم، ناس في اذا ما تم هذه المظالم رح ترتب مظالم مستقبليه ثانيه. يعني على فكره ما رح ننسى انه كان احد اسباب ثوره 2011 هي سلب الملكيات، الناس كانت حاسه بمظالم كبيره. لذلك انت اليوم وقت بدك تحاججني بهي القوانين الموجوده، فهي القوانين نظام بعد احنا هذا اللي عم نحكي عليه، هذا الحكي للاستاذ بشر، هي التشريعات الضروريه اليوم، تشريعات شامله عقاريه. نحن اليوم استاذ امام مرحله حساسه، بعرف في تحديات ماديه والناس صابره على هالتحديات الماديه، اليوم الناس صابره على الفواتير، صابره على الغلاء، بس كمان الناس لها حقوق. انت وتدك تثرى على حساب الناس، الناس لها حق بهذا الثراء اللي انت ثريته. يعني اليوم اي مستثمر بده يجي وبده يشوف هالنزاعات العقاريه، انت شفت العالم كيف المكلومه راحت على على على شركه ابيات هيلز او على شام فيو واقتحمتها، وهذا الشيء ممكن نشوفه لاحقا ومستقبلا. احنا ما بنشوف هذا الشيء، احنا بدنا بيئه امنه خاليه من النزاعات القانونيه تجذب المستثمر. هذا الحل كيف يصير؟ بتسويه هذه النزاعات. انت اليوم بتيجي بتقعد تعمل تسويه بين المالك وبين المستثمر وبين الدوله، انت بتعطي حل بتراضي بالجميع. الناس ما عم تطالب اليوم على فكره حقيقه، يعني انت اذا بترجع الناس ما عم تطالبك انت بقيمه الاستثمار الحقيقي، بس على الاقل شيء من النوع من التسويه. يعني انت اليوم بدك رد المظالم وتسويه هذه النزاعات هو اساس العداله الانتقاليه. العداله الانتقاليه ما بس احنا هي مجموعه من الـ من الـ من الاجراءات والجبر الضرر، من هذا النوع من جبر الضرر، هذا النوع من استعاده الملكيات. يعني احنا اليوم اذا بدنا نبني دوله حديثه استاذ زيدون، احنا اليوم عم نحكي على العداله، العدل اساس الملك.
1: شكرا استاذ ويس. الساده الحضور تفضل.
2: أول شيء نحن هلا تحررت سوريا من نظام الأسد البائد، ولكن سوريا لم تتحرر من قوانين النظام البائد. نحن يعني صح تحررنا من النظام اللي كان هو سيف على رقابنا جميعا، ولكن لم نتحرر من قوانينه اللي هي كلها كانت ظالمة للناس. وبعدين نحن في شغلة ثانية، هل استملاك مدينة كاملة منفعة عامة؟ الشغلة الثالثة، الدولة عندها عشرات العقارات باسم الجمهورية العربية السورية، وبإمكانها تروح تساوي مشاريعها على عقاراتها اللي هي باسمها، فليش لتيجي تأخذ تنتزع من الناس أملاكها المصانة بالدستور وتساوي مشاريعها عليها؟ شكرا.
1: تفضل أستاذ.
3: بدي عرض الأستاذ أويس بنقطتين. القرارات أو مراسيم الاستملاك ليست محصنة دائما، في عندنا حالتين بيعرف أستاذ حسن، العقار 36 ملاصق للمزة فيلات الغربية، هو ملكية معظمية، تم رفع الاستملاك الجزئي عنه وأخذت الجمعية، هي جمعية تعاونية سكنية، وأخذت رخص 5 رخص بناء عليه. وعندنا كان احد الاعضاء الحكومي على زمان النظام السابق رفع الاستملاك عن عقار له بالمعظميه وباعه بعد السقوط، باع
1: يعني وضعوا الاستملاك، ردوا شالوا الاستملاك
3: عنه. نعم. هو فقط وكله حواليه مستملك.
1: ليش هو شو
3: عضو حكومه سابق؟
1: ايوه باعوا حافظين ارقام الحافظين.
3: هلا نحن
1: يعني معليش متخيلين حافظين ارقام الناس، حافظ ارقام قرارات وارقام عقارات وارقام، لانه قديش الموضوع معناته بيعني لهم، يعني انه والله خلينا نفهم شوي قديش الالم كبير عند هاي الناس، لحتى هاي الناس نزلت على الشارع وقالت لا يا جماعه نحن حقوقنا صرنا عم نستنى اللحظه اللي حترجع لنا.
3: كمان على قدر ما حكينا وعم نتوسل للحكومه تقعد معنا وتناقشنا لنصل لحل مشترك. هلا كان ممكن انه محافظ دمشق ما تلجا للاستملاك، لو وسعت المخطط التنظيمي لمدينة دمشق اللي هي تعتبر على مهندس إيكوشار اللي حط المخطط التنظيمي لمدينة دمشق اعتبر المعظمية هي توسع طبيعي لمدينة دمشق، لو تم وضع توسيع المخطط التنظيمي وتنظمت الأراضي ما كانت بحاجة لأن تستملك، كانت حتاخذ أراضي 50 إلى 60% ملكية للمحافظة.

0: والباقي الأهل المدينة. فهذا حل من الحلول. وهلا هذا حل ممكن ان ننفذه حاليا على القانون 23.
1: طب كويس، يعني انتوا عم تقترحوا حلول اليوم على طبعاً. الدولة، وهي الحلول فيكم تحملوها للاستاذ
0: لسعاد. طبعا هذا يعني النقطة الأخيرة، في كثير انا كنت بالتطوير العقاري قبل ما يلغيها يلغي قانون التطوير العقاري سهيل عبد اللطيف اللي كان هو من ازلام النظام. في عندنا مناطق تطوير عقاري كثير بريف دمشق، في منطقة على ما أظن منين أو جديدة الوادي، مناطق تطوير عقاري مساحات أكثر من 500 دنوم. فإذا الدولة بدها تنفذ مشاريع استثمارية ممكن تطرح هذيك المشاريع، هي أملاك دولة على فكرة، بالنبك فيه، بالمقروصة فيه، بحين يمكن فيه، في مناطق تطوير عقاري ممكن تنفذ الدولة مشاريع استثمارية عليها.
1: طيب قبل ما ننهي حلقتنا، أنا وعدتكم قبل الحلقة أنه صوتكم يوصل. حسيتوا انه صوتكم وصل؟ وصل صوتكم؟ استاذ سعادة النائب، انا بعرف،
2: انا بتمنى هذا الحكي اللي يمكن ما قدرت اجمعه كله اخذه مكتوب بشكل او باخر. عندنا جلسة مع السيد وزير الاسكان بعد يومين او ثلاثة، ممكن نقدم هذا الشيء يعني. والكلام اللي حكاه الاستاذ جدا جميل، لما بتحط حلول انت بتقترح حلول فأنت بتسهل على قدامك. بقى هذا اللي بنقدر عليه يعني نحن كأعضاء مجلس الشعب. هاي من ناحية عم نحكي من ناحية التواصل مع الجهات التنفيذية، أما من ناحية التشريع إن شاء الله تعالى سنكون أمام يعني تشريع يراعي الجميع ويراعي كل الفئات المعنية بهذا.
1: بصراحة أستاذ بشر، هيك بدي أسألك هيك بصراحة، أنت ندمت أنك إجيت على الحلقة؟
2: لا أبداً.
1: شعرت بمسؤولية ومهمية.
2: طبعاً طبعاً.
1: طب هذا الكلام يوصل إذا سمحت للحكومة
2: يعني حقيقة، يعني
1: لازم النق. طب سعادة النائب وجه وسمع حلول، ما حدا منا
2: طبعاً. بس أنا حقيقة يعني أنا يعني أحياناً يوجه الكلام لنا نحن لحد الآن يعتبر أعضاء مجلس الشعب، لحد الآن في يعني في جزء من الناس بيعتبر عضو مجلس الشعب هو مع الحكومة. هو
1: لا طبعاً، لا
2: تمام. فأنا بيوجه الكلام لي، أنا بالنهاية أنا أمثل هذا الصوت، أمثل هذا هؤلاء الناس، فما استطيع ان افعله ان انقل هذا الصوت. طيب. الى
1: مضطر اختم
3: كان شيء ملاحظه في وقت
1: شيء، والله خلصت لي، ما عاد في بدي اختم الحلقه حقكم علي. نتائج الاستبيان، خليني اعطيكم نتائج الاستبيان. على الواتساب بحدود 6000 صوت اجى عليه. الناس شافت انه بالدرجه الاولى اعاده الحقوق الى اصحابها، بالدرجة الثانية كانت دراسة كل حالة بصورة مستقلة، بالدرجة الثالثة هي تعويض أصحابها وفق قيمتها، وأخيرا إشراك أصحابها بإصحاب بالمشروعات الجديدة. لاحظوا أنه 44% أقل من النصف رجعوا الحقوق، علما أنه كلنا نعرف أنه هذا الكلام إعادتها كاملة ما حدا حتى هم أصحابهم بدهم إياه، لكن الحلول هي الأساس. اليوتيوب تقريبا بشكل لا والله بالدرجة الأولى، وهذا يمكن أثر الحلقة، 34% كان عم بيقول تعوا ندرس كل حالة بحالتها ونلاقي حل، وفي حين 34% قالوا إعادتها لأصحابها، وتقاسمت الخيارات الثانية النتيجة. طيب تعوا نحكي كلمتين على رواك. يمكن أسهل شيء نقول للناس وقفوا الاستثمار ورجعوا الأراضي للناس، نحن نعرف أنه صعب كثير، وأسهل منه نقول اللي بيعترض عم يعطل الإعمار والاستثمار. الجملتين مريحات والثنتين مو صحيحات، وهروب وما بيركبوا مش حل. الحقيقة أنه وضعنا صعب مثل ما كم شايفين، المانحين مترددين، الخزينة شبه فاضية، ونحن بحاجة ملايين البيوت ولا كهرباء ومدارس وطرق، وهلأ يعني خبر عاطل أنه في انفجار بالحطة الكهرباء، ما بعرف شو تقول يعني. أكيد الوضع صعب كثير، بلا استثمار واقتصاد لا في إعمار ولا هم يحسنون، نقطة من أول السطر. ما حدا رح يجي يعمر سوريا ببلاش، والمستثمر ما رح يجي ليعمل خير، بيجي ليربح، وهذا حقه، بس مو حقه يربح على أرض اتاخذت بالقوة من أهلها وبتعويض كاذب، ومو حقه يأخذ أرض استملكت لتكون مدرسة وتطلع بعدين برد سكني بعد 40-50 سنة. كل مشروع بينبنى فوق مظلمة هو مشروع مؤجل للانفجار، وإذا جاب أبراج اليوم ما رح يجيب استقرار لبكرة، راح يجيب دعاوى واحتجاجات، ومستثمر راح يكتشف متأخر انه اشترى مشكلة مش أرض. بعدين في قصة مطار المزة، يعني

سمعتوا الكلام يعني. هون خلونا نوقف لحظة. في مواقع وارد تكون مقابر جماعية لمعتقلين، آلاف، نحكي عن رقم بين 6000 و 10000، يعني تحت هالأرض ممكن يكون في ناس أهلهم لسه ناطرين خبر من 15 سنة. أخ هون فاقد ابنين وأخين، هون ما في شيء اسمه توازن مصالح، ما في حفر قبل ما ينمسح الموقع من قبل المختصين والجهات المعنية بالمفقودين، وهي اللي بتقرر شو الآمن وشو لا، مو المقاول ولا المستثمر ولا أي وزارة. ما هذا الحكي مش لعبة، هون ما في حل وسط، نقطة انتهى. مش مثل الاستملاك عم نحكي عنه، أرض المطار توقف فورا. طيب شو المطلوب؟ خلونا نكون واضحين، ما في دولة بتعمر بلد من دون ما يكون في قرارات صعبة. رح يكون في أراضي لازم تستملك أكيد، آمين، ومشاريع لازم تمشي، وناس ما رح يكونوا راضين، آمين، موافقين، هذا طبيعي، هذا مو فشل، هذا ثمن المرحلة الانتقالية الصعب. بس القرار الصعب نوعين، قرار بينفرض بالعتمة، قرار بيشرح بالضوء. الأول بيجيب احتجاجات، والثاني بيصنع ناس تدافع عنه. ليش مصممين ما نقول للناس شو بدنا نعمل وليش؟ في شيء غريب ما عم بفهمه. ليش مصممين نشرح للناس بعد القرار مو قبله؟ كل مرة نفس القصة. ليش هالأرض طيب؟ احكوا للناس. ليش هالمستثمر؟ احكوا للناس. شو البدائل؟ نحن بنعرف الوضع صعب. اشرحوا للناس ليش وقديش تقدرت الأرض وشو حصة الدولة وشو بصير إذا ما تكمل المشروع وشو الثمن بندفعه. الناس تتحمل الوجع إذا عرفت ليش ولقديش ولمين وشلون. بس ما حدا رح يدافع عن قرار لا فهمه ولا حدا شرح له إياه. والاستملاكات القديمة بتراجعها هيئة مستقلة مثل ما قال بالحلقة، لأنه ما بصير اللي أخذ الأرض يكون هو نفسه اللي يحكم وإذا ما أخذها بحق. هيئة أملاك الدولة اليوم المفروض تعمل اليوم مراجعات كبرى، هذا الكلام ما عاد فيه مزح. الدولة القوية اللي ما بتاخذ قرارات، مو اللي ما بتاخذ قرارات صعبة، بالعكس الدولة القوية بتاخذ قرارات صعبة بس بتشرحها وبتقبل حدا يراجعها. ووقتها بس السوريين بالداخل وبالمهجر بيحطوا مصاريهم ببلدهم، لأنه المال بيلحق الثقة، الثقة قبل المال، والثقة أساس الشرعية، وما في ثقة من دون شفافية. ولا يا سيدي ما بيكفي حديث عن الشفافية. تصبحوا على خير.

0: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة. كثيرين أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
1: يعني درسك رئيس الوزراء الفرنسي
0: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون إحنا تخلينا عن تربية وطنية. وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي.
1: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
0: يا أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
1: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، وفيها انفجار خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق يخرج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة. 7 قتلى و4 مصابين باستهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وزارة التعليم العالي تعلن صدور إعلانات مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027. شركة فلاي دبي تعلن فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأسباب والدوافع وراء حادث الطائرة المتجهة إلى تل أبيب.

أهلا بكم في التفاصيل. أفادت الشركة السورية للكهرباء بوقوع انفجار بخط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة. وأوضحت الشركة أن الانفجار أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات، وأشارت إلى أن خروج هذه المحطات سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة للنقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة. هذا وأظهرت لقطات مصورة تصاعد عمود من اللهب في سماء المنطقة نتيجة للانفجار.

0: المتضرر في محطة تشرين بريف دمشق. وأوضحت الوزارة أن الفرق تواصل تأمين الموقع ريثما تستهلك كمية الغاز المتبقية داخل الخط بعد إغلاق الصمامات، موضحة أنها ستعلن عن المستجدات المتعلقة بوضع المحطة وواقع التغذية الكهربائية تباعا فور انتهاء التعامل مع الحادث واستعادة الإمدادات الغازية. هذا وقال الدفاع المدني إن فرقه تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في أنبوب غاز بمحطة تشرين الحرارية قرب حران العواميد بريف دمشق. وأضاف الدفاع المدني أن فرقه انتقلت إلى عملية تبريد الموقع، موضحا أن 11 مركزا يشارك في العمليات من موقع الحادثة. ومن ريف دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة، تفاصيل انفجار خط الغاز بريف دمشق. عبادة،
1: نعم، مساء الخير كاترين. حقيقة نحن متواجدين في النقطة الأقرب التي سمح لنا بالوصول إليها من قبل قوى الأمن. هناك إغلاق للطرق المؤدية حقيقة إلى محطة تشرين. كانت قبل قليل النيران تظهر خلفنا في منطقة محطة تشرين. هذه النيران التي كان سببها هو أنبوب يعني مغذي للغاز لمحطة تشرين وأيضا مجموعة من المحطات الأخرى كمحطة دير علي. هذا يعني الخط الغاز الذي كان قد انفجر بالقرب من محطة تشرين، يعني هو كان الانفجار حقيقة قريب جدا. كنا نشاهد النيران قريبة من المحطة، لكن بحسب قوى الدفاع المدني التي قامت بإخماد النيران داخل قامت بإخماد النيران على خط الغاز، قالت بأن الخط لم يعني يكن قد سبب أضرار مباشرة بالمحطة، فقط الأضرار كانت هي بخط الغاز الذي يعتبر هو خط مغذي لمجموعة من المحطات الرئيسية لدمشق وريفها. طبعا كاترين، بحسب يعني معلومات خاصة حصلنا عليها لتلفزيون سوريا، لم يكن هناك نتيجة هذا الانفجار أي يعني أضرار بشرية، لم يكن هناك أيضا أي إصابات. النقطة كانت بعيدة نسبيا يعني عن المحطة، لكن حقيقة قوة الانفجار شوهد من عدة مناطق هنا بريف دمشق. كانت هذه المنطقة التي نتواجد بها كانت النيران يعني تلاحظ بشكل مباشر. طبعا يعني المؤسسة العامة للكهرباء قالت بشكل مباشر أن يعني هذا الخط سيسبب حقيقة ضعف يعني توليد الكهرباء بعدد من المحطات، وهذا يؤدي إلى تقنين أوسع في هذه المحطات التي تعتبر هي محطات أساسية كانت تغذي دمشق وريفها. يعني هذه المحطات حقيقة هي كبرى المحطات التي تحصل عليها أو التي تنتج الكهرباء التي يعني تستهلكها دمشق العاصمة وأيضا بعض المناطق مناطق الجنوبية وريف دمشق. طبعا يعني أيضا المؤسسة قالت بأنها تتعامل مع يعني هذا الانفجار والأضرار المباشرة له، فرقها ستعمل بشكل مباشر على يعني إصلاح هذا العطل الذي يعتبر هو عطل كبير حقيقة. يعني هذا الانفجار سيؤدي إلى ضعف في توليد الكهرباء وسيؤدي أيضا إلى ضعف في إمداد الغاز الذي يعتبر هو المادة الأساسية لهذه المحطات. طبعا هي محطات حرارية تعمل بشكل أساسي على مادة الغاز. طبعا قوى الدفاع المدني قالت بأنها تعمل إلى الآن على تبريد المنطقة ومحيطها. كان هناك يعني النيران استمرت لحوالي الساعة بالاشتعال بسبب كمية الغاز الناتجة عن هذا الأنبوب، وحقيقة يعني كانت هي نيران كبيرة وواسعة، لكن قوى الدفاع المدني قالت الآن بأنها أخمدت جميع النيران المتواجدة والناتجة عن هذا الأنبوب وتعمل حاليا على تبريد الخط وتبريد أيضا المنطقة المحيطة فيه. هي منطقة يعني لا يوجد فيها سكان قريبين، لكن بالعموم كان هناك خطر حقيقة من هذا الانفجار أن يؤثر على المحطة الحرارية، والتأثير الأول حقيقة هو على وصول الغاز إلى محطة تشرين وباقي المحطات القريبة منها.
0: عبادة، هل تبين سبب الانفجار؟
1: طبعا كاترين، بحسب قوى الأمن الموجودة بالقرب من مكان تواجدنا فإن هناك أيضا فرق توجهت إلى المكان، هذه الفرق هي فرق أمنية ستعمل على

0: يعني البحث والكشف عن ملابسات هذا الانفجار. يعني هناك فرق تابعة لقوى الأمن الداخلي التابع لريف دمشق وصلت إلى منطقة الانفجار، وأيضا هناك قوى تابعة يعني الدفاع المدني تستمر بعمليات التبريد. لكن حقيقة إلى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي إن كان لوزارة الطاقة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو حتى قوى الأمن الداخلي عن سبب هذا الانفجار الذي حدث قبل قليل في هذا الخط الذي يعتبر خط رئيسي ومغذي لعدد من المحطات الحرارية هنا. لكن ننتظر حقيقة التحقيقات الأولية التي ستظهر حقيقة النتائج التي من خلالها نعرف حقيقة السبب الحقيقي وراء الانفجار، هل هو سبب تخريبي أو يعني هو انفجار طبيعي حصل في هذا الأنبوب.
1: عبادة، هذا تحدثت أن هذا الانفجار أيضا أثر على محطات توليد الكهرباء. الآن في دمشق وريفها هل يوجد أي قطع للكهرباء بسبب الانفجار؟
0: طبعا كاثرين، كان هناك يعني قطع تلا الانفجار بحوالي نصف ساعة. الانقطاع كان في العاصمة وأيضا بعض المناطق في الريف. إلى الآن حقيقة لا أشاهد يعني كهرباء رئيسية في عدد من القرى المحيطة بمكان تواجدنا. هناك بعض المناطق الكبرى يبدو إلى الآن أن التيار لم يصل حقيقة إلى أغلب المناطق، وهذا الأمر أيضا استفسرنا عنه في العاصمة التي نبعد عنها حوالي 40 كيلومتر. الكهرباء إلى الآن يعني لا يوجد وصل في التيار الكهربائي. طبعا المؤسسة العامة للكهرباء قالت بأن التأثير حقيقة سيكون هو تأثير مباشر لكن لن يكون لحظي، يعني سيكون هناك عدة ساعات لوصول الكهرباء. يوجد كميات من الغاز يعني بشكل أكيد هي داخل هذه المحطات، لكن التأثير سيكون بعد يعني عدة ساعات، وهذا التأثير سيكون أيضا على كمية إنتاج الكهرباء. سيكون هناك ساعات تقنين بحسب مؤسسة العامة للكهرباء حتى يتم يعني تدارك الأمر وإصلاح العطل الذي يعتبر هو عطل رئيسي حقيقة. وبالعموم يعني الخط المغذي يعني هو يعتبر خط مغذي لأكثر من محطة حرارية، التأثير الأكبر بهذا الأمر يعني ليست فقط محطة تشرين هي التي تأثرت بهذا الانفجار، هناك أيضا محطات أخرى كمحطة دير علي، وهذه حقيقة هي كبرى المحطات الحرارية التي تغذي العاصمة دمشق وريفها.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من ريف دمشق. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة 2 يوم قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاجون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على خلية تابعة لميليشيا حزب الله مؤلفة من 3 أشخاص في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا، مشيرة إلى أن العملية جاءت إثر رصد دقيق لمحاولة أفراد الخلية تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ. من جهته نفى حزب الله أي علاقة له بالخلية الموقوفة مؤكدا عدم وجوده في سوريا.
2: في قبضة الأمن الداخلي يقع مخطط جديد لخلية قالت وزارة الداخلية إنها مرتبطة بحزب الله كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وبحسب وزارة الداخلية فإن وحداتها تمكنت من توقيف خلية مؤلفة من 3 أشخاص عقب رصد محاولتهم تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ بهدف

0: الداخلية أعلنت سابقا تفكيك خلايا تابعة لحزب الله في دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية. هذه التطورات تزامنت مع قضية أثارتها السلطات اللبنانية مطلع شهر أيلول، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على 14 شخصا بينهم عنصر في حزب الله وضابط سابق في الاستخبارات السورية خلال عهد بشار الأسد، للاشتباه بتخطيطهم لتنفيذ هجمات داخل سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس، وهو ما قوبل بنفي حزب الله أيضاً. إعلان الداخلية الأخير أعاد طبيعة نشاط حزب الله في سوريا إلى الواجهة، في وقت أعربت فيه دمشق وحزب الله عن إمكانية فتح مسار جديد من العلاقات. فهل يلتزم الحزب بمسار الدبلوماسية؟ أم أنه ما زال متمسكاً بحضوره العسكري في سوريا؟
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالاً يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص.

مشاهدينا، إذن هذه صور من الحادث أو من الاستهداف لمجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء هذا الاستهداف. وفرق الدفاع المدني كما تظهر الصور وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى المشافي.

0: ولتفاصيل من المشفى الوطني في حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد. تفاصيل هذا الاستهداف معك أنور، تفضل.
1: نعم كاترين، بالفعل هذا المشفى الذي نقف أمامه الآن هو المشفى الرئيسي، المشفى الوطني في حمص، وهو أحد ثلاث مشافي تم نقل الضحايا إليهم. هناك مشفى حمص الكبير أيضا ومشفى الوليد استقبلوا عددا من المصابين نتيجة استهداف حافلة جسر السياف أدت إلى حصيل أولي مديرية صحة حمص، قالت بأن
0: أنور يبدو أن هناك مشكلة في الصوت معك أنور، يتقطع الصوت كثيرا. نظهر هذه الصور
1: في مدخل
0: الآن.
1: حمص الغربي الجسر الذي
0: نعم أنور،
1: الذي يربط بين مدينة حمص وعينين.
0: أنور هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك كاترين،
0: تفضل أكمل أنور. نعم
1: كنت أقول كاترين بأن المشفى الوطني هو أحد ثلاث مشافي تم نقل المصابين والضحايا إليهم. الحصيلة الأولية التي أعلنت عنها مديرية صحة حمص قالت في بيان لها قبل قليل بأن عدد الضحايا كان 7 قتلى إضافة إلى 4 جرحى تم نقلهم إلى 3 مشافي في مدينة حمص. المشفى الوطني الذي نقف أمامه الآن ومشفى حمص الكبير إضافة إلى مشفى الوليد في حي الدوار، الحي القريب من مكان الاستهداف الذي حصل. مكان الاستهداف بدقة هو جسر مصياف أو الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة حمص في منطقة مصياف غربي حمص. الاستهداف قام به وفق المعلومات الأولية التي أعلنت عنها الجهات الأمنية بأن مجهولين قاموا باستهداف حافلة المبيت التي كانت تقل عمالا يتبعون لشركة المبيت. طبعا شركة المبيت هي

0: التمدنية عمالا يعملون في معمل لصناعة المواد البلاستيكية. فور حصول الحادث كان هناك وصول من فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف التي أسعفت المصابين والضحايا إلى المشافي القريبة في مدينة حمص، إضافة إلى انتشار للقوى الأمنية في محيط المنطقة التي تم الحادث فيها. الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها للوقوف وللوصول إلى ملابسات هذا الحادث الذي وقع. لا معلومات حتى الآن أو بيانات وتصريحات رسمية من قبل الأجهزة الأمنية حول ما حصل. والمعلومات التي انتشرت الآن كما ذكرت هي 7 قتلى و14 مصابين تم نقلهم إلى مشافي المدينة. طبيعة الاستهداف ملابسات الحادث من يقف وراءه إلى الآن لم تعلن عنه الأجهزة الأمنية، ولكن هناك انتشار في مكان وقوع الحادث، إضافة إلى متابعة الأجهزة الطبية العاملة هنا في مدينة حمص في المشفى الذي أقف أمامه الآن، مشفى حمص الوطني الرئيسي في مدينة حمص، إضافة إلى المشفيين الآخرين. هناك متابعة وعمل مستمر تقوم به الأجهزة الطبية هنا العاملة في مدينة حمص لإنقاذ بقية المصابين الذين في حصيلة أولية هم 4 كما ذكرت، إضافة إلى القتلى الذين أعلن عنهم وفق التصريحات الرسمية لمديرية الصحة والبالغ عددهم 7 قتلى. أي تطورات جديدة تعلن عنها؟
1: ولكن أنور، هل هناك أي معلومات حول الحالة الصحية للجرحى؟
0: الجرحى كاترين إلى الآن تتابع العمليات الجراحية لهم. هناك جريح قبل قليل بمشفى حمص الكبير تم البدء بإجراء عملية جراحية له، يأمل الكادر الطبي بأن يتم إنقاذه. لا تحديث للحصيلة الأولية التي أعلنت عنها المديرية وهي 7 قتلى و4 مصابين حتى الآن. أي تحديث نوافيكم به أولا بأول، وأي تحديثات أيضا من الأجهزة الأمنية حول طبيعة الحادث، طبيعة الاستهداف، من يقف وراءه، وهو يعني الأمر الذي تحاول الأجهزة الأمنية بكل طاقتها أن تعمل عليه الآن في مكان انتشارها في مكان الحادث الذي يبعد مسافة قريبة من مدينة حمص هنا، وهذا ما يفسر أيضا نقل الضحايا إلى المشافي المدينة. والمكان كما ذكرنا هو مدخل وطريق واستراد دولي يربط محافظة حمص بالمناطق ريف طرطوس غربية حمص. أي تحديثات جديدة وأي بيانات وما يتعلق بحادث سنقوم بها أولا.
1: بالطبع سنتابع تفاصيل هذا الاستهداف معك أنور أبو الوليد، كنت معنا من المشفى الوطني في حمص، شكرا جزيلا لك. وأيضا حول هذا الاستهداف أرحب بالخبير الأمني والعسكري محمد البقاعي من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ محمد، بالبداية كيف تقرأ هذا الاستهداف؟ يبدو أن الأستاذ محمد ليس جاهزا بعد. نتابع هذه الصور من الاستهداف الذي حدث قبل قليل لاستهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص، إذن وأدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين نقلوا إلى مستشفيات حمص كما تحدث مراسلنا. وأضاف أن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص.

0: أرحب مجددا بضيفي الخبير الأمني والعسكري من دمشق محمد البقاعي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بالبداية أستاذ محمد، قراءتك لهذا الاستهداف؟
1: مساء الخير سيدتي الكريمة لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني هذا الاستهداف هو ليس الأول منذ عدة أشهر، ويعني أعتقد أن هناك جماعات لا تريد الاستقرار لسوريا تقوم بالضرب يمينا ويسارا من شمال سوريا إلى جنوبها، لا تفرق بين أي من المواطنين السوريين، هي المهم أن تشيع الفوضى وتشيع يعني

0: خراب في هذا البلد الذي بدأ يستعيد عافيته يعني رويدا رويدا. الحقيقة هذا الانفجار الذي ذهب ضحيته سبعة قتلى، نتمنى من الله الرحمة لهم والجرحى الشفاء العاجل، إنما يصب في خانة منع هذا الوطن وهذا البلد من الاستقرار. الحقيقة أعداء سوريا كثر يا سيدتي الكريمة، ولا نستطيع أن نوجه يعني أصابع الاتهام لأي منهم قبل انتهاء التحقيقات.
1: طيب سيد محمد، هذا الاستهداف اليوم في حمص، ما الرسالة التي تود الجماعة التي تقف وراءه إيصالها ولمن؟
0: يعني أنا أعتقد أن الرسالة التي أراد من خلفها أولئك الإرهابيون إرسالها يعني أنهم لا يريدون الاستقرار لسوريا، يريدون إثارة الفوضى والبلبلة، يريدون من يعني من الحاضنة الشعبية للدولة السورية أن تثور على منجزات الثورة، منجزات هذه الدولة الجديدة. الحقيقة هذا أنا يعني رأيته وسمعته من أكثر من فريق من خارج سوريا، لا سيما اليوم وأنه يعني في ظل التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا، اقتراب 27 الشهر الحالي القادم اعتبارا من غدا انتخابات الإسرائيلية ووقوع بنيامين نتنياهو في مأزق، هو يريد أن يوزع ربما الفوضى، يشيع الفوضى في كل مكان في هذا الوطن الذي بدأ مسيرة التعافي، لا سيما فيما رأيناه من خلال جولات السيد الرئيس والدبلوماسية السورية في الخارج، في الأمم المتحدة، في الولايات المتحدة، يعني من نجاح إلى نجاح ومن تفوق إلى تفوق إلى استقرار إلى استعادة العافية الكاملة لسوريا. يريدون ضرب هذا الاستقرار بهذه الأعمال الإرهابية الحقيقة التي تدمي القلب مع سقوط أولئك الشهداء من المواطنين المدنيين.
1: ولكن سيد محمد، برأيك هذه الرسائل هي رسائل موجهة للداخل السوري أم للخارج؟
0: طبعا هي رسائل مزدوجة سيدتي الكريمة، هي رسائل أولها موجهة للخارج بأن هذا البلد لا يوجد فيه استقرار، للشركات الكبرى التي بدأت تدخل إلى سوريا من أجل الاستثمار وإعادة الإعمار وبناء سوريا، بأنه لا يوجد حاضنة في سوريا للاستقرار، يعني يحذرون تلك الشركات من الدخول إلى سوريا. ورسالة إلى الداخل أيضا بأن هناك شروطا ربما تكون مفروضة على الحكومة السورية، ربما طلبات تعجيزية من أجل النيل من كرامة وصمود وهيبة سوريا الجديدة. لا أعتقد أن هذه الرسائل
1: لو تفسر لنا هذه النقطة أكثر سيد محمد، ما المقصود بالشروط والطلبات التعجيزية؟ من؟
0: يعني نحن لاحظنا منذ عدة أشهر طلبات تعجيزية من أجل مثلا فتح أقنية مع دول الجوار مثل إسرائيل مثلا، أو كما يشاع أن نصمت على تجاوزات إسرائيل، أو مثلا الدول الإقليمية الأخرى التي لها مصلحة في إثارة البلبلة في سوريا. سوريا صامدة، عبرت عن لسان رئيسها ودبلوماسيتها ووزارة دفاعها أنها ستقوم بحماية حدودها جميعا دون النظر إلى هذه الترهات التي يقوم البعض بافتعالها في سوريا.
1: ولكن في بداية حديثك سيد محمد تحدثت أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها خلال هذه الفترة، برأيك ما دور هنا وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث؟
0: الحقيقة يا سيدتي وزارة الداخلية مشكورة، يعني لا تقصر، يعني بالأمس رأيناهم وقد ضبطوا يعني خلية لحزب الله في جنوب سوريا، كانوا يعدون بعض الصواريخ لإطلاقها على الجولان من أجل إشارة البلبلة على الحدود السورية ومن أجل إعطاء العدو الصهيوني ذريعة للتدخل في جنوب سوريا. هذه إحدى الرسائل. منذ عدة أيام، منذ عدة أشهر هناك تفجيرات حصلت في دمشق وخارج دمشق، أيضا كانت يعني في نفس السبب ونفس الغاية، وأعتقد أنها من نفس الأطراف الإقليمية التي تحاول زعزعة الاستقرار في هذا البلد.
1: نعم.

0: سيد محمد تفضل بالبقاء معنا. ننتقل إلى جسر مصياف من مكان موقع الاستهداف مع مراسلنا أنس إدريس. أهلا بك معنا أنس، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا الاستهداف. أنس،
1: سمعيني كاترين؟
0: نعم أسمعك، تفضل.
1: الاستهداف حصل هنا في هذه النقطة، وتحديدا هذه هي المركبة التي كانت قد استهدفت من قبل مجهولين. هذه المركبة هي كانت تقل مهندسين من شركة المتين
2: البلاستيكية هنا على هذه النقطة. تم استهداف هذه المركبة إلى الآن، يعني الإحصائية تقول هناك 7 أشخاص قتلوا وأصيب 4 آخرون جراء استهداف هذه المركبة، بالإضافة إلى أنه هناك طوق أمني كبير من قبل الأمن الداخلي وأيضا أمن الطرق والدفاع المدني، حيث توجه الدفاع المدني إلى هذه النقطة فور وقوع الحادث. الضحايا ووصلت الضحايا إلى عدة مستشفيات حمص. الآن هنا في هذه الدفاع المدني بسحب الحافلة التي تم استهدافها في جسر مصياف في محافظة حمص. إلى الآن لا يوجد بيان رسمي من قبل قوى الأمن الداخلي عن استهداف هذه الحافلة. طبعا الحافلة لم تتبنى أي جهة حتى الآن استهداف هذه الحافلة. طبعا هناك 7 ضحايا سقطوا جراء هذا الاستهداف، إضافة إلى 4 جرحى، 2 منهم في حالة حرجة كما ذكرت المصادر الطبية ومصادر الدفاع المدني. الآن يقوم الدفاع المدني برفع هذه الحافلة عن الطريق. طبعا هذا الطريق قطع نتيجة وقوع الإصابات وانتشار قوى الأمن الداخلي الذي قام بضرب طوق أمني في هذه النقطة، ريثما يتم إعادة فتح الطريق وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مشفيات، إلى عدة مشافي في محافظة حمص، منها المشفى الوطني، وصلت إصابات إلى هناك.
0: أنس، هل استطاع الدفاع المدني الحديث عن أي معلومة حول هذا الاستهداف؟ كيف تم استهداف هذا السيرفيس؟
2: لم يتحدث عن أي بيان رسمي حتى اللحظة، نتيجة أن الاستهداف وقع فقط أن المعلومات تقول أن الاستهداف حصل فوق جسر مصياف في محافظة حمص. كانت هذه الحافلة تعرضت لإطلاق النار كما ذكرت المعلومات الأولية. بالنسبة للمعلومات الأولية التي تم تنقلها عبر شهود عيان وأيضا عبر بعض الأهالي في المنطقة القريبة من هنا، يعني إلى الآن لم يتم تحديد أن الاستهداف حصل نار حتى اللحظة.
0: أنس، هذه السيارة كانت متجهة من أين إلى أين؟
2: طبعا هذه السيارة كانت تقل من شركة المتين، وتحديدا مهندسين وأيضا عمال من شركة المتين للصناعات البلاستيكية إلى منازلهم. يعني التي يتم رفعها كتب عليها حمص فاحل، لكن لم يتم تحديد المسار لهذه المركبة. طبعا هذه المركبة يعني هذا هو خط تم الآن من على جانب الطريق حيث تم استهدافها، وقام الدفاع المدني بانتشالها في هذه اللحظة. لم يتبقى أي مصاب في نقطة الاستهداف التي تقوم قوى الأمن الداخلي هنا برفع الأدلة ومتابعة ما خلفه هذا الاستهداف هنا للحصول على بعض أطراف الخيوط لمعرفة ماذا حصل في هذا الاستهداف، يعني وكما هدين الانتشار هي النقطة لقوى الأمن الداخلي والشرطة وأمن الطرق. إضافة إلى لم يتبقى كما ذكرنا حتى الآن أي أثر لهذا الحادثة سوى الذي نتج عن إلى جانب الطريق، إضافة إلى بعض الرصاصات التي أطلقت على هذه الحادثة.
0: نعم أنا أتابع معك هذه الصور مباشرة الآن التي تظهر فرق الدفاع المدني، وأيضا يبدو هناك عناصر من الشرطة على الطريق. أنس، هل تبين من أين هم العمال؟ هل هناك أي معلومة عنهم؟

0: وعن أوضاعهم، عن الجرحى أتحدث.
1: نعم، لم يتم تحديد هوية العم. أماكن عملهم أو هذه السيارة من أين كانت تنقل لهم من معمل المتين. ولي الذي إعلان معرفاتها إلى الآن لم يتم تحديد هوية يعني المستهدفين ولا مدنهم أو بلداتهم، ولم يتم تحديد أيضا الجهة التي قامت بهذه العملية في هذه الأثناء، لكن كل ما ورد بدون أي بيان رسمي حتى اللحظة فقط أن هناك 7 قتلى نتجوا عن هذا الاستهداف، إضافة إلى 4 جرحى منهم 2 في حالة حرجة، إضافة إلى أنه كان هذا سر مصياف وتم انتشال الضحايا المصابين باتجاه مشافي حمص الوطني في محافظة حمص. الآن هنا كان الدفاع المدني رفع أنقاض السيارة التي كانت قد استهدفت، إضافة إلى إسعاف المصابين انتشال جثامين الضحايا الذين سقطوا هنا نتيجة هذا الاستهداف. وكان هناك انتشار كبير يعني كما تلاحظين لقوى الأمن الداخلي وقوى الشرطة وأمن الطرق في هذه الأثناء، منها أي لتنظيم السير التي
0: يبدو أن الصوت يتقطع كثيرا أنس، ولكن تفضل بالبقاء معنا وأنتقل إلى ضيفي السيد محمد من جديد. سيد محمد، يعني كما استمعت عن تفاصيل هذا الاستهداف المتوفرة حتى الآن، يعني هو استهداف على شارع لعمال، برأيك ما التقنيات اليوم التي من الممكن أن تحد مثل هذه الاستهدافات؟
2: يعني سيدة كاترين، طالما أن هناك آلية تمشي في الطريق وهناك من يتربص بها على إحدى جوانب الطريق، الحقيقة يعني لا سيما أن المنطقة هناك يعني منطقة شبه حرشية حسب ما فهمت أنا، هناك أحراش، هناك أماكن يمكن أن يختبئ بها أولئك الجنات الإرهابيون. يعني أنا يعني أعتقد أن هذا الحادث يعني يقع ضمن إطار إشاعة الفتنة في منطقة معينة متعددة الأعراق، قد يقصد بها فئة معينة أو فريق معين حتى يقوموا بإثارة البلبلة بين أثنيات وبين أفرقاء الشعب السوري الذي بدأ يستعيد لحمته الوطنية ويعني تجمعهم من أول وجديد حسب يعني ما نسمع وحسب ما نرى من المواطنين في سوريا. بدأت تستعاد الثقة بالدولة والثقة بالشعب، بدأ الناس يعني يذهبون إلى أعمالهم آمنون مطمئنون. لكن أعداء سوريا كما أستفد يعني البارحة أستاذة كاترين لو تسمحي لي بأقل من 10 ثواني، يعني البارحة تم تفجير خط غاز واصل إلى محطة تشرين الحرارية، يعني وأيضا هناك خط غاز على طريق دير الزور. كل هذه الأفعال يعني تهدف إلى إشاعة البلبلة وإيقاع الخسائر في يعني اقتصاد الدولة السورية.
0: وأيضا كان قبل قليل هناك انفجار لخط الغاز بريف دمشق، هل من الممكن أن تكون الحادثتين مرتبطتين برأيك؟
2: يعني أنا لا أعتقد أنها حوادث يعني ربما عابرة، ربما هناك 10% أن تكون حوادث عابرة يعني نتيجة أخطاء تقنية أو نتيجة تهالك أو قدم تلك الأنابيب الغاز. لكن الواضح أن طالما هناك حدث عدة تفجيرات في يوم واحد أو بفترات متقاربة، أن يكون أولئك الجنات يعني عبارة عن ذئاب منفردة كما كانت تتشكل المنظمات الإرهابية لتفجير في أكثر من مكان من أجل تشتيت جهود الدولة السورية والجهات الشرطية والأمنية.
0: طيب سيد محمد، يعني أمنيا في مثل هذه الحوادث، ما الدور الذي تفعله كل من فرق الدفاع أو الشرطة حتى الوصول للمجموعة التي تستهدف؟
2: يعني أولها يتم قطع الطرقات على مسافة يعني، ويتم تفتيش المنطقة التي حصل فيها الانفجار، ولا بد أن يسأل هناك شهود عيان في المنطقة يعني، ولو رأس خيط حتى يمكن أن نصل إلى أولئك الإرهابيين الذين يقومون بهذه الأعمال. لكن أنا برأيي أول عمل يجب أن تقوم به الأجهزة الأمنية من خلال خبرتي أنا في التعامل مع المنظمات الإرهابية ما دون الدولة هي قطع الطرقات، القيام بعمليات تفتيش للحافلات، وربما أولئك الجنات ألقوا سلاحهم في الطريق أو في الغابات أو في البر وصعدوا إلى حافلات معينة، التدقيق بأرقام الحافلات بعائديتها، تفتيش هويات بعض السيارات العابرة، وفي النهار طبعا إقامة طوق أمني وتفتيش المنطقة، ربما يكون أولئك الجنات لا زالوا يختبئون في المناطق الموجودة بالقرب من عملية الاستهداف.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقاعي خبير أمني وعسكري، كنت معنا من دمشق. بالعودة إلى مراسلنا من جسر مصياف أنس إدريس، أنس كيف يبدو الوضع الآن؟
1: نعم، إلى الآن يعني الأمور قد هدأت هنا، على زال هناك للداخلي وأمن الطرق في هذه المنطقة، إضافة إلى أن كان الآن منذ قليل قد رفع السيارة المستهدفة أو تم استهدافها، وتحديدا في هذه النقطة التي تظهر أمام الكاميرا كان هذا الطريق، وانحرفت عن جهة المنصف الطريق يعني هنا تحديدا. قام الأمن الداخلي الدفاع المدني برفع أنقاض هذه السيارة وإسعاف المصابين باتجاه مشافي حمص وتحديدا المشفى الوطني، إضافة إلى رفع الجثامين الضحايا الذين سقطوا عبر استهداف هذه الحافلة. إلى الآن الإحصائية التي صدرت من قبل الدفاع المدني ومديرية إعلام حمص حتى اللحظة هم 7 قتلى جراء و4 مصابين، 2 منهم في حالة حرجة، إضافة إلى أن الطريق كان قد قطع في هذه النقطة نتيجة رفع الأنقاض وسحب المصابين، وكان هناك انتشار للشرطة والأمن في هذه النقطة والدفاع المدني.
0: هل عاد الطريق طبعاً للعمل أناس؟
1: نعم،
0: هل عاد الطريق الآن إلى طبيعته؟
1: إلى الآن الطريق لم تعد الحركة كما هي يعني، لكن يحاول الأمن الداخلي وأمن الطرق تسيير المركبات التي قطعت هنا نتيجة وجود إلى أنه الآن يعني تبدأ الحركة تعود تدريجيا عبر تسيير قوى الأمن الطرق والأمن الداخلي للحافلات التي كانت قد استوقفها الأمن جراء هذا الاستهداف وانقطاع الطريق. الآن عادت الحركة على هذا الجسر في هذه الأثناء مع انتشار كبير لقوى أمن الطرق والأمن الداخلي.
0: نعم، نتابع هذه الصور التي تظهر انتشارا للأمن وفرق الدفاع المدني. ننتقل إلى ضيفي الخبير الأمني ضياء قدور، أهلا بك معنا سيد ضياء. سيد ضياء، يعني ما دلالة هذا الاستهداف الآن؟
3: تحياتي لك ست كاترين ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني طبيعة الاستهداف هي طبيعة إرهابية، عندما تستهدف موظفين مدنيين قادمين من عملهم على أحد الطرق الزراعية النائية، بالتأكيد هو استهداف مدان وهو هجوم إرهابي. أعتقد في ظل هذه اللحظة المفصلية التي تعيشها سوريا، من قام بهذا الفعل المشين أراد أن يوجه ضربه للسلم والاستقرار المجتمعي، أراد أن يثير نوع من الفتن في منطقة يعني معروفة بتنوعها.

0: طريق منطقة الحولي التي شهدت استقرارا و يعني تآلفا كبيرا حتى بعد يعني عملية سقوط النظام. هناك جهات تريد حقيقة أن تضرب الاستقرار والسلم الأهلي، تريد أن تثير الفتن، تريد أن تثير المشاعر الشعبية. مثل هذه الاستهدافات الكثير من الجهات يمكن أن تكون أن تقف خلفها. نوع وطبيعة الاستهداف تشير إلى أنه جهة إرهابية ما تقف خلف هذا الاستهداف، ربما جهة تريد يعني العبث بالاستقرار، وربما جهة غير قد لا تكون أيضا يعني واعية ل يعني طبيعة أفعالها أو تداعيات أفعالها. ما تزال الحكومة السورية تتعامل مع المواقف وتتعامل مع الأحداث الأمنية بشكل مستمر، والأهم من ذلك السلاح المنفلت وضبطه. يعني اليوم يحتل ربما أولويات الدولة السورية، أولويات وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذا الإطار. شاهدنا العديد من الأحداث المؤسفة التي تشهدها الجغرافيا السورية، كان أبرزها وجود السلاح المنفلت، وجود السلاح بأيدي مجموعات غير رسمية. لكن حقيقة اليوم نترحم على الشهداء، وهذا استهداف مدان وإرهابي، وأعتقد يجب اليوم على وزارة الداخلية وعلى أجهزة ذات الصلة، خاصة جهاز مكافحة الإرهاب، أن يكثف جهوده للوصول إلى أطراف الخيط والوصول إلى المتورطين والجنات يعني الحقيقيين الذين يقفون خلف هذا الاستهداف.
1: وبرأيك سيد ضياء، لمن توجه اليوم أصابع الاتهام في مثل هذه الاستهدافات؟
0: يعني الكثير من الجهات التي يمكن أن توجه لها أصابع الاتهام. حمص كما تعلمين منطقة وسطى، وواجهت خلال الفترة الماضية الكثير من الأحداث التي كانت تهدف إلى يعني زيادة الشروخ المجتمعي وأحداث فتنة طائفية، منها ما يعني استطاعت وزارة الداخلية أن تصل إلى المتورطين الجنات الحقيقيين. أنت تعلمين ما حدث في أحد أحياء حمص خلال الأشهر القليل الماضي عفوا، وأريد وحسب الأنباء التي نشرت حينها أدى إلى توتر طائفي معين في المدينة، لكن تدخل القوات الحكومية تبين في نهاية المطاف أنه الحدث جنائي، وبالتالي حتى تتبين أي معلومات حكومية تحقيقات. لا أعتقد نستطيع الجزم بشكل دقيق بالجهة التي تقف خلف هذا الاستهداف. طبيعة الاستهداف كما أشرت لك أن يكون هناك يعني باص مدني أو حافلة مدنية تقول مال، أو حتى يعني عناصر من وزارة الدفاع.
1: ولكن برأيك ما
0: كان
1: الذي
0: أحد
1: تريده هذه الجهة من وراء هذا الاستهداف؟
0: نعم كما ذكرت لك، الجهة تريد حقيقة في هذه المنطقة الحساسة منطقة حمص أن تثير النعرات الطائفية، أن تثير وتوسع الشروخ المجتمعية. حمص شهدت العديد من الأحداث خلال الفترة الماضية التي يعني كان الهدف منها النيل من جهود الاستقرار والأمن الذي تشهده سوريا عموما. مثل هذه الاستهدافات متكررة ومشهود لها في الساحة السورية، منها ما قام بها داعش، استهدف كثير من عناصر وزارة الدفاع الذين يقلون يعني حافلات مدنية أو حتى سياراتهم الخاصة، أو حتى يعني يركبون دراجات نارية. منها ما قام به فلول النظام لمحاولة إثارة النعرات الطائفية أيضا خلال أحداث مارس المؤسف الماضي، ومنها جهات أخرى يعني قد لا تكون يعني استطاعت أن تعبر من المرحلة الماضية ويعني تنسى يعني الأحداث الماضية، وتريد أن لا تنتظر حقيقة جهود الدولة فيما يتعلق بتعزيز العدالة الانتقالية وتحقيق الاستقرار وملاحقة المجرمين، وتريد أن يعني أن تقوم ب كما يقال بأفعالها وفق ما ترتئي، وفق ما يعني تنظر له على أنه صحيح. لكن هذه الأفعال تضر بجهود الدولة، وأول ما تسيء للدولة السورية، وتسيء حقيقة لسمعة سوريا التي شهدت استقرار مهم جدا خلال الفترة الماضية. أعتقد اليوم يجب على وزارة الداخلية أن تكثف جهودها، تكثف تحقيقاتها للوصول إلى الجنات الحقيقيين. هذا ما يعني سيخفف من حالة الاحتقان، ويعني يهدئ المشاعر الشعبية، ويعزز أيضا من ثقة المجتمع بأجهزة الدولة وبمؤسساتها فيما يتعلق بتحقيق الأمن وتحقيق الاستقرار والعدالة.
1: أيضا تطرقت لنقطة سيد ضياء، هي انتشار السلاح. برأيك كيف من الممكن ضبط هذا الانتشار اليوم في سوريا؟
0: حقيقة هذه معضلة كبيرة جدا.

0: تحدثنا بشكل مفصل على التلفزيون السوري، أنه ليست الماضي فقط هو انتشار السلاح المنفلت. يعني اليوم ربما كل بيت سوري لديه قطعة سلاح، وبالتالي هنا تكمن الخطورة. الخطورة الأكبر أنه عندما تلتقي يعني فوضى السلاح مع بعض الديناميكيات المحلية. شاهدنا ما حدث في الصنمين، مجموعات متمرسة وتمترست داخل الأحياء السكنية، وأدى الاشتباك معها إلى يعني ضحايا وشهداء في صفوف قوات الأمن العام، وأيضا أضرار في المباني السكنية والسكان المحليين. وبالتالي هذه معضلة يعني كبيرة جدا، يجب على الدولة السورية أن تتعامل معها من خلال طور واستراتيجيات مختلفة، ويعني على نفس طويل كما يقال، أن تفكك كل هذه الآليات التي تربط سلاح المنفلت مع الديناميكيات المحلية، وتفرض سيطرتها وتعزز جهودها فيما يتعلق بهذا الإطار. نماذج كثيرة شاهدناها على الساحل السورية تشبه الصنمين، ومنها ما كان في أرياف مختلفة سواء كان في ريف حلب الشمالي وغيرها. أعتقد هذا يعني يبين مدى التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه الدولة السورية فيما يتعلق بالسلاح المنفلت ويعني وضبطه. يعني اليوم لا نتحدث عن نزع السلاح المنفلت بشكل كامل بشكل كلي، بل نتحدث عن ضبط هذا السلاح، ألا يخرج هذا السلاح في الوقت الذي يريد صاحبه أن يخرجه فيه، وأن يعلم من يخرج هذا السلاح أنه إذا أخرجه ستكون هناك عواقب. أعتقد كل هذه الأمور يجب على الدولة وأجهزتها يعني أن تبينها وأن يعني تفرضها على الواقع السوري الجديد.
1: طيب، برأيك ما الأثر الذي تتركه مثل هذه الاستهدافات لمدنيين على الأهالي والسكان؟
0: يعني هذه تثير حالة من القلق، حالة من الرعب، حالي من عدم الاستقرار، حالي من عدم اليقين لدى بعض الشرائح، أن الطرق العامة والطرق الفرعية، خاصة الطرق الفرعية، يعني ليست آمنة، وهذا يعني لا يصب حقيقة في جهود الدولة العامة والاستراتيجية لتثبيت الاستقرار. نحن نريد لسوريا أن تظهر بمظهر إيجابي أمام المجتمع الدولي وأمام العالم. نريد أن نقول أيضا أن سوريا تجاوزت مرحلة الحرب السابقة، لكن هناك من يريد أن يرجعنا إلى الخلف، هناك من يريد أن يضرب جهود الدولة السورية التي استمرت أكثر من عامين في تعزيز الاستقرار. واضح أن هذه محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، إثارة فتنة مجتمعية أيضا داخل المنطقة الوسطى المعروف بتنوعها ومعروف ب يعني مختلف سكانها وشرائحهم المجتمعية والدينية. وبالتالي اليوم هناك أمام وزارة الداخلية تحديات حقيقية ومهام جسيمة حقيقة، يجب أن تكون التحقيقات سريعة، ويجب أن تكون شاملة أعتقد، ويجب أن تصل التحقيقات في أقرب وقت إلى المتورطين الحقيقيين في هذا الفعل الإجرامي والإرهاب المشين.
1: شكرا جزيلا لك من دمشق، كنت معنا ضياء قدور. وانتقل مجددا إلى مراسلنا من جسر مصياف أنس إدريس. أنس، هل هناك أي جديد لديك؟
2: قليل عن عدد الضحايا إضافة إلى عدد المصابين. أيضا كان كما ذكرنا أنه تم رفع الحافلة التي تم استهدافها، وهذه الحافلة تعود لشركة المتين، تقل عمالا ومهندسين من شركة المتين للصناعات البلاستيكية على جسر مصياف. لم يتم تحديد وتبني الرواية هذه أو تبني هذه العملية من قبل أي طرف كان، إضافة إلى أنه لم يتم صدور أي إحصائية رسمية من قبل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، لكن إلى الآن المعلومات التي أشير إليها عبر مديرية إعلام حمص والدفاع المدني أن هناك 7 قتلى إضافة إلى 4 مصابين، 2 منهم في حالة حرجة، وكان قد تم نقل المصابين إلى مشفى الوطني في محافظة حمص وعدة مشافي أخرى. أيضا كان الدفاع المدني قد عمل على رفع أنقاض الحافلة المستهدفة التي انحرفت عن مسار طريقها بعد استهدافها، إضافة إلى انتشال الجسامين. وأيضا انتشر الأمن الداخلي وقوى الأمن الطرق والشرطة هنا على هذا الجسر على مدار ساعة ونصف تقريبا حتى اللحظة، لا تزال دورية أمن الطرق في هذه النقطة لمحاولة إعادة السير إلى ما كان عليه على هذا الجسر. طبعا إن المشكلة أنه هناك ظلام، يعني هذا الطريق هنا في هذه النقطة تحديدا يعني الزجاج منتشر على كامل الطريق جراء استهداف الحافلة. الزجاج الحافلة كان قد انتشر على كامل الطريق، ومن ثم انحرفت الحافلة إلى هذه النقطة جراء إصابة ومقتل من فيها.
1: نعم أنس، هل تحدثت إلى أحد من فرق الدفاع المدني أو الشرطة؟ هل هناك أي معلومات حتى الآن عن هذا الاستهداف؟
2: إلى الآن يعني لا يمكن للعناصر الأمنية إعطاء أي معلومة أو التصريح للإعلام، لكن الدفاع المدني كان قد انتشل الحافلة وغادر المنطقة وأسعف الجرحى وغادر المنطقة دون الإدلاء بأي تصريح رسمي حتى اللحظة.
1: نشاهد هذه الصور إذن للاستهداف الذي حدث على جسر مصياف غربي حمص، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة لمتين أو المتين. بالعودة إلى أنور من أمام المشفى الوطني في حمص، أنور هل هناك أي معلومات عن حالة صحية للجرحى؟
3: نعم كاترين، لا تحديث إلى الآن على حالة المصابين الذين وصل عددهم إلى 4، طبعا تم نقلهم فورا من مكان الحادث إلى 3 مشافي في المدينة، مشفى حمص الوطني الذي نقف أمامه الآن، إضافة إلى مشفى حمص الكبير ومشفى الوليد بحي الوعر الحي القريب من مكان الاستهداف الذي حصل. طبعا كان هناك 4 إصابات بعضها خطيرة وبعضها تم البدء بإجراء عمليات جراحية لها كأحد إحدى الحالات التي وصلت إلى مشفى حمص الكبير، ولكن بقيت الحالات كما ذكرت لنا جهات من مديرية الصحة قبل قليل هي في وضع مستقر، أي لا تحديث لعدد الوفيات التي نتجت عن هذا الاستهداف الذي حصل على الجسر. تم نقله طبعا من قبل فرق الإسعاف بشكل مباشر من مكان الاستهداف إلى هذه المشافي، ويتم متابعة حالاتهم الطبية بشكل واضح وبشكل ملحوظ الآن هنا في المشافي. كان هناك قبل قليل حركة لسيارة إسعاف التي وصلت إلى المنطقة والتي قامت بنقل جميع من أصيبوا في هذا الحادث، 7 وفيات إلى 4 مصابين هي الحصيلة التي الرسمية التي أعلنت عنها مديرية الصحة والتي لم تقم بعدها بنشر أي تحديثات يتعلق بالأعداد التي أعداد الضحايا الذين نتجوا عن هذا الاستهداف الذي حصل، والذي كان لعدة أشخاص في سيارة حافلة تقل بعضا من عمال شركة المتين الشركة المعروفة هنا في مدينة حمص بتصنيعها وتجارتها بالمواد البلاستيكية، كانوا في منطقة قريبة من المدينة تحديدا على ما يسمى هنا بجسر مصياف، الجسر الذي سمي بهذا الاسم لأنه يقع على الاستراد الدولي الذي يربط محافظة حمص بريفها الغربي وصولا إلى مدينة مصياف في محافظة طرطوس، ولكن هذا المكان طبعا الجسر يقع في المدخل الغربي وليس بعيدا من مركز المدينة، ما يفسر سبب نقل هؤلاء المصابين بشكل مباشر وبشكل سريع كما لاحظنا إلى المشافي العاملة هنا في محافظة حمص والتي بلغ عددها من تم نقل الضحايا إليها بلغ عددها 3 مشافي، والحصيلة النهائية لا تحديث عليها حتى الآن، متابعين لأي تطورات بما يتعلق به.
1: نعم أنور، ولكن هل بدأ أهالي الجرحى بالتوافد إلى المشفى؟
3: نعم فور نقل الجرحى كاترين كان هناك وصول إلى المشافي 3 التي ذكرتها، المنطقة المستهدفة كما ذكرت طبعا المسافة التي قريبة مشافي المدينة تكفي وصول سريع لبداية لفرق الدفاع المدني ولفرق الإسعاف، ثم أيضا للأهالي الذين نقلوا الجثث الضحايا إضافة إلى المصابين بشكل سريع إلى المشافي، وصلوا المشافي يتابعون حالتهم إلى الآن كما ذكرت حالتهم مستقرة لبعضها كان خطيرا وتم البدء بإجراء عمليات جراحية له، ولكن يبدو أن الحصيلة التي أعلن عنها قبل قليل قبل مديرية الصحة يبدو لأنها حصيلة شبه نهائية بمتابعة أي تطورات طبية تحصل. الأهالي توافدوا إلى 3 مشافي وهم موجودون الآن مع 4 مصابين فقط، بينما قدر لي الأشخاص الباقين والبالغ عددهم 7 أشخاص الوفاة فورا أي بمجرد أو قبل حتى وصولهم إلى المشافي التي تم إسعافهم إليها.
1: نعم، تفضل بالبقاء معنا أنور. بعودة إلى مراسلنا أنس. أنس، هل هناك أي مستجدات لديك؟
4: أنس؟ الشعبان قائد شرطة حمص.

0: لهذه نعم كاترين أنا معك، هل تسمعيني؟
1: نعم.
0: كان هناك زيارة للموقع الذي استهدفت فيه الحافلة، كما سألنا بعض المتواجدين في المنطقة، كان هناك وصول لحمص بعد الاستهداف بلحظات ليطلع على المكان الذي حصل فيه الاستهداف، وكان قد طلع على المكان وغادر المكان دون الإدلاء بأي تصريح. يعني إلى الآن لم يصل إلى هذا قائد شرطة حمص العميد الشعبان، وأيضا كان قد عاين المكان الذي استهدفت فيه الحافلة وغادر دون الإدلاء بأي تصريح رسمي. إلى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي عن الجهة، ولا يوجد عملية من قبل جهة أيضا، إضافة إلى أنه الإحصائيات التي صدرت لا تزال عن جرحى، اثنين منهم في حالة خطيرة، وأيضا لا تزال سيارة والأمن الداخلي والشرطة تصل إلى هنا في هذه اللحظات لمحاولة ضبط المكان، ضبط الطريق، لمنع أيضا على هذا الطريق، لأن الطريق قطع لفترة ما يقارب الساعة والنصف، لكن مع إعادة السير لتزكل هناك سيارات منتشرة وانتشار إن كان لمن والصحابين في المنطقة، لذلك لا تزال هناك حركة تنظيمية من قبل أمن الطرق في هذه النقطة. الدفاع المدني كان قد رفع الحافلة بعد انتشار جثامين الضحايا وإسعافها والمصابين إلى حمص، مشافي محافظة حمص وتحديدا المشفى الوطني، وغادر المكان أيضا دون إدلاء بأي تصريح حتى اللحظة.
1: تحدثت أنس أن هناك فرق من الشرطة ما تزال تأتي حتى الآن للحادثة، لماذا برأيك؟
0: نعم.
1: لماذا؟
0: يعني الحركة التي تحصل هنا من قبل هي حركة لمحاولة تأمين المنطقة، وأيضا لمحاولة متابعة إن كان هناك أي أدلة تدل على جهة منفذة، أو إن كان بقايا للجهة خلفها الجهة المنفذة لهذه العملية. لذلك أيضا القوى الشرطة وأمن الطرق والأمن الداخلي في هذه المنطقة، يعني تأتي بعض السيارات في بعض اللحظات إلى هنا.
1: أنس إدريس من جسر المصيف، تفضل بالبقاء معنا، نحن مستمرون بهذه التغطية لمقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين إثر استهداف قافلة لنقل عمال على طريق جسر مصيف.

مرحبا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية الخاصة المتواصلة من تلفزيون سوريا لمقتل 7 عمال من جراء استهداف حافلة غربي حمص، إضافة إلى تطورات انفجار خط الغاز عن محطة تشرين بريف دمشق، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص.

0: ومن أمام المشفى الوطني في حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، حدثنا عن العدد النهائي للضحايا وللجرحى أيضا.
1: نعم كاترين، في حصيلة غير نهائية أعلنت عنها الجهات الطبية هنا في حمص متمثلة بمديرية صحة حمص، قالت بأن عدد الضحايا نتيجة هذا الاستهداف الذي حصل هو 7 قتلى إضافية.

0: اضافه الى اربعه مصابين، اضافه الى الجثث والضحايا تم نقلهم الى ثلاث مشافي عامله هنا في المدينه. تم متابعه حالتهم الطبيه بشكل فوري، احدهم تم البدء باجراء عمليه جراحيه له في منطقه البطن، ولكن لم يصدر اي تحديث رسمي حول العدد. بما يعني بمعنى اخر، هناك مؤشرات بان الحصيله التي اعلن عنها قبل قليل هي حصيله شبه نهائيه، لا وجود تحديثات طبيه ما يتعلق باوضاع المصابين، وبالتالي حالتهم شبه مستقره كما قالت الاجهزه الطبيه هنا العامله في محافظه حمص. والمشافي الرئيسيه التي تم اسعاف المصابين والمستهدفين خلال هذا الحادث هي وهي المشفى الوطني المركزي في حمص الذي اقف امامه الان، اضافه الى مشفى حمص الكبير ومشفى الوليد. تم توزيع هؤلاء الضحايا على ثلاث مشافي بهدف الاسراع قدر الامكان في اتخاذ الاجراءات الطبيه الضروريه لانقاذ ما يمكن انقاذه بعد هذا الحادث المؤسف والاستهداف الذي حصل لحافله تقل ركابا يطلعون أو يعملون في شركة المتين، الشركة المعروفة هنا في حمص لتصنيعها وتجارتها في المواد البلاستيكية، وبالتالي كان هذا الاستهداف في منطقة تعرف بجسر مصياف كونها تقع على طريق الاستراد الرئيسي الذي يصل محافظة حمص أو يبدأ بوصف محافظة حمص بمناطق ريف حمص الغربي وصولا إلى منطقة مصياف ومناطق ريف طرطوس، هو اسم ربما يشير إلى منطقة تقع في محافظة أخرى، ولكن هذه المنطقة هي قريبة جدا من مدينة حمص، تقع على المدخل الغربي للمدينة تحديدا، وبالتالي كان هناك إسراع أو سرعة كبيرة في الوصول فرق الدفاع المدني إضافة إلى فرق الإسعاف إلى مكان الحادث. قاموا بنقل المصابين والضحايا فورا إلى المشافي العاملة في المنطقة، وأيضا بعدها بدأ وصول الأهالي أهالي الضحايا إلى المشافي الثلاثة لمتابعة حالات المصابين وليواروا الثرى لجثامين الضحايا ويجهزوا الإجراءات اللازمة لذلك. وبالتالي كان هناك السرعة في الاستجابة كما يبدو ليس فقط من الأجهزة الطبية ولكن أيضا على الجانب الآخر من الأجهزة الأمنية التي وصلت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا مؤقتا تم قبل قليل إنهاءه، وعادت حركة السير على الطريق الرئيسي الذي وقع فيه الحادث إلى حالته الطبيعية مع متابعة الأجهزة الأمنية لتحرياتها لكشف ملابسات ما جرى. طبعا هذا الطريق هو أحد الطرق التي تشهد بشكل دائم على مدار 24 ساعة حركة سيارات كبيرة بشكل ملحوظ، وعلى جانبي هذا الطريق أيضا قد يكون هناك مناطق كثيرة ليست مأهولة بالسكان، نتحدث عن أطراف المدن ونتحدث عن بدايات الريف الحمصي الغربي، وبالتالي هناك مناطق كثيرة على جانبي الطريق هناك فيها وجود للأشجار الكثيرة، عدم تواجد لمناطق أو قرى سكنية، وبالتالي تمام كل هذا من عملية استهداف هذه الحافلة عبر المسؤولين الذين لم تصل إلى الآن تفاصيل حول هويتهم حول دوافعهم حتى والتي إلى الآن هي لم تظهر بشكل واضح ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية العاملة هنا في محافظة حمص.
1: ننتقل إلى موقع الحادث في جسر مصياف مع مراسلنا أنس إدريس. مرة جديدة أنس، لو تحدثنا عن تفاصيل هذا الاستهداف أكثر وتضعنا في صورته.
2: كان الاستهداف تم لحافلة تقل عمال من شركة المتين المختصة في البلاستيكية. طبعا الاستهداف حصل على جسر مصياف الجسر الذي يربط ريف حمص الغربي مع محافظة حمص، إضافة إلى أنه أيضا كان هذا الاستهداف حصل هنا فوق هذا الجسر لهذه الحافلة التي انحرفت عن طريقها، وأيضا خلف هذا الاستهداف 7 قتلى حسب بيان مديرية صحة حمص و4 مصابين منهم في حالة خطرة كما ذكر بعض شهود العيان، إضافة إلى أنه كان هناك انتشار كبير لقوى الأمن الداخلي وقوى أمن الطرق والشرطة، وكان قد وصل المكان الذي تم استهدافه أيضا كان هناك انتشار للدفاع المدني الذي انتشل جثامين الضحايا وأيضا انتشل المصابين، وقام بإسعافها إلى مشافي محافظة حمص، ومن ثم رفع السيارة المستهدفة وتم سحبها من على هذا الطريق لتعود قوى أمن الطرق وتفتح هذا الطريق أمام السيارات التي عالي هذه النقطة لفترة معاينة المكان وجمع الأدلة التي حصلت في هذه النقطة. الآن في هذه الأثناء يعني هناك بدأت قوى الأمن تغادر وبقيت دورية تتنقل في المكان ودورية ثابتة مكان الحادث لمحاولة تأمين هذا الطريق وأيضا متابعة المنطقة المحيطة في هذا المكان، المنطقة المحيطة التي حول مكان، إضافة إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد تحديث لحالة المصابين والضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاستهداف، ولم يتم تبني هذه العملية من قبل أي جهة حتى اللحظة، وأيضا لم الرسمي سوى بعدد الجرحى والضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاستهداف. يعني كما تشاهدين الآن تعود حركة السير إلى طبيعتها هنا على جسر مصياف مع انتشار لقوى أمن الطرق.
1: أنس، هل بإمكانك التجول قليلا بالكاميرا لنشاهد تفاصيل موقع الاستهداف؟
2: نعم كاترين، سأجعل الكاميرا تتجه أولا ناحية مكان الاستهداف بالضبط، يعني هنا في هذه النقطة أثناء هنا الأزاز، يعني هنا في هذه النقطة تحديدا تم استهداف كاترين هذا الزوج السيارة التي تم استهدافها انتشر على هذه النقطة. الحافلة كانت قد أتت من الطريق الآتي من تحويلة حمص طرطوس باتجاه محافظة حمص لتعبر إلى هذه النقطة، ومن ثم هنا هناك فاصل منصف الطريق الذي يتجه إلى الأستراد العابر إلى حلب وحما. طبعا يعني كما تشاهدين هذه النقطة تحديدا التي تم استهداف السيارة، ومن ثم انحرفت هذه السيارة من هذه اتجاه لتصطدم بالحجاب الطريق قرب جدا.
1: نعم، ننتقل إلى ضيفي العميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي من دمشق. أهلا بك معنا سيادة العميد. بالبداية برأيك ما المعطيات الأمنية الأولية لهذا الحادث التي ممكن أن تكشفها طبيعة هذا الاستهداف؟
3: مساء الخير إليك سيدتي والسادة المشاهدين. هذا الاستهداف استهداف إرهابي بكل معنى الكلمة، استهداف للأمن والاستقرار في سوريا، وخاصة بعد حملات من التشويه الكبيرة جدا إعلاميا. لذلك هذا الاستهداف تم عن طريق ليس عبوة ناسفة وإنما استهداف الرصاص الحي. هذا دليل على أن هناك يعني أنا أتوقع أن هناك فلول من النظام البائد، هم من قاموا بهذا العمل، والتحقيقات ستجري طبعا وسنتعرف على ماهية الجرم في النهاية. لكن مبدئيا أكيد هذا الاستهداف هو تم من عناصر فلول، وخاصة أن هناك في المراحل الأخيرة في الأسبوعين الأخيرة هناك تجيش ضد الدولة وضد السلطة في سوريا، لذلك ضعاف النفوس يستغلوها، وكثير من قاموا بعمليات تخريب. وشفنا اليوم الخلية التي تم القبض عليها في وادي اليرموك، وهناك اليوم حصل تفجير في أحد خطوط الغاز في مناطق ريف دمشق. إذن هناك في شيء تسارع عمليات إجرامية تتم في سوريا، أظن أنها تكون بتنسيق مبيت ومبير ومخطط، ولا بد من الكشف عن هذه الجرائم، لا بد من معرفة كل تفاصيل هذه الجريمة طبعا في الساعات القادمة أو الأيام القادمة، لمعرفة من خلف هذا، وغالبا بكون هناك عناصر من فنون النظام، وخاصة أن هناك سمعنا بالأخير تهديدات.
1: نعم، تفضل بالبقاء معنا سيادة العميد، وعذرا على المقاطعة، ولكن

نوه إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن قائد الأمن الداخلي في حمص أن وحدات المباحث الجنائية باشرت الأعمال لتحديد هوية مرتكبي الجريمة ودوافعهم وأنهم ينظرون إلى هذا الاعتداء الجبان

0: مرتكبي الجريمة ودوافعهم، وأنهم ينتظرون أو ينظرون إلى هذا الاعتداء الجبان باعتباره محاولة لضرب أمن مدينة حمص وزعزعة الاستقرار، ولن تمر هذه الجريمة دون عقاب. بالعودة إليك سيادة العميد، كنت تتحدث أو برأيك أن هناك جهة حضرتك أسميتهم بالفلول هم من يقفون وراء ذلك، ولكن لماذا حضرتك متأكد؟
1: أنا أتصور أن هناك كون تم استهداف الرصاص ليس زرعه مناسفة، وليس هي في مناطق مثلا ممكن نشك فيها أن هناك تنظيم داعش أو فلول أو خلايا نائمة لحزب الله، لكن هذه المنطقة منطقة تعج بالفلول، ومنطقة يعني غرب حمص ومصياف، وهالمناطق هاي مناطق كان فيها طبعا الكثير من ضباط النظام وعناصر النظام والكثير من الخلايا الموجودة هناك الذين لم يغادروا البلد. لذلك أنا أتصور ولهيك حكمت ربما يكون هو الفلول، والتحقيقات ستكشف، وبدأت المباحث الجنائية مثل ما حكيت لمسح مسرح الجريمة ومعرفة إطلاق الرصاص من أي جهة كانت، وشو هي نوعية الرصاص الذي استخدم، وكل العبوات التي تمت فيها استهداف هذه الحافلة. طبعا هناك ضحايا مدنيين، أنا لا أتصور أن هذا حادث جنائي، لا هو حادث إرهابي بكل معنى الكلمة، ولابد أن تثبت التحقيقات ذلك، وخاصة مثل ما حكيت أن هناك تهديدات كانت من فلول النظام، إن كانت في لبنان وإن كانت في الخارج وإن كانت في المدفوعات التي يتحكي فيها رامي مخلوف لكثير من العناصر هون، وبالإضافة إلى محمد جابر وأيمن جابر الموجودين في روسيا وداعمين لعناصر الفلول وتسليحهم، وخاصة هناك الكثير من عناصر الفلول ضباط وعناصر موجودين في مناطق حزب الله يتم تدريبهم وتأهيلهم وإعادتهم محاولات، خاصة أن هناك الكثير من أنفاق بين سوريا ولبنان لا زالت غير مردومة إلى الآن، لابد من تعاون طبعا الجهتين من أجل هذه القصة. لذلك أنا كان حكمي بهذه الطريقة أن هناك الذي تم استهدافه ليس هدف معين بذاته،
0: بالطبع سننتظر هو أيضا نتائج التحقيقات حول هذا الاستهداف.
1: تمام،
0: شكرا جزيلا لك العميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي من دمشق، وأيضا حول هذا الاستهداف ينضم إلينا الخبير الأمني من دمشق باسل شبيب. أهلا بك معنا أستاذ باسل، برأيك كيف تجمع الأدلة في مثل هذه الاستهدافات؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم أنسة وللسادة المشاهدين. أولا قبل الأدلة أو التحريات الأمنية والاستقصاء الأمني حول هذه الحادثة، هذه يعني حادثة إرهابية بحت، فكل من يستهدف المدنيين بغض النظر عن طائفتهم أو مذهبهم أو أي مذهب كانوا يتبعونه تعتبر يعني عملية إرهابية بحت، ولا يمكن التهاون أو إلا القيام بأخذ الإجراءات اللازمة والتقصي من أجل معرفة هؤلاء الإرهابيين أو الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي. ولكن أريد أن أنوه إلى شيء جدا مهم، أنا ابن تلك المنطقة، فأنا من محافظة حماه وقريب جدا على منطقة مصياف وحمص، فهي تعتبر عقدة جدا مهمة، وأريد أن أنوه إلى شيء جدا مهم، أن الساحل السوري على امتداد الساحل السوري منذ أحداث التي مضت في الساحل منذ فترة كبيرة جدا، حدث هناك استقرار أمني واستقرار اقتصادي بالنسبة للساحل السوري، وكان على أثره أيضا تمتع القوى الأمنية بالأريحية هناك والتناغم مع المدنيين المتواجدين في تلك المنطقة، كونها المنطقة تحمل طابع ذات مذهب علوي، والمذاهب هناك متعددة نوعا ما إن صح التعبير، واستهداف المدنيين هذه تعتبر يعني تغلب على الطابع المدني المتواجد هناك، فأنا يعني أعتبر أن هذه العملية أو هذا العمل الإرهابي الذي حصل مساء اليوم يعتبر هو تحريض للنزعة الطائفية والعرقية في تلك المنطقة، كونها تعتبر منطقة تحمل كما ذكر السيد العميد ذات منطقة تكاتف أو تكاثر للضباط النظام البائد. فأنا أعتبر أن السلسلة الأمنية أو العمليات الأمنية التي اخترقت الأمن السوري في الآونة الأخيرة تعتبر هذه العملية الإرهابية من ضمنها، ولها ارتباط وثيق بحزب الله وفلول النظام البائد، كون المنطقة تعتبر على الشريط الحدودي المتواصل مع لبنان.

0: والخروج بالطرق غير الشرعية والدخول لها يكون متاح نوعا ما، أو عن طريق ثغرات أمنية بسيطة من ناحية الحدود المحاذية للحدود السورية. وأعتبر أن هذه العملية تعتبر ردة فعل على العملية الأمنية التي قامت بها الحكومة السورية اليوم على في حوض اليرموك، واعتقال 3 عناصر من حزب الله في يومنا هذا. وهذه العملية يعني
1: ولكن
0: تعتبر
1: أيضا
0: الهدف منها
1: كان
0: والأساس
1: هناك
0: منها.
1: نفي من قبل الحزب.
0: الحزب ينفي، لا يمكن أن نقول الحزب أنا أرسلت قوات إلى سوريا للقيام بأعمال إرهابية، يعني هذا أمر من البديهي، من المسلمات، من البديهيات. لا يمكن أن نقول أرسلت عناصر للقيام بتوترات أمنية في سوريا، لا يمكن أن يقول ذلك. فأعتقد أن يعني نوعا ما يمكن أن نقول أنهم يصدروا ساحة الصراع المتواجدة في لبنان حاليا إلى سوريا، ولكنهم يفشلوا في ذلك. فاليوم استهداف المدنيين يعني لا يحصل، لا ينتج عنه إلا التوتر الأمني والثغرات الأمنية، وأيضا يعني تعبر عن وحشية من قام بالعمل هذا. وبدورها الحكومة السورية قامت باستخدام جميع الوحدات الأمنية المختصة وجهاز المخابرات والمباحث الجنائية وفرق الطوارئ، وقامت بواجبها القانون تجاه العمل الإرهابي، و بانتظار التحقيقات والاستقصاءات. ولكن على انا كون علم على علم في العمل الطابع الاقليمي الذي قامت فيه العمليه الارهابيه، اقول لك انها تحمل طابع يعني طائفي واثاره النعرات الطائفيه، ويكون يغلب عليها العمل الذي استخدمه فلول النظام السابق عندما هاجموا المشافي والمدنيين في اللاذقيه وطرطوس في آن واحد في السنه الماضيه.
1: طيب، هذه الاستهدافات على ماذا تدل؟
0: لها دلالات جدا عميقة على الاختراقات الأمنية من ناحية الدولة السورية، وقدرتهم على تنفيذ أعمال إرهابية ضمن الحدود أو ضمن الأراضي السورية إن صح التعبير. فدلالتها جدا عميقة، وتوجيه رسائل واضحة على أنها لا يوجد بيئة مستقرة ضمن الأراضي السورية، ولكن بدورها الحكومة السورية تعمل جهدا على ضبط الحدود وضبط المواقع التي تسيطر عليها. ولكن قلت لك أن الساحل السوري قد تمتع بأريحية واستقرار أمني جدا منذ سنة أو سنة ونصف بعد أحداث الساحل، على حد سواء بجهود كبيرة كانت من ناحية المدنيين المتواجدين هناك ومن ناحية المسؤولين القائمين من الدولة السورية. وهذا لا يترامى مع فلول النظام السابق أو مع داعميهم أو مع الطابع بأي، يعني اليوم لا يوجد لدينا أي متهم واضح، ولكن أصابع الاتهام كلها تتجه نحو فلول النظام السابق، كون المنطقة يعني تعج وتكتظ بضباط النظام السابق، ولا توجد للنشاط لأي جماعات إسلامية أو إرهابية في تلك المنطقة على حد سواء. يعني
1: إذن ما الإجراءات العاجلة التي من الممكن اتخاذها حتى نحد من هذه الاستهدافات أو نمنعها؟
0: نعم، الإجراءات العاجلة أولا ضبط الشريط الحدودي بين لبنان وسوريا بشكل عاجل جدا وسريع، وليس فقط بين لبنان وسوريا، بين العراق وسوريا، بين لبنان وسوريا وبين الحدود الأردنية السورية، كونها يعني تعتبر هذه المنطقة الثلاث هي نقطة التقاء الفلول وجماعات حزب الله الإرهابية، أو ممكن أن يتخذوا ثغرات أمنية على الشريط الحدودي واختراقها والعبور إلى داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وإثارة التوترات الأمنية أو كأعمال إرهابية مثل هذه الأعمال. فاليوم استهدفوا باص مدني أو يكون تابع مدنيين تابعين ليقومون بعملهم ضمن القطاع الخاص، ولا يصلوا ولا يرتبطون بالدولة بأي ارتباط يعني، أو استهدافا للحكومة. فعلى الدولة أن تأخذ إجراءاتها الإسعافية بضبط الحدود بشكل سريع جدا، كون الاختراقات للحدود السورية قد أصبحت يعني كثرت في الآونة الأخيرة، والإجراءات الإسعافية أيضا كما قلنا تحديد هوية المستهدفين من خلال الإجراءات الجنائية والبحث والتقصي الأمني والمخابراتي بمساعدة المدنيين القاطنين هناك، لأنه لا يمكن لأي منظومة أمنية أن تقوم بالاكتشاف الجريمة بنفسها، يجب أن يكون هناك حاضنة شعبية لها، وحاضنة شعبية تساعدها في ذلك في حال تقديم المعلومات لهم، التحركات التي سبقت العملية الإرهابية، من كان متواجد هناك. أيضا من البديهي ومن الطبيعي أن تكون هناك تحركات قد سبقت هذه العملية الإرهابية، فلا يمكن أن يدل عليها ولا يمكن أن يفصح بها إلا المجتمع أو الحاضنة المدنية المتواجدة هناك. فالحاضنة المدنية هي الأساس في هذا العمل، فتقوم بتقديم المعلومات المنظومة الأمنية.

0: المتواجدة في المنطقة وتقديمها للمستوى الأعلى وتحليلها، وعلى هذا الأساس قد يعني من بنسبة 98% يكون هناك تحديد هوية الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي، وعلى أساسها التعامل الأمني والعسكري ضمن هذا المجال.
1: ولكن سيد باسل، تحدثت عن أكثر من نقطة، برأيك هل لدى وزارة الداخلية كل هذه القدرات حتى تضبط المشهد أمنيا؟
0: والله أنا بالنسبة لي يعني أمر التعجيز ليس مستحب ضمن أي دولة أو أي منظومة أمنية أو أي وزارة تابعة للحكومة السورية الجديدة، فهي تعمل بالإمكانيات المتاحة وعملت جاهدة جدا من بعد تحرير سوريا إلى هذا اليوم، وكانت تسليط الضوء على الوزارات السيادية التي تتمثلت في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فكان هناك يعني إنجازات جدا مترامية ورأيناها جدا واضحة بمساعدة الدول الداعمة لها وبمساعدة الأجهزة المتطورة للقيام والحد من هذه العمليات، و إن لم يكن هناك تكثيف ونشاط وجد في هذه العمليات الأمنية في سوريا لكان رأينا أيضا تفاقم للمعضلة والتحديات الداخلية والقيام أكثر بعمليات أكثر من ذلك ضمن الأراضي السورية، ولكن العمل بالمستطاع اليوم يعني المستطاع كما رأينا الدولة تعمل بجهدها والحد من هذه العمليات، فرأينا أن هناك تقلص لهذه العمليات في الأوائل الأخيرة، ولكن الساحل السوري على الشريط الساحل السوري وعلى المحافظات التي تسيطر عليها التي كانت تسيطر عليها فلول النظام السابق رأينا استقرار أمني جدا قوي منذ فترة، ولم نجد أي شيء يعني أو توتر أمني على هذه الأراضي، وهذا الشيء لم يترامى مع مصالح الفلول، فكانت هذه العملية الإرهابية بردة فعل للاستقرار الأمني الذي حصل في الآونة الأخيرة على هذه البقعة الجغرافية.
1: طيب برأيك أستاذ باسل، هل من الممكن تحديد الجهة التي تقف وراء هذا الاستهداف من خلال الموقع من الاستهداف أو من خلال الأسلحة المستخدمة في الاستهداف؟
0: بالسرعة القصوى لأن الطابع الذي استخدم في هذه العملية الإرهابية يعتبر تقليدي جدا، فلم يعتمدوا على الحكمة الأمنية في العمل الإرهابي هذا، ففي الساعات القليل القادمة سنجد هناك تحديد هوية الذين قاموا بالعمل الإرهابي، وكان من خلال الرشق بالرصاص، لو كانت عبوة ناسفة مثلا فلنفترض، أو كان ألغام أرضية موجهة، أو كانت استخدام مثلا صواريخ موجهة عن بعد، كان الموضوع معقد أكثر من ذلك، ولكن كان في استخدام الرشق بالرصاص الحي، فهذا يعتبر على قرب من العملية، وتواجد الأفراد الذين قاموا بهذه العملية الإرهابية في مكان الحادثة، وعلى أساس تكون العملية والوصول إلى الفاعلين تكون أبسط بشكل أسرع وأبسط وأسلس في هذه العملية.
1: معنا سيد باسل، ننتقل مجددا إلى موقع هذا الاستهداف مع أنس مراسلنا. أنس، هل هناك أي جديد حول هذا الاستهداف؟
2: المفروض كل الناس هي هون.
1: أنس
3: الجنائية، نعم، هل تسمعيني كاترين؟
1: نعم تفضل.
3: كان هناك منذ قليل حديث عن إن إدارة المباحث الجنائية تتابع التحقيقات وتتابع الموضوع لتحديد هوية المتورطين في هذه العملية، إضافة أنه منذ قليل كانت مديرية إعلام حمص قد نشرت أن قوى الأمن تتابع التحقيقات في استهداف مركبة بريف حمص، وأيضا قالت أيضا أن السير عاد إلى طبيعته على هذا الطريق الواصل بين ريف حمص الغربي ومركز محافظة حمص. طبعا إلى الآن يعني هذه آخر التحديثات التي وردت عن الحادث وما حصل نتيجة هذا الاستهداف في هذا الحادث، كانت الإحصائية التي تحدثت عنها مديرية صحة حمص ومديرية الإعلام في حمص أنهم سقط جراء هذا الاستهداف 7 قتلى إضافة إلى 4 جرحى، وتم إسعاف الجرحى إلى مشافي محافظة حمص، إضافة إلى أنه أيضا كان هناك انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق والشرطة، وكان قائد شرطة حمص قد عاين مكان استهداف هذه الحافلة، وأيضا كان هناك عناصر الدفاع المدني مع بداية هذا الحادث تم

0: انتشار الجثام الضحايا والجرحى، إضافة إلى رفع السيارة المستهدفة من مكان الذي استهدفت فيه، وتحديدا أن السيارة استهدفت هنا أثناء عن استراد حمص.
1: شكرا شكرا جزيلا لك أنس إدريس مراسلنا، كنت معنا من موقع الاستهداف في جسر مصياف في ريف حمص. بالعودة إلى ضيفي الأستاذ أو السيد باسل، سيد باسل برأيك ما أهمية نشر نتائج التحقيق؟
2: طبعا أهمية نشر نتائج التحقيق تكمن في محورين، على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي. على الصعيد الخارجي تكمن في أنه الدولة السورية الجديدة جدية في التعامل مع الحركات أو المجموعات الإرهابية المتواجدة على البقعة الجغرافية للجمهورية العربية السورية، وسرعة في الانتشار الإقليمي وضبط الجريمة وتقديم الفاعلين إلى القضاء وأخذ جزائهم العادل أصولا. وعلى الصعيد الداخلي يمكن أن يكون هناك ارتياح للمجتمع المدني والمدنيين بشكل عام، ويمكن أن يكون أن هناك عندما تقدم المجرم أو القاتل للعدالة وأخذ جزائه العادل يكون هناك الحد من الجريمة أو الوقف من عمليات قد تماثل هذه الجريمة في المستقبل. فهناك مثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب، فالعقاب إن كان موجود والإجراءات القانونية إن كانت مشددة يمنع من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية مستقبلا.
1: شكرا جزيلا لك باسل شبيب خبير أمني كنت معنا من دمشق. بالعودة أيضا إلى مراسلنا من أمام المشفى الوطني في حمص أنور أبو الوليد. أنور، هل استطعت التحدث مع أهالي الجرحى أو الضحايا؟ أنوار، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع الزميل أنوار. إذا المشاهدين نبث إليكم هذه الصور التي تأتينا من مكان أو موقع الاستهداف في جسر مصياف، تظهر عدد من فرق الدفاع المدني والشرطة ومن أمام. إذن هذه سيارات الشرطة من موقع الاستهداف في جسر مصياف. إذن حيث أعلنت أو أفاد مراسلنا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من هناك من الجسر. وأضاف مراسلنا أن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف مباشرة لتباشر عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص.

إذن مشاهدينا، هذه صور مباشرة لموقع الاستهداف لمجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وأيضا صدر تصريح عن محافظة حمص حول هذا الاستهداف، تحدثت فيه عن تعرض مركبة تقل عددا من المهندسين والعمال على طريق جسر مصياف بريف حمص لاستهداف من قبل مجهولين، ما أدى إلى وقوع عددا من الضحايا والمصابين. إذن لم تحدد المحافظة حتى الآن عدد

0: عدد الضحايا النهائي أو المصابين، وتتابع مشيرة إلى أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة تتابع ملابسات الحادث، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة للوقوف على تفاصيل الاستهداف. وتتقدم محافظة حمص بالتعازي لذوي الضحايا. إذن مشاهدينا، هذه الصور. ننتقل إلى أمام المشفى الوطني بحمص مع مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، هل استطعت التحدث لذوي الضحايا أو لأهالي الجرحى؟
1: نعم كاترين، فور وصولنا أو في بداية وصولنا إلى هذا المكان كان هناك لا تزال حركة للناس الذين قدموا إلى أكثر من مشفى تم نقل المصابين إليها. مشفى حمص الوطني كان أحدها طبعا، وهي ثلاث مشافي رئيسية عاملة هنا في محافظة حمص تم نقل المصابين والضحايا إليها. كان هناك بطبيعة الحال حالة استنفار من قبل الأهالي للوصول لمتابعة حالة المصابين وحالة ذويهم الذين استهدفوا في هذا الحادث الذي وقع على جسر مصياف في مدخل حمص الغربي. توافد عدد منهم إلى هنا وإلى مشفى حمص الكبير ومشفى الوليد، وكان هناك وصول إلى نتائج أولية أو أعداد أولية لمن تم إصابتهم. أحدهم كانت إصابته خطيرة في منطقة البطن وتم البدء بإجراء عملية جراحية له، ولكن يعني الحصيلة التي أعلن عنها قبل مديرية الصحة يبدو بأنها حصيلة نهائية، كون منذ نحو ساعتين يصدر أي تحديث رسمي من قبل المديرية والمشافي العاملة هنا في حمص حول أعداد المصابين وأعداد الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا الاستهداف الذي حصل في مدخل حمص الغربي. الحصيلة نستطيع أن نقول بأنها نهائية حتى هذه اللحظة، ولا وجود لتحديثات لم يخص الأعداد، لكن العمل الطبي مستمر لم يتوقف. قبل قليل هنا على بوابة هذا المشفى بوابة في أكثر من سيارة إسعاف وحتى انتقال وحركة ملحوظة سيارة الإسعاف من هنا من مدينة حمص إلى مناطق إلى المنطقة التي شهدت الحادث، والعودة إلى هنا في يعني حالة يبدو بأنها نشطة للأجهزة الطبية هنا وطواقم الإسعاف لمتابعة أي تحديثات تحصل. ولكن الاستهداف وبعد حصوله فورا كان هناك وصول سريع حقيقة للأجهزة الطبية إلى المنطقة وإسعاف وانتشال لجثث الضحايا، إضافة إلى إسعاف المصابين بشكل سريع جدا إلى المشافي الثلاث الرئيسية التي وصل إليها الضحايا. وبعدها لم يحصل هناك تحديث سواء بوجود حالات أخرى في محيط المنطقة، كون المنطقة تقع في استراد سريع، والسيارة التي استهدفت أيضا تم انحرافها عن مسارها وانقلابها، ما يعني كان مؤشرا لوجود ربما آخرين من الضحايا ومن كانوا موجودين ضد الحافلة إسعافهم خلال وصول أو بداية نقل الطواقم الإسعاف للمصابين إلى المشافي. ولكن كل هذه الحركة كانت يبدو بأنها فقط إجراءات احترازية وإجراءات استباقية لأي تطور ممكن أن يحصل، ولكن لا وجود لتطورات ما يتعلق بالواقع الطبي. على الجانب الأمني هناك انتشار استمر لفترة طويلة في مكان الاستهداف الذي حصل، وكان هناك تطويق للمكان بداية في محاولة البحث عن أدلة تشير ربما لملابسات ما جرى، كون إلى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الأجهزة الأمنية هنا العاملة في حمص حول ملابسات ما جرى حول طبيعة الاستهداف، حول أي مؤشرات تشير إلى من قام بهذه العملية وحتى دوافع هذه العملية التي حصلت. وكان قبل قليل هناك بيان رسمي صدر قبل وزارة أو مديرية الأمن الداخلي هنا في حمص أعلنت متابعتها لأعمالها للوصول إلى خيوط قد تكشف عن هوية الفاعلين، وقالت أيضا بأن مثل هذه الحوادث تستهدف استقرار محافظة حمص، المحافظة التي ربما بعد أشهر طويلة من التحرير كانت تشهد عدة حوادث أمنية وعدة استهدافات يقف وراءها مجهولين. ولكن خلال الفترة الأخيرة منذ أشهر قريبة كانت حمص يعني في اتجاه ضبط الواقع الأمني أكثر، استقراره أكثر، وعدم حصول حالات مشابهة لما حصل في بداية التحرير واستهدافات قد وراءها مجهولون. ولكن هذا الحادث يأتي في تطور، في إطار تطور أمني.

0: مهم، لذلك وصل الاجهزه الامنيه بشكل مباشر، اضافه الى وصول قائد الامن الداخلي هنا في حمص العميد باسل شعباني الى مكان الاستهداف، ثم صدور التصريح الرسمي قبليا و يعني متابعه الاجراءات الامنيه واجراءات التحقيقات للوصول الى اي معلومات قد تشير الى هويه فاعلين وقد تشير الى طبيعه الاستهداف الذي الى الان لا يمكن الجزم بطبيعته ومن يقف وراءه ونيه الفاعلين وهدفهم وراء هذا الحادث، كون هناك يعني ربما اكثر من سبب. خلال الفتره السابقه كان هناك عده حوادث، بعضها كان ذو دافع جنائي وبعضها ذو دافع انتقام وبعضها يعني تعددت الغايات وتعددت الاهداف وراء مثل هذه الحوادث. لذلك نحن بانتظار اي تصريحات رسميه قد تصدر بعد قليل او ربما يوم غد حول الوصول الى معلومات اوليه تشير الى طبيعه الحادث، فضلا عن المعلومات التفصيليه الاكثر المتعلقه بهويه من قام بهذا الفعل وبقيه التفاصيل التي قد تشير الى معلومات مهمه قد تصدرها قوات الامن التي لا تزال الى الان في مكان الحادث تتابع اعمالها وتتابع انتشارها. وهناك تواجد ملحوظ للدوريات الامنيه هنا سواء في مدينه حمص حول المشافي التي وصل اليها المصابون او حتى في منطقه الاستهداف التي لا تبعد كثيرا عن مركز مدينه حمص، هي البوابه الغربيه لمدينه حمص تقع على تحويل جسر المسياف. كون هذا الطريق او هذا الاستراد الذي وقع عليه الحادث يؤدي او يصل محافظه حمص في ريفها الغربي وصولا الى مدينه مسياف في محافظه طرطوس، طريق او استراد مكتظ بشكل شبه دائم خلال طوال ساعات الليل والنهار، احد الطرقات الرئيسيه التي تعتمد عليها ويعتمد عليها الناس في تنقلاتهم بين محافظات حمص ومحافظه غرب سوريا بدايه بمحافظه طرطوس.
1: شكرا جزيلا لك انوار ابو الوليد، كنت معنا من امام المشفى في حمص، ونتابع معكم مشاهدينا آخر تطورات الانفجار الذي حدث في محطة تشرين لتوليد الكهرباء بريف دمشق، حيث أجرى وزير الطاقة محمد البشير زيارة لموقع الانفجار. إذن صرح وزير الطاقة خلال زيارته لموقع الانفجار بأنه تمت السيطرة على الحريق في محطة تشرين بريف دمشق، وأن خطوط غاز تضررت من جراء الانفجار عند محطة تشرين، ومحطة تشرين بحاجة إلى إعادة تأهيل وصيانة بعد انتهاء عمليات التبريد. كما ذكر الوزير أنه سيتم رفع ضغط الغاز تدريجيا لإعادة تشغيل محطة دير علي، لا وأنه لا أسباب واضحة بعد وراء انفجار محطة تشرين، وأن التحقيقات مستمرة.

0: ومن ريف دمشق ينضم إلينا مراسلنا عبادة المنصور. أهلا بك معنا عبادة، لو تضعنا في آخر المستجدات حول هذا الانفجار.
1: نعم كاترين، يعني حقيقة بحسب آخر معلومات التي تمكنا من الوصول إليها فإن وزير الطاقة السوري محمد البشير كان قد زار محطة تشرين الحرارية قبل قليل، ويعني اطلع حقيقة على ما حدث في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين وأيضا محطات الحرارية التابعة لدمشق وريفها. هناك عندك محطات كانت قد توقفت حقيقة بعد تضرر وانفجار الخط الرئيسي للمغذي حقيقة لهذه المحطات. بحسب وزير الطاقة فإن عمليات الدفاع المدني كانت قد تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل والسيطرة أيضا على يعني الفريق بشكل كامل. كان يعني الفريق استمر لقرابة الساعة. أيضا تم إغلاق صمامات الغاز الرئيسية التي يعني أدت إلى إيقاف وصول الغاز وإيقاف الفريق أيضا تدريجيا. وزير الطاقة تحدث أيضا عن أضرار مباشرة قد تعرضت لها محطة تشرين لأن الانفجار كان قريب من المحطة بشكل كبير، وهذا الأمر أثر حقيقة على المحطة بشكل مباشر. أيضا يعني تحدث الوزير على أن يعني بعد مرحلة التبريد الحالية التي تجري في المنطقة سيتم إعادة تأهيل الخط بشكل مباشر لإعادة ضخ الغاز لمحطة

0: تقدير عليه التي ستكون كبديل عن محطة تشرين حتى يتم يعني إعادة تأهيلها بشكل مباشر وإعادة يعني توليد الكهرباء حقا من هذه المحطة التي تعتبر هي محطة لتغذية دمشق وريفها. طبعا وزير الطاقة تحدث بأن الأضرار الرئيسية الناتجة عن انفجار الخط كانت هي فقط تضرر الخط وإيقاف يعني إمداد الغاز بالمحطات الرئيسية في دمشق وريفها، يعني المحطات الرئيسية كمحطة تشرين ومحطة دير علي، لكن لا يوجد أضرار يعني حقيقة على المستوى البشري أو إصابات في المنطقة. كانت الأضرار فقط يعني حقيقة محصورة بتضرر هذا الخط. الوزير تحدث بأن عملية إعادة التأهيل ستأتي تباعا بعد التأكد من يعني المنطقة وأمان الخط، وسيكون هناك يعني ورش ستعمل بشكل مباشر على ضغط الغاز بشكل تدريجي حتى يصل إلى محطة دير علي القريبة أيضا من هذه المحطة، والتي ستكون هي كبديل لإنتاج الكهرباء للعاصمة دمشق.
1: شكرا جزيلا لك عبادة المنصور، كنت معنا من ريف دمشق. وأيضا بالعودة مجددا إلى خبر استهداف حافلة على طريق جسر مصياف، ينضم إلينا الخبير الأمني في جماعات مدن الدولة السيد عبد الله الحمد. أهلا بك معنا سيد عبد الله. سيد عبد الله، من خلال ما استمعت من تفاصيل حول هذا الاستهداف، ما أبرز ما قرأته؟
2: مساء الخير كاترين، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. بالتأكيد الأعمال التخريبية التي بدأت منذ تفجير خط الغاز في دير الزور مرورا إلى خط الغاز في ريف دمشق، الآن أيضا الأعمال الإرهابية في استهداف حافلة للعاملين عند جسر مصياف في ريف حمص الشمالي، هي سلسلة أعمال تخريبية اليوم تستهدف الدولة السورية وتقرأ من أكثر من زاوية، خصوصا أن أيضا هذه الأحداث أتت بالتزامن مع إلقاء السلطات السورية القبض على مجموعة تابعة لميليشيات حزب الله الإرهابية في درعا بالأمس، كانت تعد لمنصة لإطلاق الصواريخ باتجاه استهداف وأمن المنطقة. إذا وفقها اليوم هناك أيادي خارجية واضحة أنها تعبت، وبدأت هذه الحركة منذ زيارة نتنياهو إلى جبل الشيخ ومنذ التصريحات الإيرانية باتجاه دمشق، لأن اليوم الدولة السورية تحظى بدعم عربي وإقليمي ودولي وغربي ومن الولايات المتحدة، وخصوصا بعد زيارة يعني الوزيرة الشؤون أو مسؤولة الشؤون الخارجية إلى في المفوضية الأوروبية إلى دمشق، وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أيضا كلمة الرئيس أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 81، جميع هذه التقاطعات اليوم تفضي بأن هناك عدوين هامين يتربصان في الدولة السورية، ومع وصول نتنياهو إلى جبل الشيخ ربما أعطى الضوء الأخضر لهذه الخلايا النائمة للتحرك وضرب استقرار الدولة السورية بعد نجاح سوريا على مستوى الجهود الدبلوماسية، بعد نجاح الدولة السورية على المستوى الأمني أيضا بعد الخطاب الذي قدمه الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن حقوق سوريا في الجولان، أيضا الانتخابات التي تجري في إسرائيل 27 الشهر القادم أو هذا الشهر. وفق هذه المشهدية اليوم هناك أيادي خارجية واضح بأنها تعبث بأمن واستقرار سوريا وتريد ضرب الأمن والاستقرار وتريد أيضا ضرب الإنجازات التي حققتها الدولة السورية. لا يمكن قراءة هذه الأحداث التخريبية بطريقة منفصلة، إنما هي سلسلة متوازية وراءها مخططين ومشغلين وخلايا نائمة في الداخل، لذلك اليوم المطلوب تضافر الجهود الأمنية مع الجهود المجتمعية للوصول إلى مقاربات تمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية. أيضا المطلوب اليوم حزمة من القرارات والتشريعات في مجلس الشعب تجرم الأعمال الإرهابية وتجرم الانتماء إلى أي منظمات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار السوري، خصوصا أن اليوم البرلمان السوري بدأ دوراته وبدأ يعني مسيرته القانونية والتشريعية. أيضا اليوم نحن بحاجة إلى جهود من المنظمات المجتمعية ودعم من المجتمع الدولي لدعم أدوار منظمات المجتمع المدني ودعم بعض المؤسسات وبعض المنظمات ومراكز الأبحاث ذات الصلة التي تختص بدعم الدولة السورية وفرض الاستقرار وتحقيق التكافل المجتمعي. وفق هذه المشهدية جميعا اليوم تأتي سلسلة من الأعمال الإرهابية التي تستهدف الدولة السورية. أيضا بعد حقيقة الحديث في الأروقة الأوروبية والأروقة الأمريكية عن احتمال أدوار إقليمية للدولة السورية خصوصا في لبنان أو العراق والشراكات الاستراتيجية في ظل تغيرات المشهد. اليوم هناك من يتربص بهذه النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الدولة السورية، وربما ما يعطيها الحافز اليوم لهذه المنظمات هو عملية التحول السياسي التي تشهدها سوريا، وربما بناء الأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الدفاع بطريقة أكاديمية والانتقال من الحالة الفصائلية إلى الحالة الاحترافية. لذلك اليوم يعني هناك أعداء يتربصون بالدولة السورية، يريدون النيل منها، يريدون استغلال هذه المرحلة الهامة التي تعيشها سوريا لضرب الأمن والاستقرار وعدم إعطاء أي دور لسوريا وإعطاء إشارة بأن سوريا غير آمنة وغير مستقرة حتى على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
1: طيب، وهذه الاستهدافات أو الانفجارات كيف تؤثر على الصورة الخارجية لسوريا؟
2: بالتأكيد يعني جميع الأعمال الإرهابية والتخريبية تعطي إشارة سلبية باتجاه الخارج، خصوصا عندما نتحدث عن الاقتصاد والاستثمار، وكما هو معروف في المقولة العامية بأن رأس المال جبانه يبحث عن بيئة آمنة. لذلك اليوم إعطاء هذه الإشارات للدول الخارجية والمستثمرين، وخصوصا أن هناك انفتاح أوروبي أمريكي غير مسبوق باتجاه الأسواق السورية، سواء كان عبر الشركات المتعددة الجنسيات أو عبر الشركات العابرة للحدود، وأيضا في ظل تغيرات المشهد والدور الجيوسياسي الهام لسوريا كبديل عن مضيق هرمز، خصوصا أن هذه التفجيرات تأتي بالتزامن مع الإعلان عن مد خط الغاز الممتد من الخليج إلى تركيا مرورا بالأراضي السورية، سيعطي انطباعات وإشارات سلبية بأن سوريا غير مستقرة، سوريا غير آمنة، لا يمكن التعويل على السلطات السورية الجديدة. لكن أنا برأيي جميع هذه التحركات لن تؤتي أكلها في الوقت الحالي ولا في المستقبل، لأن المجتمع الدولي والقوى العربية والإقليمية أخذت قرارها بدعم سوريا ودعم وحدة واستقرار سوريا. إنما كما قلنا حتى الآن مرحلة التحول السياسي لها مفرزاتها، لها ثغراتها، عملية إعادة وهيكلة بناء الأجهزة الأمنية وأجهزة وزارة الدفاع والجيش العربي السوري بحاجة إلى المزيد من الوقت والتدريب والتأهيل وعقد ربما بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار. هذا الإطار الزمني ربما حتى الآن هو ما تلعب عليه هذه القوى الظلامية لضرب الأمن والاستقرار. أيضا عامل مهم هو انضمام سوريا إلى تحالف محاربة داعش، وكان هناك قبل شهرين تقرير هام من القيادة المركزية للأدميرال كوبر أمام يعني مجلس الشيوخ الأمريكي وأمام وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بأن تنظيم داعش الإرهابي انحسر نشاطه إلى أكثر من 70%، وهناك تعاون هام وبارز مع السلطات السورية، خصوصا أن السلطات السورية ألقت القبض على عدة قياديين في تنظيم داعش وقامت بإحباط بأكثر من عملية في هذا الخصوص. لذلك اليوم تحاول الدولة السورية ضمن الإمكانيات الممكنة وضمن هذه التغيرات السياسية بناء سمعة أمنية وعسكرية، خصوصا بعد اللقاء الهام بين الرئيس أحمد الشرع والرئيس ترامب على هامش قمة الناتو التي انعقدت الشهر الفائت في تركيا، والتي ربما يعني أعطت الضوء الأخضر للدولة السورية ببدء بأدوار إقليمية وفق هذه التحركات ووفق هذه المتغيرات السريعة. كما قلنا يحاول البعض انتهاز الفرصة لضرب الداخل السوري وضرب بعض النقاط الأمنية وبعض نقاط الاستقرار وبعض نقاط الطاقة، وأعطاء إشارة كما قلنا بأن سوريا غير مستقرة وغير آمنة، ولكن هذه الرسالة ستأتي عكسية تماما، لأن كما قلنا هناك رغبة دولية وأقليمية وروافع سياسية كبيرة للحكومة السورية الجديدة على رأسها أنقرة والمملكة العربية السعودية، وأيضا في ظل التحالف الجديد ما بين أنقرة والرياض وإسلام أباد، وكان هناك زيارة هامة لوزير الخارجية إلى إسلام أباد لفتح آفاق في التعاون الأمني والعسكري. لذلك اليوم ربما يعني نحن فقط بحاجة إلى إطار زمني التخلص من هذه الخلايا النائمة ومكافحة جميع
1: طيب،
2: أشكال
1: ولكن سيد عبد الله مع هذا الدعم الدولي الأوروبي الأمريكي أو حتى العربي إلى سوريا، كيف من الممكن بالمقابل أن تتصرف الدولة السورية للحد من هذه الاستهدافات؟
2: اليوم حقيقة سؤال هام، أشكرك كاترين على السؤال. اليوم حقيقة يعني يناط بالدولة السورية مسؤوليات كبيرة، خصوصا كما قلت بأن اليوم أدوارها تتعدى الأدوار الداخلية ووحدة وبناء سوريا وجعلها واحة للاستثمار والاستقطاب إلى أدوار إقليمية على مستوى المنطقة. لذلك المطلوب من الدولة السورية التركيز على الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية، والدولة السورية قامت بخطوات هامة في هذا المجال كما قلنا، من إعادة الهيكلة، من تسميات جديدة على مستوى الأمن القومي ورئيس الاستخبارات وبعض الأجهزة الأمنية.

0: وزارة الداخلية، لكن أيضا المطلوب المزيد من هذه الخطوات الهامة، المطلوب المزيد من الاتفاقيات والتعاون الكبير مع الدول ذات الباع في المجال العسكري والأمني، والاستفادة من تجارب دول الجوار عبر دورات التدريب أو التأهيل أو عبر يعني استقطاب بعض الخبرات سواء كانت السورية أو غير السورية لتقديم خبراتها في هذا المجال. أيضا المطلوب اليوم دعم دولي حقيقي وليس دعم شكلي أو دعم اقتصادي فقط، نحن بحاجة خصوصا بعد رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بأنه بحاجة سوريا اليوم لاستجرار التكنولوجيا متقدمة في هذا المجال، خصوصا أن سوريا اليوم هي الدولة 90 في تحالف محاربة داعش، وهذا يعني انفتاح استخباراتي على جميع الدول 89 في هذه المنظمة، هذا يعني بأن اليوم الدولة السورية باتت شريك ولاعب هام. أيضا هذا بحاجة إلى بناء قدرات خاصة على المستوى المجتمعي تحاول اليوم الوصول إلى حوارات وطنية لرأب الصدع وعدم استغلال أي يعني شروخ اجتماعية، خصوصا في ظل الإرث الثقيل الذي تركه النظام البائد على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى العرقي والإثني والقومي في سوريا. وكان هناك خطوات هامة قامت بها الدولة السورية في هذا الخصوص من مؤتمر الحوار الوطني من المرسوم 13 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع بخصوص المكون الكردي، لكن لازلنا بحاجة إلى خطوات على المستوى القانوني وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التقني والعسكري.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله الحمد، خبير أمني في جماعات ما دون الدولة، كنت معنا من دمشق. نتمنى الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى. هذه التغطية انتهت، شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يضيق العالم،

تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مرحبا وحيا الله بيكم بحلقة جديدة من وسط البلد. لما الدولة، أي دولة، بدها تشق طريق أو تبني مدرسة أو مشفى أو أي شيء، ممكن تحتاج أرض بيملكها الناس. وهون بيجي الاستملاك. الدولة بتأخذ الأرض للمصلحة العامة، مصلحة العامة، وبتدفع على صاحبها تعويض عادل، تعويض عادل. من حيث المبدأ، الاستملاك موجود بكثير من دول العالم، وبسوريا تحديدا موجود من عشرات السنين. الإعلان الدستوري ذات نفسه أشار إله بالمادة 16 اللي بتقول: حق الملكية الخاصة مصون ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل. بس المشكلة بتبلش لما بيجي السؤال: هل الاستملاك كان فعلا للمصلحة العامة؟ بحالة سوريا بصير السؤال: هل استملك النظام المخلوع هالأراضي فعلا لخدمة البلد؟ هل كان الاستملاك ضروري عن جد؟ هل تنفذ المشروع اللي كرماله استملكت الأرض؟ هل اندفع التعويض؟ وإذا اندفع هل كان عادل؟ طيب وشو بصير إذا الأرض استملكت لغاية وهدف ما وما تنفذت، وبعد عشرات السنين صارت الأرض جزء من مشروع استثماري بدل الغاية الأساسية؟ هالأسئلة رجعت اليوم مع احتجاجات بقدسية ومعظمية الشام، ورجعت المطالبة بإعادة فتح ملف الأراضي المستملكة، وخصوصا مع الحديث عن تحويل مطار المزة لمطار مدني للطيران الخاص. بالمعظمية تحديدا القضية مش جديدة. التقديرات المتداولة بتقول إنه الاستملاك طال حوالي 3/4 أراضي المدينة، بما في ذلك مساحات زراعية واسعة كانت بتشكل مصدر رزق لعدد كبير من الأهالي، وعشرات آلاف الأشجار الزيتون يلي انشلعت بزمن النظام البائد. والتعويض ما صار، وإن صار فبأسعار 1985 عام 2008، بعد 30 سنة. لهيك الأهالي بيعتبروا القصة مظلمة اقتصادية كبيرة من فعل النظام المخلوع. نظام أخذ منهم الأرض ومصدر الدخل وخلى حقوقهم معلقة لعقود. هاي المظلمة سواها النظام المخلوع وصار وقت يستردوا حقوقهم. هاي وجهة نظرهم. بالمقابل وجهة نظر الحكومة بتقول إنه الأراضي ما انباعت، وإنما تحولت لشراكات بتحتفظ فيها الدولة بحصتها وعوائدها، وإنه هاي مشاريع تجارية واستثمارية بتخدم المنفعة العامة. وكمان بتقول الوزارة إنه الملكية بتنحسم بالوثائق والسجل العقاري والقضاء وفق النظام، مش بالاحتجاج وتعطيل المشاريع. وقالت إنها جاهزة لاستقبال الاعتراضات ودراستها. مرة ثانية الأهالي بيقولوا: نحن مو ضد الاستثمار ولا ضد الإعمار، لكن قبل ما تبدأوا مشروع جديد خبرونا وتعالوا نحكي شلون انتقلت الأرض للدولة، هل اندفع ثمنها ولا لا، وهل تغير الهدف اللي من شان استملكت هالأرض ولا لا. طيب ليش ما ترجع الأرض لأصحابها مثلا، أو يصيروا شركاء بالمشروع؟ مطار المزة القصة أعقد. في مطالبات بملكية الأرض في خطة استثمار جديدة، بالوقت نفسه في معلومات عن مواقع يشتبه بأنها مقابر جماعية لمعتقلين قتلهم النظام البائد داخل المطار. يعني قبل ما نسأل شو رح نبني فوق الأرض لازم نعرف شو في تحت الأرض. سوريا بحاجة الاستثمار وإعادة الإعمار أكيد ومن دون شك، وبحاجة لرد المظالم وبناء الثقة كمان أكيد.

0: ومن دون شك. والمصلحة العامة لازم تنحمى لحاضرنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا أكيد ومن دون شك، بس كمان ما لازم تكون حجة جاهزة لندفع المواطن ثمن أو الثمن. وهون بدنا نسأل، هل أساساً بيجوز استمرار العمل بأرض ملكيتها محل نزاع وغير محسومة؟ هل لازم مثلاً ترجع الأراضي لأصحابها الأصليين ولا لا؟ طيب شو بصير بالدولة وأملاكها؟ طيب لما الدولة بتكون من غير شيء مفلسة شلون بدنا نحل هاي القضية؟ هل مثلاً يتحولوا أصحابها لشركاء بمشروع جديد؟ ما بنعرف، راح نشوف. هل منوقف الاستثمار والاقتصاد لتنحل قصص المقابر الجماعية كلها؟ هل هذا ممكن؟ هل عكس هذا ممكن؟ هالأسئلة هاي راح نناقشها اليوم بحلقة وسط الأول وسط البلد. لكن بالأول خلينا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية، والمقولة اليوم بتقول الاستملاك يخدم المصلحة العامة أكثر مما يضر بحقوق المالكين. ومعي بهالفقرة البتول الخطيب وهي طالبة ماجستير تاريخ وهي مع المقولة، وموسى زاهر طالب طب بشري ضد المقولة. لكن قبل ما نبدأ خلونا نتذكر شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية لفقرة المناظرة الشبابية، ومعي البتول وموسى. هيك البتول اهلا وسهلا فيك، موسى اهلا وسهلا فيك. حضرتك طالبة ماجستير تاريخ مو
2: صحيح؟
0: طالب طب اي سنة؟
2: سنة السادسة.
0: بالتوفيق دكتور يعني خلص.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق يا رب. حضرتك مع المقولة، انت عم بتدافع عن موقف الحكومة
2: طبعا،
0: وحضرتك ضد المقولة وبتدافع عن موقف الاهالي
2: طب
0: ما هيك؟ طيب طبعا. راح اذكركم بقواعد اللي ابتسموا لك الحضور فورا. خليني اذكركم بقواعد المناظرة. عندكم ثلاث جولات راح تبدأي ورح تختم، 90 ثانية لكل واحد فيكم بكل جولة، ما حدا راح يقاطعكم، بنصحكم تستغلوا 90 ثانية لما لآخرها. جاهزة؟ جاهزين؟
2: جاهز.
0: تمام؟ العداد على الشاشة؟ جاهزين؟ تفضلي.
3: تمام، مرحبا. بداية المفروض نحط بعض التعريفات الواضحة لموضوع الاستملاك. شو يعني استملاك؟ الاستملاك هو نقل ملكية شخص معين، مال أو عقار أو أي شيء مخصص للبيع أو الشراء إلى دولة أو إلى أي جهة حكومية أو عامة، والهدف هو تحقيق المنفعة العامة. طبعا أنا عم أحكي هون بضوابط قانونية بالدرجة الأولى ومع مراعاة ضمانات. وعندما تتعارض المصلحة العامة مع المصلحة الفردية فنحن بالأكيد رح نفضل المصلحة العامة على المصلحة الفردية. فعلى سبيل المثال تخيلوا معي أنه نحن عنا مدينة بأكملة ما فيها شارع، أو قرية ما فيها شارع، ونحن بحاجة نمد هي القرية أو المدينة بشارع، ولكن للأسف عنا شخص واحد قرر أنه هو ما بده يمد هذا الطريق بالأرض اللي هي لإله. فهل نحن منوقف نمد الطريق بس لأنه هذا الشخص رفض أنه نحن نمد الطريق؟ بالأكيد لا، لأنه الدولة وبالدولة عموما والمجتمع والمصلحة والمجتمع والمصلحة العامة بتفرض علينا أساسا أنه نحن نفضل المصلحة العامة على الفردية. فالاستملاك هون ما بيعني أنه ملكية الفرد بلا قيمة، وإنما بيأكد على مصلحة وأهمية المجتمع ككل. والقانون السوري بيأكد بالمرسوم الثاني، بالمادة الثانية من المرسوم رقم 20 عام 1983، بأنه الدولة إمكانية استملاك العقارات المبنية وغير المبنية من أجل تنفيذ مشروع ذات نفع عام.
0: طيب شكرا، هاي حكت مبدأ الاستملاك، مشكورة. وعم تقول إنه الاستملاك هو للمصلحة العامة، ومو معقول نحن نوقف مصلحة المجتمع ككل مشان شخص مثلا ما بده الطريق يمرق بأرضه، أو ما بده المشفى تتعمر بشكل أرضه. تفضل.
2: تمام. كونه ذكاء

0: إنه بشكل أساسي قانون عام 1983، فهذا القانون أساساً لما تم طرحه منح مؤسسات الدولة صلاحيات تجاوزت أساساً النفع العام، وأصبح وسيلة بيد النظام للسيطرة على أصحاب وأملاك الأراضي. بالتالي أنا اليوم لما انفتح باب جبر الضرر للأشخاص المتضررين فقط من عام 1983 لحتى عام 2008، بلغ عدد أصحاب الضرر حوالي 4000 شخص. تم معالجة حوالي 70
1: طلع فيني إيه؟
0: تمام، 4000 عندي حوالي 4000 شخص، تمت معالجة عدد محدود من هذه القضايا، وبالتالي نحن اليوم عم نحكي عن أصحاب ضرر جدا بأرقام كبيرة. فكيف لو ضفنا عليها الأشخاص اللي هم متضررين من عام 2010 وعام 2024، فوفق المنظمات الحقوقية تم بهي المرحلة الزمنية إضافة أكثر من 60 مادة قانونية وضعها النظام السابق لفرض سيطرته على الأراضي اللي هي تابعة لأشخاص كانوا معارضين للنظام. بالتالي أنا اليوم تحول هذا القانون من وسيلة لتحقيق النفع العام وإنما لوسيلة لمصادرة الأراضي وفقا للموقف، فأنا بالتالي اليوم أرفضه بشكل كامل لهذا القانون بحال ما تم إصلاحه. وأنا الإعلان الدستوري السوري ضمن لي صون الملكية الخاصة وفق المادة 16 بما يحقق مصلحتي ويأمن لي بإني أنا يرجع لي عائد عادل. فاليوم أنا ما بدأ بالقانون قبل ما أرجع الحق لأصحابه بالحق.
1: شكرا. انت من المتضررين شيء انت؟
0: انا اعتبر نفسي صوت الشعب.
1: البتول، انت قلتي القانون 20983 هو عم بيقول لك نفسه هذا القانون حرم على الاقل 4000 شخص من حقوقهم، وعمليا هو نظام استخدمه لمصلحته مش للمصلحه، مش للنفع العام، مصلحه النظام مش مصلحه فعلى اي اساس نحن بندافع عن قانون جائر؟ زائد انه من بعد 2010 2011 بعد الثوره ازدادت هذه الارقام والمتضررين بشكل كثير كبير. لا تفضلي.
2: تمام، اللي لازم اقوله حقيقه حاليا انه المصلحه العامه ما بتضمن يكون عندنا الكل ربحان والكل رضيان، نحن دائما في عندنا طرف متضرر وعندنا طرف خسران، بس المصلحه العامه بتستوجب احيانا تقييد المصلحه الفرديه لخدمه المصلحه العامه، يعني نوع من الايثار. وبالمادة 15 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 بنص بشكل صريح على أنه الملكية الخاصة مصانة ولكن لا تنتزع من أيدي أصحابها إلا للخدمة المجتمعية وبمقابل تعويض عادل كما ذكرت بالبداية وبضمانات يكفلها القانون. وبمقابل عمل الدكتور عماد المصري اللي هو معاون وزير الإسكان لشؤون تخطيط الدراسات بيقول يال بدنا نطلع بشيء اسمه رابح رابح وليس خاسر خاسر، يعني أنا بيهمني اليوم أني يكون عم أجذب هذا المجتمع لعندي، يكون عم أعمل مثل تعاون بين المصلحة بين اللي عنده مصلحة عامة بين بشكل عام المجتمع والأفراد، لحتى أنا أكد على الجهود اللي عم تبذلها مشكورة وزارة المؤسسة العامة للإسكان لحتى نطلع من دائرة أنه الكل خسران أو من دائرة ما عندنا حدا ربحان. وأطلق كمان خبرنا أنه بمدة أقل 100 يوم رح يكون عنا مرصد وطني للإسكان ومركز بحوث إسكان وعرض مسودة أولى للإستراتيجية الوطنية للإسكان، وهذا كله طبعا بيصب بالمصلحة العامة بشكل واضح.
1: أوكي. أستاذ موسى أو دكتور موسى بنحرى عم بتقول لك أنه المؤسسة العامة للإسكان حكت أنه سيد مصري عم بيقول أنه هو رح يشكلوا مرصد ورح يعطوا استراتيجية والمطلوب رابح رابح، ما حد رح منهم رح يخسر والدولة ما رح تخسر، الكل ربحان. فليه لحتى نوقف شيء رح تربح منه الدولة ورح يربح منه الأفراد؟
0: تمام جدا. بالبداية لما نحكي نحن عن الآليات اللي تبعت المؤسسة العامة للإسكان، فنحن ما فينا نغض النظر عن فجوة التواصلية اللي صارت ما بين المؤسسة العامة للإسكان وأصحاب هدول الأراضي والممتلكات، لدرجة أنه حتى الأشخاص العاملين بمجالات الحقوق الإنسان والسوريين تحديدا وضحوا بأنه كان في عنا فجوة اتصال جدا واضحة خلت يصير هذا الخلل وخلت أنه أبناء الشعب وأصحاب الحق أنهم يلتجؤوا للاحتجاجات، يلتجؤوا لحتى يوصلوا صوتهم بطريقة أخرى لأنه حسوا أصواتهم ما أنا مسموعة. بالإضافة إن نحن لما بدنا نحكي عندي إياها عن قانون الاستملاك، نحن عم نحكي عن فترتين زمنيتين، الفترة الزمنية الأولى واللي هي ما قبل التحرير وهي كانت تتضمن عقود من الفساد الإداري والقضائي، بالتالي أنا الشعب عنده فقدان ثقة ما بينه وما بين مؤسسات الدولة. والنقطة الثانية واللي هي مرحلة ما بعد التحرير واللي ترتبط ارتباط وثيق بمرحلة العدالة الانتقالية، ونحن ما فينا نغض النظر ما بين التكامل ما بين الملف العمراني وملف العدالة الانتقالية. بالتالي أنا اليوم كمواطن سوري من حق يكون رقيب وشريك بالقرارات يلي عم تحطها المؤسسة العامة للإسكان بصفة وسيط، ونحن منركز على كلمة

بسيط وما فيها تاخذ دور اصحاب الحق. النقطه الثانيه، انا اليوم بحاجه جلسات مطوله من اعضاء مجلس الشعب بما يتعلق بقانون الاستملاك العام. النقطه الثالثه وهي طبيعه الاستثمارات اللي اثارت غضب الشعب عندي اياها لانه شافوها هي عباره

0: بعد الجثث. واخيرا النقطه الاخيره اللي اثارها انه لو كانت الموضوع والله خدمه عامه على عيني وراسي، بس نحن عم نحكي عن استثمارات ابراج وما ابراج، مش هي هاي اللي نحن متوقعينه. انت شو بتقولي؟
1: اللي بقوله انه نحن عموما الشارع السوري لحد هي اللحظه نحن دائما عم نشوفه ساخط وغاضب على اي قرارات عم تطلع، طبعا ولا يلام. وسبب بعدم لوم الشعب انه هو دائما عم يكون طالع من مرحله حرب، عم يكون طالع من مرحله قرارات ما بقدر اقول عنها غير حكيمه، ولكن لا تصف في مصلحه هذا المواطن بالدرجه الاولى. فبالمنفعه بقانون السوري تحديدا بما ينص او بما يتحدد بموضوع المنفعه العامه بالماده الثالثه من عام 1983 ايضا
0: بتشمل نفس القانون 20
1: نفس القانون، ولكن بيختلف الماده، بتشمل الانشاءات السياحيه والمشاريع التي تدخل في خطه التنميه. يعني احنا ما كان عندنا شيء واضح بيحدد لنا انه يلي رح ينقام هو مباني سكنيه على فرض، ودخول القطاع الخاص على الخط هو بيدعم هذا المواطن، ولكن دائما نحن في عندنا بعقليه المواطن السوري خوف من السياسات الخاصه، لانه دائما بنظره انه هي مرتبطه بتذمر، مرتبطه بنوع من الاستغلال اذا بنقدر نقول، فدائما هو خايف، خايف هذا القطاع الخاص موجود فهو جاي لحتى ياخذ مني اي شيء ثاني. فايضا الى ذلك مؤسسه الاسكان عفوا مشكوره عم تبذل جهود واضحه جدا لحتى تشرك المواطنين بعمليه القرارات اللي عم تتخذها. فنحن عم نشوف ضوابط من قبل المؤسسه العامه للاسكان مع الافراد مع المجتمع وحتى مع الشركات الخاصه لحتى تقدر تدخلهم على السوق السوري.
0: المؤسسة عم تبذل هاي الجهود، عم تتواصل مع المجتمع، ومن ثم أساسا بالقانون 20-1983 اللي صادر أراضي أو استملك أراضي معظمية هو لم يحدد أنه طبيعة الأراضي، قال إما سياحية أو تنموية، وبالتالي هو اللي عم بصير اليوم هو مانو تجاوز للماضي. تفضل.
2: تمام جدا. بالبداية أنا اليوم لما بدنا نحكي عن أراضي سورية فهيدي الأراضي إلها خصوصية جدا كبيرة، بتتنوع هيدي الأراضي ما بين أراضي أساسا تم السيطرة عليها لتحويلها لمناطق وسكنات عسكرية، مناطق تم استخدامها كوسيلة ضغط على أصحاب هيدي الأراضي واللي كانوا هنا معارضين لنظام الأسد، فهل يا ترى هيدي الأراضي تم استخدامها لتحقيق المصلحة العامة أم لتصفية حسابات؟ أيضا والأهم، اليوم العديد من الأراضي بسوريا للأسف هي عبارة عن مقابر جماعية، بالتالي أنا اليوم لما بدي أحكي عن هيدا الأراضي، هي الأراضي بتضم رفات لأعداد كبيرة من العائلات اللي هي بانتظار خبر عن أبنائها، فيا ترى هل أنا بدي أفضل استثمار لشركة خاصة مقابل دمعة أم أو أهل بانتظار خبر عن أبنائهم؟ بالإضافة أنه أنا اليوم حالة اللي عاشها المواطن السوري ضيعت الكثير من أوراق الثبوتية، ضيعت الكثير عندي إياها من الوسائل اللي بتثبت أني أنا صاحب هذا الحق والأرض، بالتالي أنا اليوم ما عندي وسيلة أثبت أنه أساساً هاي الأرض تابعة لإلي. بالتالي بالعودة أنا على قضيتي الرئيسية، أنا اليوم هذا القانون ما رح أقبل فيه إلا بحال وجدت تكامل وعمل ما بين وزارات الدولة، المؤسسة العامة للإسكان، القضاء وهيئة العدالة الانتقالية، كلياتهم يجتمعوا لحتى يحققوا لي مصلحة وحق المواطن بالمرتبة الأولى. تحديداً عم نحكي عن قانون هو أساساً غير قابل للطعن، فبالتالي أنا اليوم هذا القانون بحاجة لكثير من التعديلات وتبقى حق المواطن مرتبة أولى أمام كل شيء ممكن نحن نحكي فيه.
0: شكراً. فاصل قصير وبنرجع لنشوف رأي الحضور. خليكم. حيا الله بكم مرة ثانية، مناظرة ساخنة جدا، خلينا نشوف أهالي شو رأيهم. تفضلوا، مع مين أنتوا برأيكم؟ تفضل أستاذ.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: بس لو تعرف عن حالك معليش.
3: أنا مصطفى العكش من المعظمية.
0: معظمية
3: أنا. نعم أنا مع رأي الدكتور، لأنه أراضي المعظمية مستملكة نسبة 85% من الأرض وما نقام عليها ولا مشروع. هلأ أنا بفهم الاستملاك أنه أنا بدهم يبنوا مدرسة بيعملوا لها قرار استملاك لمدة 5 سنوات، ما تنفذ بيلتغى القرار. أما نحن أول قرار كان عنا بال76 أخذنا كل الجبال تبعيتنا الأراضي الزراعية وما تنفذ عليه أي شيء، يعني كأنها من يوم آدم لليوم نساها هاي الأرض مثل ما هي، حرمونا من منفعتها، حرمونا من زراعتها، حرمونا من الوصول إليها. بعدها بال85 إجا المرسوم تبعية المحافظة كمان حوق على 12500 دنم، حرمنا كمان من أن نوصل لهون أو نستفيد منهم، ومع هيك ما نفذ عليهم ولا مشروع. فنحن منطالب ولا مشروع ولا حتى حط بلوكة، نحن منطالب

0: انه يرتفع الاستملاك على اراضينا ويسترجع لنا. عاد نحن بنتفق مع الدولة بنعطيها استثمار بنعطيها لمتعاهدين نحن بنبنيها نحن بدنا نكون احرار بهالموضوع. بالنسبة هذا بالنسبة للاراضي. بالنسبة للمطار كمان نحن هذا مطار مساحته 3500 دنم مرتبط بذاكرة اهالي المعظمية بالمخابرات الجوية. يعني
1: نحن أي... معنا بعد في ساعة ونص بالحلقة رح تاخذ بس عشان نسمع كمان غير. تفضل
2: يعطيكم
1: تفضل
2: يعطيكم العافية. أنا سدرة زيدان طالبة إعلام. هلا أنا مع الأنسة بقانون الاستملاك لكن أنت ذكرتي أنه هو تحت إطار قانوني، لكن هل القانون واضح؟ يعني هل القانون عم يتطبق بطريقة واضحة وعادلة؟ زائد أنه أنا مع حماية حقوق المواطن، فكيف رح يتم التوازن بين بين تنمية وإداء يعني إقامة مشاريع عامة بتفيد المواطن وكمان لازم أنا أضمن حقوق المواطن، كيف رح يتم التوازن بين الاثنين؟
1: خليني أخذ آخر مداخلة بعدين إذا بدكم بالتعقب. تفضل أستاذ.
3: محامي عبد اللطيف إدريس،
4: هل ممكن أنه نأخذ مدينة كاملة من أجل المنفعة العامة، استملاك مدينة كاملة من أجل المنفعة العامة؟ نحن عندنا 85% من مساحة المعظمية هي استملكت من أجل المنفعة العامة.
1: شو الورقة اللي بيدك؟
4: خريطة تبين الاستملاكات. نحن اللون الأخضر البقيان
1: ارفعها شوي ارفعها شوي نشوف إذا فيها إذا الكاميرا فيها ضغط زوم. شو اللون الأصفر شو اللون الأخضر والأحمر؟
4: اللون الأخضر هو البقيان
1: على المايك بس المايك المايك المايك حدا يساعده بالورقة.
4: اللون الأخضر هو الباقي من المعظمية.
1: اللون الاخضر هو اللي باقي من المعظمية
4: فقط. هذا الباقي 15% من مساحة المدينة كاملة لابنائها، ما تبقى كله استملك، واستملك من 40 سنة، من اكثر من 40 سنة، ولم ما نتج عنه اي مشروع لا نفع عام ولا نفع خاص.
1: طيب شكرا. رح اخذ منكم تعقيبين. تفضلي بتول.
5: تمام. هلا بما انه رح احكي شوي بالشق القانوني، هلا مثل ما لاحظتوا انه اغلب القوانين موجوده من سنه العام 1983، فنحن مو مشكلتنا بالقوانين، نحن مشكلتنا الفعليه بتطبيق هذا القانون. فمثل ما ذكرت كمان بانه معاون مديريه المؤسسه العامه للاسكان عفوا طلع وقال انه يلي اصلا بلش بالاستملاك فهو رح ياخذ حقه وزياده. شو يعني حقه وزياده؟ يعني ببساطه رح ياخذ مبالغ ماليه تنصف الشيء اللي هو استملكته الدولة عفوا بالإضافة لشيء عيني. فهذا الشيء أنا بعتقد هو بيضمن حقه لهذا المواطن. واليوم القوانين صراحة هي كتير عم تصب بصالح المواطن وبصالح العام بشكل كامل ومطلق.
1: شو يا موسى شو رأيك أنت؟
6: تمام كتير. هلأ بالبداية خلونا نحكي بشكل أساسي على أنه القانون اللي تم تطبيقه بعام 1983 هو أكيد ما تم تطبيقه بالطريقة الأمثال، ولكن أنا اليوم أساساً نحن لنوصل لمرحلة استملاك عام نتمنى أنه نحن تكون آخر خطوات الدولة. يعني نحن اليوم لنحقق فائدة اقتصادية نمشي بمراحل كثيرة قبل ما نوصل لمرحلة استملاك عام ونوصل عندي إياها لمصادرة أراضي وحق أهالي، ونحن نوصل لهيدا المرحلة كونه نحن سوريا فيها مساحات جدا واسعة ومساحات قابلة للاستثمار، فضل حقوق المواطنين محفوظة، وتحديدا بملف المعظمية كونه أتينا على ذكره هي أراضي تم الاستيلاء عليها، ووفق القوانين اللي عندي إياها أنا كان يضمن أنه أنا خلال 5 سنوات بحق للأشخاص بأن هي تراجع بحال ما تم تنفيذ أي استثمار عليها، وبعد 15 سنة يسقط حق الاستثمار عن هذه الأرض. ولكن للأسف أنه ما تم العمل على هذا الموضوع وظلت الاستثمارات هي بحال تصديرها. لهيك نحن بنشوف بأنه هو كقانون إذا نحن رح نتم العمل فيه فهو بحاجة لكثير من التعديلات، بحاجة ورش مطولة جدا. قضايا الفروغ وقضايا الاستملاك العام وكيف تم السيطرة على الأراضي هي قضايا جدا شائكة، وقضايا تتقاطع مثل ما ذكرنا مع ملف العدالة الانتقالية وتتقاطع مع كثير ملفات حساسة. فنحن اليوم لما نتعامل مع هيدا الأراضي أنا ما فيني أجيب قانون 1983 وإجي طبقه مباشرة، لأنه الحال بعام 1983 ما أنه مثل الحال بعام 2026.
1: خليني أذكركم قبل ما ننهي، أو شو بدي أشكر كثير موسى والبتول، فعلا مناظرة حلوة كثير يعطيكم العافية، بس خليني أذكركم باستبيان الحلقة لليوم اللي بيقول ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها، أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية، أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة، أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بإمكانكم تصوتوا عبر مسح الباركود اللي ظهر قدامكم على الشاشة، وبنهاية الحلقة راح أخبركم مثل العادة بنتائج الاستبيان. لكن قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. خلوني أبدأ بصورتين. الصورة الأولى عيلة اتخذت أرضها من 40 سنة مشان مدرسة. المدرسة ما انبنت والتعويض كان وصار بسعر ما بيشتري اليوم بربطة خبز. وبعدين شافت أرضها فجأة صارت مشروع استثماري، بيجت شركة خاصة بتسوي استثمار. شو بتحس هاي الليلة؟ طيب الصورة الثانية، وعم بستعير من الاثنين. حي كامل مدمر وقرية ناطرة مشفى من سنين، والمشروع واقف لأنه في شخص عم بيطالب بقطعة أرض بنص الموقع. مين فيهم صاحب الحق؟ ويمكن السؤال الأصعب، هل فينا نحن فعلا ننصف الاثنين؟ وهون القصد بالجوهر المجتمع ولا الفرد؟ سمعنا الليلة أنه ما في دولة بتستغني عن استملاك، وهذا أكدوا الطرفين وهذا صحيح، بس مين بيقرر شو هي المنفعة العامة؟ الدولة نفسها. ومين بيقدر التعويض؟ الدولة نفسها. ومين بيحكم إذا صار اعتراض؟ قضاء الدولة نفسها. يعني الدولة بهالقصة خصم وحكم بنفس الوقت، فشلون بده يطمن المواطن؟ وشلون بدها تطمن الدولة كمان، أو تطمن الدولة الناس إنها رح تعدل؟ بالمقابل إذا صار كل ادعاء بالملكية قادر يوقف مشروع، مين رح يدفع الثمن؟ رح يدفع ثمن المريض اللي ما لقى مشفى، والطفل اللي ما لقى مدرسة، والقرية اللي ما فيها شارع وانت ماشي. والملكية الخاصة ما بتعطي حدا حق يعطل حق آلاف الناس لأجل هيك مفتوح. وخلونا نكون صريحين بسؤال، ما حكى كفاية كثير من الاستملاكات اللي عم نحكي عنها صارت بزمن نظام ما كان حدا بهذيك الأيام يقدر يعترض عليه؟ فإذا الدولة الجديدة ورثت الأراضي، هل ورثت معها مشروعية القرارات اللي اتاخذت بذاك الزمن منه؟ ولا من حق الناس كمان يرجعوا يفتحوا هاي الملفات، ومن حق الدولة أيضا ترجع تفتح هاي الملفات؟ وإذا فتحناها كلها هل فينا نتحمل النتيجة؟ وحتى لو اتفقنا أنه التعويض لازم يكون عادل، عادل بأي سعر؟ سعر يوم الاستملاك ربطة خبز، ولا بسعر اليوم والدولة مفلسة؟ طب مين بيدفع فرق 40 سنة؟ الدولة ما معها، المواطن ما معه. شايفين قديش القصة معقدة؟ الأرض اليوم مسجلة باسم الدولة، وهذا بيقول مين المالك، بس ما بيقول إذا كانت الطريقة اللي صارت فيها مال الدولة مالكة هي طريقة عادلة. ما راح أقولكم مين فاز بالمناظرة، راح أترك السؤال لكم اللي ما جاوب عليه حدا بشكل كامل الليلة. طبعا الاستملاك يلي بيأخذ الأرض باسم الناس وبعدين بيعطيها لغير الناس، هذا شو اسمه؟ وإذا كان هذا هو الحال فهو ما عاد مصلحة عامة، صار خسارة عامة وبس. نشوفكم بعد الفاصل.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

حيا بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقتنا لليوم واللي بيقول: ما الحل الأكثر عدالة للأراضي التي استملكت من قبل النظام المخلوع؟ هل إعادتها إلى أصحابها؟ أم تعويض أصحابها وفق قيمتها الحالية؟ أم إشراك أصحابها في المشروعات الجديدة؟ أو دراسة كل حالة بصورة مستقلة؟ بدكم إذا سمحتوا تصوتوا عبر مسح الباركود على الشاشة. وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم من نتيجة الاستبيان. خليني أرحب بالأستاذ حسن أبو زيد، رئيس مجلس مدينة معضمية سابقا حتى، والأستاذ بشر الحاوي، عضو مجلس الشعب وأيضا عضو لجنة الإدارة المحلية والتنمية. أهلا وسهلا فيكم بالحلقة.

0: شكرا كثير لكم لبيتونا. وخليني أبلش معك أستاذ حسن. تفضل. شو عدم أبدا؟ ليش قامت الناس هلأ؟ طب ما الاستملاك قديم والقصة قديمة، شو اللي صار؟ ليش الناس هالمرة احتدت؟ شو عم يصير على الأرض؟ خبرنا.
1: مين قال إنه الناس هلأ فزت؟ الناس ما استكانت ولا لحظة من اللحظات منذ صدور مراسيم الاستملاك. الناس ما استكانت، باستمرار كانت الناس عم تطالب بحقوقها. إذا سمحت لي بدي أحكي شوية عن موضوع قوانين الاستملاك والاستملاك الخاص بالمعظمية شوي. بس للأسف الدولة،
0: رح نحكي عنها بالتفصيل، بس أنا عم بسأل إنه شو اللي فجأة هلأ؟ ليش اليوم شفنا مظاهرة؟ طيب ليش مو قبل 6 شهور؟ ليش مو قبل سنة؟
1: شعرت الناس إن الدولة باشرت بإعطاء هذه الأراضي لمشاريع استثمارية ولم تعوضها عن حقها، وبالتالي ما لقيت إذن صاغية فالتجت إلى الشارع. هذا هو السبب الرئيسي. يعني
0: السبب الرئيسي إنه الناس شعرت إنه هلأ عم بصير
1: استثمار الأراضي.
0: فيق القصة
1: بالضبط.
0: استاذ بشر، انت عضو بلجنه الاداره المحليه، لما بيجي الناس بيقول استملكت من عشرات السنين وهلا عم بيطالب بحقه فيها، شو انتم موقفكم من الشام؟ شو بدكم تسووا
2: هلا؟ بدايه يسعد مساك ومسا الاستاذ حسن ومسا الاخوه الموجودين هون والساده المشاهدين. الموضوع معقد جدا حقيقه، اشكاليه كتير كبيره تحتاج نقاش عميق قانوني واجتماعي واقتصادي، لانه هناك اثار كتير كبيرة إلى الاستملاك اللي صار. فلسفة الدولة تغيرت، عنا فلسفة في دولة كانت قائمة دولة شمولية ما عندها مشكلة بحقوق الفرد،
0: ما عندها مشكلة ما أنا مهتم بحقوق الفرد.
2: أي تماما. يعني ما عندها مشكلة تأخذ أو تغتصب أو تستملك بشكل أو بآخر، على الرغم من مشروعية الاستملاك من حيث المبدأ العام، لكن يعني له أثر، يعني يجب أن تراعى أثر متعلقة بكل حالة من الحالات على حدة. هناك فلسفة متغيرة اليوم في العالم ككل، في منطقتنا، في بلدنا بعد التحرير الدولة يعني أخذ خط آخر مختلف. الناس ليش الناس قبل ما كانت تحكي؟ الناس ما كان في وسعة تحكي أبدا، أو ما كان بإمكانها تظهر هذا الحكي بشكل.
0: خليني استوقفك هون قليلا. ما كانت تقدر تحكي، هلأ صارت عم تحكي، بس أنت عم تقول الدولة اليوم عندها فلسفة ممتازة، أكيد لا يقارن بمفلسفة.
2: تمام.
0: بس
2: مختلفة.
0: مختلفة. طب الفلسفة المختلفة المفروض ما يعني الناس ما تنتفض، المفروض تكون في تعاون بين الدولة وبين بين بين الناس. ليش؟
2: هاي في الحالات المثالية، ما في حالة مثالية.
0: والحالة هلا شو؟
2: الحالة غير مثالية طبيعي، لأنه أولاً نحن في فترة انتقالية، في هشاشة قانونية لسه خلينا نقول المراكز القانونية ما أخذت.
0: طيب مين اللي بده يحسم القصة اليوم؟ مين القضاء، مجلس الشعب، المحافظة؟
2: بعتقد في تضافر جهود. مجلس الشعب فيه له حيز بده يشتغل عليه، هو الحيز القانوني مباشر أو التشريعي. القضاء في قضايا يجب أن تنظر قضائيا ولا يمكن أن تحسم إلا قضائيا. يعني الموضوع يحتاج التضافر.
0: أنا تواصلت مع عدد من أعضاء مجلس الشعب بأثناء دعوتهم، بشكرك أنك لبيتني لأنه كان في تردد كثير عن أعضاء مجلس الشعب أنهم يحضروا. بيظل السؤال أنه وقالوا لي وقتها أنه هلأ عم نعمل مداولات وعم نحكي
2: صحيح.
0: مع الوزارة الإسكان ومع المحافظة وما شابه. وصلتوا لمحل؟
2: لسه ما حقيقة ما أخذ مقصد. الموضوع ما أخذ يعني النقاش ما أخذ حقه، يحتاج النقاش مثل ما حكينا، مشكلة طويلة عريضة. مشكلة
0: طيب، بما أنه معنا عضو مجلس الشعب وعضو سابق بالمجلس، خلينا نسمع وجهة نظر الناس. نعملنا تقرير جلنا على الناس بريف دمشق لنسألهم عن وجهة نظرهم بقضية الاستملاك. خلينا نسمع من بعضنا شو حكوا.
3: نحن مثل ما بنعرف أنه المطار 4 عقارات، العقار 2299 استملاك فرنسي، والعقارات 2426 2427 2428 لهلأ باسم أهالي مدينة معظمية الشام، دليل أنه لا قبضنا ولا شيء. بالنسبة للعقار اللي استملاكه فرنسي، أنا عندي هاي الوثائق، الاستملاك الفرنسي، هذه الوثائق بتقول أنه نحن لحد هاللحظة ما قبضنا وجدودنا معترضين.
4: تفاجأنا بأنه المحافظة شاطبة على اسمائنا وحاطة اسم محافظة مدينة دمشق من دون أي ليرة سوري لأي واحد، حتى لو كانت بدها تدفع فكان سعر المتر 10 ليرات، ما بيساوي ركبة سرفيس.
5: الحكومة ما عم ترد علينا ونحن عم نطالب بأراضينا وولادنا يعني عم يستأجروا شبابنا كلياتها قاعدين عم يستأجروا بيوت. وين الحكومة؟ ليش ما عم ترد علينا؟ ليش ما عم تحكي معنا؟
6: بدي أحكي لك شيء بسيط، إنه سيادة الرئيس أحمد الشرع أول ما رجع، أول ما انفتحت الشام سوريا، رجع على بيته على المزة وطلع على المستأجر وأخده منه. فنحن لساتنا بالمعظمية، ما أخذنا لا مطار لا جبل ولا أي شيء من حقوقنا، ولا أخذنا أي شيء، مع أنه معنا ملكيات كاملة، معنا كتير شغلات بتثبت لهذا الشيء.
4: ما بصير ملكية مصانة بكل دساتير العالم، بكل أنظمة العالم، بكل أحزاب العالم، بكل الدنيا الملكية مصانة أبدا.
7: أنا كواحد من سكان المعظمية، يجي مستثمر خليجي يروح يعبي أموال من أرضي وأنا ما معي ليرة أكل، أو ما معي زوج ابني، أو ما معي أصرف على بيتي، هذا ما بيصير لا بالدين ولا بالشرع، ولا الحكومة الجديدة بتقبل بهذا الشيء.
8: بالنسبة للتفويض، نحن نتحفظ على التفويض لأنه غير واضح. لا يمكن أنه نعمل تفويض أو أي أحد يفوض أي جهة حكومية سواء محافظة دون صدور مخططات حسب قانون 15 لقانون التطوير العقاري، أنه لازم تعرض المخططات و30 يوم يكون في مدة للاعتراض. بالنسبة لنسبة التجاري، المحافظة لم توضح موضوع التجاري. حالياً يتم تسريبات أنه التجاري تملكه المحافظة والبلدية.
9: بالنسبة لمشروع الخليج، احنا مو ضد المشروع، احنا مع المشروع، بس النسبة كانت اللي انطرحت كتير مجحفة وكتير قليلة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا ممكن يكون من نصيبي شقة، بس في أصحاب الملكيات القليلة اللي بيمتلك 5 أصباط أو 10 أصباط، هذا أنت عم تحطه قدام خيار حيطلع له 60 متر ولا 70 متر، يعني حتى ما بيحققه شقة. فأنت عم تحطه قدام خيار أنه بيع وطلع، وممكن يضطر يبيع بسعر بخس لأنه لسه المشروع قدامه 5 سنين لحتى يتنفذ. فالنسبة كتير كتير قليلة.
10: السؤال كيف بدنا نفوض ونحن المخططات ما شفناها؟ أضف إلى ذلك المخطط، أنا بتمنى يكون في عدة نماذج، وبناء على النماذج بصير يعني الاستبيانات وبصير اختيار النموذج الذي يتلائم مع أهل البلد، بعدين نطلب التفويض.
11: يا أخي في ناس عندها تجارة وسكنة، وهي الناس متضررة ورايحة بيوتها ورايحة محلاتها، وأنت راح تأخذ من قيمة الأرض 15% تبنيها تجاري أو هي بالأبراج نفسها. طيب شلون ما بيحق للمواطن ياخذ تجاري وده تاخذه المحافظة والبلدية، وبنفس الوقت الناس مع المشروع ضد أنه يلتغى المشروع، وبنفس الوقت يزودوا نسبة الناس، يعني النسبة قليلة كتير، وخاصة اللي نسبة أرضه قليلة.
12: نحن الاستملاك إجا على أراضينا، نحن ما إجينا المؤسسة عامل الاستملاك أخذنا لأرضها، هي اجت احتلت اراضينا بالقانون ايام الاسديه، احتلت قوانينا بالقانون هذا، وهلا جاي يطبوا علينا القانون هذا. القانون يعني ظالم ومجرم، ونحن عندنا هون يعني 1,000,000 متر مربع، نحن بيقولوا انه دي سكن المهجرين. انا نيابه عن الفلاحين وعن حالي وعن التفويض اللي معي موكل، انا بعطيهم 500,000 متر مربع مجانا يجي عملوا للمهجرين. هتقول مهجر مو مهجر، حدا يقول مهجر، نحن زاويه الارض عم تنباع لشركه ابيات هيلز، والشقه ب 300,000 و 400,000 دولار. ما في واحد مهجر معه 400,000 دولار، انا واحد الناس ما معي 400 دولار ولا 40 دولار.
13: هذا التعب 50 سنة نحن صرنا فنينا عمرنا بالاراضي، فنينا عمرنا وشبابنا وحاطين مصاري قد ما تقول لي تعود وتعوض لي ما بتعوض لي. انا وقت حاطط هون هاي كلها كانت جبال، انا ساويتها مي، جبت مي وساويت بيار وحفرت وسلسلت وتركلات، ونحن معنا وراء طابو. نحن انا بشتغل بهي الارض، موليد 72، انا من سنة 82 بشتغل بهي الارض.
14: نحن لحد الان ما عوضتونا ولا ليره، اخذتوا اراضينا بالصبور على اساس تعوضونا، ما عوضتونا. هلا هون بالبجع كمان جايين تاخذوا اراضينا من هون مطالعين فيها، بتسيئ نفس الشيء كمان اراضينا مطالعين فيها، اراضي كمان بتسيئ ما عوضتونا بلا ليره. انتم هلا قاعدين عم تفتحوا فيها مشاريع ابيات هيرز وغيره وغيراته، ما عوضتونا بلا ليره.
0: مثل ما شفتوا القصه مو بس معظميه، يعني بكذا ريف دمشق تحديدا، محيط دمشق كله عم بيعاني. وكان هلا قبل شوي تحت الهواء سياده النائب عم بيقول انه دمشق تحديدا عانت اكثر من غيرها بكثير، ربما بقضيه الاستملاك لانه قطع عسكريه كان عم يشغل. استاذ حسن، هل الناس اخذت حقوقها وفي ولا الناس ما اخذت حقوقها سابقا؟ واذا الناس ما اخذت حقوقها، هل عندكم موثقين مين اللي حصل ومين اللي ما حصل؟
1: طبعا
0: موثقين.
1: بدي احكي في شغله، للاسف الدوله السابقه كانت تستخدم القوانين بشكل غير صحيح. نحن ما رح نحكي بقوانين جديدة، رح نناقش القوانين اللي كانت سائدة. للأسف مؤسسات الدولة استخدمت القوانين بصورة خاطئة، بصورة

0: تضر مصلحة المواطن. مو بس القوانين، حتى المراسيم. ولح أجيب أمثلة، مثال بسيط، المرسوم 2431 اللي صدر عام 1985، هذا المرسوم استملك ما يعادل 12,000 دونم أرض بأراضي المعظمية، 1650 عقار، صدر بالصفة المستعجلة، يعد ذو نفع عام وبصفة مستعجلة. العقارات، كامل العقارات وأجزاء العقارات من المنطقة العقارية المعظمية بموجب المصور الاستملاكي رقم 611 المحفوظ لدى محافظة مدينة دمشق ووزارة الإسكان،
1: استملك هاي
0: استملكته لغاية
1: هل عضو شو؟
0: تنظيم وتقسيم الأراضي وفق القانون 60.
1: طيب
0: خلينا نناقش هذا المرسوم بحد ذاته. المرسوم عمول بالصفة المستعجلة، إذا رجعنا للقوانين سارية المفعول وما زال ساري المفعول، نحدد ما هي الحالات التي يوجب فيها الاستملاك بالصفة المستعجلة. حدد القانون 20 الحالات التي يجوز للدولة استملاك بالصفة المستعجلة بعدة حالات. الحالة الأولى هي حالة الكوارث الطبيعية والصناعية، حروب أو زلازل أو براكين. الحالة الثانية في حال كانت الدولة تقوم بمشروع واضطرت لتوسيع هذا المشروع فتستملك بالصفة المستعجلة، في حال إنشاء خنادق وملاجئ وخطوط دفاع، في حال إنشاء شبكات ري، في عنا محاصيل زراعية مهددة بالتلف فالدولة تستطيع أن تستملك بالصفة المستعجلة. في حال هذه الحالات جميعها
1: لا تكون، لا تنطبق على
0: عام 1985،
1: لا تنطبق على
0: هذا. فإذا المرسوم بالصفة المستعجلة بحد ذاته خطأ.
1: بس أنا سؤالي أستاذ حسن، مشان رح نرجع لكل هذا الحكي، سؤالي في الناس عم تقول ما أخذت حقها وأنتم موثقين، قديش حجم هاي الملفات؟
0: خليني أوضح،
1: قديش حجم الملفات؟
0: خليني أوضح لك. المرسوم صدر عام 1985، محافظة مدينة دمشق أودعت قدرت بدل استملاك 10 ليرات سورية. أول مبلغ أودع بال 2007 أول مبلغ أودع لقسم من العقارات بعام 2007،
1: يعني أول تعويض صار عام 2007
0: 2007
1: وعشر ليرات،
0: عشر ليرات، واستمر التعويض لعام 2021. هذه وثيقة عم يقول قضى المرسوم 2431 استملاك جملة عقارات منها، وقد أنجز محافظ دمشق المعاملة الاستملاك لهذا العقار وفق الأصول، وأودعت البدل الاستملاكي في مصرف سوريا المركزي لقاء إيصال المصرف والذي يحمل الرقم
1: تمام.
0: تاريخ 9/6/2021. تصور الاستملاك صدر عام 1985، تودع المحافظة بدل الاستملاك عام 2021
1: بقيمة 1985
0: بالضبط.
1: طيب يا سعادة النائب، إذا اليوم إجا المواطن رحت لي أنت على الوثائق، لأنه الوزارة عم بتقول أنه في وثائق وفي سجلات والأرض وتسددت وانباعت الأراضي، واحد استملكت أرضه بال 85 وجيت بال 2021 يعني بعد 35 سنة وعطيته 10 ليرات حق الدنم حق المتر عفوا، هل هذا معقول؟
2: ابدا.
1: طيب
2: ابدا غير معقول.
1: وزارة الاسكان عم بتقول انه اخي تم تسديد المبالغ، هيك بيانها كان عم بيقول انه
2: نعم. انا حقيقه يعني
1: هل هناك حق للناس من حق الطالب فيه؟
2: من حقه طبعا مو كل شيء. انا يعني بنرجع خلينا يعني نصنف، لانه ما كل الناس اللي طلعت، وانا ماني مطلع كثير على دمشق، مطلع على شوي حلب بشكل اكبر كوني ابن مدينة حلب، في ناس عم طالعة من طالب بوجه حق، وفي ناس عم تستغل خلينا نقول الترند وعم تطلع بالطالب أيضا في بغير وجه حق. في ناس أخذ تعويض بوقته كان تعويض نسبيا عادل أو مقبول،
1: في ناس أخذ التعويض بال 85 تعويض عادل
0: بال 85 لا
1: ولا واحد،
0: أول إيداع تم عام 2007.
2: عم يحكي على المعظمية، بحكي أنا بشكل عام على على على مراسيم الاستملاك.
0: الكلام اللي أنا عم يحكيه أستاذ موثق.
2: نعم أستاذ حسن عم يحكي على المعظمية، أنا بحكي بشكل عام، لكن قضية أنه ياخذ 2007 ياخذ 10 ليرات أو 2020 هذا
1: خلينا نسمع كلام، يعني أول شيء خليني أوضح للسادة المشاهدين أنه ضيوفنا اليوم من المعظمية تحديدا، وكل حدا منهم جايب مجموعة وثائق ليقول انه انا حقي ضاع يا جماعة، فنحن راح نفتح المجال لهم يحكوا اللي بدكم تحكوا. تفضل تفضل أساس
3: عدنان قرقورة. بالنسبة لموضوع التعويضات مثل ما حكى الأستاذ حسن، يعني كانت بخسة جدا، وكانت مستندة إلى مراسيم يعني حددت الحد الأعلى لقيمة العقار، قيمة المتر، وهذا يعد مخالفة لأنه ما هذا التعويض العادل. يعني مثلا بريف دمشق أخذوا موضوع التصنيف الأراضي البعل والسقي، نحن منطقة ثالثة بينما بالحسكة منطقة أولى، هنيك عندهم بأسعار الألفين 60,000 الهكتار وعندنا بالمعظمية 10,000، فهذا ما أخذ بعين الاعتبار أنه قريبة من دمشق، فكيف أنه يكون في عدالة؟
1: لنوضح لسادة المشاهدين أكثر أنه حتى لما قيم لكم إياها نسي أنه هي منطقة بالعاصمة وأسعارها
3: نعم
1: عالية، صح؟
3: نعم. نحكي؟ الموضوع الثاني هو موضوع التخصيص بمقاسم. حدد طبعا الأستاذ عضو مجلس الشعب أنه وزير الإسكان لا يتمتع بسلطة التشريع، فهو راح حدد أنه قديش لازم يأخذ المواطن بدل أراضي المستملكة كحد أعلى مهما كانت المساحات المستملكة، فحدد بالقانون 20-600 متر طابقي مهما كانت الأرض اللي بيملكها. إذا كان بيملك 30 دنم بيأخذ فقط 600 متر.
1: شو
3: فقط
1: ما كان هذا قرار وزير الإسكان عام 1900.
3: نعم، هاي مخالفة دستورية.
1: حضرتك من أصحاب الملك؟
3: نعم.
1: شو عوضوك؟
3: نحن عوضونا مثل بقية الناس، ويعني بس بعتولنا وما أبطت ولا مبلغ. يعني هاي نحن طلبوا منا الاعتراض واعترضنا وما بنعرف شو القيمة اللي خمنوها. حاليا بالمطار أراضي عقارات المطار نقلوا ملكية عقار، ما بلغونا من أجل الاعتراض على القيمة.
1: قرب المايك بس منك ما عم يسمع.
3: نقلوا قيمة، نقلوا عقار لاسم المحافظة وما طلبوا منا الاعتراض على القيمة أبداً.
1: ما بلغوكم؟
3: ما بلغونا.
1: نقلوا العقار فجأة من ملكية المواطن لا
3: نعم
1: الدولة،
3: ما بلغونا
1: وما بلغوكم لتعتبر
3: ولا حتى على
1: أي سنة هذا الحكي صار؟ أي سنة هاي؟
3: يعني جديد يمكن نقلوا ملكيته.
1: هلأ
3: قبل السقوط طبعا.
1: اوكي تمام. يعني تمام. مش هسه بقول لحالي.
3: الموضوع الاخر
1: خوفتني يا زلمه قلت
3: لا الموضوع الاخر على القانون 26 لعدل القانون 60 المشرع بالضمن القانون بس لحظه ضمن القانون 20 حدد حصه المالك هي 40% من مساحه المقاسم السكنيه 40% يعني ارض، بينما بالقانون 20 600 متر طابقي. فهنيك مثل ما حكينا انه كيف وزير الاسكان بيتمتع بسلطه التشريع.
1: جيد جيد تفضل استاذ.
4: يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا. قرب المايك. قرب المايك وعرف عن حالك.
4: استاذ حسن حكى عن موضوع
1: عرف عن حالك بس.
4: علي احمد صوان.
1: اهلا وسهلا.
4: معظميه الشام.
1: يا حي الله.
4: فلاح حاليا.
1: حي الله.
4: بالاستاذ حسن بعرض على موضوع المرسوم الاخر، مرسوم 2431 لعام 85. بس نحن الموضوع الاستملاك مو بس محصور بالمكانات، محافظة دمشق في عندنا مؤسسة اسكان مستملكة طريق استراد المزة للصبورة كله اراضي المعظمية جنب استراد كله مستملكته وزارة اسكان باسعار بخسة كتير. في ناس قبضت قيمة الارض وفي ناس عوضوها عيني عطوها أمتار بقدسية. كل عقار إن شاء الله يكون عندك بلغ مساحة العقار عندك بيعطوك 600 متر. هاي الإسكان استملكتها من عام 76 لحد تاريخه الجرد مثل ما هي، ساعتها جبل خالصة ما استبجي الإسكان. ثاني شيء في عنا أراضي مشغولة من قبل وزارة الدفاع، سابقا كنا ما استرجي نصل على الأراضي بنوبنيك، كان قاعد فيها الفرقة الرابعة ما حد استرجي يوصل حدود المنطقة. حاليا في شيء 14,000 دنم مو مشغولين من قبل الجيش، نطلب نحن انه هالارض هاي اسمحوا لنا نشتغل فيها، مو مستملكة، اسمحوا لنا نعمل فيها، نسوي مشاريع زراعية، نحفر آبار، نشجرها، نسويها. وزارة الدفاع ليش مهم عليها كلياتها مسيطرة على المنطقة هاي؟ الأرض اللي ما فيها شغال عسكري اسمحوا للفلاحين يستلموها، استلموها الفلاحين.
1: كلامك مهم جدا استاذ صعب. بعد المايك نحن الناس ما الجمهور ما راح يسمعوا.
4: يلا دور تفضل نعيد.
1: لا كمل كمل كمل. خلصت؟
4: لا لسه ما خلصت.
1: تفضل.
4: في عندنا غير الاسكان المستملكه، في عندنا المطار، ثلاث عقارات بالمطار، 26 27 28

0: استملكت وزارة الدفاع الجوية كل العقارات المحيطة فيهن وبدون شيء، ما هم مشغولين نهائيا، واعتبروهن انتشار للجيش.
1: قبل ما اكمل عند السادة الحضور، خليني اروح عند سعادة النائب. حضرتك حقوقي.
2: نعم.
1: نحن استملكنا الارض، الدولة استملكت الارض لانه في منفعة عامة. المنفعة العامة بتكون طريق، بتكون مشفى، بتكون مدرسة، بتكون اي شيء، ما هيك؟ طب هي استملكت الارض سنة 85 وما نفذت عليها شيء.
2: لم تحقق المنفعة العامة.
1: طيب نعم. وين المنفعة العامة؟
2: نعم.
1: هلا عم نيجي نحن بعد 40 سنة بنقول هاي للمنفعة العامة. هاي اولا، واثنين الاستاذ عم بيقول لك اخي لسه في 14000 دنم هذول ما حدا عم بيقرب عليهم، اتركونا نزرعهم.
2: نعم. هلا في بس خلينا نجذر الموضوع. اليوم حتى بالاعلان الدستوري المادة 6 او 7 بقول لك حق مصان، الملكية 16. حق مصان. نعم. 16. نعم. الملكية حق مصان الا في حالات معينة ضمن معايير اللي هي نفع العام والتعويض العادل.
1: صحيح.
2: النفع العام، لكن المشكلة التي كانت في عام 1983 بالقانون 20 هي موضوع النفع العام. من يحدد أن هذا يعود للنفع العام؟ ترك المشرع سابقا، ترك هذا، فتح الباب على مصراعيه. كل وزارة تعتبر أن هناك نفع عام في هذا الأمر وتروح حاطة استملاك، تستملك الأرض وتخرج أهلها منها. فهذا الأمر إذا يعني اليوم سوف وإن شاء الله سوف يبحث هذا الموضوع في مجلس الشعب من أولى الأولويات، لأنه الاستملاك حالة يعني لابد منها. سوف تبقى هذا الاستملاك اليوم وبكرة وبعد 10 سنين. موضوع النفع العام يجب أن يحدد بشكل دقيق جدا، يجب أن لا يكون فضفاضا، حتى لا تترك كل وزارة أو كل حكومة تأتي ويعني تقوم بمصادرة ملكيات الناس. فموضوع النفع العام يجب أن يكون محدد أولا بأبواب محددة، وثانيا تعويض العادل. من يعني من يقول أن هذا التعويض عادل أو لا؟ كمان كلمة فضفاضة.
1: أنتوا مجلس الشعب رح تقولوا ولا مين رح يقول؟
2: أكيد نحن بدنا نرسم الخطوط العريضة لهذا الأمر أكيد، وبدها تجي يعني القرارات من الجهات التنفيذية أو من السلطة التنفيذية أو من الوزارات المختصة اللي بدها. وأهم شيء في هذا الأمر موضوع القضاء. أنا لا أحسن أي قانون من من القضاء.
1: تسمح لي وهذا ما كان أقاطعك هنا؟
2: تفضل.
1: يعني أنا بس تقول كلمة قضاء أنا أنقبض قليلا. نحن نعرف إنه إذا بدهم يروحوا الجماعة هون على القضاء راحت لها سنوات، وهاي يعني هم صار لهم عم بيصبروا 40 سنة، وهلأ كمان ونحن هلأ فجأة تفاجأنا أنه هلأ صار في استثمارات. قال لك الأستاذ أنه أستاذ حسن أنه أخي
2: لا أنا
1: نحن, نحن اللي فيق القصة أنه تفاجأت ناس.
2: أنا عم بحكي مستقبلا يا أستاذ زيبون. عم بحكي مستقبلا.
1: أوكي.
2: نحن إذا حطينا قانون بدنا نحصنه مستقبلا، نحصنه بمرجعية قضائية. لكن بالنسبة لحقوق الناس اللي عم تحكي اليوم اللي أراضية مستملكة، أنا بعتقد يجب أن يكون هناك خطة وطنية شاملة، يجب أن يكون هناك لجنة وطنية تراعي
1: هيئة مستقلة،
2: تدرس هيئة مستقلة
1: تدرس تراعي هذا
2: الأمر، تدرس هذه الملفات وتبت بها، لأنه الموضوع شائك ومعقد أولا، وثانيا طارد للاستثمار وطارد للتنمية. يعني أنا هاي المشاكل اللي عم تصير اليوم في أبيات هيلز وفي مشاريع أخرى عم تشتغل، مستثمر آخر لن يعني يأتي إلى هذه البلاد.
1: نعم.
2: لأنه يخاف أنه بأي لحظة ممكن أن تتغير.
1: نعم. نعملوا الأهل المعظمية. نعم. وقدسية بيجي غيرهم. نعم. شو أساس أو تفضلي مدام هانس.
3: بيان صوان طالبة إعلام سنة أولى.
1: عفوا.
3: بيان صوان طالبة إعلام. حابة أعمل مداخلة بس على حضرة عضو مجلس الشعب لما حكى وقال أنه نحن في عنا مستثمرين. هلأ نحن بالوقت الحالي بالنسبة لي أنا بنت معظمية الشام، لما بده يجي المستثمر انا ما عم شوف مستثمر عم يجي مثلا على محافظه سوريه ثانيه، عم يكون كل الاستثمار عم يصب بمدينه دمشق واللي قريب من ريف دمشق. طبعا مو كل ريف دمشق، يعني المناطق اللي هي اقرب لدمشق، يعني مثل داريه، مثل معظميه الشام. فانا كبنت مدينه معظميه الشام لما انا هلا اتسلط الضوء وطلعت اهالي معظميه الشام عم تطالب بسواء مطار المز العسكري او مساكن السومريه، فهي لانه اهالي مدينه داريه اجاهم استثمار وهي الاستثمارات خليجيه وشافوهم بعين الاعتبار وقعدوا معهم على طاوله التفاوض وانحلت الامور بيناتهم، بينما نحن دائما اهالي معظميه الشام ما في اي صوت مسموع لهم. يعني من تاريخ ما أصدر مراسيم الاستملاك لتاريخ هاي اللحظة. شكرا.
1: تفضل أستاذ بشير.
2: يعني هاي عائدة للحقيقة لمجلس محافظة أو المحافظة، محافظة دمشق أو محافظة ريف دمشق، هي التي يعني من وظيفتها أنه توائم هذا الأمر، وظيفتها أنه تكون

0: متصلة بالشارع، وبالتالي أي خطة استثمارية في مكان ما يجب أن تكون هذه الخطة يعني تراعي وجهة نظر الناس.
1: قبل الأستاذ حسن بدي أسألك سؤال،
0: وجهة نظر مجتمعية.
1: صار في كلام هلأ بظن جدا مهم نفكر فيه، أنتوا هلأ تحت الهواء قلت لي إنه يوم السبت رح تروحوا تشوفوا سيد
0: إن شاء الله تعالى. نعم في
1: طب جميل جدا الكلام هذا. أنا بدي أسأل سؤال، ليه الحوار بصير بعد ما يطلع القرار؟ طب ليه ما بصير الحوار قبل ما يطلع القرار؟ يعني بدل ما نحن نستنى الناس تنتفض أو تتظاهر أو يحتجوا، ليه ما راحت وزارة الإسكان أو تشاوروا مع الناس إنه أخي نحن بنعمل هيك، شو قصتكم؟
0: حقيقة هي إشكالية، هذا تقصير يعني. أنا هذا مو
1: هل ستنقل هذا الكلام؟
0: نعم بنقل هذا الكلام، بس الإشكالية خلينا إذا بدنا نحللها بشكل عميق، نحن في يعني ما زلنا في مرحلة الهشاشة بعتقد.
1: نعم صحيح،
0: حتى
1: صحيح.
0: بعد التحرير اليوم صار له سنتين، الحمد لله أمنيا عسكريا الوضع جيد، لكن ما في مخاطر يعني،
1: لكن اقتصاديا وضع
0: لكن اقتصاديا جداً. وحتى مش اقتصاديا إداريا نحن في عنا خلل، يعني نحن في عنا إشكالية لحد الآن، ما عم نعرف ندير أمورنا بالشكل الصحيح، ماشيين بطريق صح، بس بنتمنى أكيد يعني نتمظهر بشكل أفضل من هيك بكتير. هي واحد. رقم اثنين، نحن حكينا أنه في مطالب محقة وفي مطالب غير محقة، بس الكل طلع على الشارع وصار الشارع هذا
1: تعود، صاروا 15 سنة بالشارع
0: تماما صار الشارع استسهلنا النزول إلى الشارع. نعم طبعا أنا ماني ضد هذا الحكي، بس يعني يجب تأطيره بشكل أو بآخر. فنحن عم نشوف، وبالتالي عم نشوف هذا الأمر عم يتحول لأزمات، وأزمات سريعة ومستعجلة وكذا، حتى هي أسرع من قدرة الوزارات وأسرع من قدرة الجهاز التنفيذي على التعامل معه. يعني اليوم نحن قديه صلى أبيات هيلز على سبيل المثال مثلا، اللي طلعوا الأهالي في منطقة ضاحية قدسية والبجاع، صار لها تقريبا أكثر من سنة معلن عن المشروع، معلن عنه ولم يبدأ. اليوم فجأة صار في تحرك بهذا.
1: ليش برأيك هلأ؟
0: ما بعرف يعني.
1: أنا سألت الأستاذ حسن قال لأنه شافوا الاستثمارات. أنت شو رأيك؟ هم لأنهم شافوا
0: الاستثمارات. ربما. نعم.
1: طيب خليكم معنا، رح نرجع بعد الفاصل لنحكي أكثر هالمرة بعد شوي عن قضية أكثر تعقيدا، واللي هي مطار المزة والمقابر الجماعية المحتملة اللي موجودة فيه. خليكم معنا، نرجع بعد الفاصل.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الأخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. 7 قتلى و4 مصابين باستهداف مجهولين بالرصاص حافلة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وزير الطاقة يعلن السيطرة على حريق خط للغاز في محطة تشرين بريف دمشق، ويقول إن تحديد سبب الانفجار سيكون بعد انتهاء عمليات التبريد. معتقلو سجن رومية في لبنان يواصلون إضرابهم عن الطعام والدواء وسط تدهور الحالة الصحية لعدد منهم. وزارة التعليم العالي تعلن صدور مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027. أهلا بكم مجددا. قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون من جراء استهداف مجهولين لسيارة تقل عمالا يتبعون لشركة المتين قرب جسر مصياف غربي حمص. وقال مراسلنا إن فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي وصلت إلى موقع الاستهداف وباشرت عمليات تأمين المكان ونقل القتلى والجرحى إلى مشافي حمص، في حين أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد باسم محمد شعبان أن وحدات المباحث الجنائية باشرت الأعمال لتحديد هوية ودوافع مرتكبي

0: على جسر مصياف الذي يربط ريف حمص الغربي مع مركز مدينة حمص. هذا المكان الذي استهدفت فيه حافلة نقل العمال لشركة المتين للصناعات البلاستيكية، حيث تم استهداف سيارة أو حافلة تقل عمال من شركة المتين في هذه النقطة تحديدا. كان جراء هذا الاستهداف نتج عن سقوط 7 ضحايا إضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين. عمل الدفاع المدني في محافظة حمص على نقل الضحايا باتجاه مشافي محافظة حمص وانتشال الجثامين وأيضا إسعافها أو إيصالها إلى مشافي محافظة حمص. حسب بيان مديرية الصحة في حمص قالت أن هناك 7 ضحايا جراء هذا الاستهداف، و4 مصابين، 2 منهم في حالة خطيرة. وكان أيضا التواجد هناك تواجد كبير لقوى الأمن الداخلي والطرق والدفاع المدني، إضافة إلى قيادة الشرطة، حيث حضر قائد شرطة محافظة حمص إلى هذا المكان المستهدف، حيث كان عاين المكان. وبدأت إدارة المباحث الجنائية برفع الأدلة لمحاولة ملاحقة ومعرفة الأشخاص الذين تورطوا في استهداف حافلة المدنيين كما ذكرت المصادر. أيضا كان هنا على هذا الجسر قطع السير لوقت معين، حيث تم رفع أنقاض السيارة وأيضا إسعاف الجرحى. بعدها قامت قوى أمن الطرق في محافظة حمص بإعادة فتح هذا الطريق ليعود السير إليه بشكل طبيعي. أنس إدريس، تلفزيون سوريا، جسر مصياف، محافظة حمص.
1: ولتفاصيل أوفى ينضم إلينا أنور أبو الوليد، مراسل تلفزيون سوريا من حمص من المشفى الوطني. بداية مرحبا بك أنور. إذن ما هي الحصيلة النهائية للضحايا والمصابين أنور؟ وهل هناك تحديثات جديدة؟
2: نعم، بالفعل بعد متابعتنا لساعات لتطورات حادث الاستهداف الذي حصل في غرب حمص تحديدا على جسر مصياف، وصلنا إلى المشافي الرئيسية التي تم إسعاف الضحايا إليها. 3 مشافي رئيسية في حمص استقبلت الضحايا، من بينها المشفى الذي نقف أمامه الآن وهو مشفى حمص الوطني، إضافة إلى مشفى حمص الكبير ومشفى الوليد. طبعا مكان الاستهداف القريب من المدينة أدى أن يكون نقل هؤلاء الضحايا عبر فرق الدفاع المدني وفرق الإسعاف إلى هذه المشافي الرئيسية في مركز المدينة بعد الحصيلة الأولية التي أعلنت عنها مديرية الصحة، والتي قالت فيها بأن عدد القتلى وصل إلى 7 إضافة إلى 4 مصابين. كانت بعض حالاتهم خطرة، ولكن تم إجراء العمليات الجراحية لبعضهم ومتابعة العمليات الإسعافية لجميع المصابين حتى استقرت حالتهم الطبية، وبالتالي لم يكن هناك من تحديثات في الحصيلة الأولية. ونستطيع نقول أن الحصيلة النهائية هي ذاتها الحصيلة التي أعلن عنها بداية، وهي 7 قتلى إضافة إلى 4 مصابين، تم نقلهم كما ذكرت إلى 3 مشافي رئيسية هنا في مدينة حمص. طبعا الإسعاف ووصول فرق الإسعاف إلى مكان الاستهداف كان سريعا. قرب المنطقة من المشافي الرئيسية المركزية هنا في حمص كان عاملا مهما في الإسراع في عملية إنقاذ المصابين وحتى نقل جثامين الضحايا إلى برادات المشافي الرئيسية في المنطقة، إضافة إلى أيضا على الجانب الآخر كان هناك وصول القوى الأمنية وتطويقها للمكان، ثم عادت حركة السير على هذا الاستراد لتعود بعد ساعات من وقوع الاستهداف في منطقة تعتبر من أهم المناطق الحيوية، الاستراد الذي يربط محافظة حمص بمناطق ريف حمص الغربي وصولا إلى منطقة مصياف ومناطق ريف طرطوس، وبالتالي من هنا أتى الاسم الذي يعني هو الاسم الذي تداول لمنطقة الاستهداف وهو جسر مصياف. حقيقة هو المدخل الرئيسي لمحافظة حمص من الجهة الغربية، من جهة محافظة الغربية كطرطوس، ووقع فيه الاستهداف على جانبي الطريق. هناك الكثير من الأراضي التي لا وجود فيها لقرى سكنية، وهناك مناطق ربما سهلت للمقام بعملية استهداف هذه العملية، وهذا الاستراد الذي يشهد دائما حركة مستمرة على مدى 24 ساعة لسيارات النقل وسيارات المواطنين التي تنتقل عبر المحافظات من خلاله، وبالتالي كانت هي هذه طبيعة المنطقة التي تم الاستهداف فيها. أما عن هوية الفاعلين، عن ملابسات الحادث، عن أي خيوط ربما تشير إلى دلائل توصل إلى من قاموا بهذه الجريمة، فقالت القوى الأمنية في بيان لها عبر معرفاتها الرسمية بأن جميع الجهود مستمرة في الوصول إلى الأدلة التي قد تقود لكشف ملابسات ما جرى والوصول إلى الفاعلين، إضافة إلى أيضا رسائل وجهت من قبل مديرية الأمن بأن مثل هذه الحوادث تأتي في سياق عمليات منهجة ومستمرة تهدد زعزعات الأمن هنا في حمص. ووصل طبعا الرئيس أو مدير الدفاع أو مدير الأمن الداخلي هنا في حمص العميد باسم شعبان إلى مكان الاستهداف، وتفقد أيضا حالة الجرحى والمصابين. العمليات المتابعة والتحري مستمرة، المشافي بدأت تعود إلى عملها الطبيعي بعد ساعات شهدت فيها استنفارا كبيرا لجميع الكوادر الطبية لتدارك ما يمكن تداركه من نتائج هذا الحادث المؤسف الذي شهدته محافظة حمص وتحديدا مدخل الوهاب الغربي عند جسر مسياط على الاستراد الذي يربط محافظة حمص بمحافظة.
1: نعم، ماذا عن الإجراءات الأمنية المتخذة الآن في المنطقة وما حولها؟
2: فور حصول الحادث كان هناك وصول بداية للقوى الأمنية بشكل سريع، تم تطويق المكان، وتم أيضا متابعة نقل المصابين والضحايا، إضافة إلى أيضا شد السيارة التي هي عبارة عن حافلة من نوع سيرفيس يقل عمالا يعملون في شركة المتين التي هي من أو إحدى الشركات المعروفة هنا في حمص بعملها بتجارة وتصنيع المواد البلاستيكية. هناك عمال من أكثر من منطقة تقوم سيارات تتبع للشركة بنقلهم من أماكن العمل ومصانع الشركة

0: اتجاه المناطق التي يأتون منها للعمل في هذه المصانع، وإحدى هذه السيارات التي استهدفت بعد استهدافها انحدرت وانحرفت عن مسارها، أيضا تابعت القوى الأمنية مع قوات الدفاع المدني انتشال هذه السيارة، وأيضا البحث عن أي أدلة تشير إلى ما يمكن أن يوصل إلى أي توضيحات حقيقة لملابسات ما جرى. تطبيق المكان استمر لساعتين تقريبا، بعدها تم إعادة فتح الطريق الذي هو كما ذكرت قبل قليل هو طريق حيوي وطريق رئيسي لا يمكن بطبيعة الحال أن يتوقف لفترات طويلة. عمليات التحري مستمرة، لم يصدر سوى البيان الرسمي من قوى الأمن الداخلي الذي عزت فيه والذي أشارت فيه إلى ضرورة تكافؤ الجهود لمواجهة أي عمليات تهدف إلى اختراق الوضع الأمني في حمص، الذي حقيقة شهد خلال الأشهر الماضية استقرارا نسبيا وتحسنا ملحوظا مقارنة بأشهر سابقة. ثلاث عمليات تحرير وكان فيها هناك العديد من العمليات الأمنية التي كان يخطف وراءها المسؤولون خصوصا في وسط في أحياء مدينة حمص بالدرجة الأولى، ولكن بعدها كان هناك تحسن وكان هناك انخفاض كبير في مستوى هذه العمليات. ولكن تأتي هذه العملية التي يعني وقع ضحيتها عدد كبير نسبيا من القتلى والجرحى لتعيد الإشارات الاستفهام حول من يقوم بمثل هذه الأعمال وتدفع بها الجهات الأمنية لمضاعفة جهودها للوصول إلى الفاعل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص من جانب المشفى الوطني. وينضم إلينا الآن نوار شعبان قباقيبو الباحث في المركز العربي للدراسات، معنا الآن من حمص. بداية مرحبا بك أستاذ نوار، إذا ما الذي يمكن أن نستنتجه أمنيا من هذا الاستهداف لحافلة تقل عمالا مدنيين برأيك؟ ما الرسائل الذي يحمله هذا الاستهداف وخاصة بهذا التوقيت؟
2: بداية شكرا على الاستضافة أستاذ هبة. النقطة الأساسية في الاستهداف هو استهداف لحافلة مدنية على طريق حيوي في الريف الشمالي من حمص، وبالتالي الرسالة واضحة يعني هون أنه هي محاولة تعزيز الشعور بعدم أو إعادة خلق شعور أن الأمور ليست على ما يرام، أو تعزيز الإشكاليات الأمنية في ظل مكونات مختلفة في المجتمع. الهدف هو ما نضرب مؤسسات دولة، ما تم استهداف حاجز عسكري، ما تم استهداف نقطة عسكرية، ما تم استهداف كوادر أمنية، تم استهداف حافلة مدنية بعد عودتها من المعمل، يعني بعد أنه قبل الوصول إلى المنطقة اللي هن واصي عليها وهي فاحل تم استهدافه. فالهدف الأساسي هو خلق أو إعادة خلق شعور عدم الطمأنينة. نقطة كثير مهمة أستاذ هبة، المنطقة بريف حمص الشمالي، يعني كوني من مدينة حمص، أنا مدينة حمص وريفها هي منطقة متشابكة ببعضها فيما يتعلق بالمكونات، وخلال فترات الثورة كان في كتير إشكاليات في المنطقة لأنه النظام البائد نظام الأسد شو عمل؟ قدر يشغل هاي قسم من هالمكونات اللي مثلا كان ساكن بعقرب أو بفاحل على مناطق أخرى في ريف حمص الشمالي. فالفترة اللي تلت التحرير كان في كتير إشكاليات أمنية، وشهدت هاي المرحلة بعض عمليات إنه عمليات انتقامية، وبالتالي تم العمل كتير على مستويات مختلفة من شخصيات من المجتمعات المحلية من الشخصيات الرسمية للتهدئة وخلق بيئة شوي خلينا نقول مستقرة للانتقال لمرحلة أخرى. خلال فترة عام 2025 نهاية 2025-2026 هاي المناطق هدأت إلى حد كبير، وبالتالي أي جهة اللي استهدفت بغض النظر مين هي تعرف شو عم تعمل، هي عم تستهدف
1: إشعال من جديد.
2: نعم بالضبط، حافلة أغلب اللي حسب الأنباء الواردة أنه أغلب من تم استهدافهم هن من أبناء منطقة حافل، وبالتالي هن من المكون العلوي، فاللي استهدفهم عرفان شو عم يعمل، هو إعادة زرع الفتنة في مناطق مختلفة في ريف حمص الشمال.
1: طب برأيك وبحسب طبيعة هذه العملية التي حصلت، هل هي أقرب إلى عمل خلايا صغيرة منفردة أم هجوم إرهابي منظم؟
2: هلا يعني مثل تنفيذ مثل هذا الهجوم هو ما بيحتاج إلى التنظيم، لأنه هو تم استهداف، هو نقطة كثير مهمة، تم استهداف السيرفيس اللي هو يتبع لي شركة المتين، وهو بيرجع بأوقات محددة، يعني عملية رصد محدودة، خلية صغيرة ممكن تنفذ، حتى طريقة الانسحاب، لأنه كل ما كان أصغر خلية كل ما كان انسحابها أسرع. ولكن النقطة المهمة بغض النظر عن حجمها، هي منظمه من حالي من حيثيه الهدف اللي هي عم تحاول توصل له، وهو مره ثانيه زرع الفتنه بين في هي المنطقه بريف حمص الشمالي. كثير كان الوضع معقد مع في الفتره اللي تلت تحرير، وكثير انشغل

0: الموقف، والتصريحات الرسمية كانت واضحة. أول تصريح طلع أنه من قام بهذا العمل يعمل على إعادة زعزعة
1: نعم، من
0: استقرار
1: هي هذه الجهات التي لها مصلحة بتنفيذ هكذا استهداف؟
0: ما يمكن التكهن في الجهات التي يعني ما بإمكاننا التكهن من هي الجهة، ولكن بإمكاننا التكهن مرة ثانية أنه الجهة اللي استهدفت تعرف ليش عم تستهدف هي
1: نعم،
0: الحافلة بالذات. يعني حافلة مدنية في وقت متأخر، يعني أنه الرسالة الأساسية أنه أنت كمدني لست آمن في هذه الفترة. هي رسالة من الرسائل. الرسالة الأخرى نوعية الهدف، وهو من المكون غالبيته من المكون العلوي اللي عايش بمنطقة فاحل، بلدة فاحل،
1: والطريق
0: وبالتالي
1: حيوي
0: أيضا
1: أيضا.
0: محاولة زعزعة خلق شعور من تعزيز الموضوع الطائفي والإرث الإشكالي اللي خلفه نظام الأسد. وبالتالي احنا ما فينا نقول مين عمل، فينا نقول اللي عمل شو كان عم يحاول يهدف، ولكن كمان بضل تكهن.
1: نعم، طب إلى أي مدى يمكن أن يشير هذا الحادث إلى وجود يعني ثغرات أمنية لربما ونشاط متجدد لخلايا على هذه الطرقات الحيوية أو بمناطق معينة؟
0: يعني حتى يومنا هذا ما زالت سوريا تعاني كمية من التهديدات المركبة، التهديدات المركبة المتمثلة بخلايا داعش، فلول نظام، خلايا حزب الله، تجار كابتيكون، تجار سلاح. وبالتالي في كمية من التهديدات، وهي عم تحاول تنفذ أعمال تخريبية، سواء كان مثل التفجيرات اللي صارت وقت زيارة ماكرون، أو عمليات الاغتيال لشخصيات قيادية مثلا في إما وزارة الدفاع أو الداخلية. في إشكاليات. النقطة الأساسية أنه دول ما بعد النزاع تعاني من هذه التهديدات المركبة لفترة، ولكن اللي بقدر لك يا أنه في عملية واضحة من تطوير الأدوات الاستباقية اللي هي مثلا بتحاول تتدارك الخطر قبل وقوعه. وهذا الموضوع يتعلق بتطوير الأدوات الاستخباراتية وطريقة تحليل البيانات، تحليل المعلومات، والوصول إلى الإشكالية قبل أنه ما أو إلى أدوات الإشكالية قبل ما تتحول إلى إشكال بحد
1: ما
0: ذاته.
1: الطريقة والوسائل إلى تدارك مثل هذه الاستهدافات أو هذه الانفجارات التي تحصل فجأة؟
0: ما في طريقة تدارك هي. هي ممكن تحدث بأي لحظة، يعني حتى لو بلدة،
1: حتى لو
0: دولة
1: بتجديد
0: مسلمة.
1: إجراءات أمنية أو بتجديد،
0: الفكرة أستاذ هبة أنه حتى لو دولة مستقرة مليون بالمليون ممكن
1: نعم
0: يصير فيها مشكلة، ممكن يصير فيها إشكالية، ولكن مثل ما قلت أنا ممكن تطوير الأدوات الاستباقية من الناحية الاستخباراتية والأمنية. وهذا علم، يعني في مناهج تدرس بالجامعات الأمنية اللي بتدرس مناهج أمنية، وهذا يتعامل مع كيفية تحليل البيانات، كيفية الوصول إلى نتيجة بالتحليل تهيئ اللي عم يقوم بعملية التحليل إلى الوصول إلى خلينا نقول بوادر الخطر قبل أنه يحدث. يعني هذا الشيء قد يحد من وقوع مثل هذه الأحداث، ولكن ما ممكن ينهيها. يعني مثل ما قلت لك الدول المستقرة أكثر ما يمكن ما في إمكانية أنه الحد بشكل نهائي من وجود مخرب، لأنه دائما ما بالضرورة يكون المخرب له أهداف سياسية، قد يكون له أهداف إجرامية، قد يكون يا ستي أنه مثلا واحد عنده تار.
1: أستاذ نوار،
0: على سبيل المثال يعني انه انا عندي تار مع حدا بدي اوصل، يعني هي الاشكاليات. نعم
1: نعم نعم يبدو انه كان قد فصل الخط.
0: رجع
1: نسمعك
0: الخط.
1: اكمل، نسمعك اكمل.
0: ايه، فالفكره الاساسيه انه لا يمكن الحد بشكل نهائي من مثل من هي الاحداث، ولكن يمكن تطوير الادوات الاستباقيه لتدارك وقوعها او للحد من حدوثها، وبالتالي خلق بيئه اكثر امنا للمواطنين مشان يعني سد الثغرات اللي عم تحاول مثل هاي الجهات الاستفادة منها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ نوار شعبان قباقيبو، الباحث بالمركز العربي للدراسات السورية المعاصرة، كنت معنا من حمص.
0: شكرا.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير تمت السيطرة على حريق خط الغاز في محطة تشرين بريف دمشق.
2: تم استهداف من يومين خط غاز جبسي منطقة الشولي، وكان هو عمل تخريبي، تم استهداف بمواد متفجرة لصمام المقطع الموجود على الخط، لكن الآن هون ما تم تأكيد أي يعني أسباب اللي أدت لاندلاع الانفجار أو وقوع الانفجار واندلاع الحريق. ممكن بعد

0: التبريد إن شاء الله نبعث الفرق المعنية والمختصة للكشف وتحديد الأسباب. نحن حاليا في محطة تشرين، الحمد لله تم السيطرة على الحريق، وحاليا الدفاع المدني عم يقوم بأعمال التبريد. طبعا المحطة خرجت عن الخدمة بعد توقف الغاز، بعد ما انفجر خط الغاز، بالإضافة إلى خروج محطة دير علي عن الخدمة. الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير. حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد إن شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد إخلاع دير علي. طبعا محطة تشرين تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، إن شاء الله خلال الفترة الجاية بعد ما نتأكد ونحصر الأضرار من عيد تأهيلها إن شاء الله. طبعا مو معروف إلى الآن السبب، هل صار في خلل فني أم استهداف أو أعمال تخريبية، إلى الآن مو واضح. لبعد أعمال التبريد إن شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفة الأسباب.
1: وأضاف وزير الطاقة أن تحديد أسباب انفجار الحريق في خط الغاز سيكون بعد انتهاء عمليات التبريد.

هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفلة راما يزن المصري البالغة من العمر 8 سنوات في منطقة الحسينية بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي في بيان له أن عملية المتابعة جاءت عقب بلاغ تقدمت به والدة الطفلة عن تغيبها، حيث قادت أعمال التحري وجمع الأدلة إلى تحديد هوية الموقوف واعترافه بقتل الطفلة وإخفاء جثمانها لمدة يومين قبل إلقائه في ساحة نائية قرب شارع أبو إسماعيل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة قادمة عبر الحدود اللبنانية باتجاه ريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 225 ألف حبة كبتاكون مخدرة وإلقاء القبض على الشخصين المتورطين في عملية التهريب، مشيرة إلى مصادرة المضبوطات وإحالة المقبوض عليهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل امرأة وإصابة طفلة خلال اشتباكات مسلحة وقعت بين عائلتين في قرية بيت آرا بريف درعا الغربي. وأوضح مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على شخصين متورطين بإطلاق النار بعد تفتيشهما عددا من المنازل في المنطقة. وبحسب المراسل جرت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة على إثر خلاف قديم بين العائلتين قبل أن يعود الهدوء إلى المنطقة مع انتشار قوى الأمن الداخلي.

0: أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي في سوريا، أعلنت أن سقوط النظام المخلوع لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا والمنسوبة إلى قواتها. وقالت الشبكة إن روسيا أصبحت طرفا في النزاع المسلح منذ تدخلها العسكري في سوريا عام 2015، واتهمت الشبكة روسيا بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والتدمير والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف منشآت حيوية مدنية.
1: سقوط نظام الأسد لا ينهي مسؤولية روسيا عن الأفعال غير المشروعة دوليا في سوريا والمنسوبة إلى قواتها، هكذا عنونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانا حقوقيا صادرا عنها في الذكرى 11 للتدخل العسكري الروسي لدعم النظام المخلوع في سوريا. الشبكة قالت إن التدخل الروسي غير الشرعي في سوريا مارس شتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتدمير الواسع النطاق والتشريد القسري واستخدام الذخائر العنقودية وقصف المراكز الحيوية المدنية، فقد وثقت مقتل 6993 مدنيا، بالإضافة إلى توثيق 1262 اعتداء للقوات الروسية على مراكز حيوية مدنية بإجمالي ما لا يقل عن 362 مجزرة. كما أوضحت الشبكة أن التدخل العسكري الروسي امتد ليشمل تبرير استخدام النظام المخلوع للأسلحة الكيميائية والتشكيك في تقارير عن هذا النوع من الانتهاكات والعمل سياسيا ضد أي إدانة دولية للنظام المخلوع، في حين استنكر بيان الشبكة عدم فتح روسيا لأي تحقيق في آلاف الانتهاكات المنسوبة لقواتها وعدم محاسبة أي قائد عسكري روسي عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، فضلاً عن تعويض الضحايا. البيان أوصى المجتمع الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفتح تحقيقات موسعة حول توابع التدخل العسكري الروسي وتحميل موسكو المسؤولية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. كما أوصى الحكومة السورية الجديدة بضمان ألا تنتقص أي تسوية مع روسيا حقوق السوريين في الإنصاف وجبر الضرر، لافتاً إلى أن الآثار الإنسانية والقانونية للتدخل الروسي ما تزال حاضرة في حياة آلاف العائلات التي فقدت أفراداً منها وفي المجتمعات التي تضررت منازلها ومرافقها.

0: قال مجلس الشعب السوري إن لجنتا ضحايا الثورة السورية والعدالة الانتقالية تبحثان مشروع قانون بشأن العدالة الانتقالية مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأضاف المجلس في بيان له: المجتمعون ناقشوا عددا من المحاور الواردة في المشروع، وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة وآليات المساءلة والعقوبات المنصوص عليها بما في ذلك عقوبة الإعدام، مع التأكيد على مركزية الضحايا وحقوقهم في مشروع القانون والتشريعات ذات الصلة التي سيعمل مجلس الشعب على مناقشتها وإقرارها. يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 19 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية إن عدد الحالات الحرجة قد ارتفع إلى 48 حالة بعد نقل حالتين إلى المستشفى، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في هذا الإضراب. نفت وزارة الخارجية ما يتم تداوله حول عزم الحكومة الألمانية ترحيل 700 ألف لاجئ من ألمانيا لا أساس لها من الصحة. وأوضحت مديرة إدارة شؤون المغتربين واللاجئين نهلة عثمان، أوضحت أنها تسعى بالتنسيق والحوار مع الحكومة الألمانية والجهات المعنية إلى بحث إمكانيات تغيير أنواع الإقامات بما يتناسب مع أوضاع الأشخاص الذين استقروا واندمجوا في المجتمع، مضيفة أنها تريد العمل من أجل إتاحة فرص جديدة للنظر في ملفات الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات رفض وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في ألمانيا. أصدرت وزارة التعليم العالي إعلانات مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2026/2027، ودعت الطلبة لمتابعة التفاصيل والشروط عبر موقعها ومنصاتها الرسمية. وتضمن الإعلان أحكام وشروط التقدم للمفاضلة العامة للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد التقنية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقني، بما فيها مفاضلة القبول في السنة التحضيرية للكليات الطبية ومفاضلة المحافظات الشرقية ومفاضلة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية ومفاضلة الطلاب ذوي الإعاقة. تتواصل معاناة طلاب عدد من مدارس رأس العين وريفها في محافظة الحسكة مع دخول العام الدراسي أسبوعه الرابع، وذلك بسبب تأخر توزيع الكتب المدرسية، ما يضطر الأطفال إلى حضور الدروس من دون كتب وسط مطالبات من الأهالي بالإسراع بتأمين الكتب وتوزيعها على جميع المدارس.
1: مع دخول العام الدراسي أسبوعه الثالث، يواصل طلاب عدد من مدارس منطقة رأس العين في ريف الحسكة دوامهم من دون كتب مدرسية، ما يصعب عليهم متابعة الدروس وفهم المناهج وإنجاز واجباتهم بالشكل المطلوب.
2: نطالب بالكتب لأنه جعلنا نتعب كثير، والوظيفة ما جعلنا نتعبها، ونطالب بوزير التربية أنه يجيب لنا كتب. جعلنا نتعب كثير والأستاذ يتعب على اللوح.
1: لا تقتصر الأزمة على الطلاب فحسب، إذ يواجه المعلمون صعوبات بالغة في الشرح والمتابعة في ظل غياب المقررات، مما ينعكس سلبا على انتظام الحصص واستفادة الطلاب.
3: نواجه صعوبات كبيرة، فاليوم الطالب يفتقد لأهم وسيلة وهي الكتاب، المعلم يفتقد لوسيلته الأساسية. نحن اليوم نناشد الجهات المعنية أن تنظر في وضعنا تؤمن الكتب المدرسية.
1: مدير المجمع التربوي في رأس العين أوضح أن كميات الكتب الواردة من مديرية تربية الحسكة لا تغطي احتياجات جميع المدارس، فضلا عن تأخر توزيع

0: توزيعها حتى الآن.
1: نقص كبير وحاد في عدد الكتب المدرسية المرسلة إلى المجمع. بعد التواصل مع مديرية التربية اتضح بأن الكمية المرسلة إليهم هي كمية قليلة ولا تفي باحتياجات المدارس.
0: أمام هذا الواقع يطالب الأهالي الجهات المعنية بالإسراع في تأمين الكتب وتوزيعها ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وتفادي ضياع مزيد من الوقت على الطلاب.
2: بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع القائم بأعمال الممثل الخاص للمملكة المتحدة لدى سوريا باري بيتش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكرت وزارة الاقتصاد أن اللقاء بحث تفعيل مجلس الأعمال السوري البريطاني بوصفه منصة لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات والمعلومات التجارية. كما ناقش الجانبان تسهيل وصول الشركات ورجال الأعمال البريطانيين إلى السوق السورية. هذا وأطلقت وزارة السياحة الرؤية الأولى لمشروع متحف السلام والحياة البحرية الذي وصفته بأنه أكبر متحف مائي. وبحسب وكالة سانا سيجري إنشاء المتحف البحري قبالة ساحل اللاذقية بما يجمع بين التراث السوري والفن المعاصر والسياحة البحرية. كما ستتم إعادة توظيف معدات عسكرية خارجة من الخدمة ضمن بيئة مخصصة للغوص والحياة البحرية. وجاء الإعلان على المتحف على هامش مباحثات أجراها وزير السياحة مع نظيرته اللبنانية في العاصمة دمشق. تعمل فرق الهندسة العسكرية في ريف تل أبيض شمالي الرقة على إزالة الألغام لتخفيف المخاطر وتشجيع الأهالي على العودة إلى مناطقهم، وذلك في إطار حملة غربية تل أبيض وشرقها والتي تواجه بعض التحديات بسبب كثرة الألغام وتعقيد تصنيعها.
3: هنا في ريف تل أبيض شمالي الرقة لكل خطوة حساب، فأي خطأ قد يودي بحياة شخص. في منطقة تنتشر فيها الألغام والمخلفات الحربية مهددة حياة الأهالي ومعرقلة عودتهم إلى منازلهم. على امتداد أحد خطوط الجبهات السابقة بدأت وحدات الهندسة العسكرية حملة لإزالة الألغام عبر محورين بهدف تأمين المنطقة وتسهيل عودة السكان إلى منازلهم وأراضيهم.
4: الألغام مزروعة بين المدنية، بدك تقول بالقرية، يعني طريق تشوفه أول القرية ما يأثر على حدا نهائياً غير على المدنيين والأطفال والحلال طبع القرية. يعني إحنا كل يوم رايحين راجعين من فوق الألغام، هاي مشكلة كبيرة. يعني
3: تواجه فرق الهندسة صعوبات في إزالة الألغام بسبب كثرتها ووجود ألغام ثقيلة، فضلاً عن الحاجة إلى تمشيط المنطقة بالكامل، ما يتطلب مزيداً من الوقت والجهد.
5: تستمر إدارة الهندسة العسكرية العمل وفق محورين: المحور القادم من اتجاه الشرق من محافظة الحسكة تل تمر باتجاه منطقة تل أبيض، والمحور الآخر المنطلق من منطقة تل أبيض باتجاه ريف تل أبيض غربي وصولا بمنطقة عين العرب. طبعا بالمحور الأول تستمر إدارة الهندسة العسكرية بإزالة الألغام في المواقع الحيوية. طبعا تواجه إدارة الهندسة العسكرية وإدارة منطقة تحديات وصعوبات كبيرة في إزالة هذه الألغام، كونها مزروعة بكثافة وطريقة تصنيعها ووجودها بين الأحياء والمدن وفي الطرقات الرئيسية.
3: رغم استمرار الحملة، ما يزال خطر الألغام يهدد حياة المدنيين ويحول دون عودة كثير من العائلات في انتظار استكمال عمليات الإزالة وتأمين المنطقة.
2: فجرت سرية الهندسة التابعة لوزارة الدفاع مخلفات حربا في قرية بيت آرا بحوض اليرموك بريف درعا الغربي ضمن عمليات التخلص من مخلفات الحرب وتأمين المنطقة. دعت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة دعت الأسر العائدة من المخيمات والمقيمة حاليا في المدينة إلى مراجعة المديرية لتسجيل بياناتها وحصر احتياجاتها. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف أن المديرية حددت الفترة من 1 إلى 10 من تشرين الأول المقبل لاستقبال الأسر وتسجيل بياناتها في مقرها الرئيس وسط المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن برامج المساعدات. أعلنت محافظة حلب مغادرة 29 عائلة من مخيمات عديدة في منطقة الأتارب نحو مناطقها الأصلية. وأوضحت المحافظة أن العائلات المغادرة من مخيمات باب النور والخيرات والقلمون وغطاء الرحمة ومخيمات أخرى توجهت من مدن أو إلى مدن معرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون وأبو ظهور وحرستا ودارة عزة ودمشق ومناطق أخرى، مشيرة إلى أن العملية جرت بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر السوري. هذا وأعلنت إدارة منطقة منبج في ريف حلب أن قسم الهجرة والجوازات في المدينة سيبدأ عمله رسمياً مطلع الأسبوع المقبل بهدف تخفيف أعباء تنقل الأهالي إلى مناطق أخرى. وحذرت منطقة منبج في تعميم لها أصدرته من التعامل مع أشخاص قالت إنهم يدعون قدرتهم على حجز الأدوار عبر المنصة الإلكترونية مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مؤكدة أن رسوم خدمة الحجز الإلكتروني ستحددها إدارة المنطقة وستقدم حصراً عبر مكاتب رسمية معتمدة، سيجري الإعلان عنها وعن أسمائها وعناوينها لاحقاً. افتتحت وزارة الداخلية فرع المباحث الجنائية في محافظة حمص بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وتجهيزه. وقالت الوزارة إن افتتاح الفرع الأول من نوعه في المحافظة يأتي في سياق تعزيز العمل الجنائي وتوسيع نطاق أعمال البحث والتحري ورفع كفاءة التعامل مع القضايا وكشف ملابساتها. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق جلسات لمحاكمة 3 متهمين بارتكاب جرائم خلال سنوات الثورة السورية. وبحسب هيئة العدالة الانتقالية يتهم صخر عقاب أبو جبلة بالقتل في ريفي دمشق وحما، ومحمد إسلام أرناؤوط باعتقال وخطف مدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين يتهم آصف مصطفى محمد بالمشاركة في القتل وارتكاب مجازر. وأجلت المحكمة محاكمة أبو جبلة إلى 13 من تشرين الأول المقبل، في حين حددت 14 من تشرين الأول المقبل موعداً لاستكمال محاكمتي أرناؤوط ومحمد بعد إنكار المتهمين التهم الموجهة إليهم. هذا واحتضن المتحف الوطني في دير الزور معرض معتقلون ومغيبون في محطته الثامنة داخل سوريا، في مسعى لتوثيق معاناة المفقودين والمغيبين قسراً عبر الفنون البصرية.
6: نحن اليوم بدير الزور مع معرض معتقلون ومغيبون بالمحطة الثامنة. المعرض هو عبارة عن تسلسل زمني من 2011 لنهاية 2020، وهو مرتبط تماما بكتابنا معتقلون ومغيبون اللي بيغطي مسألة الاعتقال والإخفاء القسري من 2011 مرة أخرى ولنهاية 2020، نحو المساءلة نحو العدالة لجميع السوريين بملف هو الأقصى على الإطلاق على المجتمع السوري وعلى النسيج الاجتماعي السوري، واللي يعني يجب فهمه بشكل واضح وصريح من قبل القائمين عليه، يعني من قبل المؤسسات الرسمية المنوط فيها الحديث ويعني التوجه مباشرة للناس بشكل دائم للناس تعرف مصير أبنائها وأحبابها وما يضل هالمسار شبه غامض أو خوف عليه من النسيان. فإذا الذاكرة هنا هي واجب وطني وإنساني وسياسي وأخلاقي.
2: هذا هذا ونفذت فرق من وزارتي الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث مسحا جيولوجيا وجيوفيزيائيا في منطقة جهف الباجوز بريف دير الزور قرب الحدود السورية العراقية. وذكرت محافظة دير الزور أن الهدف من المسح هو الوقوف على أسباب التصدعات الظاهرة وتقييم سلامة الموقع، كما أشارت إلى أن المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي تم بمشاركة المركزين الوطنيين للزلازل ولإدارة المواد الخطيرة. هذا وأجرت فرق المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة عمليات مسح للظواهر المسجلة مؤخرا في جبل كوكب بعد تصاعد أبخرة من بعض المواقع وظهور انخسافات وتشققات في سطحه.
7: جينا بناء على كتابات انتشرت بالفترة الأخيرة أنه وجود انبعاث غازات ونشاط بركاني موجود، ونحن جايين نشوف شو أسباب هاي المشكلة. حالياً جينا للمنطقة، نحن هلأ نقوم ببعض الأعمال، رح ناخذ عينات من المكان انبثاق الغازات، بدنا ناخذ عينات من الصخور المتكشفه، بدنا نعرف مدى تاثير الانبعاث الغازي على التراب. العمل هلا باوله، والعمل الجيولوجي هلا نحن بدنا نقوم بقياسات جيوفيزيائيه نشوف تاثير الفاله وامتداداته.
8: كويس شباب، عندنا جهاز قياس ERT توموغرافي.
2: هذا وقال وزير الصحة مصعب العلي خلال زيارة أجراها إلى القنيطرة، قال إن 41 مركزا صحيا في المحافظة موضوع في الخدمة من أصل 46، مشيرا إلى أن بعضها يعاني من نقص في الكوادر والأجهزة.
9: ما كان يجوا 20 عمليه طبعا احنا في عندنا 46 مركز صحي في محافظه القنيطره، 41 مركز موضوع في الخدمه ويعمل، وخمسه هي خارج الخدمه. وهذا الكلام طبعا احنا دائما على تواصل وتنسيق مع السيد المحافظ، مع السيد مدير الصحه، لتعزيز تفعيل هذه المراكز. بعض المراكز فيها نقص في بعض الأجهزة، بعض المراكز فيها نقص في الكوادر. بكل وضوح وحكيناها، عندنا مشكلة في محافظة القنيطرة موضوع الكوادر، وخصوصا الكوادر النوعية. كلكم تذكروا قبل سنة من الآن أو قبل أكثر من سنة ما كان في طبيب تخدير، الآن عندنا ثلاث أطباء، الآن عندنا ثلاث أطباء تخدير في هذه المحافظة، وهذا الأمر إن شاء الله سينعكس على باقي الأمور بإذن الله تعالى. بمعنى آخر أنه النقص اللي موجود حاليا إن شاء الله مع الزمن بنسد الثغرة، سواء كانت على مستوى الأجهزة، على مستوى البنية التحتية، أو على مستوى الكوادر.
2: الله يعطيكم العافية. تسلمت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في مقر المديرية بدمشق. وأوضح رئيس قسم الإسعاف في الوزارة أحمد البكور في تصريح له لسانا أن السيارات العشرة سيتم توزيعها على المحافظات السورية وفق الاحتياج الفعلي بما يراعي الكثافة السكانية لكل محافظة، مشيرا إلى أنها ستسهم في سد جزء من احتياجات المحافظة ولا سيما التي تعاني من نقص أو تهالك في سيارات الإسعاف. خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4,030,000 دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفاً والمتضررة من النزوح في سوريا، وذلك ضمن اتفاقيتين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبحسب بيان المفوضية، يستهدف التمويل العائدين والنازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال إعادة تأهيل المساكن المتضررة وتقديم المساعدات الشتوية للأسر المحتاجة. وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين 6,013,000 دولار، وتشملان أيضاً دعماً إنسانياً لأوكرانيا. حددت إدارة الحج والعمرة مواعيد وتعليمات تسديد الدفعة الأولى والاشتراطات الصحية ومطارات السفر لموسم الحج للعام المقبل. وأوضحت إدارة الحج أن الدفعة الأولى تبلغ 3500 دولار أمريكي، ويبدأ تسديدها من 11 من تشرين الأول عام 2026 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه عبر خدمة شامكاش أو بنك البركة. وأشارت الإدارة إلى أن المراجعة تتم عبر فروع إدارة الحج والعمرة بعد حجز مسبق لاستلام إشعار تسديد الدفع، على أن تحدد لاحقا مواعيد وقيمة الدفعة الثانية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل.

0: بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: لا يمكن إقامة تنمية في المنطقة الشرقية اللي هي يعني تحت خط الفقر، منطقة مهملة كثيرين، أو البعض يعتقد أنه الزراعة ما فيها تقدم تقني، أو أنه التقدم التقني فيها محدود، وأنه التقدم التقني في الصناعة. وأنا يعني أعتقد أنه أول شغلة على الحكومة أنه تعملها اليوم هي أنه تعمل خطة زراعية.
4: تدرسك رئيس الوزراء الفرنسي
3: مشان إيه طبعا. وأنا مو ضد الجامعة اللي فيها يعني شيوعيين وإخوان مسلمين وقوميين، ولماذا لا؟ كان في منتهى النزاهة والشفافية هذا العمل. يعني أنا صرت بستغرب بعدين شلون التجمعات السياسية فيها فساد. هذا القطاع العام إذا حولناه إلى قطاع خاص بنكون نحن تخلينا عن تربية وطنية، وأنا لذلك ضد بيع القطاع العام إلى القطاع الخاص. كان الضغط الشعبوي هو العالي،
4: يعني الشعب كان يريد قرارات عبد الناصر.
3: أنت كسياسي وكقائد سياسي، أنت مهمتك أنه تعمل الصح، سواء كان أعجب الغوغاء أو لم يعجبهم.
4: لكن الآن أمامي كتاب حضرتك، هذا الكتاب تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية، هذا الكتاب الذي يدرس في الجامعات السورية وجامعات العالم العربي منذ 50 سنة.
5: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان تستحق اليوم يصدر بلد فيها حجم الحقيقة.
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
7: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.